0: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني ولرصد آخر التطورات. ينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب أهلا بك معي، وما يقرأ من تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة أنه تغير في الموقف، هل ذلك صحيحا وإن كان لديك تفاصيل أكثر؟
1: نعم سالي، هي تصريحات متباينة في الحقيقة للرئيس الأمريكي بين محادثات، أن إيران تتواصل مع واشنطن وأنها تريد التوصل إلى اتفاق، لكن ترامب يقول أنه لن يقبل بأي اتفاق، يريد اتفاقا جيدا من وجهة نظره. وأيضا هذه المرة يقول أنه ربما يتخذ قرارا حاسما بشأن الصراع مع إيران، بشأن هجمات واسعة النطاق مرة أخرى على إيران، من دون أن يحدد موعد هذا الأمر إذا اتخذ بالفعل، لكن يقول أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ويتم دراستها. أيضا هذا يتوافق مع ما قاله مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس ترامب أعطى توجيهات بالفعل للجيش الأمريكي بالبقاء في المستويات الحالية في المنطقة حتى نهاية هذا العام على الأقل، وربما لتنفيذ تعليمات أخرى من الرئيس بشأن الصراع الحالي مع إيران. لكن في الحقيقة على الرغم من هذه التصريحات سالي، لاحظنا أن حتى أسواق النفط لم تستقبل هذه التصريحات بحالة من الذعر، بل على العكس كان هناك انخفاضا اليوم في أسعار النفط بشكل عام، سواء خام تكساس أو حتى خام برنت، وسط تفاؤل ربما من المستثمرين بأن هناك محادثات دبلوماسية قد تصل في نهاية المطاف إلى إنهاء هذا الصراع، خاصة وأن الرئيس الأمريكي سيقابل الأسبوع المقبل قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرئيس ترامب يقول أنه يريد أن يستمع من قادة الخليج وجهات النظر حول هذا الأمر والتطورات في المنطقة بشكل عام. نعلم أن هناك قنوات دبلوماسية أبقت عليها الولايات المتحدة للحديث مع الإيرانيين، لكن ترامب يقول أنه لن يقبل بأي اتفاق. الرئيس أيضا الأمريكي يشير إلى مسألة الحصار البحرية على الموانئ الإيرانية ويقول أنه فعال بدرجة كبيرة، وأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في مضيق هرمز أيضا بشكل كبير. في التفاصيل كذلك، وزارة الخارجية الأمريكية أعطت تأشيرات للوفد الإيراني الذي من المقرر أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه الرئيس الإيراني وكذلك وزير خارجية إيران، ربما في إشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد أو أن تغلق الباب بالكامل أمام المحادثات مع إيران وأن تصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سالم.
0: نعم، إيهاب ذكر أيضا الرئيس ترامب أن هنالك تواصل مباشر مع الجانب الإيراني على النقيض تماما، طهران تنفي ذلك وتستبعد وجود أي تفاوض مباشر أو اتصال إن صح التعبير مباشر مع الجانب الأمريكي. هل من تفاصيل حيال هذا التواصل المباشر؟
1: في الحقيقة لا توجد أي تفاصيل سالي، كل ما يقوله الرئيس الأمريكي دوما أن الإيرانيين هم الذين يتوسلون إلى اتفاق، لكن دوما أيضا طهران تنفي هذه التصريحات للرئيس ترامب ويقول أنه هو الذي يملك اليد العليا في هذا الصراع وأنه أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه وفق ما قال مسؤولون أمريكيون الرئيس ترامب في هذه المرحلة لا يريد فقط اتفاقا يتضمن الوضع في مضيق هرمز وإنما أيضا البرنامج النووي بشكل كامل، على خلاف ما كان في مذكرة التفاهم التي كانت أجلت الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، لأن الولايات المتحدة تعتقد في هذه المرحلة أنها تسيطر بشكل أكبر على مضيق هرمز وأنها انتزعت المضيق كورقة ضغط وابتزاز من يد الإيرانيين، وبالتالي الرئيس في هذه المرحلة يعتقد أنه في وضع أفضل، لكن أيضا ما زالت الأسعار والوضع الداخلي في الولايات المتحدة يضغط على البيت الأبيض والحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل الرئيس يريد تسوية هذا الأمر بشكل سريع، مع وجود أيضا تحذيرات مع استمرار بقاء القوات الأمريكية في المنطقة في هذه الحالة، حالة اللا حرب واللا سلم، والمخاوف من تصاعد الموقف إذا ما تعرضت القوات الأمريكية تحديدا السفن الحربية لاستهدافات ناجحة من الجانب الإيراني. وبالتالي كل المساعي من الإدارة الأمريكية لإنهاء

0: صراع لكن وفق رؤية الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم إيهاب، أيضا كيف تعاطى الجمهوريون تحديدا مع هذه التصريحات بدنو أجل الاستحقاق الانتخابي للانتخابات النصفية، وربما كان هنالك تحفظات وتخوفات من بعضهم بأن ضبابية الصورة قد تنعكس على ذلك؟
0: نعم بالفعل هناك مخاوف سالي لكنها ليست علنية بالقدر الكبير. معظم الجمهوريين تحديدا في الكونغرس الأمريكي يتبنون وجهة نظر الرئيس الأمريكي أو يرددون تصريحاته بأن هذه الحرب كانت حربا إجبارية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. على النقيض الديمقراطيين ومنهم تشاك شومر هو زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اليوم كان يتحدث عن أن تصريحات ترامب بأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي هي تصريحات غير حقيقية وأن تكلفة الحرب أكبر بكثير مما تعلن هنا في واشنطن. سالي
1: من واشنطن أشكرك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز بتحريض أمريكي بحسب تعبيره. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت عن أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط ترفع علم دولة توغو الإفريقية بينما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي، وقال إن هذا الاستهداف أدى لاندلاع حرائق في السفينة مما أدى إلى توقفها عن مسارها. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها لن تسمح لأي طرف معاد من العبور في المضيق بحسب تعبير البيان، محذرا أيضا من أن المرور المخالف في مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى استهداف السفن المخالفة بحسب تعبيره. كذلك كان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح الخميس مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز تحديدا فوق جزيرة قشم في المضيق. سياسيا ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك أثناء تواجده في الصين. كذلك صرح عراقجي للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته للصين بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وأنها تنظر إليها على أنها أكثر عمقا وفهما للوقائع الدولية مقارنة بما تقدمه الرؤية الغربية. كذلك مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر مما وصفه تطبيع الهجمات على المنشآت النووية داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل برفض مطلق لهكذا هجمات، مؤكدا أن هذه الهجمات في حال تكررت فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض النظام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: من أوتاوا ينضم إلي للنقاش الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون وأيضا من ولاية ويسكونسن، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بك معي سيد مارلين، وأبدأ معك من ويسكونسن. ربما في آخر تصريحات الرئيس ترامب كيف تنظر لها؟ هل هي تصريحات ربما وضعت في إطار تكتيكي في سبيل تهدئة الأسواق من ناحية وسيطرة على أسعار النفط، وأيضا في سبيل طمأنة القاعدة الشعبية للجمهوريين في الداخل الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية؟
3: شكرا جزيلا، شكرا لاستضافتي. أعتقد أننا ما نشهده من الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض بشكل عام، هناك اتساق في الرسائل التي يتم إرسالها، وعلى أن النزاع بإيران يتم التعامل معه، وأن المضيق مفتوح، وأن الرسائل ربما قد تصل إلى نهايتها ربما في غضون الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. نعم،

0: كلها ترمي إلى إدارة أسعار النفط حتى يتم تخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.
1: دكتور حامد، كيف تنظر أيضا ذات السؤال، يعني كيف تنظر إلى هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي وإن كانت إيران تأخذها بجدية؟

0: الاتفاق بات وشيكا وأن إيران تريد التفاوض، وبعد ذلك يتحدث عن حصار اقتصادي. هناك الكثير من التناقضات في التصريحات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي، وبسبب التهديدات المتزايدة والمتكررة التي تقدم بها الرئيس بشأن بدء الحرب وما شابه، أعتقد أن مستوى التهديد هو أقل من ذي قبل. والحسابات الجارية في إيران هي تشي بالتالي، هي أن الرئيس الأمريكي لن يستأنف عملية عسكرية واسعة النطاق قبل انتخابات التجديد النصفي، لأن هذا التحرك سيكون به مخاطرة كبيرة وسيزيد من أسعار الطاقة. إيران تعلم أنه لن يكون هناك هجوم واسع النطاق قبل نوفمبر، وإيران تعلم أنه إذا ما فاز الديمقراطيون بالأغلبية، خصوصا إذا ما تمت السيطرة على كل من المجلسين، فإن هذا سيقيد الرئيس الأمريكي وما بإمكانه أن يقوم به حيال إيران من الناحية العسكرية. الحسابات في إيران هي على هذه الشاكلة.
1: سيد مارلين، يعني الحديث الآن ربما على لسان ترامب، والذي وضع المعادلة 50% دبلوماسية و 50% ضربات عسكرية حاسمة. ألا يعود بنا ذلك إلى مربع أيام الحرب الأولى، حيث لم تكن الصورة واضحة ولم نقطع كل هذا المشوار الزمني حتى هذه اللحظات؟ ذلك ربما يقرأ في سياق أن ترامب لا يمتلك حتى رؤية واضحة أو خارطة طريق للخروج من هذه الحرب بحسب حديث الديمقراطيين في أحيان كثيرة.
2: Yes, thank you. Yeah, I think.
0: نعم، هذا سؤال جيد جدا. أعتقد أن المسألة المهيمنة في التفكير بواشنطن هي ما هي خطة الرئيس الأمريكي. إذا كثيرون يتحدثون على أن الإدارة الأمريكية عالقة في هذا النزاع وليس بإمكانها أن تجد سبيل للخروج. الرسائل كانت متناقضة كما قال الضيف من كندا، وهذا يقوض أي جهود ربما قد تبذل من أجل الدخول في حوار مع دول الإقليم أو مع إيران بشكل غير مباشر. كما تمت الإشارة بعد انتخابات التجديد النصفي، حيث أن هناك نوع من المؤشر المحدد بحسب هذه الانتخابات، فالرئيس الأمريكي سيقرر إذا ما كان سيعود إلى عملية التفاوض أو ربما يقرر عملية عسكرية من أجل تعزيز وطأة الإدارة الأمريكية.
1: برأيك سيد مارلين، هل نتيجة هذه الانتخابات ستحدد توجه ترامب في التعامل مع إيران دبلوماسيا كان أم عسكريا؟
0: نعم، شكرا. حسب الإدارات التقليدية كما جرى مثلا مع بوش، نعم قد يكون الجواب نعم، لكن كما تعلمون أن إدارة ترامب هي إدارة غير تقليدية، وبالتالي في يناير القادم إذا كان هناك تغير في كلتا في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو أحدهما، فإن الأمر سيؤثر على الإدارة، وربما هذا قد يتوضح من خلاله المسار بالنسبة لإيران. لكن الرئيس بشكل خاص هو لا يتجاوب كثيرا مع الضغوط التي تأتي من الكونغرس. ربما قد نرى نشاطات متزايدة بشأن العمليات الحالية، لكن هذا لن يكون عامل محدد بشأن قرارات الرئيس وكيف سيمضي قدما في هذه الحرب.
1: دكتور حامد، يعني كما ذكر مراسلنا من واشنطن قبل قليل، إيهاب تحدث عن أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سيكون حضورا على خلفية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ذلك يجري بالتزامن أيضا مع لقاءات تجمع بين قادة من دول الخليج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هذا اللقاء يمكن أن يغير اتجاه الأحداث؟
0: بالطبع هذا اللقاء ربما قد يكون له الأثر المهم، لكن احتمالية لقاء بازشكيان بدونالد ترامب الاحتمالية هي متدنية. طالما أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرتين، لا أعتقد أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي.

0: وإن فعل فإنه سيكون محل انتقادات كبيرة بإيران. لكن هناك فرصة ربما بالنسبة لعراقجي بأن يلتقي بويتكوف أو كوشنر أو أي من المسؤولين الأمريكيين الآخرين. إذا ما التقى الطرفان وجها لوجه فإن هذا سيكون مؤشر على أن تقدم ما سيتم إحرازه. لكن إن لم يكن هناك لقاء مباشر وإن بقيت الرسائل في إطار غير المباشر، قد يكون هذا كذلك مؤشر على أن الأمور لا تجري بشكل صحيح وأن الأمور لا تقترب من اتفاق.
1: وهنالك من يقول أيضا أن الأمور أيضا لا تجري بشكل صحيح، لا سيما إن أخذنا بعين الاعتبار استهداف السفينة التي تحمل علم توغو من قبل الجانب الإيراني. هنالك من يقرأ هذا التوجه بأنه استفزاز للجانب الأمريكي، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية كما أشار الرئيس ترامب.
0: لا بد أن نفهم بأن إيران هي تحت ضغوط اقتصادية كبيرة. الحصار له تبعات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي. لدينا كذلك تراجع كبير بالنسبة للعملة. التضخم في إيران هو عال وإيران غير قادرة على تصدير نفطها. وإيران ترى إذا لم تضغط على واشنطن فإن الحصار سيستمر. أعتقد أن إيران تبذل قصارى جهدها من أجل التخفيف من وطأة هذا الأمر، وحتى لا يكون هناك عبور كبير لأي من الناقلات النفط أو سفن. وهذا كله مسعى للضغط على واشنطن. ولكن إيران ليست جاهزة للتفاوض بشأن القضية النووية، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية مهتمة للوصول إلى إطار واسع شامل يتضمن كل القضايا.
1: هل ذلك ممكن سيد مارلين، يعني أن يحدث ما أشار إليه دكتور حامد، الوصول بين الجانبين إلى إطار شامل يضمن كل النواحي وعلى رأسها الملف النووي؟ جربنا قبل ذلك ربما من خلال مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا. نعم، هذه تعتبر من التحديات المثيرة للاهتمام. إذا ما تم إعادة إطلاق المحادثات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هل الاتفاق سيكون بالحد الأدنى أم أن الاتفاق سيكون مثاليا وشاملا؟ ما هو أكثر أهمية؟ وآمل أن الإدارة الأمريكية ستستعين بالوقت بعد انتخابات التجديد النصفي حتى تجعل الوسطاء يعودون إلى الحوار من أجل خفض التصعيد وفتح المضيق والدخول في محادثات جادة، وليس محاولة الوصول إلى اتفاق أوسع. في هذه المرحلة ربما قد يكون أو تكون المذكرة كأساس، وربما بإمكانهم كذلك إعادة إطلاق المحادثات في الإطار الزمني بعد انتخابات التجديد النصفي. هذا سيكون مهما بالنسبة لكلا الطرفين، لأن كلا الطرفين يسعيان إلى التخفيف من وطأة الألم الاقتصادي.
1: دكتور حامد، يعني هل سيكون البند الخامس في مذكرة التفاهم، هل يمكن أن يكون منطلقا لأي تفاوضات أو تفاوض مستقبلي بين الجانبين وهو عن هرمز؟
0: ربما قد يكون ذلك بداية، لكن واحدة من الإشكالات بالنسبة للبند رقم 5 يتعلق باللغة، لأن هذه اللغة هي فضفاضة. طريقة تفسير هذا البند كانت مختلفة عن تفسير الولايات المتحدة. عندما نقرأ النص، هذا النص يقول إن إيران لابد أن تصل إلى تفاهم مع عمان بشأن عملية العبور عبر المضيق. لكن الأمريكيون لم ينتظروا حدوث ذلك وقاموا بإرساء مساراتهم. إذن إيران تعتقد أن المذكرة لم يتم الإيفاء بها، على الرغم من أن اللغة كانت فضفاضة لكنها كانت مفيدة بالنسبة لكلا الطرفين. إذن كان هذا الاتفاق منصفا. هناك عامل آخر لابد أن نأخذه من هذا الاعتبار، وهو البعد الإسرائيلي. إذن نتنياهو هو ضد مذكرة التفاهم، ولقد بذل قصارى جهده من أجل وقف اعتماد المذكرة. إذن الاتفاق ما بين البلدين سيكون صعبا بسبب هذه الضغوط الإسرائيلية على السياسيين الأمريكيين.
1: وكيف سيتعامل ترامب مع هذه الضغوط الإسرائيلية سيد مارلين؟ كما أشار إليها دكتور حامد، برأيك من المعلوم أن تل أبيب تتحفظ فعلا على أي اتفاق بين الجانبين.
0: نعم شكرا، هذه النقطة وجيهة أثارها الضيف. أعتقد أن الرئيس الأمريكي كان حليفا قويا لإسرائيل كما رأينا في بداية النزاع عندما تم اقتراب من مذكرة التفاهم. إن الرئيس الأمريكي وإدارته كان تحت ضغط كبير، لكنهما في الآن ذاته لم يستسلما لتلك الضغوط. هذه المسألة بإمكان الرئيس أن يتعامل معها، لكن الرئيس الأمريكي بالنسبة لفريقه إذا ما كان هناك جولة أخرى لم يجلب جهات أخرى للتفاوض. وعندما ننظر إلى البند رقم 5، وإذا كان سيتم الاستعانة به لابد أن تكون هناك آلية من أجل وقف أي ربما حالية تصعيد حتى لا تصل هذه المواجهة إلى مواجهة سياسية. لابد أن يكون هناك تغيير فيما يخص ممثلي الفريق الأمريكي إذا كانت عملية التفاوض ستجري بطريقة جدية من أجل حل النزاع.
1: دكتور حامد، ماذا عن الدور الصيني بعد زيارة عراق جيلي بجين والحديث الإيراني بأن مبادرات الرئيس الصيني قد تكون مقبولة إيرانيا أكثر؟
0: الزيارة التي أجرها وزير الخارجية إلى الصين هي مهمة. الجانب الصيني هو دائما يحاول أن الجانب الإيراني يحاول إشراك الجانب الصيني في عمليات الوساطة. يبدو أن الصينيين غير مهتمين بلعب دور وساطة، ومن منظور طهران إذا كانت الصين هي التي تقوم بالوساطة بدلا من باكستان ربما لكان الاتفاق أفضل، وربما أن الصين لديها المقدرة على أن تبقي أي مذكرة يتم التوصل إليها ما بين إيران والغرب. الصين حتى الآن يتحدثون عن حل النزاع، يتحدثون عن خفض التصعيد، لكنهم لم يشاركوا في النزاع بأي طريقة ذات معنى مهم. أعتقد أن مقاربتهم هي مقاربة تتسم بالحق. لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث بعد زيارة شي لواشنطن. بالطبع أشكرك. سيكون هناك محادثات بشأن إيران وما بين الطرفين، وربما الصين بإمكانها أن تلعب دورا أكبر في حل هذا النزاع.
1: من أوتاوا أشكرك دكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون. ومن ويسكنسن أشكرك سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. نتوقف الآن مع هذه النافذة العسكرية التي تلقي الضوء على آخر التطورات في مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع رنيم بوخزام.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نرصد فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصريحات المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بشأن إكمال القوات الأمريكية إزالة الألغام من ممرات الملاحة المعترف بها دوليا في المضيق. نبدأ أولا برصد حركة العبور في مضيق هرمز خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، فقد بلغ عدد السفن التي عبرت المضيق بحسب بيانات كيبلر خلال الفترة من الأول وحتى 16 من سبتمبر 283 سفينة بمتوسط يومي يصل إلى 18 سفينة. ومن بين هذا العدد من السفن كان هناك 53 ناقلة نفط نقلت قرابة 99 مليون برميل عبر المضيق بمتوسط يومي يتجاوز 6 ملايين برميل. كما شملت الحركة عبر المضيق 31 ناقلة ناقلت منتجات نفطية وست ناقلات غاز طبيعي مسال وثلاثة عشرة ناقلة للغاز البترولي المسال وتسع ناقلات للأسمدة. وبحسب بيانات كيبلر توزعت حركة السفن ليكون أغلبها في مسارات غير محددة، بينما تحركت 58 سفينة عبر المسار الإيراني وثلاث سفن عبر المسار الجنوبي، بالإضافة إلى سفينة واحدة مرت عبر الممر الدولي. في المقابل تؤكد القيادة المركزية استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتقول إنها أعادت توجيه 103 سفن حتى 15 من الشهر الجاري لضمان الامتثال للحصار. وننتقل إلى شاشة تفاعلية مع سلام خضر ونظرة على تطورات على الخارطة. إليك سلام.
3: رنيم، أهم ما في الخريطة هو السؤال: من يسيطر على مضيق هرمز وممرات مضيق هرمز؟ بالنسبة للجانب الإيراني، هذا الممر الوحيد الذي تعترف به إيران، وهو يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الإيرانية. بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية، تؤكد أن المسار الجنوبي بات يعمل، وأن الجيش الأمريكي عبر القيادة المركزية تساعد السفن التي ترغب بالعبور من وإلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز بالمرور عبره. وزير الطاقة تحدث قبل 48 ساعة أن يوما واحدا خلال من مرور الشاحنات أو ناقلات النفط في المضيق، تمكنت القيادة المركزية من تمرير قرابة 18 مليون برميل من النفط في يوم واحد، ولكن المعدل الوسطي يبقى أكثر من 6 ملايين برميل من النفط المنقول عبر الممر الجنوبي الذي يمر بالمياه العمانية. بالنسبة للولايات المتحدة، من يسيطر على المضيق إذن رنيم؟ هي القيادة المركزية.
2: شكرا لك سلام على هذا العرض، ونرحب بالاستوديو بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. بداية، السؤال الذي يطرح نفسه، يقول الطرفان نحن نسيطر على المضيق، وفي حين الأرقام تشير إلى أن هذا الطرف يتمكن من إخراج ناقلات وذاك الطرف يتمكن كذلك من هذا الأمر، إذن من يسيطر وهل هناك من يسيطر؟
4: نعم رنيم، دعينا نفكك هذه العبارة الإعلامية ونحولها إلى عبارات عسكرية على أرض الواقع. كلا الطرفين ينظر إلى مفهوم السيطرة أو إلى السيطرة من مفهومه، بمعنى الجانب الإيراني يرى أن السيطرة على مضيق هرمز تتمثل بالتعطيل، والجانب الأمريكي يرى أن السيطرة على مضيق هرمز تتمثل بالتمرير، بمعنى تعطيل مرور السفن من الجانب الإيراني وتمرير مرور السفن من الجانب الأمريكي. وهذا الأمر جعل هناك تضاربات إعلامية بين كلا الطرفين، ورواية إعلامية لكل طرف تدعم هذا الخيار أو هذه الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع. إذا ما نظرنا إلى المضيق والكتف الجغرافي عسكريا على أرض الواقع، ووجود الأدوات الأمريكية بالقرب من المضيق، سواء المدمرات الأمريكية أرل بيرك أو ميرفي أو بيترسون أو حتى حاملة الطائرات بوش، نجد أن الجانب الأمريكي له أدواته في تطبيق مفهوم السيطرة، والجانب الإيراني أيضا له أدواته في تطبيق مفهوم السيطرة.
2: هل لا أوضحت لنا هذه الأدوات بشكل موسع أكثر؟
4: نعم، إذا ما نظرنا إلى بعض الصور التي تبثتها القيادة الوسطى الأمريكية، مثل هذه الصورة التي تظهر أمامنا، هي لعملية إنزال لوحدة سيلز الأمريكية، وهي وحدة النخبة البحرية الأمريكية. هذه الوحدة بالمناسبة سيلز هي اختصار لسي ولاند وإير، بمعنى أنها وحدة بر بحر وجو. هذه الوحدة تنفذ عمليات تطهير، عمليات استطلاع للألغام الموجودة، بالإضافة إلى أن الجانب الأمريكي له عدة أدوات يقوم بتطبيقها واستخدامها في مضيق هرمز. أبرز هذه الأدوات الطائرات المسيرة التي بدأنا نشاهدها مؤخرا، مثل طائرات اللوكس. أيضا بدأ يستخدم طائرات الأتش كيو، وهذا يفسر سبب الاستهدافات المتكررة مؤخرا من قبل الجانب الإيراني لهذه الطائرات. والأبرز رنيم هي عملية استخدام الزوارق المسيرة الغير مأهولة التي بدأت تبرز مؤخرا، مثل الغواصات الدايف أل، بالإضافة إلى الزوارق السريعة اللوكس التي يتم إدارتها من قبل وحدة أمريكية تعرف بوحدة سكوربيون. هذا من الجانب الأمريكي، وهذه الأدوات الأمريكية التي تمهد لعملية التمرير والمرافقة للسفن التجارية في الممر الذي يجري دائما الحديث عنه وهو الممر الجنوبي، هذا الممر الذي دائما يتكرر ويجري الحديث عنه. بالمقابل الجانب الإيراني أيضا له أدواته، وهذه الأدوات هي الزوارق السريعة، وهذا ما يفسر رنيم يوم أمس الحديث من قبل الجانب الأمريكي بأنه استهدف زوارق سريعة اقتربت من الأدوات الأمريكية وهي الغواصة الأمريكية دايفال.
2: طيب عندما نقرأ عن كمية النفط التي تخرج من هذا المضيق، كيف يتم أو كيف تتم عملية هذه الخروج؟
4: يعني هنا دعينا نذهب إلى الخارطة حتى نفسر هذا الأمر على أرض الواقع، وهنا دعينا نشرح نقطة جديرة بالاهتمام وهو الممر الجنوبي الذي دائما يجري الحديث عنه، وهو الممر الذي يمتد على طول الحدود مع الجانب أو مع جزيرة مسندم في هذه المنطقة. هذا الممر الذي يتم دائما مرافقته من قبل القطع البحرية الأمريكية سواء المدمرات، وخاصة الجانب الأمريكي دائما يدفع برأس حربة عسكرية بحرية بالمدمرة الأمريكية الأقوى الأكبر التي تحمل التسليح الأكبر وهي المدمرة الأمريكية أرلي بيرك، المدمرة التي دائما تكون في مقدمة المدمرات. بالمناسبة هذا يقودنا رنيم إلى أن الجانب الأمريكي يطبق استراتيجية الأثلاث البحرية في العمل البحري، بمعنى هناك أرلي بيرك في المقدمة، هناك ميرفي أيضا تكون على مؤخرة الأرلي بيرك، وهناك أيضا بيترسون، وهذا ما يفسر وجود واعتماد البحرية الأمريكية على ثلاث مدمرات في العمل البحري في العمليات التي تجري في مضيق هرمز.
2: ولكن التصريحات المتضاربة هل تعني بأنه لا يوجد بين هذين الطرفين من هو ممسك بزمام الأمر بشكل تام، أي من يراقب المضيق 24 ساعة من دون أي خروج لا يعلم به لناقلات؟
4: هذا يبعدنا عن الرواية الأمريكية ويبعدنا أيضا عن الرواية الإيرانية، ونذهب إلى الرواية التحليلية على أرض الواقع حتى نفكك هذا المشهد. في العرف العسكري السيطرة هي يجب أن يتوفر بها ثنائية التثبت والتطهير للجانب الأمريكي متثبت في مضيق هرمز، وللجانب الإيراني أيضا متثبت في مضيق هرمز ولا قادر على القيام بعمليات تطهير من القطع البحرية الأمريكية، وكلا الطرفين يعتمد على الاستطلاع بشكل كبير للأمر الآخر، ما يعني أن مفهوم السيطرة العسكري غير متوفر لكلا الطرفين، لذلك يحاول كل طرف اتباع سردية إعلامية من أجل تثبيت رؤيته حول عملية السيطرة. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، الجانب الإيراني يرى في عملية السيطرة أن مضيق هرمز انفلت نوعا ما من سيطرته، هناك عمليات تمرير تجري، هناك عمليات عبور تحت حماية الجانب الأمريكي، لذلك هذا يفسر أن الجانب الإيراني ذهب من أجل خلق كوريدور قوس جغرافي بحري جديد يمتد من مضيق باب المندب باتجاه مضيق هرمز، وهنا تكمن الخطورة في هذا الممر، ليس فقط لإغلاق مضيق باب المندب كما يجري الترويج والحديث عنه، بقدر ما أن هناك نقطة عسكرية جديرة بالاهتمام أن تواجد الميليشيات الإيرانية الوكلاء إيران في هذه المنطقة يعني أن الجانب الإيراني سيتواجد خلف القطع البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وهذا يفسر حديث رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني حين تحدث عن منطقة الحظر الجديدة والتي على ما يبدو بدأت ملامحها تتشكل في منطقة خلفية خلف قطع البحرية الأمريكية التي تتواجد بالقرب من الشواطئ الإيرانية.
2: نعم، شكرا لك عقيد على هذا العرض وعلى هذا الشرح، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. قال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. كما شدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
5: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يلقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و 334 دبابة و 48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و 80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكيا تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعليا دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
1: من بيروت أرحب بالأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي للنقاش أكثر في هذا الملف، وكيف تنظر إلى مطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بخارطة طريق واضحة لدعم الجيش، جدول زمني، استحقاقات مالية، وأن يتم الاستثمار في نجاح الدولة اللبنانية عبر جيشها؟ مدى إمكانية تحقيق كل ذلك في خضم هذه التحديات الجيوسياسية والجيوستراتيجية أيضا في المنطقة والعالم حتى؟
6: تحياتي لك ست سالي وللمشاهدين. يعني في الحقيقة ما قاله رئيس الجمهورية هو تعبير عن واقع وتعبير عن رؤية استراتيجية، يعني مرحلية واستراتيجية لشراكة دولية سياسية وأمنية مع لبنان. يعني ليس المطلوب كما قال رئيس الجمهورية، ليس المطلوب أن نقدم للجيش اللبناني عتاد وسلاح ومعدات وقضايا لوجستية مختلفة، بمقدار ما هو مطلوب دعم لهذه المؤسسة وللبنان في للاطلاع بالدور الأمني والعسكري الذي يمكن الدولة اللبنانية ممارسة سيادتها على كل أراضيها وتحديدا على منطقة الجنوب التي تحتل إسرائيل أجزاء منها. ولذلك ما يطلبه الرئيس عون هو أن يكون برنامج دائم وليس برنامج مرحلي وليس برنامج مساعدات. وينبغي أن لا يتم التعامل مع مؤتمر دولي لدعم الجيش الذي يتم التحضير له على أساس أنه مؤتمر تبرعات، بل مؤتمر شراكة سياسية وأمنية مع لبنان ومؤتمر لدعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على

0: تقضيها خصوصا في الجنوب، والآن يعني هناك مخاوف جدية.
1: أبرز التحديات سيد طارق التي تواجه الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة، هل تراها تمويلا ماليا أم لوجستيا أم طبيعة تسليح ربما تتحفظ عليها بعض الدول وتمنع بعض أنواع الأسلحة بأن تقدم إلى الجيش اللبناني، أم عقيدة، العقيدة القتالية لهذا الجيش أم التركيبة؟
0: أولا العقيدة القتالية للجيش اللبناني هي عقيدة وطنية، عقيدة أن هذا الجيش يحمي لبنان ويدافع عن لبنان ويدافع عن كل الشعب اللبناني. وفي موضوع التسليح، نعم مطلوب، الجيش يحتاج إلى كثير من التسليح، يحتاج إلى كثير من الدعم، المساعدة المالية. عنده الجيش يعني أزمات مختلفة عم بيعانيها، يعني دولة قطر مشكورة عم تقدم دعم لهذا الجيش على مستوى تأمين رواتب العسكريين وقضايا لوجستية مختلفة تقدمها قطر وكمان دول عربية أخرى وأجنبية، لكن قطر كانت السباقة في المبادرة لهذا الأمر منذ أن بدأ الجيش يعاني، الجيش اللبناني. المسألة سيدتي الكريمة هو أنه يعني الجيش يحتاج إلى كل هذا، ويحتاج أيضا إلى يعني لا يحتاج هذا الجيش ليقاتل شعبه في أو لدفعه في اتجاه يعني اتخاذ خطوات عسكرية على مستوى موضوع نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر ضمن المقرر شكل معالج له ضمن استراتيجية أمن وطني الحكومة تعهدت بوضعه، لكن الأساس في الموضوع أن يكون الدعم في اتجاه أنه تمكين هذا الجيش من القدرات التي يريده. أشكرك. أولا لملء أي فراغ بعد انسحاب قوات اليونيفيل في الجنوب
1: وهو مقرر بنهاية هذا العام تحفظ يعني واسئله كثيره
0: وانسحاب اسرائيل وانسحاب اسرائيل اساسي في هذا الموضوع.
1: استاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، مأساة إنسانية نتيجة انهيار مباني آيلة للسقوط أصلا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي مباني تتعرض للقصف على رؤوس ساكنيها الذين ضاقت بهم الأحوال.
2: طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة عن وجود انهيار مبنى في منطقة الجامعات، وعند الوصول تبين أن هناك بناية مكونة من 6 طوابق، يوجد في كل طابق 4 شقق سكنية، يوجد في داخل هذه الطوابق عدد لا يقل عن 100 شخص موجود داخل هذه الطوابق.
3: كنت نايم في أمان الله إلا وفجأة بسمع صوت يعني أقوى من صوت الصاروخ صراحة. على السريع جريت أنا دخلت في المكان اللي جوا هذا وبدأت أزعج زي باقي الناس، في حدا جوا، في حدا سمعنا، جايين ننقذكم، في حدا يا عمي موجود حاجة.
2: طواقم الدفاع المدني بدأت وتعاملت مع انتشال الشهداء والضحايا من تحت هذه الأنقاض، حيث تم انتشال ما يقارب 20 شهيدا و45 مصابا. وفي هذه اللحظات ما زلنا نواصل العمل على انتشال ما تبقى من مواطنين تحت هذه الأنقاض. قلة الإمكانيات وقلة المعدات وقلة القوى البشرية لدى جهاز الدفاع المدني لا يستطيعون مجابهة مثل هذه الحوادث الكبيرة.
4: طبعا الحدث اللي صار هذا كارثة كبيرة. طبعا احنا حاولنا نسعف اللي قدرنا من الناس الموجودين على اطراف العمارة، اخرجناهم، وطبعا استدلينا على بعض من الناس المصابين وين موجودين اهليهم.
3: المنظر مهول جدا، يعني لسه القصف قصف بضله، بس انه ينزل بيت على اهله على سكانه، الناس نايمين امنين في بيتهم، فجأة الا ما يلاقوا السقف نازل عليهم، اي والله حرام.
5: الدار كانت هذه آيلة للسقوط، كانت متعرضة قبل هيك للقصف. سمعنا صوت الصراخ، ناس بتزعق بيستنجدوا، فحاولنا نقدر قدر الإمكان نطلع ناس لحديت لما تدخلوا اللي هو الدفاع المدني الصليب الأحمر.
2: الدقيقة تفرق مع رجال الدفاع المدني، نحن نتحدث الآن عن 15 ساعة عمل متواصل في هذه البناية. لو كانت طواقم الدفاع المدني تمتلك الأدوات والمعدات المناسبة لتمكنوا من الدخول تحت هذه الطوابق والوصول إلى المصابين وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم في هذه الحادثة.
3: ويدخلوا مساعدات اللي هي نظام اللي هي الرافعات البواقر عشان نساعد الناس وبكفي. كتير في ناس والله بتتدمر وجاي علينا لسه شتاء، إلنا 4 سنين بنعاني في نفس المشكلة.
6: مشاهد صعبة صراحة، إنه عدد كبير وما في إمكانيات حتى إنه طواقم الدفاع المدني تنتشلهم من تحت الأنقاض، بيعملوا في معدات يعني شبه معدومة.
5: أكثر كلمة كانوا يحكوها إنه فيش مكان بديل، يعني فيش مكان بديل إنه إحنا نضطر نطلع منه نروح عليه. عندك محكي مثلاً في رقم 1 إنه الأجرات جداً غالية، رقم 2 فيش عندك مساحات أراضي إنها الناس تقدر تقعد فيها، فرقم 3 فانجبروا إنهم يقعدوا في مكان زي هيك، فاضطروا إنهم يقعدوا في مكان آيل للسقوط. وإنت بتقدر تحكي مش بس هذا المكان، إنت لو بدك تيجي تشوف في قطاع غزة هتلاقي أكثر من مكان آيل للسقوط وبرضه نفس الإشي. الناس هتلاقيهم متواجدين في نفس المكان.
2: هناك بنايات كثيرة متواجدة داخل قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 2000 منزل و2000 بناية. هذه البنايات تحتاج من رجال الدفاع المدني أن يكونوا على جهزية تامة في حال انهيارها.
4: هذه ليس أول عمارة موجودة ولا آخر عمارة موجودة، لا نستناش إحنا لما تقع العمارة عشان نطلع الناس منها أو ننزلها قبل أن يصير كارثة زي ما حصلت في هذه العمارة في هذا المبنى.
2: طواقم الدفاع المدني تتعامل مع فصل الشتاء على أنه فصل كارثي للمواطنين المتواجدين داخل قطاع غزة. فصل الشتاء يعني خيام مهترئة، منازل قد تتعرض لهواء شديد، قد تنهار نتيجة هذا الهواء وهذه العواصف التي تأتي أيضا.
3: رعب، جوع، تعب، خوف، هذا مات، هذا مات، هذا راح، هذا إجا، بكفي. إحنا بني أدمين مش روبوتات، إحنا من حقنا نعيش زي باقي الناس.
1: شهدت الأسابيع الأخيرة تكثيفا ملحوظا للهجمات بين أوكرانيا وروسيا، ومع اقتراب فصل الشتاء وغياب أي أفق واضح لحل سياسي ينهي الحرب بين البلدين، يشعر الأوكرانيون بقلق متصاعد من شهور قادمة تتوقع تقارير أن تكون الأقسى على الأوكرانيين منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات. مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي رصد لنا أحوال الأوكرانيين ومخاوفهم.
7: بين إنذار وآخر يعيش الأوكرانيون، تتوقف الحياة ويهرع الجميع إما إلى الملاجئ أو المناطق المفتوحة. حمل المقاعد صار ظاهرة، الانتظار قد يدوم ساعات، ولا تستأنف الحياة إلا بعد انتهاء الهجوم الروسي ورفع حالة الإنذار. أمر يتكرر في أوكرانيا كثيرا، حرب طال أمدها وثقل حملها.
8: 4 سنوات ونصف على هذا الحال، لقد تعبنا، ورغم هذا ننهض ونفعل ما يجب علينا. لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب التي لم يعد لها أي منطق. أعتقد أنها ستطول.
9: لقد قصفت مقر عملنا ولم يعد لنا مكان نعمل فيه، كما أن الأجور زاهدة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار.
7: فقدت أوكسانا أحد أقاربها في مطلع هذه الحرب. تحرص الأم على تعليم ابنها احترام تضحيات من ماتوا ليحيا هو بكرامة كما تقول.
10: أشعر بالأسى لهؤلاء الشهداء، كان يمكن أن يفيدوا بلادهم كثيرا وهم أحياء. لقد كانوا أناسا صالحين، الأسر تتمزق، الأطفال لا يرون آباءهم، والبعض لن يراهم أبدا.
7: مجددا تدوي صفارات الإنذار في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى عديدة، مجددا يتكرر السيناريو. ناشف زكستكي. ومجددا يرى الناس ويسمعون صوت الحرب في شوارعهم مع مرور جنازات الجنود، وليس فقط مع أصوات الانفجارات. مسرعة تمر الأيام على الأوكرانيين متشابهة في ألمها وقلقها. ألم وقلق زادهما في الأسابيع الأخيرة تكثيف الغارات الروسية على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. ومع اقتراب شتاء أوكرانيا القاسي وتكثيف الضربات الروسية على محطات الطاقة والتدفئة، يرتفع بشدة مستوى القلق لدى الأوكرانيين، سيناريو يتكرر للعام الخامس على التوالي. لكن الفارق أنهم هذه المرة يقولون إن قواتهم صارت لأول مرة قادرة على رد الضربات بالمثل في العمق الروسي. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
1: افتتحت الصين قناة بينغلو المائية لتمنح تجارتها منفذا جغرافيا يتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية والتي زادت مع الاضطرابات في مضيق هرمز.
11: حرب الممرات البحرية لم تخاض بالسفن وحدها، بل بالقنوات والسكك والموانئ التي تستطيع منح الاقتصادات طريقا ثانيا عندما يغلق الطريق الأول. فمن مضيق هرمز المضطرب إلى البحر الأحمر أعادت الأزمات الحالية سؤالا استراتيجيا إلى الواجهة: كيف تقلل الدول الكبرى اعتماد تجارتها على نقاط الاختناق البحرية؟ في هذا التوقيت افتتحت الصين قناة بينغلو بطول 134 كيلومترا، وبلغت كلفة إنشائها ما يقارب 11 مليار دولار، لتمنح جنوب غربي الصين منفذا أقصر لأسواق جنوب شرق آسيا. وتستوعب هذه القناة سفنا بحمولة تصل ل5000 طن. القناة لم تبنى بسبب أزمة مضيق هرمز الحالية، فقد بدأ إنشاؤها في عام 2022، لكن الأزمة اليوم تكشف عن القيمة الاستراتيجية لمشروع يقوم أساسا على تنويع طرق الوصول إلى البحر. فبدلا من إرسال بضائع جنوب غربي الصين عبر الطريق التقليدي نحو موانئ غوانغدو، تختصر القناة المسافة الداخلية بأكثر من 560 كيلومترا. وتشير تقديرات إلى أن القناة الجديدة سوف تخفض التكاليف اللوجستية بما فيها النقل بما يصل إلى حوالي 30%، أي مع توفير أكثر من 746 مليون دولار في نفقات النقل سنويا. لكن الرهان أكبر من توفير الوقود والوقت. بيجين تريد أن تربط مصانعها مباشرة بأسواق آسيان، حيث يصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 900 مليار دولار منذ بداية هذا العام. أي أن الصين لا تبحث عن سوق أكبر فحسب، بل عن بنية تجارية أكثر مرونة، مصانع مرتبطة بسكك وقنوات وموانئ، بحيث تتعدد الطرق ولا يصبح طريق واحد نقطة ضعف للاقتصاد. لكن عندما تمتد التجارة الصينية غربا نحو الخليج تظهر حدود هذه الاستراتيجية. فمهما اختصرت بيجين الطريق إلى آسيان، فإن التجارة والطاقة المتجهتين عبر الشرق الأوسط تظلان معرضتين لمخاطر مضيق هرمز والممرات المحيطة به. هنا هو جوهر القصة. في عصر حرب الممرات لم تعد قوة الدولة تقاس بحجم ما تصدره فحسب، بل بعدد الطرق التي تستطيع استخدامها عندما يصبح أحدها غير آمن.
1: إلى اللقاء.
12: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
13: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
14: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرم.
15: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
16: احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
17: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
18: والله نفسي في رغيف خبزها.
19: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
20: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية المستمرة.
21: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
20: بين التهدئة والتصعيد،
22: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
23: مو ناس تحديد مترسين ناس
20: مفاوضات.
24: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
25: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
20: ترقب،
26: الطرفان ينتظران إشارات
27: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
20: تحليل يقرأ ما بين السطور.
28: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
29: هي قضية تشكيكية،
30: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
20: المشهد كاملا أولا بأول.
31: هل هذه المرة مختلفة؟

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل للاتفاق. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. ومن جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية، قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن أرحب بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. ماذا لديك من حصيلة في المستجدات؟
1: نعم سالي، كانت آخر التطورات والمستجدات هي تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي رفع فيها هذه المرة لهجة التهديد العسكري ضد إيران.

0: الرئيس الأمريكي يقول إنه يدرس في هذه الأثناء أو يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن شن هجمات واسعة النطاق على إيران. لم يشر حقيقة إلى متى سيتخذ هذا القرار، ما إذا كان قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعد هذه الانتخابات، أو ما إذا كان لن يتخذ هذا الأمر على الإطلاق. يقول إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وقد يحدث هذا الأمر. الرئيس الأمريكي وبالرغم من هذا التهديد يشير إلى أن الإيرانيين يتحدثون مباشرة مع واشنطن، إلا أنه يقول أنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكن هو يرغب في اتفاق آخر وفق الشروط الأمريكية على حد قوله. الرئيس ترامب أيضا وبالتوازي مع هذه التصريحات يؤكد بأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فعال وناجح، والقيادة المركزية أيضا كانت قد أشارت إلى أنها أعادت تغيير مسار 104 سفينة أو 104 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وتقول أنها تقوم بفرض هذا الحصار بفعالية كبيرة ولا يسمح بدخول أو بخروج أي سفينة إلى إيران إلا بإذن من القوات الأمريكية، وأنها تقوم بمساعدة الكثير من السفن على الخروج من مضيق هرمز محملة بالنفط والغاز. أيضا في التفاصيل، وفق ما قال مسؤولون أمريكيون أيضا لموقع أكسيوس، بأن الرئيس دونالد ترامب أمر وزير الحرب بيت هيكسيث بالإبقاء على القوات الأمريكية في حالة الانتشار وفي المستويات الحالية في منطقة الشرق الأوسط حتى نهاية هذا العام على الأقل، استعدادا لأي عمليات أخرى ضد إيران ومواجهة هذه التهديدات. لكن وفق المصادر والمسؤولين الأمريكيين فإن هناك تحذيرات ما زالت مستمرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب هذه الحرب والبقاء أو الإبقاء على القوات في حالة جاهزية كاملة واستعداد كامل، وهو ما يضع ضغوطا على حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. ويقولون إن هذا الأمر يجب أن ينتهي سريعا، وهو ما يدرسه الرئيس دونالد ترامب سواء عبر الطريق الدبلوماسي أو الطريق العسكري. الرئيس الأمريكي من المتوقع أو من المقرر أن يلتقي قادة الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول الرئيس الأمريكي أنه سيدرس مع القادة التطورات في المنطقة، التصعيد مع إيران، الوضع في مضيق هرمز، الرؤى المختلفة حول إنهاء هذا الصراع. ويقول المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس ترامب يريد أن تكون حركة الملاحة في مضيق هرمز حرة وآمنة من دون فرض رسوم عبور أو أي رسوم على الإطلاق أو منح إيران أي سيطرة من أي نوع على مضيق هرمز سالي.
1: نعم إيهاب، وعلى ذكر جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة والتي طالب بها الرئيس الأمريكي ووزير حربه بالطبع، هنالك تقارير سابقة كانت تأتي من المستوى العسكري في الولايات المتحدة ربما تتحدث عن إنهاك هذه القوات التي هي منتشرة لأشهر طويلة جدا في المنطقة، وقبلها كانت في منطقة الكاريبي وكانت أيضا في منطقة المحيط الهادئ، وتكلفة انتشار هذه القوات على طول هذه الفترة الزمنية. كيف تتعاطى مع كل هذه التقارير وهذه المطالبات من الرئيس الأمريكي الأوساط العسكرية؟
0: نعم بالفعل سالي، هذا الأمر يثير الكثير من القلق حتى في الأوساط العسكرية، والتقارير الرسمية التي تصدر عن البنتاغون والتي تشير إلى أن كثير من قادة الجيش الأمريكي وخاصة في مناطق أوروبا والمحيط الهادئ كانوا قد أعربوا في تقارير رسمية للرئيس ترامب ووزير الحرب عن القلق من إعادة انتشار وتوزيع القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط على حساب مناطق أخرى في أوروبا تحديدا وفي المحيط الهادئ وبالقرب من الصين، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدا خطيرا أمام خصوم آخرين في إشارة إلى الصين والوضع في تايوان. وهذا الأمر سالي الذي أشرت إليه فيما يتعلق بإعادة الانتشار والتركيز في منطقة الشرق الأوسط كان قد كشف أو ربما تم التركيز عليه تحديدا فيما يتعلق بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن والتي قرر البنتاغون أن يعيدها إلى هنا إلى الولايات المتحدة، وأن يعيد انتشار حاملة الطائرات جورج واشنطن مكنها في منطقة الشرق الأوسط. ذلك بعد التقارير التي تحدثت عن أوضاع صحية ونفسية كثيرة سيئة للجنود والبحارة على متن هذه الحاملة، والتحذيرات من طول فترة الانتشار والوضع الضغط الحالي بالنسبة للقوات الأمريكية في الحصار البحري المستمر على مضيق هرمز، والتي تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها تشارك أو أنه تشارك في أكثر من 50,000 جندي من القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وأكثر من 20 سفينة حربية أمريكية في المنطقة. وبالتالي هذا الأمر يمثل ضغطا بالتأكيد وفق حتى التقارير الرسمية التي تصدر عن البنتاغون، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن هذا الأمر سيستمر حتى يصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، وأن الحصار البحري لا يقل أهمية عن الضربات العسكرية الأمريكية التي قد شنتها الولايات المتحدة على إيران. سالي
1: من واشنطن، أشكرك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. في إيران، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف الليلة الماضية نقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز بتحريض أمريكي بحسب تعبيره. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت عن أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية نقلة نفط ترفع علم دولة توغو الإفريقية بينما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي. وقال إن هذا الاستهداف أدى لاندلاع حرائق في السفينة مما أدى إلى توقفها عن مسارها. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها لن تسمح لأي طرف معاد من العبور في المضيق بحسب تعبير البيان، محذرا أيضا من أن المرور المخالف في مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى استهداف السفن المخالفة بحسب تعبيره. كذلك كان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح الخميس مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز تحديدا فوق جزيرة قشم في المضيق. سياسيا، ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك أثناء تواجده في الصين. كذلك صرح عراقجي للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته للصين بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وأنها تنظر إليها على أنها أكثر عمقا وفهما للوقائع الدولية مقارنة بما تقدمه الرؤية الغربية. كذلك مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر مما وصفه تطبيع الهجمات على المنشآت النووية، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل برفض مطلق لهكذا هجمات، مؤكدا أن هذه الهجمات في حال تكررت فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض النظام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: من نيوجيرسي رحب بالدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، وأيضا من طهران ورحب بالدكتور حسين روي وران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. أهلا بكما، وأبدأ معك الدكتور جابرييل. يعني برأيك وربما في سؤال يعني يحلل أو يفند أسباب تقديم هذه التصريحات المتضاربة والتي توصف بالمتناقضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذه الفترة الزمنية تحديدا.
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن الرئيس ترامب يدرك جيدا بأن القوات الأمريكية قضت على الجيش الإيراني في شهر فبراير، وقضت على ما كانت إيران تتمنى من حصوله وهي إنتاج السلاح النووي. فعل بإيران كما فعل في فنزويلا، قضى على معظم القادة الإيرانيين العسكريين. لا يريد تغيير النظام ولكن يريد تجليس النظام على المسار الذي يريده الرئيس ترامب. قضى على مواقع الجيش الإيراني، هناك حصار محكم حول
1: وهل هو
3: إيران
1: قادر على
3: لا
1: ذلك
3: يمكن.
1: دكتور جابرييل؟ يعني تحدث كثيرا الرئيس ترامب في بداية هذه الحرب عن تغيير النظام.

0: طبعاً أن ذلك لن يستغرق وقتاً، ولكن لم يحدث.
1: بس لا شك أن الحصار الذي وضعه الرئيس ترامب حصار محكم، يعني لا يوجد استيراد في إيران، لا يوجد تصدير، وبصورة خاصة توقف تصدير النفط. كما تعلمين إيران تعيش من وراء صادرات النفط، إذا توقفت صادرات النفط هذا يعني هناك أزمة.

0: على المتابعة هذه البرامج ضد إيران حتى تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات وتوقع على اتفاق يجبرها بعدم التحرش في الدول، عدم إنتاج السلاح النووي، عدم تقوية الأسلحة البالستية وإلى ما ذلك. هناك شروط
1: ما هي الضمانات
0: أمريكية على إيران
1: أن تؤدي هذه الضغوط بالضرورة إلى الهدف الأمريكي الذي أشرت إليه الآن حتى هذه اللحظة، رغم كل هذه الضغوط الاقتصادية، إلا أن النظام باقي وقادر على تصريف أحواله في الداخل؟
0: هذا ما يحصل الآن في إيران، هو أن المسؤولين الإيرانيين غير مهتمين بمسألة بالشعب الإيراني، يعني يضحون بالشعب الإيراني في الوقت الحاضر. العقوبات التي وضعها ترامب عقوبات قاسية جدا. تصوري مثلا أن يتوقف الاستيراد بالكامل في إيران، أن يتوقف التصدير بالكامل في إيران. إيران محاصرة من كل الجوانب، يعني هذا قل ما يحدث في العالم، ولكن يعتبر الحصار الأمريكي في الوقت الحاضر هو أقوى حصار في العالم حتى الآن.
1: دكتور حسين، هل ما يشير إليه دكتور جابرييل يعني يؤكد ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي بأن هنالك اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة وأن الجانب الإيراني يرغب في التوصل لاتفاق؟ هل هذه الضغوط قد تقود لذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني عندما نريد أن نصف الواقع يجب أن نكون نصفه بما هو، أن نطرح أمور مجافية للواقع تصوري ليس صحيحا. يعني السيد جابرييل يقول أنه أمريكا قضت على كل الجيش والقيادات وإلى آخره، أنه هذا الكلام يعني إذا كان كذلك لماذا هذه السفن الأمريكية أو القطع البحرية موجودة على مسافات أكثر من 500 كيلومتر عن السواحل الإيرانية؟ ممن تخاف؟ تخاف من البحرية الإيرانية التي ضربت بعض المدمرات الأمريكية، ولا زالت البحرية الإيرانية، يعني عمر هواش مراسل الجزيرة قال أنه مسيرة MQ-9 سقطت أو أسقطت يوم أمس.
1: ولكن ليس بالضرورة أن تكون القوات البحرية هي التي تهاجم، يمكن أن تكون مسيرات، يمكن أن تكون صواريخ، يمكن أن تكون قوارب مسيرة وليس قوات بحرية بمفهوم الأسطول البحري.
2: لا، إنه مضيق هرمز موجود بيد البحرية الإيرانية بالمناسبة، يعني هذا أولا. ثانيا، أن إيران محاصرة من كل الجوانب، لا أدري من أين جاء بهذا الخبر. يعني إيران محاصرة من المنطقة البحرية الجنوبية، إيران ذات حدود مع 15 دولة في العالم، وهناك حدود برية، هناك سكك حديد وطرق مفتوحة مع كل هذه الدول. يعني هذا هو الواقع، أن يقول إنه في إيران تضحي بمصالح شعبها. يعني أمريكا الآن لا تضحي بمصالح شعبها، الآن الديزل بهذا الشكل، البنزين بهذا الشكل، التضخم في أمريكا بهذا الشكل. يعني دعنا نحترم عقول الناس. يعني أولا،
1: ولكن لا نستطيع أن نقول أن ليس هنالك تحديات اقتصادية في الداخل الإيراني وأن يعني الحياة تسير بسهولة ويسر دون أي صعوبات.
2: لا، أنا لم أقل ذلك. نعم، هناك حصار، هناك ضغوط، هناك تضخم، وهناك نزول لسعر العملة نتيجة للحصار. عندما أمريكا مع حجم اقتصادها تعاني من الحرب بهذا الشكل، أنه من الطبيعي أن تعاني إيران أيضا. ولكن أن نصور الأمور وكأن إيران استسلمت الآن وانتهى كل شيء، هذا غير صحيح. يعني الرئيس الأمريكي الذي وقع مذكرة تفاهم، ماذا كانت مذكرة تفاهم؟ كان فيها استسلام؟

0: كان يقول هذه المذكرة هي لصالح إيران، وهذا يعكس حقيقة الموقف والنتيجة العسكرية، أنه أن نقول أشياء تجافي الواقع ليس صحيحاً. التمنيات شيء والتحليل
1: نعم
0: شيء آخر.
1: ولكن أيضا دكتور حسين لا نستطيع القول، هنالك أيضا تحفظات بالنسبة للجانب الإيراني الذي كان على طول الخط، ربما أو كثير من الأحيان ينكر أي تواصل مع الجانب الأمريكي أو التواصل لأي توافق ما قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، وفوجئنا جميعا بهذه المذكرة. الآن ترامب يقول أن هنالك تواصل مباشر مع الإيرانيين الذين ينفون ذلك أيضا.
0: يعني ترامب قال أنه على مسافة بسيطة لتوقيع اتفاق 45 مرة، وهو قال 35 مرة أن لا اتفاق وإلى آخره. يعني إذا كنا أمام رئيس جمهورية ظاهرة هو يكذب كثيرا ويقول أشياء غير موجودة، ماذا يجب أن نقول؟ ليس هناك من تواصل الآن مع أمريكا بتاتا من أي طرف في إيران. ما يقوله الرئيس الأمريكي هو كذب محض، ليس إلا.
1: دكتور جابرييل، يعني ربما الأسواق ترجمت ما أشار إليه دكتور حسين في التعاطي مع تصريحات الرئيس ترامب، كانت تتفاعل بعد كل كلمة تطلق من قبل الرئيس ترامب. الآن يعني لا يوجد هذا التعاطي وهذه الديناميكية في تحرك الأسواق مع هذه التصريحات، وأصبحت الأسواق تتحرك منفردة بناء على حساباتها من مكسب وخسارة ومخاطر، وذلك دليل ربما على أن هذه التصريحات ربما غير واقعية.
2: ما يفعله الرئيس ترامب في الوقت الحاضر هو الضغوط الاقتصادية على إيران. مثلا العملة الإيرانية انهارت، قيمة الريال الإيراني انخفضت بشكل كبير لم نشهد مثيلا له في السابق. الاقتصاد الإيراني منهار، تصوري مثلا أنه ممنوع الاستيراد، ممنوع التصدير، فإذا ماذا يمكن أن يحصل لإيران؟ القوات الأمريكية منتشرة حول إيران، هناك أكثر من 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، فإذا الوضع الاقتصادي
1: هناك نفط
2: وهو
1: عائم.
2: ما يركز عليه الرئيس.
1: دكتور جابرييل، تتعاطى معه طهران وربما يشكل مصدرا أيضا لها للدخل، و هناك من يقول أن إيران اعتادت على هذه العقوبات وهذا التضييق اقتصاديا وأصبحت تتعاطى بطرقها الخاصة.
2: ولأن الرئيس ترامب لا يريد القيام بأي عمل عسكري، الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ إجراءات عسكرية، تدمير الجسور الإيرانية، تدمير المطارات الإيرانية، تدمير الموانئ الإيرانية، ولكن الرئيس ترامب لا يريد أن يتسبب بهذه الأضرار، يضع عقوبات اقتصادية.
1: ألم يعرضه ذلك للمساءلة القانونية؟
2: نو. إذا نحن كنا في حالة حرب مع إيران، الدستور الأمريكي يعطي للرئيس الأمريكي الحق في اتخاذ أي إجراء عسكري يراه مناسبا للحفاظ على أمن الولايات المتحدة، وهذا ما يعمله الرئيس، وقال بأنه يعمل للمحافظة على أمن وسلامة الولايات المتحدة.
1: هذا عن القانون الدولي الذي يجرم ذلك، استهداف البنى التحتية وكل ما يمس حياة الناس.
2: إذا كنا في حالة حرب مع إيران، عندئذ يمكن تدمير الجسور الإيرانية، يمكن تدمير المواصلات الإيرانية، تدمير آبار النفط الإيراني. يعني كل هذه المسائل يعني موجودة بتصرف الرئيس الأمريكي، ولكن لا يريد اتخاذ هذه الإجراءات، يريد أن يفرض على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة كل هذه الأمور بالطرق الدبلوماسية، وهذا ما ترفضه إيران.
1: دكتور حسين، كيف تنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي

0: وضعت معادلة متساوية بين الذهاب للدبلوماسية أو تنفيذ ما يشير إليه الدكتور جابرييل من استهداف بنى تحتية والعودة بإيران إلى العصر الحجري كما قيل من قبل من قبل ترامب.
1: يعني أولا، هل ترامب ارتكب جرائم حربية؟ الحرب كلها جريمة باعتبار أنها خارج إطار القانون الدولي. والموضوع الآخر أن العقوبات الجماعية التي تفرضها أمريكا الآن من خلال الحصار البحري هو جريمة حرب منصوص عليها في معاهدة جنيف الرابعة. ضرب الجسور وقامت بها أمريكا، ضرب البنى التحتية وقامت بها أمريكا، كلها جرائم حرب. أنا أشكك أن الدكتور سوما يعني يفقه بالقانون الدولي. هذه أمور واضحة المعالم، هناك حقوق آمرة في القانون الدولي تمنع هذه الأمور، ولكن أمريكا تذهب إليها في حين أنه يقول أن الرئيس لا يريد القيام بذلك. هو قام بذلك وفشل في ذلك، أنه ضرب أنه عسلوية وهي مناطق غازية، ضرب آبار نفط، ضرب موانئ، ضرب كل هذه الأمور، ولكن هو فشل في ذلك رغم كل هذا الإجرام ورغم كل نقض القانون الدولي. اليوم أمريكا يعني أصبحت في هذا السلوك الإجرامي دولة منبوذة، كما إسرائيل يعني ربيبة أمريكا تقوم بكل هذا الإجرام من الإبادة الجماعية إلى باقي الأمور الأخرى.
0: ماذا تمتلك إيران من خيارات في حال ذهب الرئيس الأمريكي إلى المواجهة العسكرية القصوى؟
1: ستقوم كما قامت بالدفاع عن نفسها وبكل قوة. إيران تمتلك أدوات الدفاع لحد الآن. إيران يعني المفتش العام في البنتاغون أعلن قبل يومين يعني أن ماذا قامت إيران، يعني قال أن أمريكا يعني خسرت أكثر يعني أو ما يقارب 30 مليار دولار فقط يعني أسلحة، وكذلك أنه أشار إلى أن القواعد الأمريكية التي تم تدميرها قد يعني تكون الكلفة أكثر من 30 مليار دولار، وأن يعني الميزانيات المترتبة غير المباشرة يعني قد توصل هذا الموضوع إلى ما يقارب 100 مليار دولار. هذا أين حدث وكيف حدث؟ بسبب أن إيران قامت بالدفاع عن نفسها، ضربت القطاع البحرية، ضربت أنه المسيرات، ضربت الطائرات، يعني بكل ما تملك إيران دفعت عن نفسها وهي أفشلت هذه الحرب. هذه الحرب هل حققت أهدافها؟ لا. هل استطاع الرئيس الأمريكي أن يحسم؟ لا، فشل في ذلك، وهذا هو ما يجب أن تقوم به إيران مستقبلا أيضا.
0: ولم تستطع إيران أن تحسم أيضا يعني كامل السيطرة على مضيق هرمز مثل ما تقول، أو حتى يعني أن تنتصر في هذه الحرب دكتور حسين في ذات الوقت، هي معادلة صفرية.
1: يعني لا لا لا، إيران شوف، أولا من بدأ الهجوم إذا لم ينتصر فهو مهزوم. من بدأ الحرب؟ أمريكا. إيران في موقع الدفاع وليست في موقع الهجوم للحسم. إيران دولة اعتدي عليها وهي تدافع عن نفسها، وهي الآن تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. يعني نأتي إلى المؤسسات الملاحية، ماذا تقول كابلر؟ تقول يوم أمس لم يخرج من المنطقة إلا 4 سفن وخرجت. من الجانب الإيراني
0: اتضحت هذه النقطة، وربما قبل انتهاء هذه المساحة أذهب إليك دكتور جابرييل، يعني لقاء مرتقب بين قادة دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والرئيس الأمريكي خلال الأيام القادمة. هنالك تحفظات كبيرة من قبل هؤلاء القادة سواء بالنسبة للجانب الأمريكي أو حتى الجانب الإيراني في هذه الحرب التي زجت فيها المنطقة دون يعني أن تكون جزءا منها. ماذا يمكن أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقادة على الطاولة للنقاش برأيك؟
2: الرئيس ترامب يريد من إيران أن تستسلم، يقول صراحة على إيران أن تستسلم، لأنه لا خيار لإيران. إيران لن تحصل على السلاح النووي. إيران الجيش الأمريكي قضى على القوات الإيرانية، على المواقع العسكرية الإيرانية، على الطيران الإيراني. ما عندهم طائرة في إيران بقيت صالحة للطيران. قضى على السفن الإيرانية بالكامل، قضي على الموانئ، دمرت هذه الموانئ، دمرت المطارات. فإذا لم يعد يوجد أي شيء في إيران باقي على قيد الحياة. كل هذه الأمور،
0: ولكنها لا زالت تستهدف السفن في مضيق هرمز، وكان آخرها ناقلة النفط التي ترفع علم توغو. أشكرك من نيوجيرسي الدكتور غابرييل صومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، وأشكرك من طهران ضيفي الدكتور حسين روي وران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. في تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. قال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
3: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يلقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و334 دبابة و48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكيا تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعليا دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
0: ينضم إلي من بيروت الأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي للحديث والنقاش. أرحب بك أستاذ طارق، وربما أبدأ معك من اتفاق الإطار وتحديدا المناطق التجريبية التي كان للجيش اللبناني أو من المفترض أن ينتشر فيها ويسيطر عليها. هل كانت بمثابة ربما اختبارا حقيقيا وعمليا لقدرة الجيش على الانتشار، وليس الانتشار فقط، الانتشار والسيطرة في الجنوب؟
4: تحية لك ست سالي وللمشاهدين. يعني في الحقيقة الإسرائيلي أراد أن يضع الجيش اللبناني في امتحان، وهذا أمر يرفضه الجيش اللبناني وترفضه السلطة اللبنانية، لأن هذا يمس بالسيادة اللبنانية. الإسرائيلي مطلوب منه بموجب اتفاق الإطار أن ينسحب من مناطق يحتلها وينتشر الجيش اللبناني ويفرض سلطته فيها. الإسرائيلي في المنطقة التجريبية الأولى التي هي أصلا لم تكن محتلة، يعني في سواء في زوطة الغربية أو في بلدة صريفة أو بلدة فرون، هذه لم تكن محتلة، لكن الإسرائيلي باع لبنان من كيسه أن هذه منطقة تجريبية. انتشر فيها الجيش اللبناني وبدأ التشكيك، وبدأ الإسرائيلي يطالب بأن تكون هناك لجنة مراقبة تراقب ما يقوم به الجيش. يعني صار التدخل الإسرائيلي يتدخل بكل شاردة واردة، وهذا أمر يتناقض مع سيادة لبنان. المنطقة التجريبية التي ينبغي الإسرائيلي أن ينسحب بها أن تكون مناطق محتلة، وإذا انسحب الإسرائيلي من مناطق محتلة فطبيعي هذه المناطق التي يحتلها ليست فيها حزب الله، ليس فيها، ينتشر فيها الجيش اللبناني. إذا عاد الأهالي فهل يمكن أن تصوير كل مواطن يعود إلى هذه البلدة التي غالبيتهم مدمرة يعني أنه من حزب الله؟ هؤلاء أولاد الأرض، لا يمكن أن تصنيف كل الناس على أنهم حزبيين، علما أن حزب الله في فترة سابقة كان انسحب كليا من منطقة جنوب الليطاني. قبل الحرب الأخيرة كان انسحب كليا من منطقة جنوب الليطاني، لكن الإسرائيلي لم ينسحب. الإسرائيلي لم حتى الآن لم يلتزم اتفاق الإطار الذي توقعه مع لبنان. وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب جميع المسؤولين ينادون يوميا بالانسحاب الإسرائيلي ويطالبون إسرائيل ويطالبون الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للانسحاب، ولكن إسرائيل لم تنسحب ولم توقف إطلاق النار، حتى إطلاق النار لم توقفه إسرائيل.
0: إسرائيل ربما تستثمر في الانقسام الداخلي في لبنان حول حصر السلاح بيد الدولة وتجريد المقاومة من سلاحها وتسليمه للجيش أو حتى تدميره. يعني هنالك نقاط رئيسية حتى هذه اللحظات لم يتم التوافق عليها داخليا. تستثمر يعني تل أبيب في هذا الانقسام بصورة واضحة.
4: صحيح، إسرائيل تتصرف بموجب اتفاق الإطار على أن الحكومة اللبنانية شريكة لها في العمل لنزع سلاح حزب الله، فإنما في الحقيقة الحكومة اللبنانية حددت كيفية معالجة هذا الأمر من خلال الجلوس مع حزب الله لوضع استراتيجية أمن وطني أو ضمن مؤتمر وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية ويقر هذه الاستراتيجية الأمن الوطني. إسرائيل تريد أن تحدث فتنة داخلية في لبنان، لأن ذهاب السلطة إلى معالجة موضوع نزع سلاح حزب الله بالقوة هذا يؤدي إلى فتنة داخلية ويؤدي إلى انقسام المؤسسة العسكرية، ولذلك قيادة الجيش اللبناني تتعامل بكثير من الهدوء مع هذا الأمر ولا تريد زج الجيش في هذا الأمر. المطلوب حسب الاتفاق أن تنسحب إسرائيل تدريجاً، وأن يكون هناك لجنة دولية وتكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، وهي التي تراقب كيف ينفذ الجيش إجراءاته في تلك المناطق. لكن الإسرائيلي لا يريد الانسحاب، ما هناك تصريحات يومية شبه يومية للمسؤولين الإسرائيليين يقولون أننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية يوميا، شبه يومية بطريقة شبه يومية هناك موقف إسرائيلي يعبر عن هذا الرفض للانسحاب، علما أن السلطة اللبنانية ليس

0: لديها أوهام أن الإسرائيلي سيقدم على أي خطوة انسحاب قبل الانتخابات الكنيسة على الأقل المقررة في 27 تشرين الأول المقبل. ليس هناك.
1: ماذا عن العامل الأمريكي أو الدور الأمريكي الذي يلعب دور الوسيط في أحيان كثيرة، ويعني دور الداعم للجانب الإسرائيلي أيضا كمتهم من قبل أوساط يعني عريضة في الداخل اللبناني،
0: يعني
1: دور الدعم لإسرائيل
0: في نعم هناك في الحقيقة في هناك شبه خيبة أمل لدى السلطة اللبنانية من الدور الأمريكي، من الرعاية الأمريكية للاتفاق. لقد أغدقت الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا الوعود للرئيس عون عندما التقاه أخيرا في البيت الأبيض، وقبله أيام انتخاباته عندما ذهب إلى ميشيغان والتقى اللبنانيين من الأمريكيين اللبنانيين من أصل لبناني اللبنانيين في ميشيغان، قطع لهم كتب يعني ورقة، وقع ورقة بأنه سيعمل على تحقيق السلام في لبنان. حتى الآن لم تلمس السلطة اللبنانية أي تنفيذ أمريكي فعلي لهذه التعهدات والضمانات، بل انها لم تضغط على اسرائيل حتى الان لتوقف اطلاق النار على الاقل.
1: من بيروت استاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ننتقل الان الى هذه النافذة الإنسانية مع وسيلة عولمي والتي تبحث في خطر المنازل الآيلة للسقوط في غزة والمتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي تناقش الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يدفع غياب بدائل السكن عشرات الآلاف إلى الإقامة داخل أو في محيط مباني متضررة بعضها مهدد بالانهيار، وهو خطر يتزايد مع اقتراب الشتاء وما يحمله من أمطار ورياح قد تزيد من هشاشة الأبنية المتصدعة. نبدأ مع سلام خضر التي تعطينا نظرة عامة على ما تقوله البيانات والخرائط وصور الأقمار الاصطناعية عن حجم الخطر الذي تمثله المباني المتضررة والآيلة كذلك للسقوط على سكان القطاع. إليك سلام.
3: شكرا وسيلة. وفق الأمم المتحدة أكثر من 82% من المباني والمنشآت في قطاع غزة مدمرة بشكل كامل أو متضررة بشكل لا يمكن استخدامها للسكن أو لتشغيل مرافق أساسية ضرورية للحياة البشرية. هذه هي خريطة قطاع غزة. بات معروف أن المناطق باللون الأصفر هي التي تحتلها إسرائيل، التي تقدمت واحتلت مناطق إضافية وصلت عند هذا الخط الذي يظهر باللون الأحمر، وبالتالي قرابة 65% من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال. هذا يترك مساحة قليلة جدا يتكدس فيها أكثر من 2 مليوني مواطن في قطاع غزة. هذه المأساة لا تقف فقط عند وجود بقعة جغرافية محدودة للعيش فيها. وفق تقديرات الأمم المتحدة في قطاع غزة أكثر من 200,000 مبنى متضرر بشكل كبير جدا لا يمكن استخدامه. هناك أكثر من 328,000 وحدة سكنية متضررة أيضا بشكل كبير، وهناك حاليا قرابة 400 مبنى في القطاع مهدد بالانهيار وهو آيل للسقوط. عدد كبير من هذه المباني تقطن فيها عائلات في القطاع. نتيجة للحرب العوائق الوحيدة أمام السكان لا تقتصر على المباني المدمرة بالكامل أو المتضررة. الحرب أنتجت ركاما كبيرا، قرابة 30 طنا من الركام يوجد في قطاع غزة مقابل كل شخص واحد. هذا الركام يحتاج على الأقل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى سبع سنوات لإزالته بشكل كامل. ولكن وفي حال وقوع أي كارثة من أي نوع تستدعي عمليات سحب من تحت الأنقاض أو إنقاذ عالقين تحت الأنقاض كما حدث قبل بضعة أيام، فهذه العملية قد لا تكون ممكنة بشكل كامل. القطاع يخضع لحصار إضافة إلى إغلاق كامل للمعابر. القوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول الكثير من المواد الرئيسية، وهذا يؤثر على قدرة أطقم الدفاع المدني على إنقاذ الأشخاص إن علقوا تحت الركام. هناك نقص شديد في الآليات الضرورية إما لتنظيف وإزالة أو الركام أو حتى للبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأشخاص.

0: أنقاض، وذلك بسبب ورود كما ذكرنا مئات المعدات والأساسيات لدخول القطاع من قبل قوات الاحتلال، ومن بينها قطع غيار باتت ضرورية وأساسية لإعادة تأهيل المركبات التي تستعملها فرق الدفاع المدني. معاناة مركبة ولا يبدو أن لها أي حل في الأفق القريب وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك يا سلام. فعلا هي مأساة إنسانية كبيرة نتيجة انهيار مبان آيلة للسقوط أصلا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي مبان تتعرض للقصف على رؤوس ساكنيها الذين ضاقت بهم الأحوال. في التقرير التالي معايشة لعمليات إنقاذ معقدة تحت أنقاض بناية السعادة في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، حيث تكافح طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بإمكانيات بسيطة للغاية لإنقاذ ضحايا تحت الأنقاض بين الحياة والموت. نتابع.
2: طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة عن وجود انهيار مبنى في منطقة الجامعات، وعند الوصول تبين أن هناك بناية مكونة من 6 طوابق، يوجد في كل طابق 4 شقق سكنية، يوجد في داخل هذه الطوابق عدد لا يقل عن 100 شخص موجود داخل هذه الطوابق.
3: كنت نايم في أمان الله إلا وفجأة بسمع صوت يعني أقوى من صوت الصاروخ صراحة. على السريع جريت أنا دخلت في المكان اللي جوا هذا وبدأت أزعج زي باقي الناس، في حدا جوا، في حدا سمعنا، جايين ننقذكم، في حدا يا عمي موجود حاجة.
2: طواقم الدفاع المدني بدأت وتعاملت مع انتشال الشهداء والضحايا من تحت هذه الأنقاض، حيث تم انتشال ما يقارب 20 شهيدا و45 مصابا. وفي هذه اللحظات ما زلنا نواصل العمل على انتشال ما تبقى من مواطنين تحت هذه الأنقاض. قلة الإمكانيات وقلة المعدات وقلة القوى البشرية لدى جهاز الدفاع المدني لا يستطيعون مجابهة مثل هذه الحوادث الكبيرة.
4: طبعا الحدث اللي صار هذا كارثه كبيره. طبعا احنا حاولنا نسعف اللي قدرنا من الناس الموجودين على اطراف العماره، اخرجناهم، وطبعا استدلينا على بعض من الناس المصابين وين موجودين اهاليهم.
3: المنظر مهول جدا، يعني لسه القصف قصف بضله، بس انه ينزل بيت على اهله على سكانه، الناس نايمين امنين في بيتهم، فجاه الا ما يلاقوا السقف نازل عليهم، اي والله حرام.
5: الدار كانت هذه آيلة للسقوط، كانت متعرضة قبل هيك للقصف. سمعنا صوت صراخ، ناس بتزعق بيستنجدوا، فحاولنا نقدر قدر الإمكان نطلع ناس لحديت لما تدخلوا اللي هو الدفاع المدني الصليب الأحمر.
2: الدقيقة تفرق مع رجال الدفاع المدني. نحن نتحدث الآن عن 15 ساعة عمل متواصل في هذه البناية. لو كانت طواقم الدفاع المدني تمتلك الأدوات والمعدات المناسبة لتمكنوا من الدخول تحت هذه الطوابق والوصول إلى المصابين وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم في هذه الحادثة.
3: ويدخلوا مساعدات اللي هي نظام اللي هي الرافعات البواقر عشان نساعد الناس، وبكفي كتير في ناس والله بتتدمر وجاي علينا لسه شتاء، إلنا 4 سنين بنعاني في نفس المشكلة.
6: مشاهد صعبة صراحة، إنه عدد كبير وما في إمكانيات حتى إنه طواقم الدفاع المدني تنتشلهم من تحت الأنقاض، بيعملوا في معدات يعني شبه معدومة.
5: أكثر كلمة كانوا يحكوها انه فيش مكان بديل، يعني فيش مكان بديل انه احنا نضطر نطلع منه نروح عليه. عندك نحكي مثلا في رقم 1 انه الاجارات جدا غاليه، رقم 2 فيش عندك مساحات اراضي انها الناس تقدر تقعد فيها، فرقم 3 فانجبروا انهم يقعدوا في مكان زي هيك، فاضطروا انهم يقعدوا في مكان آيل للسقوط. وانت بتقدر تحكي مش بس هذا المكان، انت لو بدك تيجي تشوف في قطاع غزه حتلاقي اكثر من مكان آيل للسقوط، وبرضه نفس الاشي الناس حتلاقيهم متواجدين في نفس المكان.
2: هناك بنايات كثيرة متواجدة داخل قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 2000 منزل و2000 بناية. هذه البنايات تحتاج من رجال الدفاع المدني أن يكونوا على جهزية تامة في حال انهيارها.
4: هذه ليس أول عمارة موجودة ولا آخر عمارة موجودة، لا نستناش إحنا لما تقع

0: العمارة عشان نطلع الناس منها أو ننزلها قبل أن يصير كارثة زي ما حصلت في هذه العمارة في هذا المبنى.
1: طواقم الدفاع المدني تتعامل مع فصل الشتاء على أنه فصل كارثي للمواطنين المتواجدين داخل قطاع غزة. فصل الشتاء يعني خيام مهترئة، منازل قد تتعرض لهواء شديد، قد تنهار نتيجة هذا الهواء وهذه العواصف التي تأتي أيضا.
2: رعب، جوع، تعب، خوف، هذا مات، هذا مات، هذا راح، هذا إجا، بكفي. إحنا بني أدمين مش روبوتات، إحنا من حقنا نعيش زي باقي الناس.
3: لإلقاء مزيد من الضوء على خطر المباني المتضررة والصعوبات التي تواجهها الأطقم الفنية وفرق الإنقاذ في رفع الركام، ينضم إلينا من مدينة غزة ناجي سرحان، وهو وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار. أهلا بك سيد سرحان، تبعنا بالأمس كارثة انهيار مبنى السعادة على رؤوس ساكنيه، وربما هذا ما سلط الضوء على هذه القنبلة الموقوتة، هذه المباني الكثيرة في غزة الآيلة للسقوط. كيف يجري التعامل مع هذا الخطر الداهم؟
4: يعني بالنسبة لأهل قطاع غزة وللطواقم الموجودة في القطاع، وزارة الأشغال والوزارات الأخرى، فهذا خبر يعني متوقع في كل يوم. يعني هناك 2000 مبنى بنفس الحال التي يعني كانت فيها هذه مبنى السعادة آيلة للسقوط. يعني احنا نتوقع في أي لحظة أن نسمع خبر مثيل. والحقيقة مبنى عمارة السعادة لم تكن الأولى، يعني كان قبل هناك عشرات العمارات التي سقطت، ولكن حجم الضحايا كان أقل، كان 10، 5، 2، 1، وبالتالي لم تحدث هذه الضجة كما حدثت في هذه العمارة. لذلك يعني الخطر موجود، الخطر يعني معلن عنه، متعارف، هناك تواصل دائما مع المؤسسات الأممية، مع المؤسسات المانحة، لكن للأسف لا يوجد يعني ردة فعل حقيقية من اللي هي الجهات المانحة من المجتمع الدولي اتجاه هذه الكارثة.
3: وبالتالي ما الذي يمكن فعله على الأقل لتقليل هذه المخاطر، والحديث هنا عن أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار؟
4: يعني أول خطوة لابد من اللي هي دخول المعدات اللازمة للهدم، لأنه يعني حتى عمارة 6 طوابق كما هذه عمارة السعادة لا نستطيع، يعني الجهات اللي هنا لا تستطيع تدميرها بالمعدات اليدوية. يعني للأسف أنه كان هناك مشروع مع اللجنة القطرية للإعمار لإعمار غزة في تدمير يعني أو إزالة الخطر عن بعض المباني التي بها بعض القطع التي تساقط على المواطنين في الشوارع من مثل هذه العمارات. كان العمال يعملون بمعدات يدوية، يعني ما هو مطلوب حقيقة إدخال الحفارات، إدخال الرافعات، يعني لابد من أن تدخل أقل شيء يعني 10 إلى 20 باجر أو حفار كبير ليتم اللي هي إزالة هذه المباني. ثاني شيء لابد من توفير التمويل اللازم، يعني احنا بأقل يعني بحد أدنى بدنا 10 مليون دولار لتدمير يعني لي اللي هي إزالة الخطر عن مثل هذه المباني.
3: لكن الآن الواقع يقول إن الاستجابة ليست موجودة كما تفضلت. هناك الكثير من العائلات تسكن بالفعل هذه المباني المهددة بالانهيار في ضوء غياب كذلك الخيم مع اقتراب موسم الشتاء الآن. ما البدائل التي تطرح لهذه العائلات؟
4: يعني المشكلة أنه العالم، المجتمع الدولي ينظر إلى قطاع غزة كمن ألقي في اليم ثم يعني لا يعرف السباحة ثم يطلب منه أن يحيا. يعني تدمير وقتل، ولا يوجد خيام، ولا يوجد شوادر، ولا يوجد اللي هي مكان للإيواء. ماذا يفعل أهل غزة؟ يعني أهل غزة مطلوب أن يموتوا فقط، إن لم يموتوا بالقصف فهم يموتوا تحت مثل هذه العمارات. لا توجد خيام، لا يوجد أرض. يعني اليوم قطاع غزة الموجود منه المتوفر 110 كيلومتر، يعيش فيه 2 مليون إنسان، ل2 مليون إنسان لا يوجد مكان لإقامة مخيم، لا يوجد خيم، أكثر من 4 شهور لم تدخل خيمة، لم يدخل شادر يعني تغطية المواطنين. للأسف يعني هذا وضع غزة، يعني أهل غزة تركوا بدون

0: تعاون من المجتمع الدولي، وبالتالي مطلوب منهم أن يحيوا. وما هو المطلوب؟
1: أشكرك جزيل الشكر ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار، حدثنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: في الولايات المتحدة تتزايد شكاوى الأمريكيين من غلاء المعيشة، مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، فيما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة.
3: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
4: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
3: وكما كان متوقعا، رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
5: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
3: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
6: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافياً لملء خزان الوقود، والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضاً تكاليف الأسمدة لدينا.
7: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم، فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
3: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون أن تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
8: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة، مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
2: بهذا أصل معكم إلى نهاية هذه الساعة، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
9: الآن نسمع
10: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي واسع
11: تعرض. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
12: بنقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا.
11: وصوت يصنع صداه.
13: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
14: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
11: نرصد البداية،
15: مع أن النار لم تتوقف يوما.
11: نتابع التحول،
16: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
11: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
17: حذيفة سقطت.
11: الجزيرة،
18: صاروخ باليستي.
11: نرى العالم من كل زوايا.
19: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود.

0: البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
1: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس علقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي السعودية قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونتابع أكثر المستجدات في الساحة الأمريكية. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، ما هي آخر التطورات وأيضا ما جاء من تصريحات أمريكية؟
1: نعم حسين، قبل قليل عقدت جلسة إحاطة مغلقة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وحضرها وكيل وزارة الحرب الأمريكية كولبي ألبريدج، وقدم هذه الإحاطة أمام عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين الذين خرجوا بعد هذه الإحاطة وأعربوا عن خيبة أملهم وعن غضبهم، وقالوا إن وكيل وزارة الحرب لم يقدم أي إجابة واضحة عن أسئلتهم المتعلقة بإيران. كانت هذه الانتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين من بينهم السيناتور كريمر وهو سيناتور جمهوري، قال إن وكيل وزارة الحرب لم يحضر الإحاطة وهو مستعد حتى ببيان ليدلي به أمام المشرعين، وإنما كان يراوغ في

0: الإجابة عن الأسئلة. كذلك السيناتور الجمهورية جوني أرنست قالت أيضا أنها شعرت بالغضب الشديد بسبب هذه الإحاطة، ووصفتها بأنها عديمة الجدوى فيما يتعلق بالوضع مع إيران. وأيضا المشرعين الديمقراطيين بالتأكيد، ومن بينهم السيناتور عن ولاية أريزونا مارك كيلي، قال أنه خرج من الإحاطة بأسئلة أكثر عن الوضع من إيران بسبب حالة الغموض في تصريحات وكيل وزارة الحرب الأمريكية. هذا الأمر يأتي بالتأكيد تأكيدا لحالة الجدل والتي تتزايد يوما تلو الآخر فيما يتعلق بالكونغرس والمشرعين، وحالة الانتقادات حتى بين الجمهوريين لطول فترة هذه الحرب التي دخلت شهرها السابع حتى الآن، ومن دون خطة واضحة للخروج وبشكل واضح. أيضا وفي السياق ذاته، استطلاع رأي جديد لشبكة فوكس نيوز نشر قبل قليل، تقول أو يظهر هذا الاستطلاع بأن 71% من الأمريكيين يعتبرون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تملك أي خطة واضحة لإنهاء الحرب مع إيران. أيضا وفقا للأرقام في هذا الاستطلاع، 60% من الأمريكيين يعتبرون أن العمل العسكري أو أن الحرب ضد إيران كانت قرارا خاطئا من الرئيس دونالد ترامب. وفي هذا الاستطلاع أيضا يأتي هذا الصراع والحرب مع إيران في المرتبة الثانية بالنسبة لاهتمام الأمريكيين بعد الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة. كل هذه الأمور حسين تشير إلى الضغوط الداخلية هنا وحالة الانتقاد الكبير سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد التشريعي داخل الكونغرس الأمريكي من عدم خطة واضحة أو وجود خطة لإنهاء الحرب. الرئيس دونالد ترامب كان يقول اليوم في تصريحات لموقع أكسيوس بأنه ربما يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن التعامل مع إيران، وما إذا كان سيستأنف الهجمات واسعة النطاق أم لا. الرئيس ترامب يقول إن الإيرانيين يتصلون مباشرة بالبيت الأبيض، لكنهم ربما غير جاهزين للتوصل إلى اتفاق يرضيه، ويقول إن الحصار البحري فعال على الموانئ الإيرانية، ومن دون في الحقيقة ما يحدد ما إذا كان فيما يتعلق بتهديده بالعمل العسكري ضد إيران، هل سينفذ هذا التهديد أم لا، ومتى سينفذه، هل قبل انتخابات التجديد النصفي أم بعد الانتخابات. الرئيس ترامب كان يقول قبل ذلك إن هناك الكثير من الجمهوريين يطالبونه باستخدام القوة الكاملة ضد إيران، لكنه لم يفعل ذلك بسبب الانتخابات المقبلة. لكن هناك ضغوط وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون أيضا لموقع أكسيوس داخل وزارة الحرب الأمريكية بسبب انتشار القوات الأمريكية والعبء على هذه القوات في منطقة الشرق الأوسط، والمطالبة بوجود حل لهذا الوضع، الوضع المستمر ما هو اللا حرب ولا سلم حاليا في المنطقة ومخاوف التصعيد. الرئيس دونالد ترامب من المقرر أن يقابل قادة دول الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي قال أنه سيبحث مع القادة الوضع في مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وربما الرؤى للخروج من هذا الصراع بشكل نهائي.
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي إيران، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز بتحريض أمريكي بحسب تعبيره. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت عن أن الوزير عباس العقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منهير آخر التطورات الإقليمية.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط ترفع علم دولة توغو الإفريقية بينما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي. وقال إن هذا الاستهداف أدى لاندلاع حرائق في السفينة مما أدى إلى توقفها عن مسارها. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها لن تسمح لأي طرف معاد من العبور في المضيق بحسب تعبير البيان، محذرا أيضا من أن المرور المخالف في مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى استهداف السفن المخالفة بحسب تعبيره. كذلك كان قد

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح الخميس مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز، تحديدا فوق جزيرة قشم في المضيق. سياسيا، ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك أثناء تواجده في الصين. كذلك صرح عراقجي للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته للصين بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وأنها تنظر إليها على أنها أكثر عمقا وفهما للوقائع الدولية مقارنة بما تقدمه الرؤية الغربية. كذلك مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر مما وصفه تطبيع الهجمات على المنشآت النووية، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل برفض مطلق لهكذا هجمات، مؤكدا أن هذه الهجمات في حال تكررت فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض النظام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: ومعنا من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد محمد المشاوي. يعني الغموض الاستراتيجي، تصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني يوما يتحدث عن التهدئة ويوم آخر يتحدث عن ضربة قوية قد توجه إلى طهران. يعني هذه مزاجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم هي استراتيجية؟
2: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أنها استراتيجية الرئيس ترامب حتى منذ فترة حكمه الأولى، لا يحاول أن يجعل أي أحد يتوقع ما يقوم به. وعدة أسابيع وعدة أيام كان يتحدث عن قرب التوصل للاتفاق وأن الجانب الإيراني على شفا الموافقة على كل الشروط والترتيبات الأمريكية، واليوم رأيناه يتحدث إلى موقع أكسس بهذه اللغة الحادة التي تعهد فيها أو قال أنه يبحث خيار إنهاء الحرب حسما بالطرق العسكرية. فأعتقد أن هذا هو الرئيس ترامب الذي لا يريد لأحد أن يتوقعه، وهو الذي فاجأنا كثيرا بخطوات في عدة اتجاهات متناقضة وعدة أحاديث بسرديات مختلفة حول هذه الحرب خلال الستة أشهر ونصف الماضية منذ بدء القتال على إيران في 28 من فبراير. ذكر مدح ترامب عدة مرات القيادات الإيرانية الجديدة وقال إنها عقلانية ورشيدة، وفي مرات أخرى انتقدها وقال إنها قيادة مجنونة تخاطر بشعبها وتحب الدماء عطش للدماء، ويقول الشيء ونقيده. وأعتقد أن كل ذلك يعبر عن طبيعة الرئيس ترامب، طبيعة مختلفة، طبيعة استثنائية، لا يريد لأحد أن يتوقع ما يقوم به في الخطوة القادمة. وأعتقد أنه يزيد الموقف غموضا، فهو في مرات يترك المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي في حالة طمأنة من أن أسواق المال والطاقة ستستقر وأن الأسعار ستنخفض وأنه لا مجال للتصعيد على الأقل قبل الانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل. وطارة كما رأينا قبل ساعات يقول أنه قد يحسم هذا النزاع عسكريا بصورة حاسمة، وأعتقد أن ذلك سيكون رسالة تهديد أو ارتباك لأسواق المال غدا عندما تفتح هنا في الولايات المتحدة، لأن المستثمرون جبناء، وإذا كان هناك لغة تهديد هذا سينعكس في بورصة وول ستريت وعلى أسعار الطاقة، وسنرى أثرها الفعلي خلال ساعات هذا اليوم.
1: دكتور حسين رويوران، يعني طهران كيف تتابع التصريحات الأمريكية وما يدلي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات متناقضة، وكيف يعني تحضر نفسها لما سيأتي إذا ما بالفعل قام الرئيس الأمريكي يعني بتحقيق ما توعد به؟
3: تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن يعني ذكر الأستاذ محمد أنه الرئيس الأمريكي مزاجي إلى أبعد الحدود، يعني يقول الشيء وضده. يعني التهديد الذي طرحه أخيرا يعني لا يمكن لإيران إلا أن تأخذه على محمل الجد وأن تكون مستعدة للدفاع عن نفسها. يعني إيران لا يمكن أن تسقط هذه الأمور رغم

أن الكثير مما يقوله الآن الرئيس الأمريكي هو موجه للداخل الأمريكي، يعني في بعض الأحيان يقول أن الحرب توشك أن تنتهي لأسباب انتخابية، ومرة يهدد أيضا لأسباب انتخابية. يعني في تصوري أن أمام إيران ليس هناك من خيار إلا الاستمرار.

0: حصار وعقوبات جماعية ضد إيران، يتناقض مع معاهدة جنيف الرابعة إلى آخره. من هنا إيران أمام هذا الإجرام الأمريكي ليس أمامها إلا الاستعداد للدفاع عن نفسها، وأتصور أن إيران أثبتت منذ بداية الحرب ولحد الآن، يعني الآن نحن في أواسط الشهر السابع، إيران تمتلك القوة لردع المعتدي. صحيح هذا مكلف لإيران، مكلف اقتصاديا، مكلف سياسيا، ولكن ليست هناك من خيارات أساسا أمام إيران غير الدفاع عن النفس.
1: سيد محمد، يعني ربطت ما تحدثت به قبل قليل بجزئية الانتخابات الأمريكية، يعني استطلاع الرأي الذي نشرته فوكس نيوز يتحدث عن أن الناخب الأمريكي اليوم ينظر إلى عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية لإنهاء هذه الحرب. هذه الضغوطات كيف تؤثر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: طبعا نتائج هذا الاستطلاع مزعجة للغاية للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب كذلك. هي صادرة عن شبكة فوكس الإخبارية، وهي الشبكة القريبة من قلب وعقل الرئيس ترامب، القريبة من الحزب الجمهوري، والتي يشاهدها الفئة الأكثر تطرف، أكثر جمهورية بين الناخبين الأمريكيين، وهم من الداعمين، القاعدة الصلبة الداعمة للرئيس ترامب. فإذا كانت هذه الفئة تعبر عن رفضها للرواية الترامبية حول الحرب، فهذا شيء مزعج جدا، لأن الديمقراطيون يزيدون في شكهم في الإدارة الأمريكية بنسبة أكبر من الجمهوريين. فكل هذه رسائل إلى الرئيس الأمريكي أن الناخب الأمريكي غير مقتنع بجدوى هذه الحرب وبتوقيتها وبمنطقها حتى الآن، لأنها تركت أثار سلبية عليه يدفعها كل يوم عندما يقود سيارته أو يشتري المواد الغذائية الرئيسية. فأعتقد أن هذه رسالة أن السياسة الأمريكية غير مرحب بها تجاه إيران في الداخل الأمريكي، أن الأمريكيون غير مقتنعين ولا يرون نهاية قريبة موضوعية وواقعية لهذه الحرب. من هنا أعتقد أن الرئيس ترامب الذي استخدم خلال الأيام الأخيرة رسائل طمأنة أن الحرب قد تنتهي قبل أو بعد الانتخابات بصورة مباشرة، جاء اليوم ليظهر نفسه أنه الرئيس القوي الحاسم الذي ما زال يتخذ القرار ويعرف المصلحة الأمريكية العليا. وأعتقد أنه بعدما قدم رسائل طمأنة إلى الأمريكيين وانتقد من بعض الصقور في الحزب الجمهوري من الذين يريدون استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، أنه رئيس تهادني، رئيس يمنح إيران الفرصة للنجاة والنظام فرصة للنجاة بنفسه من هذه المعركة، جاء اليوم ليقلب الصفحة ويظهر الرئيس ترامب نفسه بصورة القائد الحاسم الذي يتخذ قرارات عسكرية حاسمة وإن كانت مكلفة، وتعهد كما رأينا في حديثه مع موقع أكسس أنه قد يتخذ قرار بإنهاء الحرب عسكريا بهجمات غير مسبوقة خلال الأيام والأسابيع القادمة إذا قرر ذلك. فأعتقد أننا
1: يعني كما ذكرت برأيك هذه التأثيرات قد تذهب الرئيس دونالد ترامب إلى تعجيل عملية عسكرية كبرى ضد إيران من أجل إنهائها.
2: كل نعم، ترامب يريد او يعتقد انه يجب انهاء الحرب اسرع ما يمكن سلما او حربا، وبعدما فشل حتى الان بعد 6 أشهر ونصف في ترجمة التفوق العسكري الأمريكي الكاسح لنصر دبلوماسي أو سياسي مع المقاومة الإيرانية والتشدد الإيراني كما يرى ترامب حتى الآن، يرى أن الخيار الدبلوماسي قد لا يكون هو له الأولوية في الوضع الآن. هناك توازن معين لا يمكن لإيران أن تستسلم به في المسار الدبلوماسي، فربما هو يحاول فقط إخافة الجانب الإيراني أو إظهار الجانب القوي منه كما يراه، ويرى أن الآن حان حسم المعركة عسكريا. طبعا الرئيس ترامب صعب جدا او مستحيل توقع ما يكون به، قد يفاجئنا بشن هجمات جاده او خطيره او قويه على ايران بهدف اسقاط النظام، وقد نجده على ميزه التفاوض خلال ساعات مع النظام الايراني. فالرئيس ترامب صعب جدا، لكنه استعمل لغه حاده غير مسبوقه انه قد ينهي الحرب عسكريا، وهذا معناه استخدام قوه امريكيه مفرطه غير مسبوقه بما يؤدي الى انهاء النظام كما ذكر الرئيس ترامب.
1: دكتور حسين، بالحديث عن جزئية المفاوضات والجهد الدبلوماسي الذي يبذل من قبل طهران وبرئاسة السيد عراقجي، يعني هذه المحادثات وهذه الرسائل التي ترسل بوجوب يعني الذهاب إلى الحل التفاوضي والدبلوماسي، الرسائل الموجهة إلى الولايات المتحدة، وهل

0: إذا ما كان بالفعل هناك بوادر لأي مفاوضات بالقرب؟
1: أنا أولا كانت هناك دعوة من الصين، ذهب السيد عراقشي إلى الصين على اعتبار أن الرئيس الصيني يريد أن يزور الولايات المتحدة الأمريكية بعد أسبوع، ومن هنا أراد استكشاف يعني إمكانية تدخل صيني للتفاوض. وسيد عرقشي يعني حمل الموقف الإيراني الواضح للرئيس الصيني، وقال أن إيران مستعدة للتفاوض ولكن ضمن إطار واضح يعني، وليس هناك من إطار الآن إلا مذكرة التفاهم، أو أن تكون هناك مذكرة تفاهم جديدة بديلة عنها. لا يمكن أن يكون التفاوض حرا مطلقا من دون إطار. من هنا إيران نقلت الموقف السياسي للطرف الصيني. هل إيران مستعدة للتفاوض؟ نعم مستعدة، ولكن إيران لا تفرط أولا بأولوياتها ومصالحها، ولا يمكن أن إيران تستسلم أمام إملاءات أمريكا أو ما تطرحه من شروط مجحفة و يعني بعيدة عن الواقع. إيران تقول الإطار هو رابح رابح يجب أن يكون، وليس رابح خاسر كما يطرح الرئيس الأمريكي.
0: دكتور حسين، يعني بنفس الوقت الحرس الثوري استهدف ناقلة يعني في مضيق هرمز، يعني هنا الحديث عن المفاوضات والتهدئة والذهاب باتجاه الحل الدبلوماسي، ومن ثم هناك الفعل ورد الفعل الأمريكي عليه، يعني هذه الجزئية أيضا كيف ينظر لها؟
1: يعني إيران تقول مضيق هرمز مغلق بحكم يعني القوات المسلحة الإيرانية، وتمنع أنه علنا أي عبور للسفن في هذه المنطقة. إيران تقول أمريكا تفرض حصار ضد إيران، وإيران تفرض حصار على الاقتصاد العالمي برمته، ولن تفتح المضيق إلا ضمن إطار اتفاق. وهذا هو الموقف السياسي في إيران، وإيران لا زالت تصر على أن السيطرة على مضيق هرمز بالكامل هو بسبب ظروف الحرب والحصار الأمريكي، ومتى ما تغيرت هذه المعادلة ستقوم إيران بفتح المضيق ضمن إطار الاتفاق مع عمان وضمن إطار القانون الدولي.
0: نعم سيد محمد، يعني طهران تتحدث عن مفاوضات والذهاب باتجاه الحل الدبلوماسي، الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب لماذا لا تسلك هذا الطريق؟ يعني ما الذي يمنع الإدارة الأمريكية اليوم من التفاوض وإنهاء هذه الحرب بالشكل الدبلوماسي؟
2: الذي يمنع واشنطن والرئيس ترامب تحديدا من هذا المسار هو انهم توصلوا الى اتفاقيه في منتصف يونيو الماضي، مذكره تفاهم بالوساطه الباكستانيه والقطريه، وتم التوقيع عليها من الرئيس ترامب شخصيا، لكن كان هناك سوء فهم من الطرفين لبنود الاتفاقيه 14، خاصه الماده الخامسه المتعلقه بحريه الملاحه والتنسيق مع الجانب الايراني في مضيق هرمز. اعتقد ان هذه الاتفاقيه والتي اعتبرتها الدوائر السياسيه الامريكيه بمثابه هزيمه كبيره للجانب الامريكي وانتصار كبير للجانب الايراني، بما لا يعكس توازن القوى الحقيقي بين الطرفين والقوى النيرانيه وقوه التدمير التي شاهدناها خلال الاسابيع السابقه لهذا الاتفاق، اعتبروا كل ذلك بمثابه هزيمه شخصيه للرئيس ترامب. ومن هنا انقلب الرئيس ترامب على هذا المسار التفاوضي وعلى مذكره التفاهم، ولم يعد احد يتحدث عنها في واشنطن. هناك الكثير من الخبراء او المعلقين الايرانيين يتحدثون عن هذه المذكره ودول احيائها، واعتقد ان واشنطن ترفض هذا الطرح، وهذا يعرقل أي مسعى دبلوماسي جاد في الأيام القادمة.
0: شكرا. إذا كنت معنا من واشنطن السيد محمد المشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول للدكتور حسين رويوران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيس

0: الفلسطيني اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال رئيس لبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
1: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يلقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و334 دبابة و48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
0: ومعنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك دكتور حسن، وأبدأ معك من كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا المؤتمر وما الضمانات التي قد تقدمها الولايات المتحدة وهي ضامن لاتفاق الإطار.
2: تم أكثر من وجهة نظر داخل الإدارة الأمريكية وفي واشنطن بشأن أي دور لأي طرف آخر غير الولايات المتحدة بمتابعة مسألة تجريد حزب الله من السلاح وتحقيق نوع من السلام بين لبنان وإسرائيل، وذلك ليس انطلاقا من أن الولايات المتحدة تريد أن تستأثر بهذا الملف، ولكن انطلاقا من أنه لابد من موازنة الفوائد مع الأضرار من هذه العملية، خاصة وأن هذه العملية ليست من

0: أطراف فاعلة قادرة على أن تكون فاعلة، ومن شأن هذه الأطراف أن من شأن هذا المسار الثالث إذا شئت هنا بالمقارنة مع المسار الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة المسار الإيراني الذي يلتزم به حزب الله، من شأن هذا المسار الثالث أن يؤدي إلى توفير مساحة ما لحزب الله. لذلك نرى بأن الولايات المتحدة قد قدمت فرصة هنا لفرنسا وللمبادرة العربية الأوروبية التركية إذا شئت في إطار مؤتمر المانحين الذي لم يعقد بعد على أي حال، ولكن هذه الفرصة مشروطة بأن تنسجم نتائج هذا المسار مع الرغبات الأمريكية القاضية بأن يكون نزع السلاح هو الأولوية وتأهيل الجيش اللبناني لفرض سيطرته على المناطق التي ينزع منها السلاح بالكامل.
1: لكن دكتور، يعني المواءمة بين هذا وهذا، يعني دعم الجيش اللبناني لكن يعني بالضد إسرائيل لا زالت تقصف ولا زالت يعني تخرق اتفاق الإطار، بهذا الشأن تحديدا الدور الأمريكي كيف يجب أن يصب؟
0: سيدي، هنا موطن الخلاف. ثم من يرى في الولايات المتحدة بأن الأوان قد آن لكي تضع الولايات المتحدة بعض الضغط على إسرائيل من أجل أن تمتنع إسرائيل عن التوجهات العدائية والتوسعية حتى المستمرة. المنصوري اليوم يشهد تقدم آليات إسرائيلية، ولكن بالمقابل ثمة من يرى بأن هذا المسار، أي دعم إسرائيل بأن تحقق إسرائيل ما تريد أن تحققه، هو الوحيد الكفيل بأن ينهي موضوع حزب الله الذي من شأنه أن يجد وسيلة للتملص والتخلص من أي اتفاق ومن أي وأن يستفيد من أي ضغط على إسرائيل. لذلك علينا هنا أن نشدد، ليس أن الولايات المتحدة ذات رؤية واضحة بهذا الشأن، هي من جهة تريد إتاحة المجال أمام هذه الأطراف التي تقول المنحى الحالي، منحى الصقوري الحالي من شأنه أن يدمر لبنان ولا يحقق الأمن لإسرائيل، في مقابل الموقف الصقوري القائل ولكن كل موقف بديل هو في نهاية المطاف يصب في مصلحة إيران وحزب الله ولا بد من الضغط عليه. لذلك نرى هنا هي فرصة متاحة اليوم، لأن الرئيس الأمريكي قد من خلال السفير الأمريكي، من خلال بعض اللبنانيين الأمريكيين وبعض أصدقاء لبنان في الولايات المتحدة، قد اقتنع بأنه لا بأس فلتقدم هذه الفرصة لفرنسا تحديدا لتحاول أن تدفع باتجاه نزع السلاح، شرط أن تبقى مسألة الدعم. دعم الجيش اللبناني مقيد بنزع السلاح، أي أن لا يكون هناك دعم للجيش اللبناني إلا إذا أقدم هذا الجيش على فعل نزع السلاح، في وقت أن موقف حزب الله طبعا هو لا مقايدة بهذا الشأن. على الراجح بأن تعمد إسرائيل ليس فقط إلى عرقلة هذا المسار ولكن إلى التصعيد الفوري من أجل إبطال مفاعيل هذا المسار حتى قبل أن يتحقق، وأن تعيد بالتالي الموقف الأمريكي إلى الاصطفاف معها بهذا الشأن. علي أن أقول بأن الرغبة الجامحة هنا في واشنطن هي مجارات إسرائيل ما تراه مناسبا، وليس الضغط على إسرائيل باتجاه الانسحاب من لبنان.
1: دكتور حسن، وأنت برأيك هل ستذهب الولايات المتحدة بالانسياق مع الموقف الإسرائيلي؟
0: في طبعا مجددا أشدد على أنه لا إجماع بهذا الشأن، ولكن الموقف الغالب هو أن إسرائيل أدرى بحاجاتها الأمنية، وإذا كانت إسرائيل تصر على أنه لا انسحاب إلا مع تجريد حزب الله بالكامل من كل لبنان من سلاحه فلا بأس بذلك، ولكن إتاحة المجال أمام هذا المسار الجديد القضيب، لأن فرنسا منذ أن ابتدأت الحرب، وهي الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وهي تسعى إلى تهدئة الأوضاع بشكل أو بآخر، ولكن نعلم بأن إسرائيل تستفيد من هذه التهدئة على الغالب قوم بتصعيد جديد. علينا أن نشهد ما إذا كان هذا التصعيد سوف يأتي في المرحلة التالية، خاصة وأن قوات حفظ السلام الدولية على وشك أن تنتهي المهمة المناطة بها، وإسرائيل والولايات المتحدة لا تريدان التجديد لهذه القوة ولا تريدان قوة بديلة تكون فرنسا وإيطاليا جزء أساسي منها. يعني نحن هنا أمام وعد فيما يتعلق بهذا المسار، ولكنه وعد ضئيل نوعا ما، واحتمالات النجاح قليلة أمام احتمالات التصعيد الإسرائيلية والمزيد من التوسع الإسرائيلي والتدمير الإسرائيلي في الجنوب.
1: دكتور حسن، الدعم، شكل الدعم كيف سيكون برأيك الموجه يعني والذي سمحت به الولايات المتحدة لفرنسا والدول بتقديمه إلى لبنان والجيش اللبناني؟
0: الشرط كان ولا يزال بأن هذا الدعم لابد له أن يرتبط بنجاحات ميدانية للجيش اللبناني بنزع السلاح. بعبارة أخرى، طالما أن حزب الله يقول لا مقايضة على السلاح، الشرط الأمريكي لا يزال قائماً على دفع، أي أنه كي تتمكن فرنسا من تقديم الدعم، ليس فرنسا فقط، العديد من الدول العربية والإقليمية والأوروبية وحتى كندا، كل هذه الدول تريد تقديم دعم للجيش اللبناني لكي يتثبت على الأرض، ولكن هذا الدعم مشروط أمريكيا وإسرائيليا بالطبع بأن يقدم الجيش اللبناني على فعل التجريد قبل الحصول على الدعم، فيما هذا الجيش يقول، كما قال رودولف هيكل قائد الجيش في المؤتمر في باريس، وكما تقول الدولة اللبنانية بأن هذا الجيش يحتاج للدعم من أجل القيام بالمهمة. إذن هي معادلة تكاد أن تكون تعجيزية، ليس الغرض أمريكيا أن تكون تعجيزية، ولكن بالتأكيد الغرض إسرائيليا هو كذلك، أي أن يشترط على أن لا يسلح الجيش اللبناني إلا إذا أقدم على فعل مواجهة حزب الله، والجيش اللبناني لن يقدم على هذا الفعل لاعتبارات داخلية ولكن كذلك لاعتبارات القدرة. إذن ما نشهده
1: شكرا دكتور.
0: اليوم هو
1: وصلت الفكرة دكتور، أشكرك. إذن كنت معنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لك. وإلى قطاع غزة، حيث تواجه المستشفيات أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته. وتعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى توقف عمل الحافلات التي تقل موظفي وزارة الصحة.
2: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
3: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، وترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
2: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
4: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة البصات، وبالتالي سيؤثر سلبا بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
2: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي، تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
5: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى، فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام، يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
6: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
1: وفي ملف حرب روسيا على أوكرانيا، شهدت الأسابيع الأخيرة تكثيفا ملحوظا للهجمات بين الطرفين مع اقتراب فصل الشتاء وغياب أي أفق واضح لحل سياسي ينهي الحرب. يشعر الأوكرانيون بقلق متصاعد من شهور قادمة تتوقع تقارير أن تكون الأقسى عليهم منذ بدء الحرب. مراسل الجزيرة

0: أسد الله الصاوي رصد لنا أحوال الأوكرانيين ومخاوفهم.
1: بين إنذار وآخر يعيش الأوكرانيون، تتوقف الحياة ويهرع الجميع إما إلى الملاجئ أو المناطق المفتوحة. حمل المقاعد صار ظاهرة، الانتظار قد يدوم ساعات، ولا تستأنف الحياة إلا بعد انتهاء الهجوم الروسي ورفع حالة الإنذار. أمر يتكرر في أوكرانيا كثيرا، حرب طال أمدها وثقل حملها.
2: 4 سنوات ونصف على هذا الحال، لقد تعبنا، ورغم هذا ننهض ونفعل ما يجب علينا. لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب التي لم يعد لها أي منطق. أعتقد أنها ستطول.
3: لقد قصفت مقر عملنا ولم يعد لنا مكان نعمل فيه، كما أن الأجور زاهدة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار.
1: فقدت أوكسانا أحد أقاربها في مطلع هذه الحرب. تحرص الأم على تعليم ابنها احترام تضحيات من ماتوا ليحيا هو بكرامة، كما تقول.
4: أشعر بالأسى لهؤلاء الشهداء، كان يمكن أن يفيدوا بلادهم كثيرا وهم أحياء. لقد كانوا أناسا صالحين، الأسر تتمزق، الأطفال لا يرون آباءهم، والبعض لن يراهم أبدا.
1: مجددا تدوي صفارات الإنذار في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى عديدة، مجددا يتكرر السيناريو. ومجددا يرى الناس ويسمعون صوت الحرب في شوارعهم، مع مرور جنازات الجنود، وليس فقط مع أصوات الانفجارات. مسرعة تمر الأيام على الأوكرانيين، متشابهة في ألمها وقلقها. ألم وقلق زادهما في الأسابيع الأخيرة تكثيف الغارات الروسية على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. ومع اقتراب شتاء أوكرانيا القاسي وتكثيف الضربات الروسية على محطات الطاقة والتدفئة، يرتفع بشدة مستوى القلق لدى الأوكرانيين، سيناريو يتكرر للعام الخامس على التوالي. لكن الفارق أنهم هذه المرة يقولون إن قواتهم صارت لأول مرة قادرة على رد الضربات بالمثل في العمق الروسي. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
0: في الولايات المتحدة تتزايد شكاوى الأمريكيين من غلاء المعيشة مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، فيما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الأولى منذ عام 2023.
5: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
6: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
5: وكما كان متوقعا، رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
2: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
5: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
7: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافة.

0: وفي لملء خزان الوقود. والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضا تكاليف الأسمدة لدينا.
1: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم، فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
2: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون أن تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
3: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة، مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
4: ومع الخلاف الأمريكي الكندي والذي وصف بالحرب التجارية، نقف الآن مع نافذة تحليلية بشأن التقارب الكندي الأوروبي ودلالاته على خريطة التحالفات الغربية، مع الزميل عبد السلام محمد.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. تبدو كندا اليوم كأنها تعيد حساب موقعها بين ضفتين، ضفة أمريكية قريبة جغرافيا لكنها أكثر اضطرابا سياسيا، وضفة أوروبية أبعد مسافة لكنها تبدو أكثر قابلية لبناء شراكة قائمة على القواعد والمؤسسات. حديث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن السيادة والأسواق والطاقة والتكنولوجيا لا يأتي من فراغ. إنه ابن مرحلة تشعر فيها أوتاوا بأن الاعتماد على واشنطن وحدها صار مخاطرة استراتيجية. فما الذي دفع كندا إلى استقبال فكرة العضوية المنتسبة في الاتحاد الأوروبي، وكيف تراكمت خلافات واشنطن مع حلفائها بشأن التعريفات الجمركية والسيادة والدفاع منذ عودة ترامب؟ وأخيرا، هل تجد كندا في أوروبا بديلا حقيقيا أم هامشا تفاوضيا أوسع داخل العلاقة مع الولايات المتحدة؟ في الجغرافيا ليست كندا دولة أوروبية، لكن الضغوط الأمريكية تدفعها خطوة بعد أخرى إلى الضفة المقابلة من الأطلسي. مقترح أوروبي غير مسبوق، أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي، صفة لم تحدد تفاصيلها بعد، لكنها ترسم اتجاها سياسيا واضحا. بدأ الاتجاه من السوق. رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي على كندا وأوروبا، ومفاوضات تجارية تعثرت، والنتيجة بحث عن أسواق وسلاسل إمداد لا تتحكم بها واشنطن. الخلاف انتقل من بعد إلى السيادة. ترامب يتحدث عن كندا بوصفها الولاية 51، ويتمسك بالسيطرة على جرينلاند قبل أن يلوح بمعاقبة أوروبا إن مضت في شراكتها مع أوتاوا. أما الشق الثالث فهو الأمن. الحرب الأمريكية الإيرانية عمقت القلق من قرارات تتخذها واشنطن منفردة. الأوروبيون امتنعوا عن الانخراط. كندا تتجه إلى شراكات دفاعية أوروبية تقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة. لذلك يعرض كل طرف على الآخر ما ينقصه. أوروبا تريد الطاقة والمعادن الحرجة الكندية. كندا تريد التكنولوجيا والأسواق والدفاع الأوروبي. ليست عضوية كاملة، بل محاولة مشتركة لتحويل الضغط الأمريكي إلى استقلال أكبر. ينضم إلينا الآن من جنيف دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك معنا. كيف تقرأ هذه الدعوة غير المسبوقة لمنح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي؟
6: هي رغبة من دول الاتحاد الأوروبي في النهاية أن تستفيد من كندا، لأن لديهم قاسم مشترك وهي العلاقة المتوترة مع الرئيس ترامب، بالإضافة كذلك إلى الارتدادات السلبية للعقوبات الاقتصادية التي يلوح بها الرئيس ترامب بين الحين والآخر. والنقطة الثالثة هو أن بالنسبة لكندا الحفاظ على المؤسسات وكذلك قضية القانون وحتى حقوق الإنسان إلى غير ذلك هي قواسم مشتركة أكثر الآن بدأت مع الدول الأوروبية أكثر بكثير مما عليه الآن في عهد الرئيس ترامب.
5: ما الذي يقصده برأيك رئيس الوزراء الكندي حين يربط التقارب مع أوروبا بمنع أي دولة من السيطرة كما يقول

0: الأسواق الكندية والمساس بالسيادة.
1: عجز التجاري لأوروبا هو يوميا تقريبا مليار يورو مع الصين، وأعتقد التهديد الثاني هو الصين. يعني الكارني عندما كان في دافوس آخر اجتماع كان خطابه ملفت، وتحدث بضرورة أن تتحالف القوى المتوسطة ضد القوى الكبرى التي تريد أن تلتهم هذه القوى، ويشير إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا. وأعتقد هذه النقطة كذلك تلتقطها الدول الأوروبية التي تريد أن تستعين بدولة أخرى هي كندا في مواجهة في النهاية الطموح الصيني، بالإضافة كذلك إلى هذا السياق، سياق العقوبات الاقتصادية والرسوم الجمركية الذي ينهك الاقتصاد الأوروبي.
0: كيف برأيك تتحول العلاقة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه التطورات؟
1: يعني كندا 75% من مبادلاتها التجارية مع الولايات المتحدة، ولا تستطيع أن تجد بديلا تجاريا أحسن من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كذلك تستورد طاقة مهمة وهي الكهرباء من كندا. أنا أعتقد أن قضية الدولة أو العضو الشريك أو الدولة المنتسبة في النهاية هي ورقة يمكن أن تمارسها كندا في علاقاتها مع الولايات المتحدة رغم التهديد الأمريكي، كما أنها تعتبر قيمة مضافة بالنسبة للدول الأوروبية التي تحتاج إلى التطور التكنولوجي المهم جدا الذي وصلت إليه كندا، بالإضافة كذلك إلى تطورها في قضية الصناعات التسليحية العسكرية. أوكرانيا هي نقطة قوية جدا وقاسم مشترك بين الدولتين.
0: فيما يتعلق بالعلاقة الكندية الأوروبية، هل يمكن أن تتحول إلى شراكة أعمق؟ تاريخيا كندا أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الآونة الأخيرة هناك مواقف كندية أقرب إلى الأوروبيين، وربما ما يتعلق بالضفة الغربية كان أحد هذه المظاهر لهذه العلاقة. أين تذهب العلاقة الكندية الأوروبية برأيك؟
1: صحيح، الرئيس ترامب هو الذي في النهاية دفع كندا وخاصة مارك كارني لأن يتجه في النهاية شرقا تجاه الدول الأوروبية. الموضع ما يسمى صفة الدولة الشريك أو الدولة المنتسبة العضو الشريك كان قد تم اقتراحه من قبل المستشار الألماني لأوكرانيا التي كانت متسرعة وكانت تريد فعلا الدخول لعضوية الاتحاد الأوروبي رغم أنها لا تفي بالشروط، ولذلك إعطاءه الآن إلى كندا رغم أن المواصفات لم تتضح بعد، وأكثر يعني في النهاية منه رسالة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لكندا، وكذلك محاولة من قبل أورسولا فون دير لاين التي انتقدت كثيرا نظرا لموقفها المهادن مع الولايات المتحدة. يعني نجد الآن كندا التي هي خارج الاتحاد الأوروبي تدافع عن حقوق الاتحاد الأوروبي أكثر من الدول الأوروبية وأكثر من المفوضة الأوروبية.
0: وتأثير كل ذلك على العلاقة الأمريكية الأوروبية، جرينلاند وهناك تطورات تتعلق بالدعم الأوروبي لها يتخذ أشكالا جديدة، الآن مع كندا صورة مختلفة، البنتاغون في حسب الأخبار الأخيرة يدرس بحسب وسائل إعلام أمريكية تقليص القوات الأمريكية إلى الثلث في أوروبا، فالعلاقة الأمريكية الأوروبية برأيك إلى أين تتجه أيضا؟
1: هي علاقة على المحك، ولذلك فون دير لاين في خطابها امام الاتحاد امام البرلمان الاوروبي وهو خطاب الاتحاد حمل العديد من الدلالات، واولى هذه الدلالات هي ان ستكون هناك قمة بين كندا والاتحاد الاوروبي في مونريال، ثم كذلك لاول مرة تعلن بان ستكون هناك استراتيجية اوروبية للامن، وقالت بان البحث جاري حول تأسيس مجلس اوروبي للامن على غرار مجلس الامن للأمم المتحدة. هناك فعلا اعتقاد داخل بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا ألمانيا بأنه لا بد في النهاية من استعداد أو قدرة إضافية بالنسبة للدول الأوروبية في قضايا الأمن أمام في النهاية نية الولايات المتحدة الأمريكية التخلي ولو جزئيا على العديد من قواتها في أوروبا.
0: هل يعود ذلك إلى اختلاف الأولويات الأمريكية سواء مع كندا أو حتى مع بعض الدول الاستخباراتية؟ نحن نعرف ما حدث أيضا مع دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا وغيرها، هناك تردد حتى في تبادل بعض المعلومات في الفترة الأخيرة رغم العلاقة التاريخية المعروفة في هذا الاتجاه، فهل الولايات المتحدة الأمريكية تغير من قواعد اللعبة؟
1: هناك هذا التوجه

0: لكن العديد من الأوروبيين يقولون في النهاية بأنه يجب انتظار ربما الانتخابات المقبلة، أي أنهم في النهاية في علاقة قوية جدا، ولا أقول تبعية لكن اعتماد كبير على الولايات المتحدة، لأن البديل غير متوفر في هذه اللحظة، ربما سيأتي مستقبلا. ولذلك هناك ذلك استراتيجية يعني تتسم بالصبر ومحاولة التعايش مع الرئيس ترامب إلى حد الرئيس المقبل، معتقدة بأن العلاقات مع الولايات المتحدة هي علاقات مع مؤسسات ومع دولة أكثر بكثير من علاقة مع رئيس في النهاية ليس لديه ربما نفس البعد، وسياسته معروفة بالتقلب وعدم اليقينية.
1: نقطة جديرة بالاهتمام ذكرتها المتعلقة بأن الفترة الرئاسية على بعد الانتهاء عامين تقريبا، كندا تغير تموضع كلي مع الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها متعلقة فقط بمرحلة ترامب؟
0: لا، أنا أعتقد هي متعلقة بمرحلة ترامب، وحتى مع مرحلة ترامب يمكن أن تجد في النهاية بعض العناصر للتفاوض معه. يجب أن نذكر بأن كندا من أكبر الدول وأكثر الدول يعني معرفة بالإدارة الأمريكية، وهي راقبت أصلا سلوك الرئيس ترامب في العهد الأولى. يمكن القول بأنها كانت تنتظر هذا السلوك، لكن لم تكن تنتظره بهذه القوة وبهذا العنف من الرئيس ترامب.
1: وبالتالي ما المعايير التي يمكن النظر إليها لتغير أو ثبات العلاقة بين البلدين؟
0: المعيار هو أن كندا تلوح في النهاية بدعم علاقتها مع أوروبا، وهذا من حقها، لكن يجب أن في النهاية أن تراعي كذلك أعتقد مصالح الاقتصادية. هناك المئات من الشركات الكندية على الحدود، وشركات كندية برؤوس أموال أمريكية، وبالتالي المجازفة بقطيعها أعتقد هو ليس من الخيارات المطروحة الآن على موريال، رغم أن الرئيس الأمريكي كذلك هو يلوح بعلاقة أقوى مع الصين.
1: الدكتور حسني عبيد، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
3: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بحث

0: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
1: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
2: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
3: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
0: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
4: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
5: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
6: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
7: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
8: عقب إعلان الجيش السوداني إحكامه سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة مشاهدينا لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني ولتطوراته في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل للاتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. ومن جانبه قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قدرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. في سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا بك معي. يعني من المبكر بالطبع رصد جميع ردود الأفعال حيال آخر تصريحات الرئيس الأمريكي الذي أمسك بالعصا من المنتصف باتجاه الدبلوماسية أو باتجاه ضربة عسكرية، ولكن إن رصدت لنا استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام الأمريكية حيال شعبية الرئيس قراراته تجاه هذه الحرب.
1: نعم سالي، استطلاعات الرأي تظهر تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب حتى التي أجرتها وسائل الإعلام اليمينية الموالية للرئيس، ومنها شبكة فوكس نيوز التي نشرت قبل قليل نتائج استطلاع رأي أجرته الشبكة وتؤكد بأن 61% أو أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن العمل العسكري ضد إيران كان قرارا خاطئا، وأن 71% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب وإدارة ترامب تفتقر إلى خطة لإنهاء الحرب مع إيران. أيضا تراجعت شعبية الرئيس إلى أقل من 40% بين الأمريكيين بسبب عوامل كثيرة من بينها تداعيات الحرب على إيران فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية هنا في الولايات المتحدة، إضافة أيضا إلى عوامل كثيرة من التعرفة الجمركية والكثير فيما يتعلق بملفات الهجرة وملفات داخلية كثيرة. يعتقد الأمريكيون وفق استطلاع الرأي بأن الرئيس دونالد ترامب فشل في معالجة هذه الملفات. فيما يتعلق بالحرب أيضا على إيران، كانت هناك جلسة مغلقة قبل ساعات في الكونغرس الأمريكي، تحديدا في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لوكيل وزارة الحرب الأمريكية، وخرج مشرعون بعد هذه الجلسة أعربوا عن غضبهم الشديد من هذه الإحاطة التي قالوا أنها لم تقدم أي شيء، وأن وكيل وزارة الحرب كان يناور ولا يرغب في الإجابة بشكل واضح على أسئلة المشرعين فيما يتعلق بتطورات الحرب مع إيران. حتى من بين المشرعين الغاضبين كان هناك مشرعون من الحزب الجمهوري قالوا أنهم شعروا بالإحباط من هذه الردود، وأن وكيل وزارة الحرب حتى لم يكن مستعدا بأي بيان ليلقيه في هذه الإحاطة المغلقة. أيضا السناتور مارك كيلي وهو سناتور ديمقراطي قال أنه خرج من هذه الإحاطة بأسئلة أكثر من الأسئلة التي دخل بها بسبب هذه حالة الغموض وعدم وضوح رؤية إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل في هذه الحرب وتكلفة الحرب على الأمريكيين. الديمقراطيون يقولون أن البنتاغون وأن إدارة ترامب تقول أن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار، لكن التكلفة الحقيقية يجب أن تحتسب فرق الأسعار بالنسبة للمحروقات، والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار حتى الآن بالنسبة للأمريكيين، دفعها المواطن الأمريكي كفاتورة زيادة في فاتورة المحروقات بالنسبة للغاز. وكذلك ردود الأفعال، أيضا البيت الأبيض اليوم كان قد رفض بشدة تقريرا نشرته بعثة أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفقا لهذا التقرير فإنه يتهم الولايات المتحدة ربما بارتكاب جرائم حرب في ضربات على إيران، لكن البيت الأبيض يرفض هذا الأمر بشدة ويقول إن النظام الإيراني هو الذي يرتكب مجازر بحق شعبه في إيران وليست القوات الأمريكية.
0: نعم، إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. في إيران، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز بتحريض أمريكي بحسب تعبيره. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت عن أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط ترفع علم دولة توغو الإفريقية بينما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي. وقال إن هذا الاستهداف أدى لاندلاع حرائق في السفينة مما أدى إلى توقفها عن مسارها. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها لن تسمح لأي طرف معاد من العبور في المضيق بحسب تعبير البيان، محذرا أيضا من أن المرور المخالف في مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى استهداف السفن المخالفة بحسب تعبيره. كذلك كان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح الخميس مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز تحديدا فوق جزيرة قشم في المضيق. سياسيا، ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك أثناء تواجده في الصين. كذلك صرح عراقجي للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته للصين بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وأنها تنظر إليها على أنها أكثر عمقا وفهما للوقائع الدولية مقارنة بما تقدمه الرؤية الغربية. كذلك مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر مما وصفه تطبيع الهجمات على المنشآت النووية، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل برفض مطلق لهكذا هجمات، مؤكدا أن هذه الهجمات في حال تكررت فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض النظام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: من ولاية كنتاكي أرحب بالدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، وأيضا من مدينة قم. أرحب بالسيد هادي أفقه، الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما معي، وأبدأ معك دكتور إحسان من كنتاكي، وأبدأ من استطلاعات الرأي التي أشار إليها الزميل إيهاب قبل قليل. فوكس تقول 71% من الأمريكيين يرون أن ترامب لا يملك استراتيجية أو خطة واضحة لإنهاء الحرب، وتراجع الثقة الشعبية في الديمقراطيين في عفوا الجمهوريين لصالح الديمقراطيين بنسبة 10 نقاط. وكيف تقرأ هذه الأرقام، وهل فات الأوان على الرئيس الأمريكي لإقناع الناخب ب يعني دعم الحزب الجمهوري؟
3: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هو يراهن على القاعدة، قاعدة ماجا، أن تشارك بكثافة، وعلى أن الجمهوريين لن ينتخبوا الديمقراطيين إطلاقا. فالمشكلة هي تحفيز القاعدة الحزبية المشاركة بكثافة. أعتقد سيكون صعب إقناع المستقلين للتصويت الجمهوريين، ولكن أعتقد هناك بعد فترة للانتخابات. يعني أشياء كثيرة ممكن أن تحصل، دائما يقول هناك أكتوبر سيربرايز، يعني مفاجأة، يحصل حدث في شهر أكتوبر يغير المعادلات. ولكن تعود بالذاكرة إلى جورج بوش الابن وشعبيته في حرب العراق، كانت متدنية أيضا شبيهة بشعبية ترامب. ومع ذلك الرئيس بوش الابن زاد عدد الجنود الأمريكيين في العراق، لم ينقصهم. فأحيانا الرئيس الأمريكي يأخذ قرارات يعني برأيه هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر أن الانتخابات وأمور مشابهة ليست هي محورية بالنسبة للقرار الذي يأخذه. يعني ترامب قال أنا لست مرشحا لفترة رئاسية ثالثة، وأنا أقوم بما يجب أن يقوم به أي رئيس أمريكي لحماية البلد وحل مشكلة مزمنة. فهو يعني وضع نفسه في هذا المكان ومستعد يتحمل الأثمان. بالنسبة للانتخابات ربما يحصل شيء في أكتوبر يغير المعادلة.
0: سيد هادي، هل تعول طهران على هذه الأرقام وهذه النسب ربما في زعزعة سيطرة ترامب على مجريات هذه الحرب، ربما بضغوط داخلية تمارس عليه نتيجة الانتخابات ونتيجة أيضا ضغوط جمهورية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع. يعني ما كانت تتوقعه إيران هو حصول هذه النسب، إن لم أقل ربما تكون أعلى بكثير، خصوصا فيما يتعلق بتراجع شعبية دونالد ترامب إلى مستوى أقل من ذلك، ربما إلى مستوى 33% سيدتي. ولكن في كل الأحوال إيران لا تعول كثيرا على، حتى لو استحوذ الحزب الديمقراطي على المجلسين النواب و مجلس الشيوخ، لأن كلاهما يعني سعي في رئاستهما، سواء كان رئيس الجمهورية من الحزب الجمهوري أو من الحزب الديمقراطي، يعني استمر في عدائهما وتضييقهما لإيران واستخدام كل العقوبات التي يفرضها أسلاف من الجمهوريين، إلى أن وصلنا إلى ترامب عندما مزق الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات قاسية ومستمرة هذه العقوبات، وآخرها إعلان وزير الخزانة الأمريكية في الحقيقة ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي على الطريقة النورماندية. إيران تعول على شيء آخر، هو أنها مستعدة لأسوأ السيناريوهات، كما سمعنا آخر تصريح لترامب أنه ربما سيقوم بهجوم يقضي على النظام. طبعا هذه في الحقيقة تمنيات وتخيلات، ولكن في كل الأحوال إيران يجب أن تستعد إما فيما يتعلق بمواجهة العقوبات والاتفاق عليها، الاحتيال عليها وإيجاد فرص اقتصادية أخرى، وكذلك فيما يتعلق بالسيناريو العسكري الذي ربما يقوم بأي مغامرة، لأنه غير آبه من الآن فصاعدا بما يحصل في الداخل الأمريكي وردة فعل الشعب الأمريكي، وهو يعاني حقيقة الآن من غلاء المعيشة. وهناك يعني تصريحات ليس من الجانب الإيراني وإنما من الداخل الأمريكي، وكذلك فيما يتعلق ب ادعاءات ترامب، وكذلك
0: ما هي الخيارات؟

0: وهي كندا. وتلاحظون الآن كيف الآن تواجه كندا هذا الخطر وهذا التهديد الأمريكي من إدارة ظهرها لأمريكا وذهابها إلى ومطالبتها بالانخراط في الاتحاد الأوروبي. ثم كان هناك اجتماعات قمة للسيد بزشكيان في قرغيزستان في بشكيك، وأعلنت منظمة شنغهاي المهمة الاقتصادية دعمها للموقف الإيراني ودعمها للاقتصاد الإيراني بالرغم من التهديدات التي أطلقها وزير الخزانة. وكذلك اجتماع القمة لبريكس في نيو دلهي كذلك نددوا بالعقوبات الظالمة وغير الدولية على الاقتصاد الإيراني. إذا إيران غير معزولة، ولكن تريد في الحقيقة فيما يتعلق بدول الجوار تريد الانفتاح عليهم، ولكن فيما يتعلق باجتماع صلالة أفسدته المملكة العربية السعودية بسبب المعركة الموجودة بينها وبين اليمنيين.
1: ربما سنتحدث أكثر في هذا المحور، ولكن دعني أعود للدكتور إحسان الخطيب. يعني أيضا لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرا يعني يدعو للاعتقاد أن أمريكا قامت بارتكاب جرائم حرب في إيران، وذلك تحديدا في استهداف مدرسة ومنشأة رياضية. مثل هكذا تقارير يمكن أن تتسبب في أن يعدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه في تصعيد أكبر في الداخل الإيراني يستهدف بنى تحتية، منشآت طاقة، جسور وغيره.
2: أكيد لا تؤثر، يعني هو يقول أن هذا كان خطأ من الجانب الأمريكي، والأخطاء تحصل في الحروب. أكيد الأمريكي لو أراد استهداف المدنيين الإيرانيين لكان قتل ملايين ربما وليس مئات، فهذا خطأ حصل ولم يحصل لا يعني مرتين في حرب استمرت أشهر وكان هناك آلاف الضربات. إذا يعني هذه المأشورات الأمريكية كانت دقيقة إلى حد بعيد، إذا فقط هدفين مدنيين تم إصابتهم بالخطأ لن تغير الحسابات عند ترامب. ترامب اليوم يعني
1: إن كان
2: حساباته
1: ما
2: تعود
1: حدث
2: إلى
1: في السابق
2: شخصيا ما
1: خطأ،
2: إلى نفاق.
1: ولكن ماذا عن القادم؟ وعندما يتحدث ترامب عن استهداف بنى تحتية وجسور وغيره بصورة متعمدة.
2: يعني صحيح هو يعني تكلم وهدد في هذا الموضوع، لكن هو متردد بشكل كبير ان يفعل ذلك، ولكن يعني لن يتم الاستهداف بدون الانذار يعني واعطاء يعني كون الشعب الايراني يعرف ماذا سيحصل ويتوقع امور وربما يتفادى الخسائر المدنيه. يعني الى الان بالنسبه للامريكي الخسائر المدنيه معقوله بالنسبه للحرب وهجمات الى هذا الحد. اذا نظرت مثلا الى الجنوب اللبناني، ما يحصل في الجنوب اللبناني، افعاله الاسرائيلي في غزه، يعني تبين ان الامريكي حاضر جدا وعنده حساسيه للخسائر البشريه. بعكس يعني حتى قائد امريكي عسكري قال احنا عندنا حساسيه للخسائر البشريه اكثر بكثير من الجانب الاسرائيلي، اسرائيل عنده استعداد ان يقتل مدنيين عدد كبير مش من اجل هدف عسكري، بينما نحن يعني نحذر عندما نستهدف لا نؤذي عدد كبير من المدنيين، وهذه قاعده يعني قاعده عند الجيش الامريكي. والمشكله اليوم انه النظام الايراني هو الذي يتحدى ترامب، وترامب يعني يحاول ان لا يذهب الى اخر المطاف، ولكن ربما يضطر الى ذلك.
1: أستاذ هادي، ما هي يعني الحظوظ أن تتنازل إيران بحسب حديث دكتور إحسان؟ يعني تحت أي شروط ما وتحت أي يعني بنود ما يمكن أن تقدم للجانب الإيراني وتقدم على خلفيتها طهران بعض التنازلات؟ إن تحدثنا مثلا عن الأموال الإيرانية المجمدة التي كانت ربما مدخلا للحديث عن الدبلوماسية في السابق.
0: سأجيب على هذا السؤال، ولكن تعليقا على ما تفضل به ضيفك وبسرعة، إن كان الاستهداف متعمدا لأنه ضربت هذه المدرسة والذي راها ضحيتها 162 طفلة في عمر الزهور بثلاث صواريخ وماتوك سيدتي، وليس صاروخ واحد بالخطأ. وكذلك ضربت أخيرا يعني حفل الزفاف في محافظة هرمزجان كذلك بثلاث صواريخ، وكان هناك تعمدا لتخويف الناس و يعني هذه الجرائم في الحقيقة اعترفت بها دول مستقلة ومنظمات مستقلة مثل الأمم المتحدة، ولا

0: وليست إيران. ولكن أرجع إلى توقعات ما ستقدمه إيران. أعلن السيد محسن رضائي من أنه إذا أرادت حقيقة أمريكا أن ترجع إلى طاولة المفاوضات عليها أن تعيد الثقة، لأنه كنا في مفاوضات وحصلت حرب 12 يوما، كنا في مفاوضات حصلت حرب 40 يوما، وكنا في
1: كيف
0: مفاوضات
1: يمكن أن تعيد الثقة؟
0: اتفقنا على يجب أن تحرر في الحقيقة، تقوم بأعمال تطبيقية على الأرض مثل ما تفضلت حضرتك، تحرير الأرصدة المجمدة، كذلك السماح لبيع النفط، رفع الحصار عن الموانئ الجنوبية، ومن ثم يكون لكل حادث حديث. نتحدث عن آلية فتح مضيق هرمز والعبور الآمن والبريء للسفن التجارية والنفطية والغازية وما إلى ذلك.
1: هل يمكن أن يحدث ذلك دكتور إحسان؟ يعني ترامب ربما وعلى خلفية مذكرة التفاهم وافق على الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة، وكان ذلك مدخلا مقبولا بالنسبة للجانب الإيراني. هل يمكن العودة إلى هذا المربع من جديد؟
2: يعني هو التجربة هي لا تتعلم الإنسان. بالنسبة لترامب يعتبر أن تجربته مع النظام الإيراني كانت تجربة غير سعيدة إطلاقا. أنا أتذكر كيف كان يعني سعيدا جدا ومتحمسا جدا لاتفاقية الإطار، ولم يكترث لأحد عندما إسرائيل لم يعجبها ذلك، صخور الحزب الجمهوري لم يعجبهم، ولكن هو كان متحمسا بشكل كبير للاتفاقية التي سمحت لإيران ببيع النفط بالدولار وأيضا رفعت الحصار البحري. ولكن ماذا حصل؟ تم استهداف السفن المدنية، وكانت في يعني في المياه الإقليمية العمانية، فلم تكن في المياه الدولية حتى. فتفاجأ الأمريكي بذلك، وتبين كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك فريق ثالث في إيران، لا الحرس الثوري ولا رئيس إيران يعرف، استهدف الملاحة في المضيق وأراد تعطيل هذا الاتفاق. فهناك مشكلة في القرار في إيران. من هو صاحب القرار في إيران؟ هل هناك فعلا فريق يتفاوض معه الأشخاص الذين يلبسوا ملابس أوروبية ويتكلموا بلباقة؟ وهل هم أصحاب القرار أم هناك جماعة متشددة لا تكترث وتريد الاصطدام مع الأمريكي إلى آخر الخط، وتريد أن يتراجع ترامب ويخسر معركة ترامب؟ وهذا أمر بعيد جدا. فهذا السؤال، الأمريكي يقول أدخل اتفاق لا يساوي الورق الذي يكتب عليه، ما الفائدة؟ أضيع وقتي أنا، من الذي يحكم إيران؟ من اليوم الأول يقول هناك أصوات مختلفة في إيران، لا نعرف من صاحب القرار في إيران، ليس هناك مرشد.
1: ولكن إن كان الوضع كذلك دكتور إحسان، كيف استطاعت أن تصمد يعني إيران كل هذا الوقت أمام هذه القوة العسكرية الأمريكية المتفوقة بالطبع على الجانب الإيراني؟ وأيضا هنالك من يرى أن ربما إيران نجحت في تدويل هذه الحرب برفع كلفتها الاقتصادية من خلال إغلاق مضيق هرمز، بينما أخفق إن صح التعبير ترامب في فعل ذلك عسكريا في بداية هذه الحرب، عندما يعني طلب من دول الناتو أن تنخرط معه في هذه الحرب لكنها نأت بنفسها عن ذلك. هل تتفق مع ذلك؟
2: يعني صحيح يحسب للنظام الإيراني إذا بقي متماسكا، صحيح، ولكن هناك أكلاف كبيرة يدفعها، وهناك من داخل النظام من يقول أن هذه المواجهة مع ترامب لا يجب الاستمرار بها، لأنه الثمن سيكون عالي جدا بالنسبة للشعب الإيراني، ولا يجوز الاستمرار في هذا المسار، يجب التفاهم مع الأمريكا. أصوات داخل النظام وتقول، حتى يعني الصحيفة نيويورك تايمز قالت أنه الرئيس الإيراني كان غاضبا من استهداف السفن، لأنه هذا الاتفاقية هم يقولوا اليوم أنه كانت اتفاقية جيدة، لماذا يخرقوها ويستهدفوا السفن؟ وأيضا اليوم الأمريكي يقول أنه المضيق يتم تأمين، هو مغلق بوجه إيران، ولكن يتم تأمين الملاحة إلى حد ما بالنسبة للسفن الغير إيرانية، مفتوح إلى حد ما، فالأمريكا كان مرتاحا إلى أن حدثت تطورات اليمن وأحداث اليمن واستهداف السعودية. ولكن ذلك الحد، وهو كان مستاء من دول العالم، لماذا؟ لأنه هذا المضيق ليس مضيق أمريكي ولا مضيق عربي ولا عماني ولا إيران، هو مضيق عالمي، إذن هو مشكلة دولية ليس مشكلة أمريكية. هو كان مستاء وما حق في ذلك، لأنه هذا المضيق ليس مضيقا له، وكان يجب على العالم أن يتحمل مسؤولية أن المضائق الدولية أن تكون مفتوحة ولا يتم تعطيلها من أي طرف تحت أي ذريعة.
1: نعم أستاذ هادي، يعني ومن منطلق ما أشار إليه دكتور إحسان، الداخل الإيراني ومراكز اتخاذ القرار متعددة في الداخل الإيراني بحسب تقارير أمريكية أو غيرها، وذلك ما أطال أمد هذه الحرب، ومن سيتحمل كلفتها وتبعاتها هو

0: النظام الإيراني في نهاية المطاف، حيث تتعدد حوله وسائل الرفض الشعبية وأيضا من غير أو من الرافضين لهذه الحرب واستمرارها.
1: لم نسمع يوما أنه أقيل أو استقال قائد عسكري، سواء لا في الحرس الثوري ولا في جيش الجمهورية الإسلامية، ولكن يستقيل وزير الجيش في داخل الأمريكي، ويقال أكثر من 16 جنرالا ذو خبرة عالية الذين نصحوه لترامب ولكن أقالهم ترامب، وكذلك مسؤولون آخرون أقالهم من أمنيون عندما قالوا أنه إيران ليست ذاهبة إلى إنتاج سلاح نووي. لم نسمع استقالات أو إقالات في الداخل الإيراني على مستوى وزراء أو دبلوماسيين أو مسؤولين أمنيين. هناك التئام، هناك انسجام، هناك تماسك عالي المستوى كما تفضلت حضرتك. لولا هذا التماسك لسقطت في الحقيقة إيران وذهبت دولة تجزأت إيران واستولى ترامب كما كان يحلم في الحقيقة على الطريقة الفنزويلية على آبار أنوفوت، وتجزأت إيران واستولت إسرائيل على إيران وقسمتها وجعلت في الحقيقة خارطة إسرائيل الكبرى هدفا متاحا لها. ولكن هذا الصمود وهذه الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية على غرار في الحقيقة تقرير تفتيش مفتش وزارة الحرب يثبت كل هذه الادعاءات ويجافي ما تفضل به ضيفك الكريم.
0: من مدينة قم السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كذلك كل الشكر لضيفي من كنتاكي دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريس ستيت، شكرا لكم. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في النبرة التصعيدية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إشارات أمريكية تصعيدية بشأن ما وصفه ترامب بالمنعطف الحاسم في المواجهة مع إيران، تتزامن مع التوتر المتكرر في مضيق هرمز، وتعيد التساؤل عن الحسابات الأمريكية للحرب في مرحلتها الحالية، وما إذا كان التصعيد هو الخيار الأقرب اليوم لواشنطن. إذن لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة لنتابعها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء عسكريا على النظام الإيراني، مؤكدا أن كافة الاحتمالات واردة، مضيفا أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية للحرب. وأكد ترامب أن الجانب الإيراني على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، وأن طهران لا تزال ترغب في التوصل للاتفاق. أما بالنسبة لإيران، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وأن على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتها. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فيقول إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. على صعيد الميداني، الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن إسقاط إيران مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. هكذا تضع إيران الدبلوماسية داخل معادلة مشروطة، حلول سياسية ممكنة ولكن بعد إجراءات تبني الثقة، وتبني هذه الثقة من دون التخلي عن الردع الميداني. إذن هي نبرة متصاعدة يتخذها ترامب، تتزامن مع ميدان يشهد حالة من التوتر في المضيق، مضيق هرمز ومياه الخليج. صهيب العصا سيطلعنا من خلال الخارطة التفاعلية على المستجدات، والأمور تتحرك بسرعة مع هذه التصريحات الأخيرة.
3: لا، نحن الآن لا شك أننا في بؤرة توتر مرتفعة المنسوب، مع الأعين المتجهة نحو هرمز، عمليا عين نحو هرمز وعين نحو باب المندب. ننتظر هذا التصعيد.
2: لا يمكن اصلا ان
3: لا يمكن الفصل بينهما قطعا. هذا بالاضافه الى انخفاض منسوب الحركه في هرمز اليوم الى 3.

0: ثلاث سفن مقارنة بيوم أمس كانت 12 سفينة، وبالتالي نحن نتحرك أيضا في مساحة من التصعيد والتوتر، بالإضافة لتصريحات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان دونالد ترامب الذي يعيد الحديث مرة أخرى عن عودة التصعيد أو عودة مساحة واسعة من الهجمات. على كل الأحوال إذا ما ذهبنا إلى المنطقة فنحن لازلنا نتحدث عن التوتر المحيط بمضيق هرمز والحركة في مضيق هرمز والشد والجذب فيما يتعلق بالمسارات، التحركات العسكرية، مشاحنات جوية عسكريا صح التعبير. الإيرانيون يقولون اليوم مثلا أنهم أسقطوا طائرة MQ-9، طائرة استطلاع أمريكية متطورة تحمل متفجرات قادرة على المراقبة، قادرة على التصوير عن بعد. هذه طائرة كبيرة ومتطورة بالنسبة للأمريكيين،
1: والجانب الأمريكي لا يعني لا يقر بذلك، يتحدث عن طائرتين من طراز MQ-1.
0: MQ-9 أكثر تطورا وأكبر، وأبعاد إسقاط هذه الطائرة، طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم إسقاط مثل هذه الطائرات الأمريكية في المواجهة مع إيران، ولكن أننا لازلنا نتحدث عن إسقاط طائرات رغم الحديث عن انخفاض منسوب التوتر عسكريا، بمعنى أننا لسنا في مواجهة مباشرة عسكريا الآن بشكل واضح كما كانت الحرب في مارس وإبريل الماضي، ولكن لازلنا نتحدث عن دخول طائرات أمريكية إلى المجال الجوي الإيراني كما يقول الحرس الثوري الإيراني وإسقاط هذه الطائرات، بالإضافة للتحذيرات التي تأتي على السفن التي تتحرك في مضيق هرمز أو التي إما يتم ضربها أو تحذيرها بالضرب، والتي تضرب بدون أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تستهدف السفن التي تتحرك في المسارات خارج المسار الإيراني. إذا ذهبنا إلى المسارات حكما يجب علينا دائما أن نعيد ونذكر ونتذكر هذه الصورة المهمة للمسارات التي تتحرك في مضيق هرمز. نتحدث عن المسار الأخضر، المسار العماني، المسار الأحمر، والمسار الدولي المتعارف عليه الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه نسبيا بات آمنا بعد تنظيفه من الألغام في أكثر من تصريح، والمسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يسحب هذه السفن باتجاه السواحل الإيرانية حتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تجديد قبضته الأمنية على المضيق. ولكن هذا كله أيضا متسق أو متوازي مع الحديث في السياسة وحديث عن اجتماعات وحديث عن اقتراحات فيما يتعلق بتقسيم المنطقة. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن التوتر الذي هو سيد الموقف الآن، عين نحو هرمز، عين نحو باب المندب، ولا يبدو أن الأمور تتجه نحو حل لأنه لا يوجد أي مؤشرات لحلحلة واضحة فيما يتعلق بفتح مضيق.
1: ولفت التغيير في اللغة، يعني قبل ساعات فقط كنا نتحدث عن توصل إنهاء الحرب بعد الانتخاب، والآن
0: نتحدث عن توسيع الضربات والتصعيد.
1: أشكرك صهيب، شكرا جزيلا. إذن هو ميدان متوتر بالفعل في المضيق كما تابعنا، يجعل التوتر فيه خيار التصعيد أكثر قربا. ولنناقش المزيد عن هذا الملف ونتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا دكتور محمد. إذا نتحدث عن مضيق هرمز، لماذا يكون المضيق هو العقدة الآن التي تجعل ترامب يتحدث عن حسم عسكري محتمل وقريب، بينما كان فقط قبل ساعات يقول أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية؟
2: لعدة أسباب، سيطرة إيران على مضيق هرمز وتعطر الملاحة الدولية كان مفاجأة لم يقدر لها ترامب تقديرا جيدا. أيضا الآن عندما نصل إلى موعد الانتخابات وإلى المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، ينظر إلى أسعار النفط ويجد أن البرميل الواحد يتجاوز $100. هذه أيضا مفاجأة غير سارة بالنسبة لترامب. أيضا على صعيد العلاقات الدولية، ولم يستطع أن يستميل دول حلف شمال الأطلسي سواء قبل اجتماع أنقرة أو بعده من المساهمة في الضغط، بمعنى فشل ترامب في تدويل أزمة هرمز وتدويل أزمة حرب إيران بالأساس. أيضا هو يعلم جيدا أن الصين الهادئ الصامت، هو الصين تلعب ورقة الضغوط الضمنية، بمعنى أن مضيق هرمز إذا طال أمد هذه الأزمة، أزمة الطاقة، المستفيد تكون الصين في المقام الأول لعدة اعتبارات. الآن هو يعني هناك أيضا سبب نفسي إضافي، أنه يعني لا يقبل أن تكون قضية هرمز ورقة المناورة الأساسية وأن طهران تتمسك بسيادتها، فبالتالي لا يستطيع أن يخلخل هذا الوضع، وخاصة خاصة وأن الحرس الثوري يستخدم هرمز كمنصة عسكرية وكمنصة تجارية إزاء أزمة الطاقة وأيضا كمنصة لتعقيد عودة المفاوضات، وعلى ترامب أن يحترم مذكرة التفاهم. مجموعة عناصر ترفع أهمية ورقة هرمز في هذه المرحلة.
1: يعني هي في النهاية تبقى ورقة المناورة الإيرانية الرئيسية، والتي اكتشفت ربما إيران قوتها، في حين يحاول ربما ترامب أن يقلل من أهميتها، ولكن في الواقع هو يعترف الآن من خلال هذه الخطوة بأنها العقدة الأبرز ولم يستطع تجاوزها. يعني تأثير مثل هذا التصريح الآن برأيك كيف نقرأه؟
2: أولا يعني استمرار أزمة هرمز، والآن احتمال أيضا اشتعال جبهة أخرى باب المندب، يضع دول الخليج بين كماشتين، ويتضاءل من خلال هذا الوضع التأثير، تأثير النفوذ الأمريكي. فبالتالي ترامب يعتقد أن يعني أنه عندما قرر سياسة الخنق الاقتصادي ومنع تصدير النفط الإيراني واستمر في فرض الحصار، أنه وصل بالطوق إلى أقصى مستوى من الضغط حول عنق طهران. ولكن عادت أزمة هرمز وعادت أزمة الطاقة أيضا بمضاعفات سلبية على مستوى الأسعار. هو الآن يتحدث أو كأنه عاد يفكر بما كان يفكر به في الأسبوع الأول من الحرب. هو الجمع الآن بين الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية ربما قد تكون غير مسبوقة، ربما قد تستخدم فيها أسلحة ذات يعني وقع أكبر.
1: أريد أن أسألك هنا دكتور محمد، يعني بالأمس فقط تابعنا موقف الموضوع من رفع سعر الفائدة، وهذا بالنسبة لترامب كان يعني ضربة قاسية صفعة في الواقع، لأن هذا الرجل الذي جاء به هو لكي يدعمه ويخفض سعر الفائدة في الواقع لم يستطع.
2: والبنك أو الاحتياطي الفيدرالي ليس لا يعمل بمنطق المحاباة السياسية أو التبعية الحزبية، هناك حتمية أرقام وحتمية أوضاع اقتصادية.
1: هل هذا ما يدفعه أيضا إلى التصعيد الآن؟ يعني نحاول أن نفهم التصريحات الجديدة هذه.
2: هذا إحدى المضاعفات التي لم يحسب لها حساب، أن على الولايات المتحدة أن تزيد في سعر الفائدة، فبالتالي هناك أيضا تداعيات أخرى ستظهر مع مرور الوقت، وستزداد الضغوط على الناخب وعلى الشارع الأمريكي لعدة اعتبارات. الآن يعود ترامب للتفكير بأنه عليه أن يسرع في ضربة عسكرية.
1: في الواقع دكتور، يعني كنا نتحدث عن محاولات تهدئة هذه الاجتماعات السرية مع الحوثيين رغم الضربات على السعودية، والآن الحديث يعني عن كنا نفترض تهدئة قبل الانتخابات النصفية، ولكن اللغة الآن مختلفة تماما. برأيك أنت كيف سيكون الرد الفعل على الناخب الأمريكي؟ وإذا فعلا مضت الولايات المتحدة، هناك من يعتقد أن هناك سيكون إنزال بري في مرحلة قادمة قريبة، كيف ترى السيناريو؟
2: قبل شهر أصبح ترامب ينصت أكثر لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن القهر أو الخنق الاقتصادي سيؤتي فعلته، وبالتالي يضعف موقف إيران. لكن ترامب أيضا ليس من السياسيين الذين يصبرون أو لديهم تريث، هو أيضا كلما فكر في موضوع الانتخابات يستعجل ويريد أن يكون رجل المبادرة. يعود الآن كل من نائبه فانس يتحدث عن الخيار العسكري بطريقة ضمنية، أيضا وزير الطاقة كريس رايت يشجع على ضرورة ليس الاكتفاء فقط بالخنق الاقتصادي. إذن كل المحيط الأربعة الذين هم أقطاب حكومته بدأوا تقريبا يفكرون بنفس الطريقة،
1: وربما يشجعونه بطريقة أو بأخرى، رغم أن هناك مسؤولين عسكريين يقول له أنت في مأزق استراتيجي ويحذرونه من المضي قدما. ولكن أريد أن أسألك، إذا مضى فعلا قدما، واعتدنا من الرئيس ترامب أن لا يستمع بالضرورة إلى مسؤوليه العسكريين، ولكن إذا مضى فعلا كيف سيكون الرد الإيراني هنا، رد الفعل؟ ما هو السيناريو المرجح؟
2: يمكن ترقب ضربات جوية قاسية، ربما حتى استهداف مرافق حيوية، بمعنى إرباك معيشة الإيرانيين وضرب الحابل بالنابل. ولكن لا يبدو أن ما يقترحه البعض أو ما يعتقده البعض أن هناك إمكانية للمفاجأة الكبرى وهي إنزال قوات برية boots on the ground، أعتقد هذا مسألة مبالغ فيها، لأن حتى جنرالات البنتاغون ناهيك عن شح

0: حدة خيرة. هم يعارضون هذه الفكرة، ورئيس هيئة الأركان المسلحة الأمريكية هو أكبر المعارضين لمزيد من المجازفة. إذن المؤسسة العسكرية وإن كانت مع فكرة الضربات المركزة أو القصف المتقطع ليست بالضرورة مع الحرب الشاملة. إذا وصلنا إلى مرحلة إنزال قوة برية إما في جزيرة قشم أو خرق أو أي من الجزر على الساحل الإيراني.
1: حتى بدأ الحديث في الولايات المتحدة عن تجنيد إجباري، ونعرف ماذا يعني هذا بالنسبة للأمريكي، سواء يعني الذي بدأ الآن يعاني بجيبه، والآن أيضا هذا الخوف والترقب. أشكرك جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. أشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
3: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يلقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و334 دبابة و48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكيا تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعليا دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
2: أناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن الدكتور حسن منيمن الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك معي دكتور حسن. تراجع الدور الفرنسي بصورة واضحة في لبنان قبيل الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأثنائها. الآن هذه العودة هل تقرأ في سياق محاولة فرنسية لاستعادة الملف في يد باريس مرة أخرى، أم إدراك لبناني بضرورة عدم وضع هذا الملف حصريا في يد واشنطن؟
4: سيدتي، واشنطن هي التي تقرر هنا ما إذا كان ثمة مساحة متاحة لباريس لأن تقدم على عمل ما، وإذا كان هذا العمل لا ينسجم مع الرغبات الأمريكية والإسرائيلية طبعا فلا مجال لأن يتقدم. لذلك نرى بأننا نحن هنا أمام إتاحة مجال من الجانب الأمريكي، ليس فقط للجانب الفرنسي ولكن كذلك لأطراف عربية وأوروبية وحتى كندا، أن تحاول أن تأمل بأن يعقد مؤتمر مانحين. لسنا أمام مؤتمر مانحين، لسنا أمام مسار هنا، نحن أمام معالم لمسار ممكن. ولكن في حين أن الجانب اللبناني يطالب مثلا بجدول زمني، فإن الموقف الأمريكي لا جدول زمني بل معالم طريق، أي كي يكون هناك تقدم، كي يكون هناك إتاحة لحصول الجيش اللبناني على منح على دعم، لابد لهذا الجيش من أن يحقق نتائج على الأرض، في حين أن الجيش يقول دون هذا الدعم لا يمكن لنا أن نحقق نتائج على الأرض. هذه شروط تعجيزية. طبعا الراضي عن هذه الشروط هي إسرائيل وحزب الله. حقيقة إسرائيل راضية لأنها لم تكن يوما تريد أي مسار تفاوضي هنا، هي تتحدث عن بقاء إلى حين تجديد حزب الله من سلاحه بالكامل على كامل الأراضي اللبنانية. طبعا هذه الشروط تسويفية إلى أقصى حد. في المقابل حزب الله يقول لا مقايضة على السلاح طالما أن هناك احتلال. إذن فعليا نحن أمام مسار إسرائيلي يريد الاستمرار بالحرب، مسار حزب الله مدعوم إيرانيا يريد الاستمرار بالحرب وإن بأشكال مختلفة، ومسار لبناني يحاول أن يقول من خلال دعم فرنسي دعم عربي ودعم عالمي إلى حد ما ولكن ليس أمريكيا، نريد تمكين الجيش اللبناني من القيام بالمهمة. الولايات المتحدة التي هي بموقع الحكم والقاضي هنا تقول لكي يجري تسليح السلاح لابد من نتائج على الأرض، وهو أمر مستعصٍ.
2: وكأننا أمام المعضلة الأزلية، من جاء أولا البيضة أم الدجاجة، يعني في هذه المعادلة التي ترسيها الآن دكتور حسن. ولكن يعني هل ذلك، بما أننا نتحدث عن أن أمريكا هي المسؤولة بأن يسير هذا المسار أو يتوقف، وهي الآن منشغلة في الحرب مع إيران، ما ستتمخض عنه هذه الحرب؟ ربما يعيد تشكيل المشهد اللبناني برأيك مرة أخرى أم ليس له تأثير؟
4: لا طبعا، هذه هي القراءة الأمريكية، ولذلك ثم تفويض أمريكي فعلي لإسرائيل بأن تكون هي صاحبة القرار وإن لم يكن بشكل علني، أي أن ما تريده إسرائيل الولايات المتحدة تؤطره، انطلاقا من قناعة أمريكية بأن المشكلة اللبنانية وهي حزب الله من وجهة نظر أمريكية وليست إسرائيل، المشكلة اللبنانية سوف تحل تلقائيا مع الانتصار المرتقب بين مزدوجين في إيران، هو مرتقب منذ فترة غير وجيزة ولا يتحقق. ولكن المشكلة هي تحديدا هذا الربط الأمريكي الضمني يتيح المجال أمام كما الولايات المتحدة تفوض إسرائيل فعليا بالقيام بما تشاء القيام به في الضفة وفي القطاع، طبعا رأينا ما فعلته في غزة وحتى في الجنوب السوري، أي ثمة اعتراضات شكلية بين الحين والآخر بلغة مهذبة جدا من بعض المسؤولين الأمريكيين، ولكن فعليا إسرائيل مطلقة اليد في الجنوب السوري، مطلقة اليد في لبنان بالكامل، مع محاولة أمريكية لئلا يؤدي ذلك إلى انحلال لبنان، إلى اهتراء لبنان، إلى دمار لبنان، رغم أن الجنوب اللبناني قد دمر عشرات القرى، الرقم يقترب من 100 قد تم جرفها تدميرها. القوات الإسرائيلية تتقدم اليوم باتجاه المنصور بعد أن عمدت إلى تدمير ممنهج به. الحرب مستمرة فعليا. هذا المسعى اللبناني لا أقول بأنه واهم، لأنه لا مفر إلا من مسعى من هذا النوع مع المسعى الفرنسي الذي يتطابق معه.
2: نفهم من ذلك أن الحل يجب أن يأتي داخليا، بمعنى إن حدث أي درجة من درجات التوافق داخليا بين الحكومة اللبنانية والثنائي حزب الله وأمل، تحت أي صيغة، ما ربما برعاية وإشراف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، هل ذلك يمكن أن يقود لأي درجة من درجات اتضاح الصورة في إلى أين يتجه لبنان؟
4: بالتأكيد التوافق اللبناني الداخلي، الحوار اللبناني الداخلي هو شرط لازم، ليس كافيا ولكنه شرط لازم من أجل المضي قدما في إنقاذ لبنان، لأنه في حال تحقق ذلك وتمت جدولة مسألة تسليم حزب الله لبعض السلاح، لكل السلاح، رغم أن الموقف العالي لحزب الله يرفض ذلك بتاتا، لكان بوسع لبنان الاستفادة من تلك المساحة التي تتيحها الولايات المتحدة من أجل حلول تختلف عن الحل الإسرائيلي القاضي بالضربة القاضية المستمرة على كل ما تصنفه بأنه ينتمي لحزب الله طبعا، وبقاء مفتوح كما كان البقاء في الجولان مفتوحا إلى حين ضم الجولان بعد تفريغه من أهله. المعادلة تتكرر في لبنان، تم تفريغ الجنوب اللبناني من أهله والحجة اليوم أمنية، ولكن مع الزمن الطويل تستطيع إسرائيل أن تقول حينها الأمر الواقع هو أن الجنوب اللبناني أصبح الشمال الإسرائيلي، وبالتالي لابد من وحدة وطنية لبنانية. طبعا هذا أمر يبدو اليوم وكأنه بعيد المنال، ولكن فعليا
2: كيف يمكن أن يكون المدخل؟ يعني نحن نراقب ونتابع دكتور حسن ما يحدث في الداخل اللبناني، وعلى ما يبدو أن التيارات متباعدة ومتناحرة أحيانا إن صح التعبير. كيف يمكن أن يكون المدخل؟ هل من معالم؟
4: المدخل لابد أن يكون، لا يبدو بأنه ثمة مجال آخر إلا مقايدة صعبة على اللبنانيين بين اللبنانيين، ولكنها ضرورية. لا سلاح لا تطبيع. من يحمل السلاح يخشى من أن يؤدي تجريده من السلاح إلى تحقيق تطبيع على حسابه، ومن يريد السلام بين مزدوجين مع إسرائيل يريد الانتهاء من الهيمنة الإيرانية ومن السلاح الإيراني من وجهة نظره في لبنان. هو سلاح مقاومة ولكنه مدعوم إيرانيا، سلاح مقاومة وفق التوصيف الذاتي. ولكن إذا المقايضة الصعبة هي أن يرضى اللبنانيون انطلاقا من الحاجة الوطنية إلى وحدة صف لبناني لمخاطبة العالم، يرضى بهذه المقايضة. لا سلاح لا تطبيع، أي أن السلم يختلف عن السلام. قرار الحرب والسلم لابد أن يكون بيد الدولة، ولكن السلم لا يعني السلام والتطبيع. السلم يعني هدنة ومنع اعتداء وتثبيت حدود وانسحاب إسرائيلي لإعادة الإعمار وربما مقاضاة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في لبنان. كل هذا يجدول. أما التخلي عن كل هذا من أجل المضي قدما يتسبب تحديدا ببعض الريبة من الجانب الذي يقول إذن لابد لنا من السلاح.
2: من واشنطن دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. وفي ملف حرب روسيا على أوكرانيا، شهدت الأسابيع الأخيرة تكثيفا ملحوظا للهجمات بين الطرفين، ومع اقتراب فصل الشتاء وغياب أي أفق واضح لحل سياسي ينهي الحرب، يشعر الأوكرانيون بقلق متصاعد من شهور قادمة تتوقع تقارير أن تكون الأقسى على الأوكرانيين منذ بدء الحرب. مراسل الجزيرة أسعد الله الصاوي رصد لنا أحوال الأوكرانيين ومخاوفهم.
5: بين إنذار وآخر يعيش الأوكرانيون، تتوقف الحياة ويهرع الجميع إما إلى الملاجئ أو المناطق المفتوحة. حمل المقاعد صار ظاهرة، الانتظار قد يدوم ساعات، ولا تستأنف الحياة إلا بعد انتهاء الهجوم الروسي ورفع حالة الإنذار. أمر يتكرر في أوكرانيا كثيرا، حرب طال أمدها وثقل حملها.
6: أربع سنوات ونصف على هذا الحال، لقد تعبنا، ورغم هذا ننهض ونفعل ما يجب علينا. لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب التي لم يعد لها أي منطق. أعتقد أنها ستطول.
7: لقد قصفت مقر عملنا ولم يعد لنا مكان نعمل فيه، كما أن الأجور زاهدة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار.

0: فقدت أوكسانا أحد أقاربها في مطلع هذه الحرب. تحرص الأم على تعليم ابنها احترام تضحيات من ماتوا ليحيا هو بكرامة كما تقول.
1: أشعر بالأسى لهؤلاء الشهداء. كان يمكن أن يفيدوا بلادهم كثيرا وهم أحياء. لقد كانوا أناسا صالحين. الأسر تتمزق. الأطفال لا يرون آباءهم والبعض لن يراهم أبدا.
0: مجددا تدوي صفارات الإنذار في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى عديدة. مجددا يتكرر السيناريو. ومجددا يرى الناس ويسمعون صوت الحرب في شوارعهم مع مرور جنازات الجنود وليس فقط مع أصوات الانفجارات. مسرعة تمر الأيام على الأوكرانيين متشابهة في ألمها وقلقها. ألم وقلق زادهما في الأسابيع الأخيرة تكثيف الغارات الروسية على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. ومع اقتراب شتاء أوكرانيا القاسي وتكثيف الضربات الروسية على محطات الطاقة والتدفئة يرتفع بشدة مستوى القلق لدى الأوكرانيين. سيناريو يتكرر للعام الخامس على التوالي، لكن الفارق أنهم هذه المرة يقولون إن قواتهم صارت لأول مرة قادرة على رد الضربات بالمثل في العمق الروسي. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
2: التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: هنا. هذا هو المشهد هنا. سنحاول أن نتقدم قليلا.
4: الأحداث لا تنتظر.
5: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
4: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
6: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
4: ذاك ما تروى.
7: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إنذار.
4: بل كما تحدث.
8: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
4: نحن في المشهد.
9: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
4: نقترب، ننقل، نوثق.
10: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: في كفرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبيت علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الاول؟
6: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية قال الدفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أهلا بك أحمد، ونبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات.
1: أهلا بك حسين. الجديد هو ما نشرته فوكس نيوز قبل ساعات قليلة بشأن نتائج استطلاع رأي جديد أجرته هذه الشبكة المقربة من الجمهوريين حزب الرئيس ترامب. تقول الشبكة في نتائج استطلاعها إن نحو 60% من الأمريكيين يعتقدون بأن قرار الحرب ضد إيران كان خاطئا، وكذلك تضيف بأن أكثر من 70% يعتقدون أن الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع إيران تفتقر للخطة الواضحة. هذه النتائج مثيرة للانتباه، لماذا؟ لأنها من قناة فوكس نيوز المقربة من ترامب والمقربة من الجمهوريين، وبالتالي هذه تنقل أيضا الوضع الداخلي المتفاعل مع نتائج الحرب، مع ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك التأثيرات الاقتصادية الأخرى والسياسية، بما فيها أيضا نتائج سياسات الرئيس ترامب منذ أن عاد إلى البيت الأبيض. هذه المرة تأتي من قناة فوكس نيوز التي تشكل أحد المحطات الكبيرة التي يظهر عليها ترامب والمقربون منه على الدوام. لدينا أيضا هذه التأكيدات الجديدة من قبل أعضاء الكونغرس الذين يبحثون عن إجابات، يقولون إن إلبريدج لم يقدم لهم، وهو مسؤول السياسات في البنتاغون، قالوا إنه لم يقدم لهم إجابات واضحة بشأن الحرب ضد إيران وبشأن كذلك سياسات البنتاغون والاستراتيجية. إلبريدج كولبي هو مسؤول السياسات بالبنتاغون، قالوا إن هذه الإحاطة المغلقة والسرية لم يقدم فيها ما يكفي من إجابات للمشرعين. هذا الأمر لم يعلق عليه فقط المشرعون الديمقراطيون في المعارضة، وإنما أيضا الجمهوريون. وكل هذا يأتي في توقيت حساس بالنسبة للجمهوريين وبالنسبة لإدارة إدارة ترامب، انتخابات التجديد النصفي تقترب، الآثار التي أحدثتها هذه الحرب الاقتصادية يخشى منها الجمهور.

0: من أن تتسبب في فقدانهم للأغلبية وإن كانت ضئيلة في غرفتي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. قبل ذلك كانت هذه المواقف اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، والتي يتحدث فيها عن أن الحرب ستأخذ منعطفا جديدا وأنه أمام قرار مصيري لحسم المواجهة مع إيران وكذلك العمل على إسقاط النظام. ترامب لم يوضح في هذه التصريحات إن كان سيتخذ هذا القرار قبل الانتخابات النصفية أم بعد الانتخابات النصفية، لكن ربما الأهم هو تأكيده بأن التواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، ويضيف ويجدد مرة أخرى بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق. احتفى مرة أخرى بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهذا يبقي النهج الأمريكي على حاله سوى هذه التهديدات من قبل الرئيس ترامب، الإبقاء على الحصار البحري والضغط الاقتصادي الكبير ضد طهران. هذا الضغط الذي كان يقول وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هدفه هو قطع ما وصفها بشرايين الحياة عن النظام في إيران وفق تعبيره، والهدف من ذلك يقول إما أن تتغير المواقف أو يسقط النظام، وهذا أيضا يؤكده مسؤولون أمريكيون آخرون. ولكن بكل الأحوال تصريحات ترامب الأخيرة هذه أثارت الكثير من التساؤلات، مما إذا كانت بالفعل الإدارة قد تقدم على تصعيد عسكري كبير يغير المواقف الإيرانية على طاولة المفاوضات، أم أنه تهديد يستبق جولة مفاوضات مرتقبة.
1: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد رهيش، شكرا جزيلا لك. وفي إيران أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز بتحريض أمريكي بحسب تعبيره. وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت عن أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط ترفع علم دولة توغو الإفريقية بينما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بالمخالف في مضيق هرمز بتحريض ودعم من الجيش الأمريكي. وقال إن هذا الاستهداف أدى لاندلاع حرائق في السفينة مما أدى إلى توقفها عن مسارها. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن بحريته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها لن تسمح لأي طرف معاد من العبور في المضيق بحسب تعبير البيان، محذرا أيضا من أن المرور المخالف في مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى استهداف السفن المخالفة بحسب تعبيره. كذلك كان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط صباح الخميس مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء مضيق هرمز تحديدا فوق جزيرة قشم في المضيق. سياسيا ذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك أثناء تواجده في الصين. كذلك صرح عراقجي للتلفزيون الإيراني في ختام زيارته للصين بأن طهران ترحب بمبادرات الرئيس الصيني وأنها تنظر إليها على أنها أكثر عمقا وفهما للوقائع الدولية مقارنة بما تقدمه الرؤية الغربية. كذلك مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر مما وصفه تطبيع الهجمات على المنشآت النووية، داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل برفض مطلق لهكذا هجمات، مؤكدا أن هذه الهجمات في حال تكررت فإنها لن تؤدي إلا إلى تقويض النظام السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومعنا من مدينة قم السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن الدكتور جيمس باترسون. دكتور جيمس، يعني مسؤول السياسات في البنتاغون لم يقدم أي إجابات واضحة للمشرعين، يعني وخرجوا ومن ثم تحدثوا عن عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران. وأيضا إذا ما نظرنا إلى استطلاعات الرأي التي يعني نشرتها فوكس نيوز، هناك

0: عدم وضوح في الرؤية أيضا للناخب الأمريكي، كيف تفسر ذلك؟
1: أعتقد أن الناخبين والمواطنين الأمريكيين واسعي الاطلاع يفهمون أن هذا الوضع هو وضع بالغ التعقيد، وأنه وضع مشوب أيضا بالتضليل، بالإضافة إلى سوء الفهم والارتباك، لا سيما بين إيران، بين الأحزاب والأطراف داخل إيران، وفيما يتعلق بشكل خاص بالمفاوضات مع الولايات المتحدة والمحادثات بوساطة باكستانية ووساطة من دول أخرى التي حاولت أن تعيد هذا النزاع إلى المسار الدبلوماسي لكي نعود إلى السلام. لقد تفضلتم وذكرتم في البداية مستشار أو مسؤول السياسات في البيت الأبيض، أعتقد أنكم تقصدون السيد كولبي الذي يعمل في وزارة الدفاع، وبناء على ما سمعته فهو في الواقع كان يقدم لأعضاء الكونغرس المعلومات التي كانوا قد طلبوها، لكن أعضاء الكونغرس لم يكونوا راضين بشكل عام عن المسار الذي سلكته الحرب والمسار الذي سلكته آلية محاولة تحقيق السلام مع إيران، ولم يكونوا راضين أيضا عن الرد الإيراني في مضيق هرمز، وهذا طبعا ينسحب على جميع الأطراف، وبالتالي فنحن نعمل بكد من أجل إنهاء هذا الوضع. نحن نعرف أن هناك كميات من النفط تعبر المضيق تحت حماية الجيش الأمريكي، ونعرف أيضا أن النفط يمر عبر المضيق في البحر الأحمر، مضيق باب المندب، يعتذر الضيف لأنه أخطأ في لفظ اسم المضيق. إذن النفط يمر عبر البحر الأحمر وعبر مضيق هرمز، ونعرف أيضا أن أسعار النفط سجلت انخفاضا طفيفا، وهذا خبر جيد. نعرف أيضا أن إيران تواجه مشاكل جمة فيما يتعلق بتصدير البضائع إلى الدول المجاورة لها، باكستان، أفغانستان، العراق، تركيا وتركمانستان. بالإضافة إلى ذلك نعرف أن البنية التحتية الداخلية غير ملائمة أو غير مناسبة فيما يتعلق بكمية الصادرات التي تحاول إيران أن تنقلها عبر هذه المنافذ، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية التي تفتقر على سبيل المثال إلى الشاحنات المبردة والمخازن المبردة ومنشآت التخزين الملائمة. وبالتالي غالبا ما يضطر أو تضطر الشركات التي تنقل هذه الأغراض للانتظار لفترات طويلة ريثما توفر البنية التحتية، وبالتالي فهناك احتمال أيضا لانتقال الأمراض نتيجة التعامل غير الآمن والنقل غير الآمن لهذه البضائع. إذن الوضع صعب من الجهات كافة وعلى المستويات كافة، ولكن يتعين على إيران أن تتخذ القرار بالعودة إلى الدبلوماسية والقرار بالعودة إلى المفاوضات لكي يتم حل جميع هذه المسائل، والرئيس ترامب طبعا مستعد للقيام بذلك. الرئيس ترامب يحتفظ بخيار العودة إلى الإجراءات القوية، وهذا ما ذكره في وقت سابق من اليوم. نعرف أنه في الأسبوع المقبل سوف يلتقي بممثلي دول الخليج في نيويورك.
0: يعني نعم، هذه النقطة سأعود وأتحدث معك فيها. أذهب إلى السيد هادي أفقهي. سيد هادي، يعني الأوضاع في إيران صعبة كما شرحها الدكتور جيمس. يعني في هذه المرحلة وبالنظر لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة إيرانية شديدة بالتوصل إلى اتفاق، هل من رسائل فعلا ترسل إلى الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب بشكل دبلوماسي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أظن فيما يتعلق بالأوضاع الصعبة الاقتصادية في إيران لا ينكرها أحد، ولكن التقرير الذي تقدم به ضيفك الكريم ربما كان يقصد الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأمريكي وليس في الداخل الإيراني، لأن الداخل الإيراني هو في الحقيقة ينتج أكثر من 91% من احتياجاته من الدواء والغذاء والزراعة والأسمدة وما إلى ذلك في الداخل، ولهذا الاقتصاد فيما يتعلق بالحاجيات الضرورية والحيوية هي محصنة في الداخل. فيما يتعلق بموضوع تعامل إيران مع جيرانها، أعلنت كثير من الدول بمجرد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه ستطبق المنبوذ الاقتصادي على الطريقة النورماندية، كثير من الدول أعلنوا رفضهم لهذه العقوبات لأنها ليست أممية، لم تصدرها لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن. يعني من بينها من المفارقات أستاذ حسين الباكستان التي الآن تقوم بدور الوسيط بيننا وبين أمريكا رفضت هذه العقوبات، تركيا كذلك، روسيا، الصين، دول مجموعة الشنغهاي كلها، كذلك دول مجموعة بريكس الاقتصاد العام للقارات كلها رفضت الالتزام بهذه العقوبات. إذا نحن لا نقول في بحبوحة، ولكن الشعب الإيراني يعني يعاني من هذه العقوبات منذ 4 عقود.

0: طاولة المفاوضات أو عدم الذهاب إليها، أعلن المسؤولون الإيرانيون من أنه بما أن الثقة الآن معدومة وأطلق الجانب الأمريكي الرصاص على طاولة المفاوضات عدة، حرب الاثني عشر يوما، حرب الأربعين يوما، وكذلك حتى مذكرة التفاهم التي أطلق الرصاص عليها ترامب، وهو الآن في الحقيقة تخبط مرة، يهدد بالخيار العسكري المدمر لإيران ويرجع بإيران إلى العصر الحجري أو يقضي على الحضارة الإيرانية الفارسية، وكذلك مواضيع أخرى. هذا لا تكترث به إيران. إيران الآن تريد أن تحل المشكلة وتثبت حقوقها، لأن هناك هجوم غاشم صهيو أمريكي لا ناقة للشعب الأمريكي فيه ولا جمل، وهو يعترف أنه هذه حرب كانت بالنيابة عن إسرائيل. ويجب الآن في الحقيقة يقنع ترامب لماذا قام بهذه الحرب، ولماذا ما زال مستمرا في التهديد والتصعيد، سواء مرة عسكريا، مرة اقتصاديا، مرة في الحقيقة عزوفه عن طاولة المفاوضات. إيران تريد الرجوع إلى طاولة المفاوضات في السيد حسين، ولكن ليس بشروط أمريكية وإنما بشروط إيرانية، وفي مقدمتها أن تقوم الولايات المتحدة من باب إعادة الثقة بتحرير بعض الأرصدة ورفع الحظر عن بيع النفط الإيراني ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: دكتور جيمس باترسون، يعني هناك شروط جديدة تضعها يعني طهران من أجل التوصل إلى اتفاق، وإذا ما نظرنا إلى ما يصرح به الرئيس دونالد ترامب، وأنت كنت تتحدث قبل قليل عن تهديد بموجة تصعيد جديدة وبحرب شاملة لربما في قادم الأيام، يعني الرئيس الأمريكي يوم يتحدث عن التهدئة ومن ثم يتحدث عن التصعيد، يعني هذا الموقف كيف يقرأ أيضا؟
2: في الواقع أن التصريحات التي يدلي بها الرئيس ترامب مبنية على المعلومات التي تصله عن إيران، بالإضافة إلى التضليل والحسابات الخاطئة التي تقوم بها إيران، لا سيما لجهة مهاجمة الناقلات في مضيق هرمز ومهاجمة القوات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نظرنا إلى بعض اللافتات المرفوعة في طهران فهي مروعة تجاه الأمريكيين، ونحن طبعا لن نقف مكتوفي الأيدي ونقبل بأن يتم رفع هذه اللافتات والرسوم التي تنادي باغتيال المواطنين الأمريكيين واغتيال الرئيس الأمريكي. وبالتالي كما شاهدنا في التجمعات الانتخابية الأسبوع الماضي، فإن الشعب الأمريكي سوف يبقى واقفا بجنب الرئيس ترامب. إذن الدعم الشعبي ما زال كبيرا جدا. بالإضافة إلى ذلك، الضيف الكريم من طهران تطرق إلى الاتفاقات بين إيران ودول أخرى بما في ذلك الصين. أود أن أقول أن المصلحة الوطنية للصين تتخطى جميع الاتفاقيات الأخرى، وذلك يشمل الاتفاقيات المناخية للأمم المتحدة. الصين قد تدعم إيران، لكن مصلحتها الوطنية تأتي في المرتبة الأولى، ولن تفعل أي شيء يتعارض مع مصالحها الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمذكرة التفاهم، فإن إيران هي الطرف الذي أنهى مذكرة التفاهم وليس واشنطن. إيران طبعا لم تدخل في مناقشات ثنائية مع عمان تفضي إلى نتيجة مقبولة سواء من عمان أو من مجلس التعاون الخليجي، وسعادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لم يعرب عن موافقته على نتائج هذه المحادثات، وبالتالي فإن هذه المحادثات لم تتوصل إلى نتيجة، وبالتالي يمكن القول أن إيران كانت مصممة على إنهاء مذكرة التفاهم، والأمريكيون يقفون بجنب الرئيس ترامب تماما كما فعلوا في أوقات الأزمات. إن انتخابات التجديد النصفي ليست انتخابات عادية هذا العام، بل هي انتخابات تأتي وسط أزمة دولية، وبالتالي الشعب الأمريكي لن يدعم الإرهابيين الذين مولوا قتل 30 أمريكيا في 7 أكتوبر في إسرائيل على سبيل المثال.
1: سيد هادي، يعني طهران هي من أنهت مذكرة التفاهم، وإذا ما كانت بالفعل طهران، يعني كما تحدث الدكتور جيمس، إذا ما كانت بالفعل تحاول التهدئة وتذهب باتجاه المسار الدبلوماسي والتفاوضي، لماذا تستهدف ناقلات النفط في مضيق هرمز وما أعلنه يعني هذه الليلة الحرس الثوري عن استهداف ناقلة في مضيق هرمز؟
0: أولا، لم يطبق بندا واحدا ترامب من مذكرة التفاهم، وأول بند ينص على إعلان نهاية الحرب، ولم يعلن ترامب إعلان نهاية الحرب بشمول إيران ولبنان وعلى رأسه لبنان وسائر محور المقاومة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، البند الخامس ينص بالحرف وبدون أي

0: مواربة بدون أي غموض، أنه الحرس الثوري، القوة البحرية للحرس الثوري هي التي تحدد المسارات، وهي التي تحافظ على أمن عبور في الحقيقة الناقلات، سواء كانت نفطية أو غازية أو تجارية ما إلى ذلك. كذلك فيما يتعلق بالتفاوض مع العمانيين، نحن توصلنا مع الجار الشقيق عمان، وهدد ترامب مرتين أنه إذا اتفقت إيران مع عمان نحن سنقصف عمان. هذا المنطق البلطجي وهذا المنطق الإرهابي في الحقيقة هو الذي يعيق الرجوع إلى التهدئة وفتح المضيق، لأنه ما زالت القطع العسكرية الأمريكية تحاصر الموانئ الإيرانية، وهذه جريمة حرب في الحقيقة، لأنها تلامس حياة الناس العاديين. حتى فيما يتعلق بإطلاق في الحقيقة هذه السفن، لا تطلق إيران مباشرة هذه السفن عندما تخالف الممرات المعلن عنها رسميا عن طريق الحرس الثوري، وإنما في البداية تحذر، ولكن القطاع العسكري الأمريكي تخادع هذه السفن وتعطيها معلومات مضللة وتتسبب لها في هذه الأحداث وهذه الإصابات وهذه الأضرار. إذن إيران تحاول في الحقيقة عدة مرات أن تصل إلى نتيجة محددة مع الجار عمان، وآلية جديدة فيما يتعلق بأخذ الرسوم، هي مدفوعات في الحقيقة طوعية وليست رسوما وافقت عليها عمان. وكذلك موضوع الممرات، حددت عمان وإيران اتفقوا على ممرات محددة، الدخول يكون بإشراف إيراني والخروج يكون بإشراف عماني وإيراني، لأنه نحن الآن في حالة حرب. واستغلت أمريكا هذا المضيق لإدخال وضخ في الحقيقة قواعد العسكرية في هذه المنطقة. إذن نحن بما أننا الآن في حالة حرب لا يمكن أن نتساهل مع هذه التخلفات وهذه التهديدات وهذه التراشقات التي طالما يقوم بها الجانب الأمريكي للضغط على إيران، إلى جانب كما يسميه إلى جانب الضغط الاقتصادي. ولكن إسقاط الطائرات المسيرة تكلف أمريكا كما جاء في تقرير مفتش وزارة الحرب الأمريكية، وكذلك اغتنام غواصة يعني متطورة جدا، وكذلك قصف زورق مسير، كل هذه تدل على أنه إيران تشرف على المضيق ولا تفتح هذا المضيق إلا ما عندما ترفع إيران أمريكا الحصار عن موانئنا وتحرر الأرصدة المجمدة وتعلن نهاية الحرب، ومن ثم يسمح لكل حادث حديث.
1: شكرا. إذن كنت معنا من مدينة قم السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك. والشكر للدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وكنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وفي تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي مانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني أن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
2: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي. واقع يرقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامناً مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشرياً يقارب 80,000 عنصر و 334 دبابة و 48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و 80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي، إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلاً عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
1: وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك معنا سيد طارق، وأبدأ معك من ما الذي يعول عليه لبنان اليوم من هذا المؤتمر بالنظر لاستمرار يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المناطق اللبنانية؟
3: صباح الخير أستاذ حسين إلى كل المشاهدين. يعني في الحقيقة لبنان يعول على أن يكون هناك خريطة طريق التي تحدث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الاجتماع الباريسي. هذه خريطة الطريق لا تقوم فقط على تقديم المساعدات للجيش في مختلف المجالات من أسلحة وعتاد وقضايا تقنية ولوجستية ويعني كل ما يحتاجه الجيش في هذا المجال، إنما يتجاوز الأمر إلى أن يكون هناك شراكة سياسية وأمنية مع لبنان، في اعتبار أن الاستقرار في لبنان إذا تحقق ينعكس إيجابا على المنطقة كلها وليس على لبنان فقط، وبالتالي أن تكون هذه المساعدات ضمن يعني ما يمكن تسميته حل ليقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب بالدرجة الأولى، لأنه إذا سلحنا الجيش تم نشره في المناطق التجريبية أو غير التجريبية.
1: سيد طارق،
3: إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي، إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي،
1: فكل ما يقدم شكل هذا الدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإذا ما كان سيكون هناك موافقة أمريكية فعلية على يعني تقديم هذا الدعم إن كان عسكريا أو ماليا ولوجستيا.
3: هو في الحقيقة أستاذ الكريم في هناك شيء يعني مقلق في هذا الجانب، إنه الجانب الفرنسي يعني هو الذي يقود هذا التوجه وهذا الاجتماع والدفع في اتجاه عقد المؤتمر ده. لكن إذا قسنا الأمور على الموقف الأمريكي والإسرائيلي من الفرنسي، يمكن أن تبرز خشية من أنه الأمريكي قد لا يسهل هذه الأمور هو والإسرائيلي، خصوصا أنهم طردا الجانب الفرنسي من الميكانيزم وكل مكان يتعلق بموضوع لبنان وجنوب لبنان. الجانب الفرنسي يحاول أن يستعيد هذا الدور وأن يحاول أن يلعب دور المساعد في

0: الاتجاه الذي يؤدي إلى إنهاء حالة الحرب في الجنوب. لكن كل المساعدات وكل هذه المسائل تبقى مرتبطة بما سيكون عليه الموقف الأمريكي في تقديري، لأن الموقف
1: وما
0: الأمريكي
1: المتوقع
0: أساسي.
1: من الموقف الأمريكي؟
0: يعني الموقف الأمريكي إذا كان فعلا يعني وكما وعد السلطة اللبنانية، عليه أن يسهل وأن يدفع في اتجاه أن يكون للجيش اللبناني القدرة في العتاد والتسليح وكل شيء، ليتمكن من تحقيق من القيام بدوره باستعادة سيادة الدولة على الأراضي المحتلة، وبالتالي معالجة كل القضايا الداخلية. يعني موضوع السلاح، يعني إذا كان هناك بعض بده يستمر في ربط تقديم المساعدة للجيش اللبناني بنزع السلاح حزب الله بالقوة، فهذا أمر أعتقد من سيطرح هذا الأمر لا يريد أن يسلح الجيش اللبناني، ولا يريد للجيش اللبناني أن يفصل سلطته على الأراضي اللبنانية، لأن موضوع السلاح يعالج بالمؤتمر حوار وطني وباستراتيجية أمن وطني، الحكومة هي التي قررت وضعها في بيان الوزاري. فالأمريكي إذا كان يريد المساعدة عليه أن يدفع إيجابا في هذا الاتجاه، وأن يعني يعزز يعني حضوره في المؤتمر المتوقع انعقاده، لم يتم الاتفاق في الأمس على موعد له في المبدأ، كان هناك طرح أن يكون الشهر المقبل لكن لم يتم الاتفاق بعد على موعده. على الجانب الأمريكي أن يدفع في اتجاه أنه فعلا كل هذه الدول التي أبدت رغبة، دول عربية ودول أوروبية وغيرها، كلها أبدت الاستعداد لتقديم الدعم للجيش اللبناني. ولكن أعود وأقول كل هذا الدعم إذا لم يرتبط بخطة لتعزيز سلطة الدولة في الجنوب اللبناني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كل هذه الخطة تكون بلا قيمة، لأنه
1: سيطارق وهذا لا يمكن الجيش اللبناني إلى خارطة الطريق المطالب فيها الآن. الضمانات، وما الذي يمكن تقديمه من ضمانات من قبل الدول المشاركة في هذا المؤتمر؟
0: يعني هذه الدول تريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على أرضها. هلا بعضها يذهب يجنح في اتجاه التأكيد على أن حصرية السلاح بيد الدولة، كل الناس تريد، اللبناني كل اللبنانيين يريدون حصرية السلاح بيد الدولة، لكن حصرية السلاح بيد الدولة هذا شأن يعالج بين اللبنانيين، تعالجه السلطة مع القوى المعنية في لبنان، وليس ولا يعالج بالقوة. وكل هذه الدول مع هذا التوجه اللبناني، وكل هذه الدول تنادي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولكن هذه الدول عليها أن تدفع إيجابا في اتجاه معالجة هذا الأمر، وأن تكون أول المعالجات الضغط على إسرائيل للانسحاب للأراضي اللبنانية. لأني أعود وأقول لك أنه أي دعم يقدم للجيش،
1: شكرا،
0: وأي انتشار يمكن أن يقوم به الجيش إذا لم يقترن بانسحاب إسرائيلي، فكل هذا الأمر.
1: شكرا. إذا كنت معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وإلى قطاع غزة، حيث تواجه المستشفيات أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته. وتعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى توقف عمل الحافلات التي تقل موظفي وزارة الصحة.
2: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
3: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، وترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
2: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
4: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5,000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة الباصات، وبالتالي سيؤثر سلبا بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
2: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي، تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
5: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام، يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
6: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
1: وبعد انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، نتوقف مع هذه النافذة الإنسانية مع وسيلة عولمي والتي تبحث في خطر المنازل الآيلة للسقوط في غزة والمتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي تناقش الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يدفع غياب بدائل السكن عشرات الآلاف إلى الإقامة داخل أو في محيط مباني المتضررة، بعضها مهدد بالانهيار، وهو خطر يتزايد مع اقتراب الشتاء وما يحمله من أمطار ورياح قد تزيد من هشاشة الأبنية المتصدعة. نبدأ مع سلام خضر التي تعطينا نظرة عامة على ما تقوله البيانات والخرائط وصور الأقمار الاصطناعية عن حجم الخطر الذي تمثله المباني المتضررة والآيلة كذلك للسقوط على سكان القطاع. إليك سلام.
8: شكرا وسيلة. وفق الأمم المتحدة، أكثر من 82% من المباني والمنشآت في قطاع غزة مدمرة بشكل كامل أو متضررة بشكل لا يمكن استخدامها للسكن أو لتشغيل مرافق أساسية ضرورية للحياة البشرية. هذه هي خريطة قطاع غزة. بات معروف أن المناطق باللون الأصفر هي التي تحتلها إسرائيل، التي تقدمت واحتلت مناطق إضافية وصلت عند هذا الخط الذي يظهر باللون الأحمر، وبالتالي قرابة 65% من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال. هذا يترك مساحة قليلة جدا يتكدس فيها أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة. هذه المأساة لا تقف فقط عند وجود بقعة جغرافية محدودة للعيش فيها. وفق تقديرات الأمم المتحدة، في قطاع غزة أكثر من 200,000 مبنى متضرر بشكل كبير جدا لا يمكن استخدامه. هناك أكثر من 328,000 وحدة سكنية متضررة أيضا بشكل كبير، وهناك حاليا قرابة 400 مبنى في القطاع مهدد بالانهيار وهو آيل للسقوط. عدد كبير من هذه المباني تقطن فيها عائلات في القطاع. نتيجة للحرب، العوائق الوحيدة أمام السكان لا تقتصر على المباني المدمرة بالكامل أو المتضررة. الحرب أنتجت ركاما كبيرا، قرابة 30 طنا من الركام يوجد في قطاع غزة مقابل كل شخص واحد. هذا الركام يحتاج على الأقل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى سبع سنوات لإزالته بشكل كامل. ولكن وفي حال وقوع أي كارثة من أي نوع تستدعي عمليات سحب من تحت الأنقاض أو إنقاذ عالقين تحت الأنقاض كما حدث قبل بضعة أيام، فهذه العملية قد لا تكون ممكنة بشكل كامل. القطاع يخضع لحصار إضافة إلى إغلاق كامل للمعابر. القوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول الكثير من المواد الرئيسية، وهذا يؤثر على قدرة أطقم الدفاع المدني على إنقاذ الأشخاص إن علقوا تحت الركام. هناك نقص شديد في الآليات الضرورية إما لتنظيف وإزالة أو الركام أو حتى للبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض، وذلك بسبب ورود كما ذكرنا مئات المعدات والأساسيات للدخول.

0: لدخول القطاع من قبل قوات الاحتلال، ومن بينها قطع غيار باتت ضرورية وأساسية لإعادة تأهيل المركبات التي تستعملها فرق الدفاع المدني. معاناة مركبة ولا يبدو أن لها أي حل في الأفق القريب. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك يا سلام. فعلا هي مأساة إنسانية كبيرة نتيجة انهيار مبان آيلة للسقوط أصلا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي مبان تتعرض للقصف على رؤوس ساكنيها الذين ضاقت بهم الأحوال. في التقرير التالي معايشة لعمليات إنقاذ معقدة تحت أنقاض بناية السعادة في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، حيث تكافح طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بإمكانيات بسيطة للغاية لإنقاذ ضحايا تحت الأنقاض بين الحياة والموت. نتابع.
2: طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة عن وجود انهيار مبنى في منطقة الجامعات، وعند الوصول تبين أن هناك بناية مكونة من 6 طوابق، يوجد في كل طابق 4 شقق سكنية، يوجد في داخل هذه الطوابق عدد لا يقل عن 100 شخص موجود داخل هذه الطوابق.
3: كنت نايم في أمان الله إلا وفجأة بسمع صوت يعني أقوى من صوت الصاروخ صراحة. على السريع جريت أنا دخلت في المكان اللي جوا هذا وبدأت أزعق زي باقي الناس، في حدا جوا؟ في حدا سمعنا؟ جايين ننقذكم، في حدا يا عمي موجود حاجة؟
2: طواقم الدفاع المدني بدأت وتعاملت مع انتشال الشهداء والضحايا من تحت هذه الأنقاض، حيث تم انتشال ما يقارب 20 شهيدا و45 مصابا. وفي هذه اللحظات ما زلنا نواصل العمل على انتشال ما تبقى من مواطنين تحت هذه الأنقاض. قلة الإمكانيات وقلة المعدات وقلة القوى البشرية لدى جهاز الدفاع المدني لا يستطيعون مجابهة مثل هذه الحوادث الكبيرة.
4: طبعا الحدث اللي صار هذا كارثه كبيره. طبعا احنا حاولنا نسعف اللي قدرنا من الناس الموجودين على اطراف العماره، اخرجناهم، وطبعا استدلينا على بعض من الناس المصابين وين موجودين اهاليهم.
3: المنظر مهول جدا، يعني لسه القصف قصف بضله، بس انه ينزل بيت على اهله على سكانه، الناس نايمين امنين في بيتهم، فجاه الا ما يلاقوا السقف نازل عليهم، اي والله حرام.
5: الدار كانت هذه آيلة للسقوط، كانت متعرضة قبل هيك للقصف. سمعنا صوت صراخ، ناس بتزعق بيستنجدوا، فحاولنا نقدر قدر الإمكان نطلع ناس لحديت لما تدخلوا اللي هو الدفاع المدني الصليب الأحمر.
2: الدقيقة تفرق مع رجال الدفاع المدني، نحن نتحدث الآن عن 15 ساعة عمل متواصل في هذه البناية. لو كانت طواقم الدفاع المدني تمتلك الأدوات والمعدات المناسبة لتمكنوا من الدخول تحت هذه الطوابق والوصول إلى المصابين وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم في هذه الحالة.
3: يدخلوا مساعدات اللي هي نظام اللي هي الرافعات البواقر عشان نساعد الناس، وبكفي كتير في ناس والله بتتدمر، وجاي علينا لسه شتاء، إلنا 4 سنين بنعاني في نفس المشكلة.
6: مشاهد صعبة صراحة، إنه عدد كبير وما في إمكانيات حتى إنه طواقم الدفاع المدني تنتشلهم من تحت الأنقاض، بيعملوا في معدات يعني شبه معدومة.
5: أكتر كلمة كانوا يحكوها انه فيش مكان بديل، يعني فيش مكان بديل انه احنا نضطر نطلع منه نروح عليه. عندك نحكي مثلا في رقم 1 انه الاجارات جدا غاليه، رقم 2 فيش عندك مساحات اراضي انها الناس تقدر تقعد فيها، فرقم 3 فانجبروا انهم يقعدوا في مكان زي هيك، فاضطروا انهم يقعدوا في مكان آيل للسقوط. وانت بتقدر تحكي مش بس هذا المكان، انت لو بدك تيجي تشوف في قطاع غزه حتلاقي اكثر من مكان آيل للسقوط، وبرضه نفس الشيء الناس حتلاقيهم متواجدين في نفس المكان.
2: هناك بنايات كثيرة متواجدة داخل قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 2000 منزل و2000 بناية. هذه البنايات تحتاج من رجال الدفاع المدني أن يكونوا على جهزية تامة في حال انهيارها.
4: هذه ليس أول عمارة موجودة ولا آخر عمارة موجودة، لا نستناش إحنا لما تقع العمارة عشان نطلع الناس منها أو ننزلها قبل أن يصير كارثة زي ما حصلت في هذه العمارة في هذا المبنى.
2: طواقم الدفاع المدني تتعامل مع فصل الشتاء على أنه فصل كارثي للمواطنين المتواجدين داخل قطاع غزة. فصل الشتاء يعني خيام مهترئة، منازل قد تتعرض لهواء شديد، قد تنهار نتيجة هذا الهواء وهذه العواصف التي تأتي أيضا.
3: رعب، جوع، تعب، خوف، هذا مات، هذا راح، هذا إجا. بكفي، إحنا بني أدمين مش روبوتات، إحنا من حقنا نعيش زي باقي الناس.
1: لإلقاء مزيد من الضوء على خطر المباني المتضررة والصعوبات التي تواجهها الأطقم الفنية وفرق الإنقاذ في رفع الركام، ينضم إلينا من مدينة غزة ناجي سرحان، وهو وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار. أهلا بك سيد سرحان، تبعنا بالأمس كارثة انهيار مبنى السعادة على رؤوس ساكنيه، وربما هذا ما سلط الضوء على هذه القنبلة الموقوتة، هذه المباني الكثيرة في غزة الآيلة للسقوط. كيف يجري التعامل مع هذا الخطر الداهم؟
7: يعني بالنسبة لأهل قطاع غزة وللطواقم الموجودة في القطاع، وزارة الأشغال والوزارات الأخرى، وهذا خبر يعني متوقع في كل يوم. يعني هناك 2000 مبنى بنفس الحالة التي يعني كانت فيها هذه مبنى السعادة آيلة للسقوط. يعني احنا نتوقع في أي لحظة أن نسمع خبر مثيل، والحقيقة مبنى عمارة السعادة لم تكن الأولى، يعني كان قبل هناك عشرات العمارات التي سقطت، ولكن حجم الضحايا كان أقل، كان 10، 5، 2، 1، وبالتالي لم تحدث هذه الضجة كما حدثت في هذه العمارة. لذلك يعني الخطر موجود، الخطر يعني معلن عنه، متعارف، هناك تواصل دائما مع المؤسسات الأممية، مع المؤسسات المانحة، لكن للأسف لا يوجد يعني ردة فعل حقيقية من اللي هي الجهات المانحة، من المجتمع الدولي اتجاه هذه الكارثة.
1: وبالتالي ما الذي يمكن فعله على الأقل لتقليل هذه المخاطر، والحديث هنا عن أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار؟
7: يعني أول خطوة لابد من اللي هي دخول المعدات اللازمة للهدم، لأنه يعني حتى عمارة 6 طوابق كما هذه عمارة السعادة لا نستطيع، يعني الجهات اللي هنا لا تستطيع تدميرها بالمعدات اليدوية. يعني للأسف أنه كان هناك مشروع مع اللجنة القطرية للإعمار لإعمار غزة في تدمير يعني أو إزالة الخطر عن بعض المباني التي بها بعض القطع التي تساقط على المواطنين في الشوارع من مثل هذه العمارات. كان العمال يعملون بمعدات يدوية، يعني ما هو مطلوب حقيقة إدخال الحفارات، إدخال الرافعات، يعني لابد من أن تدخل أقل شيء يعني 10 إلى 20 باجر أو حفار كبير ليتم اللي هي إزالة هذه المباني. ثاني شيء لابد من توفير التمويل اللازم، يعني احنا بأقل يعني بحد أدنى بدنا 10 مليون دولار لتدمير يعني لي اللي هي إزالة الخطر عن مثل هذه المباني.
1: لكن الآن الواقع يقول إن الاستجابة ليست موجودة كما تفضلت، هناك الكثير من العائلات تسكن بالفعل هذه المباني المهددة بالانهيار في ضوء غياب كذلك الخيم مع اقتراب موسم الشتاء الآن. ما البدائل التي تطرح لهذه العائلات؟
7: يعني المشكلة إنه العالم، المجتمع الدولي ينظر إلى قطاع غزة كمن ألقي في اليم ثم يعني لا يعرف السباحة ثم يطلب منه أن يحيا، يعني تدمير وقتل، ولا يوجد خيام ولا يوجد شوادر ولا يوجد اللي هي مكان للإيواء. ماذا يفعل أهل غزة؟ يعني أهل غزة مطلوب أن يموتوا فقط، إن لم يموتوا بالقصف فهم يموتوا تحت مثل هذه العمارات. لا توجد خيام، لا يوجد أرض. يعني اليوم قطاع غزة الموجود منه المتوفر 110 كيلومتر، يعيش فيه 2 مليون إنسان، ل 2 مليون إنسان لا يوجد مكان لإقامة مخيم، لا يوجد خيم، أكثر من 4 شهور لم تدخل خيمة، لم يدخل شادر يعني تغطية المواطنين. للأسف يعني هذا وضع غزة، يعني أهل غزة تركوا بدون عون من المجتمع الدولي، وبالتالي مطلوب منهم أن يحيوا، وما هو المطلوب؟
1: أشكرك جزيل الشكر ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار، حدثنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
8: في الولايات المتحدة تتزايد شكاوى الأمريكيين من غلاء المعيشة مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، فيما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة.
9: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
10: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
9: وكما كان متوقعا، رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
11: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
9: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
12: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافياً لملء خزان الوقود، والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضاً تكاليف الأسمدة لدينا.
13: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم، فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
9: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون أن تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
14: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة، قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
8: افتتحت الصين قناة بينغلو المائية لتمنح تجارتها منفذا جغرافيا يتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية والتي زادت مع الاضطرابات في مضيق هرمز، ويعكس هذا المشروع رهان بيجين على تنويع الممرات المائية لحماية أمنها القومي واقتصادها من اضطرابات مضيق هرمز ومحيطه. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
15: حرب الممرات البحرية لم تخاض بالسفن وحدها، بل بالقنوات والسكك والموانئ التي تستطيع منح الاقتصادات طريقا ثانيا عندما يغلق الطريق الأول. فمن مضيق هرمز المضطرب إلى البحر الأحمر، إعادة الأزمات الحالية سؤالا استراتيجيا إلى الواجهة. كيف تقلل الدول الكبرى اعتماد تجارتها على نقاط الاختناق البحرية؟ في هذا التوقيت افتتحت الصين قناة بينغلو بطول 134 كيلومترا، وبلغت كلفة إنشائها ما يقارب 11 مليار دولار، لتمنح جنوب غربي الصين منفذا أقصر لأسواق جنوب شرق آسيا. وتستوعب هذه القناة سفنا بحمولة تصل ل5000 طن. القناة لم تبنى بسبب أزمة مضيق هرمز الحالية، فقد بدأ إنشاؤها في عام 2022، لكن الأزمة اليوم تكشف عن القيمة الاستراتيجية لمشروع يقوم أساسا على تنويع طرق الوصول إلى البحر. فبدلا من إرسال بضائع جنوب غربي الصين عبر الطريق التقليدي نحو موانئ غوانغدو تختصر القناة المسافة الداخلية بأكثر من 560 كيلو مترا. وتشير تقديرات إلى أن القناة الجديدة سوف تخفض التكاليف اللوجستية بما فيها

0: النقل بما يصل إلى حوالي 30%، أي مع توفير أكثر من 746 مليون دولار في نفقات النقل سنويا. لكن الرهان أكبر من توفير الوقود والوقت. بيجين تريد أن تربط مصانعها مباشرة بأسواق آسيان، حيث يصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 900 مليار دولار منذ بداية هذا العام. أي أن الصين لا تبحث عن سوق أكبر فحسب، بل عن بنية تجارية أكثر مرونة، مصانع مرتبطة بسكك وقنوات وموانئ، بحيث تتعدد الطرق ولا يصبح طريق واحد نقطة ضعف للاقتصاد. لكن عندما تمتد التجارة الصينية غربا نحو الخليج تظهر حدود هذه الاستراتيجية. فمهما اختصرت بيجين الطريق إلى آسيان، فإن التجارة والطاقة المتجهتين عبر الشرق الأوسط تظلان معرضتين لمخاطر مضيق هرمز والممرات المحيطة به. هنا هو جوهر القصة. في عصر حرب الممرات لم تعد قوة الدولة تقاس بحجم ما تصدره فحسب، بل بعدد الطرق التي تستطيع استخدامها عندما يصبح أحدها غير آمن.
1: إلى اللقاء.
2: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
3: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
4: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
5: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
6: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
7: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
8: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
9: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
10: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
11: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
12: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
13: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
14: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
13: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
13: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى.
16: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
13: بث مباشر دون توقف.
17: هذه الساعة نفتح نوافذ
13: خاصة.
17: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
13: وتحليل للأحياء.
18: المتابعة شبكة مراسلين.
13: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه قال

0: الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز على البيانات تتبع السفن إن 4 سفن شحن عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي السعودية قال الدفاع المدني أن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين. وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ مع أحمد الرهيد من واشنطن وآخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات.
1: العناوين العريضة ما تزال هي تصريحات ترامب لموقع أكسيوس. حسين، هذه التصريحات التي يرى فيها البعض أنها قد تقود ربما لتصعيد أو على الأقل تغيير في استراتيجية الإدارة الأمريكية لحسم المواجهة مع إيران، إما في اتجاه التصعيد العسكري أو المفاوضات. وإن كان ترامب شدد على أنه أمام قرار مصيري لحسم المواجهة مع إيران، قد يقود هذه المواجهة إلى تصعيد عسكري كبير يستهدف فيه إسقاط النظام أو إنهاء النظام الإيراني وفق هذه التصريحات التي أدلى بها لموقع أكسيوس. ترامب أيضا في هذه التصريحات يؤكد على مسألة الإبقاء على نهج الضغط الاقتصادي عبر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وهنا يقول إن إيران لم تتمكن من تصدير نفطها طوال مدة هذا الحصار ولم تدخل إليها أيضا أي سفينة. بالمقابل لدينا أيضا تأكيدات أخرى لمسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس يؤكدون فيه أن الرئيس ترامب أمر بالإبقاء على حالة الانتشار للقوات الأمريكية في المنطقة حتى نهاية العام الجاري. وكذلك الحديث عن أن هذا ربما مدفوع بالأسئلة الداخلية وكذلك وسط القوات الأمريكية المتعلقة بمدة هذا الصراع، وأن الجيش الأمريكي قد لا يحبذ هذا الوضع بالاستمرار في حالة الانتشار لكل هذه المدة الطويلة دون حسم للمواجهة. هذا الأمر ما يزال أيضا يثير ردود أفعال داخلية. مسألة سياسات ترامب إزاء إيران، قناة فوكس نيوز المقربة من الجمهوريين والتي يظهر عليها ترامب كثيرا نشرت نتائج استطلاع جديد قالت فيه إن أكثر من 70% من المستطلع آراؤهم يعتقدون أن الطريقة التي تتعامل بها إدارة ترامب مع الحرب ضد إيران تفتقر للاستراتيجية الواضحة وأنه لا خطة واضحة لإنهاء الحرب. أيضا ضمن نتائج هذا الاستطلاع تقول شبكة فوكس نيوز إن نحو 60% من الأمريكيين يعتقدون أن الدخول في هذه الحرب كان خطأ. اللافت أيضا أن الشبكة نشرت نتائج استطلاع تتعلق بنسب تأييد الرئيس الأمريكي ترامب وسط الأمريكيين، والتي قالت إنها انخفضت إلى أقل من 40 بالمئة، وهذه النسبة لا تتعلق فقط بإدارة الحرب ضد إيران، وإنما أيضا بسياسات ترامب منذ أن عاد إلى البيت الأبيض. فيما يتعلق بالتفاعلات الأخرى، كان معظمها في أروقة الكونغرس. إلبريت كورلبي وهو مدير السياسات في البنتاغون كانت لديه إحاطة مغلقة مع أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. اللافت أن أعضاء مجلس الشيوخ بعد نهاية هذه الجلسة عبر عدد منهم عن استيائهم. مارك كيلي وهو سيناتور من ولاية أريزونا قال إن كولبي طرح أسئلة أكثر من ما قدم من إجابات، وكذلك كيفن كريمر وهو سيناتور جمهوري من ولاية ساوث داكوتا قال إن حضور مسؤول السياسات في البنتاغون إلى أعضاء اللجنة وعدم تحضير بيان يقدمه لأعضاء اللجنة أظهر عدم الاحترام، وبالتالي كانت هناك مواقف متطابقة من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين عبروا فيها عن استيائهم من هذه الجلسة المغلقة. لدينا أيضا هذه المواقف الجديدة التي عبرت عنها وزارة الخزانة الأمريكية ضمن حزمة جديدة من العقوبات، قالت فيها إنها استهدفت منصات رقمية وشبكات تعمل على تقديم تسهيلات مالية لإيران. وكذلك وزارة الخارجية المتحدث باسمها قال إن الإدارة ماضية في هذا الضغط الاقتصادي حتى يحقق أهدافه ويقطع الموارد المالية التي تذهب إلى إيران.
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد رهيش، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا من جديد، وما الجديد على الساحة الإيرانية أيضا من تصريحات؟
2: نعم حسين، يعني يواصل المسؤولون الإيرانيون توجيه الردود على التصريحات الأمريكية، خاصة تلك التهديدات الأمريكية، حيث أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني لواء رحيم صفوي بأن الشعب الإيراني لن يسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بهزيمته، وأن إيران سترد على أي اعتداء. كما أن هناك كان موقف للمستشار السياسي للمرشد أيضا محمد باقر ذو القدر، والذي قال أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يتم إسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات. تم التأكيد على هذا الأمر، وتم التأكيد أيضا على أن إيران لن تتراجع أمام الولايات المتحدة. هذه المواقف تأتي في ظل تأكيد من بحرية الحرس الثوري على أن الممر الجنوبي هو ممر غير قانوني، وأن أي سفينة يعني تأخذ هذا الممر وتعبره ستتعرض للاستهداف، وذلك بعد تأكيد أنه تم استهداف ناقلة نفط تحمل علم توغو ليلة الأربعاء الماضي، وأن هذه السفينة اندلعت فيها النيران جراء عبورها من الممر الجنوبي بما وصفته البحرية الحرس الثوري بتحريض أمريكي. إيران تواصل التحذير من يعني العبور من هذا الممر، وتؤكد أن مضيق هرمز خاضع لسيطرتها ومراقبتها الدقيقة، وأن المضيق ما زال مغلقا. هذا ما تحاول طهران التأكيد عليه، وترد على التصريحات الأمريكية في هذا الشأن، ربما تحاول ممارسة المزيد من الضغط على الرأي العام الداخلي الأمريكي، خاصة وأن الولايات المتحدة يعني ترى إيران أن الولايات المتحدة تقوم بشن حرب نفسية، هدفها هو يعني السيطرة على الأفكار الرأي العام العالمي والداخلي أيضا في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى السيطرة على أسواق النفط. ولذلك تواصل طهران إطلاق مثل هذه التصريحات وتسارع في الرد على التصريحات الأمريكية، خلافا للعادة التي جرت طوال الأشهر الماضية خلال الحرب. كان هناك أيضا موقف من قبل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، والذي كان قد تولى أيضا رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، والذي ثمن الموقف الروسي والصيني وذلك بقيامهما باستخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أمام محاولة الولايات المتحدة تمديد يعني فريق الخبراء المتعلق بالعقوبات على إيران. وتم التأكيد على أن العالم يتجه نحو عالم متعدد الأقطاب، هذا ما تؤكد عليه طهران، حتى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال أن العالم يتجه إلى مثل هذا النظام الجديد الذي لن يكون فيه للقوة واستخدام القوة يعني مكان، وذلك تأكيدا على ضرورة أن تكون يعني الظروف في النظام العالمي

0: الجديد لا يرتهن إلى نظام واحد وألا يتم استخدام القوة وفرض الإملاءات على الدول. تأتي هذه المواقف حسين بعد تأكيد أيضا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي على أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لا تثق في الجانب الأمريكي، وتشدد مرة أخرى على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية في هذه المذكرة، وذلك من أجل كسب ثقة إيران، وبعدها ستقوم إيران باتخاذ الخطوات التالية المتعلقة بفتح مضيق هرمز. هناك تمسك إيراني كبير ببنود مذكرة التفاهم، هناك تأكيد على هذا الأمر، وهناك دعوات للولايات المتحدة بالتحلي بالحكمة والمنطق كما يقول النائب الأول للرئيس الإيراني الذي دعا واشنطن للتحلي بهذا الأمر والعودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبذلك يعني ترد إيران على الولايات المتحدة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد. تؤكد إيران على أنها متمسكة بهذا الاتفاق ولن تقبل ببنود غير البنود المذكورة فيه.
1: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. ومعنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أهلا بكما. وأبدأ مع السيد أدولفو فرانكو. سيد أدولفو، يعني الغموض الاستراتيجي وما التلميحات التي يرسلها للعالم أجمع الرئيس دونالد ترامب، يعني يوما يقول نحن باتجاه التهدئة وخفض التصعيد، ومن ثم يوم أمس أو اليوم يعني صباحا يصرح أنه من الممكن أن يكون هناك ضربة قوية قد توجه إلى طهران، كيف تقرأ هذا المشهد؟
2: شكرا لكم على استضافتي. بالنسبة لهذا الغموض فله سببان. أولا، نحن لا نريد لخصومنا أن يعرفوا بما نفكر. طبعا نحن في الحروب الكبرى التي خضناها خلال القرن العشرين مثل الحرب العالمية الثانية، لم نعلن بشكل مسبق عن الخطوات التي اتخذناها، وبالتالي كما يقول الرئيس في مؤتمراته الصحفية وكما يقول للصحفيين عادة هو يمتنع عن الإجابة. إذن أولا الرئيس ينتهج الغموض الاستراتيجي لأن هذا المسار هو المسار الصحيح برأيي، هذا أولا. ثانيا، من المهم لنا جميعا أن ندرك أن الوضع يتطور بسرعة، وبالتالي فإن مواقف الرئيس وخياراته تتطور بالسرعة ذاتها. فإذا نظرنا إلى ما يجري بشكل خاص في مضيق باب المندب والمنطقة المحيطة بالمضيق في اليمن، بالإضافة إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون وغيرهم من الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ضد المملكة العربية السعودية، فإن هذه التطورات غيرت المعادلة، هذا أولا. ثانيا، الهجوم الأخير الذي تم شنه على سفينة تابعة للولايات المتحدة في مضيق هرمز غير المعادلة أيضا، وبالتالي فإن هذه التغيرات مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بسرعة، وهناك الكثير من الأنشطة المتسارعة التي شهدناها في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين. وكما ذكر الرئيس سوف يلتقي بحلفائنا العرب الأسبوع المقبل في نيويورك خلال حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعتقد أن هناك قرارات أساسية سوف تتخذ في هذه الفترة بالتشاور مع حلفائنا من دول الخليج بشكل أساسي ومن دول المنطقة الأخرى.
1: دكتور حسين، يعني الرئيس الأمريكي أيضا صرح لأكسيوس أن الإيرانيون مستمرون بالتواصل معنا، ما الرسائل التي ترسلها إيران إلى الإدارة الأمريكية، وهل بالفعل هناك قنوات اتصال مفتوحة في هذه المرحلة؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أن نقول أن هناك اتصالات مباشرة، أنا أستبعد ذلك. أن تكون هناك إشارات تطرح، نعم، يعني زيارة السيد عرتشي للصين بدعوة رسمية من الصين، ولقائه المسؤولين في الصين قبل أسبوع من زيارة الرئيس الصيني لأمريكا، هو جاء لاستكشاف إمكانية استئناف التفاوض ودخول الصين على خط التفاوض والتوسط بين إيران وبين أمريكا، وإيران أعلنت استعدادها للعودة إلى التفاوض، ولكن إيران تقول يجب أن يكون هناك إطار يحكم أي تفاوض، والعودة إلى مذكرة التفاهم قد تكون هي الخطوة الأولى لهكذا تفاوض محتمل. من هنا إيران ترسل رسائل غير مباشرة

0: الصين أساسا إيران تؤمن بموضوع أن المفاوضات هي الطريق الأمثل لحل الأزمة بينها وبين أمريكا، والخيار العسكري سقط. الخيار العسكري لم يستطع لا أن يحقق الأهداف التي رسمتها أمريكا ولا أن تحسم المعركة. وفي تصوري أن بعض ما يصرح به الآن الرئيس الأمريكي ويأتي تحت ضغط، أنه استطلاعات فاكس نيوز التي ترى أن هذه الحرب عبثية والرئيس لا يمتلك فيها استراتيجية، وتحت ضغط الكونغرس الأمريكي الذي صوت على وللمرة الثانية أنه على تقليص صلاحيات الرئيس في موضوع الحرب، وهو من هنا جاء متحديا ل يعني الكونغرس وكذلك الاستطلاعات، معلنا أنه يمكن أن يعود إلى خيارات صعبة في الحرب.
1: سيد أدولفو، يعني هذه نقطة مهمة، أكثر من 70% من يعني الناخبين الأمريكيين لا يرون رؤية واضحة واستراتيجية واضحة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه المعركة مع إيران أو في هذه الحرب مع إيران. هناك ضغوط تمارس أيضا من الداخل الأمريكي على إدارة الرئيس دونالد ترامب، كيف يمكن للرئيس أن يتجاوز هذه الضغوط؟
2: في المقام الأول اسمحوا لي أن أقول أنه ما من رئيس قوي أو قائد قوي يعتمد على استطلاعات الرأي. وينستون تشرشل اعتمد على استطلاعات الرأي في العام 1939، أو لو اعتمد عفوا على استطلاعات الرأي لما ذهب إلى الحرب مع ألمانيا، والأمر ذاته حصل في الماضي، وهذا ما تحدث عنه الرئيس بوضوح. وأنا كما تفضلتم وأشرتم، أنا محلل استراتيجي. بالنسبة للأسئلة التي تطرح في استطلاعات الرأي، فنحن طبعا في مجتمع حر بخلاف إيران، وبالتالي حين يطرح سؤال هل تعتقدون أن إيران يجب أن تحصل على سلاح نووي، فإن معظم الأمريكيين يجيبون بلا. طبعا ما من أحد يريد النزاع، ما من أحد يريد الحرب، والأمر يعود إلى طريقة صياغة السؤال. إذا سألتموني أنا مثلا أحد داعمي استراتيجية الرئيس ترامب في إيران، إذا سألتموني ما إذا كنت أريد للحرب أن تنتهي، فستكون الإجابة نعم بكل تأكيد. ولهذا السبب أعتقد أن الإجابة تكون مرهونة في المقام الأول بطريقة صياغة السؤال. بغض النظر عن ذلك، الرئيس ترامب سوف يتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية الاستراتيجية وليس المصلحة.
1: سيد أدولفو، وأنا سأصيغ يعني هذا السؤال. إيران تريد التوصل إلى إنهاء هذه الحرب وهي مستعدة للتفاوض. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن رغبة الإيرانيين بإنهاء هذه الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات. لماذا لا تلجأ الإدارة الأمريكية إلى فض هذا النزاع عن طريق المفاوضات؟ ما الذي يؤخر ذلك؟
2: ما يؤخر هذا الأمر هو في الواقع يعود إلى ما ذكره الضيف الإيراني، الجانبان يتحدثان عن مفاوضات وهذا جيد، ولكن حين نتحدث عن إطار مسبق والعودة إلى مذكرة التفاهم، فالرئيس ترامب قال أن مذكرة التفاهم باتت بحكم الميتة والجانب الإيراني يطالب بالعودة إليها. وحين نبدأ بالدخول في التفاصيل نكتشف أنه ما من نية حقيقية للتفاوض. إذن الجميع يحبث مفهوم التفاوض ومفهوم المفاوضات، ولكن حين ننتقل لمحاولة التوافق على شروط التفاوض لا يتم التوصل إلى هذا النوع من التوافق. إذن نحن لا نريد أن نجلس لمجرد الجلوس والتحدث، نحن رفضنا ذلك، وبصراحة فإن الجانب الإيراني رفض هذا الأمر أيضا، التحدث لمجرد التحدث. إذن هذه المشكلة، الجميع يتفق على المفهوم العام لكن التحدي يكمن في التفاصيل. لقد طرحت سؤالا يتعلق بالتواصل على الضيف الإيراني. الحكومات تتواصل باستمرار حول العالم، نحن لسنا في مفاوضات ولكننا في اتصالات غير مباشرة ومباشرة على مستوى معين مع الإيرانيين، والعكس بالعكس. ولكن ما من مفاوضات جارية في الوقت الحالي. مجددا لابد من وجود قاعدة للتفاوض. على سبيل المثال مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا دون شروط أو رسوم، وإيران ترفض ذلك. إذن نحن لن نجلس مع الإيرانيين لتكرار النقاط ذاتها.
1: سيد أدولفو، وهذه نقطة مهمة.

0: ما أيضا أنقلها إلى الدكتور حسين، يعني إذا ما كان هناك بالفعل رغبة إيرانية بإنهاء هذا الصراع، أين المبادرة بحسن النية و يعني الابتعاد عن استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز؟
1: يعني أولا هناك إيران تقول هناك حرب، وإيران تسيطر بحكم الحرب والضرورات الأمنية على مضيق هرمز، وتقول أن مضيق هرمز مغلق. من هنا هذا التصور، يعني ما قاله السيد فرانكو أن فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز هو أحد مواضيع النقاش، أن تقوم إيران بتحقيق مطالب أمريكا من دون مقابل، يعني هذا غير صحيح، لا يمكن أن يحدث. أنه من هنا يعني المواضيع الخلافية يجب أن تناقش، وليس أن تقوم إيران بتنفيذها من دون نقاش وتفاوض ومن دون ما يقابلها من خطوات أمريكية. من هنا أتصور أن يعني هو يقول أنه مذكرة إيران تقول مذكرة تفاهم، وهذا اشتراط غير مقبول. يعني هذه المذكرة موقعة من الرئيس ترامب، صحيح أنه الآن قال أنه خرج منها، ولكن هذه المذكرة موقعة من قبله هو، يعني واحترام توقيعه هو ضرورة أيضا. من هنا أتصور أن هناك تهرب أنه من موضوع التفاوض، ويأتي على خلفية أن يعني أمريكا إذا الآن لظروف انتخابية طبيعية، هي إذا قبلت دكتور بأي حسين اتفاق يعني قبل الانتخابات
0: سؤال
1: هذه ستؤثر على حظوظ
0: الشروط الإيرانية اليوم الجمهوري. يعني هي ترتبط فقط بمذكرة التفاهم يعني برأيك؟
1: لا شوف، مذكرة التفاهم هي ليست إلا يعني ورقة تم الاتفاق عليها. هل يمكن أن تكون هناك مذكرة تفاهم جديدة؟ نعم، ممكن أن تكون مذكرة تفاهم جديدة تؤطر إنه الخطوات التي يجب أن يقوم بها كل طرف. الموضوع ليس كذلك، يعني بالنهاية مذكرة تفاهم كيف وجدت؟ هي ليست مذكرة إيرانية، هي مذكرة باكستانية، إنه من خلال الحوار بين الطرفين وصل الطرفان إليها، أمريكا وصلت إليها ووقعتها وكذلك إيران. من هنا هذا التصور، أن نقول أن مذكرة إيران تشترط مذكرة تفاهم وأمريكا ترفض، لا، يعني الموضوع هو ليس بهذا الشكل. نعم هناك الآن يعني بسبب الضغوط الانتخابية أمريكا تتخذ مواقف تتصور أنها تستطيع من خلالها تحسين الموقف الانتخابي لها.
0: نعم دكتور. سيد أدولفو، يعني وأنت محلل واستراتيجي، عامل الوقت اليوم لمصلحة من؟ الولايات المتحدة أم إيران، ولماذا؟
2: أود أن أجيب عن هذا السؤال، ولكن في البداية أود أن أوضح بعض التناقضات التي ذكرها الضيف الإيراني. هو أولا يتحدث عن الولايات المتحدة ويتحدث عن عدم وجود للدعم للحرب في أوساط الشعب الأمريكي، ثم يقول أن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى المفاوضات بسبب ضغوط الانتخابات، وهذا طبعا ينطوي على تناقض. بالإضافة إلى ذلك، نحن بموجب مذكرة التفاهم السابقة قمنا برفع العقوبات، ونظرنا أيضا في رفع الحصار البحري قبل أن تنتهك إيران الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الضيف الإيراني عن ضرورة العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكنه قال أيضا أنه بالإمكان أن يكون هناك مذكرة تفاهم جديدة، وأنا لم أسمع هذا الأمر قبل من الجانب الإيراني. بالعودة إلى سؤالك عن عامل الوقت، فإن عامل الوقت يرجح كفة الولايات المتحدة، ففي الوقت الحالي نحن لسنا في نزاع النشط، كما أن العقوبات تحقق نجاحا. إيران تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تعرقل إمدادات النفط من خلال أذرعها، لا سيما في العراق واليمن، وهذه الأذرع تستهدف المملكة العربية السعودية من أجل رفع أسعار النفط. ولكن في نهاية المطاف فإن الواقع هو أن
0: وصلت الفكرة. شكرا شكرا سيد أدولفو. إذن من واشنطن سيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى ضيفك.

0: في من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقر سياق الحدث وقراءة في النبرة التصعيدية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.
1: أهلا بكم في سياق الحدث. إشارات أمريكية تصعيدية بشأن ما وصفه ترامب بالمنعطف الحاسم في المواجهة مع إيران، تتزامن مع التوتر المتكرر في مضيق هرمز، وتعيد التساؤل عن الحسابات الأمريكية للحرب في مرحلتها الحالية، وما إذا كان التصعيد هو الخيار الأقرب اليوم لواشنطن. إذن لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة لنتابعها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء عسكريا على النظام الإيراني، مؤكدا أن كافة الاحتمالات واردة، مضيفا أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية للحرب. وأكد ترامب أن الجانب الإيراني على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، وأن طهران لا تزال ترغب في التوصل للاتفاق. أما بالنسبة لإيران، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وأن على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتها. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فيقول إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. على صعيد الميداني، الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن إسقاط إيران مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. هكذا تضع إيران الدبلوماسية داخل معادلة مشروطة، حلول سياسية ممكنة ولكن بعد إجراءات تبني الثقة، وتبني هذه الثقة من دون التخلي عن الردع الميداني. إذن هي نبرة متصاعدة يتخذها ترامب، تتزامن مع ميدان يشهد حالة من التوتر في المضيق، مضيق هرمز ومياه الخليج. صهيب العصا سيطلعنا من خلال الخارطة التفاعلية على المستجدات، والأمور تتحرك بسرعة مع هذه التصريحات الأخيرة.
2: لا، نحن الآن لا شك أننا في بؤرة توتر مرتفعة المنسوب، مع الأعين المتجهة نحو هرمز، عمليا عين نحو هرمز وعين نحو باب المندب. ننتظر هذا التصعيد.
1: لا يمكن اصلا ان
2: لا يمكن الفصل بينهما قطعا. هذا بالاضافه الى انخفاض منسوب الحركه في هرمز اليوم الى 3 سفن مقارنه بيوم امس كانت 12 سفينه، وبالتالي نحن نتحرك ايضا في مساحه من التصعيد والتوتر، بالاضافه لتصريحات قادمه من الولايات المتحده الامريكيه على لسان دونالد ترامب الذي يعيد الحديث مره اخرى عن عوده التصعيد او عوده مساحه واسعه من الهجمات. على كل الاحوال اذا ما ذهبنا الى المنطقه، فنحن لازلنا نتحدث عن التوتر المحيط بمضيق هرمز والحركة في مضيق هرمز والشد والجذب فيما يتعلق بالمسارات، التحركات العسكرية، مشاحنات جوية عسكرية صح التعبير. الإيرانيون يقولون اليوم مثلا أنهم أسقطوا طائرة MQ-9، طائرة استطلاع أمريكية متطورة تحمل متفجرات قادرة على المراقبة، قادرة على التصوير عن بعد. هذه طائرة كبيرة ومتطورة بالنسبة للأمريكيين،
1: والجانب الأمريكي لا يعني لا يقر بذلك، يتحدث عن طائرتين من طراز MQ-1
2: MQ-9 أكثر تطورا وأكبر، وأبعاد إسقاط هذه الطائرة، طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم إسقاط مثل هذه الطائرات الأمريكية في المواجهة مع إيران، ولكن أننا لازلنا نتحدث عن إسقاط طائرات رغم الحديث عن انخفاض منسوب التوتر عسكريا، بمعنى أننا لسنا في مواجهة مباشرة عسكريا الآن بشكل واضح كما كانت الحرب في مارس وإبريل الماضي، ولكن لازلنا نتحدث عن دخول طائرات أمريكية إلى المجال الجوي الإيراني كما يقول الحرس الثوري الإيراني، وإسقاط هذه الطائرات بالإضافة للتحذيرات التي تأتي على السفن التي تتحرك في مضيق هرمز، أو التي إما يتم ضربها أو تحذيرها بالضرب، والتي تضرب بدون أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تستهدف السفن التي تتحرك في المسارات خارج المسار الإيراني. إذا ذهبنا إلى المسارات، حكما يجب علينا دائما أن نعيد ونذكر ونتذكر هذه الصورة المهمة للمسارات التي تتحرك

0: في مضيق هرمز، نتحدث عن المسار الأخضر، المسار العماني، المسار الأحمر، والمسار الدولي المتعارف عليه الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه نسبيا بات آمنا بعد تنظيفه من الألغام في أكثر من تصريح، والمسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يسحب هذه السفن باتجاه السواحل الإيرانية حتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تجديد قبضته الأمنية على المضيق. ولكن هذا كله أيضا متسق أو متوازي مع الحديث في السياسة وحديث عن اجتماعات وحديث عن اقتراحات فيما يتعلق بتقسيم المنطقة. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن التوتر الذي هو سيد الموقف الآن، عين نحو هرمز، عين نحو باب المندب، ولا يبدو أن الأمور تتجه نحو حل لأنه لا يوجد أي مؤشرات لحلحلة واضحة فيما يتعلق بفتح مضيق.
1: ولفت التغيير في اللغة، يعني قبل ساعات فقط كنا نتحدث عن توصل إنهاء الحرب بعد الانتخاب، والآن
0: نتحدث عن توسيع الضربات والتصعيد.
1: أشكرك صهيب، شكرا جزيلا. إذن هو ميدان متوتر بالفعل في المضيق كما تابعنا، يجعل التوتر فيه خيار التصعيد أكثر قربا. ولنناقش المزيد عن هذا الملف ونتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا دكتور محمد. إذا نتحدث عن مضيق هرمز، لماذا يكون المضيق هو العقدة الآن التي تجعل ترامب يتحدث عن حسم عسكري محتمل وقريب، بينما كان فقط قبل ساعات يقول أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية؟
2: لعدة أسباب، سيطرة إيران على مضيق هرمز وتعطر الملاحة الدولية كان مفاجأة لم يقدر لها ترامب تقديرا جيدا. أيضا الآن عندما نصل إلى موعد الانتخابات وإلى المؤتمر القومي للحزب الجمهوري، ينظر إلى أسعار النفط ويجد أن البرميل الواحد يتجاوز $100. هذا أيضا مفاجأة غير سارة بالنسبة لترامب. أيضا على صعيد العلاقات الدولية، ولم يستطع أن يستميل دول حلف شمال الأطلسي سواء قبل اجتماع أنقرة أو بعده من المساهمة في الضغط، بمعنى فشل ترامب في تدويل أزمة هرمز وتدويل أزمة حرب إيران بالأساس. أيضا هو يعلم جيدا أن الصين الهادئ الصامت، هو الصين تلعب ورقة الضغوط الضمنية، بمعنى أن مضيق هرمز إذا طال أمد هذه الأزمة، أزمة الطاقة، المستفيد تكون الصين في المقام الأول لعدة اعتبارات. الآن هو يعني هناك أيضا سبب نفسي إضافي، أنه يعني لا يقبل أن تكون قضية هرمز ورقة المناورة الأساسية، وأن طهران تتمسك بسيادتها، فبالتالي لا يستطيع أن يخلخل هذا الوضع، وخاصة وأن الحرس الثوري يستخدم هرمز كمنصة عسكرية وكمنصة تجارية إزاء أزمة الطاقة، وكأيضا كمنصة لتعقيد عودة المفاوضات، وعلى ترامب أن يحترم مذكرة التفاهم. مجموعة عناصر ترفع أهمية ورقة هرمز في هذه المرحلة.
1: يعني هي في النهاية تبقى ورقة المناورة الإيرانية الرئيسية، والتي اكتشفت ربما إيران قوتها، في حين يحاول ربما ترامب أن يقلل من أهميتها، ولكن في الواقع هو يعترف الآن من خلال هذه الخطوة بأنها العقدة الأبرز ولم يستطع تجاوزها. يعني تأثير مثل هذا التصريح الآن برأيك كيف نقرأه؟
2: أولا يعني استمرار أزمة هرمز، والآن احتمال أيضا اشتعال جبهة أخرى باب المندب، يضع دول الخليج بين كماشتين، ويتضاءل من خلال هذا الوضع التأثير، تأثير النفوذ الأمريكي. فبالتالي ترامب يعتقد أن يعني أنه عندما قرر سياسة الخنق الاقتصادي ومنع تصدير النفط الإيراني واستمر في فرض الحصار، أنه وصل بالطوق إلى أقصى مستوى من الضغط حول عنق طهران. ولكن عادت أزمة هرمز وعادت أزمة الطاقة أيضا بمضاعفات سلبية على مستوى الأسعار. هو الآن يتحدث أو كأنه عاد يفكر بما كان يفكر به في الأسبوع الأول من الحرب، هو الجمع الآن بين الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية ربما قد تكون غير مسبوقة، ربما قد تستخدم فيها أسلحة ذات يعني وقع أكبر.
1: أريد أن أسألك هنا دكتور محمد، يعني بالأمس فقط تابعنا موقف الموضوع من رفع سعر الفائدة، وهذا بالنسبة لترامب كان

0: يعني ضربة قاسية صفعة في الواقع، لأن هذا الرجل الذي جاء به هو لكي يدعمه ويخفض سعر الفائدة في الواقع لم يستطع.
1: والبنك أو الاحتياطي الفيدرالي ليس لا يعمل بمنطق المحاباة السياسية أو التبعية الحزبية، هناك حتمية أرقام وحتمية أوضاع اقتصادية.
0: هل هذا ما يدفعه أيضا إلى التصعيد الآن؟ يعني نحاول أن نفهم التصريحات الجديدة هذه.
1: هذا إحدى المضاعفات التي لم يحسب لها حساب، أن على الولايات المتحدة أن تزيد في سعر الفائدة، فبالتالي هناك أيضا تداعيات أخرى ستظهر مع مرور الوقت، وستزداد الضغوط على الناخب وعلى الشارع الأمريكي لعدة اعتبارات. الآن يعود ترامب إلى التفكير بأنه عليه أن يسرع في ضربة عسكرية.
0: في الواقع دكتور، يعني كنا نتحدث عن محاولات تهدئة هذه الاجتماعات السرية مع الحوثيين رغم الضربات على السعودية، والآن الحديث يعني عن كنا نفترض تهدئة قبل الانتخابات النصفية، ولكن اللغة الآن مختلفة تماما. برأيك أنت كيف سيكون الرد الفعل على الناخب الأمريكي؟ وإذا فعلا مضت الولايات المتحدة، هناك من يعتقد أن هناك سيكون إنزال بري في مرحلة قادمة قريبة، كيف ترى السيناريو؟
1: قبل شهر أصبح ترامب ينصت أكثر لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن القهر أو الخنق الاقتصادي سيؤتي فعلته، وبالتالي يضعف موقف إيران. لكن ترامب أيضا ليس من السياسيين الذين يصبرون أو لديهم تريث، هو أيضا كلما فكر في موضوع الانتخابات يستعجل ويريد أن يكون رجل المبادرة. يعود الآن كل من نائب فانس يتحدث عن الخيار العسكري بطريقة ضمنية، أيضا وزير الطاقة كريس رايت يشجع على ضرورة ليس الاكتفاء فقط بالخنق الاقتصادي. إذا كل المحيط الأربعة الذين هم أقطاب حكومته بدأوا تقريبا يفكرون بنفس الطريقة،
0: وربما يشجعونه بطريقة أو بأخرى، رغم أن هناك مسؤولين عسكريين يقول له أنت في مأزق استراتيجي ويحذرونه من المضي قدما. ولكن أريد أن أسألك، إذا مضى فعلا قدما، واعتدنا من الرئيس ترامب أن لا يستمع بالضرورة إلى مسؤولي العسكريين، ولكن إذا مضى فعلا كيف سيكون الرد الإيراني هنا، رد الفعل؟ ما هو السيناريو المرجح؟
1: يمكن ترقب ضربات جوية قاسية، ربما حتى استهداف مرافق حيوية، بمعنى إرباك معيشة الإيرانيين وضرب الحابل بالنابل. ولكن لا يبدو أن ما يقترحه البعض أو ما يعتقده البعض أن هناك إمكانية للمفاجأة الكبرى، وهي إنزال قوات برية boots on the ground. أعتقد هذا مسألة مبالغ فيها، لأن حتى جنرالات البنتاغون ناهيك عن شح الذخيرة، هم يعارضون هذه الفكرة. ورئيس هيئة الأركان المسلحة الأمريكية هو أكبر المعارضين لمزيد من المجازفة. إذن المؤسسة العسكرية وإن كانت مع فكرة الضربات المركزة أو القصف المتقطع ليست بالضرورة مع الحرب الشاملة، إذا وصلنا إلى مرحلة إنزال قوة برية إما في جزيرة قشم أو خرق أو أي من الجزر على الساحل الإيراني.
0: حتى بدأ الحديث في الولايات المتحدة عن تجنيد إجباري، ونعرف ماذا يعني هذا بالنسبة للأمريكي، سواء يعني الذي بدأ الآن يعاني بجيبه، والآن أيضا هذا الخوف والترقب. أشكرك جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وفي تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني أن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
3: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب، رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يرقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشريا يقارب 80,000 عنصر و 334 دبابة و 48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و 80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
2: وينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلاً بك سيد طارق. الاعتداءات الإسرائيلية لا زالت مستمرة ولا تنفيذ فعلي لاتفاق الإطار، وهناك حديث عن مطالبة بخارطة طريق. كيف سيكون شكل هذه الخارطة؟
4: تحياتي لك أستاذ حسين وللمشاهدين. يعني خارطة الطريق أنا في تقديري يعني هي أن يتم تنفيذ الاتفاق الإطار اتفق عليه بين لبنان وإسرائيل، لأنه فيه خارطة الطريق اتفق عليه الجانبان، فيه مناطق نموذجية ينبغي على إسرائيل أن تنسحب منها لينتشر فيها الجيش اللبناني، فيه أيضا رعاية أمريكية وتعهد أمريكي بإيصال هذا الاتفاق إلى خواتيم المطلوبة، وفيه أيضا من خلال ما يحصل حاليا اجتماع باريس اليوم والتحضير للمؤتمر الدولي تكوين يعني نوع من دعم دولي سياسي وأمني، لأنه ما يحصل هو صياغة مستقبل أمني للبنان في جنوبه. فخريطة الطريق يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا الأمر، وعلى الدول المانحة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل في اتجاه أن يتم انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة والتزام إسرائيل بموجبات القرار الدولي 1701 واتفاق الهدنة وكل القرارات الناظمة للوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

0: فإذا لم يحصل يعني انسحاب إسرائيلي
1: نتائج هذا المؤتمر وما سيتقدم للبنان خلاله بالنظر للشرط الأمريكي وهو يعني حصر السلاح بيد الدولة، هل سيكون هناك موافقة أمريكية على كل ما سيخرج من هذا المؤتمر؟
0: يعني في من حيث المبدأ، قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذته الحكومة وهي ستنفذه. وطبعا يعني حصر السلاح في النهاية هو الاسم الحركي لموضوع نزع سلاح حزب الله أو أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة. هذا الأمر يعني يعالج داخليا وليس من خلال ضغط أمريكي وإسرائيلي على لبنان لكي يذهب لبنان إلى نزع هذا السلاح بالقوة، لأنه هذا الأمر الأمريكيون يعرفون قبل الإسرائيليين، يعرفون أن هذا الأمر إذا بده يعالج بهذه الطريقة سيؤدي إلى فتنة داخلية في لبنان. لذلك الأمريكيين عليهم أن يدفعوا في اتجاه إقناع إسرائيل بأن تنسحب، وعندئذ يتم معالجة السلاح حزب الله، خصوصا أن حزب الله وقيادته تعلن مرارا أنه هذا السلاح موجود طالما موجود احتلال إسرائيلي. عندما يزول الاحتلال الإسرائيلي عندئذ تتم معالجته في إطار استراتيجية الأمن الوطني التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الوزاري وقررت إنشائه. فهنا المكمن الموضوع، إذا لم يحصل انسحاب إسرائيلي فعمليا أي انتشار للجيش لن يكون له قيمة، بل على العكس يمكن لا يمكن الإسرائيلي أن يسمح للجيش بالانتشار، يعني خصوصا وقد شهد اللبنانيون على مدى الأسابيع الماضية منذ التوصل لاتفاق الإطار أنه الإسرائيلي لم ينسحب من أي منطقة، وقادة الإسرائيليين يعلنون يوميا أنهم لن ينسحبوا من المنطقة التي يسمونها المنطقة الأمنية في لبنان، بل على العكس أنهم يتوسعون أكثر بدليل سيطرتهم على تلة علي الطاهر أخيرا في النبطية والتهديد بالتقدم إلى مناطق جديدة. لذلك القرار إذا كان سيحصل إرادة دولية عربية ودولية لدعم لبنان لدعم السلطة اللبنانية وتمكينا من بس سلطتها على الأراضي اللبنانية بقواها الأمنية والعسكرية، فهذا كما قال رئيس الجمهورية يحتاج إلى خريطة طريق يتم التزامها. يعني المسألة لم تعد
1: سيد طارق، إذا ما تم تحديد يعني خارطة الطريق هذه، شكل الدعم الذي سيقدم من قبل يعني الدول الأعضاء في هذا المجتمع في هذا المؤتمر عفوا. سيد طارق هل تسمعني؟ نعم. إذا مشاهدينا ننتظر أن ينضم إلينا من جديد السيد طارق، إذا فقدنا الاتصال مع السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك سيد طارق، كنا نناقش ملف يعني المؤتمر يعني للبنان وما سيتم تقديمه من قبل يعني الدول المشاركة في هذا المؤتمر، والآن إلى قطاع غزة، وحيث تواجه المستشفيات أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته، وتعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى توقف عمل الحافلات التي تقل موظفي وزارة الصحة. متابع.
2: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
3: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، وترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
2: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات،

0: نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
1: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة البصات، وبالتالي سيؤثر سلبا بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
0: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي، تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
2: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى، فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام. يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
3: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
4: افتتحت الصين قناة بينغلو المائية لتمنح تجارتها منفذا جغرافيا يتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية والتي زادت مع الاضطرابات في مضيق هرمز. ويعكس هذا المشروع رهان بيجين على تنويع الممرات المائية لحماية أمنها القومي واقتصادها من اضطرابات مضيق هرمز ومحيطه. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
5: حرب الممرات البحرية لم تخاض بالسفن وحدها، بل بالقنوات والسكك والموانئ التي تستطيع منح الاقتصادات طريقا ثانيا عندما يغلق الطريق الأول. فمن مضيق هرمز المضطرب إلى البحر الأحمر أعادت الأزمات الحالية سؤالا استراتيجيا إلى الواجهة: كيف تقلل الدول الكبرى اعتماد تجارتها على نقاط الاختناق البحرية؟ في هذا التوقيت افتتحت الصين قناة بينغلو بطول 134 كيلومترا، وبلغت كلفة إنشائها ما يقارب 11 مليار دولار لتمنح جنوب غربي الصين منفذا أقصر لأسواق جنوب شرق آسيا. وتستوعب هذه القناة سفنا بحمولة تصل ل5000 طن. القناة لم تبنى بسبب أزمة مضيق هرمز الحالية، فقد بدأ إنشاؤها في عام 2022، لكن الأزمة اليوم تكشف عن القيمة الاستراتيجية لمشروع يقوم أساسا على تنويع طرق الوصول إلى البحر. فبدلا من إرسال بضائع جنوب غربي الصين عبر الطريق التقليدي نحو موانئ غوانغدو، تختصر القناة المسافة الداخلية بأكثر من 560 كيلومترا. وتشير تقديرات إلى أن القناة الجديدة سوف تخفض التكاليف اللوجستية بما فيها النقل بما يصل إلى حوالي 30%، أي مع توفير أكثر من 746 مليون دولار في نفقات النقل سنويا. لكن الرهان أكبر من توفير الوقود والوقت. بيجين تريد أن تربط مصانعها مباشرة بأسواق آسيان، حيث يصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 900 مليار دولار منذ بداية هذا العام. أي أن الصين لا تبحث عن سوق أكبر فحسب، بل عن بنية تجارية أكثر مرونة، مصانع مرتبطة بسكك وقنوات وموانئ بحيث تتعدد الطرق ولا يصبح طريق واحد نقطة ضعف للاقتصاد. لكن عندما تمتد التجارة الصينية غربا نحو الخليج تظهر حدود هذه الاستراتيجية. فمهما اختصرت بيجين الطريق إلى آسيان، فإن التجارة والطاقة المتجهتين عبر الشرق الأوسط تظلان معرضتين لمخاطر مضيق هرمز والممرات المحيطة به. هنا هو جوهر القصة. في عصر حرب الممرات لم تعد قوة الدولة تقاس بحجم ما تصدره فحسب، بل بعدد الطرق التي تستطيع استخدامها عندما يصبح أحدها غير آمن.
4: مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، حيث أفادت رويترز عن السلطات البولندية بتعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطاري لوبلين وجيشوف. إذن عن السلطات البولندية، بحسب ما نقلت رويترز، تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطاري لوبلين وجيشوف. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
6: بين التهدئة والتصعيد،
7: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
8: ناس تحديد مترسين ناس
6: مفاوضات،
9: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
10: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
6: ترقب،
11: الطرفان ينتظران إشارات
12: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
6: تحليل يقرأ ما بين السطور،
13: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
14: هي قضية تشكيكية،
15: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
6: المشهد كاملا أولا بأول.
16: هل هذه المرة مختلفة؟
17: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
18: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
19: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
2: أهلا بكم مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. من جانب آخر قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها مسارا مخالفا في مضيق هرمز. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن بيانات تتبع السفن أن 4 سفن شحن عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني انطلاق مناورة للمتطوعين في حملة سميت الشعب فداء لإيران في العاصمة طهران تضم 313,000 شخص. في تطورات الملف اليمني قالت الحكومة اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها

0: في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة الدولة وقوتها ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية وإن الحكومة والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. نبدأ هذه الساعة إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من ساحة انقلاب في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن طهران أيضا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نبدأ معك عمر في ساحة انقلاب لنرصد هذا الاستعراض للمتطوعين. ما طبيعة هذا الاستعراض؟ دعنا في صورته.
1: نعم، هذا الاستعراض يمكن أن نقول أنه شعبي عسكري يضم 313,000 مواطن إيراني تم تجنيدهم ضمن حملة روحي فداء إيران، هذا هو شعار لهذه الحملة. نشاهد في الصورة حيث أن المتطوعون الإيرانيون يتوافدون تباعا انطلاقا من ساحة الإمام حسين إلى هذه الساحة، ساحة الثورة أو انقلاب في وسط العاصمة طهران. في الحقيقة مع بداية الحرب كان هناك بدء تسجيل لحملة لانضمام المتطوعين للدفاع عن إيران، نظمها الحرس الثوري الإيراني وتحت رعاية قوات التعبئة البسيج في الحرس، حيث تم تسجيل نحو 31 مليون مواطن إيراني في هذه الحملة. بعد ذلك بدأت السلطات بتسليح هؤلاء بالسلاح وتدريبهم في خطوة لأجل ضمن الاستعدادات لمواجهة أي هجمات برية على الأراضي الإيرانية. فضلا عن ذلك فإن ضمن من سجلوا أسماءهم غالبيتهم من الرجال، صحيح نحو 62% رجال، لكن أيضا هناك نسبة واضحة من النساء 38% هم النساء المتطوعين في مجال الدفاع عن إيران، في مجال الإغاثة، في مجال الهجمات وقوات الردع. تقول السلطات الإيرانية إن الهدف من تنظيم هكذا حملات هو خلق حالة من التعبئة الشعبية لدى المجتمع الإيراني في مواجهة أي اعتداء. كذلك يمكن القول إن هذه الحملة التطوعية صحيح أنها بدأت عبر تسجيل لمتطوعين بدوا في البداية على أنهم مدنيين، لكن خلال الفترة الماضية تم ملاحظة أنه تم بالفعل تدريب جزء كبير من هؤلاء بشكل عسكري ومنظم عبر القوات المسلحة الإيرانية. يقول قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران أنه حتى الآن تم تدريب أكثر من 300,000 مواطن على حمل السلاح لأجل مواجهة أي حملات أو غزو بري، سواء التهديدات المتواصلة ضد إيران عبر الحدود الغربية الإيرانية أو ربما الجزر الإيرانية المتواجدة في المياه الخليجية. الجيش الإيراني قبل يومين تحدث عن أن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، فضلا عن وجود نحو 10 ألوية عسكرية متواجدة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لا سيما بحر عمان وسواحل مكران جنوبي البلاد. طهران تتخذ التهديدات الأمريكية دائما على محمل الجد، يبدو أنها تتحسب لمواجهة برية، لذلك يمكن القول أن تنظيم هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين هو استعراض عسكري اليوم، صحيح استعراض للقوة مثلما يقول الإيرانيون، لكنه أيضا في الوقت نفسه يبدو أنه ضمن حملة لإظهار الاستعداد في مواجهة أي غزوات برية، سواء كما ذكرنا على الحدود الغربية أو حتى ضمن السواحل الجنوبية الإيرانية. قبل قليل حسين طائب رئيس منظمة التعبئة البسيج قال إن إيران سوف تواصل صمودها، وإن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تتمكنا من هزيمة الشعب الإيراني وإلحاق الهزيمة بإيران. فضلا عن ذلك أشار إلى مسألة مضيق هرمز بالقول إن المضيق سوف يبقى مغلق بفضل ما وصفها سواعد القوات الإيرانية، وهذا الأمر مستمر طالما بقيت التهديدات الأمريكية مثلما دائما تؤكد القوات المسلحة الإيرانية. إضافة إلى ذلك، ينظر الكثيرون هنا إلى هذه القوات إلى أنها قد تكون مزدوجة الاستخدام. صحيح أننا نتحدث الآن عن استعدادات لأي مواجهات مباشرة بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية، لكن هناك من يقول أن هذه القوات أيضا قد تستخدم لأجل مواجهة أي اضطرابات اجتماعية في الشارع. نعرف أن الحصار البحري مستمر على الموانئ الإيرانية، العقوبات الأمريكية لا تزال مستمرة. يقول الرئيس مسعود السكان في أكثر من مناسبة أن أحد أهداف هذه الظروف الاقتصادية هو خلق حالة من الاحتقان والاضطرابات والقلقلة في الشارع الإيراني. لذلك أيضا ينظر إلى هذه التنظيمات، إلى هذه الحشود، على أنها قد تستخدم في وقت ما لأجل مواجهة أي اضطرابات اجتماعية تزعزع أمن واستقرار البلاد.
0: أشكرك جزيلا من ساحة انقلاب في طهران عمر هوش. الآن نتحول إلى رانيا قاسمي في طهران. أيضا رانيا، توازيا مع الصورة التي نقلها عمر، هناك اتصالات دبلوماسية وتطورات ميدانية، ما تفاصيلها؟
2: نعم، يعني في ظل استمرار التهديدات الأمريكية العسكرية والضغوط الاقتصادية جعفر على إيران، تواصل أيضا طهران توجيه الرسائل، حيث تم التأكيد من قبل المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تنجح في أي حرب على الشعب الإيراني. فيما قال المستشار السياسي للمرشد أيضا محمد باقر ذو القدر أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يتم هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات وإسقاطهما. هكذا يضع شرطا جديدا محمد باقر ذو القدر لفتح مضيق هرمز، ويؤكد على أن الشعب الإيراني عازم على الانتقام لضحايا الحرب وأيضا قطع يد المعتدين كما يقول. تأتي هذه التصريحات وسط تأكيدات من بحرية الحرس الثوري على أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الإيرانية الكاملة، أن المضيق مراقب بدقة من قبل القوات البحرية الإيرانية، وأن المسار الجنوبي تعتبره إيران مسار غير قانوني وغير آمن. تقول أن العبور من هذا المسار لن يحقق نتيجة سوى تعرض السفن التي تعبر من هذا المسار للاستهداف، ويشير إلى أنه تم استهداف ناقلة تحمل علم توغو مساء يوم الأربعاء، وذلك أثناء محاولتها العبور من المسار الجنوبي نتيجة لما وصفه بالتحريض الأمريكي على القيام بهذا الأمر. هذه التحذيرات من بحرية الحرس الثوري تأتي أيضا وسط تأكيدات على أنه تم إسقاط المزيد من المسيرات الأمريكية. ظهر يوم أمس تم إسقاط مسيرة جديدة أمريكية متطورة من نوع MQ-9، وهي يمكن اعتبارها المسيرة 53 من نوعها التي يتم إسقاطها من قبل القوات الحرس الثوري بواسطة منظومات الدفاع الجوية للقوة الجو الفضائية في الحرس الثوري. وسبقها أيضا إسقاط 4 مسيرات متطورة أمريكية في أجواء مضيق هرمز. تتعرض إيران لهجمات بالمسيرات، ولكنها تقول أنها تتصدى لهذه المسيرات وتعمل على إسقاطها في أجواء مضيق هرمز، وتؤكد على تمسكها بمنع تواجد القوات الأمريكية في هذه المنطقة. تقول أنها لن تسمح بأن تعود مرة أخرى، هذا ما تؤكد عليه المستويات العسكرية. تأتي هذه التطورات جعفر وسط مواصلة الاتصالات الدبلوماسية ما بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي والدول الوسيطة أو المهتمة بخفض حدة التصعيد. كانت هناك اتصال ما بين عرقشي وعاصم منير قائد الجيش الباكستاني، هذا الرجل الذي شارك في التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد الغد تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية وأيضا تبادل وجهات النظر، كما أيضا كان هناك اتصال آخر ما بين عرقشي وأيضا نظيره التركي، تم أيضا بحث آخر التطورات في المنطقة. تأتي هذه الجهود الدبلوماسية وسط تأكيدات من طهران، أتحدث عن أبرز المستويات الأمنية والسياسية، أمين المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني أنه لن يكون هناك تفاوض مع الولايات المتحدة حتى تنفذ شروط إيران، والسبب في ذلك هو ما أكد عليه محسن رضائي أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة بسبب الأحداث التي جرت خلال الفترة الماضية، سواء من نقض العهود كما يقول الإيرانيون وآخرها عاد انتهاك الولايات المتحدة لبنود مذكرة التفاهم، وقبلها الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران وقيامها بما تقول طهران أنها جرائم بحق الشعب الإيراني. ولذلك هذه حالة انعدام الثقة هي ما تدفع الجانب الإيراني فيما يبدو للإصرار على ضرورة يعني تعودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ورفض أي حوار حتى تقوم الولايات المتحدة بالخطوة الأولى. هذا ما تؤكده طهران وتعتبر أنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، تقول أنه لا حل عسكري حتى الإجراءات الاقتصادية التي تقوم الولايات المتحدة باتخاذها، تقول أيضا طهران رغم أنها تؤثر على الاقتصاد الإيراني في ضمن الحرب النفسية، ولكنها تقول أنها ليست بالعقوبات الجديدة وأن إيران قادرة بما تتخذه من إجراءات وما لها من علاقات مع دول الجوار خاصة الدول التي لها حدود برية بإمكانها الالتفاف على هذه العقوبات وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
0: شكرا على كل هذه التفاصيل رانيا قاسم مراسلة الجزيرة من طهران. إلى أحمد الهيد في واشنطن. أحمد، تصريحات أمريكية لافتة لعل أبرزها حديث ترامب عن منعطف حاسم للحرب، دعنا في سياق هذه التصريحات.
3: بالفعل جعفر، ترامب تصريحاته كانت العنوان الأبرز للمواقف الأمريكية على مدى الساعات الماضية. هذه التصريحات التي أدلى بها لموقع أكسيوس قال إنه أمام قرار حاسم ومصيري ومنعطف مهم بشأن هذه الحرب. هو لم يقرر بعد، يقول ترامب، إن كان سيمضي فيه أم لا، ولكن هو ألمح إلى أن هذا المسار أو المنعطف في الحرب يتعلق بتصعيد عسكري أمريكي كبير يهدف لإنهاء النظام الإيراني وفق تعبير ترامب لموقع أكسيوس. اللافت أن ترامب لم يحدد إن كان سيتخذ هذا القرار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بداية نوفمبر المقبل أم بعده. ترامب في الأيام الماضية التي كان يتحدث فيها عن نهاية الحرب كان يقول إن الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، ونحن على بعد أسابيع قليلة من هذه الانتخابات. أيضا اللافت في هذه التصريحات أن ترامب في الوقت الذي يهدد فيه بتصعيد عسكري أمريكي كبير يقول إن التواصل المباشر مستمر بين واشنطن وطهران، ويقول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وهي مواقف عبر عنها كثيرا طوال الأسابيع الماضية. وعندما يسأل عن لماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يقول إن الإيرانيين غير مستعدين بعد للتوصل إلى ذلك الاتفاق. اللافت أيضا في ما أورده موقع أكسيوس أن الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هكسس أمرا القوات الأمريكية في المنطقة بالإبقاء على حالة الانتشار حتى نهاية هذا العام. هذا الأمر يطرح أسئلة بشأن كلفة أو تكلفة الحرب الاقتصادية على الأمريكيين، وذلك ما يفسر هذه الرسالة التي وقع عليها عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس يطالبون بتقرير تفصيلي من البنتاغون بشأن كيفية صرف الأموال التي كان قد طالب بها في وقت سابق. الآن التقديرات تقول إن الحرب تكلف شهريا أكثر من ملياري دولار بحسب تقديرات أمريكية، وأنها بلغت حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار. بكل الأحوال أيضا لدينا هذه المواقف التي عبر عنها مشرعون في مجلس الشيوخ بعد إحاطة مغلقة وسرية مع مسؤول السياسات في البنتاغون إلبريد كريج كولبي. هذه الإحاطة خرج منها عدد من المشرعين مستائين، قالوا إن المسؤول في البنتاغون لم يقدم لهم إجابات واضحة بشأن الخطة ولا سياسات البنتاغون إزاء الحرب ضد إيران. ليس فقط المشرعين الجمهوريين وإن الديمقراطيين وإنما أيضا الجمهوريين كذلك، من بينهم كيفن كريمر وهو سيناتور من ولاية ساوث كارولاي من ولاية ساوث داكوتا، قال في تصريحاته إن عدم تحضير إلبريت كولبي

بيان في بداية هذه الإحاطة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كان أظهر عدم الاحترام. وكذلك مارك كيلي وهو سيناتور من ولاية أريزونا قال إن هذه الإحاطة طرحت الكثير من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. اللافت أيضا في التطورات في الساعات الأخيرة هو ما كشفت عنه أو أعلنت عنه

0: يعتقدون أن قرار الدخول في الحرب ضد إيران كان خطأ، وأيضا تقول أن 60% منهم أو أكثر من ذلك هم يعتقدون أن الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع الحرب ضد إيران تفتقر للاستراتيجية الواضحة. اللافت أيضا في استطلاع الرأي هذا أن الشبكة قالت أن نسبة تأييد الرئيس ترامب ولسياساته انخفضت إلى أقل من 40%. بكل أحوال معظم هذه التصريحات تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الديمقراطيون والجمهوريون انتخابات مصيرية بالنسبة للأمريكيين، وكذلك تقول الإدارة إنها ماضية في نهج الضغط الاقتصادي ضد طهران حتى تغير مواقفها وتعود إلى طاولة المفاوضات، بينما في التصريحات الأخيرة ترامب يقول إنه أمام مفترق طرق وعليه أن يقرر بشأن تصعيد كبير ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة. الآن ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومعنا من طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك دكتور ريتشارد، حينما يتحدث ترامب عن منعطف حاسم للحرب، هل يتعلق الأمر بالضغط أم أنه تهديد جدي؟
2: في سياق ما رأيناه في خلال الأسابيع القليلة الماضية، أعتقد أن ربما هنالك تكرار لنفس التأطير الذي وضعه للصراع، بمعنى أن الصراع الآن فيه ربما وقفة استراتيجية، ويجب علينا أن نتوقع أي تطورات إلى بعد الانتخابات الأمريكية، ما لم يختار الإيرانيون أن يغيروا من هذا الوضع. لكن الآن ليس هنالك أي مؤشر على أي عمل عسكري أمريكي كبير أو ربما ستختاره الولايات المتحدة لحماية ربما حركة السفن وأيضا أيضا هنالك هو يعتمد على فرض الحصار البحري من أجل إبقاء الضغط على الاقتصاد الإيراني.
1: دكتور عباس، كيف تنظر طهران لتصريحات ترامب عن استئناف عمليات عسكرية واسعة؟
3: صباح الخير وجمعة مباركة. أتصور بأنه السؤال مهم للغاية. طهران تقرأ بأن هذا هو سببه الأساس، هو فشل الحرب الاقتصادية والحصار البحري بالرغم من تأثيراته على المواطن الإيراني، ولكن عدم استجابة الدول الكبرى كالهند والصين وروسيا والدول الإقليمية أيضا، بحيث لا نرى أي موقفا يعني ملائما أو خاضعا للأوامر الأمريكية، وهذا ما أدى إلى ربما كسر هذه الخطة والانتقال من هذه النقطة إلى نقطة أخرى والتي كنا متعودين عليها بالنسبة للأمريكيين، وهذا أصبح أكثر عبئا للولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة. النقطة الثانية، أتصور يعني تقول طهران من خلال السيناريوهات المتعددة التي قد رسمتها قبل هذه الحرب، أي قبل الحرب الاقتصادية، تقول طهران بأن سياسة العصا والجزرة قد ولى عليها الزمن. هذه سياسة تقليدية جربتها إيران أكثر من 47 عاما، وكانت دائما تلوح الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السياسة. هذه أصبحت سياسة فاشلة بالفعل، لذلك الإيرانيون يسيرون في اتجاهين، اتجاه من خلال يعني الاتصالات ومن خلال العلاقات مع دول العالم يؤكدون على ضرورة المسار السلمي، ولكن في نفس الوقت هناك استعداد عسكري وميداني لأسوأ الحالات. ما نشاهده اليوم من تحشيد شعبي وشعبي عسكري تحت

0: عنوان روح الفداء إيران، هذا هو دليل على أن إيران ستتبع سيناريو جديد إذا ما وددت بريا. لذلك أتصور لا أحد يستطيع أن يتنازل في إيران
1: نعم
0: بما كانت عليه من الخطوط التي
1: نعم
0: رسمتها سابقا.
1: طيب دكتور ريتشارد، لماذا يصر ترامب في كل مرة على التأكيد بأن الإيرانيين يتصلون ويريدون التوصل إلى اتفاق بينما إيران تنفي؟
2: هنالك احتمالان، أولهما أنه يتحدث مع أطراف تخبره بأن الإيرانيين يسعون من أجل التوصل إلى اتفاق، قد يكون دبلوماسيون إيران أمريكيون أو وسطاء سابقون. هو بشكل عام قد يحصل على هذا الانطباع من طرف ما، لكن من المحتمل أيضا أنه يضع هذا الأمر من أجل أسباب سياسية محلية. هو يريد أن يظهر أن الولايات المتحدة لم تهزم، وهذا قبل الانتخابات طبعا، ولا يريد هذا الأمر أن يؤثر على التصويت في الكونغرس، التصويت التشريعي في الكونغرس بشكل كبير.
1: دكتور عباس، هل الاتصالات مع الصين وباكستان وكذلك مع تركيا التي تجريها إيران تندرج في سياق السعي لإيجاد مخرج دبلوماسي؟
0: إذا كان الأمر يقرأ في هذا الإطار فلا أتصور بأنه أمر معيب. كانت تقول طهران وتؤكد كل القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية بأنها تسير في اتجاهين، اتجاه المفاوضات، وهذا ما تفضله إيران لأنه ينقذ المنطقة وينقذ الإيرانيين أيضا من أي تداعيات لهذه الحرب التي فرضت على إيران وهذه الاعتداءات. وهذا أمر مهم وجيد ويقنع الرأي العام الإيراني والعالمي بأن هناك مساعي دبلوماسية لحل الأزمة بطريقة غير عسكرية وبطريقة سلمية، وهذا أمر مرحب به إيرانيا ودوليا وإقليميا. لكن أريد أن أؤكد بأن هذا لا يعني لم تكن هناك استعدادات للمواجهة، لأن كما سمعنا خلال يومين الأخيرين بأن الغدر الأمريكي دائما كان في يحتل الذهنية الإيرانية، ولذلك هناك سيناريوهات متعددة للمواجهة إذا ما فرضت حرب واعتداءات جديدة على إيران. في هذا السياق، وأنا أؤكد ودائما أقول من خلال قراءتي لما وراء السطور في إيران، إن هناك ستكون مفاجآت أخرى قلناها سابقا. هذه المفاجآت ستكون في كيفية استخدام القوة العسكرية وكيفية المواجهة في الميدان، والتطور الذي حصل على المعدات الإيرانية الرادعة أو الهجومية بالأحرى. إن كانت هذه المعدات قد استوردت حديثا من الصين أو صناعة داخلية، ولكن في نفس الوقت هناك أصبحت نوع من التطورات والتغييرات على هذه الأسلحة، بحيث لا يستطيع أي عدو أن ربما يكشف رموزها في
1: طيب
0: هذه الأوجه.
1: لكي نبقى دكتور عباس في سياق الاتصالات، دعني أتوجه إلى الدكتور ريتشارد. أود أن أعرف رأيك دكتور، كيف تقرأ هذه الاتصالات التي تجريها إيران مع الصين وباكستان وتركيا؟ لأي غرض برأيك هي؟
2: نفس الأسباب التي يتوقع أن الولايات المتحدة منخرطة مع تلك الدول. نعرف أن الرئيس شي سيلتقي مع الرئيس ترامب الأسبوع القادم. الرئيس ترامب سيلتقي مع العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة، والإيرانيين يحاولون أن يضغطوا على الولايات المتحدة عن طريق تلك الأطراف من أجل أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف عقوباتها، وأيضا الولايات المتحدة تريد أيضا أن تجري نقاشات مع تلك الدول من أجل تطبيق العقوبات. ليس هنالك أي شيء جديد. ربما البعض الأمريكي أنه إذا ما كان الاجتماع بين إيران وأيضا دول مجلس الخليج العربي، إذا ما حصل نعرف أنه كان هذا الأمر مجدولا ليوم الاثنين، لكن هنالك افتراض لجدولته لتاريخ قادم. لم يتم تحديد أي شيء، لكن لا أعتقد أن هنالك أي شيء استثنائي في الانخراط الدبلوماسي الإيراني مع تلك الدول.
1: الآن على المستوى العسكري دكتور ريتشارد، أود أن أخذ رأيك في ما تمكنت إيران منه، إسقاط عدد كبير من مسيرات الأمريكية MQ-9 حتى الآن. هل يكشف هذا برأيك عن درجة استعداد إيراني كبير لأي تصعيد عسكري قد يأتي من جانب الولايات المتحدة؟
2: فقط لتوضيح الأمر، هنالك نظام قديم الآن الولايات المتحدة تقوم ببنائه من أجل تحديث هذه المسيرات، لكن الأمر يظهر أن إيران لديها إمكانيات وقدرات محسنة لاستهداف ربما الأهداف الجوية. من الأصعب ربما استهداف طائرات ربما تحلق بسرعة عالية مقارنة بالمسيرات التي هي أبطأ وليس لديها إمكانية للمناورة مقارنة بالطائرات المقاتلة، لكنهم قاموا بإسقاط طائرة خلال الحرب، والحوثيون الآن كانوا قادرين على إسقاط أيضا طائرة سعودية F-15 عفوا. بالتالي هذه الإمكانيات موجودة، لن يكون الأمر بدون كلفة للولايات المتحدة أن تكون منخرطة في عملية عسكرية موسعة. أعتقد أن الولايات المتحدة بالتأكيد ستفضل أن تقوم بذلك.
1: دكتور عباس، هل يكفي الحديث عن إسقاط هذا العدد الكبير من المسيرات لنقول إن إيران جاهزة لأي تصعيد؟
0: ليس عدد المسيرات فقط، استهداف بعض البوارج، الاستنزاف الذي يتحدث عنه الأمريكيون وقلة الذخائر والكلفة العالية خلال هذا الاستنزاف الذي يعرفه الإيرانيون بدقة، بحيث يستخدمون أسلحة يعني نازلة الأسعار وزهيدة جدا أمام هذا الكم الهائل من الأسلحة الباهظة الأسعار. هذا هو نوع من الاستنزاف الاقتصادي، استنزاف العسكري، وأهم من ذلك من إسقاط هذه الهيبة التي كانت تملكها الولايات المتحدة الأمريكية في السابق. وهذا ما يؤثر على حتى في ربما الاتفاقيات التي تبرم في المستقبل مع هذه الدول، لا دول المنطقة. لا أتصور هناك أحد يثق بهذه القوة وبهذه القدرة، لا سياسيا ولا عسكريا. لذلك تداعيات كبيرة، يجب أن لا نختصر هذه التداعيات في إطار إسقاط كم عدد من المسيرات بقدر ما هو هذا الاستنزاف الكبير الذي يتحدث عنه الأمريكيون الآن، سواء في الكونغرس أو في أماكن أخرى، وفي البيت الأبيض والبنتاغون هناك التأثير كبير. الميزانية تتطلب إعادة نظر، وهذا نسمعه يوميا. لذلك قراءة هذا التحدي وقراءة هذا يعني هذا التطور في المواجهة في إطار إسقاط كم عدد من المسيرات لا أتصور بأنه دقيق.
1: نعم دكتور ريتشارد، أشار مراسلنا من واشنطن قبل قليل إلى أن هناك استياء داخل الكونغرس من جانب مشرعين لبعض الغموض فيما يتعلق بتكاليف الحرب. هل يزداد الضغط أكثر الآن على ترامب منه على إيران؟
2: في حقيقة الأمر لن أقول ذلك. هنا في واشنطن هنالك الكثير من الشكوى حول إدارة ترامب من المعارضة.

0: حرب إيران في حقيقة الأمر هي إحدى الشكاوي، لكنها ليست النقطة الأولى أو الأهم. هو ليس شيء ربما يحاول أن يركز عليه الجمهوريون أيضا. لا أعتقد أن الحرب بذاتها ستكون عنصرا ضاغطا على الرئيس ترامب، وأيضا ليس مرشحا لإعادة الانتخابات. هنالك بالتأكيد تأثيرات غير مباشرة بسبب ارتفاع أسعار الغازولين والوقود، والذي يصل إلى مثلا بالنسبة للديزل وأسعاره المرتفعة بشكل قياسي. سيكون هذا فاعلا، لكن لا أعتقد أن الرئيس ترامب قد تأثر بشكل حاسم من هذه الحرب.
1: دكتور عباس، هل ترى أن الحسابات الداخلية لترامب الآن تطوق عنقه أكثر؟
2: هذا بالفعل ما يتحدث عنه الكثيرون، لذلك نرى هذا الانتقال من حالة إلى حالة، من حرب اقتصادية إلى حرب إعلامية، وبعدها وقبلها حرب يعني عسكرية. عدم الثبات على نقطة واحدة هو أكبر دليل بأن هو يعني يواجه هذه الاضطرابات بنوع من القلق وبنوع من عدم الاستقرار. الرئيس ترامب لم يكن يملك يوما استراتيجية لدخول هذه الحرب، كما جاء في تقريركم من واشنطن، فهي حرب الآخرين حسب ما يراه الأمريكيون. لذلك هذا النقل وعدم وجود الاستراتيجية واضحة، سواء عندما دخل الحرب، وهذا الأمر بوضوح مشاهده عندما يريد أن يخرج من هذه الحرب. كل هذه التغريدات وهذه التصريحات هي رد فعل لما يجري في الحرب، وهو يريد إدارة سوق الطاقة، وهذا لم يحصل. ما زالت الأسعار مضطربة، ما زالت أكثر من 100 دولار، ما زالت كثير من المواقف في دول، حتى عند دول المنطقة، تدين هذه الاعتداءات وتعتبرها فشلا ذريعا للأمريكيين. وكان خطأ كبيرا للقيادة الأمريكية عندما بدأتها. لذلك إيران تعول بالفعل على
1: شكرا
2: هذا
1: لك.
2: الأمر، قلتها مرة. نعم،
1: شكرا لك دكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كما أشكر من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. في تطورات الملف اللبناني، أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي مانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
3: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب، رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني، كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار. شكى سلام من تراجع التمويل الدولي، حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يلقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسجام.

0: الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشرياً يقارب 80,000 عنصر و 334 دبابة و 48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و 80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي، إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
1: بعد انهيار بناية السعادة بمدينة غزة التي استشهد فيها 21 فلسطينياً بينهم 12 طفلاً بحسب وزارة الداخلية في غزة، نتوقف مع هذه النافذة الإنسانية مع وسيلة علمي وتتناول فيها خطر المنازل الآيلة للسقوط في غزة والمتضررة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي تناقش الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يدفع غياب بدائل السكن عشرات الآلاف إلى الإقامة داخل أو في محيط مباني المتضررة، بعضها مهدد بالانهيار، وهو خطر يتزايد مع اقتراب الشتاء وما يحمله من أمطار ورياح قد تزيد من هشاشة الأبنية المتصدعة. نبدأ مع سلام خضر التي تعطينا نظرة عامة على ما تقوله البيانات والخرائط وصور الأقمار الاصطناعية عن حجم الخطر الذي تمثله المباني المتضررة والآيلة كذلك للسقوط على سكان القطاع. إليك سلام.
3: شكرا وسيلة. وفق الأمم المتحدة أكثر من 82% من المباني والمنشآت في قطاع غزة مدمرة بشكل كامل أو متضررة بشكل لا يمكن استخدامها للسكن أو لتشغيل مرافق أساسية ضرورية للحياة البشرية. هذه هي خريطة قطاع غزة. بات معروف أن المناطق باللون الأصفر هي التي تحتلها إسرائيل، التي تقدمت واحتلت مناطق إضافية وصلت عند هذا الخط الذي يظهر باللون الأحمر، وبالتالي قرابة 65% من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال. هذا يترك مساحة قليلة جدا يتكدس فيها أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة. هذه المأساة لا تقف فقط عند وجود بقعة جغرافية محدودة للعيش فيها. وفق تقديرات الأمم المتحدة في قطاع غزة أكثر من 200,000 مبنى متضرر بشكل كبير جدا لا يمكن استخدامه. هناك أكثر من 328,000 وحدة سكنية متضررة أيضا بشكل كبير، وهناك حاليا قرابة 400 مبنى في القطاع مهدد بالانهيار وهو آيل للسقوط. عدد كبير من هذه المباني تقطن فيها عائلات في القطاع. نتيجة للحرب العوائق الوحيدة أمام السكان لا تقتصر على المباني المدمرة بالكامل أو المتضررة. الحرب أنتجت ركاما كبيرا، قرابة 30 طنا من الركام يوجد في قطاع غزة مقابل كل شخص واحد. هذا الركام يحتاج على الأقل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى سبع سنوات لإزالته بشكل كامل. ولكن وفي حال وقوع أي كارثة من أي نوع تستدعي عمليات سحب من تحت الأنقاض أو إنقاذ عالقين تحت الأنقاض كما حدث قبل بضعة أيام، فهذه العملية قد لا تكون ممكنة بشكل كامل. القطاع يخضع لحصار إضافة إلى إغلاق كامل للمعابر. القوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول الكثير من المواد الرئيسية، وهذا يؤثر على قدرة أطقم الدفاع المدني على إنقاذ الأشخاص إن علقوا تحت الركام. هناك نقص شديد في الآليات الضرورية إما لتنظيف وإزالة أو الركام أو حتى للبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض، وذلك بسبب ورود كما ذكرنا مئات المعدات والأساسيات لدخول القطاع من قبل قوات الاحتلال، ومن بينها قطع غيار باتت ضرورية وأساسية لإعادة تأهيل المركبات التي تستعملها فرق الدفاع المدني. معاناة مركبة ولا يبدو أن لها أي حل في الأفق القريب. وسيلة،
2: شكرا جزيلا لك يا سلام. فعلا هي مأساة إنسانية كبيرة نتيجة انهيار مبان آيلة للسقوط أصلا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي مبان تتعرض للقصف على رؤوس ساكنيها الذين ضاقت بهم الأحوال. في التقرير التالي معايشة لعمليات إنقاذ معقدة تحت أنقاض بناية السعادة في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، حيث تكافح طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بإمكانيات بسيطة للغاية لإنقاذ ضحايا تحت الأنقاض بين الحياة والموت. نتابع.
4: طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة عن وجود انهيار مبنى في منطقة الجامعات، وعند الوصول تبين أن هناك بناية مكونة من 6 طوابق، يوجد في كل طابق 4 شقق سكنية، يوجد في داخل هذه الطوابق عدد لا يقل عن 100 شخص موجود داخل هذه الطوابق.
5: كنت نايم في أمان الله إلا وفجأة بسمع صوت يعني أقوى من صوت الصاروخ صراحة. على السريع جريت أنا دخلت في المكان اللي جوا هذا وبدأت أزعق زي باقي الناس، في حدا جوا، في حدا سمعنا، جايين ننقذكم، في حدا يا عمي موجود حاجة.
4: طواقم الدفاع المدني بدأت وتعاملت مع انتشال الشهداء والضحايا من تحت هذه الأنقاض، حيث تم انتشال ما يقارب 20 شهيدا و45 مصابا. وفي هذه اللحظات ما زلنا نواصل العمل على انتشال ما تبقى من مواطنين تحت هذه الأنقاض. قلة الإمكانيات وقلة المعدات وقلة القوى البشرية لدى جهاز الدفاع المدني لا يستطيعون مجابهة مثل هذه الحوادث الكبيرة.
6: طبعا الحدث اللي صار هذا كارثه كبيره. طبعا احنا حاولنا نسعف اللي قدرنا من الناس الموجودين على اطراف العماره، اخرجناهم، وطبعا استدلينا على بعض من الناس المصابين وين موجودين اهاليهم.
5: المنظر مهول جدا، يعني لسه القصف قصف بضله، بس انه ينزل بيت على اهله على سكانه، الناس نايمين امنين في بيتهم، فجاه الا ما يلاقوا السقف نازل عليهم، اي والله حرام.
7: الدار كانت هذه آيلة للسقوط، كانت متعرضة قبل هيك للقصف. سمعنا صوت صراخ، ناس بتزعق بيستنجدوا، فحاولنا نقدر قدر الإمكان نطلع ناس لحديت لما تدخلوا اللي هو الدفاع المدني الصليب الأحمر.
4: الدقيقة تفرق مع رجال الدفاع المدني. نحن نتحدث الآن عن 15 ساعة عمل متواصل في هذه البناية. لو كانت طواقم الدفاع المدني تمتلك الأدوات والمعدات المناسبة لتمكنوا من الدخول تحت هذه الطوابق والوصول إلى المصابين وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم في هذه الحالة.
5: ويدخلوا مساعدات اللي هي نظام اللي هي الرافعات البواقر عشان نساعد الناس، وبكفي كتير في ناس والله بتتدمر وجاي علينا لسه شتاء، إلنا 4 سنين بنعاني في نفس المشكلة.
8: شهد صعبة صراحة، إنه عدد كبير وما في إمكانيات حتى أنه طواقم الدفاع المدني تنتشلهم من تحت الأنقاض، بيعملوا في معدات يعني شبه معدومة.
7: أكثر كلمة كانوا يحكوها أنه فيش مكان بديل، يعني فيش مكان بديل أنه إحنا نضطر نطلع منه نروح عليه. عندك نحكي مثلا في رقم واحد أنه الأجرات جدا غالية، رقم اثنين فيش عندك مساحات أراضي أنها الناس تقدر تقعد فيها، فرقم ثلاثة فانجبروا أنهم يقعدوا في مكان زي هيك، فاضطروا أنهم يقعدوا في مكان قايل للسقوط. وأنت بتقدر تحكي مش بس هذا المكان، أنت لو بدك تيجي تشوف في قطاع غزة حتلاقي أكثر من مكان قايل للسقوط، وبرضه نفس الإشي الناس حتلاقيهم متواجدين في نفس المكان.
4: هناك بنايات كثيرة متواجدة داخل قطاع غزة، نحن نتحدث عن أكثر من 2000 منزل و2000 بناية. هذه البنايات تحتاج من رجال الدفاع المدني أن يكونوا على جهزية تامة في حال انهيارها.
6: هذه ليس أول عمارة موجودة ولا آخر عمارة موجودة، لا نستناش إحنا لما تقع العمارة عشان نطلع الناس منها أو ننزلها قبل أن يصير كارثة زي ما حصلت في هذه العمارة في هذا المبنى.
4: طواقم الدفاع المدني تتعامل مع فصل الشتاء على أنه فصل كارثي للمواطنين المتواجدين داخل قطاع غزة. فصل الشتاء يعني خيام مهترئة، منازل قد تتعرض لهواء شديد، قد تنهار نتيجة هذا الهواء وهذه العواصف التي تأتي أيضا.
9: رعب، جوع، تعب، خوف، هذا مات، هذا مات، هذا راح، هذا إجا، بكفي. إحنا بني أدمين مش روبوتات، إحنا من حقنا نعيش زي باقي الناس.
2: لإلقاء مزيد من الضوء على خطر المباني المتضررة والصعوبات التي تواجهها الأطقم الفنية وفرق الإنقاذ في رفع الركام، ينضم إلينا من مدينة غزة ناجي سرحان، وهو وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار. أهلا بك سيد سرحان، تبعنا بالأمس كارثة انهيار مبنى السعادة على رؤوس ساكنيه، وربما هذا ما سلط الضوء على هذه القنبلة الموقوتة، هذه المباني الكثيرة في غزة الآيلة للسقوط. كيف يجري التعامل مع هذا الخطر الداهم؟
10: يعني بالنسبة لأهل قطاع غزة وللطواقم الموجودة في القطاع، وزارة الأشغال والوزارات الأخرى، وهذا خبر يعني متوقع في كل يوم. يعني هناك 2000 مبنى بنفس الحال التي يعني كانت فيها هذه مبنى السعادة قايلة للسقوط. يعني احنا نتوقع في أي لحظة أن نسمع خبر مثيل، والحقيقة مبنى عمارة السعادة لم تكن الأولى، يعني كان قبل هناك عشرات العمارات التي سقطت، ولكن حجم الضحايا كان أقل، كان 10 5 2 1، وبالتالي لم تحدث هذه الضجة كما حدثت في هذه العمارة. لذلك يعني الخطر موجود، الخطر يعني معلن عنه، متعارف، هناك تواصل دائما مع المؤسسات الأممية، مع المؤسسات المانحة، لكن للأسف لا يوجد يعني ردة فعل حقيقية من اللي هي الجهات المانحة من المجتمع الدولي اتجاه هذه الكارثة.
2: وبالتالي ما الذي يمكن فعله على الأقل لتقليل هذه المخاطر، والحديث هنا عن أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار؟
10: يعني أول خطوة لابد من اللي هي دخول المعدات اللازمة للهدم، لأنه يعني حتى عمارة 6 طوابق كما هذه عمارة السعادة لا نستطيع، يعني الجهات اللي هنا لا تستطيع تدميرها بالمعدات اليدوية. يعني للأسف أنه كان هناك مشروع مع اللجنة القطرية للإعمار لإعمار غزة في تدمير يعني أو إزالة الخطر عن بعض المباني التي بها بعض القطع التي تساقط على المواطنين في الشوارع من مثل هذه العمارات. كان العمال يعملون بمعدات يدوية، يعني ما هو مطلوب حقيقة إدخال الحفارات، إدخال الرافعات، يعني لابد من أن تدخل أقل شيء يعني 10 إلى 20 باجر أو حفار كبير ليتم اللي هي إزالة هذه المباني. ثاني شيء لابد من توفير التمويل اللازم، يعني احنا بحد أدنى بدنا 10 مليون دولار لتدمير يعني لي اللي هي إزالة الخطر عن مثل هذه المباني.
2: لكن الآن الواقع يقول إن الاستجابة ليست موجودة كما تفضلت. هناك الكثير من العائلات تسكن بالفعل هذه المباني المهددة بالانهيار في ضوء غياب كذلك الخيم مع اقتراب موسم الشتاء الآن. ما البدائل التي تطرح لهذه العائلات؟
10: يعني المشكلة إنه العالم المجتمع الدولي

0: ينظر إلى قطاع غزة كمن ألقي في اليم ثم يعني لا يعرف السباحة ثم يطلب منه أن يحيا، يعني تدمير وقتل ولا يوجد خيام ولا يوجد شوادر ولا يوجد اللي هي مكان للإيواء. ماذا يفعل أهل غزة؟ يعني أهل غزة مطلوب أن يموتوا فقط، إن لم يموتوا بالقصف فهم يموتوا تحت مثل هذه العمارات، لا توجد خيام لا يوجد أرض. يعني اليوم قطاع غزة الموجود منه المتوفر 110 كيلومتر، يعيش فيه 2 مليون إنسان، ل 2 مليون إنسان لا يوجد مكان لإقامة مخيم، لا يوجد خيم، أكثر من 4 شهور لم تدخل خيمة، لم يدخل شادر يعني تغطية المواطنين. للأسف يعني هذا وضع غزة، يعني أهل غزة تركوا بدون عون من المجتمع الدولي، وبالتالي مطلوب منهم أن يحيوا، وما هو المطلوب؟
1: أشكرك جزيل الشكر ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار، حدثنا من مدينة غزة. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف وأوديسا وجيتومير. من جهته قال حاكم زابوروجيا الأوكراني إن شخصا قتل وأصيب 14 في هجمات روسية استهدفت المدينة ومناطق محيطة بها. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، ما آخر التطورات الميدانية هناك؟
3: نعم جعفر، هناك شيء ملحوظ للغاية في هذه الليلة، وهو أنه لأول مرة منذ أسابيع عديدة تنام كييف ليلتها دون غارات روسية. العاصمة الأوكرانية لم تشهد أي غارات روسية منذ 10 مساء أمس، وبالتالي منذ منتصف الليل لم يهرع المدنيون في هذه المدينة إلى الملاجئ هربا من هجمات روسية. السلطات الأوكرانية توقعت هذا تقول إن هذا شيء مرتبط بالانتخابات في روسيا، أن السلطات الروسية لا تريد الهجوم على العاصمة الأوكرانية كي لا ترد السلطات الأوكرانية بهجوم على موسكو يعكر صفو عملية الانتخابات في روسيا. كما ذكرت، هناك عدة هجمات في خارج كييف. في زاباروجيا مثلا تم تدمير مركز تجاري كامل. في أوديسا تم الهجوم على عمارة سكنية شاهقة تبلغ 20 طابقا تقريبا، واحترقت عدة طوابق من هذه أو في هذه العمارة. هناك هجمات أيضا في محيط كييف في منطقة كوروستون، وأصيبت عائلة كاملة ونقل 5 أفراد من هذه هم كل هذه العائلة إلى المستشفى. ولدينا أيضا هجمات متفرقة في مناطق أخرى، ولكن عموما وتيرة الهجمات تتسم بأنها قليلة. إذا قارنا هذا بيوم أمس مثلا، في العاصمة الأوكرانية كان هناك حوالي 11 غارة استمر التحذير من هذه الغارات حوالي 13 ساعة، أي أكثر من منتصف اليوم الكامل. هناك سياسيا ترحيب من الجانب الأوكراني بمسألة إقرار الكونغرس الأمريكي قرار العقوبات أو قانون العقوبات على روسيا الذي قدمه السناتور لينزي غراهام. وهناك أخبار عن تحركات أو ربما تغيرات في قيادة الجيش الأوكراني قريبة، سيما في المنطقة القريبة من الجبهة الشرقية التي تقر أوكرانيا بأنها شهدت بعض التحركات مؤخرا، بعض التغيرات في مسألة السيطرة على الأرض لصالح الجانب الروسي، سيما في منطقة أو في إقليم دنيبرو بتروفسك. جعفر، لدينا أيضا استعدادات لإنتاج المسيرات الاعتراضية الأوكرانية بوتيرة أكبر. بالأمس أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لأول مرة نجاح إنتاج مسيرات أو نجاح اختبار مسيرات اعتراضية جديدة أنتجتها أوكرانيا في إسقاط الطائرات المسيرة الروسية السريعة ذات المحرك النفاث. وهذا يعد خرقا كبيرا وانفراجة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا، لأن هذه الطائرات الروسية تسبب الكثير من الدمار وتخترق بسهولة الدفاعات الجوية الأوكرانية الحالية.
2: شكرا جزيلا لك أسد الله الصاوي من كييف. افتتحت الصين قناة بينغلو المائية لتمنح تجارتها منفذا جغرافيا يتجاوز نقاط الاختناق البحرية التقليدية، والتي زادت مع الاضطرابات

0: في مضيق هرمز. ويعكس هذا المشروع رهان بيجين على تنويع الممرات المائية لحماية أمنها القومي واقتصادها من اضطرابات مضيق هرمز ومحيطه. المزيد من التفاصيل في تقرير يوسف خطاب.
1: حرب الممرات البحرية لم تخاض بالسفن وحدها، بل بالقنوات والسكك والموانئ التي تستطيع منح الاقتصادات طريقا ثانيا عندما يغلق الطريق الأول. فمن مضيق هرمز المضطرب إلى البحر الأحمر أعادة الأزمات الحالية سؤالا استراتيجيا إلى الواجهة. كيف تقلل الدول الكبرى اعتماد تجارتها على نقاط الاختناق البحرية؟ في هذا التوقيت افتتحت الصين قناة بينغلو بطول 134 كيلومترا، وبلغت كلفة إنشائها ما يقارب 11 مليار دولار لتمنح جنوب غربي الصين منفذا أقصر لأسواق جنوب شرق آسيا. وتستوعب هذه القناة سفنا بحمولة تصل ل5000 طن. القناة لم تبنى بسبب أزمة مضيق هرمز الحالية، فقد بدأ إنشاؤها في عام 2022، لكن الأزمة اليوم تكشف عن القيمة الاستراتيجية لمشروع يقوم أساسا على تنويع طرق الوصول إلى البحر. فبدلا من إرسال بضائع جنوب غربي الصين عبر الطريق التقليدي نحو موانئ غوانغدو، تختصر القناة المسافة الداخلية بأكثر من 560 كيلومترا. وتشير تقديرات إلى أن القناة الجديدة سوف تخفض التكاليف اللوجستية بما فيها النقل بما يصل إلى حوالي 30%، أي مع توفير أكثر من 746 مليون دولار في نفقات النقل سنويا. لكن الرهان أكبر من توفير الوقود والوقت. بيجين تريد أن تربط مصانعها مباشرة بأسواق آسيان، حيث يصل التبادل التجاري إلى ما يقرب من 900 مليار دولار منذ بداية هذا العام. أي أن الصين لا تبحث عن سوق أكبر فحسب، بل عن بنية تجارية أكثر مرونة. مصانع مرتبطة بسكك وقنوات وموانئ، بحيث تتعدد الطرق ولا يصبح طريق واحد نقطة ضعف للاقتصاد. لكن عندما تمتد التجارة الصينية غربا نحو الخليج تظهر حدود هذه الاستراتيجية. فمهما اختصرت بيجين الطريق إلى آسيان، فإن التجارة والطاقة المتجهتين عبر الشرق الأوسط تظلان معرضتين لمخاطر مضيق هرمز والممرات المحيطة به. هنا هو جوهر القصة. في عصر حرب الممرات لم تعد قوة الدولة تقاس بحجم ما تصدره فحسب، بل بعدد الطرق التي تستطيع استخدامها عندما يصبح أحدها غير آمن.
0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في طهران قال التلفزيون الإيراني إن مناورة للمتطوعين انطلقت في طهران بمشاركة 313 ألف شخص في إطار حملة سميت الشعب فداء لإيران. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف نقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها مسارا مخالفا في مضيق هرمز الليلة الماضية. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن بيانات تتبع سفن أن 4 سفن شحن عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق. وفي تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. من جهته قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وأضاف المسؤول أن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من ساحة انقلاب في طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. ومن طهران أيضا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك عمر في ساحة انقلاب، ما طبيعة هذا الاستعراض وما رسائله؟
2: نعم جعفر، منذ ساعات الصباح الأولى توافد هنا في وسط العاصمة طهران ما يسمى بالمتطوعين ضمن حملة تحت شعار روحي فداء إيران. إذا ما وجهنا الكاميرا نحو هذه التجمعات هي لا تزال تستمر في التوافد من ساحة الإمام الحسين في شرق العاصمة طهران على بعد نحو 10 كيلومتر نحو هذه الساحة التي نتواجد فيها حاليا. أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة البسيج بأنه نحو 313,000 متطوع سوف يجوبون هذه الساحة خلال الساعات المقبلة ضمن ما يسمى حملة روحي فداء إيران. في الواقع يمكن القول أن هذه الحملة بدأت مرحلة جديدة بعد أن انتقلت من التجمعات والأنشطة الدعائية إلى تنظيم المتطوعين وتدريبهم عسكريا وأمنيا وحتى إغاثيا، حيث أننا خلال الفترة الماضية كنا نشهد أن شوارع طهران كانت تشهد تجمعات شعبية فضلا عن انتشار اللوحات الإعلانية في الشوارع التي تسأل المواطنين هل تجدون استخدام الأسلحة والمضادة للدروع. لكن الآن مع هذا المشهد الذي نراه هناك مرحلة جديدة دخلت فيها هذه الحملة، لأننا نتحدث الآن عن مسلحين يجبون الشوارع. هؤلاء تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، هناك إعلان من قبل السلطات عن بدء تنظيم 1000 كتيبة شعبية ضمن خطة تستهدف رفع مستوى الجاهزية في أوقات الحرب وأوقات الأزمات. منذ بداية الحرب الحقيقة جعفر وبحسب الأرقام الرسمية سجل نحو 31 مليون مواطن إيراني أسماءهم في هذه الحملة، من بينهم نحو 400,000 مواطن في طهران بحسب ما ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية. من بين هؤلاء المتطوعون أو المتطوعين الرجال يشكلون 68%، بينما تشكل النساء نحو 32%. واللافت أن أعمار المتطوعين هي غالبيتها دون 46 عاما وفق ما تقول الإحصاءات الرسمية. فضلا عن ذلك فإن هذه الخطة تتحدث عن تشكيل نحو 1000 مجموعة تحت اسم كتائب المقاومة الوطنية الشعبية إلى جانب 1000 وحدة للإنقاذ والإغاثة. لكن اللافت جعفر في هذه المرحلة الجديدة ليس هو عدد المشاركين، بل إنما طبيعة التدريبات التي يتلقوها إلى جانب الإسعاف والإنقاذ والتعامل مع الكوارث في الساحات. لكن هناك تدريبات على السلاح بدأت بشكل واضح في الساحات، في المساجد، في المراكز العسكرية التابعة للقوات المسلحة، للبسيج، للحرس الثوري الإيراني. وحتى أن هناك تدريبات على المسيرات واستخدام أسلحة محمولة على الكتف. نحن هنا خلال تواجدنا منذ الصباح شاهدنا استعراض بعض المسيرات، بعض الأسلحة المحمولة على الكتف، إضافة إلى بعض الصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن المقاتلين الذين يحملون الأسلحة سواء نساء أو رجالا. فيمكن القول أن هذه العملية هي جزء من الترويج والتعبئة، حيث أن هناك من يتحدث عن أن هذه الحملة هي الاستعداد لأي غزو بري قد يطال الأراضي الإيرانية سواء الحدود البرية الغربية أو حتى الحدود الجنوبية، فضلا عن تأمين الأمن الداخلي للمدن الكبرى في حال اندلاع أي احتجاجات وعمليات قلقلة وزعزعة الأمن والاستقرار في الداخل الإيراني.
0: من ساحة انقلاب في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبقى في طهران لكن أتحول إلى مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، نرصد معك أحدث التصريحات الإيرانية ونتائج الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة وكذلك ما تعلق بالتطورات الميدانية.
3: نعم جعفر، يعني تواصل طهران إرسال الرسائل خاصة في ظل التصعيد الأمريكي بالتهديد بربما بشكل

0: عن هجوم جديد على إيران، وفي هذا السياق وجه المستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية رحيم صفوي وجه تحذير وقال أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية لن تنتصر على الشعب الإيراني، كما أكد المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تقوم إيران بإسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وأيضا تأكيده على أن الشعب الإيراني سيواجه من وصفهم بالأعداء وسيقومون بقطع أيدي المعتدين على أراضيها، هذا بالإضافة إلى الانتقام لدماء من سقطوا في الحرب الأخيرة من الإيرانيين. هذه التصريحات تأتي أيضا وسط تأكيدات من بحرية الحرس الثورية على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا أمام حركة السفن بسبب الممارسات الأمريكية التي تصفها طهران بالعدائية. هناك تأكيد على أن القوات البحرية الإيرانية تراقب وترصد بدقة الحركة في المضيق، وتعتبر أن مرة أخرى أن المسار الجنوبي هو مسار غير آمن، تقول أن يعني استخدام هذا المسار الجنوبي لن يحقق شيئا سوى تعرض السفن التي تعبر من خلاله للأضرار والاستهداف. وتم التأكيد على أن ناقلة النفط التي تحمل علم توجو والتي حاولت مساء يوم الأربعاء أن تعبر من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي تعرضت لاندلاع حلائق فيها جراء اتخاذ هذا المسار غير المصرح به. هذه التأكيدات أيضا تأتي وسط استعداد عسكري إيراني لمختلف السيناريوهات، كما تقول المستويات سواء في الحرس الثوري أو في الجيش هناك حالة تأهب وتأكيد على انتشار القوات المسلحة الإيرانية البرية على مختلف حدود البلاد. هناك إشارة إلى أن هناك 10 ألوية على الأقل متواجدة في سواحل مكران على بحر عمان، وهي تمنع القوات الأمريكية من تفكير في الهجوم البري على السواحل الجنوبية الإيرانية. هذه التأكيدات أيضا تأتي وسط إرسال رسائل بأنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب عدم الثقة في الجانب الأمريكي نتيجة ما قام به خلال الفترة الماضية من انتهاكات وشن هجمات على إيران، ولكن أيضا هناك يعني تترك طهران الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن شريطة أن تعود الولايات المتحدة إلى بنود مذاكرة التفاهم وأن تنفذ الشروط الإيرانية سواء العسكرية أو الاقتصادية من أجل يعني استئناف هذا المسار، وبعد ذلك ستقوم طهران كما كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس علاقشي بأن ستقوم إيران باتخاذ الخطوة نحو فتح مضيق هرمز. وتقول طهران وتؤكد الخارجية الإيرانية أنه لا حل عسكري للأزمة الراهنة وأن على الولايات المتحدة أن تقبل بالعودة مرة أخرى وتنفذ ما كانت قد تعهدت به، هذا ما كان قد أكده النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف الذي دعا الولايات المتحدة للتحلي بالحكمة والعقلانية. تأتي هذه التطورات والتأكيد طهران على مواقفها في ظل ما تقوله ما يقوله المسؤولون الإيرانيون وسط تأكيدات أيضا على أن إيران لن تتنازل عن حقوقها واستمرار المباحثات والاتصالات الدبلوماسية، حيث أجرى يعني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا مع عاصم مدير قائد الجيش الباكستاني وأيضا مع نظيره التركي، وذلك بعد زيارة قصيرة لبيجين أجرى فيها يعني مشاورات ومباحثات مع نظيره الصيني جعفر.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. الآن نتحول إلى أحمد الهيد مراسلنا في واشنطن. نتوقف معك أحمد عند التصريحات الأخيرة لترامب والتفاعلات في المشهد السياسي الأمريكي.
2: نعم جعفر، العنوان الأبرز للمواقف الأمريكية بالفعل كانت هذه التصريحات لترامب لموقع أكسيوس، والتي قال فيها إنه أمام قرار مصيري وأمام منعطف مهم لهذه الحرب ضد إيران، إما أن يمضي في التصعيد العسكري وإنهاء هذه المواجهة عبر القضاء على النظام في إيران وفق تعبيره، أو كذلك الإبقاء على الوضع الراهن والاستمرار في الضغط الاقتصادي وكذلك المفاوضات متى ما تغيرت المواقف الإيرانية. ترامب بكل الأحوال في هذه التصريحات يشير إلى أننا نقترب من تصعيد عسكري أمريكي كبير، لكنه لا يحدد موعد هذا التصعيد إن كان قبل الانتخابات النصفية بداية شهر نوفمبر المقبل، أي بعد أسابيع قليلة من الآن أم بعد الانتخابات النصفية. في الأيام الماضية كان لافتا أنه يؤكد في عدة مواقف وعدة مناسبات أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، كان يقول ذلك للقاعدة الجمهورية، قاعدة الحزب الجمهوري في المؤتمر في ولاية تكساس الذي عقده الحزب الجمهوري للتعبئة والحشد للانتخابات النصفية. ترامب كان يقول للحاضرين إن هذه الحرب ستنتهي قريبا دون أن يحدد طبيعة هذه النهاية. ثم في الساعات الماضية يقول لموقع أكسيوس إنه أمام قرار كبير ومنعطف مصيري لهذه الحرب قد يحمل الأمور إلى تصعيد عسكري أمريكي كبير لإنهاء المواجهة ضد إيران، بل ويقول إنهاء النظام في إيران وفق ما قال لموقع أكسيوس. هذه التصريحات أيضا تأتي في موقف في وقت ينقل فيه ذات الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب ووزير الحرب بيت هاكسس أمرا القوات في المنطقة بالبقاء على حالة الانتشار حتى نهاية هذا العام. ويضيف الموقع نقلا عن هؤلاء المسؤولين أن تصريحات ترامب بشأن قرب اتخاذه قرار كبير يتعلق بالحرب، ربما ذلك مرتبط بأن الجيش الأمريكي لا يفضل البقاء في حالة الانتظار الطويلة هذه، وبالتالي ربما ترامب يريد أن يحسم المواجهة بشكل أو بآخر. وفي ذات الوقت هو يؤكد بأن الإيرانيين على تواصل مباشر مع الأمريكيين، هذا أيضا يفهم هنا بأن هذه التصريحات تأتي في سياق الضغط الأمريكي على الإيرانيين. ترامب في الفترة الماضية يقول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق ولكنهم غير مستعدين بعد، وهو من خلال هذه التصريحات التي يعلن فيها قرب إقراره تصعيدا عسكريا أمريكيا كبيرا، أيضا يقول إن المحادثات مستمرة أو التواصل المباشر بين واشنطن وطهران مستمر. وفي ذات الوقت هو يحتفي بالحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية ويقول إن إيران منذ استئناف هذا الحصار لم تستطع أن تصدر نفطها، وكذلك يقول لم تستقبل موانئها سفنا. هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع حراك مكثف في أروقة الكونغرس بشأن هذه الحرب. الكونغرس الذي يستعد لانتخابات التجديد النصفي، عقدت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جلسة إحاطة سرية ومغلقة مع إلبريدج كولبي وهو مسؤول السياسات في البنتاغون. اللافت أن عدد من المشرعين خرجوا من هذه الإحاطة وعبروا عن استيائهم، قالوا إن هذه الإحاطة طرحت الكثير من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الهيد. إلى مساحة النقاش الآن، معنا في الاستوديو ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك سيد ديفيد، خلال أسبوع واحد قال ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، ثم قال إن هناك استئناف محتمل لهجمات واسعة النطاق. هل يتعلق الأمر بإنهاء الحرب بقوة نارية حاسمة؟
3: أعتقد أن الطريقة الأمريكية في الحرب عادة أن يكون هنالك قيود اقتصادية أيضا ربما تدعم الحرب. مثلا هنالك خطة أناكاندا خلال الحرب الأهلية، وتطلب الأمر ضغطا اقتصاديا وحربا وقوة فارية، وأيضا عندما كان خلال الحرب العالمية الأولى وكان هنالك تمرد في ألمانيا تطلب الأمر أيضا ضغطا اقتصاديا وقوة نارية. بالنسبة للرئيس ترامب خلال 6 أشهر الذي قال أن الحرب ستستمر لمدة 3 أسابيع بداية، لربما ما نراه أنه إما تقوم إيران بالتصعيد بمرحلة ما بسبب الضرر الاقتصادي الذي لحق بها، أو أنه عندما ينتهي الضغط السياسي الناتج عن الانتخابات فإن الرئيس ترامب ربما سيتخذ إجراءات عسكرية أكثر قوة. وهنالك أيضا إسرائيل والتي لم تطلق النار على إسرائيل، هي أطلقت النار فقط على دول

0: مسلمة، وهم لديهم انتخابات هنالك في إسرائيل، ولديهم أجندة خاصة، بالتالي قد يدون بدلوهم أيضا هناك.
1: نعم دكتور عباس، ما الذي تلتقطه إيران من تصريحات ترامب؟ كيف تستعد لها؟
0: عندما يقول الرئيس الأمريكي شيئا، يقول أن يعني هذا

0: ربما جولة جديدة من الهجمات على البلاد، لأن الولايات المتحدة لديها انتخابات نصفية، وبالنسبة للرئيس الأمريكي من المهم جدا أن يكون هذا الأمر قد لا يؤثر على الانتخابات. هو يريد أن يحظى بانتصار رمزي على الأقل من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحرب ستنتهي. كنا نسمع الكثير عن القضية النووية في خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهذا يعني أن أحد الاحتمالات وأحد الأهداف الممكنة المحتملة قد يكون منشأة نووية. رأينا الكثير من النشاطات في المسيرات الأمريكية، وهي عندما يكون هذا هو الحال بمعنى الأمر أن يكون هنالك اغتيالات مقبلة. الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على إيران اقتصاديا من أجل استفزاز عدم الاستقرار في المنطقة. هم يقومون بتسليح المجموعات الانفصالية الكردية التي موجودة في العراق ويشجعوها على دخول البلاد من أجل خلق عدم استقرار سياسي. بالتالي ما تراه اليوم في طهران وإيران إحدى العناصر الأساسية للصمود أمام الاعتداء الأجنبي هو صمود الناس والإيرانيين. إيران وطهران تريد أن تتأكد أنه إذا ما كان هنالك هم يحاولون أن يخلقوا حصانة ومناعة للبلاد، وأن هذا الدعم سيكون ضد تغيير النظام. كان تغيير النظام على أجندة الولايات المتحدة وإسرائيل لمدة طويلة، وإيران تريد أن تضمن عدم نجاح هذا الأمر لأنه لم ينجح. وحتى في صراع أكبر قد يشمل إسرائيل أيضا، مسألة الصراع مع إسرائيل ليس إذا لكن متى سيحصل هذا الأمر. بالتالي إيران تحاول أن تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة وأن تقوم باستهداف كل هذه القواعد من أجل جعل الأمر صعوبة. إذا ما كان هنالك محاولة للهجوم على إيران فإن التأثيرات أو الدعم اللوجستي سيتأثر.
1: سيد ديفيد، هل الانتخابات النصفية الآن لم تعد عبئا على ترامب؟
0: هي عبء أخف مما يعتقده الكثير من الناس. هي عبء أخف بالتأكيد مما يحسبه الإيرانيين. هم يعتقدون أنه عامل حاسم، لكن الطريقة التي يعمل فيها المشهد السياسي، هنالك 18 مقعدا في مجلس النواب متنافس عليها. معظم الأشخاص في مجلس النواب هم إما يدعمون ترامب بغض النظر عما يقوم به أو يكرهونه بغض النظر عما يقوم به. ربما مجلس الشيوخ هو أكثر أهمية، لكن مسألة الحسابات الإيرانية أنه مسألة زيادة سعر الوقود أو الغازولين قد يشكل ضغطا، هو قد يكون ذلك، لكنه تم المبالغة به. عندما ننظر إلى أسعار الغازولين لم يصل إلى، هو أمر ليس غير مسبوق بما لأنه كان ذلك حصل ذلك في الكوفيد. أيضا مسألة التضخم في إيران كبير جدا بسبب الحصار الاقتصادي، الأمر ليس متشابه. الرئيس ترامب حتى قبل الانتخابات قد يقوم بحساب أن التأثير السياسي للشعور الوطني والمهاجمة إيران، والذي كان لدى الولايات المتحدة لديها قضايا عديدة ضد إيران. الولايات المتحدة لم تعلن الحرب على بلد منذ فيتنام، بالتالي هو قد يقوم باتخاذ إجراء ما قبل الانتخابات. وأيضا الأشخاص الذين لا يحبون ترامب لن يتم إقناعهم، لكن هناك طرف آخر سيدعم هذا الأمر. بالتالي علينا أن ننتظر ونرى. لا أستطيع أن أتنبأ بما سيحصل حقيقة.
1: دكتور عباس، قبل قليل شاهدنا استعراض للمتطوعين في طهران، هل يتعلق الأمر بإعداد جدي أم أنها مجرد رسائل؟
0: هناك جانبان. الناس أيضا يلعبون دورا مهما في مواجهة الاعتداء الأمريكي والإسرائيلي. النقطة الثانية أن ما يحصل في طهران قد يستمر لمدة طويلة، بالتالي هذه حرب الاستنزاف هم يستعدون لها لأنها قد تتصاعد. حتى الانتخابات النصفية لن تضع نهاية للحرب، قد تغير وجه الحرب، لكن إيران تعتقد أنه عندما يكون هنالك دعم شعبي للنظام السياسي هذا الأمر بإمكانه أن يخلق حصانة ويشجع البلد على الصمود، لأن الضغط الاقتصادي هو يؤدي إلى الألم الاقتصادي لكنه لا يغير ولا يؤدي إلى انهيار النظام، بالتالي الحكومة تستمر بالعمل وفكرة تغيير النظام لا يمكنها أن تحصل. وبالنسبة للأفراد

0: الذين خرجوا إلى الشوارع، هذا أمر مهم. هم يرون أن مصيرهم مرتبط بمصير الحكومة، بمعنى أنهم إذا ما اعتقدوا أن النظام السياسي قد يسقط، قد لن يكون بداية لتحقيق الرفاهية للبلاد، لكنه قد يكون بداية لمرحلة جديدة حيث يكون فيها الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم بشن هجمات إضافية لتستهدف المنشآت المدنية والدفاعية. رأوا ما حصل في العراق وسوريا وليبيا، بالتالي هم يقولون أنه إذا ما يرون الوطن كسفينة، إذا ما كان هناك ثقب فيها قد يؤثر إلى مصير الجميع، بالتالي يساعدهم على تحمل الألم الاقتصادي. هم يدعمون النظام لأنهم يعتقدون الأمر بأن الأمر يتعلق بسلامة البلد بأكمله. كما تعرفون ترامب تحدث عن تدمير الحضارة الفارسية وتحدث عن استهداف المنشآت المدنية، هذا أمر يتعلق بالبلاد. وأيضا الضغوط الاقتصادية والعقوبات هي تستهدف بشكل أساسي الناس، هي تحاول أن تمنع إحضار واستيراد أي غذاء أو دواء، بالتالي الأمر لا يتعلق بالضغط على النخبة أو النظام السياسي، لكن على الشعب الإيراني من أجل أن يروا انهيار البلاد. بالتالي الناس يعتقدون ومؤمنين أن عليهم أن يصمدوا ويواجهوا.
1: سيد ديفيد، بعد هذه المرحلة من التصعيد العسكري، هل ما زالت واشنطن تراهن على تقديم تنازلات من طهران من أجل الوصول إلى تسوية؟
0: أعتقد أن كلما طال أمد الحصار كلما زاد الضغط. الحصار بذاته هو ضغط يستهدف النخبة، لكن النخبة والحرس الثوري سيطر على 45% من الاقتصاد الإيراني. هم يحددون من يحصل على ماذا. نفس الشيء مثل صدام حسين، كان هنالك أيضا حصار تحت سنوات من الحصار، لكن صدام حسين كان لديه حمامات من الذهب وسيارات فارهة. بالتالي الرئيس ترامب يعتقد أن الضغط الاقتصادي هو الأفضل لأنه رجل أعمال، لكن الضغط والعمل العسكري مهم لدعم هذا الأمر بشكل أساسي، لأنه بداية النظام الإيراني هو نظام سلطوي، بالتالي هنالك فرصة أنه إذا ما استمرت إيران سيجوع الجميع في إيران فيما عدا الضغط الحرس الثوري، فإن آخر شخص بالقدرة على جني المال سيكون شخص مرتبط بالحرس الثوري إذا ما انهار الاقتصاد الإيراني بشكل كامل. القضية الثانية أن الذخيرة، بالتالي هنالك حاجة إلى ذخائر، وخاصة بالنسبة للأسلحة الاعتراضية والصواريخ الاعتراضية باتريوت وثاد، هذا أمر مقلق. لكن إذا ما استمرت الولايات المتحدة من شن هجمات سيمنع إيران من إطلاق الصواريخ وأيضا تفجيرها وتفجير تلك الإمكانيات الصاروخية على الأرض، بالتالي فكرة الجلوس وإطلاق صواريخ هي ربما تؤدي إلى إرهاق المخزون من الصواريخ الاعتراضية.
1: دكتور عباس، ما الذي نقرأه من الاتصالات الإيرانية مع الصين وتركيا وباكستان؟ هل هي محاولة لإيجاد وسطاء من أجل إنتاج تسوية أم بحث عن شبكة دعم؟
0: كان هنالك بعض الاهتمام من دول المنطقة بالإضافة إلى الصين من أجل أن تتدخل لرؤية إذا ما كان هنالك أي دور بإمكانهم أن يلعبوه من أجل تخفيض التصعيد. إيران كانت رحبت بهذه الفكرة، وأيضا التواصل مع الصين قد يكون ممكنا لأنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد هم يستخدمون حق النقض الفيتو كما حصل يوم أمس. بالتالي إيران تريد أن تبقي علاقات وأن تستخدم فرص الجهد الدبلوماسي، لكن في الوقت الذي تعود فيه الولايات المتحدة بمزيد من الضغط والهجمات، أعتقد أنه سيزيد من تعقيد الوضع. بالتأكيد ما يحصل أنكم ترون الشعب الإيراني، طالما استمرت الولايات المتحدة بهجماتها وضغوطها فهي تدفع هؤلاء الناس إلى تقديم جدلية رفض تغيير النظام الأساسي. هم يعرفون أن الولايات المتحدة لا تهتم بحقوق الإنسان، هم الولايات المتحدة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان بداية. ما هو واضح للشعب الإيراني أن الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها كما حصل في فنزويلا. قد يكون الأمر ديمقراطيا الولايات المتحدة إذا ما كان بإمكانهم الوصول إلى النفط، ليس بالضرورة التأكيد على انتخابات أو نظام ديمقراطي، لأنها تدعم الكثير من الدول التي لا تجري انتخابات. بالتالي هذا التناقض

0: أصبح واضحا ومرئيا للشعب الإيراني. بالتالي برغم قد عدم رضاهم عن الظروف الاقتصادية، لكنهم ليسوا لن يقوموا بالضرورة بدعم الانخراط الأمريكي.
1: الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. في الولايات المتحدة تتزايد شكاوى الأمريكيين من غلاء المعيشة مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، بينما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة.
2: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
3: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
2: وكما كان متوقعا، رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
4: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
2: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
5: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافياً لملء خزان الوقود، والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضاً تكاليف الأسمدة لدينا.
6: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم، فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
2: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون أن تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
7: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة، مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
1: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، نود أن تضعنا في سياق تطور المعارك على مختلف الجبهات حتى صباح اليوم.
8: نعم، في السياق طبعا القوات الحكومية كما تحدثت الآن بهذا الخبر أنها يعني حاولت صد الهجوم الحوثي على منطقة كهبوب، وهي منطقة مطلة على باب المندب. الهدف من هجوم الحوثي على هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وهي قريبة من لحج وفي اتجاه عدن ومطلة على مضيق باب المندب، الهدف يعني إسكات يعني أن هذه المناطق لا تكون أيضا عامل خطر على المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، بمعنى أن الحوثيين الآن يحاولوا السيطرة والتثبيت وتأمين هذه المناطق، لأنهم ما لم يعني يكبحوا القوات الحكومية التي تحاول السيطرة على المرتفعات العالية مثل كهبوب. كهبوب يعني إذا أسقطتها بيد الحوثي فهذا يعني أنك تؤمن باب المندب، ومناطق غربي تعز إذا سقطت بيد الحوثي فهذا يعني أنك تؤمن الإمدادات والتعزيزات القادمة من مناطق مدينة تعز ومحافظة تعز عموما. فبالتالي يبدو أن المعركة عادت من جديد إلى ما قبل 3 سبتمبر، نفس المناطق التي قام

0: الحوثيون على أساسها وصنعوا هذه المعادلة، معادلة المرتفعات العالية، هي نفس ودخلوا إلى المخا طبعا، والمخا طبعا معروف أنها دخلوها بانسحاب، يعني نفس المناطق هذه القوات الحكومية تحاول أن تسيطر عليها. هذه الجهات أيضا جنوبي وغربي تعز أيضا فيها مجموعة من المعارك لتشكيل المعركة باتجاه الساحل، بمعنى أن القوات الحكومية تحاول في مناطق الوازعية التي يحصل فيها قتال وأيضا يضرب فيها سلاح الجو، وأيضا في مناطق أخرى مثل الشمايتين وحيفان وحتى البرح، ويعني بعض المناطق التي استولى عليها الحوثيين في بدء المعركة في 3 سبتمبر، تحاول القوات الحكومية الآن أن تتقدم من خلالها على هذه المناطق. الهدف طبعا ساحل المخا، المخا، الخوخة، حيس، باب المندب، وهذا طبعا قد يأخذ وقتا كثيرا. لماذا؟ التضاريس، التضاريس في هذه المناطق، تضاريس جبلية وعرة، مسالك ضيقة، تلال، وديان، يعني منقسمة، ليس فقط جبال، يعني هي مجموعة من التضاريس. يصعب عليك مثلا أن تقول بأنني استوليت على هذه المنطقة وبالتالي سأبقى فيها، يعني ساعات قد تكون في هذا الموقع وساعات قد تعود إليه بسبب صعوبة التضاريس وسبب امتدادات هذه المناطق.
1: التفوق الجوي هل يمنح القوات الحكومية أي ميزة في مساعي السيطرة على المرتفعات؟
0: مؤكد أنه يمنحها تفوق، ولكن هو بالتأكيد يحتاج إلى تغطية برية. التفوق الجوي هو يقلل من قدرة التعزيزات والثبات في المواقع، يعني هذا تفوق أكيد. وخلال الفترة الماضية صحيح الحوثيين لا يتحدثون عن خساراتهم، هم لديهم يعني كلما يقاتلون سواء في البداية من 3 سبتمبر حتى الآن لديهم يعني سياسة الكتمان الإعلامي والسرية، وهذا دأبوا عليه خلال الفترة الماضية منذ بدأ القتال في 6 أغسطس، سواء في المواجهة التي بدأت بالطيران المسير أو المواجهة الآن التي فتحوها في 3 سبتمبر وعلى أساسها احتلوا هذه المناطق. فسلاح الجو بالتأكيد أنه مؤثر، لكن السلاح المعادلة الحقيقية التي يمكن من خلالها للحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية الدخول هي 3 أمور. أولا توحيد القرار العسكري والجبهات الموجودة في تلك المناطق، وثانيها أيضا ضرب التعزيزات والإمدادات العسكرية التي تأتي من جهات عدة للحوثيين، وثالثها بالطبع السيطرة على هذه المناطق التي تفصل ساحل المخا عن مدينة تعز، أي تطويق الحوثيين. يعني المعركة تدور الآن هو فيما يشبه تطويق التطويق.
1: الآن مسألة باب المندب والسيطرة عليه ما زالت غير محسومة.
0: ما زالت غير محسومة لعزة أسباب. أولا القوات الحكومية ما زالت تعمل في هذه المناطق، يعني على الحوثيين أن يؤمنوا جبهة جبال كهبوب المطلة على باب المندب، على الحوثيين أن يؤمنوا جبهة جنوبي وغربي تعز. إذا أمنوها يمكن أن يكون تثبيت، لكن هناك مشاكل أخرى أيضا، هناك عوامل أخرى، ما يتعلق باب المندب، ما يتعلق أيضا بالحساسية الدولية تجاه هذه المنطقة كممر ومضيق مائي، وما يتعلق أيضا بأيضا الحسابات الإقليمية وإيران والحرب الأمريكية الإيرانية. يعني المسألة متشابكة بشكل كبير وليست فقط عسكرية، هي عسكرية وسياسية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أجرى الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي مانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محادثات في العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وقال الرئيس اللبناني إن بلاده تريد من اجتماع باريس خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. وشدد عون على أن ما يطلبه ليس مجرد دعم للمؤسسة العسكرية، بل هو استثمار في نجاح الدولة اللبنانية واستقرار المنطقة.
2: الفجوة بين الاستحقاقات والقدرات هاجس يضغط على الدولة اللبنانية وتحديدا على قواتها المسلحة في ظل التصعيد الإسرائيلي بالجنوب رغم اتفاق الإطار الذي يقتضي انخراطا أوسع للجيش هناك. تشهد باريس تحضيرات لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. التقى الرئيس اللبناني بمضيفه الفرنسي وبالعاهل الأردني الذي تلعب بلاده دورا في هذا السياق. ينتظر الرئيس جوزيف عون من اجتماع باريس وفق تصريحاته خريطة طريق للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وجدولا زمنيا واضحا لانعقاده. قبل يومين وأمام مجلس النواب اللبناني كشف رئيس الوزراء نواف سلام عن اتجاه التكلفة الإجمالية للحربين اللتين شهدتهما البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تجاوز 27 مليار دولار.

0: شكى السلام من تراجع التمويل الدولي، حيث لم يغطي المانحون إلا أقل من النصف مما طالبت به الحكومة مقارنة بضعف ذلك تقريبا قبل عامين، مرجعا ذلك وفق قوله إلى تغير الأولويات العالمية وتراجع الانخراط الدولي، واقع يرقي بظلاله على الجيش اللبناني المطالب بتنفيذ مهام ملحة تتعلق ببسط سيطرة الدولة في الجنوب تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي المفترض، إضافة إلى استحقاق نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة وسد الفراغ المتوقع بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل المنتظر نهاية العام الجاري. تشير إحصاءات دولية إلى أن قوام الجيش اللبناني بشرياً يقارب 80,000 عنصر و 334 دبابة و 48 قطعة بحرية جلها زوارق دورية ساحلية و 80 طائرة ليس منها مقاتلات، وذلك في ظل ميزانية دفاع تقدر بنحو 800 مليون دولار. وتتوزع احتياجات الجيش اللبناني وفق مصادر محلية ودولية بين الدعم المالي واللوجستي بتغطية الرواتب والخدمات الطبية وتحديث منظومة الدفاع الجوي، إلى جانب بند العتاد والآليات الثقيلة باستبدال المدرعات القديمة وتوفير مستمر لقطع الغيار، فضلا عن حماية الحدود والبحار بتقنيات مراقبة إلكترونية ومسيرات وزوارق دورية، واقع يفرض بإلحاح مسألة الدعم الخارجي الذي يعد مؤتمر باريس الدولي المرتقب أحدث تجلياته المنتظرة. وفي يونيو الماضي أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات مالية عربية منتظمة من دول كقطر والأردن تركز على دعم رواتب ومقومات المؤسسات العسكرية. لكن البيانات تظهر أن ما يتحصل الجيش اللبناني عليه من دعم فعلي لا يسد إلا جزءا ضئيلا من احتياجاته التي تبلغ مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات وفق تصريحات للرئيس اللبناني منتصف العام الماضي. أمريكياً تربط واشنطن خطط دعمها للجيش اللبناني بمطالب تسعى لضمان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إشارة للجيش الذي لن يتمكن فعلياً دون دعم كاف من النهوض بهذا المطلب ولا بغيره.
1: إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات طالت عدداً من القرى والبلدات الفلسطينية تخللتها اعتقالات وعمليات تفتيش للمنازل. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما الذي جرى؟ ضعنا في صورة التفاصيل.
2: جعفر، عمليات الاحتلال العسكرية في مناطق الضفة الغربية لا تزال تتواصل يوما بعد يوم، وهي في وتيرة متصاعدة، سواء عمليات الاحتلال العسكرية التي تؤدي إلى اعتقال عدد من الفلسطينيين، أو حتى من خلال الاستفزازات والاعتداءات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين. في مدينة جنين وتحديدا في بلدة فحمة إلى الجنوب الغربي من المدينة، اقتحمت قوات الاحتلال منتصف هذه الليلة عدد من المنازل، قامت باعتقال فلسطيني وسيدتان خلال مداهمات طالت عددا من منازل الفلسطينيين، وأجرت معها عمليات تحقيق ميدانية قبل أن يتم اعتقال الفلسطيني والسيدتان والخروج من البلدة. جاء ذلك في أعقاب عمليات اقتحام وانتشار للقوات الإسرائيلية في بلدة قباطية إلى الجنوب من المدينة، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بالدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، حاصرت المناطق والأحياء في داخل هذه البلدة دون أن يسجل أي حالات اعتقال في صفوف الفلسطينيين. هذه الاعتقالات تصاعدت حتى وصلت والاقتحامات إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت منتصف هذه الليلة وصباح اليوم جولات في عدة أحياء من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، من بينها البلدة القديمة التي شهدت عملية اقتحام من قبل القوات الإسرائيلية. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام واعتقال لفلسطيني في بلدة عورتا، ومداهمة عدد من المنازل في قرية تل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. انطلق الأمر حتى وصل إلى مخيم الجلزون بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات عقب تصدي الفلسطينيين لاقتحام جيش الاحتلال الذي وصل إلى هذا المخيم، حيث اندلعت مواجهات على إثر ذلك استمرت حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي وتوجه باتجاه اقتحام المنازل في حي أم الشرايط بمدينة البيري وسط الضفة الغربية، وليس آخرا الاقتحامات والاعتداءات التي نفذها المستوطنون أيضا في مناطق الضفة الغربية، بدأها من بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله، ومداهمة ومحاولة الاعتداء على عدد من منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، فيما هاجم مجموعة من المستوطنين تجمع نايف الكعابنة إلى الشرق من مدينة رام الله، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، فيما قاموا بضرب عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب المتواجدين في تلك المنطقة. انطلق الأمر حتى وصل إلى الاعتداء على الفلسطينيين في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل، حيث تشهد تلك المنطقة أيضا عمليات هدم نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يصعد جعفر من هجماته بالضفة الغربية، حتى وصل الأمر في نهاية المطاف في ساعات صباح هذا اليوم واقتحام الأطراف الغربية من بلدة اللبن الشرقية، وكذلك اقتحام لبلدة عصير القبلية إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة التصعيد الإسرائيلي الذي يفرض في مناطق الضفة الغربية، والذي يتمثل بعمليات الاقتحام التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو حتى من قبل المستوطنين الذين يقيمون يوميا بؤرا استيطانية واسعة في أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. الهدف من ذلك وفق رؤية الفلسطينيين بأن الاحتلال يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير ديموغرافي كامل لجغرافية الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات عسكرية متواصلة منذ عام ونصف العام، سواء هنا في مدينة طول كرم في مخيمات طول كرم ونور شمس أو حتى في مخيم جنين.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار من طول كرم. إلى حرب روسيا على أوكرانيا، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تكثيفا ملحوظا للهجمات بين الطرفين، ومع اقتراب فصل الشتاء وغياب أي أفق واضح لحل سياسي ينهي الحرب، يشعر الأوكرانيون بقلق متصاعد من شهور قادمة تتوقع تقارير أن تكون الأقسى على الأوكرانيين منذ بدء الحرب. مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي رصد لنا أحوال الأوكرانيين ومخاوفهم.
3: بين إنذار وآخر يعيش الأوكرانيون، تتوقف الحياة ويهرع الجميع إما إلى الملاجئ أو المناطق المفتوحة. حمل المقاعد صار ظاهرة، الانتظار قد يدوم ساعات، ولا تستأنف الحياة إلا بعد انتهاء الهجوم الروسي ورفع حالة الإنذار. أمر يتكرر في أوكرانيا كثيرا، حرب طال أمدها وثقل حملها.
4: 4 سنوات ونصف على هذا الحال، لقد تعبنا، ورغم هذا ننهض ونفعل ما يجب علينا. لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب التي لم يعد لها أي منطق. أعتقد أنها ستطول.
5: لقد قصفت مقر عملنا ولم يعد لنا مكان نعمل فيه، كما أن الأجور زاهدة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار.
3: فقدت أوكسانا أحد أقاربها في مطلع هذه الحرب. تحرص الأم على تعليم ابنها احترام تضحيات من ماتوا ليحيا هو بكرامة كما تقول.
6: أشعر بالأسى لهؤلاء الشهداء، كان يمكن أن يفيدوا بلادهم كثيرا وهم أحياء. لقد كانوا أناسا صالحين، الأسر تتمزق، الأطفال لا يرون آباءهم، والبعض لن يراهم أبدا.
3: مجددا تدوي صفارات الإنذار في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى عديدة، مجددا يتكرر السيناريو. ومجددا يرى الناس ويسمعون صوت الحرب في شوارعهم مع مرور جنازات الجنود، وليس فقط مع أصوات الانفجارات. مسرعة تمر الأيام على الأوكرانيين متشابهة في ألمها وقلقها، ألم وقلق زادهما في الأسابيع الأخيرة تكثيف الغارات الروسية على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. ومع اقتراب شتاء أوكرانيا القاسي وتكثيف الضربات الروسية على محطات الطاقة والتدفئة، يرتفع بشدة مستوى القلق لدى الأوكرانيين، سيناريو يتكرر.

0: للعام الخامس على التوالي، لكن الفارقة أنهم هذه المرة يقولون إن قواتهم صارت لأول مرة قادرة على رد الضربات بالمثل في العمق الروسي. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
1: في روسيا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في انتخابات برلمانية هي الأولى في البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. الانتخابات تستمر 3 أيام، تتنافس فيها 10 أحزاب سياسية للفوز ب 450 مقعدا في مجلس الدوما. من أحد مراكز الاقتراع في موسكو ينضم إلينا مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، مرحبا بك، ضعنا في صورة المشهد الانتخابي.
2: نعم جعفر، انطلقت هذه العملية الانتخابية هنا في العاصمة الروسية، بينما فتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي قبل نحو 9 ساعات، وهذه العملية تتواصل كما ذكرتم في الخبر ل3 أيام، ويشارك فيها أكثر من 111 مليون ناخب روسي. طبعا 10 أحزاب تتنافس، بينما استثني حزب يابلوكا المعارض للحرب من خوض هذه التجربة، وذلك على 450 مقعدا برلمانيا. هذه العملية كما ترون خلفي تسير بشكل طبيعي، بينما لجنة الانتخابات اليوم في موسكو تحدثت عن هجمات تتعرض لها مواقعها الإلكترونية بحكم أن الاقتراع يجري بشكل مباشر كما ترون هنا، وأيضا إلكترونيا عن بعد عبر موقع لجنة الانتخابات. تقول هذه اللجنة إن هناك هجمات لقراصنة تعرضت لها تلك المواقع، وكانت موسكو في الحقيقة قبل هذا الاستحقاق الانتخابي قد حذرت من تدخلات ومن هجمات وما سمته طبعا استفزازات مصدرها أوكرانيا والغرب. أوكرانيا والحرب فيها تتصدر شعارات الأحزاب المشاركة، تكاد تصيح بصوت واحد معا لدعم هذه العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. وهناك ما يبدو لافتا في هذه الانتخابات ويتمثل في مشاركة أكثر من 180 يعني عسكريا شارك في العملية العسكرية في أوكرانيا كمرشحين في هذه الانتخابات، من بينهم 80 مرشحا عن حزب روسيا الموحدة الحاكم، وذلك استمرارا لنهج السلطات التي ترى في المشاركين السابقين في العملية العسكرية نخبة سياسية قادرة على قيادة البلاد في المستقبل. وعدد من الأحزاب كما ذكرت دفعت بمرشحين، وهم عبارة عن سواء جنرالات سابقين في الجيش أو ممن أصيب وعاد من الخدمة العسكرية. طبعا هناك تطلعات من قبل الناخب الروسي للاقتصاد، لمسائل المعيشة وغيرها من المواضيع الهامة التي ترى أو يرى فيها المجتمع الروسي أولوية قصوى، خاصة بعد العقوبات التي تتعرض لها البلاد التي تمر طبعا بأزمة اقتصادية في بعض مناحي الحياة. وهناك تطلعات بأن يتم أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، من بينها الغلاء، من بينها مواضيع البنزين. نعلم أن هناك أزمة حادة في البلاد بعد تعرض مصافي النفط في عدد من المقاطعات لهجمات أوكرانية. وهذه الانتخابات هي الأولى في ظل العملية العسكرية التي اندلعت في فبراير من عام 2022.
1: هل ترشح أمين التوقعات أحزابا بعينها للسيطرة على مجلس الدوما؟
2: في الحقيقة استطلاعات الرأي لم تخرج عن المنتظر، وهو فوز حزب روسيا الموحدة الحاكم الذي يترأسه كما نعلم ديمتري ميدفيديف، وأحزاب أخرى تأتي تباعا كالحزب الشيوعي وأيضا الحزب الليبرالي الروسي. ولكن تخلو هذه الانتخابات كما ذكرت من أحزاب معارضة، خاصة بعد استثناء حزب يابلكا، هذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي كان يدعو إلى وقف الحرب. تم خضع هذا الحزب لمحاكمة طويلة، ومن ثم تم استثناؤه رسميا من المشاركة، ولكن أعضاء في هذا الحزب أو مرشحين يخوضون هذا السباق الانتخابي في بعض المقاطعات كمرشحين مستقلين.
1: شكرا جزيلا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو. في الوقت الذي يحتد فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني ضاغطا على سلاسل إمداد الطاقة العالمية، يخوض الفيدرالي الأمريكي حربا مع نوع آخر داخل أروقة واشنطن، سلاحها أسعار الفائدة وهدفها كبح التضخم. التفاصيل مع منال بوعلي.
3: التضخم ما زال مرتفعا للغاية وقد استمر كذلك لفترة طويلة جدا. هذه ليست مجرد عبارة عابرة بل جملة قوية جاءت في سياق تحذير صارم ضمن كلمة كيفن وورش في بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال جلسة رفع سعر الفائدة. فما تفسير هذا القرار ولماذا جاء الآن؟ الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسا، وهو عمليا الرفع الأول منذ العام 2023، ليتراوح النطاق المستهدف للفائدة بين 3.75% و 4%، لكن يبقى احتمال مواصلة هذا التشديد النقدي في الأشهر المقبلة قائما وبقوة بسبب توقعات وصول سعر الفائدة إلى نطاق أعلى يتراوح بين 4% و 4.25% بنهاية العام الحالي. يرتكز مشاهدينا هذا غالبا على استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل تداعيات أزمة هرمز والرسوم الجمركية، ثم زيادة الأنفاق المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. فالفيدرالي يدعم فكرة أن رفع الفائدة سيعزز من عودة التضخم بصورة أسرع إلى مستهدفه البالغ 2%، وهنا بداية الخيط الرابط لسبب رفع الفائدة. فالقرار جاء مدفوعا ببيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت تعثر التقدم في كبح معدل التضخم المرتفع والذي بلغ 3.14% في أغسطس بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. إذن معدل التضخم هذا يتجاوز متوسط نمو الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 3.10%، وهو ما يعني بكل بساطة أن القوة الشرائية للأمريكيين بدأت تتراجع فعليا. وهذا ما يفسر عودة الفيدرالي للتشديد النقدي في سعر الفائدة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية غيرت مسار السياسة النقدية بعد القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة عالميا وما تبعها من زيادة في أسعار الوقود. فمنذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي ارتفع سعر الديزل بنسبة ناهزت 65%، وزادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بما يقارب 50%. هنا جاء تدخل الفيدرالي الأمريكي عبر رفع الفائدة. فالتركيز الأساسي وفق تصريحات رئيسه كيفن وورش ينصب حصرا على استقرار الأسعار، ويعتمد على أساس واحد وهو منع صدمة أسعار الطاقة من الانتقال إلى بقية مكونات الاقتصاد وربما التحول إلى موجة تضخمية أوسع. كما أن الفيدرالي بات أقل تفاؤلا بشأن سرعة كبح التضخم، وبالتالي فإن تأجيل هدف بلوغ 2% كمستهدف قبل العام 2029 يبدو واقعيا، وهذا ما يفسر توقعات السوق المرتفعة بشأن إمكانية رفع إضافي لسعر الفائدة في الاجتماع الشهري للفيدرالي أواخر أكتوبر المقبل. وحتى ذلك الموعد تبقى الأنظار معلقة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.
1: إلى اللقاء بإذن الله.
4: هنا. حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
2: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
9: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
10: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
11: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
2: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
12: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
13: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
14: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
15: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، كذلك التطورات في اليمن. والبداية بالمستجدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها مسارا مخالفا في مضيق هرمز. أما في طهران فقال التلفزيون الإيراني إن مناورة للمتطوعين انطلقت في طهران بمشاركة من 313,000 شخص في إطار حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات الملف اليمني أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. وأعرب مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة عن أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. كما أضاف المسؤول أن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. إذن هذه كانت المستجدات، ونبدأ بمستجدات الملف الإيراني الأمريكي والتوتر الحاصل الآن. ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا أحمد الرهيد. أهلا بكما، وكذلك سينضم إلينا عمر هواش بعد قليل، ولكن أولا لنبدأ

0: نتوقف على عند آخر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي والتي بلا شك أثارت ردود فعل عديدة، ولكن ما أسألك عنه أحمد، الداخل الأمريكي كيف استقبلها؟
1: ترقب كبير بالفعل ليلى لهذه التصريحات وما بعدها. ترامب لوح فيها بأن منعطفا خطيرا وقرارا كبيرا ينتظره على طاولته ليقرر فيه، وهو قال إن هذا المنعطف يتعلق باستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران لإنهاء هذه المواجهة أو القضاء على النظام الإيراني وفق ما أخبر موقع أكسيوس. ترامب في الوقت ذاته يقول إن المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران مستمرة، وفي ذات الوقت هو يقول إن الحصار البحرية المفروض على المواني الإيرانية ناجح، وبالتالي هو يؤكد على عدة أمور. أولا، يبقي الخيار العسكري والعودة للعمليات العسكرية الأمريكية الكبيرة مطروحا على طاولته، بل يقول إنه على في في في توقيت حساس ومنعطف يتطلب منه قرار قريب، وأيضا يقول إن المحادثات مستمرة ويحتفي بالحصار البحري، وهو يبقي النهج الأمريكي على حاله فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، سوى هذا التهديد بأن الأمور تقترب من تصعيد عسكري أمريكي كبير. هذه التصريحات تزامنت مع تصريحات أخرى نقلها ذات الموقع موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن ترامب وبيت هكسس وزير الحرب وجهاء القوات في المنطقة بالإبقاء على حالة الانتشار حتى نهاية هذا العام. هذه التصريحات تأتي في سياق انتخابي مهم، وأيضا في سياق تصريحات أخرى للرئيس ترامب كان يقول فيها إن هذه الحرب تقترب من نهايتها، ويقول إن الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها بقليل، وبالتالي هو الآن يقول إننا نقترب من الحسم. في الوقت في التصريحات السابقة كان لا يشير إلى طبيعة كيف ستنتهي هذه الحرب، وإنما فقط يقول إنها ستنتهي قبيل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. أيضا هناك حراك مكثف في الكونغرس ليلى في الساعات الماضية، كان هناك إلبريدج كولبي وهو مسؤول السياسات في البنتاغون عقد جلسة إحاطة سرية ومغلقة مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. اللافت بعد انتهاء هذه الجلسة خرج عدد من المشرعين، ليس فقط من الديمقراطيين وإنما أيضا من الجمهوريين، عبروا عن استيائهم مما دار في هذه الجلسة. مارك كيلي وهو سيناتور من ولاية أريزونا قال إن هذه الإحاطة طرحت المزيد من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات بشأن سياسات وخطة البنتاغون للتعامل مع الحرب ضد إيران. أيضا كيفن كريمر وهو سيناتور من ولاية ساوث داكوتا وجمهوري قال الأمر ذاته، قال إن إلبرت كولبي مسؤول السياسات في البنتاغون لم يحضر حتى بيانا ليقدمه لهذه اللجنة، لجنة القوات المسلحة في الكونغرس. قناة فوكس نيوز المقربة من الجمهوريين نشرت استطلاع رأي جديد قالت فيه إن أكثر من 70% من المستطلع آرائهم، أي 7 من كل 10، يعتقدون أن الإدارة تتعامل بطريقة غير واضحة وليس لديها استراتيجية لإنهاء الصراع مع إيران.
0: وهذا لافت أن يأتي من فوكس نيوز نفسها والمعروفة بمواقفها الداعمة لترامب. على العموم أشكرك أحمد وأنتقل إليك رانيا في طهران. إذن زوبعة كبيرة أثارها الرئيس الأمريكي، رغم ربما الحديث ليس جديدا ولكن أن يأتي في هذا التوقيت، كيف تعاملت معه طهران؟
2: نعم يعني ليلى، المسؤولون الإيرانيون وعلى غير العادة التي جرت خلال الأشهر الماضية يواصلون الرد بشكل مباشر وصريح على التصريحات الأمريكية وخاصة التصريحات للرئيس الأمريكي. هناك تأكيد من المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تنتصر على الشعب الإيراني. أما المستشار السياسي للمرشد محمد باقر ذو القدر فكان قد أكد على أن الشعب الإيراني حازم على مواجهة من وصفهم بالأعداء وقطع أيديهم عن إيران والانتقام لدماء ضحاياهم كما يقول، مع التشديد أيضا على أن القوات الإيرانية المسلحة لن تفتح مضيق هرمز حتى يتم إسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات وهزيمتهما. هذا هو ما تؤكد عليه طهران، وفيما يبدو أن هذه التصريحات وهذا الأسلوب الجديد في التعامل مع التصريحات الأمريكية يأتي في سياق محاولة إيران يعني أخذ المبادرة في تثبيت الرواية الإيرانية مقابل الرواية الأمريكية والتأثير على الرأي العام العالمي وخاصة الداخلي في الولايات المتحدة، وعدم منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدرة على السيطرة على أسواق الطاقة العالمية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط والوقود أيضا في الداخل الأمريكي. هناك أيضا تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وقائد الحرس الثوري في طهران على أنه باتحاد الشعب والحكومة لن تكترث إيران للتهديدات ولن تستطيع أي جهة أن تهزم إيران، معتبرين أن الحضور الشعبي في مناورات اليوم في العاصمة طهران هو أكبر دليل وأكبر رد على الجانب الأمريكي. تأتي هذه التصريحات أيضا وسط تأكيد من بحرية الحرس الثوري على أن القوات البحرية الإيرانية هي من تسيطر على مضيق هرمز وتشدد على أن المضيق مغلق أمام حركة السفن، معتبرة أن المسار الجنوبي الذي تتخذه بعض السفن كمسار وممر للعبور والخروج من مضيق هرمز هو غير قانوني وأنه لن يؤدي سوى إلى استهداف السفن المخالفة. تمت الإشارة إلى أنه تم استهداف ناقلة نفط تحمل علم توغو مساء الأربعاء، وذلك بسبب يعني عبورها من المسار غير القانوني بتحريض أمريكي كما يقول البيان للحرس الثوري. هذه التأكيدات تأتي أيضا وسط تحذيرات من المستويات العسكرية، نتحدث عن الجيش والحرس الثوري أيضا، بأن أي خطأ في الحسابات أو أي هجوم أو اعتداء على الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل أكثر قوة وسرعة وأيضا تدميرا على الولايات المتحدة. إيران فيما يبدو أنها تتحسب وتأخذ التهديدات الأمريكية على محمل جد وتستعد لها. هناك انتشار كبير للقوات البرية في الحدود الإيرانية، تمت الإشارة من قبل المسؤولون العسكريون على أن هناك 10 ألوية متواجدة في سواحل مكران على بحر عمان. هناك تأكيد على أن هناك تعامل وتأكيد على أنه لن يتم التهاون مع أي ما تصفها طهران بجماعات إرهابية أو مسلحة انفصالية تحاول القيام بالإخلال بالأمن الداخلي الإيراني. هناك أيضا تأكيدات على رغم من كل هذه التحذيرات على أن إيران تترك يعني الباب مواربا أمام الدبلوماسية، تؤكد تمسكها بالدبلوماسية ولكن على يعني أساس شروطها، تقول أن على واشنطن أن تعود إلى بنود مذاكرة التفاهم وتتقيد بها وتنفذ الشروط الإيرانية. نعم. وذلك لأن طهران كما يقول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لا تثق في الجانب الأمريكي، ولذلك على واشنطن أن تأخذ الخطوة الأولى وتكسب ثقة إيران وتنفذ هذه الشروط حتى تقوم طهران في المقابل بالعمل على فتح مضيق هرمز.
0: وهنا المشكلة، من يأخذ الخطوة الأولى؟ كل طرف يتوقع من الطرف الثاني أن يخطوها. أشكرك جزيلا رانيا على هذه التفاصيل. وفي طهران أيضا انطلقت مناورة للمتطوعين، وذلك في إطار حملة سميت الشعب فداء لإيران. وقال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان الذي حضر الفعالية إن المشاركة الواسعة لمختلف شرائح الشعب دليل على الإرادة الجماعية في الحفاظ على البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها. ومعنا الآن من ساحة انقلاب في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا عمر. إذا كيف تبدو التعبئة الحالية مقارنة بموجات حشد سابقة منذ بداية الحرب؟
3: نعم ليلى، نحن في الحقيقة الآن أمام حشد شعبي عسكري في الوقت ذاته هنا في العاصمة طهران. لا تزال تتوافد الألوية ضمن المتطوعين الإيرانيين من ساحة إلى شرق طهران على بعد نحو 10 كيلومتر، يتجمعون هناك ويأتون في هذا الاتجاه وسط العاصمة الإيرانية طهران. هذه الحملة التي يطلق عليها حملة فدائي وتحت شعار الشعب روحه فداء إيران، الشعب الإيراني، تأتي بعد في الحقيقة 200 يوم على بدء الحرب وبدء التجمعات الشعبية التي كنا نشهدها كل ليلة في ساحات وشوارع العاصمة الإيرانية طهران. لكن مع فارق ملاحظ هو أن هذه التجمعات الآن باتت مسلحة، بمعنى أن هناك تعبئة تسليحية لمن يصفون بالمتطوعين الذين تم تنظيمهم خلال الفترة الماضية واستقطابهم. تتحدث السلطات عن نحو 31 مليون مواطن إيراني سجلوا أسماءهم خلال هذه الفترة ضمن هذه الحملة، من بينهم أكثر من 62% من الرجال والبقية هم من النساء. الأعمار وفق أيضا أرقام رسمية هي أدنى من 46 عاما، بمعنى نتحدث عن فئة شابة في هذه المشاركات. السلطات الإيرانية تقول إن الهدف من هذه هو تعبئة المجتمع الإيراني وتحضيره لأي أزمات على مستوى الحرب وغير الحرب. الرئيس الإيراني مسعود بزكان كان قد شارك خلال هذه الحملة هذا اليوم، كان متواجدا في هذا المكان قبل قليل، وأكد على أن الحضور الشعبي في الشوارع الإيرانية يدل على أنه لا يمكن للعدو أن يهزم إيران أو يهددها حسب تعبير كذلك قائد قوات التعبئة البسيج في الحرس الثوري. أيضا أكد بأن السواعد الإيرانية حسب تعبيره لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، وأن الشعب الإيراني يساند سلطاته الحكومة في إطار هذه التهديدات. ودائما في الحقيقة ليلى، طالما عولت السلطات الإيرانية على الشعب على أنه يمكن وصفه بأنه المساعد المساند الحقيقي للسلطات في الأزمات، هكذا يقول الإيرانيون. ودائما نظر إلى هكذا المشاركات على أنها استفتاء حقيقي للنظام الإيراني والسلطات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد المتمثلة بالحرب. الآن هذا الحضور في الفضاء العام في الحقيقة ليلى يعكس كما يقول الحرس الثوري الإيراني هنا على لسان قائده في العاصمة الإيرانية، يعكس انتقال الحملة إلى مرحلة أكثر تنظيما تقوم على استقطاب المتطوعين وإدخالهم في برامج تدريب عسكرية وأمنية وإغاثية. كذلك جهات المنظمة هنا تعمل على تشكيل نحو 1000 كتيبة تحت اسم كتائب المقاومة الوطنية الشعبية، بالتوازي أيضا مع إنشاء 1000 وحدة متخصصة للإنقاذ والإغاثة. لكن في الحقيقة وكما نشاهد هناك جانب أساسي في هذه المرحلة يتعلق بنوعية التدريبات العسكرية نفسها. هنا هؤلاء المتطوعون يحملون السلاح، الرشاشات، المضادات للدروع، وبالتالي من الواضح أن هناك محاولة لأجل أن يكون هناك استعداد شعبي في حال شهدت البلاد غزوا بريا سواء من الحدود الغربية أو حتى من السواحل الجنوبية. فضلا عن أن السلطات دائما كانت تقول أن العقوبات الأمريكية، الحصار الاقتصادي يهدف إلى خلق حالة من الاحتقان والاضطرابات والقلاقل الاجتماعية في البلاد. لذلك هناك من ينظر إلى أن هذه العمليات، هذه المتطوعين يساهمون في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي في حال حدوث هكذا اضطرابات. نعم،
0: وترفع أيضا سقف التوقعات في الداخل الإيراني، وهذا ما سنناقشه كذلك بعد قليل. أشكرك جزيلا عمر على هذه التفاصيل، وأرحب في الاستوديو مع الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. إذا هذا الحشد الكبير ضمن عملية جان فدا كما تسمى في إيران، 30 مليون شخص يسجل، وهذه الأعداد 313 ألف يخرجون للشارع، هذا حصل بعد تصريحات ترامب وليس قبلها. هل نفهم من هذا أنها أداة ردع استباقي، أم يمكن أيضا أن نفهم أنها رد فعل يعني دفاعي يكشف أن إيران هذه المرة تشعر فعلا بأن هناك جدية مختلفة؟
4: هذه المسيرة تعكس دلالتين. هناك الدلالة القومية، بمعنى أن هناك حركة تطوع واسعة النطاق بعشرات الملايين، ولهذه التعبئة مردودها على أساس أن الجبهة الإيرانية، الجبهة الداخلية في إيران متحدة. ولكن الدلالة الثانية أن طهران السياسي أو بالأحرى الحرس الثوري يفهم جيدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة حرب ضارية، بمعنى أننا الآن نقترب من أعلى منسوب للمواجهة العسكرية، فبالتالي وإن كان الإيرانيون معبئين لتحمل ما يوصف بالخنق أو المنبوذ الاقتصادي، الآن

والتحمل سيزداد لأن ترامب بين الآن وموعد الانتخابات، انتخابات الكونغرس في الثلاثاء الأول من نوفمبر، يبدو أنه يفكر جديا في إجراء عسكري قد نتخيله وقد لا نعرف مدى مداه من حيث استهداف طبيعة أو من حيث طبيعة الأهداف التي سيتوخاها داخل إيران. فبالتالي أعتقد هذه ربما قد تكون لحظة مفصلية أن

0: أيضا الأهداف أو كيف إلى أي حد سيوسع دائرة الصراع كرد فعل ضد ترامب.
1: نعم، ولكن في النهاية إذا أردنا أن نركز على الحشد الشعبي الحاصل حاليا، حشد بهذا الحجم يصعب التراجع عنه سياسيا، وبالتالي يعني هل يفيد مركز ووضع إيران التفاوضي في هذه المرحلة أم يرفع سقف التوقعات في الشارع الإيراني بطريقة قد تنقلب أصلا على الهدف الأساسي منه، وتحمل إيران ربما تبعات أكبر مما كانت تتوقع.
0: يبدو أن بعض أهل الحل والعقد في طهران يريدون أن يستفيدوا من مثل هذه المظاهرات الشعبية على مستويين، أن هناك تحضير للرأي العام الإيراني لمرحلة أصعب مقارنة بما شهدته الأشهر السبعة الماضية، بمعنى أن طهران الصمود، طهران العناد أو طهران الندية في الحرب وفي السلام وفي المفاوضات لا تزال يعني عازمة أو متماسكة العزيمة. والدلالة الثانية أن عندما تخرج الكاميرات وتنقل هذه المسيرات إلى عواصم العالم، وكأن الحرس الثوري يرسل إلى الغرب، إلى الولايات المتحدة، ما مفاده أننا الآن لدينا الجبهة الداخلية، فبالتالي يعني بمعنى أنها أيضا مناورة باتجاه أي مفاوضات قد تبدأ في أي لحظة، بمعنى أن الموقف الإيراني يتحصن أيضا بهذا التأييد الشعبي، فبالتالي وكأنه يقول نحن متضامنون حربا وسلاما، متضامنون في كلا الحالتين. وأعتقد هي كلها إدارة الخطاب السياسي. نعم. مع مرحلة
1: وسأعود إلى هذه النقطة في النهاية. يعني ما تريد ربما إيران قوله أنكم إذا أردتم تغيير النظام انظروا للناس في الشارع. نعم. انظروا لهذا العدد. على العموم وفي قلب كل هذا طبعا قضية مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية، مهم جدا أن نتابعها على الخارطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. تفضلي سلام.
2: ليلى، وقبل أقل من ساعة من الآن هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت عن تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لما سمته مقذوف غير محدد المصدر، وتقول إن المنطقة التي وقع فيها الحادث يبدو أنها إلى المناطق شرق مضيق هرمز، ولكن جميع البحارة على متن السفينة المستهدفة هم بخير، يبدو أن عملية إنقاذ تمت أو أن الإصابة لم تكن كبيرة بمكان ليصاب أي من هؤلاء البحارة. المشكلة، العقدة لا تزال مضيق هرمز. هذه هي الناقلة الثانية خلال أقل من 12 ساعة. الناقلة الأولى أعلن الحرس الثوري أنه استهدفها، لأنها بحسب بيان الحرس الثوري خالفت الأوامر أو خالفت المسار المحدد من قبل الحرس الثوري في عبور مضيق هرمز، ومن هنا كان الاستهداف. جزيرة لارك هي مرتكز أساسي للحرس الثوري، يقول إن هذه هي المنطقة الآمنة الوحيدة للإبحار داخل مضيق هرمز بعدما عطل الإبحار في المسار التقليدي أو المسار الدولي الذي كان يمر قبل الحرب من منتصف المضيق نتيجة زرع ألغام بحرية، بينما القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها نجحت بتأمين مسار بديل. هذا المسار يمر في شمال السواحل العمانية، يسمى بالمسار الجنوبي. المسار الجنوبي تسير السفن والناقلات فيه بحماية أمريكية. 18 مليون برميل من النفط تقول القيادة المركزية نجحت في ليلة واحدة بعبور مضيق بعبور هذا الخط الجنوبي، وتقريبا وفق تلك الأرقام هناك قرابة 6 إلى 6 ملايين ونصف برميل يوميا من النفط يسلكون هذا المسار. هي طبعا أدنى بكثير من المعدلات التي سبقت الحرب، ولكن القيادة المركزية وفي إطار ما تقول إنها عمليات تأمين مرور السفن والناقلات ستكون بمرافقة أمريكية. هذا لا يعني بأن السفن الحربية ترافقها، ولكن هذا يعني بأن هناك مظلة عسكرية يمكن أن تسقط الأهداف التي قد تستهدف تلك السفن. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قبل أقل من شهرين أعلنت أنها نظفت المسار الجنوبي على الأقل، وتعمل على تنظيف الألغام من باقي المسارات. هذه واحدة من الصورة التقطت من الفيديو الذي نشرته السنتكوم لعمليات نزع الألغام آنذاك. عملية نزع الألغام يبدو أنها تمت ب

0: مسجي مجموعة من الطرق. هذه الصورة، هذا أحد عناصر البحرية الأمريكية نيفي سيلز موجود في مضيق هرمز بعد إنزال من طائرة مروحية، وهذا عنصر آخر يستعد كان في ذلك الوقت طبعا للانضمام إلى فريق نزع الألغام. عملية تنظيف هرمز من الألغام وفق القيادة المركزية الأمريكية تمت باستخدام عناصر بشرية وقدرات بحرية مسيرة عن بعد، وهذه هي المرة الأولى ليلى التي تدخل فيها أو يدخل فيها الجيش الأمريكي في عمليات تنظيف الألغام أسلحة بحرية أو مسيرات بحرية غير مأهولة أو ما يعرف بالسبمرسيفل درونز، تستطيع الوصول إلى الألغام طبعا بعد عملية مراقبة وتحديد مواقع الألغام والتعامل معها دون الإضرار بالسلامة إما العناصر المشاركة أو حتى سلامة الإبحار. والعقدة الأساسية تبقى مضيق هرمز من قبل كلا الطرفين ليلى.
1: بلا شك سلام عقدة أساسية، ولا يمكن أن نتحدث عن أي تقدم سياسي بدون طبعا فهم ما يجري في مضيق هرمز. ولكن إذا أردنا دكتور الشرقاوي أن نعود إلى التصريحات من الجانبين، يعني يبدو وكأن كل طرف يخاطب جمهوره الداخلي أكثر مما يخاطب خصمه، فيعني هذا يدعوني للسؤال، يعني هل فعلا نحن أمام تصعيد حقيقي هنا أم مسرحية متبادلة للاستهلاك المحلي قبل أي تهدئة ممكنة؟
2: تطور الصراع منذ بداية مارس عبر 5 مراحل يبدو أنها استنفدت بريقها لدى الأمريكيين كما الإيرانيين. حرب 40 يوما، مسار إسلام أباد سويسرا بمعنى المفاوضات، ثم مرحلة الهجمات المتقطعة 13 ليلة، ثم ليلتين، ثم هذا التراشق الذي كان، وأيضا المزج بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية. إذن ترامب جرب كل هذه الأساليب واستمع إلى هيكسيت، إلى وزير الطاقة كريس رايت، إلى وزير الخزانة بيسنت، إلى كل الذين هم يهندسون استراتيجية
1: البيت، ولم يستمع للمسؤولين العسكريين الذين يقولون له هذا مأزق استراتيجي ويجب أن تخرج منه، لا تكمل في هذا الطريق.
2: بالضبط، ويبدو الآن أن المؤسسة العسكرية البنتاغون بالتحديد هي أكثر حكمة ومعرفة بمجريات العمليات الميدانية، بمعنى أنه لا يمكن الحسم، بمعنى أن الخنق الاقتصادي تاريخيا لم ينجح أبدا أو العقوبات لم تنجح أبدا إلا عندما تصاحبها عملية إنزال بري، boots on the ground كما تحدثنا بالأمس في سياق الحدث. إذن الآن البنتاغون مقتنع بأنه لا يمكن المجازفة بهذا الخيار، فبالتالي ترامب يرجع ويعود، بمعنى المنطق الحالي الآن في البيت الأبيض أننا سنضرب الإيرانيين في مقتل يعني أو سنكسر عظامه. هذا هو المنطق الذي كان يوم 28 فبراير. ترامب يعود إلى بداية السردية وإلى التصور الأولي. في المقابل الإيرانيون الآن متمسكون بأن السيطرة على مضيق هرمز هي أرض المناورة، وأيضا الآن يشعرون ببعض الارتياح أن ترامب يعاني الأمرين، بمعنى أنها لم تعد حربا عسكرية أو حربا وجودية، أصبحت حرب اقتصاد سياسي. والمشكلة التي يعانيها ترامب أنه لا يستطيع الفصل بين أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود الآن ما بين 4 دولارات ونصف إلى 6 دولارات، وهذا رقم قياسي. الآن تحدث بالأمس يحاول أن يطلب من الأمريكيين بعض الصبر أو بعض تحمل هذه الأسعار المرتفعة.
1: ونعرف يعني مثل هذا الخطاب في هذا التوقيت الحرج جدا، يعني لم يبقى شيء على الانتخابات النصفية.
2: وقضية تضخم أسعار الطاقة والوقود هي ربما الطريقة الوحيدة التي يعتقد الحرس الثوري أنه يستطيع من خلالها لي ذراع ترامب وإحراجه سياسيا. ولكن أيضا في المقابل قد يجازف أيضا ترامب أن يخسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب
1: مقابل أن يمضي بخططه.
2: لا أعتقد ربما الآن يعني تصعيد الخطاب الآن ربما سيجعل ترامب يستعجل بضربة عسكرية قبل موعد الانتخابات وليس بعدها.
1: وحتى لو بعدها، لأن عنده حتى لو خسر هو لديه هامش شهر بالكامل يعني بعد حتى قبل أن يستلم الطرف الآخر إذا كسب.
2: ولكن هو يريد ألا يجازف أو لا يغامر بالأغلبية. طيب. بمعنى أنه لا.
1: طيب. أصبح هذه الآن نقطة مهمة دكتور، لأنه بصراحة يعني إذا توقفنا عند اللغة التي يستعملها ترامب الآن، هو يتحدث عن المنعطف الحاسم، هو هذه عبارة كررها أكثر من مرة، يعني ليست جديدة، يمكن المرة الثالثة أو الرابعة يكررها منذ اندلاع الحرب دون أن تتحقق. ويعني من منظور تسوية النزاعات الذي تتخصص فيه دكتور، متى يتحول التهديد المتكرر من أداة ردع إلى عبء على مصداقية صاحب هذه العبارات المتكررة؟
2: هنا ينبغي التركيز على كيفية تأرجح كفتي الميزان، بمعنى أن إذا كان هناك طرف ألف يناور ويهدد ويلوح بهذا الردع المتزايد، ينبغي أن ننظر إلى العلاقة مع الطرف باء. هل الطرف باء الآن بدأ يعاني مرحلة الاستنزاف، بمعنى ترجيح الكفة وتكسير التوازن الذي كان؟ إلى هذه اللحظة الإيرانيون لا يبالون بهذا، يعتقدون أنهم لا زالوا على نفس الدرجة
1: ندية، هذه موجودة ندية،
2: وإن تأرجحت الكفتان ليس بذلك القدر الذي يكسر الميزان. إذن الإيرانيون الآن كما نلاحظ هذه التعبئة للشارع الإيراني هي جزء من تحضير المناخ والأجواء العامة لتلقي وامتصاص الضربة بغض النظر عن طبيعتها، بمعنى أن الحرس الثوري يرنو إلى ما بعد الضربة وإلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. فبالتالي للأسف أن ما يعتزم ترامب القيام به هو تصعيد آخر ليس براغماتيا، بمعنى لن يأتي بالنتائج التي يعتقد أنه سيحققها. إذن هو يعيد تكرار، يعني بدل أن يعتمد على ما فعله يوم 28 فبراير ضربة عسكرية قوية، الآن يمزجها بالقصف بالخنق الاقتصادي، ويعتقد أن هذه الثنائية المركبة
1: هي التي ستنقذه هذه المرة. على العموم يعني لافت دكتور أن التعويل الأمريكي كان على الخنق الاقتصادي لإيران، ولكن من يشتكي الآن هم المواطنون الأمريكيون، وهذه نقطة لافتة. ولكن للأسف أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي على وجودك معنا. هذه النقطة تحديدا هي ما سنركز عليه في هذا التقرير، تتزايد شكاوى الأمريكيين من غلاء المعيشة مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، بينما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة. إيهاب العبسي يقربنا من الوضع في تقريره، تفضل.
3: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
4: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
3: وكما كان متوقعا، رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
5: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
3: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
6: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافياً لملء خزان الوقود. والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضاً تكاليف الأسمدة لدينا.
7: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
3: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون

0: تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
1: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
2: والآن ننتقل إلى تطورات الملف اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب، وذلك عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. هنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بمحرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا بك أحمد. إذن هل فعلا نقترب من معركة حاسمة على الساحل الغربي، أم ربما هذا مزيد من الاشتباك دون حسم حقيقي، اشتباك متكرر؟
3: هو في الصورة العامة ينبغي أن تكون هناك معركة حاسمة، لأن الطرفين كل يسعى، الحوثي يسعى إلى التثبيت والحكومة اليمنية تسعى حاليا إلى استعادة هذه المناطق، وبالتالي لابد أن يكون هناك معركة حاسمة. إلا إذا قرر الطرفان أن يتوقف، هذا يتوقف في منطقته والآخر يتوقف في منطقته، وتعرفين هذا يحتاج إلى تفاوضات إلى مفاوضات، وهذا لا يبدو حتى اللحظة أنه سيحدث، على الأقل في الفترة القليلة القادمة. هذا أولا. الأمر الآخر طبعا، الآن وأنا قبل أن أدخل الاستوديو ما زالت الأمور على أشدها، يعني هناك مواجهات في الوازعية، القوات الحكومية أعلنت أنها صدت القتال يعني الحوثي في جبال كهبوب، أيضا هناك أيضا مناطق شرقية تعز قبل قليل تعرضت لسلاح الجو في مناطق تتبع الحوثيين، وهذه المناطق تتبع الحوثيين، هذا يعني أن هناك مواجهات في ثلاث مسارات. المسار الأول هو ضرب التعزيزات والإمدادات العسكرية التي تأتي من شرق تعز وهي مناطق سيطرة الحوثيين في تعز، والتعزيزات العسكرية والأسلحة أو حتى نقل بعض الأسلحة من المناطق التي كانت موجودة في المخا. طبعا عندما تركت هذه القوات، الآلاف من القوات هذه المنطقة، تركت أيضا عددا عسكريا كبيرا للحوثيين، الآن يقومون بنقله سواء إلى العاصمة اليمنية صنعاء أو إلى مناطق تحركاتهم سواء في مأرب أو في الجوف أو في هذه المناطق. المسار الثاني هو القوات الحكومية تحاول تطويق القوات الحوثية في غربي تعز واستعادة هذه المواقع. المسار الثالث طبعا سلاح الجو الذي يعمل خلال هذه الفترة بشكل كبير جدا. المعركة الآن تدور حول من سيأخذ من الآخر، من سيسيطر، كيف تستطيع القوات الحكومية أن تطوق. مثلا في منطقة جبال كهبوب وهي منطقة مطلة على مضيق باب المندب، بالأمس تقول قوات العمالقة أو قوات درع الوطن بأنها صدت هجوم الحوثيين. هذه المنطقة إذا أمنتها سواء للحوثي أو للقوات الحكومية اليمنية فأنت تستطيع أن تؤمن باب المندب. غربي تعز إذا أمنتها للطرفين فأنت تؤمن أيضا الساحل وتؤمن مدينة تعز. هناك سؤال آخر طبعا في خضم كل هذه الأحداث، هل الحوثي يفكر أيضا الآن بأنه يسيطر على تعز حتى يمنع هذه الإمدادات، أو يتجه باتجاه لحج جنوبا وعدن أيضا ليمنع القوات من الدخول؟
2: ما الذي يعني نقرأه من التحركات الدبلوماسية في هذا الملف؟ يعني قطع الطريق على هذه المحاولة، لأن السيطرة على تعز بلا شك يعني ستقلب المعادلة، ولكن كيف تبدو حتى الآن ردود الفعل الدولية والاستعداد للدخول على الخط؟
3: حتى هذه اللحظة طبعا هناك عندما نتحدث عن الاستعداد الدولي فلا بد أن نتحدث أيضا عن محاولة الحوثي أيضا الضغط على المملكة العربية السعودية، هذه واحدة من الأمور التي لها علاقة بالسياسة أيضا كما لها علاقة بالحرب، وأيضا الحوار الذي تم بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية. الآن في مثل هذا الحوار ممكن أن تلحظ وأنت تراقب هذا الأمر وتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أولا غير مهتمة، وثانيا لا تريد أن تصعد مع الحوثيين، وثالثا تربط الأمر بالمستوى الإقليمي كاملا. أتحدث عن إيران وغيرها.
2: طيب، ولكن في اجتماع قادم يفترض الثلاثاء القادم على هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورك، رح يتم في لقاء بين ترامب والجانب الخليجي، وكان حريص عن أن يعلن عن هذا اللقاء. برأيك يعني هل ما الذي ستقوله الولايات المتحدة للسعودية التي تتعرض للضرب بهذه الصورة المتكررة، والتي لا يبدو أن هناك أي نوع من التدخل سوى الإعلان عن مفاوضات غير يعني سرية مع الجانب الحوثي يعني تم تسريبها؟
3: تعرفين هذا الاجتماع سيتزامن مع تصريحات ترامب بالأمس بأنه قد يفعل جبهة إيران وقد يضرب إيران من جديد، وهذا يعني قد يحدث وقد لا يحدث باعتبار أن الانتخابات النصفية قد تحول دون ذلك أو قد تؤجل هذا الأمر. لكن هذا الاجتماع أو غيره من الاجتماعات طبعا ستكون الصورة الأولى هي صورة النزاع والصراع الأمريكي الإيراني والصراع في دول المنطقة، يعني أن اليمن هي جزء بسيط عندما يعني تكبر الصورة، وإذا فعلا حدث كبير وهذا ما يتم الحديث عنه الآن فاليمن ستكون جزء صغير من هذه الصورة. ولذلك فإنه لا نستطيع طبعا أن نعزل اليمن ومحور باب المندب عن ما يحدث في الصراع الإيراني الأمريكي والصراع أيضا في هذه المنطقة.
2: ولكن يعني هل المصلحة الآن من جهات مثلا من الجانب الإيراني هي في إبقاء هذه الجبهة مشتعلة؟ فالرهان هنا إلى أي حد؟ ما مؤشرات نجاحه؟
3: هو الرهان طبعا الإيراني منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في فبراير على باب المندب وعلى يعني استخدام هذه المضايق، أتحدث عن مضيق هرمز وعن مضيق باب المندب، والحوثيون ليس هناك شك وليس هناك جدل في أنهم يقومون بخدمة إيران في هذه المنطقة. الحديث عن باب المندب لا يمكن أيضا أن تجعله شأنا محليا في ظل هذه الصراعات والحسابات الإقليمية التي تجري. هذا أمر مهم وواضح أن المعركة التي تمت والطريقة التي تمت طبعا فيها خفايا وفيها تفاصيل حتى الآن لم تكشف، خاصة مع الانسحاب الكبير للآلاف من القوات الحكومة اليمنية. هذا يعني أن المعركة حول باب المندب تعد ليس فقط من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ولكن منذ ما قبل، وتأخرت ربما بسبب يعني وجود يعني مشكل سياسي مثلا أو مشكل أيضا في تقدير الوقت أو مشكل أيضا كان ليس هناك معدات وأسلحة وأيضا تجهيز في هذه الجبهة.
2: أحمد، يعني لا يمكن أن نتحدث عن كل هذا التصعيد الميداني دون أن نركز أيضا على الجانب الإنساني وحركة النزوح الهائلة. فقط بشكل سريع لو سمحت،
3: بشكل سريع جدا، هذه واحدة من المآسي الإنسانية في اليمن الكبيرة جدا. والآن نعود مرة أخرى لخروج الآلاف من النازحين. لماذا؟ لأن هذه المناطق التي يجري فيها القتال، تعز الحديدة وأيضا محيط لحج، هذه مناطق والساحل، هذه مناطق كثيفة بالسكان، ولذلك ترينا ارتفاع الأعداد. في 2015 خرج اليمنيون ومن هذه المناطق ذهبوا للجوء خارج اليمن والنزوح داخل اليمن. هناك 5 مليون يمني في السابق يعني غادروا مناطقهم بلدانهم. الآن خلال أيام فقط يعني منذ 3 سبتمبر هناك ما لا يقل عن 125,000 نازح، وبالتأكيد في جيبوتي هناك 2500 لاجئ. للأسف هذه مأساة إنسانية كبيرة.
2: أرقام مخيفة. أشكرك أحمد الشلفي، محرر شؤون اليمنية هنا في الجزيرة، شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى ملف الضفة الغربية. مراسل الجزيرة يقول إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على مزارع فلسطيني في منطقة أبو الحمرة في بلدة بيتا جنوبية نابلس. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية تخللها اعتقالات وتفتيش للمنازل. وينضم الآن إلينا من طول كرم مراسلنا ليث جعار. أهلا ليث. إذن تفاصيل ما يجري الآن، تصعيد واضح من المستوطنين في توقيت أيضا مهم جدا بالنسبة لإسرائيل سياسيا والانتخابات التي تنتظرها. تفضل ليث.
4: ليلى، كل ما يحدث على الأرض في مناطق الضفة الغربية له ارتدادات سياسية على أرض الواقع، سواء في داخل إسرائيل أو حتى على مستوى العالم، لكن في داخل إسرائيل وتحديدا ضمن الانتخابات الإسرائيلية التي باتت قريبة جدا في أوساط إسرائيل، تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة والأحزاب اليمينية إلى بسط نفوذها وسيطرتها عبر الاعتداءات اليومية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن آخر التطورات في الضفة الغربية وتحديدا هجوم لمجموعة من المستوطنين على منشآت زراعية في الأطراف الغربية الجنوبية من مدينة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. تلك المنطقة تشهد عمليات اعتداء كبيرة تنفذ من قبل المستوطنين على مدار الأيام السابقة، حيث أطلق المستوطنون النار بشكل مباشر صوب كل من حاول صد هذا الهجوم و هذا الاعتداء على قرية بيتا وكذلك على تلك المنطقة في محاولة على ما يبدو لسرقة مواشي الفلسطينيين ضمن سياسة المستوطنين في الضفة الغربية والآخذة بالتصاعد والتي على رأسها تكون سرقة مواشي الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم وتخريب مزروعاتهم. في ساعات الصباح كان هناك عمليات اعتداء نفذت من قبل مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في مناطق عدة من الضفة الغربية. بدأها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في أطراف بلدة عصيرة القبلية حيث كان هناك هجوم على أطراف البلدة والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. بالتزامن مع ذلك كان هناك عملية اقتحام لمحيط منازل الفلسطينيين في بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله وكذلك الهجوم على تجمع نايف الكعابنة إلى الشرق من مدينة رام الله والاعتداء على المواطنين هناك وكذلك متضامنين أجانب كانوا يساندون تلك العائلات الفلسطينية التي تتعرض يوميا إلى اعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. بالتزامن مع ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات هذه الليلة عملية اقتحام ومداهمات واسعة طالت مناطق الضفة الغربية في شمال الضفة الغربية وتحديدا في قرية فحمة إلى الجنوب من مدينة جنين. كان هناك عملية اعتقال لفلسطيني وسيدتان بعد مداهمة منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية التي داهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتهم قبل أن تقوم بعملية الاعتقال هذه وتنتقل باتجاه بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة نابلس وتنفذ هناك عمليات مداهمة لعدد من منازل الفلسطينيين دون أن يسجل أي حالات اعتقال. بالتزامن مع هذا الاقتحام كان هناك عملية اقتحام أخرى نفذت في مدينة نابلس جولة للقوات الإسرائيلية في أحياء عدة من المدينة تخللها اقتحام البلدة القديمة والانتشار في عدة أحياء داخل هذه البلدة. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع اعتقال فلسطيني خلال مداهمة لبلدة عورتة إلى الجنوب من مدينة جنين ونابلس عفوا وكذلك مداهمة قرية تل ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لهذه القرية وتنفيذ تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. انتقل الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم الجلزون في مدينة رام الله أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين خلال هذا الاقتحام وليقتحم بعدها الاحتلال وأخيرا منطقة وحي أم الشرايط بمدينة البيري.
2: أشكرك جزيلا ليث على هذه التفاصيل، شكرا لك. وطبعا هذا ما يحصل في الضفة، ولكن في قطاع غزة فإن المستشفيات تواجه أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته. تعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى توقف عمل الحافلات التي تقل موظفي وزارة الصحة.
5: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
6: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، وترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
5: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
7: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة البصات، وبالتالي سيؤثر سلبا بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
5: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي، تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
8: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام، يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
5: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
2: والآن إلى مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على مناطق متفرقة في البلاد. أما وزارة الدفاع الروسية فقالت من جانبها أن دفاعات روسية أسقطت نحو 630 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا أمين درغامي، ومن كييف ينضم إلينا أسد الله الصاوي. أمين وأسد الله، طبعا نحييكما، وأبدأ معك أمين. إذن الحديث عن 630 مسيرة أوكرانية تقول وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطتها، يعني هل هذا يعكس تحولا في وتيرة الهجمات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية أم ماذا؟
9: ليلى، بالنظر إلى هذا الرقم يمكن اعتباره بأنه رقم يقع أو يمكن وضعه في إطار المتوسط نسبيا، بحكم أن الأعداد في بعض الأيام تصل إلى أكثر من 1000 مسيرة في يوم واحد. ولكن إذا نظرنا إلى الشق الثاني من إعلان وزارة الدفاع والمتعلق بعدد المسيرات ضمن هذا العدد الإجمالي طبعا التي حلقت باتجاه موسكو وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها الليلة الماضية، فإن العدد كبير وهو 350 مسيرة. قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سابيانين إن الدفاعات الجوية أسقطتها، ومعظم تلك المسيرات تم إسقاطها على مسافة بعيدة من حدود موسكو الكبرى. وبالتالي يمكن ربط هذا المعطى الجديد الميداني مع انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية اليوم. السلطات الروسية تحذر من استفزازات كما تصفها من قبل أوكرانيا، وتأخذ أوجها عدة هذه الاستفزازات وفق السلطات الروسية، من بينها مهاجمة المناطق التي تجرى فيها هذه الانتخابات سواء بالمسيرات أو بالقصف، وأخرى إلكترونية. تحدثت اليوم السلطات الروسية عن تعرض الموقع الرسمي للجنة الانتخابات لهجمات من قبل قراصنة، وذلك من الخارج. اليوم فقط قبل قليل كانت لجنة الانتخابات قد أوقفت الاقتراع في مدينة سوتشي في كل المراكز الاقتراعية الانتخابية في هذه المدينة، وذلك بسبب هجمات بالمسيرات. وأيضا سلطات مقاطعة لوغانسك حيث تجرى أيضا هناك الانتخابات هذا العام وذلك لأول مرة، تحدثت عن هجمات تعرضت لها مراكز للاقتراع بالمسيرات. وزارة الدفاع الروسية أصدرت قبل قليل أيضا بيانا تحدثت فيه عن مجمل المناطق والأهداف التي قصفتها الليلة الماضية، من بينها مركز البريد في مدينة كييف العاصمة الأوكرانية، سفينة في ميناء تشورنومورسك، وبنى تحتية للطاقة والنقل في مناطق متفرقة، إضافة إلى أنها أكدت على أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك.
2: أشكرك جزيلا أمين على هذه التفاصيل، ونتابع على الجانب الآخر من كييف معك أسد الله الصاوي. يعني الحديث عن مقتل مدنيين ثلاثة وإصابة عدد آخر، كيف تستقبله كييف في هذا التوقيت، يعني خصوصا وأنها تصعد إذن من هجماتها كما يقول الجانب الروسي في عمق روسيا، كيف يقرأ هذا؟
10: نعم ليلى، ربما يكون التطور الأبرز الليلة فيما يخص العاصمة الأوكرانية كييف هو عدم وجود تطور، بمعنى أن هذه هي الليلة الأولى منذ

0: أسابيع عديدة التي تعيشها العاصمة الأوكرانية بدون صفارات إنذار. منذ العاشرة مساء الأمس لم تصدر صفارات الإنذار، لم يبلغ عن أي هجوم في هذه العاصمة. وبالمناسبة أنا أقف الآن أمام المركز الرئيسي لهيئة البريد الأوكرانية التي تحدث عنها الزميل أمين درغامي من موسكو. لم يبلغ عن أي قصف في هذه الهيئة منذ أيام عديدة، ربما يكون يتحدث عن مركز آخر، ولكن خارج كييف استمرت الهجمات وإن بوتيرة أقل. هناك هجمات في جيتومر القريبة من إقليم كييف، وهناك هجمات في خرسون وفي أوديسا وفي زاباروجيا، وهناك عدة قتلى وجرحى من المدنيين في أغلب هذه الأرقام. إذا نظرنا كذلك إلى الإحصائيات التي أصدرتها القوات الجوية الأوكرانية، روسيا أطلقت أقل من 100 مسير في يوم أمس على عموم أوكرانيا. هذا الرقم يعد هزيلا للغاية مقارنة بالأرقام التي كانت تطلقها روسيا في الأيام والأسابيع الماضية، وكانت تقدر بالمئات. هذا لا ينطبق طبعا على ما يطلق على خطوط الجبهات في شرق وجنوب أوكرانيا. أكثر من 9600 مسيرة انتحارية أطلقت في الأمس، وهذا الرقم هو الرقم المعتاد. ما زالت الوتيرة في الهجمات على خطوط الجبهة على ما هي عليه. روسيا ربما تتحدث عن تقدم من هنا أو هناك، ولكن أوكرانيا تقول إنها تستعيد من الأراضي أكثر مما تخسر. قد تخسر كيلومترين هنا أو كيلومتر هنا، ولكنها تكسب أراضي أخرى في مناطق أخرى لا تحددها بالضبط. وبالنسبة لمعهد دراسات الحرب في واشنطن، فتقاريره تقول إنه شهورا، يعني بقياس الشهر وليس بقياس اليوم، أوكرانيا ربما تكون تكسب أراضي أكثر مما تخسر. على الصعيد السياسي، أوكرانيا تتوقع زيارة مهمة للرئيس الوزراء السلوفاكي إلى كييف، وهذا الشخص ربما يكون السياسي الأوروبي أو من بين السياسيين الأوروبيين القلائل الذين زاروا موسكو أثناء هذه الحرب. وكان له تصريح لافت بالأمس من أن سلوفاكيا لا تريد أن تدخل حربا بسبب الفقرة الخامسة في ميثاق حلف الناتو، وفي هذا ربما ما يقلق حلفائه في الناتو وما يقلق أيضا أوكرانيا، لأنه قال إن الحرب في أوكرانيا تخرج عن السيطرة وتتحول شيئا فشيئا إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، وبلاده لا تريد هذا. وهو عموما معروف بأنه من أكثر الشخصيات الأوروبية المعارضة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، وبالتالي أوكرانيا تتطلع لهذه الزيارة من أجل محاولة تغيير موقف هذا السياسي وهذه الدولة. هناك تطورات على جانب الصناعات العسكرية الأوكرانية أيضا. الرئيس الأوكراني أعلن أن بلاده نجحت في اختبار مسيرة اعتراضية جديدة قادرة على اعتراض المسيرات الروسية السريعة، إضافة إلى أشياء أخرى. عموما الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا للغارات الروسية، مما أدى إلى إشاعة نوع من القلق لدى الأوكرانيين من الشتاء القادم. دعينا نستطلع معا ليلى في هذا التقرير مشاعر الأوكرانيين. بين إنذار وآخر يعيش الأوكرانيون، تتوقف الحياة ويهرع الجميع إما إلى الملاجئ أو المناطق المفتوحة. حمل المقاعد صار ظاهرة، الانتظار قد يدوم ساعات، ولا تستأنف الحياة إلا بعد انتهاء الهجوم الروسي ورفع حالة الإنذار. أمر يتكرر في أوكرانيا كثيرا، حرب طال أمدها وثقل حملها.
1: 4 سنوات ونصف على هذا الحال، لقد تعبنا، ورغم هذا ننهض ونفعل ما يجب علينا. لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب التي لم يعد لها أي منطق. أعتقد أنها ستطول.
2: لقد قصفت مقر عملنا ولم يعد لنا مكان نعمل فيه، كما أن الأجور زاهدة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار.
0: فقدت أوكسانا أحد أقاربها في مطلع هذه الحرب. تحرص الأم على تعليم ابنها احترام تضحيات من ماتوا ليحيا هو بكرامة كما تقول.

0: радости не чувствуется, печаль большая.
1: أشعر بالأسى لهؤلاء الشهداء. كانوا يمكن أن يفيدوا بلادهم كثيرا وهم أحياء. لقد كانوا أناسا صالحين. الأسر تتمزق. الأطفال لا يرون آباءهم، والبعض لن يراهم أبدا.
2: مجددا تدوي صفارات الإنذار في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى عديدة. مجددا يتكرر السيناريو. ومجددا يرى الناس ويسمعون صوت الحرب في شوارعهم مع مرور جنازات الجنود، وليس فقط مع أصوات الانفجارات. مسرعة تمر الأيام على الأوكرانيين، متشابهة في ألمها وقلقها. ألم وقلق زادهما في الأسابيع الأخيرة تكثيف الغارات الروسية على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. ومع اقتراب شتاء أوكرانيا القاسي وتكثيف الضربات الروسية على محطات الطاقة والتدفئة، يرتفع بشدة مستوى القلق لدى الأوكرانيين. سيناريو يتكرر للعام الخامس على التوالي، لكن الفارق أنهم هذه المرة يقولون إن قواتهم صارت لأول مرة قادرة على رد الضربات بالمثل في العمق الروسي. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
3: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس، أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن، وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى نشوب حريق فيها وتم إخماده. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها مسارا مخالفا في مضيق هرمز. على صعيد آخر، قال التلفزيون الإيراني إن مناورة للمتطوعين انطلقت في طهران بمشاركة 313,000 شخص في إطار حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. من جهته، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وأضاف المسؤول أن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن ساحة انقلاب في طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، نبدأ بك لترصد لنا ما يجري في هذه الساحة وهذا الاستعراض الذي شهدناه منذ ساعات الصباح.
4: نعم جعفر، الاستعراض الشعبي العسكري الإيراني في العاصمة طهران لا يزال يستمر منذ ساعات الصباح، ويتوقع أن يتواصل حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم. نحن نتحدث عن نحو 313,000 متطوع إيراني يجوبون الشوارع الرئيسية في العاصمة طهران، وهذا العدد له دلالاته في المذهب الشيعي. بطبيعة الحال اليوم هذه الحشود العسكرية الشعبية تؤكد وفق ما يقول المسؤولون هنا السلطات الإيرانية على الاستعداد الشعبي لمواجهة العدو. السلطات الإيرانية أيضا وعلى رأسها الرئيس مسعود أزكيان الذي شارك في هذا الاستعراض، قال إن الحضور الشعبي يؤكد عدم قدرة من صفه بالعدو على هزيمة إيران. أيضا قائد قوات التعبئة في البسيج الحرس الثوري شارك في هذه المراسم وأكد على استعداد القوات الشعبية لمواجهة أي هجمات.

0: عادية. مع بداية الحرب وبعد مرور نحو 200 يوم على بدئها وعلى بدء التجمعات الشعبية في الساحات الإيرانية، اليوم يقول الإيرانيون أن عدد المسجلين في هكذا حملات وصل إلى نحو 31 مليون شخص، وإنهم باتوا يتلقون التدريبات العسكرية لا سيما على يد القوات المسلحة الإيرانية في الحرس الثوري وفي منظمة التعبئة البسيج. تقول الأرقام المعلنة أن 68% من المشاركون هم من الرجال، لكن هناك أيضا 32% هم من النساء، فيما أيضا تضيف الأرقام أن أقل من أو أن المشاركين تصل أعمارهم أو لا تتجاوز إلى 46 عاما. الحضور الشعبي هذا اليوم في الميدان هو كما تقول طهران دليل على قوة إيران الشعبية، ودائما كان الحضور الشعبي هو بمثابة استفتاء على النظام وتأييد السلطات هنا في إيران. الحضور هذا أيضا في الفضاء العام في الشوارع يعكس في الحقيقة جعفر انتقال الحملة الشعبية التي نظمتها إيران مع بداية الحرب إلى مكان أو حيز أكثر تنظيما. نحن نتحدث الآن ليس فقط عن استقطاب متطوعين بل إدخالهم في برامج تدريب عسكرية وأمنية وإغاثية، حتى أن الجهات المنظمة تعمل حاليا على تشكيل 1000 كتيبة تحت اسم كتائب المقاومة الوطنية الشعبية، كذلك إنشاء 1000 وحدة مخصصة للإنقاذ والإغاثة إلى جانب ما يتعلق بالتدريبات العسكرية. المشاركون هنا في الواقع لا يتلقون فقط تدريبات على الإسعاف والإنقاذ والتعامل مع الأزمات، بل أيضا هناك تدريبات وبرامج تشمل الاستعداد لظروف الحرب والأمن المحلي وحتى رصد المعلومات والتدرب على المسيرات وإطلاق الصواريخ والمضادات الدفاعية. هذه الأسلحة كلها شاهدناها هذا اليوم خلال هذا الحشد وهذه الحملة التي انطلقت صباح هذا اليوم. نعم، كذلك ينظر إلى حد بعيد جعفر إلى أن هذه الحشود ليس فقط يمكن أن تساهم في التصدي لأي غزو بري سواء من الحدود الغربية لإيران أو السواحل الجنوبية في الجزر أيضا، كذلك لا يزال ينظر على أن العقوبات الأمريكية الحصار على الاقتصادي على إيران قد يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، هذا ما أكد عليه أكثر من مرة الرئيس مسعود الزكيان. لذلك تعتبر هذه الحملة أيضا ربما ستساهم أيضا في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من ساحة انقلاب في طهران. وفي طهران نبقى هذه المرة مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، عطفا على الاستعراض الشعبي الذي تابعناه مع عمر، ما الذي ترصدينه من أحدث التصريحات الإيرانية بخصوص التطورات الأخيرة؟
2: جعفر، يعني تحاول طهران من خلال مثل هذه المسيرات وأيضا التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون القول بأنها قوية لتواجه بها التوتر المستمر مع الولايات المتحدة والتصريحات الأمريكية التي تحمل طابعا من التهديد، كما كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس. هناك محاولة من المسؤولين الإيرانيون للقول بأن إيران قادرة على التصدي لمثل أي تهديدات. هناك تأكيد من قبل المستشار العسكري للمرشد الإيراني أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تنتصر في أي حرب على الشعب الإيراني. أما المستشار السياسي للمرشد فكان قد أكد على أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يتم إسقاط الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن الحكم، وذلك كبداية للانتقام من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على الحروب التي شنوها على الشعب الإيراني. هناك تأكيد أيضا من قبله على أن الشعب الإيراني سيواجه القوات التي وصفها بالمعتدية ولن يسمح لها بالانتصار، وسينتقم لأبناء بلده الذين قتلوا في الحرب الأخيرة. هناك أيضا تأكيدات من بحرية الحرس الثوري على أنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، تشدد على أن المضيق ما زال مغلقا وتقريبا تقول أن المسار الجنوبي غير قانوني وأن العبور من خلاله لن يؤدي سوى إلى استهداف السفن التي تم وصفها بالمخالفة. وتمت الإشارة إلى أنه ليلة الأربعاء الماضي تم استهداف ناقلة نفط تحمل علم توغو، وذلك بسبب محاولتها المرور من المسار الجنوبي الذي أكدت على أنه مسار مخالف، وقالت أن هذا النوع من العبور يأتي بتحريض أمريكي، ولذلك تواصل طهران تحذير السفن من العبور من مثل هذه الممرات غير المصرح بها. هناك أيضا محاولة من إيران للرد بسرعة على التصريحات الأمريكية. الرئيس الإيراني أكد أيضا أنه مع حضور الشعب الإيراني في الميدان، فأن إيران لا تخشى من التهديدات. وهناك أيضا تمسك بالحفاظ بضرورة الحفاظ على الوحدة، والتأكيد على أن المسار الدبلوماسي يمكن فقط من خلال عودة الولايات المتحدة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروطها التي كان قد تم الإعلان عنها سابقا من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي قال أن إيران لن تتفاوض مع واشنطن حتى تنفذ هذه الشروط. الشروط جعفر متعلقة بوقف الهجمات العسكرية أو التهديد بها ورفع الحصار، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات، وأيضا رفع العقوبات خاصة العقوبات الأمريكية على النفط وعلى البتروكيماويات الإيرانية. هذا ما تحاول طهران إيصاله للولايات المتحدة في ظل ما يمكن وصفه بالجمود الدبلوماسي وتمسك كل طرف بموقفه، ولكن هذا الجمود يكسره ما بين الحين والآخر. اتصالات هاتفية يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مع نظرائه وغيرهم من الوسطاء، كما حدث خلال اتصال هاتفي أجراه مع عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث تمت تبادل وجهات النظر ما بين الجانبين وأيضا مناقشة التطورات الإقليمية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. إلى واشنطن نتحول الآن، ومراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، كيف هي التفاعلات هناك، ولا سيما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية؟
3: بالفعل جعفر، العنوان الأبرز ما يزال للمواقف الأمريكية هو هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس، والتي أعلن فيها أنه أن الحرب أمام منعطف حاسم قد يقرر بشأنها إذا ما كان سيمضي نحو ضربات وهجمات عسكرية واسعة النطاق، وفق قوله للموقع ضد إيران، لحسم المواجهة معها أو للقضاء على النظام وفق تعبيره. هذه التصريحات أيضا أكد فيها ترامب أن الاتصالات المباشرة بين واشنطن وطهران مستمرة، وأيضا أكد مرة أخرى على ما كان يقوله في الفترة الماضية بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق. وفي ذات الوقت هو قال إن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ناجح، وإن إيران لم تستطع أن تصدر نفطها منذ استئناف هذا الحصار قبل نحو شهرين. وذكر أيضا بأن الموانئ الإيرانية لم تستقبل سفنا بسبب هذا الحصار. هذا يأتي في الوقت الذي ينقل فيه ذات الموقع تصريحات عن مسؤولين أمريكيين، قولهم بأن الرئيس ترامب ووزير الحرب بيت هاكسس أمرا القوات في المنطقة بالبقاء في حالة الانتشار حتى نهاية هذا العام. تحدث هؤلاء المسؤولون عن أن تصريحات ترامب بقرب التصعيد العسكري وتوجيه ضربات واسعة النطاق ضد إيران قد يكون أحد أسبابه أن الجيش الأمريكي لا يحبذ البقاء في حالة الانتظار الطويلة هذه دون حسم للمواجهة مع إيران. ترامب كان يقول في الأيام الماضية إن الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية بقليل أو بعدها مباشرة، ونحن على بعد تقريبا ستة أسابيع من هذه الانتخابات، وبالتالي نافذة زمنية قصيرة بقيت في حال تحققت هذه الوعود من قبل ترامب للأمريكيين بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا قبيل الانتخابات النصفية أو بعدها بشكل مباشر. أيضا هذه التصريحات من ترامب تأتي وسط حراك مكثف وكذلك مداولات في الكونغرس بشأن تكلفة هذه الحرب الاقتصادية على الأمريكيين وكذلك الضغط على الميزانية. كان هناك رسالة وقعها عدد من المشرعين الديمقراطيين يطالبون فيها البنتاغون بتقديم تقرير مفصل حول أوجه صرف الأموال التي كان قد طلبها البنتاغون في وقت سابق. الآن تشير التقديرات الأمريكية إلى أن هذه الحرب تجاوزت تكلفتها 40 مليار دولار. هذه التكلفة يقول المشرعون الديمقراطيون إنها ألقت بأعباء اقتصادية ثقيلة على كاهل الأمريكيين. أيضا ترامب دائما ما يعد الأمريكيين بأن هذه الحرب بمجرد نهايتها ستنخفض أسعار الوقود بشكل كبير. ولكن ربما اللافت هو ما نشرته شبكة فوكس نيوز، هذه الشبكة المقربة من الجمهوريين، قالت إن أكثر من 70% من المستطلع آرائهم، أي 7 من كل 10، يعتقدون أن الإدارة تفتقر للخطة الواضحة لإنهاء المواجهة مع إيران. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أبدأ معك دكتور عباس، هل تعتقد أن إيران تتعامل مع التصريحات ترامب باعتبارها مجرد محاولة لانتزاع تنازلات، أم أنها تستعد فعلا لاحتمال استئناف عمليات عسكرية؟
4: في الواقع أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن احتمال العودة إلى مفاوضات، ولكنه يتحدث أيضا عن الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق مؤتن للولايات المتحدة والتي لم يتم استيفاؤها بعد. إذن يبدو أن الاتفاق الذي يبحث عنه ما زال يعادل استسلاما من قبل إيران، وبالتالي فإن فرص الدبلوماسية ما زالت صعبة، إلا في حال غير الرئيس ترامب مقاربته إلى الدبلوماسية وانتقل من الموقف السابق إلى موقف جديد. هذا قد يكون مهما، ولكن في الوقت ذاته فإن الرئيس ترامب يتحدث عن احتمال العودة إلى التصعيد واتخاذ قرار في هذا الشأن، وبالتالي حين يتحدث الرئيس ترامب عن شيء ما فهذا يعني أن هناك قرارا يتحضر في البيت الأبيض حول ما يجب القيام به في المستقبل. بالنسبة لإيران فهذا مؤشر على احتمال عودة التصعيد في المستقبل القريب، فما نسمعه هو أن الأمريكيين حاولوا أن يلجأوا إلى سياسة الخنق الاقتصادي، بالإضافة طبعا إلى انتشار وتحضيرات عسكرية نسبية ومشاورات مع الجانب الإسرائيلي وعدد من الدول الإقليمية، وهذا يشير إلى أن الأمريكيين يستعدون ربما لسيناريو من هذا النوع. وإذا وضعنا كل هذه الأمور في سياقها، أولا معدلات تأييد الرئيس ترامب وانتخابات التجديد ناصفي المرتقبة، قد يكون الرئيس ترامب يستعد لخطوة ما من شأنها أن تؤثر على الانتخابات. هذا لا يعني أن عنصر الانتخابات سوف يكون عنصرا مؤثرا في هذه الآلية، ولكن طبعا هذا أمر مهم بالنسبة للأمريكيين، لكنه لن يحدث أي تغيير استراتيجي على صعيد التصعيد في المنطقة. لهذا السبب فإن السؤال التالي سيكون ما سيكون شكل التصعيد المقبل.
1: سيد ديفيد، هل تعتقد أن لدى إدارة ترامب تصورا واضحا للخروج من الحرب، أم أنها تسير هذه المرحلة خطوة خطوة؟
5: نعم.
4: في الواقع لم يكن لديهم يوما استراتيجية، والأمر الذي يضر فعلا بالرئيس ترامب هو أنه لم ينتهج استراتيجية علاقات عامة لإيصال المعلومات إلى الجمهور الأمريكي. عادة حين تنخرط الولايات المتحدة في نزاع منذ البداية، أولا يتم التمهيد لهذا الأمر في الكونغرس وفي المؤسسات، وغالبا ما يخاطب الرئيس الأمة، على سبيل المثال ما فعله جورج دبليو بوش حين قال نحن تعرضنا لهجوم والمهاجمون أتوا من ملاذات آمنة في أفغانستان وغيرها. الرئيس ترامب لم يفعل أي من ذلك، واليوم وصلنا إلى هذه المرحلة ونلاحظ وجود الكثير من التكتيكات، لكن هذه التكتيكات هي جزء من تقليد أمريكي معروف، هو تقليد الحرب واستراتيجية جرانت، الدبلوماسية والمعلومات والجانب العسكري والجانب الاقتصادي يتم استخدامها بشكل متزامن من أجل تحقيق هدف تكتيكي، لكنني لا ألاحظ وجود استراتيجية شاملة أو حملة شاملة توصلنا من هذه المرحلة إلى المرحلة أو الأهداف المرجوة، وذلك لأن القرارات هنا اتخذت بسرعة كبيرة، كما أن الرئيس ترامب توقع برأيي أن يتمكن من تحقيق أهدافه في فترة قصيرة جدا بدلا من الأشهر التي استمر خلالها النزاع. وبالتالي بعد نهاية الحرب نحن طبعا ما زلنا نتجادل بشأن احتمال تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها، وبعد ذلك هل ستكون إيران دولة جديدة على غرار سوريا كما حصل بعد فرار بشار الأسد، أم إذا كانت سوف تتدهور الأوضاع فيها وتتحول إلى فوضى؟ وطبعا شركاؤنا الخليجيون قلقون جدا من هذا الأمر أيضا. إذن ما

0: خلال هذا الأمر جاريا، وكل شيء يرتبط بالإسراع إلى قرار الحرب في شهري يناير وفبراير.
1: دكتور عباس، هل تعتقد بأن هناك ما يجري عبر القنوات الدبلوماسية وليس معلنا حتى الآن، عندما يتحدث ترامب عن أن الإيرانيين يتواصلون وأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق؟
2: Well, I think we are seeing some signs of.
0: بالواقع

0: هناك تواصل بين الجانبين لا سيما في أوقات الأزمات أو في أوقات التصعيد العسكري. هذه القنوات الخلفية لا تتوقف عن العمل، ولكن المشكلة هي أن ما يحصل على الأرض أحيانا قد يعقد الأمور بدرجة كبيرة ويعقد بذل هذه المساعي الدبلوماسية التي من الممكن أن تتوصل إلى جهود، لأن هناك أحيانا سوء تواصل بين الجانبين. بالنسبة لإيران من المهم التوصل إلى اتفاقية دبلوماسية طويلة الأمد، وطهران على ما يبدو مصر على مذكرة التفاهم بصفتها إطارا مقبولا من الجانبين، وذلك لأن الجانبين وقعا عليه. مذكرة التفاهم بحد ذاتها ليست مقدسة، ولكننا طبعا نتحدث عن الالتزام. فحين توقع أمرا ما تتوقع من الجانب الآخر الذي وقع على هذه الوثيقة أن يلتزم بشروطها وأن يبقي على هذا الإطار، ولكن حين توقع شيئا ما اليوم وتتخلى عنه في اليوم التالي، فهذا قد يؤدي إلى تكرار هذه الحلقة المفرغة، ما قد يدفعنا إلى وضع لا يمكن التنبؤ به ويغذي غياب الثقة بين إيران والولايات المتحدة. ولكن على المقلب الآخر فنحن نلاحظ أن دولا أخرى مثل الصين على سبيل المثال تدعم العودة إلى مذكرة التفاهم بصفتها إطارا مقبولا. هناك دول إقليمية مثل عمان تفاوضت أيضا مع إيران بشأن الترتيب في مضيق هرمز، ولكن ما زلنا نلاحظ أن الولايات المتحدة لا تحبذ العودة إلى الإطار نفسه. ويبدو أن الرئيس ترامب بعد توقيع مذكرة التفاهم واجه انتقادات وبالتالي تراجع عن الصفقة، وهو يبحث اليوم عن شيء جديد مع شروط جديدة لن تكون مقبولة لإيران، وذلك لأن طهران ستفسر هذا الأمر على أنه استسلام. النقطة الثانية هو تكرار الحلقة المفرغة ذاتها لن يؤدي إلى شيء.
1: الآن من السيد ديفيد، هل تعتقد بأن هناك فرص للتفاوض في القريب العاجل يمكن أن تحلحل الأوضاع؟
0: في الواقع الأمر الصعب هنا، وهنا أنا طبعا لا أتفق مع التحليل الذي سمعناه للتو، الأمر الصعب هو أن الأشخاص الذين يفاوضون بالنيابة عن إيران لا يتحكمون بالحكومة الإيرانية. على سبيل المثال إذا شاهدنا مثلا ما نشره رئيس الوزراء الباكستاني، فإن الخطوة الأولى من مذكرة التفاهم كانت تتمثل في رفع الحصار الأمريكي على إيران ورفع العقوبات عن النفط، وبالمقابل إيران ستتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية. تلك كانت النقطة الأولى أو المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى البرنامج النووي. إيران لم تتمكن من القيام بذلك. المتشددون داخل الحكومة الإيرانية أنكروا هذه الاتفاقية بكل بساطة وواصلوا هجماتهم على السفن. بالإضافة إلى ذلك طرحوا الفكرة اللبنانية لإنقاذ ماء الوجه، وذلك لأن المتشددين كانوا قد أحرجوا لأن إيران شعرت ربما بالخيانة. وهذا لا يعني طبعا بالضرورة أن خطة العمل التي تصورتها مذكرة التفاهم، أتحدث عن التعامل مع المضيق أولا والملاحة البحرية وبعد ذلك إلى البرنامج النووي وصولا إلى جميع القضايا الإقليمية، هي السبيل إلى الأمام بغض النظر عن الشروط. أخيرا فيما يتعلق بالقوى الأخرى، أؤكد لكم أن الصين هي دولة بحرية وهي سعيدة بانخراط الولايات المتحدة في نزاع مع إيران، لكن هذا لا يعني أن الصين تعتمد الموقف الإيراني. إذا سألتم وزارة الخارجية الصينية عما إذا كانت توافق على أن دولتين محيطتين بمضيق يحق لهما أن تقيدا حرية الملاحة وتفرضا رسوما، لكانت الإجابة قطعا لا. إذن هناك جهود كثيرة مطلوبة هنا، ولكن في الأساس لا نعرف من يتحكم بإيران، لا نعرف إذا كان المرشد على قيد الحياة.
1: شكرا جزيلا لك ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. كما أشكر الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. في تطورات الملف اليمني، قالت الحكومة اليمنية والقوات الحكومية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. تنضم إلينا من مأرب، ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مدينة أوبوغ في جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. أبدأ معك محمد القاضي في مأرب لنرصد معك التطورات الميدانية هناك.
2: في الحقيقة لنبدأ من محافظة تعز، وكالة الأنباء اليمنية

0: كذا تحدثت عن مقتل 3 أطفال في قصف للحوثيين على قرية من قرى مديرية الوازعية صباح اليوم. في الحقيقة نحن نتحدث عن تصعيد متعدد المحاور يمتد من جبهات باب المندب ومختلف جبهات تعز غربا إلى جبهات محافظتي مأرب والجوف شرقا. هذه الجبهات الاشتباكات فيها تتصاعد من وقت لآخر، والقوات الحكومية تقول إنها استهدفت بغارات مركزة إمدادات للحوثيين وتمركز للحوثيين خصوصا في جبهات محافظة تعز ككهبوب، وكذلك إمدادات في المخا وباب المندب. كذلك تتحدث القوات الحكومية عن قصف متبادل مع الحوثيين في مختلف الجبهات، سواء هنا في جبهات مأرب أو في جبهات الجوف، وعن اشتباكات متقطعة قرب معسكر اللبنات شرقي محافظة الجوف. نحن نتحدث عن اشتباكات أحيانا تصل إلى المواجهة المباشرة في بعض الجبهات، إلى القتال المباشر وجها لوجه، وإلى التصادم بالعربات العسكرية وفقا لما روى لنا أحد القيادات العسكرية هنا في محافظة مأرب. هناك تعبئة شعبية، نحن الآن أثناء صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ربما تكون واضحة، وجميع المساجد الخطباء فيها خطبهم مخصصة للتعبئة الشعبية وللحماسة وللدعوة إلى مواجهة الحوثيين. الحكومة اليمنية تكاد تكون تشعر شعورا كبيرا بخطورة هذه المواجهة، ولذلك تحاول أن تحشد كل قواها، وكذلك الحوثي أيضا استعد لهذه المواجهة ويحشد كل قواه. هناك عمليات تسلل، تحدثت قوات الحكومة اليمنية عن صد هذه المحاولات سواء في جبل حبشي في محافظة تعز أو هنا في جبهات محافظة مأرب، وكذلك هناك استخدام مكثف للطيران المسير في مختلف الجبهات ومن قبل الطرفين، من قبل الحكومة قوات الحكومة اليمنية ومن قبل الحوثيين كذلك. القصف المتبادل، القصف المدفعي، القصف بقذائف الهاون لا يتوقف على مدار اليوم في مختلف الجبهات. هذه الجبهات الممتدة من شرق اليمن إلى غربها، مرورا بجبهات محافظتي البيضاء والضالع، تكاد لا تهدأ، والقوات الحكومية تتحدث عن إسقاط طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، وكذلك عن استهدافها لعربات عسكرية تابعة للحوثيين. نعم جعفر،
1: دعني أتحول إلى صنعاء ونبيل اليوسفي. يتحدث محمد عن تصعيد متعدد الجبهات، نتوقف معك عند أبرز ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين بهذا الشأن.
2: نعم جعفر، بالنسبة للقوات المسلحة هنا بصنعاء فقد أحصت خلال الساعات القليلة الماضية نحو 37 غارة جوية سعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع، وأكد أن هذه الغارات قد استهدفت محافظة الجوف وكذلك محافظة صعدة ومحافظة حجة بالإضافة إلى محافظة تعز ولحج، وأكدت أيضا أن هناك نحو 5 ضحايا سقطوا جراء هذه الغارات في مدينة عبسة التابعة لمحافظة حجة وكذلك في منطقة الوازعية التابعة لمحافظة تعز. كما أكدت أيضا القوات المسلحة هنا بصنعاء بأن هذه الغارات قد استهدفت أبراج الاتصالات في منطقة الذكرة وكذلك الحوبان في الإضافة إلى مدينة الراهدة التابعة لمديرية خدير، فضلا عن استهدافها لمنطقة الوازعية التي أعلنت عن سقوط ضحايا 3 أطفال حسب القوات المسلحة بصنعاء. وأكدت بأن الطائرات التي استهدفت هذه المناطق هي طائرات F-15 وانطلقت من قاعدة خميس مشيط، كما توعدت أيضا بالرد واستهداف العمق السعودي ردا على هذه الغارات التي بلغت 37 غارة، وكانت قد أحصت منذ نحو عدة أيام أكثر من 500 غارة جوية أكدت بأنها لطائرات نوع تايفون بالإضافة إلى طائرات 6S-15، كما أكدت أيضا بأنها ستوسع من عملياتها العسكرية باتجاه التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن.

0: وأكثر ما أعلنت عنه هنا القوات المسلحة بصنعاء استهداف لتحشيدات في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، مؤكدة بأنها قد أدت إلى استهدافها أو أدى الاستهداف إلى إحراق العديد من العربات العسكرية والعتاد، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى والأسرى. وأحصت خلال الأيام الماضية في هذه المعارك معارك محافظة الجوف التي تعد أكثر المعارك ضراوة، خصوصا وأنها صحراء مفتوحة للطرفين، نحو 275 مقاتلا سقطوا ما بين قتيل وأسير وجريح حسب القوات المسلحة بصنعاء. كما أن أكدت أنها أيضا ستواصل من عمليات العسكرية باستهداف التحشيدات التي تأتي باتجاه محافظة تعز، وبأن التصعيد سيقابل بالتصعيد ومعادلة الحصار ستقابل أيضا بمعادلة الحصار. كما أكدت أيضا بأنها ستواصل استهداف القواعد العسكرية في السعودية، خصوصا تلك القواعد التي تنطلق منها الطائرات، وبالذات حسب القوات المسلحة بصنعاء قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الملك فهد في الطائف. كما أكدت أيضا القوات المسلحة بأنها أيضا ستستهدف الشركات النفطية بعيدا عن المقدسات. والآن جعفر هناك الآلاف يتوافدون الآن إلى ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء للحضور في مظاهرة أطلقوا عليها دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة. نعم،
1: دعني أنتقل الآن إلى مدينة أبخ في جيبوتي، حيث ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسن رزاق. المدينة التي شهدت وصول أعداد من النازحين من اليمن بسبب الحرب. حسن، كيف تصف لنا أوضاع النازحين حتى اليوم؟
2: جعفر، أوضاع النازحين مأساوية وصعبة للغاية. كنا منذ الصباح في جولة في هذه المنطقة التي تعج بالنازحين الذي قدموا خلال اليومين الماضيين. كما تظهر الصورة خلف جعفر، هذا هو العنبر الوحيد الذي يستقبل اللاجئين والنازحين اليمنيين، ريثما يتم توزيعهم في خيام، وبالتالي هناك نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، المأوى والسكن والأدوية والاحتياجات الغذائية. هؤلاء ما زالوا ينتظرون دورهم لتوزيعهم على الخيام التي هي خيام محدودة حتى هذه اللحظة. كل الدعم وكل المساندة تتم بدعم محلي محدود. حكومة جيبوتي كانت أطلقت نداء لدعم هؤلاء النازحين الذين حتى هذه اللحظة يزيد عددهم عن 2700 شخص، بينهم أسر وأطفال وكبار سن، وبالتالي لديهم احتياجات خاصة. هذا العنبر الوحيد هو الموجود هنا، يتم يتكدس فيه غالبية النازحين كما تلاحظ في الصورة بأمتعتهم وحيضا بمواشيهم متكدسين في هذا المكان بسبب عدم وجود الإمكانيات والإمكانيات المحدودة التي تقدم من الحكومة الجيبوتية. هذه البلدة، بلدة أبخ، البلدة الصغيرة ذات إمكانيات محدودة للغاية، وبالتالي ليس لها قدرة على استيعاب هؤلاء. بعض ذوي الاحتياجات الخاصة ومن كبار السن ومن النساء تم توزيعهم على خيام في الخارج، لكن هذه الخيام ما زالت محدودة جعفر، وبالتالي هنا الوضع مأساوي جدا ووضع صعب. كنا في حديث مع عدد من النازحين الذين أشاروا أنهم قدموا من بلدات مختلفة، من المخا، من باب المندب، من تعز، من بلدات أخرى بالقوارب، وكانت رحلة حقيقة محفوفة بالمخاطر. المسافة تبعد ما بين 6 إلى 5 ساعات بالبحر من آخر منطقة في الشرق الغربي في اليمن إلى أبخ، لكنهم مكثوا أكثر من يوم وليلة للوصول إلى هنا باعتبار أن الوقود نفذ عليهم، وأيضا باعتبار أنهم خرجوا من غير ترتيب ومن غير تنسيق، وبالتالي هذه هي الأوضاع جعفر.
1: شكرا جزيلا لك حسن رزاق من أبخ في جيبوتي. كما أشكر من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. الآن نتعرف على خريطة الاشتباكات في اليمن حتى اليوم مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية. إليك سلام.
3: ونطاق الاشتباكات يتسع وتدخل لحش في تلك الاشتباكات، ولكن من باب جبال كهبوب. هذه المنطقة الجغرافية بالغة الأهمية لكلا الطرفين. يمكن أن نتحدث عن قوس من الاشتباكات من جنوب تعز إلى الوازعية وصولا إلى جبال كهبوب، وبالتالي إلى السواحل الغربية

0: المطلة على مضيق باب المندب. القوات الحكومية تتحدث عن ساعات طويلة من الاشتباكات في جبال كهبوب بينها وبين أنصار الله الحوثيين، وتقول إنها صدت محاولات هجوم متكررة من قبل القوات المهاجمة. ذلك أن هذه المنطقة جغرافيا مهمة بالنسبة لكلا الطرفين، للقوات الحكومية ولأنصار الله. هذه صورة أقرب في الحقيقة، هي الأقرب التي يمكن أن تظهر على الشاشة التفاعلية لسلسلة جبال كهبوب. هذه النقطة الجغرافية تبدو مرتفعة، هي ليست جبلا واحدا، هذه مجموعة من القمم الجبلية. في الشمال منها هناك قمم إضافية، وكذلك في الجنوب منها. أهمية هذه المنطقة أو هذه القمم الجبلية أنها تعتبر العمق الطبيعي للمناطق المشرفة على مضيق باب المندب، وبالتالي من يسيطر على هذه المنطقة جغرافيا يمكنه أن يسيطر بالنار على الأقل، أي يشرف بقدراته النارية على مضيق باب المندب. والأهم في ذلك المضيق هي جزيرة ميون التي يدور حول تلك الجزيرة الإبحار باتجاه مضيق باب المندب دخولا أو خروجا. جبال كهبوب تشهد قتالا بين الطرفين حتى الآن، تقول القوات الحكومية أنها تمكنت من صد هذه الهجمات، لكن ما تقوم به أيضا القوات الحكومية هو محاولة جادة أيضا لتأمين المناطق المؤدية، أو هو الشريط الساحلي الذي يقع جنوب تلك المنطقة. هذا يعتبر خط إمداد مهم جدا بالنسبة للقوات الحكومية، أي هجوم أو أي محاولة لإعاقة المرور على هذه المنطقة التي تربط بين جبال كهبوب وبين المناطق الجنوبية أو في أقصى الجنوب الشرقي التي تسيطر عليها القوات الحكومية، قد يعني اضطرابا في سلاسل اللوجستية التي تحتاجها القوات الحكومية. وهذه صورة مضيق باب المندب مع جبال كهبوب. هذه الجزيرة مهمة جدا، جزيرة ميون هي نقطة أساسية في الإبحار عبر مضيق هرمز. الإبحار يمر عبر جانبيها دخولا وخروجا، ومن هنا تبدو الأهمية الاستراتيجية لجبال كهبوب، لا تبعد عن النقاط أو عن جزيرة ميون والشواطئ المقابلة لها أكثر من 30 كيلومترا رغم ارتفاعها عن المناطق المحيطة بها. وبالتالي من المهم بالنسبة لكلا الطرفين، الحكومة وأنصار الله الحوثيين، أن يسيطروا عليها. لكن ليست جبال كهبوب هي الجبهة الوحيدة في اليمن، هناك القتال لا يزال مستمرا في الجوف وإن بشكل متفاوت. في تلك المنطقة القوات الحكومية تحاول توسيع نقاط السيطرة للتمدد والوصول إلى قلب أحد أهم أو إحدى أهم معاقل أنصار الله الحوثيين، وهي مدينة صعدة. هناك أيضا محاولات تتعرض لها القوات الحكومية في مأرب، كما سمعنا من الزميل في مأرب ميدانيا، هناك محاولات للهجوم على مأرب، ولكن القوات الحكومية تقول إنها تصد هذه الهجمات. وفي البيضاء لا تزال القوات الحكومية ممسكة بالمواقع التي سيطرت عليها، مع ورود أنباء عن بعض العمليات القتالية في تلك المنطقة. لكن يمكن أن نقول بأن ربما البيضاء هي الجبهة الأكثر هدوءا حاليا على الأقل في هذه الساعات في اليمن، مقابل اشتعال شبه واضح في محافظة لحج وتحديدا جعفر في مجموعة قمم جبال كهبوب.
1: شكرا لك سلام على كل هذه التفاصيل. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، نود أن نفهم، هل نحن الآن أمام تغير ملموس في خطوط السيطرة أم ما زلنا في مرحلة الكر والفر على مختلف الجبهات؟
2: ليس هناك تغير ملموس في خطوط السيطرة. الحوثيون في نفس المنطقة اللي هي ساحل البحر الأحمر، المخا، ذباب، باب المندب، أيضا على الجبال المرتفعة في غربي تعز، وأيضا مسيطرين على جنوب الحديدة. طبعا أنت تعرف أن هذه المنطقة ملتقى خرائط، يعني نتحدث عن الحديدة، عن تعز، عن لحج وبوابتها عدن، وهذه المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون هي في الساحل. الآن الحوثيون يتخذون وضع الهجوم، واضح أنهم حتى هذه اللحظة يتخذون وضع الهجوم والمبادرة. والقوات الحكومية حتى اللحظة ليست فقط في جبهات الساحل وفي جبهات غربي تعز، ما زالت تتخذ وضع الصد، وهذا ما تتحدث به أيضا المواقع الحكومية والقوات الحكومية. ويبدو أن ما يصلنا في الإعلام وما تتحدث به القوتان، القوة الحكومية أو القوة الحوثية، هو أقل مما يجري في الميدان. مثلا الآن تجري مواجهات في الوازعية جنوبي غربي تعز،

0: وفي وهذه المنطقة أيضا تحوي الشمايتين، والحوثيون يريدون أن يسيطروا على هذه المناطق طبعا لسببين: منع الوصول ومنع الإمداد. أيضا في جنوبي شرق تعز يتتم أيضا مواجهات، وهي في مناطق حيفان والأحكوم، وهذه المناطق أيضا ما زال الحوثيون يحاولون في هذه المناطق. وحتى في المناطق غربي تعز التي استولى عليها الحوثيون لا زالوا حتى هذه اللحظة صامدين، لأن هناك حركة من محور تعز العسكري، وأيضا من جبهات المقاومة الشعبية، وأيضا حتى من التشكيلات المحلية لمنع الحوثيين من الدخول في هذه المناطق والاستيلاء عليها. إذن هناك ثلاث جبهات: جبهة كهبوب لمنع الحكومة من التقدم إلى باب المندب، وجبهتي جنوب غرب تعز، وجبهتي جنوب شرق تعز أيضا لمنع الوصول والإمداد. إذن الفعل الآن هو من قبل الحوثيين لمنع السيطرة وتثبيت، لمنع السيطرة من قبل القوات الحكومية والتثبيت والتأمين. وتظل الأمور على هذا النحو في هذه المنطقة، يعني الأمور مراوحة، ولكن الحوثيون يعززون ويسندون قواتهم طبعا في ظل أيضا يعني اشتباكات برية من قبل الحكومة اليمنية، وأيضا تدخل سلاح الجوي الجو بشكل متواصل. يعني قبل قليل كانت أيضا هناك هجمات في مناطق تعز مثل الوازعية على قوات حوثية وإسناد أيضا حوثي.
1: ما أهمية جبال كهبوب؟ لماذا تصاعدت فيها المعارك خلال الساعات الأخيرة؟
0: جبال كهبوب إذا سيطر عليها الحوثيون، هي طبعا جزء من محافظة لحج، وهي أيضا رابط بين تعز ولحج وباب المندب. إذا اعتليت هذه الجبال فهو تعتبر أنك أمنت باب المندب، مضيق باب المندب. وإذا استطاعت الحكومة أن تصمد في هذه الجبال فهذا يعني أنها تهدد باب المندب، فهذا جزء من البوابة. يعني هذه بوابات، مجموعة من البوابات في هذه المنطقة، جبال كهبوب واحدة من البوابات التي إذا استطعت أن تسيطر عليها ناريا فأنت تستطيع أن تهدد مضيق باب المندب. بالنسبة للحوثيين هي مهمة لأنها تؤمنهم، وبالنسبة للحكومة اليمنية هي مهمة لأنها تهدد الحوثيين. ومن ثم فهناك شعور بالتأكيد حوثي بالتهديد، لكن أيضا في نفس الوقت هناك شعور حكومي بأن الجبهة ما زالت يعني في يد الحوثيين، والحوثيين ما زالوا متواجدين في هذه المنطقة، أي يعني بأن الحوثي ممكن يهدد هذه المناطق بكلها. وأيضا هناك قراءة أخرى تقول بأن الحوثي ممكن أن يحاصر المدينة، مدينة تعز ومحافظة تعز، وهذا طبعا صعب لأسباب كثيرة، لأسباب أيضا الحاضنة الشعبية في هذه المناطق سواء في تعز وحواليها أو الحديدة ليست حاضنة حوثية، هي حاضنة حكومية 100%. هذا أولا. الأمر الآخر طبعا القوات المحلية والقوات الشعبية في هذه المناطق أيضا تدربت وجربت الحرب مثل الحوثيين، صحيح أنها ليست مدربة بقدر الحوثيين، ولكن أيضا يعني لديها تدريب عالي خلال العشر السنوات الماضية قاومت الحوثيين في نفس هذه المناطق. الأمر الثالث طبعا يتعلق بالإسناد الجوي. إذا ما زلنا في موقع محلك سر في هذه المنطقة، هدف الحوثي منع الوصول والإمداد، وهدف الحكومة اليمنية ألا تسمح للحوثيين باختراق هذه المواقع.
1: أشكرك جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على مزارع فلسطيني في منطقة أبو الحمرة ببلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات طالت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية تخللتها اعتقالات وعمليات تفتيش للمنازل. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ضعنا في صورة آخر التطورات.
2: جعفر، التطورات في الضفة الغربية آخذة بالتصاعد في الساعة الأخيرة، تحديدا في مدينة رام الله، حيث هاجم مجموعة من المستوطنين واقتحموا أطراف بلدة عين سينيا إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. سبق ذلك عملية هجوم وإطلاق للرصاص الحي تجاه الفلسطينيين والمزارعين الفلسطينيين في الأطراف الشرقية الجنوبية من مدينة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس نابلس شمال الضفة الغربية خلال هجوم نفذ من قبل مستوطنين بحماية جيش الاحتلال إلى تلك المنطقة التي تشهد عمليات اعتداء متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي وكذلك من قبل المستوطنين. سبق ذلك هجمات متفاوتة ومتنوعة في مناطق الضفة الغربية في بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله، حيث هاجم مجموعة من المستوطنين أطراف البلدة وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين.

0: ممتلكاتهم ترافق ذلك مع هجوم على تجمع نايف الكعابنة في الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة رام الله، والاعتداء على المواطنين وكذلك متضامنين أجانب كانوا يتواجدون في تلك المنطقة، لينتقل المستوطنون باتجاه خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل، والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أعقاب قيام جرافات الاحتلال العسكرية بهدم منشآت سكنية للفلسطينيين في تلك المنطقة. ترافق مع ذلك عمليات اقتحام واسعة نفذت في مناطق الضفة الغربية، تخللها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين. نبدأ في شمال الضفة الغربية وتحديدا في قرية فحمة إلى الجنوب من مدينة جنين، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني وسيدتان خلال مداهمة منازلهم في تلك القرية. عقب ذلك اقتحام لبلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين. أيضا في تلك المنطقة داهم الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم قبل أن ينسحب دون أن يسجل أي حالات اعتقال. ترافق هذا الاقتحام مع اقتحام مماثل له في مدينة نابلس، حيث جابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من أحياء المدينة من بينها البلدة القديمة التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي، وقام بالاعتداء والتنكيل بالفلسطينيين خلال عملية واقتحام استمر لقرابة ساعة. ترافق ذلك أيضا مع عملية اعتقال لفلسطيني من بلدة عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وكذلك مداهمة لعدد من منازل الفلسطينيين في قرية تل إلى الجنوب الغربي من تلك المدينة. أيضا اندلعت مواجهات في مخيم الجلزون بمدينة رام الله خلال اقتحام نفذه جيش الاحتلال لهذا المخيم. استمر هذه المواجهات حتى انسحب الجيش الإسرائيلي من المخيم باتجاه منطقة إم الشرايط في مدينة البيرة، حيث نفذ أيضا هناك عملية مداهمة لعدد من منازل الفلسطينيين. وبطبيعة الحال يترافق هذا العمل مع تصعيد بات واضحا من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم. إلى السودان، حيث قال مصدر في الجيش إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم للدعم السريع على أم ضبان في منطقة غرب بارا بشمال كردفان. وأضاف المصدر أن الجيش يخوض معارك عنيفة مع الدعم السريع في منطقة الكيلي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. ينضم إلينا من أم درمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي. طاهر، نود أن نفهم ما الذي يجري على هذه الجبهات حتى الآن.
2: نعم، الذي يجري هو تصاعد المواجهات بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة، خاصة في ولاية شمال كردفان، حيث استطاع الجيش السوداني إعادة السيطرة على عدد من المناطق، ربما تجاوز 10 مناطق من بينها القاعة والكوكيتي والدميرة وبعض المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع. استطاع الجيش السوداني دحر قوات الدعم السريع في هذه المناطق بالأمس، واليوم أيضا هنالك بعض المناوشات والتمشيط من قبل قوات من قبل الجيش السوداني الذي بات على مشارف مدينة سودري التاريخية، وهي من المدن الاستراتيجية. هذه المناطق أهميتها تكمن في أنها تتربع على الطريق البري الذي يربط بين دارفور ومناطق في شمال كردفان حتى العاصمة السودانية الخرطوم، أو حتى مدينة أم درمان ومدينة الدبة في الشمالية. أيضا هنالك معارك أخرى اندلعت صباح هذا اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة كيلي في جنوب النيل الأزرق، وهذه المناطق لم تهدأ خلال الفترات السابقة باعتبار أنها مناطق ساخنة ومناطق اشتباكات مستمرة، والجيش السوداني صد هذا الهجوم وتمكن من توسيع الدائرة في بالنسبة للخطوط الإمداد وبالنسبة المواقع التي يتواجد فيها الجيش في دفاعاته المتقدمة. أفرزت هذه الاشتباكات بالتأكيد الهجوم لقوات الدعم السريع على مناطق في شمال كردفان في قرى، أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وتشريد البعض الآخر، وكذلك نزوع في عدد من المناطق وصلوا إلى مدينة الدمازين سواء كان في جنوب في ولاية النيل الأزرق أو حتى في شمال كردفان الذين وصلوا إلى مدينة الغبيد وكذلك إلى غرب أم درمان في ضروب بالغة التعقيد، خاصة هؤلاء نزحوا في ظروف قاسية في فصل الخريف في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه لزراعة موسم الأمطار. معظمهم

0: الذين يعتمدون على الزراعة وعلى الرعي جاءوا بلا ممتلكات وفقدوا كل شيء، وهم يعيشون أوضاع إنسانية صعبة، يفتقدون الكثير من الجوانب، خاصة في ظل النقص الحاد الذي من التمويل أو من المواد الغذائية من قبل منظمات الأمم المتحدة التي تعاني هي الأخرى أيضا من نقص التمويل ومن المانحين. أعتقد أن تصاعد العمليات العسكرية مستمر، وأن الجيش السوداني مصمم على ما وصفه به تحرير هذه الأرض، سواء كان في إقليم دارفور أو في شمال كردفان، مما وصفهم بالمتمردين لقوات الدعم السريع، أو حتى تأمين الحدود حتى إثيوبيا في ولاية جنوب أو ولاية النيل الأزرق.
1: من أم درمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي، شكرا جزيلا لك. في روسيا فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في انتخابات برلمانية هي الأولى في البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. الانتخابات التي تستمر 3 أيام تتنافس فيها 10 أحزاب سياسية للفوز ب 450 مقعدا في مجلس الدوما. ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، ضعنا في صورة المشهد الانتخابي.
2: نعم جعفر، لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت قبل قليل أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي انطلقت اليوم بلغت عند حدود منتصف اليوم 6.14%، وهذه نسبة المشاركة الرئيسية الأولى التي تصدر عن اللجنة، التي قالت أيضا بأن العملية الإلكترونية عن بعد التي تجرى أيضا بالتوازي مع الاقتراع المباشر عبر صناديق التصويت تعرضت لهجمات سيبريانية، وذلك طبعا من الخارج كما تقول لجنة الانتخابات، التي تحدثت أيضا عن تعرض مركز انتخابي في لوغانسك بإقليم دونباس لهجوم بمسيرة أوكرانية، ما أدى إلى تعطل العملية الانتخابية. وقبل ذلك كانت سلطات مدينة سوتشي في الجنوب الروسي قد أعلنت أن عملية الاقتراع توقفت لوقت بشكل كامل في جميع مراكز الانتخاب، وذلك بسبب هجمات بالمسيرات نفذت من أوكرانيا قبل أن تعود مراكز الاقتراع لتفتح أبوابها. هذه الانتخابات في الحقيقة تجري كما نعلم على مدى 3 أيام، أي إلى غاية يوم الأحد، وتشارك فيها 10 أحزاب بعد استثناء حزب يابلوكو، وهو الحزب المعارض الوحيد الذي كان من بين شعاراته الدعوة إلى وقف الحرب. وطبعا هناك سباق انتخابي على 450 مقعدا برلمانيا. الاستبيانات تشير إلى إمكانية فوز حزب روسيا الموحدة الحاكم، وطبعا هناك أحزاب أخرى تنافسه رغم أن حظوظها لربما أقل، وهي حزب الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وأيضا الحزب الشيوعي الروسي، ولربما النتائج لن تختلف كثيرا عن الانتخابات الماضية التي جرت قبل 5 أعوام. لكن اللافت في هذه الانتخابات وهو أمران أساسيان. المعطى الأول يتعلق بأنها أول انتخابات تجرى في ظل ما تطلق عليه روسيا بالعملية العسكرية الخاصة، ثم أنها تجري بمشاركة كبيرة ولافتة من قبل عسكريين شاركوا في الحرب في أوكرانيا، الحديث عن نحو 200 مرشح من بينهم 80 مرشحا عن حزب روسيا الموحدة الحاكم، بعد أن ظلت السلطات خلال الفترة الأخيرة تروج لهؤلاء العسكريين وتقول بأنهم نخبة روسيا التي ستقود البلاد في المستقبل. وعن هذه النقطة تحديدا، أي عسكرة الانتخابات، جهزنا هذا التقرير الذي نتابعه معا. على امتداد 3 أيام تمضي روسيا في إجراء انتخابات تشريعية عنوانها الأبرز العملية العسكرية في أوكرانيا. 11 حزبا سياسيا تتنافس على 450 مقعدا في مجلس الدوما، لكن المشهد لا يحيي بتعدد حقيقي في الخيارات، فشعارات الأحزاب تكاد تصيح بصوت واحد دعم العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. صور من الجبهات تتصدر الحملات، وبرامج تصاغ

0: بلغة الحرب وشعاراتها، بينما اختار حزب واحد السير ضد التيار ليجد نفسه عرضة للمحاكمة ثم خارج السباق.
1: السبب الرئيسي لاستبعاد حزبنا من الانتخابات هو موقفنا السياسي الذي يتبناه الحزب منذ 30 عاما، والقائم على رفض استخدام العنف لحل النزاعات السياسية. النظام السياسي في روسيا قائم على أن هناك حزبا واحدا فقط لا يوافق على سياسات السلطة. هناك ضغوط ضد حزبنا، وندرك أن العمل في مثل هذه الظروف صعب للغاية.
0: لا مفاجأة منتظرة كما يبدو، والمناظرات تحولت من فرص للإقناع إلى فصول للإثارة نظرا لغياب مرشحين، وأخرى لم تجرى أصلا بسبب غياب الجميع. لكن هذه الانتخابات لا تعرف فقط بمن غاب عنها، بل بما طرأ عليها من تحولات. وجوه مرشحة قادمة من خطوط القتال تتصدر المشهد، أبطال العملية العسكرية الخاصة كما تطلق عليهم السلطات، التي ترى فيهم نخبة تستحق قيادة مستقبل البلاد بما يعكس روح المرحلة.
2: تم تسجيل 180 مرشحا ممن شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 80 مرشحا في أحد الأحزاب الحاكمة، وهم أشخاص يفهمون أن الوضع المرتبط بالعملية العسكرية ينعكس على باقي مجالات الحياة، ولديهم كفاءات ورؤى، كما أن لهم خبرات مهنية قبل الالتحاق بالخدمة.
0: هواجس أمنية كبيرة ترخي بظلالها على الجو الانتخابي، فموسكو تحذر من استفزازات أوكرانية وغربية قد تسعى إلى إفساده، وتحديات أخرى تواجه عملية الاقتراع التي ستجرى للمرة الأولى في مناطق ضمتها روسيا حديثا. وفي الخلفية تطل مسألة الشرعية والاعتراف الدولي بنتائج التصويت. الطريق إلى هذا المبنى يمر عبر مسار سياسي تطغى عليه شعارات عسكرية وأمنية ووطنية ترتبط بشكل أو بآخر وفق البعض بالاقتصاد والمعيشة، واقع يرى كثيرون أنه يضع البلاد في مسار قد لا ينتهي بمجرد أن تضع الحرب أوزارها. أمين درغامي، الجزيرة، موسكو.
3: شكرا لأمين درغامي من موسكو. قبل ختام هذه الساعة نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وزارة الداخلية الباكستانية التي قالت إن 17 قتيلا وعشرات المصابين في انفجار بمسجد في مقر قيادة الشرطة في كوهات بإقليم خيبر. هذا الخبر سيكون محل متابعة خلال الساعة المقبلة بإذن الله. تغطية مستمرة على رأس الساعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.
4: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
5: الأحداث لا تنتظر،
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
5: ذاك ما تروى،
8: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
5: بل كما تحدث،
9: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
5: نحن في المشهد.
10: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
5: نقترب، ننقل، نوثق.
11: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
13: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
14: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
15: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرم. بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
16: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
17: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
18: والله نفسي فرغشيت خبزها،

0: ساعة إخبارية جديدة نجدد فيها التحية مشاهدينا الكرام، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، كذلك التطورات في اليمن. والبداية كالعادة بالمستجدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. أما الحرس الثوري الإيراني فيقول إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وفي أيضا الأخبار من طهران، انطلق استعراض شعبي كبير في طهران، وقال التلفزيون الإيراني إن ما سماها مناورة المتطوعين يشارك فيها 313,000 شخص ضمن حملة سميت بالشعب فداء لإيران. في التطور اليمني، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. أما مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة فأعلن أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن الحوثيين تواصلوا بالفعل مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. إذن كانت هذه المستجدات، ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني. للمزيد من التفاصيل معنا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، وكذلك من طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن ساحة الثورة في طهران مراسلنا عمر هواش معنا كذلك. إذن نجدد التحية لكم جميعا أحمد ورانيا وعمر، وأبدأ معك أحمد من واشنطن والتصريحات التي أثارت طبعا اهتماما كبيرا وترقب ربما لموجة تصعيد من نوع آخر بعد ما قاله ترامب الأمس. تفضل.
1: نعم بالفعل ليلى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد مرة أخرى إلى لغة التهديد، وأن هذه الحرب ستنتهي إما بانتصار الولايات المتحدة عسكريا أو بعودة إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. هو صراحة قال إن أمام طاولته قرار حاسم ومنعطف كذلك مصيري في هذه الحرب، يتصل بتوسيع نطاق الهجمات والضربات الأمريكية ضد إيران لحسم المواجهة أو القضاء على النظام في إيران وفق تعبيره في هذه التصريحات التي أدلى بها لموقع أكسيوس. ولكن كان لافتا أنه أبقى إجمالا النهج الأمريكي في التعامل مع هذا الملف على حاله، ويؤكد على مسألة أن الخيار العسكري يظل مطروحا على الطاولة، ولكنه في ذات الوقت يؤكد بأن التواصل المباشر بين واشنطن وطهران مستمر، وأعاد القول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وأيضا تحدث عن الضغط الاقتصادي

0: قال إن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ناجح، وإن إيران لم تستطع تصدير نفطها ولم تستقبل موانئها سفنا، وبالتالي هو يترك المسار كما هو، تهديد عسكري، ضغط اقتصادي، والحديث عن أن التواصل مستمر، لكنه هذه المرة يعطي الأولوية لهذا القرار الذي وصفه بأنه قرار مصيري ومنعطف حاسم في هذه الحرب، وأنه قد يتخذ هذا القرار قريبا. في الفترة الماضية كان يهدد، قال إن القوات الفضائية الأمريكية رصدت أنشطة حول موقع جبل الفأس الذي تعتقد الإدارة أن أنشطة نووية تجري فيه، قال إنهم قد يستهدفوا هذا الموقع قريبا. الآن بعد نحو أسبوع أو أكثر قليلا من تلك التصريحات، يدلي بهذه التصريحات لموقع أكسيوس، ويضيف أيضا ترامب في تصريحات سابقة استبقت هذه التصريحات كان يقول فيها إن الحرب ستنتهي قريبا قبل الانتخابات النصفية بقليل أو بعدها مباشرة، ونحن بعد على بعد 6 أسابيع فقط من هذه الانتخابات النصفية بداية نوفمبر. في نعم. ذلك الوقت ترامب كان لا يكشف عن طبيعة نهاية هذه الحرب كيف ستنتهي، ولكنه يعد الأمريكيين بأنها ستنتهي قريبا. الآن يقول إن على طاولته هذا القرار المصيري ليلى،
1: خصوصا وأنه كان قد وعد بأنها ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. نتابع إذن ردود الفعل من الجانب الإيراني معك رانيا على هذه التصريحات الجديدة، سواء ما أدلى به أو ما أدلى به إلى أكسيوس أيضا. تفضل رانيا.
2: نعم ليلى، يعني تواصل طهران إرسال الرسائل أيضا ردا على التصريحات الأمريكية، تحاول القول أنها قوية قادرة على التعبئة وأيضا على الرد على الولايات المتحدة، رسائل يمكن أن يفهم منها أنها محاولة ردع إيرانية لأي هجوم أمريكي محتمل على الأراضي الإيرانية مرة أخرى، في ظل استمرار التوتر الأمريكي الإيراني على خلفية مضيق هرمز على وجه التحديد. كان قد أكد الحرس الثوري أنه يسيطر على مضيق هرمز بقوة، ويقول أنه يعني يرصد ويراقب حركة السفن في المضيق الذي أكد على أنه مغلق. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل بحرية الحرس الثوري التي أكدت على أن العبور من الممر الجنوبي الذي تعتبره طهران مخالف وغير قانوني لن يكون النتيجة من العبور منه سوى استهداف السفن المخالفة، وتمت الإشارة إلى أنه تم استهداف ناقلة نفط تحمل علم توغو بسبب يعني سماعها للتحريضات الأمريكية كما يقول بيان بحرية الحرس الثوري، وعبورها من المسار الجنوبي لتواصل طهران تحذير السفن من العبور من مثل هذا المسار. هناك أيضا تأكيدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني على أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تنتصر في أي حرب على الشعب الإيراني، فيما أكد المستشار السياسي للمرشد محمد بقر ذو القدر أن المقاتلين الإيرانيين لن يفتحوا مضيق هرمز حتى يتم إسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحكم، وذلك باعتباره سيكون أول انتقام للشعب الإيراني الذي قال أنه لن يسمح للمعتدين بأن تنال أيديهم من أراضي الإيرانية كما يقول، وأنهم سينتقمون لدماء أبناء الشعب الإيراني الذين قتلوا في الحرب بين حرب 12 يوما وحرب 40 يوما أيضا. هذا ما يتحدث به أو تتحدث به المستويات السياسية والأمنية. هناك أيضا تأكيدات من المستويات العسكرية الإيرانية على أنه سيتم الرد على أي خطأ في الحسابات أو أي هجوم أمريكي بشكل أكثر قوة واتساعا وسرعة من الماضي. إيران تتحسب لأي محاولة أمريكية لشن هجوم على إيران، رغم أنها لا تغلق أيضا في الوقت ذاته باب المسار الدبلوماسي، تؤكد على أنها تتمسك بالدبلوماسية وترى أنه لا حل عسكري لهذه الأزمة القائمة بين إيران والولايات المتحدة، ولكنها تقول أنه يجب العودة إلى بنود مذاكرة التفاهم. بذلك إيران تضع يعني تحدد أو تعمل على محاصرة الخيارات الأمريكية في فقط مذاكرة التفاهم وبنودها وما تعتبره إيران شروط يجب على الولايات المتحدة تنفيذها من أجل أن تقوم بعد ذلك إيران باتخاذ خطوات نحو فتح مضيق هرمز.
1: في المقابل هناك حشود شعبية كثيرة وتابعناها الآن على الشاشة.

0: حشد كبير تسميه الحرث الثوري، مناورة المتطوعين. ما الذي لفتك عمر في هذه الحشود، سواء من حيث المشاركين فيها، أعمارهم، طبيعة الشعارات التي ترفع والهتافات أيضا؟
1: نعم ليلى، نحن نتحدث عن حشد شعبي عسكري، ويمكن القول أنه أول حشد من هذا النوع من منذ الحرب على إيران، وكذلك هو يبدو ثاني أكبر حشد إيراني بعد الحشد الذي شهدته العاصمة طهران وبعض المدن الإيرانية في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. منذ ساعات الصباح الأولى بدأت تتدفق الحشود امتدادا من إحدى الساحات الإيرانية على بعد نحو 10 كيلومترات إلى هذا المكان حيث ساحت الثورة وسط العاصمة. نحن نتحدث عن حشود الكثير منها يحمل السلاح، لأننا خلال فترة الحرب والآن مرت نحو 200 يوم، هذه الفعالية هي بمناسبة مرور 200 يوم على هذا الأمر، حيث شهدت الساحات الإيرانية ولا تزال تجمعات شعبية كل ليلة مؤيدة للنظام، معادية للولايات المتحدة الأمريكية، بل وإن السلطات قامت منذ بداية الحرب بتسجيل أسماء لمتطوعين يمكن أن توظفهم في أي عمليات غزو بري ضد إيران. تتحدث السلطات الإيرانية عن تسجيل 31 مليون مواطن إيراني متطوع في أنحاء البلاد. اليوم هذه الفعالية تشهد تجمع لأكثر من 313 ألف مواطن، هذا العدد بطبيعة الحال له رمزية ودلالة في المذهب الشيعي. التجمعات الشعبية التي كنا نتحدث عنها لم تكن فقط تقتصر على الشعارات والهتافات ورفع الرايات، بل إن السلطات في الحرس الثوري، في البسيج، قوات التعبئة، بدأت بتدريب المواطنين على السلاح في تلك الساحات، في المساجد، كذلك في المقار التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وهذا ينوب في الحقيقة عن تحسب واضح للسلطات الإيرانية هنا لاحتمال أن يكون هناك عمليات برية أمريكية أو ربما إسرائيلية في الداخل الإيراني، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث يوم أمس عن الدخول وإسقاط النظام في إيران وعمليات واسعة النطاق ضد إيران. هذا الأمر تأخذه السلطات الإيرانية هنا على محمل الجد، وتبدي دائما استعداداتها لأي عمليات عسكرية داخلية. نشهد هناك استعدادات دائما على الحدود الإيرانية مع العراق، لا سيما إقليم كردستان العراق. قبل يومين تحدث قائد القوات البرية في الجيش الإيراني بأن العديد من الوحدات القتالية تنتشر على الحدود، وأن هناك 10 ألوية متواجدة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لا سيما عند سواحل خليج عمان وسواحل مكران الإيرانية، نظرا لأن القطع البحرية الأمريكية تتمركز في خط الحصار البحري عند بحر العرب في قرب من تلك المنطقة. هذا الأمر بطبيعة الحال ملفت الآن أن يحمل الإيرانيون السلاح في الشوارع ويستعرضوا قوتهم، هذه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن الشعب الإيراني جاهز للدفاع عن وطنه، إضافة إلى ما يتحدث به الإيرانيون دائما على رأسهم الرئيس مسعود بنشكيان بأن الحصار البحري، العقوبات الأمريكية تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والاحتقان والاضطرابات الاجتماعية في الداخل. لذلك ينظر العديدون هنا في طهران على أن هذه الحشود التي تحمل السلاح أيضا يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي في حال واجهت السلطات هكذا اضطرابات اجتماعية على خلفية اقتصادية وحالة من زعزعة الأمن والاستقرار قلاقل ربما في المستقبل. لذلك هذه القوات المتطوعة ينظر إليها على أنها مزدوجة الاستخدام ربما لصد أي غزو بري محتمل، كذلك مواجهة أي زعزعة للاستقرار والأمن في داخل المدن الإيرانية.
0: وهذه نقطة مهمة. على العموم أشكرك عمر، وأشكر طبعا رانيا وأحمد كذلك على هذه المداخلات، والتي سنتناولها في حوارنا مع الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا من جديد دكتور محمد. يعني في أدبيات تسوية النزاعات هناك مفهوم الجمود المؤلم المتبادل قبل أو كشرط لنضج، ربما الوصول إلى مرحلة نضج أي تفاوض جاد. هل هناك أي مؤشرات أن الطرفين قد وصلا بالفعل إلى هذه المرحلة؟ أما كل طرف ما زال يقول أنه مستعد للتحمل الطويل المدى.
2: هذه المرحلة تنطوي على التقاء عنصرين كما تفضلت، ما يسمى بالجمود المضر للطرفين. من الناحية الاقتصادية هناك تداعيات معروفة على مستوى أن الطوق الاقتصادي بدأ ينال من قدرات إيران، وأيضا أزمة الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة هي أيضا بمثابة خنق اقتصادي ناعم، ليس بنفس الحدة بالنسبة للإيرانيين، لكن أيضا يرتبط هذا مع ما نسميه أيضا بتحول الصراع إلى protracted conflict أو الصراع الممتد. الصراع الممتد يصبح عبارة عن إدارة صراع دون أفق زمني أو دون مخرج عملي واضح، وهذا ما يجتمع الآن ويشكل حيرة مزدوجة لكل من ترامب في البيت الأبيض والحرس الثوري في طهران. التداعيات الاقتصادية والتداعيات السياسية متزايدة، وهذا يقلل أيضا من قدرة كل طرف على المناورة. لا أعتقد أن ترامب الآن قد يعني يستطيع أن يظهر أمام الكاميرات ويبدي تلك الثقة بالنفس أنه يستطيع احتواء كل ردات الفعل الإيرانية، أو أن لديه أو في جعبته منطلقا سحريا جديدا.
0: وهذه لعبته التي يعتمد عليها. ولكن إذا أردت أن أسألك، يعني إذا أردت أن تحدد اللحظة الناضجة التي تؤسس للوصول إلى تسوية فعلية، يعني ما الذي ستختار؟ يعني ما هو الطرف أو الظرف الذي يجب أن يتوفر حتى يتحقق هذا النضج؟
2: هذا الظرف يتحدد عندما تولد القناعة لدى الطرفين بأنهما جربا كل الوسائل، لا يستطيعان ترجيح كفة الميزان لصالح أي طرف ضد الآخر، وأيضا يقران ويشعران بأن المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الاستراتيجية لم تعد تتصاعد، بل هناك الآن مرحلة التآكل. الآن بمعنى أن رأس المال السياسي وشعبية كل رئيس عند كل طرف يبدأ في التضاؤل. هنا ما نسميه ببداية الاستنزاف، والاستنزاف ليس دائما استنزافا ماديا، بل أيضا حتى استنزاف رأس المال السياسي. هذا ما ينطبق على ترامب الآن، أنه أمام الناخبين سواء الجمهوريين سواء اليمينيين وأيضا الديمقراطيين لا يقنع الآن، ونسبة التأييد تتراجع إلى أقل من 30%. هناك أيضا تعثر الآن في إدارة هذه المرحلة بالذات، وإن كان خطاب مكافحة الإرهاب، خطاب ذكرى 11 من سبتمبر، كل الخطابات القومية التي استند إليها ترامب في حديثه في المؤتمر القومي للحزب الجمهوري لم تسعف. والأهم من هذا أن بعض الجمهوريين تفادوا ويتفادون الظهور معه في نفس الحملة الانتخابية. هذا مؤشر أن هناك استنزاف في شعبية ترامب على الصعيد الانتخابي وأيضا على الصعيد الشعبي. في المقابل الإيرانيون، الحرس الثوري عندما بدأ يحرك الآن هذه الصفوف وهذه الحشود، هذه ترجمة إلى أنه يشعر لإنعاش رأس المال السياسي الذي يعني يحيط بالنظام في طهران، على أساس أن النظام لا زال قويا ولا زال يتمتع بهذه التغطية الشعبية أو بهذا الانتشار الشعبي. كل طرف يدير مرحلة تآكل رأس المال بطريقة مختلفة،
0: كل طرف يحاول ذلك، ولكن في غياب مخرج يحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين، وهذا في يعني تاريخيا يفترض أنه يطيل النزاعات المسلحة. حتى إذا توفرت شروط التسوية الموضوعية، ولكن في الوضع الذي نحن فيه الآن، هل ترى أي محاولة لتوفير هذا المخرج من أي طرف؟
2: للأسف رغم وجود الوساطتين القطرية والباكستانية وأيضا نداءات عدة عواصم في الخليج وفي الشرق الأوسط بضرورة احتواء الموقف، خاصة وأن أزمة هرمز أكثر من حرب إيران أصبحت تثير الكثير من المضاعفات السلبية على المنطقة وعلى بقية العالم، بأن هناك مثلا في أوروبا تخوف حقيقي من أزمة الطاقة ستعصف بمصالح الأوروبيين وتضيق عليهم أفق معيشتهم مع بداية الشتاء المقبل والحاجة المتزايدة للوقود وغاز التدفئة وما إلى ذلك. ولكن للأسف الإيرانيون والأمريكيون الآن ليسوا على نفس الصفحة، بمعنى ليس ذاك التقابل الذهني وأيضا ذاك التباري المباشر. ترامب يدير المعركة بطريقته وكأنه لديه الحيز الكافي أو المرتع الخصب ليمارس ما يريد، ثم يحمل الإيرانيين التبعات. الإيرانيون يعتقدون أن تحكمهم في مضيق هرمز وأسعار الطاقة يرسل مضاعفات سلبية ستخنق ترامب سياسيا.

0: واحد، لذلك لا يزال الطرفان بعيدين عن الاستماع إلى الحكمة، بأن هذه المرحلة مرحلة المناورة، لا شك أن كل طرف يناور بأدواته وبخطابه ولكن
1: أليس صحيحا أن يعني تاريخيا أن التصعيد الأقصى يسبق التنازل الأكبر؟ هل ترى أي مؤشر أننا نقترب من هذه المرحلة؟ هل ما يحصل هذا هو التصعيد؟
0: للأسف حتى هذه اللحظة 7 أشهر من الصراع هناك عناد لا متناهي، ولا أرى مؤشرات الآن ينصت إليها ترامب أو ينصت إليها الحرس الثوري لكي تبدأ المراجعة، لكي نبتعد عن خطاب التصعيد ونبحث في تهدئة الخطاب أولا والبحث عن آفاق كيف
1: يعني كنا في التهدئة والآن التصعيد، ولكن هل هو التصعيد الأقصى هذا يعني اللي مثل ما حصل في كوريا الشمالية أو في ليبيا 2003؟
0: هذا يتوقف على مدى الضربة العسكرية المرتقبة الآن، بمعنى إلى أي حد يريد ترامب أن يجعل منها الضربة القاضية. لا شك أن الذي يتصور أن هذه المرة ستكون ضربة قياسية، ولكن هذا مسألة ليست مطلقة، فيها تقدير نسبي. أيضا في المقابل الإيرانيون على ما يبدو هم مستعدون لامتصاص أي ضربة، بمعنى أن حالة التأهب عالية المستوى إيرانيا، وأيضا تحضير الرأي العام الإيراني بأن وإن حدثت الضربة القاضية هم يعني شعب طويل النفس،
1: خصوصا أن التقديرات السابقة لم تأتي كلها. على العموم نتابع المشهد طبعا يوما بيوم. أشكرك جزيلا دكتور محمد. إذن ننتقل الآن إلى تطورات الملف اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب، وذلك عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات. ينضم إلينا من مخيم الجفينة في مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا وسهلا بك محمد. إذن نتابع المشهد ميدانيا إنسانيا، وطبعا موجات نزوح ولجوء كبيرة. إذا أمكنك أن تجمل لنا المستجدات لو سمحت.
2: ليلى، في الحقيقة نحن نقف في مخيم الجفينة في محافظة مأرب. هذا المخيم عمره 10 سنوات منذ اندلاع الحرب. هذا المخيم مزيج الآن من المباني العشوائية ومساكن أو مآوي الصفيح والخيام، ويأوي آلاف الأسر النازحة هنا في محافظة مأرب جراء الحرب. تجولنا كذلك في مخيمات مأرب، وعدد هذه المخيمات، نحن بالطبع لم نتجول في كل المخيمات، لكن في عدد من المخيمات، كون عدد هذه المخيمات أكثر من 200 مخيم. تقول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن عدد النازحين هنا في محافظة مأرب أكثر من 2,200,000 نازح ونازحة. تحدثت آخر تحديثات للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تتحدث عن تصاعد كبير للنزوح القسري وكذلك للجوء خارج الأراضي اليمنية عبر البحر الأحمر إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر. آخر تحديثات للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تتحدث عن ما يصل إلى 20,000 أسرة تتكون من أكثر من 130,000 فرد. هذه الأسر هربت من مساكنها ومن قراها ومن نطاق التماس جراء التصعيد الأخير فقط. هذه الأسر التي فرت ونزحت من نحو
1: للأسف فقدنا الاتصال مع محمد القاضي، ولكن يعني أمكننا أن نفهم الصورة من حيث يقف. وطبعا موضوع اللاجئين كبير جدا، ويستمر وصول عدد كبير من اللاجئين اليمنيين إلى بلدة أبوخ شمال جيبوتي عبر البحر، وذلك عن طريق قوارب صغيرة هربا من المواجهات في الساحل الغربي لليمن. مراسل الجزيرة يقول إن أغلب اللاجئين قدموا من مناطق ذباب وباب المندب والمخا. وينضم الآن إلينا من أحد مراكز إيواء اللاجئين في أبوخ شمالي جيبوتي مراسلنا حسن رزاق. أهلا حسن، إذا نتابع معك المشهد، أوضاع هؤلاء اللاجئين.

0: أعداد تقريبية لهم والمساعدات التي تقدم لهم في الوقت الحالي. تفضل حسن.
1: ليلى، المشهد حقيقة مشهد مأساوي وصعب للغاية. كنا في جولة في هذه المنطقة التي يتكدس فيها أكثر من 2700 لاجئ يمني قدموا في اليومين الماضيين. الصورة تتحدث بنفسها، نحن الآن في هذا العنبر وهو العنبر الوحيد الذي يستقبل القادمين الجدد. كما ترين الكثير من العائلات والأطفال الذين قدموا بأمتعتهم، قدموا حتى بمواشيهم، هذا مؤشر على أنهم قدموا بشكل غير مرتب، قدموا بشكل غير منسق. طبعا ريثما يتم التجهيز الخيام لهم، وبسبب محدودية الخيام ومحدودية الدعم، لا زال الكثير من اللاجئين الذين قدموا يتكدسون في هذا العنبر الوحيد. طبعا يفتقدون للكثير من الاحتياجات الغذائية والمأوى والسكن، وهنا حرارة الشمس عالية جدا. طبعا شواطئ أفريقيا على البحر الأحمر كما هي معروفة مرتفعة جدا في درجة حرارتها، وبالتالي هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء هنا في معاناة صعبة للغاية. كافة الدعم المقدم حتى هذه اللحظة هو يقدم من الدولة المستضيفة، من جيبوتي، وهذه البلدة الصغيرة أبوخ، وهي ذات إمكانات محدودة جدا، إمكانات أهالي بعض المنظمات بدأت، لكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك الدعم محدود. الخيم التي تم إقامتها يتم فيها نقل من هم في أشد الحاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الكبار، من النساء، لكن غالبية اللاجئين الذين قدموا ما زالوا يتواجدون في هذا العنبر الوحيد حقيقة في هذه المدينة الصغيرة. تحدثنا مع الكثير من اللاجئين الذين قدموا، مغلبهم من دباب وبلدات باب والمخا وباب المندب، قدموا بقوارب صغيرة محفوفة بالمخاطر. كانت الرحلة، طبعا الرحلة من تلك المناطق حتى أبخ تستغرق في العادة 6 ساعات، لكن هم قضوا أكثر من يوم أو يومين، وحتى الوقود نفذ لديهم لأنهم انتقلوا بشكل مفاجئ وبشكل غير مرتب. وبالتالي وإن كانت الرحلة التي وصلوا هنا وجدوا الأمن والأمان، لكن أيضا تبدأ رحلة أخرى من حيث يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، من الاحتياجات الأساسية، من الغذاء. هناك أطفال مرضى، هناك نساء انقطعوا عن علاجاتهم الدورية، وبالتالي هم ناشدوا كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الحكومات العربية والإسلامية لدعم عاجل لهذه الأسر التي ما زال يتدفق منها الكثير والكثير، طالما أن الاشتباكات والمواجهات المسلحة مستمرة في الضفة الأخرى من البحر. ليلى،
0: شكرا جزيلا. إذن الصورة مؤلمة للغاية، والصورة في الواقع تتحدث عن نفسها. أشكرك جزيلا حسن رزاق من أبخ في أحد مراكز إيواء اللاجئين اليمنيين في شمال جيبوتي. شكرا. وسنتابع مع محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي محاولة لفهم الوضع. يعني لا يمكن أن نتجاوز الوضع الإنساني المؤلم، شاهدنا جانبا منه، سواء من حيث عدد اللاجئين اللي داخل اليمن أو من تمكن في الواقع من الفرار والمناشدات لمنظمات دولية. هل هناك أي مؤشر لاستجابة واهتمام فعلي بأوضاع هؤلاء أحمد؟
2: هو صعب طبعا أن تستجيب المنظمات الدولية لهذا الأمر، هذا أمر صعب. كما قلت لك، الكثافة السكانية في هذه المناطق عالية جدا، نحن نتحدث الآن عن أكثر من 100,000، 125,000 بحسب منظمات اللاجئين والنازحين والأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان. والقتال الآن يتصاعد في هذه المناطق، ونحن نتحدث عن النازحين أو الذين يلجؤون، هم من الفئات الأشد فقرا في اليمن. تعرف في مستوى
0: لا، يعني تقول صعب، يعني هو هذا الوقت الذي يحتاج فيه تدخل منظمات أمنية وإنسانية.
2: صحيح، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي تصعب أيضا مساهمة هذه المنظمات الدولية. هذه المنظمات الدولية الآن طبعا منذ بداية الحرب، يعني هناك مساحة قتال كبيرة، وهناك أيضا حتى يعني عدم تنسيق بينها، سواء وبين القوات الحكومة اليمنية أو حتى الحوثيين. الحوثيون مثلا يعتقلون بعض أفراد المنظمات الدولية منذ فترة، يعني بعض السفارات وبعض العاملين في هذه المنظمات الإنسانية. هذا أولا طبعا. ثم صعوبة التحرك في هذه المناطق، أتحدث عن المتواجدين في المناطق التي فيها يعني مأوى للنزوح، مثلا مأرب، يعني هناك مخيمات كبيرة جدا كما عرض علينا زميلنا محمد القاضي، وهذه من سنوات، يعني منذ بدء الحرب في 2015 وحتى هذه اللحظة. طبعا هناك انعدام للإمكانيات، انعدام للخدمات، هناك أيضا عدم توفر لأي سواء للمساكن، للخدمات الصحية، للمستشفيات ولكل الخدمات، وبالتالي هذا سيضفي عبئا على العبء الموجود سواء لدى القوات الحكومية أو الحكومة اليمنية أو على المنظمات المدنية،
0: خصوصا أن المشهد يتحرك بسرعة، يعني في تطورات ميدانية عديدة.
2: أين سيسكن هذا؟
0: مع من سينسق أيضا الطرف الأممي أو الإنساني؟ طيب دعنا الآن نتحدث عن ما يتم إحرازه على الأرض، من الذي يقود المشهد الآن، ما نوع التطورات في صعيد خصوصا الساحل الغربي؟
2: مسرح العمليات اليوم، يعني سأجمله لك اليوم، لا يتحرك بشكل كبير، ولكن طبعا هناك اشتباكات في أكثر من منطقة، في أكثر من نقطة، تتركز في ثلاث يعني جبهات. الجبهة الأولى جنوبي شرقي تعز، الأحكوم وحيفان والمناطق المجاورة لها. الجبهة الثانية جنوبي غربي تعز، الوازعية والشمايتين وقردان إلى منطقة رأس في هذه المناطق. والجبهة الثالثة في كهبوب على الحدود بين لحج وتعز أيضا، وعلى بوبة عدن، وأيضا مضيق باب المندب. الصراع في هذه المناطق الآن هو ليس استراتيجيا بالنسبة للحسم، ولكنه سيكون استراتيجيا إذا ما حاولت الأطراف حسم المعركة في هذه المناطق، لأن الجميع يريد التأمين، الحوثي بالذات يريد التأمين في هذه المناطق. هو سيطر على هذه المنطقة التي هي المخا وباب المندب والساحل الغربي عموما، ويقول أنه سيطر على 5400 كيلومتر، ولكن تواجهه مجموعة عوائق. هو محاصر بمناطق غربي تعز وبمناطق كهبوب وببوابة عدن أيضا، هناك قوات حكومية في هذه المناطق التي تحد مضيق باب المندب بوابة إلى مناطق عدن.
0: نعم.
2: والسلاح الجو الذي يضرب بشكل كثيف، يعني أن سلاح الجو يمنعه من الانتشار، من التكثيف الانتشار، من التثبيت في هذه المناطق، وبذلك فهو يعاني من الانكشاف الآن، وهو يحاول بقوة هجومية الآن متعددة الأنساق أن يقوم بتأمين هذه المناطق. لأنك إذا أمنت كهبوب، وقوات درع الوطن قالت بأنها أمنت جبال كهبوب الاستراتيجية التي تطل على مضيق باب المندب، إذا أمنته فهذا يعني أنك أمنت مضيق باب المندب، وإذا خسرته فهذا يعني أنك ستخسر مضيق باب المندب أو ستظل مهددا.
0: وهذه نقطة جدا مهمة، يعني باب المندب. ولكن كنت تحدثت عن الوصول إلى تعز في النشرة السابقة، ما الذي يعنيه وصول الحوثي إلى تعز وسيطرته عليها؟
2: نحن قلنا بأن هناك يعني جبهتين استراتيجيتين في حماية الساحل الغربي الذي ينكشف الآن فيه الحوثيون، هم مسيطرون ولكن هم مكشوفين بالنسبة للإمداد وبالنسبة لسلاح الجو. هاتان الجبهتان، يعني جبهة جنوبي تعز وغربي تعز، إذا سيطر عليهم الحوثيين فهذا أنه يؤمن الساحل. نحن نعود إلى نفس المربع الأول، الحوثي سيطر على هذه المناطق ليهاجم الساحل، وكهبوب إذا سيطرت على هذه المنطقة وهذه الجبال الاستراتيجية فهذا يعني أنك تؤمن مضيق باب المندب. الآن الحوثي لا يحصل على ذلك، ولكنه يحاول بكل الطرق، والقوات الحكومية مسنودة طبعا بمحور تعز وبالقوات المحلية والمقاومة في هذه المناطق، وهذه المناطق هي كانت منذ سنوات أيضا منطقة اشتباك بين الحوثي وبين القوات الحكومية اليمنية، والدليل أنها مشتركة بين الطرفين حتى هذه اللحظة.
0: لا نأتي بجديد إذا قلنا أن المشهد معقد للغاية، ولكن هل هو مرجح أن تدخل أطراف أخرى في الفترة القليلة المقبلة بشكل سريع؟
2: هو مرشح طبعا للتصعيد. لماذا؟ لأن كل طرف يحشد، كل طرف يأتي بالأسلحة الجديدة والإمدادات من ترسانات الأسلحة العسكرية، الحوثيون لديهم مفاجآت بالصواريخ وبالأنساق العسكرية، والقوات الحكومية بالتأكيد لديها يعني سلاح الجو ولديها أيضا أنساق عسكرية أخرى، وبالتالي الوضع خطير جدا. لا نستطيع أن نقول بأن الاشتباك سيكون لصالح طرف دون آخر، يعني يظل التقدير لا زال حتى هذه اللحظة السيطرة في موقعها منذ سيطرة الحوثيين وانسحاب قوات المخا الحكومية من هذه المنطقة.
0: شكرا جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا. الآن إلى باكستان. قائد شرطة إقليم خيبر أعلن مقتل 17 شخصا بينهم 6 من الشرطة في انفجار في مسجد قيادة الشرطة في كوهات. من إسلام أباد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ماذا نعرف عن تفاصيل هذا التفجير؟
3: بحسب المتوفر من معلومات من المصدر الرسمي وتحديدا من القائد العام للشرطة في إقليم خيبر، فإن التفجير الذي وقع اليوم أثناء صلاة الجمعة كان تفجيرا انتحاريا، وتسبب بمقتل 17 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة، إضافة لإصابة نحو 40 آخرين بجراح متفاوتة المستوى. هذا المسجد يقع داخل المقر العام لقيادة الشرطة في مدينة كوهات التابعة لإقليم خيبر، لكنه محاذي أيضا للمنطقة السكنية المواجهة لهذا المقر، وبالتالي الباب مفتوح على الخارج ويمكن للسكان المدنيين المحليين أيضا ارتياد المسجد لأداء الصلوات وتحديدا صلاة الجمعة، وهو ربما ما يفسر أن القتلى بينهم 6 من رجال الشرطة بحسب المتوفر حتى الآن من معلومات، بينما البقية على الأغلب من المدنيين أو أنهم رجال الشرطة كانوا بلباس مدني. طبعا هذا التفجير الذي وقع اليوم يأتي بعد ساعات حقيقة من إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل 6 من جنوده و19 ممن أسماهم بالإرهابيين في عدة حوادث وقعت خلال الساعات الماضية، وتحديدا في مقاطعة وزيرستان القريبة من مقاطعة كوهات حيث وقع التفجير بعد صلاة أو أثناء صلاة الجمعة اليوم. طبعا هذا يعيدنا إلى الواقع الميداني هنا في باكستان، وهو أنه لا يكاد يمر يومين أو 3 حتى تقع حوادث مشابهة ويسقط عدد من القتلى والجرحى، سواء من المدنيين من قوى الأمن أو ممن تسميهم السلطة بالإرهابيين، وهذا وضع مستمر حقيقة منذ ما يزيد على 20 عاما، وإن كان قد غيب لبعض الوقت بسبب الاهتمام الإعلامي بالدور الوساطة أو دور الوساطة الذي تلعبه باكستان، لكن هذا هو الواقع، الواقع أليم في مناطق عدة بإقليم خيبر وأيضا بإقليم بلوشستان، كلا الإقليمين الباكستانيين محاذيين لأفغانستان وإيران، والتحدي الأمني حقيقة كبير كما تؤكد دائما الحكومة الباكستانية. فيما يتعلق بتفجير اليوم، ما يزال هناك تحقيق لمحاولة التعرف على كثير من التفاصيل، لا سيما أن الصور التي تم عرضها أو التقاطها قبل ذلك تظهر كيف أن الجانب أو الجدار الخارجي للمسجد المحاذي للمنطقة السكنية كان قد سقط بالكامل، ما يعني ربما أن الانتحاري كان قادما من خارج المسجد وحاول الدخول وحاول تفجير نفسه، أو بالفعل فجر نفسه وهو متسبب بسقوط هذا العدد من القتلى والجرحى اليوم.
0: يعني فعلا وضع غريب لأنه يتم أن طبعا تفجير مسجد في هذا التوقيت. على العموم أشكرك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، وطبعا سنتابع المشهد إذا كان هناك أي تحديث بالنسبة لأعداد القتلى. أما الآن فننتقل إلى السودان. قال مصدر في الجيش إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم للدعم السريع على أم ضبان في منطقة غرب بارا شمالي كردفان. وأضاف المصدر أن الجيش يخوض معارك عنيفة مع الدعم السريع في منطقة الكيلي في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. من أم درمان ينضم إلينا الطاهر المرضي. الآن الطاهر، إذا نحاول أن نفهم إذا ما يجري على الأرض في أكثر من مكان، ضعنا في الصورة لو سمحت.
4: نعم، ما يجري على الأرض في مسارح القتال في مناطق منفصلة تماما في شمال كردفان وكذلك في جنوب النيل الأزرق، والأحدث هو أن بحسب مصادر في الجيش السوداني أن هنالك اعتداء من قوات الدعم السريع على منطقة أم ضبان أدى إلى مقتل 8 أشخاص. هذه المنطقة تحديدا والمناطق التي حولها دارت فيها معارك بشكل عنيف خلال اليوم أمس، واستطاع الجيش السوداني أن يشن هجوم واسع انطلاقا من منطقة من مدينة بارا ومدينة الأبيض صوب محلية سودري التاريخية، حيث استطاع الجيش بحسب المصادر إعادة السيطرة على عدد من المناطق والقرى المتفرقة من بينها منطقة القاعة والكوكيتي ودميرة وعدد من المناطق في هذه البقعة. هذه المناطق استراتيجية باعتبار أنها تقع على الطريق البري الذي يربط حلب والدارفور وشمال كردفان بشمال السودان وتحديدا العاصمة السودانية الخرطوم. وبالتالي هذا التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني ربما يعيد خارطة الطريق وخارطة العمليات العسكرية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن الجيش أيضا أعاد السيطرة على منطقة الممسوكة التي تقع 60 كيلو وغرب مدينة الأبيض، وهي منطقة استراتيجية، كما وسع نطاق سيطرته أيضا في جنوب كردفان في منطقة الفرشاية ومناطق أخرى على تتبع إلى محلية الدرنج بجنوب كردفان. أيضا الأحدث أيضا والمعارك العنيفة بحسب مصادر صرحت للجزيرة من الجيش السوداني أن معركة عنيفة دارت اليوم بهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة كيلي بمحلية الكرمك في ولاية النيل الأزرق، هي جنوب النيل الأزرق، وهذا الهجوم استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة قبل أن يتمكن الجيش السوداني بصد هذا الهجوم وإبطال مفعول هذا الهجوم الذي كان يستهدف المواقع المتقدمة للجيش السوداني في تلك الولاية. كما أعلن أيضا المصدر أنه أسقط مسيرتين انقضاضية لقوات الدعم السريع على تلك المناطق. نعم. من الواضح أن العمليات العسكرية الآن بدأت تتحرك بشكل مختلف في ولايات مختلفة، وتمكن الجيش من التقاط أو الإمساك بزمام المبادرة في العمليات العسكرية، حيث أبرز تقدم في شمال كردفان وجنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل من أم درمان، شكرا لك. إذن ننتقل الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن بيان للدفاع المدني أن 5 أطفال أصيبوا جراء انهيار جزئي لمبنى سكني في حي الصبرة في مدينة غزة. هذا في الوقت الذي تواجه فيه المستشفيات في قطاع غزة أزمات متفاقمة تضع القطاع الصحي أمام تحديات كبيرة تعيقه عن استمرار تقديم خدماته، وتعاني المستشفيات من نقص مستمر في الوقود والزيوت وقطع الغيار.
5: مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة دمر إبان الحرب الإسرائيلية على القطاع، بات اليوم غير قادر على تقديم الخدمات الطبية مع اشتداد أزمة الوقود والزيوت وقطع الغيار، واقع دفع إلى تعليق العمل في أقسام حيوية داخل المجمع.
6: العيادات الخارجية توقفت بالأمس كاملة، نحن نستقبل يوميا ما يقارب من 500 مريض من خلال هو العيادات الخارجية، ويترتب على ذلك إيقاف قسم العمليات حيث توقفت جميع العمليات المجدولة بالأمس. طبعا خلال هذا اليوم كانت الحركة داخل المجمع ضعيفة جدا.
5: أزمة الوقود والزيوت صعبت وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات نتيجة تعطل وسائل النقل وارتفاع تكاليف الصيانة، وهو ما أدى إلى غياب عدد من العاملين والضغط على الطواقم الموجودة في ظل ازدياد أعداد المرضى والمصابين.
7: توقف النقل الطبي للكوادر الصحية، يعني احنا نتحدث عن 5000 من الكوادر الطبية الذين يستفيدون من النقل الطبي عبر شركة البصات، وبالتالي سيؤثر سلبا بل ستتوقف الخدمات بالكامل في بعض المرافق الصحية.
5: وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بالقطاع الصحي تتوالى التحذيرات من تعطل عمل المستشفيات وتوقف بعض الخدمات الصحية في وقت تكافح فيه الطواقم الطبية لمواصلة تقديم الرعاية للمرضى وسط ظروف قاسية وقيود إسرائيلية متواصلة.
8: طبعا أمام هذه التحديات الكبرى فإن الخدمات الصحية مهددة بشكل كبير عن التوقف عن الخدمة في قادم الأيام، يعني إذا بدأ الأمر بالمؤسسات الأهلية فسينتهي الأمر بالمؤسسات الخاصة بوزارة الصحة.
9: هذه المولدات تمثل شريان الحياة الوحيد للمرافق الصحية في قطاع غزة، تتعرض لأعطال جسيمة نتيجة عملها المتواصل لأكثر من 3 سنوات دون توفر قطع الغيار أو الزيوت والسولار، إضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي المولدات الرئيسة خلال اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي. شادي شمية، الجزيرة، من مجمع الشفاء غزة.
0: ونعود الآن إلى موضوع انهيار جزئي لمبنى في حي الصبرة في القطاع، والذي أدى بحسب الدفاع المدني إلى إصابة 5 أطفال. على العموم نريد أن نتابع أكثر هذا الموضوع مع مراسلتنا نور خالد الموجودة في مدينة غزة. يعني كنا قبل يومين نتابع انهيار مبنى السعادة، والآن هذا المبنى الجديد في

0: حي الصبرة، ما تفاصيل هذا الانهيار؟
1: نعم ليلى، جاء الشتاء أو نحن مقبلون على فصل الشتاء في غزة، وبدأت المنازل الآيلة للسقوط تنهار. اليوم انهار أو هناك ضرر وانهيار جزئي في منزل يعود لعائلة وشاح في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني قد أخلت 5 أطفال كانوا عالقين في الطابق الثاني للمنزل بسبب انهيار الدرج، وتم إخلائهم إلى مكان آمن، ولكن أحد هؤلاء الأطفال أصيب إصابة طفيفة. وهذا الأمر ينسحب على الكثير من المنازل الآيلة للسقوط والتي من المتوقع أن تنهار مع حلول فصل الشتاء، وكما انهارت عدد من البيوت في الشتاء الماضي. وأمر الأحداث والتطورات في قطاع غزة ينسحب على الكثير من الأمور، سواء الأحداث الإنسانية أو حتى التطورات الميدانية المتلاحقة. الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق سيطرته يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين عبر الآليات العسكرية المتمركزة داخل الخط الأصفر، أو حتى عبر الرافعات التي تطلق النار بشكل كثيف وبشكل مستمر، مما يؤدي إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين في مخيم البريز ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كان قد أعلن مستشفى العودة عن إصابتين لسيدتين، إحداهن في مخيم البريز والأخرى في مخيم النصيرات، وكذلك إصابة سيدة في مخيم جباليا شمال القطاع، وهناك أيضا شهيد استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها أيضا بعيار ناري في الأيام السابقة. هذا الأمر متكرر، والإطلاق النار هذا يصيب كافة مواطنين قطاع غزة في المساحة المحدودة. 30% من مساحة القطاع باتت تتعرض للأعيرة النارية وإطلاق الرصاص، سواء من الآليات العسكرية أو من الرافعات أو حتى من المسيرات الحربية التي تحلق في الأجواء، عدا عن تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة في أجواء قطاع غزة.
0: أشكرك نور على هذه التفاصيل. نور خالد إذن من مدينة غزة. والآن نعود إلى الملف الأول الذي بدأنا به هذه الساعة الإخبارية، ولكن من زاوية اقتصادية. بالأمس كنا نتحدث عن تثبيت البنك المركزي في إنجلترا لأسعار الفائدة، ولكن اليوم البنك المركزي الياباني في الواقع يرفع أسعار الفائدة، وطبعا هذا كله يحصل بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز على التضخم وقطاع الطاقة عالميا. يعني أجزاء كثيرة من العالم تتأثر. بالأمس ناقشنا الجانب الأوروبي وتأثره، والآن أيضا الجانب الآسيوي واضح أنه يتأثر بشكل كبير. على العموم سنحاول العودة إلى الموضوع الاقتصادي، ولكن دعونا أولا نتطرق لما يحصل بين روسيا وأوكرانيا، إذ تتواصل أو في روسيا تحديدا هذه الآن زاوية تتعلق بالانتخابات هناك، تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في استحقاق يشارك فيه 11 حزبا يتنافسون على 54 مقعدا في مجلس الدوما، وينتخب النواب عبر نظام يجمع بين القوائم الحزبية والدوائر الفردية. وطبعا هذا يحصل أيضا إما حضوريا أو عبر الإنترنت على مدى 3 أيام.
2: على امتداد 3 أيام تمضي روسيا في إجراء انتخابات تشريعية عنوانها الأبرز العملية العسكرية في أوكرانيا. 11 حزبا سياسيا تتنافس على 450 مقعدا في مجلس الدوما، لكن المشهد لا يحيي بتعدد حقيقي في الخيارات، فشعارات الأحزاب تكاد تصيح بصوت واحد: دعم العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. صور من الجبهات تتصدر الحملات، وبرامج تصاغ بلغة الحرب وشعاراتها، بينما اختار حزب واحد السير ضد التيار ليجد نفسه عرضة للمحاكمة ثم خارج السباق.
3: السبب الرئيسي لاستبعاد حزبنا من الانتخابات هو موقفنا السياسي الذي يتبناه الحزب منذ 30 عاما، والقائم على رفض استخدام العنف لحل النزاعات السياسية. النظام السياسي في روسيا قائم على أن هناك حزب

0: واحدا فقط لا يوافق على سياسات السلطة.
1: لا مفاجأة منتظرة كما يبدو، والمناظرات تحولت من فرص للإقناع إلى فصول للإثارة نظرا لغياب مرشحين، وأخرى لم تجرى أصلا بسبب غياب الجميع. لكن هذه الانتخابات لا تعرف فقط بمن غاب عنها، بل بما طرأ عليها من تحولات. وجوه مرشحة قادمة من خطوط القتال تتصدر المشهد، أبطال العملية العسكرية الخاصة كما تطلق عليهم السلطات، التي ترى فيهم نخبة تستحق قيادة مستقبل البلاد بما يعكس روح المرحلة.
2: تم تسجيل 180 مرشحا ممن شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 80 مرشحا في أحد الأحزاب الحاكمة، وهم أشخاص يفهمون أن الوضع المرتبط بالعملية العسكرية ينعكس على باقي مجالات الحياة، ولديهم كفاءات ورؤى، كما أن لهم خبرات مهنية قبل الالتحاق بالخدمة.
1: هواجس أمنية كبيرة ترخي بظلالها على الجو الانتخابي، فموسكو تحذر من استفزازات أوكرانية وغربية قد تسعى إلى إفساده، وتحديات أخرى تواجه عملية الاقتراع التي ستجرى للمرة الأولى في مناطق ضمتها روسيا حديثا. وفي الخلفية تطل مسألة الشرعية والاعتراف الدولي بنتائج التصويت.
3: الطريق إلى هذا المبنى يمر عبر مسار سياسي تطغى عليه شعارات عسكرية وأمنية ووطنية ترتبط بشكل أو بآخر وفق البعض بالاقتصاد والمعيشة، واقع يرى كثيرون أنه يضع البلاد في مسار قد لا ينتهي بمجرد أن تضع الحرب أوزارها. أمين درغامي، الجزيرة، موسكو.
4: شكرا لأمين. والآن مباشرة إلى ازدهار شعشاعة التي هي جاهزة الآن لتقديم النافذة الاقتصادية ومناقشة تداعيات قرار بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة. طبعا نتابعه معك ازدهار وتأثير ذلك على اليابان وعلى محيطها كذلك الآسيوي. تفضل ازدهار.
5: بالفعل ليلى، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بنك اليابان المركزي يخطو خطوة تاريخية برفعه سعر الفائدة إلى أعلى مستوى لم يشهده رابع أكبر اقتصاد في العالم منذ أكثر من 3 عقود، خطوة تأتي في وقت اتجهت فيه تداعيات الحرب وأزمة مضيق هرمز شرقا لتلقي بثقلها على أسواق الطاقة في أكبر الدول الآسيوية المستوردة للنفط والغاز المسال في منطقة الخليج. إذن في ختام اجتماع استمر يومين، رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.25% بموافقة 7 أعضاء ومعارضة 2 من مجلس محافظي البنك. وقال البنك إن التضخم في أسعار الجملة لا يزال مرتفعا، إذ تجاوز 7% خلال الشهر الماضي، وأشار إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن التجارة بين الشركات بدأت تنتقل إلى أسعار المستهلكين. يأتي قرار بنك اليابان امتدادا لمسار بدأه في مارس من عام 2024 حين أنهى سياسة الفائدة السلبية التي استمرت لسنوات طويلة. وقال محافظ البنك إن البنك سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل مستوى التيسير النقدي استنادا إلى تطورات الاقتصاد والأسعار، وأكد أن توقيت وسرعة أي زيادة جديدة سيعتمدان على تقييم المخاطر في كل اجتماع للسياسة النقدية. كما أشار إلى أن الظروف المالية في البلاد لا تزال ميسرة، وأن تحقيق استقرار التضخم حول مستوى 2% أصبح أكثر أهمية. قد بلغ معدل التضخم في اليابان 1.9% خلال الشهر الماضي بسبب الدعم الحكومي لأسعار الطاقة وفواتير المرافق العامة. لكن رفع سعر الفائدة هذا ما سنتابعه بالإضافة إلى تداعياته هو عنوان هذه النافذة. للمزيد معنا الآن من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي، كيف كان وقع قرار رفع الفائدة على الشارع الياباني والأوساط المختلفة هناك؟
6: نعم ازدهار، قرار مجلس الاحتياطي أو مجلس السياسات في البنك المركزي الياباني لم يكن مفاجئا. هذه الخطوة كانت

0: قد طرحت خلال الأشهر الماضية منذ 3 أشهر عندما رفع الفائدة إلى 1%، وكانت أيضا نسبة قياسية ووتيرة سريعة، لأنه قبل ذلك كان يقوم برفع الفائدة منذ عام 2024 كما ذكرت بوتيرة 6 أشهر، ولذلك هذه القفزة الجديدة كانت بوتيرة 3 أشهر، أي أنه في يونيو قام برفع الفائدة إلى 1% والآن إلى 1.25% في المئة. وهذا الرفع يشير إلى أن الوتيرة أصبحت أسرع، ولكن هل سيستمر البنك المركزي الياباني في هذه الخطوة أم لا؟ اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك أويدا قال إن هذا الأمر سيتعلق ب سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه، بالنظر إلى الأسعار وبالنظر إلى حركة الاقتصاد. ويبدو أن هذه التصريحات كانت نوعا ما غير متوافقة مع ما كان يتوقعه الكثير من المحللين. تحدثت اليوم مع أحد المحللين الاقتصاديين وأشار بالتحديد إلى لأنه كانت هناك توقعات بأن يقوم بنك اليابان بإصدار تصريحات أكثر قوة بأن هذه الوتيرة سيتم رفعها بشكل ثابت، ولذلك هناك قلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام.
1: واضح، شكرا جزيلا لك من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. الآن معنا للمزيد من التحليل من عمان الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. دكتور رعد، لماذا اختار بنك اليابان هذا التوقيت تحديدا لرفع الفائدة إلى 1%؟ وأيضا ما الذي تغير في قراءته لمخاطر التضخم منذ آخر رفع في ديسمبر؟
2: اختيار هذا التوقيت لأنه مخاطر التضخم أصبحت أكثر استدامة، دعينا نسميها. في السابق كان البنك الياباني يخشى من ضعف التضخم والانكماش، أما الآن فأصبح يخشى من أن يتجاوز التضخم هدفه البالغ 2% إذا استمرت الضغوط الحالية. 3 تطورات رئيسية أراها حاضرة اليوم: التضخم الأساسي أصبح قريب من 2%، وهذا يعني أن كل الضغوط السعرية لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع النفط أو الغذاء. ثانيا، الشركات اليابانية بدأت تمرر ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، خاصة ارتفاع الأجور والطاقة والمواد المستوردة. بنك اليابان أشار إلى أن هذه الضغوط، ضغوط الأسعار بين الشركات، بدأت تنتقل بسرعة إلى أسعار المستهلكين. ثالثا، أرى نقطة مهمة جدا أنه الين الضعيف، العملة سعر الصرف المنخفض وارتفاع أسعار الطاقة سيزيدان من تكلفة الواردات، بالتالي يضيفان ضغوطا على الأسعار داخل اليابان.
1: في المقابل دكتور، كيف يمكن أن تتأثر الاقتصادات العربية لا سيما الخليجية برفع الفائدة اليابانية، لا سيما مع وجود علاقات تجارية راسخة بين الجانبين كما هو معلوم؟
2: سؤال مهم، يجب أن نفرق كثيرا بين التأثير التجاري والتأثير المالي. التأثير التجاري واضح، اليابان مستورد رئيسي للطاقة من الشرق الأوسط، بالتالي ارتفاع أسعار النفط سوف يرفع تكلفة الطاقة بالنسبة لليابان، لكن في المقابل قد يرفع إيرادات الدول الخليجية المصدرة للنفط إذا ما عبرت تلك مضيق هرمز وارتفعت الأسعار أكثر. لكن بالنسبة لي التأثير الأهم على الخليج بالذات قد يأتي من الأسواق المالية العالمية وحركة رؤوس الأموال. اليابان كانت لسنوات طويلة بيئة ذات فائدة، سعر فائدة منخفض جدا، هذا جعل الين عملة تمويل مهمة للمستثمرين اللي عم بيقترضوا أو الذين يقترضون بتكلفة منخفضة. فبالتالي عندما ترتفع الفائدة في اليابان يصبح هذا النموذج أقل جاذبية، دعنا نسميه. معظم العملات الخارجية يجب أن نلفت أنها مرتبطة بالدولار، هذا يقلل حدة الأثر على دول الخليج.
1: بهذه الخطوة دكتور رعد، بنك اليابان يواكب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأيضا البنك المركزي الأوروبي في التشديد النقدي، بالتالي هل ندخل مرحلة زيادة الفائدة بشكل متزامن عالميا؟ وأيضا ما تداعيات ذلك على أسواق الطاقة والسلع أيضا؟
2: نعم، هناك تقارب في الاتجاه بين البنوك المركزية، لكن لا أعتقد أننا أمام دورة موحدة ومتزامنة بالكامل. البنك المركزي يستطيع أن يحارب آثار الصدمات، أي بنك مركزي، من خلال رفع أسعار الفائدة، لكن بالنسبة لأسواق السلع ارتفاع الفائدة ممكن أن يضغط على الطلب العالمي وبالتالي على أسعار بعض السلع. إذا كان هذا الارتفاع الذي يحدث ضمن سياق عام، ضمن سياق تشددي من السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا، فقد يكون أقل حذر

0: بالنسبة للبنك المركزي في اليابان.
1: شكرا جزيلا لك. إذن من عمان الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، على هذه القراءة وهذا التحليل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وصلنا الآن إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية. الآن نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة هذه التغطية المستمرة بطبيعة الحال.
2: وشكرا جزيلا لك ازدهار، ونرحب بكم على رأس الساعة من جديد، ومعكم نحن مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. والبداية كالمعتاد بالمستجدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. في تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن، وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو، وذلك أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وداخل طهران انطلق استعراض شعبي كبير أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين، وقال إن 313 ألف شخص يشاركون فيها، وذلك ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. أما في تطورات الملف اليمني، فقد أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن الحوثيين تواصلوا بالفعل مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. إذن نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن أحمد الرهيد، ومن طهران عمر هواش. أحمد وعمر نجدد التحية، وأبدأ معك أحمد لمتابعة أي مستجدات، خصوصا بعد الضجة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي بالأمس. تفضل.
3: نعم ليلى، التفاعلات ما تزال مستمرة هنا في الولايات المتحدة بشأن هذه التصريحات التي يعتقد البعض أنها في اتجاه الضغط السياسي على إيران، والبعض الآخر يقول أن هذا الأمر مدفوع بأن الجيش الأمريكي لا يحبذ الاستمرار في حالة الانتشار الطويلة هذه في المنطقة دون حسم للمواجهة، وفق ما تحدث مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس. ترامب يشير إلى حساسية هذه اللحظة وأهميتها، ويقول إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم في هذه المواجهة، إما أن تنتهي المواجهة مع إيران أو يتم القضاء على النظام الإيراني. ومن اللافت أن يستخدم أيضا هذا الهدف الرئيس ترامب. ترامب كان لا يشير إلى مسألة إسقاط النظام في إيران كأحد أهداف هذه المواجهة، بل المسؤولون الآخرون كانوا يشددون على ذلك، وبعضهم يقول إن المواجهة هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا صلة لها بمسألة تغيير النظام. البعض الآخر يقول إن تحقيق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي يستدعي بالضرورة إجراء تغييرات في النظام، وبالتالي هذه جانب من التفاعلات بشأن هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن الأهم هو ما صدر قبل قليل. الرابطة الأمريكية للسيارات أعلنت في آخر تقاريرها بشأن متابعة أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة أن الديزل صعد إلى رقم قياسي تاريخي جديد هنا في الولايات المتحدة، تجاوز 6 دولارات بكثير، الآن هو 6.44 سنتا. هذا الرقم هو الأعلى في التاريخ الأمريكي وفق رابطة السيارات الأمريكية، وهو أيضا يشير إلى ارتفاع سعر الديزل إلى أكثر من 70%.

0: مقارنة بالعام الماضي. هذا الرقم أيضا يثير مخاوف داخلية هنا في الولايات المتحدة من أن يتسبب في الضغط أكثر على معدلات التضخم وعلى تكلفة المعيشة على الأمريكيين، لا سيما وأن الديزل هو المحرك الرئيس في عدد من القطاعات الحيوية هنا في الولايات المتحدة، لا سيما قطاع الشحن وكذلك القطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. البنزين هو الآخر أيضا يواصل الارتفاع، بلغ في آخر الأرقام وفق رابطة السيارات 4.34 سنتا للجالون، وهو أقل بقليل من 4 لترات. البنزين والديزل هنا يباع بالجالون وليس باللتر كبقية أرجاء العالم. أيضا هناك التفاعلات في الكونغرس، كانت هناك إحاطة سرية ومغلقة لمسؤول السياسات في البنتاغون إلبريدج كولبي، بعدها خرج عدد من المشرعين الديمقراطيين وحتى الجمهوريين مستائين، قالوا مما جرى في هذه الجلسة، قالوا إن ما طرح من أسئلة كان أكثر مما قدم من إجابات. وهناك أيضا الجدل المستمر بشأن سياسة إدارة ترامب فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب. قناة فوكس نيوز تقول إن أكثر من 70% يعتقدون أن الطريقة التي تتعامل بها الإدارة تفتقر لخطة واضحة لإنهاء الحرب، وكذلك تشير إلى أن 60% من المستطلع آرائهم في استطلاع رأي أخير لشبكة فوكس نيوز المقربة من أنصار ترامب يقولون إن الحرب مع إيران منذ البداية كانت خطأ. بكل أحوال تصريحات ترامب الأخيرة هذه تأتي أيضا في توقيت انتخابي حساس، كان يقول فيه إن هذه المواجهة ستنتهي قبل الانتخابات النصفية وبعدها مباشرة ليلة.
1: أشكرك جزيلا أحمد، وأنتقل إليك عمر في طهران. طبعا هناك أكثر من زاوية، لنبدأ مثلا بردود الفعل من المستويات السياسية المختلفة في داخل إيران، وكذلك على صعيد الحشد هذا الكبير الذي تشهده طهران، ما جديده؟ تفضل عمر.
2: نعم ليلى، على مستوى ردود الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي قال في تصريح نقله التلفزيون الإيراني بأن التهديدات المستمرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو قادة إسرائيل لن تتمكن من إنقاذهم من الهزيمة على يد القوات المسلحة الإيرانية بحسب تعبيره. كذلك المستشار العسكري للمرشد الإيراني وهو رحيم صفوي كان قد قال إن أي حرب جديدة تفرضها أمريكا أو إسرائيل على إيران فإنها لم تتمكن من إلحاق الهزيمة بإيران. هناك نبرة تحدي عالية السقف لا تزال موجودة لدى الجانب الإيراني، ويحرصون دائما على الرد على أي تهديدات عسكرية تصدر عن الجانب الأمريكي، لا سيما ما تحدث به يوم أمس عن الدخول وإسقاط النظام في إيران واحتمال توجيه عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. كذلك يمكن أن نقرأ أيضا على إطار نبرة التحدي العالية ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني يوم أمس، سواء حول إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم في مضيق هرمز، أيضا استهدافه لناقلة نفط كانت تحاول العبور من مسار وصفه بغير الآمن بتحريض ودعم من قبل الجيش الأمريكي، وتحذيرها أيضا في مضيق هرمز السفن التي تريد العبور من المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف. كذلك على نفس المنوال يمكن أن نقرأ الحشود الإيرانية سواء الشعبية أو حتى المسلحة المتواجدة حاليا في بعض شوارع العاصمة الإيرانية طهران، والتي بدأت منذ صباح هذا السبت. نحن نتحدث عن أقل من أو بالحد الأدنى 313,000 مسلح إيراني، هذا فضلا عن التواجد الشعبي، جابوا بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة طهران. أن نرى المسلحين المواطنين في شوارع طهران هذا مستجد جديد هنا في طهران في الحرب هذه، وكانت طهران قد بدأت بتطويع هؤلاء منذ بداية الحرب، وتتحدث السلطات عن تسجيل أكثر من 31 مليون مواطن إيراني في هذا الأمر، والجديد حتى أنه تسليحهم في هذه الفترة

0: وتدريبهم على السلاح يشير إلى أن إيران تأخذ التصريحات الأمريكية وتهديد ترامب يوم أمس بشأن إسقاط النظام وعمليات عسكرية موسعة على محمل الجد، حتى أنها تبدو مستعدة حتى للتوغل بري سواء من الحدود الغربية لإيران مع كردستان العراق أو حتى عبر السواحل الجنوبية الإيرانية، لأن هناك ألوية منتشرة بشكل مكثف كما يقول قائد القوات البرية في الجيش الإيراني. هذا على المستويات العسكرية، لكن على المستويات السياسية أيضا طهران لا تزال تقول إنها مستعدة لأي مبادرات جديدة يمكن أن تعيد الطرفين إلى الحل الدبلوماسي. هذا ما ذكره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، حيث قال إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع المستميت عن السيادة الوطنية الإيرانية ووحدة الأراضي الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بأي مبادرات جديدة. لكن هذه المبادرات التي يجري الحديث عنها بين الفينة والأخرى، لا سيما بعد الاتصال الذي جرى بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في الصين، لن تكون بأي ثمن، لأن طهران لا تزال تؤكد على أن على واشنطن أن تعود إلى مذكرة التفاهم. هذا ما عبر عنه أكثر من مرة محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، ونفى أن تكون هناك أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية على عكس ما يصرح به أحيانا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل يزيد على ذلك بأن إيران ليست لديها ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن على واشنطن هي أن تسعى إلى كسب ثقة الجانب الإيراني عبر العودة إلى مذكرة التفاهم، وبما تشمل من رفع الحصار البحري عن الموانئ، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة، إنهاء التهديدات والعمليات العسكرية أحيانا على المناطق الجنوبية الإيرانية. إذن نحن نلمس هنا في إيران استعداد عسكري على مستوى المؤسسات العسكرية العليا في الجيش والحرس الثوري الإيراني. قد يكون هناك عمل عسكري، قد ينفذ ترامب تهديداته خلال الأيام المقبلة، كذلك استعدادات على المستوى الشعبي. نعم. هناك تعبئة شعبية واضحة للشارع. نعم. الإيراني، لكن الإيرانيين أيضا يقولون أنهم يفضلون الحلول الدبلوماسية في حال أرادت واشنطن العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: أشكرك عمر هواش من طهران. طبعا هذه التفاصيل التي تناولها عمر هواش وأحمد الرهيد سنتابعها في محاولة فهم لتفاصيلها. دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية موجود معنا في الاستوديو، كذلك ديفيد ديروش المسؤول السابق لشؤون الخليج في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا وسهلا بكما. إذن أبدأ معك سيد ديفيد ديروش. كان ترامب يتحدث عن أن ما زال أمامه قرار مصيري بشأن إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني، ولكن واضح أنه يعني سيجتمع مع حلفائه وعدد من خصوصا الخليجيين على هامش الجمعية العامة في نيويورك الثلاثاء المقبل. هل يبحث ترامب عن غطاء سياسي إقليمي ولا يريد أن يأخذ هذا القرار منفردا؟ هل هذا ما نفهمه؟
2: أعتقد أن هذا تحليل جيد على الأرجح. طبعا الرئيس ترامب لا يتردد في القيام بالأمور واتخاذ القرارات بمفرده، وهو في الواقع برهن عن نقص كبير في الاهتمام بآراء الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. نلاحظ أنه بذل جهودا حثيثة لإغضاب الكنديين وهم شبه أمريكيين إذا جاز القول، ولكن إذا أراد الرئيس ترامب شن عمليات فعالة فلا بد له من استشارة شركاء الإقليم. الشركاء الإقليميون طبعا أو هناك مخاوف من سيناريوهين هما بمثابة كوابيس. أولا الولايات المتحدة استفزت إيران وأضعفته لكنها لم تتخلص منه، وإذا غادرت فسيبقى حلفائنا الإقليميون في مشكلة. ومن الواضح أن الإيرانيين ينظرون إلى الخليج بعد الولايات المتحدة كمنطقة يسيطرون عليها ويسيطرون بالتالي على الدول الخليجية. هذا سيناريو الكابوس الأول. سيناريو الكابوس الثاني هو أننا سندخل وندمر الحكومة الإيرانية ونترك حالة من الفوضى، وبذلك تتحول إيران إلى دولة شبيهة بليبيا مع مجموعة من الفصائل المتناحرة. الرئيس ترامب اتخذ قرارا حكيما بالتشاور مع القادة الإقليميين وسماع مخاوفهم بالنظر إلى الضرر الكبير الذي تسببت به إيران للبنية التحتية في هذه الدول والحصول على موافقتهم للخطوة التالية. ما إذا كان سيستمع إليهم أم لا أمر آخر، لأنه

0: دونالد ترامب.
1: ولكن في النهاية هو قرار يجتمع يعني. وهنا السؤال، هل ترى إيران ربما في هذا الاجتماع فرصة ربما للدخول على الخط، أم تراه يعني جبهة موحدة تتشكل الآن؟ يعني هل كيف تتعامل مع طهران؟
2: I think as Mr. Darroch said,
0: بالواقع كما تفضل السيد دروش وذكر، فإن أسلوب الرئيس دونالد ترامب مختلف. هو حين يجري محادثات مع أطراف مختلفة فهو غالبا ما لا يصغي، بل غالبا ما يتحدث. وهناك في الواقع عدد من الفرص التي أتيحت قبل الحرب بدءا بالعام 2025، وهناك عدد من القادة الإقليميين الذين أعربوا عن مخاوفهم إزاء تفجير أي جولة من النزاع في المنطقة، لأنهم كانوا يعرفون تداعيات ذلك. وبالنظر إلى الوضع الحالي نعرف أن مخاوفهم كانت مشروعة. هل سيختلف الأمر هذه المرة؟ لست متأكدا، ولكن ربما الرئيس ترامب قد يستعد للتصعيد، هذا طبعا احتمال قائم. ولكن إذا أردنا أن نخرج من الوضع الحالي فلا بد من وجود استراتيجية. أعتقد أنه لم يكن هناك استراتيجية واضحة حتى لبدء هذه الحرب، ناهيك عن الخروج من هذه الحرب. من الجانب الإيراني فإن طهران مستعدة للسيناريوهين المحتملين. السيناريو الأول هو التصعيد في حال أرادت الولايات المتحدة مواصلة الضغوط الاقتصادية أو الضربات العسكرية. لا خيار لطهران سوى الرد طبعا والقتال والتصعيد حتى. لكن الخيار الثاني قد يتمثل في مسار دبلوماسي من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية، وهذا هو الإطار الذي نحتاج إليه. من دون أي تسوية سياسية فإن هذا النزاع لن يستمر، وهذه الدوامة سوف تتكرر مجددا. من إيران نحن نسمع صوتا موحدا منذ البداية ومن مختلف الأطراف، من الحرس الثوري مرورا بالسياسيين وصولا إلى الدبلوماسيين. جميعهم في إيران يقولون دعونا نعود إلى الإطار الذي قدمته مذكرة تفاهم، دعونا نعيد تطبيق مذكرة تفاهم، وذلك لأنها إطار واضح يتيح إنهاء الأعمال العدائية ليس فقط في إيران بل في المنطقة، بالإضافة إلى رفع الحصار البحري والعقوبات بحسب مذكرة التفاهم وبنودها. ولكن لا نجد وجهات النظر ذاتها من الولايات المتحدة الأمريكية ما سيعقد الوضع فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي.
1: ولكن سيد دروش، أليس صحيحا أن الولايات المتحدة كانت تبدو، خصوصا تصريحات ترامب الأخيرة، كانت تبدو أنها تسير باتجاه نوع من التهدئة، تتحدث من جديد عن أن إيران تطلب منها التفاوض، الأمر طبعا الذي تنفيه إيران، ولكن في النهاية كان شعور أن هناك شيء من التهدئة خصوصا وأن الانتخابات النصفية على الأبواب. هذه التصريحات قلبت المعادلة، قلبت كل الموازين. يعني إلى أي حد يريد أن يضغط الرئيس ترامب، أم هو فعلا خطاب للداخل الأمريكي أكثر مما هو خطاب لإيران؟
3: I don't think Trump's changing the rules.
0: بالواقع لا أعتقد أن الرئيس ترامب يغير قواعد اللعبة. هناك أربعة عناصر للقوى الوطنية الأمريكية: الدبلوماسية والمعلومات والجانب العسكري والجانب الاقتصادي، وهو يطبق كل هذه العناصر، وفي النهاية سيسير بالعنصر الذي يساهم في تحقيق الأهداف. التحدي، وهنا أنا أختلف مع زميلي الموقر، التحدي هو أن إيران توجه نفس الرسائل للغرب بالنسبة لمذكرة التفاهم، لكن أعمالها ليست متجانسة. نحن لا نعرف من الذي تحكم بإيران، وحين تم تطبيق مذكرة التفاهم رفعت الولايات المتحدة العقوبات على مبيعات النفط ورفعت الحصار، وكان من المفترض أن يوقف الإيرانيون إطلاق النار على السفن التجارية، لكنهم لم يقوموا بذلك. إذن الرسائل متسقة، لكن تطبيق هذه الرسائل ليس متسقا، لأننا لا نعرف من الذي يتحكم بشؤون إيران. هذا هو التحدي. ما نشاهده هو نظام ليس فقط مجزأ، بل في الواقع نشاهد هذه التجمعات اليوم لأن هذه الذكرى الرابعة لمقتل مهسا أميني حين كانت في السجن، وهذا أدى إلى تظاهرات في جميع أنحاء إيران وأجبر النظام على التراجع فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحجاب للنساء وغير ذلك. إذن هناك تعقيد في هذا الموضوع، ومن الصعب أن نتفاوض في هذا المشهد.
1: تقول من جهة أننا لا نعرف مع من نتفاوض في إيران، ولكن الطرف الذي يقرر واضح في أمريكا، ولكنه يغير مواقفه بسرعة عجيبة. وهذا ما أسألك عنه الآن، الحديث عن النجاح في على صعيد العقوبات، وفي النهاية هناك عقوبات جديدة أسبوعية تقريبا تفرض على إيران. تواتر العقوبات هذا أليس دليلا أن هذه السياسة لم تنجح، وأن الاختراق أو الحصار يستمر في الاختراق من جانب إيران؟
3: Good question. So, and this is a problem.
0: سؤال جيد، وطبعا هذه مشكلة بالنسبة للعاملين في شأن الإعلام.

0: توجيه تحذير للشركات على سبيل المثال. حتى لو لم تؤدي هذه العقوبات إلى إسقاط النظام بشكل كامل، فهي ستصعب على النظام شراء الصواريخ على سبيل المثال. سيضطر لشراء أعدادا أقل من الصواريخ، وهذا خبر جيد لمطار الكويت الدولي الذي تلقى عددا من الصواريخ. إذن هناك أكثر من غاية. الرئيس ترامب هو سياسي مرن إلى أبعد الحدود. على المستوى الإيديولوجي، إذا نظرنا إلى فنزويلا، الأشخاص الذين يديرون فنزويلا اليوم هم في الواقع قبل 20 عاما كانوا نسخة طبق الأصل عن مادورو المتواجد في سجن في بروكلين اليوم. إذن الرئيس ترامب ساعدهم على تحقيق نجاح، لكنه يغير الرسالة من يوم إلى آخر، وهو يخادع أحيانا، يقول أحيانا لا يؤمن بها لتقييم ردة الفعل، لأن خلفيته هي خلفية تجارية وليست دبلوماسية، وهذا أمر محبط للغاية بالنسبة للأشخاص مثلنا العاملين في مجال الشؤون الخارجية أو الدولية، لأننا لم نرى شخصا مثله. هو يفتقر إلى الانضباط وإلى اتساق وانتظام الرسائل، لكن هذا لا يعني أنه ليس جديا. وإذا نظرنا إلى الأفعال، سنلاحظ في الواقع أن هناك اتساقا كبيرا على هذا الصعيد.
1: اتفاق كبير على هذا الصعيد، هل تلمسه إيران دكتور عباس أصلاني؟ خصوصا وأن طهران يعني تدير مسارين متوازيين، من جهة تصعيد خطابي وحشد شعبي، ومن جهة أيضا انفتاح دبلوماسي هادئ مثلا عبر قنوات مختلفة، الصين، إسلام أباد، أنقرة. فيعني هل هذا نموذج تفاوض كلاسيكي، أم أننا نحن أمام فعلا انقسام فعلي داخل مراكز القرار الإيرانية في هذه المرحلة؟
0: في الواقع أعتقد أنه بالنظر إلى الوضع الحالي فإن الجهود الدبلوماسية صعبة. نلاحظ طبعا جهودا من قبل الصين وإيران وغيرها للعودة إلى المسار الدبلوماسي، لكن الصعوبة كبيرة. المشكلة لا تتمثل في صناع القرار، الأمر واضح. كما قلت، الحرس الثوري والمؤسسة السياسية يتحدثون بصوت واحد، ولكن الأمر الأهم هو أنه لا يمكن لإيران أن تخوض هذه الحرب المتقدمة والمتطورة من دون قيادة متجانسة. المشكلة هي أنه على الجانب الأمريكي لدينا تقلبات كثيرة، وما يركزون عليه، أتحدث عن الأمريكيين، هو الضغط على الإيرانيين وتجويع الإيرانيين 90 مليون بمن فيهم النساء اللواتي تحدث عنهن الضيف ديفيد حين تحدث عن مخاوفه بالنسبة للمرأة الإيرانية. هم يؤثرون على الأغذية والأدوية، وهذا تناقض كبير. في اليوم الأول للحرب، الولايات المتحدة هاجمت مدرسة للفتيات، ما أدى إلى مقتل 168 طالبة في هجوم واحد. وفي وقت لاحق تمت مهاجمة حفل زواج، وتمت مهاجمة بنية تحتية مدنية. هؤلاء مواطنون إيرانيون يستخدمون هذه البنية التحتية، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث بهذه الطريقة عن الشعب الإيراني. حتى الشعب الإيراني يفهم اليوم أن الولايات المتحدة تهدد بتدمير حضارته. هذا تهديد للشعب الإيراني بكامله. لهذا السبب فنحن نلاحظ أن الشعب الإيراني متواجد في الشوارع اليوم لأنه مستعد للتضحية من أجل إيران. الإيرانيون يعرفون أن بقاء النظام السياسي مرتبط ببقائهم، لأنه في حال غرقت هذه السفينة فسوف يغرق الإيرانيون جميعا. والمقصد هو أن إيران لا تستخدم نظام سويفت أو نظام الدولار لشراء الصواريخ، ما من أحد يفعل ذلك. إيران تنتج هذه الصواريخ على أراضيها، وذلك طبعا لأننا نخوض حربا ومعرضون لحصار منذ وقت طويل. إذن هذه الصواريخ يتم إنتاجها على أراضينا، وبالتالي فإن الغاية الرئيسية للولايات المتحدة تتمثل في تجويع الشعب الإيراني بكامله. والفكرة هنا هي أن الولايات المتحدة شنت هذه الحرب لانتزاع تنازلات.
1: يعني عندما تغلق كل ثغرة تغلق تستبدل بأخرى أصعب وأكثر تعقيدا، والسؤال هل فعلا هناك قدرة على الصمود في وسط هذه الأجواء، وهل الحشد الشعبي الذي نراه في الشارع الإيراني الآن يعكس بالفعل الموقف في الشارع الإيراني مع هذه الضغوطات المستمرة؟ هذا طبعا ما سنتابعه خلال الأيام القادمة. أشكرك جزيلا عباس أصلاني، أشكرك ديفيد دروش، شكرا جزيلا. إذن الموضوع ليس فقط الجانب الاقتصادي الذي يؤثر على إيران، ولكن شكاوى الأمريكيين

0: أيضا تتزايد من غلاء المعيشة مع تصاعد معدلات التضخم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات قياسية على وقع تداعيات الحرب مع إيران، بينما تترقب الأسواق انعكاسات قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة. نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل إيهاب العبسي.
1: يوما تلو آخر تزداد الأعباء المالية على الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة سعيا لاحتواء الأزمة. أسعار البنزين والسلع الغذائية في ارتفاع بسبب الوضع في مضيق هرمز.
2: لا نستطيع التأثير في سعر أي سلعة بعينها، سواء كان ذلك سعر النفط أو أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة، لكن ما نستطيع القيام به وما سنقوم به هو ضمان ألا تؤدي أي تغيرات في الأسعار النسبية إلى اتساع نطاق التضخم.
1: وكما كان متوقعا، رفض ترامب قرار الفيدرالي قائلا إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، لكن حديثه عن ازدهار اقتصادي لا تعكسه الأجواء في محطات الوقود.
3: من المؤسف أننا ندفع الآن أسعاراً أغلى في كل شيء بسبب الحرب، لكن الجميع يدفع الثمن، ولا يهم حتى إن كنت ديمقراطياً أو جمهورياً، فنحن جميعاً نشعر بتداعيات ذلك، وليس فقط عند محطات الوقود، بل أيضاً في متاجر البقالة.
1: المزارعون الذين يبيعون منتجاتهم في الأسواق يعانون كذلك، ليس من الزيادة في أسعار الوقود فحسب، بل والأسمدة أيضاً.
4: قفزت تكاليف الوقود لدينا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. أصبحنا ندفع نحو 40 دولاراً إضافياً لملء خزان الوقود، والأمر لا يقتصر على تكاليف الوقود فحسب، بل ارتفعت أيضاً تكاليف الأسمدة لدينا.
5: أعتقد أن مع كل هذه الأسعار التي أخذت ترتفع، وعلى الرغم من أن هناك حداً لمقدار الاهتمام الذي يوليه الناس العاديون للسياسة في حياتهم اليومية، لكن عندما يبدأ الأمر بالتأثير في تكاليف معيشتهم، فإنهم سيضطرون إلى إعادة التفكير في خياراتهم، مثل من الذي سيصوتون له خلال انتخابات التجديد النصفي.
1: وفي خضم هذا الجدل بشأن التضخم وانعكاسه على الحياة اليومية للأمريكيين، يأمل كثيرون أن تنتهي أزمة مضيق هرمز وأن ينعكس ذلك على انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
6: خصوصية كبيرة لقرار رفع سعر الفائدة هذه المرة قد تضعه في قلب مشهد الانتخابات المقبلة، مع أصوات مثقلة بأعباء التضخم وتداعيات حرب متواصلة. إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
0: الآن ننتقل إلى الملف اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب، وذلك عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستمرار تدفق اللاجئين من اليمن على جيبوتي. من مدينة أوبخ في جيبوتي ينضم إلينا حسن رزاق. نجدد التحية حسن، ونتابع معك المشهد، وخصوصا المعاناة في من قبل اللاجئين اليمنيين في هذه المرحلة، ونوع المساعدة التي تقدم لهم. تفضل حسن.
7: بالفعل ليلى، إن كان الحديث عن المساعدات فحتى هذه اللحظة المساعدات جدا محدودة ليلى، كما تظهر في الكاميرا خلفي هؤلاء من وصلوا حديثا إلى هذه المنطقة، تم إقامتهم في هذا العنبر المؤقت، وهو العنبر الوحيد حقيقة الذي يستضيف اللاجئين، ريثما يتم بناء مخيمات أو خيم وهي محدودة، بالتالي هناك إمكانيات محدودة، لم يتم حتى هذه اللحظة توزيع هؤلاء النازحين واللاجئين إلى أماكن أخرى باعتبار عدم وجود الموارد. هذه البلدة، بلدة أبخ، البلدة الصغيرة، ليس لديها موارد كافية. كما تشاهدين في الكاميرا في الصورة النساء وأطفال ورجال، هذا هو مقرهم الحالي، ينامون هنا، يمضون سحابة يوم في هذا المكان مع درجات حرارة مرتفعة جدا في هذه المدينة المطلة على البحر الأحمر، وبالتالي هناك احتياجات كبيرة، احتياجات غذائية، احتياجات إنسانية.

0: وسكن، حتى عدم وجود المراحيض غير متوفرة بشكل كافي. الأعداد هنا كبيرة، تفوق 2700 لاجئ يمني وصلوا إلى هنا، ومن تم توزيعهم إلى الخيام أعداد محدودة فقط، الذين لديهم حاجات خاصة من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتالي الليلة الوضع مأساوي جدا، الوضع صعب جدا. تحدثنا مع اللاجئين الذين يمكثون هنا، حيث طالبوا بدعم عاجل، بدعم إنساني، بدعم غذائي، نعم، بدعم لكافة.
1: كنت سأسألك عن هذه النقطة حسن،
0: يبيتون يعني ليلتهم على الأرض.
1: نعم، ونشاهد ذلك، ولكن يعني من خلال حديثك مع هؤلاء اللاجئين الجدد، يعني ما الذي يقولونه لك عن الأوضاع التي تركوها في اليمن؟ هل هناك شيء لافت في ما يرويه لك هؤلاء؟
0: بالفعل الكثير من الذين استنطقناهم هنا أو تحاورنا معهم تحدثوا عن وجود اشتباكات عسكرية بشكل مفاجئ، بشكل بدأت في الليل في بلدات مثل المخا وباب المندب والذباب، وبالتالي لم يتمكنوا حتى من جلب أمتعتهم، وبالتالي هم خرجوا بشكل فجائي حاملين أطفالهم وأمتعتهم، وما تمكنوا من حمله مواجهة على إلى البحر، وبالتالي قدموا إلى هنا. المسافة من تلك المناطق إلى أبخ تقريبا في 6 ساعات، لكن هم أخذوها بأكثر من يوم وليلة باعتبار أنهم لم يكونوا منسقين، حتى الوقود الذي كان يزودون به قوارهم الصغيرة لم تكن تكفي، منهم من توقف في عرض البحر وانتقل إلى مراكب أخرى، وبالتالي كانت رحلة القدوم إلى هنا رحلة صعبة، رحلة مؤلمة جدا خاصة للأطفال والنساء. لكن أيضا هنا بداية، وإن كانت نهاية رحلة الوصول الأمن والأمن، لكن أيضا بداية رحلة تفتقر كافة مقومات الحياة الإنسانية ليلى كما شاهدنا في هذه الصورة.
1: إذن معاناة في الوصول، ولكن الوصول أيضا لا يتوقع أن يكون سهلا على الإطلاق في غياب المساعدات و يعني هذه المناشدات للمنظمات الإنسانية الكثيرة التي تنطلق من جهات مختلفة. على العموم أشكرك جزيلا حسن عبد الرزاق على وجودك معنا، ولكن سنتابع الآن محاولة فهم الوضع في اليمن وما يجري على الأرض مع محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا بك أحمد من جديد. إذن يعني حتى لا نتحدث فقط عن جزئية واحدة، كنا نتحدث عن الساحل الغربي، ولكن نريد أن نتحدث عن الوضع في الجهات المختلفة الآن في اليمن، كيف يمكن وصفه؟
2: قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، أنا لفتني طبعا حديث زميلنا من جيبوتي وهو يتحدث عن اللاجئين هناك، وقال بأن هؤلاء وجدوا أنفسهم خلال فترة قصيرة جدا بدون أمتعة، يعني خرجوا
1: مضطرين أن يخرجوا هكذا بدون
2: طبعا
1: أن يسمح لهم.
2: المصادر التي تحدثت المحلية والسكان، هذه اللحظات يوم الخميس عندما خرج هؤلاء السكان كان في لحظات منتصف الليل ما قبل الخميس اللي هو 10 سبتمبر وفجر الخميس، يعني فجأة قررت القيادة في هذه المنطقة أن تنسحب وأن تخرج، ورأى الناس يعني عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين يخرجون من هذه المنطقة في عدة ساعات. ففعلا ما تحدث به حقيقة وضع صعب
1: يضرب
2: جدا
1: على الوتر يعني.
2: طبعا يعني نزوح كبير جدا من هذه المناطق. هذه منطقة المخا كانت منطقة يعني بدأت في العمران وفي البناء وفي الإسكان، وجاءوا إليها من كثير من المناطق حتى كانوا ينزحوا إليها، وكانت تعتبر يعني واحدة من المناطق والمدن اليمنية التي بدأت تزدهر، يعني بدأ فيها مطار وفيها يعني مناطق وفنادق ومحال، وهي كانت أيضا قبل ذلك كانت منطقة صغيرة. ولذلك تصوري الحدث الإنساني الهائل الذي حدث، أن يطلب من جميع السكان أن يخرجوا بعشرات الآلاف خلال فترة قصيرة، طبعا خوفا من العدو أو الخصم القادم من مناطق.
1: طبعا لا ننسى أن هناك لاجئين في داخل اليمن، وهناك أيضا من تمكن من العبور عبر القوارب الصغيرة كما تابعنا، رحلة شاقة جدا،
2: رحلة شاقة جدا. طبعا قد يتعرضون للموت، قد يتعرضون لأشياء كثيرة. طبعا هناك من ذهب إلى جيبوتي باعتبارها طبعا قريبة جدا من هذه المناطق، يعني يفصلها يعني ساعة أو ساعتين بالقارب أو أكثر طبعا من هذا الوقت. وأيضا هناك من اتجه إلى مأرب وإلى عدن وإلى المناطق الأخرى. طبعا بالنسبة لسؤالك، نحن سنرسم مسرح العمليات في كل اليمن. هو كان في بدء 3 سبتمبر يعني قررت الحكومة أن تحرك مسرح العمليات في الظهر. الضالع، في مأرب، في الجوف، في البيضاء. ولكن حصل ما يمكن أن أسميه، هناك ثلاث يعني أربع مسارات حصلت. أولا يعني إعادة أول شيء تثبيت السيطرة من قبل الحوثيين، ثم إعادة تموضع واستعادة المبادرة من قبل القوات الحكومية. الآن طبعا قتال آخر لأيضا محاولة التثبيت من قبل الجميع، ثم الهدوء التكتيكي. نقطة الثقل الآن للقتال تحولت كلها في شمال غرب اليمن، مناطق ووسط اليمن أيضا، يعني لأنها تمتد إلى جنوب وإلى وسط. خطورة هذه المنطقة بأنها تمتد إلى جنوب وشمال غرب ووسط اليمن باتجاه محافظات الشمال وباتجاه محافظات الجنوب، هذه نقطة الخطورة. ونقطة الخطورة الثانية أنها طبعا تحتل أهمية عالمية بالنسبة لمضيق المندب وساحل البحر الأحمر، سواء للإقليم أو لدول العالم التي تستخدم هذا الممر المهم. ولذلك مسرح العمليات الآن ربما أسميه في المناطق الأخرى أن هناك هدوء تكتيكي. كيف تقدر الحكومة هذا الأمر؟ طبعا هناك محاولات من قبل الحوثيين للتصدي، لازلنا الآن من قبل الحكومة اليمنية في مرحلة الصد، ليس هناك مبادرة، ما زالت تصد. هل عملية قتالية تقتضي ذلك؟ هل هم يفسرون الأمر بهذه الطريقة؟ طبعا لا نعلم.
1: طب الصد هذا تتوقع له أن يستمر أم ستدخل أطراف أخرى على المشهد تغير هذه المعادلة؟
2: هو يبدو أن هناك أطراف أخرى. طبعا عندما نتحدث عن الحوثيين فنحن نتحدث، هناك الكثير من المراقبين والدول تتحدث
1: ومن الجانب الحكومي اليمني،
2: الدعم الإيراني، وطبعا من الجانب الحكومي اليمني بالتأكيد، الدول التي تلعب العملية السياسية في اليمن والتي تخاف من ما يحدث في البحر الأحمر، أيضا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. أيضا لا ننسى أن الحوثي يضغط على المملكة العربية السعودية بإطلاق الصواريخ على الجنوب وعلى المنشآت الحيوية وعلى أرامكو وعلى ما يقول إنها مناطق عسكرية.
1: وهذا
2: فالضغط
1: لافت.
2: الضغط متبادل والحوثي يضغط حتى هذه اللحظة. يعني
1: الملاحظة أنه يهدئ مع الأمريكيين ويرفع مستوى التصعيد مع السعوديين، يعني هذه المعادلة.
2: هو يريد أن يفعل التالي، أن ينقل الكلفة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية وأن يحيد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا طبعا صعب، أنت لا تستطيع أن تفوز في كل المجالات في الحرب وفي السياسة،
1: وخصوصا أن هناك لقاء قريب في نيويورك سيتم. صحيح. على هامش الجمعية العامة. علمو أشكرك جزيلا أحمد الشلفي، شكرا جزيلا. الآن إلى الضفة الغربية، مراسل الجزيرة يقول إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على مزارع فلسطيني في منطقة أبو الحمراء في بلدة بيتا جنوبية نابلس. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات طالت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية، تخللها اعتقالات وتفتيش للمنازل. وينضم الآن إلينا من طول كرم مراسلنا ليث جعار. أهلا ليث، نتابع معك إذن المشهد، اعتداءات من المستوطنين واعتقالات من جانب القوات الحكومية والأمنية الإسرائيلية، ضعنا في الصورة لو سمحت.
3: وفي آخر التطورات في هذه الأثناء ونحن على الهواء مباشرة، هناك اعتداء من قبل مستوطنين على سيدة فلسطينية في منطقة خربة المركز بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، حيث كان هناك هجوم من قبل عدد من المستوطنين على ذلك التجمع، والاعتداء على سيدة فلسطينية بالضرب المبرح خلال هذا الاقتحام وهذا الهجوم. سبق ذلك عملية هجوم آخر مماثلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحديدا في منطقة حمصة بمدينة دورة جنوب مدينة الخليل، حيث أجرى المستوطنون أيضا جولات استفزازية ما بين منازل الفلسطينيين ضمن سلسلة جولات أجراها المستوطنون والجماعات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية. سبق ذلك أيضا جولة استفزازية قام بها مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في منطقة وبلدة عين سينيا قضاء مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. جاء ذلك في أعقاب أيضا هجوم نفذ واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة سنجل إلى الشرق الشمال الشرقي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وكذلك تجمع الكعابنة في منطقة شمال غرب مدينة رام الله. هذه الاعتداءات تأتي في سياق تواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، والتي تأتي بالتزامن مع عمليات اقتحام تنفذ من قبل قبل الجيش الإسرائيلي في كافة أرجاء الضفة الغربية في آخر التطورات بما يخص الجيش الإسرائيلي وعملياته العسكرية. كان هناك عملية اعتداء بالضرب على فلسطيني في منطقة

0: باب الأصباط واقتحام محيط باب الرحمة بمدينة القدس المحتلة، وتحديدا في المسجد الأقصى قبيل البدء بصلاة الجمعة في هذا اليوم، حيث اعتدى الجيش والشرطة على فلسطيني بالضرب المبرح، فيما منعوا عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول إلى داخل باحات الحرم القدسي، ذلك في سياق عمليات اقتحام نفذت في مناطق الضفة الغربية واعتداء على الفلسطينيين. هناك عدد من المعتقلين الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. في شمال الضفة الغربية اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني وسيدتان خلال مداهمة قرية فحمة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. جاء ذلك في أعقاب اقتحام مماثل نفذ في بلدة قباطية إلى الجنوب من المدينة، إضافة إلى اقتحام مدينة نابلس وعدد من القرى والبلدات الفلسطينية كقرية تل، أيضا قرية عورتة، وصولا إلى اللبن الشرقية التي شهدت عمليات اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: أشكرك ليث على هذه التفاصيل. ليث جعار إذن من طول كرم. أنتقل الآن إلى السودان. مصدر في الجيش يقول إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم للدعم السريع على أم ضبان في منطقة غرب بارا في شمال كردفان. وأضاف المصدر أن الجيش يخوض معارك عنيفة مع الدعم السريع في منطقة الكيلي في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. ينضم إلينا من جديد من أم درمان الطاهر المرضي. الطاهر، إذا نتابع معك المشهد والمستجدات في على ضوء هذه الموجة الجديدة من التصعيد في أماكن متفرقة من السودان، تفضل.

0: إذن نتابع إذن المشهد في السودان والذي تحتدم فيه الاشتباكات بين القوات الحكومية، قوات الجيش وكذلك قوات الدعم السريع. وفقط دعوني قبل أن ينضم إلي الطاهر قبل أن يجهز أنوه إلى هذا الخبر من باكستان. قائد شرطة إقليم خيبر هناك يقول مقتل 6 إرهابيين حاولوا دخول مقر قيادة الشرطة في كوهات تزامنا مع التفجير الانتحاري. طبعا التفجير المشار إليه هو تفجير في مسجد في كوهات راح ضحيته أكثر من 17 شخصا حتى الآن. طبعا سنتابع جديده بعد قليل، ولكن أولا دعونا نعود إلى الشأن السوداني مع الطاهر المرضي في أم درمان. الطاهر أتركك لكي تفصل لنا المشهد عندك، خصوصا وأن هناك يعني اشتباكات في مناطق مختلفة ومتفرقة من السودان. تفضل.
1: نعم ليلى، هنالك تصاعد في العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أكثر من صعيد، سواء كان في شمال كردفان، جنوب كردفان، وولاية النيل الأزرق جنوب هذه الولاية. ولكن من الواضح أن المعارك الأوسع نطاقا هي في شمال كردفان، حيث كان للجيش تحركات واسعة انطلاقا من مراكز متعددة، سواء كان من بارا أو من الأبيض في اتجاه محلية سودري، هذه المحلية المهمة، حيث أعلن الجيش السوداني في بيان له أنه استطاع السيطرة على أكثر من 10 مناطق استراتيجية متفرقة في هذه المنطقة التي تمثل طريق أو على الطريق الرابط في مواقع كثيرة، وتمهد أيضا الطريق للجيش السوداني في الاتجاه غربا. يتحدث بأنه استعاد السيطرة على مناطق في القاعة والكوكيتي والشرق شرشار ودميرة وبعض المناطق المهمة في محلية سودري. وأيضا المصدر يتحدث بأن الجيش أصبح على مشارف مدينة سودري، وكذلك نقلت المصادر بأن قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل 8 أشخاص في قرية أم ضبان بعد هجوم على هذه القرية وجرح آخرين، وهذا ما وصفته بعض المنظمات الإنسانية بأنه اعتداء على المدنيين وانتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني. الجيش أيضا سيطر على منطقة الممسوكة 60 كيلو غرب مدينة الأبيض، وهذا الطريق هو الذي يؤدي إلى مدينة الخويث ثم إلى مدينة النهود. وأيضا نقلت

0: لنا نعم. عن معلومات وفي تصريحات أيضا خاصة تعتبر منطقة الفرشاي من المناطق التي دارت فيها معارك. الأهم أيضا في جنوب النيل الأزرق هنالك هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة كيلي، ولكن الجيش تصدى لهذا الهجوم واستطاع أن يكبد قوات الدعم السريع بحسب التصريحات لقناة الجزيرة خسائر كبيرة في تلك المنطقة.
1: أشكرك جزيلا الطاهر المرضي من أم درمان. ننتقل الآن لمتابعة مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على مناطق متفرقة في البلاد. وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا ملحوظا للهجمات بين الطرفين، ومع اقتراب فصل الشتاء وغياب أي أفق واضح لحل سياسي ينهي الحرب، يشعر الأوكرانيون بقلق متصاعد من شهور قادمة تتوقع تقارير أن تكون الأقصى على الأوكرانيين منذ بدء الحرب.
2: بين إنذار وآخر يعيش الأوكرانيون، تتوقف الحياة ويهرع الجميع إما إلى الملاجئ أو المناطق المفتوحة. حمل المقاعد صار ظاهرة، الانتظار قد يدوم ساعات، ولا تستأنف الحياة إلا بعد انتهاء الهجوم الروسي ورفع حالة الانذار. أمر يتكرر في أوكرانيا كثيرا، حرب طال أمدها وثقل حملها.
3: 4 سنوات ونصف على هذا الحال، لقد تعبنا، ورغم هذا ننهض ونفعل ما يجب علينا. لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الحرب التي لم يعد لها أي منطق. أعتقد أنها ستطول.
4: لقد قصفت مقر عملنا ولم يعد لنا مكان نعمل فيه، كما أن الأجور زاهدة جدا مقارنة بارتفاع الأسعار.
2: فقدت أوكسانا أحد أقاربها في مطلع هذه الحرب. تحرص الأم على تعليم ابنها احترام تضحيات من ماتوا ليحيا هو بكرامة كما تقول.
5: أشعر بالأسى لهؤلاء الشهداء، كانوا يمكن أن يفيدوا بلادهم كثيرا وهم أحياء. لقد كانوا أناسا صالحين، الأسر تتمزق، الأطفال لا يرون آباءهم، والبعض لن يراهم أبدا.
2: مجددا تدوي صفارات الإنذار في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى عديدة، مجددا يتكرر السيناريو. ومجددا يرى الناس ويسمعون صوت الحرب في شوارعهم مع مرور جنازات الجنود، وليس فقط مع أصوات الانفجارات. مسرعة تمر الأيام على الأوكرانيين متشابهة في ألمها وقلقها، ألم وقلق زادهما في الأسابيع الأخيرة تكثيف الغارات الروسية على امتداد الجغرافيا الأوكرانية. ومع اقتراب شتاء أوكرانيا القاسي وتكثيف الضربات الروسية على محطات الطاقة والتدفئة، يرتفع بشدة مستوى القلق لدى الأوكرانيين، سيناريو يتكرر للعام الخامس على التوالي. لكن الفارق أنهم هذه المرة يقولون إن قواتهم صارت لأول مرة قادرة على رد الضربات بالمثل في العمق الروسي. أسد الله الصاوي، الجزيرة، كييف.
1: وأعود الآن إلى باكستان، وإعلان قائد شرطة إقليم خيبر مقتل 17 شخصا بينهم 6 من الشرطة في انفجار بمسجد قيادة الشرطة في كوهات، وأضاف أن 6 ممن وصفهم بالإرهابيين قتلوا أثناء محاولتهم دخول مقر قيادة الشرطة في كوهات تزامنا مع التفجير الانتحاري للمسجد. من إسلام أباد من جديد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، لم يبقى لي إلا دقيقتين فقط، مهم جدا أن نعرف تفاصيل هذه التصريحات الجديدة، تفضل.
6: بحسب ما يؤكده القائد العام للشرطة، فإن العملية التي وقعت اليوم كانت عملية مركبة. البداية استهداف المسجد التابع لمقر قيادة الشرطة في مدينة كوهات بتفجير انتحاري، بحسب ما يؤكد المسؤول ذو الفقار حيدر كما يسمى.

0: تم، وأيضا تبع ذلك محاولة 6 ممن وصفهم بالإرهابيين الدخول إلى داخل مقر قيادة الشرطة في مدينة كوهات، وهو ما تم التعامل معه وتم تبادل إطلاق النار بين هؤلاء المهاجمين 6 ورجال الشرطة الذين كانوا في المقر، ما تسبب بمقتل 6 المهاجمين 6 جميعهم. عمليات التمشيط حتى الآن ما تزال مستمرة بحسب ما يؤكد المسؤول، مخافة أن يكون هناك مسلح أو 2 إضافيين ولم تعرف عنهم قوى الأمن حتى الآن. لكن ما هو مؤكد حتى الآن أن التفجير الانتحاري الذي وقع أول الأمر تسبب بمقتل 17 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة، إضافة لإصابة الآن 57 آخرين من المدنيين ومن رجال الشرطة أيضا بجراح في هذا التفجير الذي يأتي بعد ساعات فقط من مقتل 6 من جنود القوات المسلحة و19 ممن تصفهم الحكومة بالإرهابيين في وزيرستان وأيضا في هانغو، وكلاهما قريبة من مقاطعة كوهات حيث وقع التفجير اليوم. كل هذه التطورات حقيقة المتلاحقة والمستمرة حقيقة منذ سنوات طويلة تؤكد بأن التحدي الأمني الداخلي هنا في باكستان ما يزال هام وما يزال كبير وما تزال الحكومات المتعاقبة تواجهه.
1: شكرا جزيلا عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. ونختم بالاقتصاد. نفط فوق $100 بفعل التوترات في المنطقة وتضخم أمريكي فوق المستهدف. فرفع الفيدرالي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات في الولايات المتحدة. خلال ساعات وصل القرار إلى الخليج ومنه إلى قسط قروضكم وديون الحكومات العربية. كيف؟ نديم الملاح يجيب.
2: قرار الفيدرالي لم يكن خطابا نشاهده فحسب، بل تأثرت به اقتصادات عربية في غضون ساعات. رفعت الفائدة في واشنطن مساء الأربعاء، وقبل نهاية اليوم التالي رفعتها 5 بنوك مركزية خليجية كلها عدا الكويت. في هذه الحزمة نتتبع طريق القرار إلى بيتك، قسط قرضك، فاتورة ديون الدول، تحويلات المغتربين. نبدأ برفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% و4%. السبب ليس بعيدا عنا، برنت فوق $100 للبرميل، وقفزة الطاقة أشعلت مخاوف التضخم، فالأزمة التي ترفع فاتورة وقودك هي نفسها التي ستحرك قسط منزلك. القرض متغير الفائدة يسعر بمعادلة سعر الفائدة بين البنوك زائد هامش. حين يرفع الفيدرالي الفائدة يتحرك الطرف الأول أي الفائدة، فيتحرك القسط على قرض على سبيل المثال بمليون ريال سعودي أي نحو $267,000 لعشرين عاما، يضيف ربع النقطة نحو 148 ريالا أي نحو $40 إلى القسط الشهري. ما يخسره المقترض يكسبه المودع، فالعائد على الودائع يرتفع أيضا. مثال آخر، إذا بقي عليك من قرض شخصي $100,000 تسددها بأقساط شهرية متساوية خلال 3 سنوات، وارتفعت فائدتك السنوية من 6 إلى 6.25%، زاد القسط نحو $11. يتغير مقدار هذه الزيادة بحسب رصيد القرض ومدته وشروطه. المحصلة، قسطك يرتفع عند أول مراجعة دورية، أما إذا كان قرضا جديدا فسيكون أغلى في كل بلد رفع فائدته. الآن من الفرد إلى الدولة، والجسر بينهما هذا الرقم. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات هذا الأسبوع 5%، هو الأعلى منذ عام 2007، وهو أيضا المرجع الذي تسعر عليه ديون الحكومات بالدولار. فكلما ارتفعت الفائدة التي تدفعها القاهرة وعمان والرباط على كل دين قديم تجدده بدين جديد ولو لم يزد دينها دولارا واحدا. فلننظر إلى هذه الفاتورة. يستحق على مصر هذا العام نحو 32 مليارا هي خدمة لدينها الخارجي، أكثر من 4/5 أقساط. الفوائد هي ثمن دين قديم بشروطه القديمة، وكل قسط يعاد تمويله يسعر على العائد الجديد. كل دولار يذهب إلى الفوائد لا يذهب إلى دعم أو خدمة عامة. الأردن مثال على إدارة هذه الكلفة. في نوفمبر الماضي اقترضت عمان من الأسواق بفائدة تقل عن 6%، سددت بها دينها أو دينا كانت تدفع عليه أكثر من 6%. إذن دين أرخص مكان دين أغلى. لكن في يناير المقبل يحين سداد دين آخر بمليار دولار، فهل ستحصل عمان على فائدة أقل أم تدفع أكثر؟ عندما يحين أجل السداد بلا شك سوف نعرف هذه الإجابة. نختم بتحويلات المصريين في الخارج، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر. أكثر من 47 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بزيادة نحو 30%. خدمة دين مصر هذا العام تعادل نحو ثلثي هذا المبلغ. معظم التحويلات تأتي من دول الخليج، حيث تتحرك الفائدة مع الفيدرالي. هكذا يصل القرار إلى المصري مرتين، إلى ميزانية المغترب حيث يعمل، وإلى موازنة دولته حين تقترض. قبل أن أختم، ما يغير الحساب كله، الفيدرالي لا يستبعد رفعا إضافيا قبل نهاية هذا العام، فما حسبناه ليس رقما نهائيا بل أول قسط من سلسلة. ما يمكنك فعله الليلة، افتح عقد قرضك واقرأ سطرين، الفائدة ثابتة أم متغيرة؟ متى هي المراجعة القادمة؟ من يعرف الجواب يستعد لأقساطه المقبلة، ومن لا يعرفه سيفاجأ بها.
1: مزيد من المفاجآت إذن. أشكرك نديم. التغطية مستمرة على رأس الساعة في ملا.
3: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
4: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
5: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
6: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
7: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
8: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
9: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
10: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
11: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق

0: باستئناف هجمة واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق فيها ثم إخماده. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. على صعيد آخر، انطلق استعراض شعبي كبير في طهران أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين، وقال إن 313,000 شخص يشاركون فيها ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوة الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. من جهته قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وأضاف المسؤول أن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. الآن البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أرحب بكما، والبداية معك وجد بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بخصوص إيران والتفاعلات معها أيضا.
1: يعني تصريحات هامة جدا، ازدهار بشأن ما إذا كان الرئيس ترامب سوف يقرر استئناف العمليات العسكرية الكبرى، عمليا الحرب مع طهران والقضاء على النظام الإيراني كما قال، أو القادة الإيرانيين كما قال الرئيس ترامب لموقع أكسيوس أم لا. وهذا التصريح يأتي قبل اجتماع مهم مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. ازدهار اجتماع قد يشكل قرار الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بكيفية المضي قدما، خاصة وأن جميع الخبراء العسكريين أكدوا بأنه لا يمكن للقوات الأمريكية مواصلة وضعها الحالي في ظل حالة اللا حرب واللا سلم بين واشنطن وطهران، لا يمكنها الاستمرار بهذا الوضع لمدة طويلة. كانت هناك الكثير من التقارير الإعلامية والتسريبات عن احتمال أن لا تكون الذخيرة كافية وما إلى ذلك. وبالتالي فعلى الرئيس ترامب أن يتخذ قرار مهم وحاسم ومصيري كما وصفه الرئيس الأمريكي، مصيري بالنسبة للولايات المتحدة للحزب الجمهوري، ولكن أيضا بالنسبة للمنطقة. ازدهار. وهناك قرار آخر ينبغي على الرئيس ترامب أن يتخذه في حال قرر المضي قدما باستئناف العمليات العسكرية، هل ستشارك فيها إسرائيل كما فعلت فيها السابق أم لا، أم أنه سوف يجنبها أخطار أي رد إيراني محتمل على إسرائيل في حال بالفعل شاركت. كما قلنا يعني قرارات مهمة أمام الرئيس الأمريكي. صحيح أن القوات الأمريكية موجودة عند مضيق هرمز وتساعد في عبور ناقلات نفط وكذلك سفن تجارية، لكن المنسوب العبور ليس كما كان عليه قبل الحرب. أسعار الطاقة إلى ارتفاع داخل الولايات المتحدة تحديدا، ازدهار. نتحدث عن ارتفاع سعر الديزل اليوم سجلها ارتفاعا جديدا، وهو ارتفاع بنسبة 74% عما كان عليه قبل عام. وأيضا البنزين أو وقود السيارات وصل سعره إلى ضعف ما كان عليه قبل 6 أشهر. ازدهار.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة وجد وقفي. الآن إلى المواقف الإيرانية معك بابا ولد حرمة بمساراتها المختلفة على المستوى الدبلوماسي، المواقف الأخيرة المتفاعلة، ما إذا كان هناك ردود فعل على هذه التصريحات الأخيرة التي توصف بالهامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا المسار الشعبي الذي نتابعه خلال هذا اليوم.
2: نعم الزهار، بالفعل كان هناك هذا الحشد الشعبي في طهران ضمن حملة تعرف باسم فداء لإيران من المتطوعين من المدنيين. هكذا تقدم التلفزيون الإيراني يقول إنها ضمت نحو 1/3 مليون شخص في العاصمة طهران، وهي حملة أو خروج هذه الحشود اليوم ضمن هذه الحملة يأتي بتزامن مع مرور 200 يوم على بدء حرب 40 يوما ونزول الإيرانيين إلى الشوارع في إطار ما تقدمه القيادة السياسية هنا في إيران بوصفه هذه الوقوفة الشعبية، التجمهر الشعبية ضد التدخلات الخارجية، ضد هذه الحرب، ضد العدوان، وهذه الاستعدادات كذلك من طرف المدنيين للتطوع سواء تعلق الأمر بالدفاع ضد عدوان خارجي أو كذلك ضد محاولة لزعزعة الأمن في الداخل وفق ما يقول القادة السياسيون الإيرانيون والعسكريون. كانت هناك تصريحات خلال هذا اليوم لمسؤولين إيرانيين عسكريين وسياسيين. كان هناك حضور للرئيس مسعود بازشكان يؤكد على وحدة الصف ويؤكد على أن وقوف الإيرانيين صفا واحدا يجعل أو يعوق تلك الجهود والمساعي الأمريكية ضد إيران. كانت هناك أيضا تصريحات لمسؤولين في قوات التعبئة الشعبية البسيج وللحرسية الثوري لا سيما قائدها في طهران. هناك هذا التأكيد على أن التهديدات الأمريكية وأن هذا الوعيد الأمريكي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الاحتمال.
0: ما هي الرسائل الإيرانية في هذا الإطار بابا ولد حرمة؟ ما هي الرسائل السياسية التي أريد إيصالها من خلال هذا الحراك الشعبي؟
2: نعم، الرسائل الإيرانية التي يريد لها أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي وجود هذا الكم الكبير. يتحدث التلفزيون الإيراني عن نحو 1/3 مليون في طهران وحدها اليوم، وكذلك عن استمرار هذه الحملة خلال الفترة القادمة في المدن الإيرانية الأخرى. هناك هذا التأكيد أيضا على وحدة الصف من طرف مسعود بازشكان، يقول المسؤولون العسكريون الإيرانيون سواء تعلق الأمر بالبسيج، بالحرس الثوري، بالمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن تلك الوعود وذلك التهديد الأمريكية لن يفيد الولايات المتحدة الأمريكية في شيء. يؤكدون على هذه القدرة على الصمود، على نبرة التحدي، يحافظون على نبرة التحدي وعلى نبرة التهديد بالرد على أي عدوان. وكانت هناك إعلانات تتعلق أيضا بمضيق هرمز، هناك هذا الإعلان عن استهداف هذه الناقلة التي كانت ترفع علم دولة توغو بعد محاولتها المرور من ممر تصفه طهران بغير القانوني بالمخالف، تقول إنها استهدفتها وتقول إن ذلك سيكون مصير كل السفن التي تحاول المرور من ممرات تصف هنا إيرانيا بأنها ممرات مخالفة. نعم. هناك هذا التأكيد أيضا على هذه القدرات العسكرية وعلى هذا الحشد الشعبي والدعوة على وحدة الصف.
0: برغم من كل ما ذكرت في إطار التطورات على المستوى الشعبي والرسائل التي أراد الإيرانيون إيصالها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى البعد الميداني، هناك بعد ومسار دبلوماسي إيراني نشط في هذه المرحلة يتعلق باتصالات يجريها وزير الخارجية الإيراني. ما الذي رشح بهذا الخصوص؟
2: نعم الزهار، بالفعل هناك هذه الاتصالات أو على الأقل هذان الاتصالان اللذان يجراهما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره في تركيا هكان فيدان، وهناك أيضا اتصال له مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير خلال اليومين، خلال أمس وأول أمس على التوالي. وهناك ما يرشحه في الحقيقة، المعلومات التي ترشح هي معلومات ضئيلة جدا يتعلق الأمر وفق الخارجية الإيرانية ووفق التلفزيون الإيراني بنقاش الأوضاع والتطورات في المنطقة. وكان عباس عراقجي وخلال زيارته له إلى الصين قد أكد وبعد أن يؤكد على استعداد بلاده للدفاع عن أمنها وسيادتها، يضيف أن بلاده أيضا تنفتح وترحب بالحلول الدبلوماسية بالمبادرات الرامية لحلحلة هذه الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية. لكن النبرة اليوم في طهران كما أشرنا هي نبرة التحدي والرسائل الموجهة باتجاه واشنطن بعد ذلك الوعيد الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات مراسل الجزيرة من طهران الزميل بابا ولد حرمة. الآن إلى مزيد من التفاصيل حول الوضع تحديدا في مضيق هرمز على الخريطة التفاعلية مع زميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية. نبدأها بتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف هجمات واسعة النطاق في إيران، ويقول إن واشنطن

0: تقترب من منعطف حاسم مع إيران، ويأمر قواته بالحفاظ على مستوياتها الحالية في الشرق الأوسط، وذلك حتى نهاية العام الجاري. في حال نفذت واشنطن موجة جديدة من الهجمات، ما هي الأهداف المحتملة لهذه الضربات، وأين ستتركز؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه مع ضيفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا. لكن كالعادة نبدأ بمحاولة أيضا فهم على الخارطة التفاعلية معك سلام خضر. تفضل سلام.
1: ليلى، أمام دونالد ترامب مجموعة من الخيارات سنحاول أن نتعرف إليها وفق طبعا ما يرى محللين. شكرا لك. إذن أمام ترامب مجموعة من الخيارات مع إيران، إما العودة إلى الحرب الشاملة وبالتالي نعود إلى السيناريو الذي بدأ في 28 من فبراير عبر ضربات واسعة على إيران بأكثر من موقع وبأكثر من هدف وغير ذلك. أمام ترامب أيضا خيار ثاني، وهو الإبقاء على الوضع الحالي، بمعنى كلما بداية الحصار على الموانئ، وكلما حاول الحرس الثوري استهداف سفن وناقلات في مضيق هرمز، يرد الجيش الأمريكي باستهداف مواقع على الساحل الإيراني أو في الجزر الواقعة قرب أو داخل مضيق هرمز. ولكن أمام الرئيس الأمريكي خيار ثالث، ولنعرف هذا الخيار ما قد يكون سنتوجه إلى نيو مكسيكو، ولاية نيو مكسيكو في جنوب الولايات المتحدة. هذه الولاية مهمة جدا في سياق التجارب العسكرية الأمريكية. إن اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة على جبل الفأس القريبة من منشأة نتنز أيضا في إصفهان، هذا الخيار يعني وفق الجانب الأمريكي بأنه رصد، وهذا صور قمر صناعي من يوليو الماضي، رصد الجيش الأمريكي وجود أعمال في هذه المنشأة الواقعة على جبل الفأس، بل أسفل جبل الفأس على عمق لا يمكن تقديره بشكل مستقل ودقيق. إن اتخذ الرئيس الأمريكي خيار الذهاب إلى استهداف هذه المنشأة، نحن بحاجة إلى الذهاب مجددا إلى نيو مكسيكو وإلى هذا الموقع تحديدا، إلى سلسلة جبال واقعة في واحدة من الصحاري في ولاية نيو مكسيكو. هذا الموقع هو أحد مواقع تجارب الأسلحة الأمريكية. في هذا الموقع تم تجربة أول قنبلة نووية عام 1945، ولكن التجارب التي تجريها حاليا أو يجريها البنتاغون وفق مقالة CNN أنها تعود لما قبل الحرب الحالية، وقد تكون تلك التجارب التي وقعت في هذه المنطقة ارتبطت باستهداف منشأة فوردو. على هذه الخريطة هناك مجموعة من القمم الجبلية الموجودة، وبينها هناك ثلاثة مواقع باللون الأحمر. هذه ليست أسماء المواقع، هذه صفة المواقع. هذه مواقع تجربة تفجير زلزالية لصخور في موقعها، بمعنى تجربة مجموعة من القنابل على سلسلة جبلية من الصخور. واحد من هذه النقاط على الأقل هي صخور جرانيت، أي مشابهة للطبيعة جبل الفأس، وبالتالي تم تجربة عدة قنابل في هذه النقطة وفق ما سربت CNN ووفق ما سرب موقع TWZ قبل نحو شهر ونصف. ما الذي جرى في هذه المواقع؟ وفق CNN وTWZ فإن الجيش الأمريكي تعاقد مع شركة لإجراء مجموعة من التجارب، وهناك صور لواحدة من هذه التجارب التي تم تنفيذها. هذه خريطة للمواقع، هذه خريطة للموقع التجريبي. ما جرى ليس مجرد تجربة قنبلة، بل محاكاة لضرب منشأة لم يتم تحديد ما هي المنشأة. في هذه الصورة المأخوذة من المصادر المفتوحة يتم ملاحظة وجود فتحتي نفق، يعتقد أن هذه هي مخلفات تفجير واحدة من القنابل الخارقة للتحصينات. في إلى جنوب تلك المنطقة هناك أيضا فتحتين يعتقد أنهما مدخل للأنفاق التي جرى تجربة القنابل عليها. هذه التجربة لا يمكن أن نحدد التاريخ الدقيق لها، لكن وفق المصادر المفتوحة جرت قبل الحرب الحالية على إيران، أو قبل شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. في هذا الموقع أيضا تم تجربة قنبلة GBU. هذه القنبلة الخارقة للتحصينات سبق واستخدمتها الولايات المتحدة للمرة الأولى في إيران خلال الحرب الماضية. هذه القنبلة لا يمكن أن تستخدم إلا عبر قاذفة بي2 استراتيجية. الجيش الأمريكي، والآن سنعرض لكم الفيديو الرئيسي الذي نشره الجيش الأمريكي لتجربة تفجير قنبلة GBU-57، وهي القنبلة الأثقل والأكبر والمخصصة لاستهداف التحصينات العميقة. لها مميزات عديدة، طبعا مميزات هذه القنبلة سيشرحها أكثر الجنرال مع الزميلة ليلى، ولكن إن اتخذ دونالد ترامب القرار بضرب جبل الفأس، هذه القنبلة ستكون أساسية، إضافة إلى هذا الموقع الذي سيكون أساسيا أيضا وفق التجارب التي جرت فيه من قبل الجيش الأمريكي ووزارة الحرب الأمريكية. ليلى،
0: معلومات دسمة ومهمة جدا تؤطر لنقاشنا التالي، أشكرك. سلام. إذا العقيد نضال، لنبدأ أولا بالمواقع التي يحتمل أن تضربها القوات الأمريكية ونوع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في هذه المرحلة، طبعا قبل أن نتطرق إلى GBU-57 وجبل الفأس.
2: نعم ليلى، سلام، قبل قليل قامت بتجميع المشهد العملياتي، نقوم هنا بتفكيك المشهد العملياتي وتحويله إلى مشهد تحليلي. بالإجابة على سؤالك، أعتقد استنادا إلى الحشد الأمريكي الموجود والذي تقريبا اليوم نتحدث عن 93 يوم منذ مذكرة التفاهم، تغير شكل الحشد الأمريكي. لم يعد الجانب الأمريكي يعتمد على الأرمادة البحرية وعلى الجو كما كان سابقا. لمسنا تحليليا أن هناك عناصر جديدة دخلت، مثلا حرب الخوارزميات، الطائرات المسيرة، الزوارق المسيرة السريعة، والغواصات المسيرة من نوع الكينج فيش، بالإضافة إلى أن عنصر الاستخبارات بدأ يغلب على الحشد الأمريكي. انسجاما على ذلك، يمكن أن نقول، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، أن الجانب الأمريكي سيذهب إلى معركة أو حرب المراحل. في المرحلة الأولى أعتقد أنه سيذهب إلى العمليات التقليدية على خط النار الأول باتجاه المناطق التي استهدفها سابقا، باتجاه غرب إيران على الشاطئ الغربي لإيران. والسبب الرئيسي في ذلك أن الجانب الأمريكي سيعيد تأكيد ما يعرف عسكريا بالإعماء الراداري، بمعنى أن الجانب الأمريكي سيقوم تأكيد عمليات الضربات على طول الساحل الغربي حتى يحقق ما يعرف عسكريا أو يخلق ما يعرف عسكريا بالكريدورات الجوية التي يمكن من خلالها الولوج إلى الأهداف. هنا شكل المعركة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية سيذهب إلى التصعيد المستند إلى عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري والذي يقوم بجمع المعلومات. وأعتقد أنه في المرحلة الثانية سيكون العمل مركب، بمعنى دخول الجانب الإسرائيلي في العملية العسكرية من خلال الضرب الجوي أو الضربات الجوية على الأهداف في العمق الإيراني. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟
0: لماذا؟
2: لأن كما تحدثت سلام قبل قليل، التجارب التي تجري في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية على صخور إجرانيتية، لمسنا أيضا قبل عدة أيام بأن هناك مناورات إسرائيلية تجري في جنوب الأراضي المحتلة، جنوب النقب بالتحديد، على أهداف مشابهة للأهداف الإيرانية. والملفت اشتراك طائرات F-35 الأمريكية، ما يعني أن كلا الطرفين على ما يبدو لديه سيناريو موحد سيقوم بتطبيقه.
0: إذن يعني نيو مكسيكو وصحراء النقب تشهد مناورات هدفها واحد، ولكن الحديث عن GBU-57 والتهديدات المستمرة لجبل الفأس هذه سمعناها في السابق.
2: نعم.
0: هل هناك ما يجعلنا نعتقد أن هذه المرة هناك جدية في استهداف جبل الفأس؟
2: هذا السؤال الذي يتبادر على ذهن الجميع أو المراقبين والمتابعين ليلى. أنا قلت قبل قليل في المرحلة الأولى الأهداف الأولى، في المرحلة الثانية هنا تكون الإجابة على سؤالك. أعتقد المرحلة الثانية ستشمل جبل الفأس، وهو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، الهدف عالي القيمة، والذي أعتقد أنه الهدف الإنجازي الذي سيحاول ترامب استثماره من أجل التغني به سياسيا من أجل مكاسب انتخابية قبل الانتخابات النصفية. أيضا لا ننسى منشأة خجير، وهي من أقصى أو حسب ما يعرف بالفارسية خجير، هي جنوب طهران، من أقدم المنشآت الإيرانية، منشأة لتصنيع الصواريخ. لا ننسى أيضا يزد، مدن الصواريخ، أصفهان، كرمنشاه، شيراز، هذه المواقع التي سيركز عليها الضربات الأمريكية إن حدثت في المرحلة الثانية.
0: ولكن هناك عنصر أيضا يثير الزوبع في الولايات المتحدة، وهو موضوع الإنزال البري. الأمر الذي كان الرئيس الأمريكي وعد بأنه لن يحصل في عهده، ولكن الآن

0: على أن هناك جهد استخباري يجري الإعداد له، ولكن هذه المرة مختلف، ليس في شمال غرب إيران وإنما في جنوب غرب إيران في الجماعات الانفصالية الموجودة بالقرب من سيستان بلوشستان. هنا تكون الإجابة على سؤالك، والتي تكمن في تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الذي تحدث وقال أننا قمنا بحشد 15,000 جندي من قوات البر على المناطق الغربية من إيران. لذلك يبدو أن التحسبات مطبخ الاستخبارات الإيراني بأن هناك جهدا بريا أو عمليات إبرار قد تتم من البحر إلى البر من قبل القوات الأمريكية، سيما أن قوة الـ85 المحمولة جوا لا تزال موجودة في المنطقة، وأيضا أن هناك قوة السيلز الأمريكية موجودة في المنطقة.
1: ما دقة أن هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، لو حتى كانت في الحساب الأمريكي، بسبب عنصر الطقس، ولذلك النافذة الآن اللي يتم الحديث عليها أنها بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وإذا ما فاز الجمهوريين فستكون قبل مارس، أما إذا لم يفوزوا فستكون قبل يناير. إلى أي حد هذا دقيق وينعكس يعني على الأرض؟
0: ترامب الذي لا يمكن الوثوق بتصريحاته كثيرا لأنها متذبذبة قال أنه سينتهي بعد الانتخابات النصفية من العمل العسكري في إيران، بمعنى أنه سيقوم بتنفيذ عمل عسكري في إيران قبل الانتخابات النصفية ليستثمر بها انتخابيا.
1: ولكن هذا سيف ذو حدين أليس كذلك؟
0: بالتأكيد.
1: لأن وجود يعني boots on the ground مثل ما يشار إليها في الولايات المتحدة، هذا عنصر ربما يفتح الباب على التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة، وهذا آخر ما يريده المواطن الأمريكي في هذه
0: يعني المرحلة. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيدخل بثقل بري كبير، لأنه يدرك مخاطر الجغرافيا بالنسبة لإيران وخاصة في المناطق الجنوبية وهذه المناطق بالتحديد، ولكن قد يدخل بجهد مرافق، بمعنى أنه يقوم بإدخال جهد بري من أجل فتح قنوات للحركات الانفصالية الموجودة بالجنوب، تحدثنا عنها قبل قليل، بمشاركة الطائرات العمودية الأمريكية. ما يعني بالإجابة على سؤالك أن الجهد البري الأمريكي لن يكون جهدا شاملا، وإنما جهدا مرافقا وجهدا مساعدا. هذا الجهد يعتمد على قوات النخبة، سواء الفرقة 85 محمولة جوا أو قوات السيلز الموجودة في المنطقة، وهي قوات النخبة البحرية الأمريكية.
1: ماذا عن القنابل التي يتوقع أن تستخدمها القوات الأمريكية فيها؟
0: الإجابة على سؤالك، دعينا فقط نرى هذا المشهد لهذه القنبلة، هذه القنبلة الثقيلة الأمريكية، هذه القنبلة وأكثر قنبلة متطورة لاختراق التحصينات، شديدة التحصين، ولكن المشكلة
1: والتي استخدمت طبعا في السابق، يعني استخدمت في منشأة
0: في عمليات 12 يوم تم استهداف مفاعل فوردو فيها ونتانز. بالإضافة، المشكلة لدى هذه القنبلة أنه أكبر قنبلة يمكن أن تخترق تحصينات بعمق 11 إلى 20 متر. المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن منشأة الفائس على بعد 100 متر مستفيدة من عمق الجبال، خجير كذلك، يزد كذلك. إذن ما الحل؟ في العرف العسكري في التارجتينج هناك شيء يعرف بالتو تي تو أف، بمعنى فايند فيكس وتراك تارجتينج. هذه النظرية يبدع بها الجانب الأمريكي ويطبقها في كل عملياته، سيقوم بعملية القصف المتتابع.
1: نعم، كما وهذه قنابل أخرى أيضا
0: كما نشاهد هنا على المشهد، بمعنى استخدام الجي بي يو لعمل الثغرة، ثم استخدام القنبلة الفراغية التي ظهرت قبل قليل وتطلق من طائرات الـ F-15 كما يظهر على الشاشة مباشرة، والاستفادة من الثغرات التي تحدثها الجي بي يو، بمعنى أننا أمام عملية مركبة وليست عملية قصف أحادية من قبل الجي بي يو.
1: وكل هذا يعتمد على القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي كما يقول، ولا ندري متى وكيف، ولكن سنتابع المشهد. أشكرك جزيلا العقيد نضال أبو زيد، شكرا جزيلا لك. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لنتابع المشهد، تفضل.
2: نشكر زميلة ليلى الشيخ. الآن نتابع في تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستمرار تدفق اللاجئين في من اليمن على جيبوتي. للمتابعة معنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا أيضا من أحد مراكز إيواء اللاجئين في أبوخ بشمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. أرحب بكما، ولكن أبدأ مع الزميل نبيل اليوسفي حول آخر التطورات المتعلقة بالبعد الميداني، وأيضا ما رشح من بيانات على المستوى.

0: पास करें।
1: نعم لا زال التصعيد حسب سلطات صنعاء هو سيد الموقف، وأكدت القوات المسلحة هنا بأنها سوف تواصل من عملياتها العسكرية سواء باتجاه التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال أو باتجاه العمق السعودي. منذ 3 سبتمبر وحتى الآن أو منذ نحو أسبوعين أحصت القوات المسلحة هنا بصنعاء 3 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي، استهدفت فيها قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، واستهدفت أيضا أبها ونجران وجيزان وكذلك ينبع، بالإضافة إلى الاستهداف منطقة شرورة بعشرات الصواريخ الباليستية حسب الناطق العسكري كما أعلن في إحصاءاته حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. كما استهدف أيضا هناك في المملكة السعودية قواعد عسكرية في منطقة شرورة، بالإضافة إلى استهدافه القواعد العسكرية أيضا في قاعدة الملك خالد، ردا كما قال على أن الطائرات تخرج من تلك القاعدة وفي قاعدة كذلك الملك فهد في الطائف، وهي من نوع طائرات F-15 وكذلك طائرات تايفون. في إطار كذلك العمليات العسكرية خلال هذين الأسبوعين كانت قد سيطرت القوات المسلحة هنا بصنعاء كما أعلنت على نحو 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي، وأعلنت أيضا بأنها سيطرت على نحو 9 مديريات في هذا الشاطئ باتجاه محافظة الحديدة وباتجاه محافظة تعز أيضا، وأعلنت نحو إسقاط نحو 9 طائرات استطلاعية سعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. إذن التصعيد هو سيد الموقف، فيعد هذا الشهر منذ بداية شهر سبتمبر أو 3 من شهر سبتمبر وحتى الآن هو يعد أكثر الشهور تصعيدا منذ الهدنة التي كانت في العام 2022، وحتى اللحظة لا زالت تؤكد صنعاء بأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار سوف تستمر سواء باتجاه الداخل أو باتجاه العمق السعودي حتى يتم رفع الحصار منذ أكثر من 10 سنوات. نعم
0: نبيل، بالتزامن هناك إعلان عن اتصالات بين الحوثيين والطرف الأمريكي، ما الذي يرشح بخصوص هذه الاتصالات حتى الآن؟
1: لا يوجد هناك حتى اللحظة إعلان رسمي بخصوص هذا التواصل، كل ما أعلنت عنه القوات المسلحة هنا بصنعاء وكذلك السلطات حكومة التغيير والبناء بصنعاء بأن الأمور في مضيق باب المندب تمر على ما يرام، وبأنها قد أمنت كل المديريات 9 التي سيطرت عليها في الساحل الغربي تحديدا ومضيق باب المندب، وبأن السفن تمر بسلاسة، وأحصت خلال الأيام الماضية نحو 145 سفينة مرت عبر مضيق باب المندب، كما أكدت بأن هنا لا قلق من عملية مرور السفن، فقط الحظر لا زال جاريا على السفن السعودية التي كانت قد حضرتها في وقت سابق، أما الأمور في مضيق باب المندب فهي على ما يرام حسب السلطات هنا بصنعاء وحسب القوات المسلحة التي أكدت ذلك، والتي أكدت بأنها قد أعادت الحياة إلى طبيعتها في الساحل الغربي على وجه التحديد.
0: شكرا جزيلا لك زميل نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. وسط هذه التطورات لا زال الجميع يشهد استمرار تدفق اللاجئين من اليمن على جيبوتي للوقوف على هذا البعد، معنا الآن من أبخ بشمال جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق ليقربنا أكثر من أوضاع اللاجئين في هذا المخيم، حيث أنت حسن.
2: بالفعل الزهار، الوضع حتى هذه اللحظة هو وضع مأساوي، وضع صعب جدا. كنا في لقاءات مع العديد من اللاجئين اليمنيين الذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة في هذا المخيم الذين وصلوه للتو. خلفي كما تظهر الصورة الزهار بعض المساعدات المحدودة التي بدأ توزيعها على النازحين اليمنيين بعد فترة طويلة من وصولهم. حتى هذه اللحظة هؤلاء النازحين واللاجئين يمكثون أو يتم تجميعهم في عنابر مؤقتة ريثما يتم التمهيد لبناء خيام صغيرة لهم، لكن حتى هذه اللحظة الموارد ما زالت محدودة وشحيحة، وبالتالي الخيام لم يتم بناؤها حتى هذه اللحظة. الآن كما تشاهدون في الصورة بعض المساعدات التي تقدمها بعض الجهات الخيرية مثل قطر الخيرية مثل منظمات أخرى للعديد من المفاهيم حتى يتم استخدامها للنوم. حتى هذه اللحظة ينامون على الأرض، طوال الأيام الذين وصلوا اللاجئين إلى هذه المنطقة كانوا ينامون على الأرض لانعدام كافة الاحتياجات الأساسية. الآن يتم التوزيع، وأنا أتحدث لكم توزيع هذه المساعدات، بعض المفارش وبعض المساعدات.

0: يعني لتقييم حر الشمس وايضا تقييم ايضا التراب الذي كانوا ينامون عليه، سيما ان هذه المنطقه منطقه حاره جدا، الحراره فيها مرتفعه ونحن الان في وسط النهار، وبالتالي هناك حوجه كبيره للاجئين الذين يقطنون هنا، حوجه غذائيه، حوجه للملابس، حوجه ايضا للادويه، سيما ان اغلبهم الزهر هم من الاطفال، هم من النساء، هم من كبار السن الذين قدموا على عجل ولم يستطيعوا أن يصطحبوا معهم أي شيء سوى الأمتعة القليلة التي تمكنوا من حملها، حيث كانوا في رحلة بحرية تجاوزت الأكثر من يوم، رغم أن المنطقة التي قدموا منها من بلدات مثل المخا ومثل باب المندم ومثل ذباب هي تبعد 6 ساعات عن طريق البحر، لكنهم استغرقت معهم أكثر من يوم ونصف باعتبار أن قدومهم أو سفرهم كان بشكل مفاجئ، حتى المراكب الصغيرة التي أقلتهم لم تكن تحمل ما تكفي من الوقود، توقفت عليهم في منتصف البحر، اضطروا للانتظار لتم تزويدهم بالوقود او الركوب في مراكب اخرى، وبالتالي كانت رحله ماساويه ومتعبه خاصه للعوائل، ومتى ان وصلوا هنا وشعروا بالامان، لكن هنا ايضا بدات رحله اخرى هي رحله مع المعاناه ومع نقص وابتقار الكثير من الاحتياجات الاساسيه ازدهار. هذه الصوره في ابوق شمال جيبوتي حاليا.
1: تضاف ايضا الى ملف التحديات امام الحكومه الجيبوتيه، ما الذي تقوله الحكومه في هذا الاطار عن حجم التحديات في هذه المرحلة نظرا لكم الاحتياجات لهؤلاء اللاجئين في هذه المرحلة؟
0: بالفعل احتياجات كبيرة جدا، الحكومة الجيبوتية أطلقت نداء عاجل، نداء إنساني، طالبت كافة الحكومات، كافة منظمات المجتمع الدولي، كافة المانحين بسرعة الاستجابة لهذه الحاجة الإنسانية الكبيرة، حيث قالت أنه في ظرف الأسابيع القادمة يمكن أن تستمر موجات التدفق اللي تصل إلى 10,000 أسرة، وبالتالي هذه البلدة هي بلدة صغيرة جدا ليس لها أي موارد شحية حتى جيبوتي، موارد محلية، وبالتالي إن لم يكن هناك دعم من المجتمع الدولي ودعم من المنظمات ودعم من المانحين سوف يكون لهؤلاء اللاجئين وضع إنساني صعب ومعقد للغاية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل حسن رزاق، كنت معنا من أحد مراكز الإيواء في أبوخ بشمال جيبوتي. لازلنا مع الملف اليمني، معنا الآن في الأستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مشاهد مؤلمة بطبيعة الحال، رؤية هؤلاء اللاجئين ينزحون من بلادهم إلى بلاد أخرى. ولكن قبل التطرق إلى البعد الإنساني أحمد، نتوقف مع تطورات المعارك، جبهات جديدة تفتح، تصريحات أيضا تتعلق في هذا الإطار تحديدا جبهة كهبوب، ما الذي جرى هناك؟
2: نحن اليوم ازدهار في اليوم 14، نحن على بعد أسبوعين من بداية الهجمات البرية اللي هو بدأت في 3 سبتمبر عندما قام الحوثيون بالهجوم على مناطق غربي تعز وجنوب الحديدة، ثم وصلنا إلى يوم 10 سبتمبر عندما قامت القوات ما تسمى بفصيل المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية بالانسحاب ودخل الحوثيون بدون قتال. الآن الحوثيون سيطروا على هذه المنطقة، منطقة ساحل البحر الأحمر على أهميتها، المخا، ذباب، باب المندب، حيس، أيضا جنوبي الحديدة، الخوخة، الجراحي، والآن طبعا هم أمام معضلتين، المعضلة الأولى هي السيطرة والتثبيت وأيضا التأمين، والمعضلة الثانية أنهم قد يحاصرون من هذه المناطق، فهم الآن يتخذون وضعا هجوميا نفس الوضع الهجومي الذي بدأوا فيه بثلاث من سبتمبر. الوضع الهجومي هذا يتركز في هجومي ودفاعي، هجومي من قبل القوات الحوثية حتى يؤمنوا مناطقهم في الساحل، ودفاعي من قبل القوات الحكومية اليمنية، وأيضا بنفس الوقت هجومي. هناك 3 مناطق، المنطقة الأولى كهبوب، جبال كهبوب، عندما تؤمن جبال كهبوب بالنسبة للطرفين فأنت تؤمن مضيق باب المندب. الحوثيون يريدون أن يؤمنوا مضيق باب المندب من خلال السيطرة على هذه المنطقة، وبالأمس
1: يعني هناك تبادل الأدوار ما بين يعني الهجوم والدفاع لدى الطرفين في هذه
2: بالتأكيد في مناطق 3، في جبال كهبوب، في جنوب غربي تعز، في أيضا جنوب شرقي تعز، الحوثيون يهاجمون في هذه المناطق والقوات الحكومية تصد، لكن الحوثيين يتخذون وضعا هجوميا لأنهم يريدون منع الوصول والإمداد، لأنه إذا توفر للقوات الحكومية سلاح الجو والإمداد والتعزيز فقد يقومون بتطويقهم وعمل كماشة مثل ما عملوا في الفترة الأولى في 10 سبتمبر.
1: طب في مسار آخر وما أعلن أمريكيا عن اتصالات مع الجانب الحوثي، الطرف الحوثي لم يعلن أو يرشح من خلاله أي تفاصيل لا نفي ولا تأكيد يتعلق بإجراء مثل هذه الاتصالات، ما الذي يصلكم بخصوص هذا الملف؟
2: دعينا نقرأ هذا الأمر بأشكال مختلفة. الشكل الأول طبعا هو تصريح الرئيس الأمريكي ترامب قبل أيام عن أن الحوثيين قاموا بالاتصال بنا ولا يريدون مهاجمتنا. الأمر الثاني تصريح نائب الرئيس الأمريكي أن الحوثيين اتصلوا بنا بشكل مباشر طبعا حتى لا يهاجمون، أيضا نفس التصريح. بعدها جاءت تصريحات وكالة الأنباء أن الحوثيين اجتمعوا في سلطنة عمان بالمبعوثين الحوثيين أو المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام وهو بالمناسبة وعبد الملك العجري وهو بالمناسبة رئيس الوفد المفاوض وأيضا مقيم في سلطنة عمان. لكن التفاصيل تقول كالتالي، وهذا أيضا يعني ما صرح به مصدر للجزيرة قبل أمس، يعني قال بأن الحوثيين طلبوا، يعني من الذي طلب؟ هل طلب الحوثيون يريدون أن يقولوا؟ هم لم يصرحوا رسميا ولكنهم يتحدثون عبر وسائل إعلامهم بأن أمريكا هي التي استجد بين قوسين، هي التي استجد، وهذا غير صحيح. استجدتهم يعني حدث استجداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الحقيقة تقول بأنه يعني كما وردت من مصادر أن الحوثيين فعلا قابلوا وفدا، ولكن وفد غير رفيع، له اتصال طبعا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد ما دام يعني نائب الرئيس الأمريكي قد صرح في هذا الموضوع. الخلاف الآن من طلب من الآخر؟ الذي طلب من الآخر طبعا الحوثيون طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أن يتوقف هم سيتوقفون عن قتالها. لماذا؟ لتحييد الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا القتال، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ستدخل هذا القتال اليوم أو غدا.
1: ننتقل للبعد الإنساني نظرا لضيق الوقت ومآلات استمرار هذا التصعيد على اللاجئين. تابعنا مشاهد من جيبوتي لتدفق اللاجئين مدى احتياجاتهم. تحدث مراسل الجزيرة من عين المكان عن حجم التحديات لدى الجهة المستضيفة وأيضا الجهات الداعمة وتوقعات بزيادة عدد اللاجئين في هذه المرحلة.
2: هذه ليست الموجة الأولى من موجات النزوح واللجوء في اليمن. حصل موجة في 2015، ثم خلال الفترات الماضية أيضا حصل موجة، هذه الموجة الثالثة. ولاحظي لأن الكثافة السكانية كبيرة في هذه المناطق، تعز، لحج، الحديدة، فحصل هذا التدفق الهائل من النازحين واللاجئين. نازحين داخل اليمن ربما أكثر حتى الآن 125,000 كما تقول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. النازحين خارج اليمن طبعا في جيبوتي هذا ما نراه يعني من الرصد، لكن أنا أعتقد بأن النازحين اللاجئين الذين ذهبوا إلى هذه المخيمات ربما قد يكونوا 2,000 أو 2,700 أو 3,000، لكن هناك لاجئين أيضا لن يسكنوا في هذه المخيمات. تعرفين أن هذه المناطق هي من المناطق الأشد فقرا، فبالتالي سيتوزعون في هذه المناطق وسيتوزعون أيضا في مأرب وفي عدن وفي المناطق الأخرى. إذن نحن أمام كارثة إنسانية كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن نتابع هذه الأخبار العاجلة من سوريا. مراسل الجزيرة إذن يقول قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية أراضي زراعية في أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وأيضا يضيف بأن قوات الاحتلال قد اعتقلت راعي أغنام بعد توغلها في وادي الرقاد بريف درعا الغربي فجر هذا اليوم. تطورت إذن على المستوى الميداني نرصدها مع الزميل منتصر أبو نبوت المتواجد في ريف درعا في جنوب سوريا. ماذا في التفاصيل منتصر؟
3: نعم، يعني نحو 7 سيارات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم ودخلت إلى وادي الرقاد، وهناك كان راعي أغنام في تلك المنطقة اعتقلته قوات الاحتلال أثناء هذه عملية التوغل. بطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في هذه الانتهاكات منذ 8 ديسمبر. أتحدث هنا عن عمليات التوغل المستمرة في ريف درعا وفي محافظة القنيطرة، والتي حقيقة تشمل بشبه يومي منطقتين أو 3 مناطق. تقوم قوات الاحتلال بالدخول إلى القرى والبلدات وتنصب الحواجز وتقوم بتفتيش وتدقيق الهويات للأهالي والمارة، وبعد ذلك ربما تدخل إلى بعض المنازل لعمليات التفتيش. هنالك عمليات توغل تكون يعني محددة، تذهب إلى منزل محدد لتفتيش هذا المنزل أو اعتقال شخص من داخل هذا المنزل. هنالك يعني أكثر من 50 معتقلا حتى هذه اللحظة منذ 8 ديسمبر يعني اعتقلتهم قوات الاحتلال، منهم من أطلق سراحهم لاحقا ومنهم من لا يزالون يعني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قامت باعتقالهم لأسباب مختلفة. قوات الاحتلال كانت تقول للأهالي الذين تحقق معهم بأنها تبحث عن أسلحة وتحقق في هذا الموضوع، وكذلك تتحقق من عدم وجود أي أشخاص تصفهم قوات الاحتلال بالمخربين على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. بطبيعة الحال هنالك تطور جديد ولافت في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. نتحدث هنا عن عمليات القصف التي تستهدف

0: يستهدف يعني الأراضي الزراعية في أطراف القرى سواء في ريف دمشق وتحديدا بيت جن، قرية بيت جن، وكذلك في محافظة القنيطرة وتحديدا في قرية الرفيد. يعني قوات الاحتلال هذا التكتيك تعتمده منذ نحو أسبوعين، تقوم ب يعني استهداف أراضي زراعية قرب القرى والبلدات. لا أحد يعرف سبب هذه عمليات الاستهداف لأنها تستهدف أراضي خالية، لكن بعد عمليات القصف في بعض الأحيان يحدث حريق كما حدث في بيت جن في المرة
1: الماضية. كيف يمكن في هذا الإطار
0: اليوم
1: منتصر كذلك توصيف وتيرة القصف والاستهدافات الإسرائيلية إن كان خلال هذا اليوم أو في الأيام السابقة؟
0: نعم، يعني حقيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي هي تسعى من خلال على ما يبدو يعني تسعى من خلال هذه الانتهاكات إلى الضغط في العملية السياسية كذلك، لأنها تنخرط عادة مع الحكومة السورية في مفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني، والحكومة السورية تطالب دائما قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب إلى ما قبل 8 ديسمبر والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولكن قوات الاحتلال أو إسرائيل ترفض هذا الطلب وتستمر بعمل عمليات المضايقة للأهالي من خلال منعهم من الوصول بسهولة إلى أراضيهم الزراعية أو استهداف الأراضي الزراعية أو حتى الدخول ليلا لعمليات التفتيش أو عمليات الاعتقال. كل ذلك يعني يصنف في إطار التضييق والإمعان في التضييق على الأهالي من أجل الوصول إلى مكاسب، إما مكاسب ميدانية أو حتى مكاسب سياسية بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. بطبيعة الحال عملية اعتقال رعاة الأغنام هذه عملية يعني منتشرة بكثرة، خصوصا رعاة الأغنام يذهبون عادة إلى قرب الشريط الحدودي لرعي الأغنام في تلك الأراضي، لأن الأراضي الزراعية قرب الشريط الحدودي تماما هي أراضي ليست ملكا لأحد وتكون أراضي يعني حكومية، بينما قوات الاحتلال تستهدف كذلك الأراضي الزراعية. وكما ذكرت كان هنالك عدة حرائق خلال الفترة الماضية بالأراضي الزراعية بسبب عمليات القصف والاستهداف، وهو استهداف لمصدر الرزق للأهالي، هم يعتمدون على الزراعة وعلى رعي الأغنام.
1: شكرا جزيلا لك من ريف درعا في جنوب سوريا، مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. الآن إلى باكستان من خلال جملة من الأخبار العاجلة نتابعها. مدير الإدارة الطبية في إقليم خيبر بباكستان يتحدث عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 قتيلا بينهم 15 شرطيا في تفجير مسجد مقر قيادة الشرطة في كوهات. في إطار هذه المتابعة وبانتظار التحديثات والجديد أيضا عبر المصادر الرسمية، معنا الآن من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. كيف تتابعون هذا الملف عبد الرحمن؟
2: بحسب المتوفر من معلومات فإن قائد الشرطة في إقليم خيبر يؤكد بأن ما حدث اليوم أثناء صلاة الجمعة في المسجد التابع للمقر القيادة الرئيسي للشرطة في مدينة كوهات كان تفجيرا انتحاريا تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى، وأنه بعد ذلك مباشرة كانت هناك محاولة للدخول إلى مقر قيادة الشرطة عن طريق ستة من المسلحين الذين وصفهم قائد الشرطة بالإرهابيين. الآن المدير العام للإدارة الطبية في إقليم خيبر يؤكد بأن مجموع الضحايا يصل إلى 21 قتيل سقطوا بسبب التفجير الانتحاري الذي وقع في المسجد. بين هؤلاء القتلى 21 15 من رجال الشرطة، بعضهم كان يرتدي الزي المدني لأداء صلاة الجمعة، وأيضا هناك 78 من الجرحى، وأيضا بين الجرحى عدد من المدنيين وعدد من رجال الشرطة. والسبب هو أن المسجد التابع لقيادة الشرطة في مدينة كوهات له بوابة تفتح على المنطقة السكنية المحاذية بما يسمح للمدنيين أيضا بارتياد المسجد لأداء الصلوات وتحديدا صلاة الجمعة، وهو ربما ما تسبب بوقوع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى من المدنيين وأيضا من رجال الشرطة. الشرطة ما تزال تحقق. قائد الشرطة أكد بأن هناك بعض الجهود المتبقية لاستكمال عملية التمشيط، تمشيط الموقع للتأكد من خلوه من المسلحين أو من الإرهابيين كما يحرص على وصفهم، لكن بالتأكيد هذا الهجوم الكبير أو هذا التفجير الكبير الذي وقع اليوم يأتي بعد ساعات حقيقة من إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل ستة من جنوده و19 ممن أسماهم بالإرهابيين في منطقتين قريبتين من منطقة كوهات حيث وقع التفجير اليوم، وهو بالتأكيد

0: ما يعيد ويؤكد بأن الوضع الأمني الداخلي تحديدا في إقليم خيبر شمال غرب باكستان وأيضا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما يزال وضع أمني هام وخطير، وهناك
1: أصابع الاتهام في هذا الإطار عبد الرحمن
0: للسلطات سواء في الإقليمين أو حتى هنا في الحكومة المركزية.
1: أصابع الاتهام تتجه نحو من بحسب المراقب؟
0: واضح حتى الآن من جانب الحكومة،
1: نعم
0: لا اتهام واضح أو معلن حتى الآن من جانب الحكومة على الأقل، لكن دأبت الحكومة الباكستانية والسلطة هنا على اتهام من تصفهم بالجماعات الإرهابية بالوقوف وراء هكذا تفجيرات وهكذا اعتداءات، وأيضا تحميل المسؤولية للجانب الأفغاني الذي لا يضبط حدوده ويسمح لجماعات تصفها باكستان بأنها جماعات إرهابية بأن تكون موجودة داخل أفغانستان وأن تنطلق لممارسة ما تسميه إسلام آباد بالإرهاب داخل الأراضي الباكستانية، إضافة أيضا إلى دأب الحكومة الباكستانية منذ أكثر من عام على وصف تلك الجماعات بأنها تتلقى تمويلا وتدريبا أيضا من الاستخبارات الهندية.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إلى السودان، حيث قال مصدر في الجيش أن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم للدعم السريع على أم ضبان في منطقة غرب بارا بشمال كردفان. وأضاف المصدر أن الجيش يخوض معارك عنيفة مع الدعم السريع في منطقة الكيلي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. معنا الآن للمتابعة من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. المعارك إذن مستمرة حتى الآن بين الجيش السوداني والدعم السريع الطاهر المرضي.
2: نعم، المعارك مستمرة في أكثر من جبهة، خاصة في شمال كردفان وفي ولاية النيل الأزرق. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني أنه استولى على عدد من المناطق، ربما أكثر من 10 مناطق رئيسية في شمال كردفان في محيط محلية سودري أو في محلية سودري بالأحرى، حيث استولى على منطقة القاعة والكوكيتي وشرشار وعدد من المناطق ودميرة، وأن الجيش على تخوم مدينة سودري التاريخية. هذه المناطق تعتبر مناطق استراتيجية وكانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. الجيش السوداني يقول أنه استولى عليها في عملية زحف واسعة استطاع تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خاصة، وأن هذه المناطق كانت هي ارتكازات ومنطلق لقوات الدعم السريع للهجوم على مدينة بارا وعلى مدينة الأبيض وتوسيع عملياته التي تهدد الخطوط الأمامية والدفاعات الأمامية للجيش السوداني. وبالتالي يصبح هذا التحرك والتقدم للجيش السوداني يوسع من الدائرة الأمنية في شمال كردفان، وربما لم يبقى إلا القليل، بحيث يفرض الجيش السوداني سيطرته بالكامل على ولاية شمال كردفان، خاصة بعد التطور الجديد الذي أعلنه مصدر بالجيش السوداني أن الجيش استولى على منطقة الممسوكة 60 كيلو غرب مدينة الأبيض. هذا يعني أنه يوسع في الدائرة الأمنية ولربما يمهد الطريق إلى الذهاب إلى الخوي ومن ثم إلى مدينة النهود. هذه المنطقة تعتبر منطقة عسكرية نشطة. اليوم صد الجيش السوداني هجوم استخدمت فيه المدافع الثقيلة، هجوم وصف بالعنيف من قبل قوات الدعم السريع على منطقة كيلي بمحلية الكرمك في ولاية النيل الأزرق. هذه المنطقة جنوب النيل الأزرق شهدت معارك كبيرة وقتال مستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذه المناطق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا تعتبر من المناطق النشطة، ولكن الجيش السوداني استطاع أن يصد هذا الهجوم ويؤمن المناطق التي هي مأهولة بالسكان في وقت حرج بالنسبة
1: للمواطنين
2: هناك، خاصة وأن موسم هو موسم الأمطار والزراعة.
1: نعم، كيف يؤثر هذا التصعيد المستمر والمعارك المستمرة على البعد الإنساني المتأزم أصلا في السودان؟
2: نعم، له تأثيرات كبيرة، خاصة الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مناطق جنوب النيل الأزرق أدت إلى نزوح أعداد كبيرة تقدر بأكثر من 20,000، وصل بعضهم إلى مدينة الدمازين والبعض الآخر تفرق في قرى بحثا عن مناطق آمنة. والأزمة أكبر في أن المساعدات الإنسانية قليلة جدا، وأن هذه المنطقة بسبب تردي الأوضاع الأمنية يصعب على وكالات الأمم المتحدة الوصول إليها. هذا بالإضافة إلى النقل النقص الحاد الذي تعلنه الأمم المتحدة من حين إلى آخر في مسألة التمويل، سواء كان في النيل الأزرق أو حتى الذين فروا من القتال في شمال كردفان ووصلوا إلى مدينة درمان، أكثر من 5000 من النازحين، بالإضافة إلى الذين وصلوا إلى مدينة الأبيض. نحن نتحدث عن نقص كبير في مجال الإيواء، خاصة موسم الأمطار كانت له تأثيرات كبيرة على مراكز الإيواء، وكذلك النقص في العلاج، وأن موسم الأمطار معروف بانتشار كثير من الأمراض، بالإضافة إلى النقص في الغذاء، وأن الأمور الغذائية تحديدا مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في السودان انعكست بشكل مباشر على النازحين في كثير من المواقع، وهو ما دعا كثير من المنظمات الإنسانية إلى دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدات عاجلة.
1: من أم درمان مراسل الجزيرة طاهر المرضي، شكرا جزيلا لك. في مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على مناطق متفرقة في البلاد. يأتي ذلك بينما يواصل الناخبون في روسيا التصويت في انتخابات برلمانية هي الأولى في البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. للمتابعة معنا الآن من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن أمام أحد مراكز الاقتراع في موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي للوقوف على الأبعاد الميدانية في أعقاب القصف الروسي. وأبدأ معك أسد الله الصاوي.
3: نعم ازدهار، قبل دقائق انتهت 17 ساعة من الهدوء عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف منذ مساء الأمس فيما يربطه المسؤولون الأوكرانيون بالانتخابات الروسية، فهم يعتقدون أن موسكو لم تشأ استهداف المدن الكبرى الأوكرانية وأبرزها كييف بالطبع، حتى لا ترد أوكرانيا فيفسد هذا الأجواء الانتخابية في المدن الروسية الكبرى. سمعنا صفارات الإنذار، لم نسمع مضادات أرضية، ولم يعلن حتى الآن عن استهدافات أو مواقع بالفعل تم فيها الهجوم. لكن في غير كييف أو في المناطق الأخرى كانت هناك سلسلة من الهجمات العنيفة على مناطق التماس، المناطق المحازية لخطوط المواجهة، سيما في دونيسك وسومي وخاركيف، وحدثت هناك عدة اشتباكات أو عفوا عمليات قصف توفي فيها عدد من المدنيين. من جانب آخر أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت بنجاح عدة أهداف عسكرية روسية، من أبرز هذه الأهداف التي تم استهدافها مركز للتحكم في الطائرات المسيرة الروسية بعيدة المدى. هذا المركز كان في مطار ساكي في شبه جزيرة القرم، والقوات الأوكرانية تقول أنها قامت بتدميره بشكل كامل. من الجانب الآخر وسياسيا، أوكرانيا تستضيف اليوم قمة لمجموعة أو المجموعة التي أعلن عنها اليوم في هذه القمة، هي قمة مجموعة الكارباتيان الثمانية، وهي الدول التي تكون التي تضم سلسلة جبال الكارباتيان من غرب أوكرانيا، وهي أوكرانيا زائد 7 دول أخرى منها بولندا وصربيا ورومانيا وسلوفاكيا ودول أخرى. هذه المجموعة الهدف الرئيسي منها هو التعاون الاقتصادي والأمني. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن هذه المجموعة ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم السياسات الأوروبية في مساعدة أوكرانيا ودعم التعاون الأمني والاقتصادي فيما بين هذه الدول. هذه القمة لا يحضرها فقط القادة السياسيون، ولكن أيضا رجال الأعمال البارزون والشركات الكبرى في هذه الدول بمشاركة واسعة. إليك
1: ماذا عن الاتصالات الأوكرانية الأمريكية في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة ربما فيما يتعلق بملف التوتر الأوكراني الروسي؟ أسد الله.
3: لم يعلن اليوم عن جديد في هذه الاتصالات في مسألة الاتصالات بين الجانب الأوكراني والأمريكي، ولكن ما أعلن في آخره كانت الأنباء عن أن أوكرانيا مستعدة للتعاطي بإيجابية مع المطالب الأمريكية بإجراء أو بإقامة هدنة لمحطات الطاقة أو لمنشآت الطاقة، ما يعرف هنا بهدنة الطاقة، وهي عدم الاستهداف من الجانبين الأوكراني والروسي لأي منشآت تخص الطاقة. الولايات المتحدة عندما تحدثت عن النفط فقط، لكن أوكرانيا تريد أن يشمل هذا جميع أنواع الطاقة بما فيها المحطات الحرارية ومحطات الكهرباء، لأن الشتاء على الأبواب، وهذه عادة أهداف روسية أساسية.
1: من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، شكرا لك. الآن نتابع معك أمين درغامي آخر التصريحات الروسية المتعلقة بتبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، ونعلم أنك من أمام أحد مراكز

0: الاقتراع في موسكو. ستكون هذه هي الجزئية التالية في هذه المقابلة. إليك أمين، تفضل.
1: نعم صحيح ازدهار، في الحقيقة لا يمكن فصل العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم وتستمر لثلاثة أيام في عموم روسيا بأجواء الحرب، فهما عنصران لربما يكملان بعضهما بالنظر إلى الأحداث المتسارعة. طبعا هناك تبادل للضربات، وزارة الدفاع اليوم أعلنت عن أنها استهدفت العمق الأوكراني من جديد، الحديث عن مركز تابع للبريد نوفايا بوتشتا في العاصمة الأوكرانية كييف، بنى تحتية أخرى للطاقة وأيضا لتخزين الأسلحة، إضافة إلى أربعة سفن في الموانئ الأوكرانية وفي عرض البحر الأسود. وقالت إن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في دونيتسك، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 600 طائرة مسيرة. الحدث الأبرز لربما ميدانيا هو ما كانت سلطات العاصمة موسكو قد تحدثت عنه بإسقاط 350 مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. وقال عمدة المدينة سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية أسقطتها على مسافات بعيدة من حدود موسكو الكبرى، و بالتالي لم يتحدث عن أي أضرار أو إصابات مباشرة لتلك الهجمات التي يربطها هنا مراقبون بسير العملية الانتخابية انطلاقها رسميا اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام المقبلة.
0: نعم، ماذا عن ملف الاقتراع ومدى ارتباطه إذن بالتطورات الميدانية الأخيرة أو حتى بسياقات هذه الحرب؟
1: نعم، في الحقيقة اليوم تحدثت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن هجمات سيبريانية كانت قد حذرت منها السلطات الروسية مرارا قبل انطلاق هذه العملية، تعرض لها الموقع الرسمي بحكم أن عملية التصويت لا تجري فقط بالطريقة التقليدية المباشرة بل أيضا إلكترونيا عبر موقع اللجنة. وسلطات أيضا مدينة سوتشي قالت بأن عملية الاقتراع في المدينة توقفت لبضع ساعات بشكل كامل بسبب تعرض أحد مراكز الاقتراع لهجوم بمسيرة أوكرانية. وأيضا في المناطق التي ضمتها روسيا تحديدا في لوغانسك بإقليم دونباس تحدثت السلطات هناك عن توقف العملية الانتخابية، عملية التصويت جزئيا في إحدى البلدات جراء تعرضها لهجوم. طبعا كل ذلك يجري أيضا في جو تتسيد فيه لغة الحرب، لغة العملية العسكرية كما تطلق عليها السلطات الروسية، شعارات الأحزاب، كل الأحزاب المشاركة العشرة تؤيد سير العملية العسكرية في أوكرانيا، وحزب يابلوكا المعارض كان هو الحزب الوحيد الذي يطالب بوقف العملية العسكرية وتم استثناؤه قبل أسابيع قليلة من انطلاق هذه العملية. وبالتالي هناك وجه آخر يتمثل في مشاركة نحو 200 من المحاربين القدامى الذين شاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا كمرشحين أساسيين، من بينهم 80 مرشحا عن حزب روسيا الموحدة الحاكم الذي تذهب استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون هو الحزب الحاكم. طبعا السلطات تحدثت مرارا قبل هذه الانتخابات بأنها تريد أن ترى نخبة سياسية جديدة تحكم روسيا وتسير البلاد مستقبلا.
0: شكرا جزيلا لك الزميل.
1: وكما قال الرئيس الروسي في
0: أمين برغامي، كنت معنا من أحد مراكز الاقتراع في موسكو. ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علب دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. على صعيد آخر، شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا شعبيا كبيرا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين، وذلك ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوة الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. من جهته قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وأضاف المسؤول أن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين وأن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أوروبا تساعد على حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. الآن البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي للوقوف على آخر المواقف والتصريحات في الساعة الأخيرة، وأيضا التفاعلات مع هذه الصيغة واللهجة التصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجد وقفي.
2: نعم، ازدهار طبعا الرئيس ترامب عندما قال انه يقترب من اتخاذ قرار حاسم ومصيري بشان ما اذا كان سيستأنف العمليات العسكريه الكبرى مع ايران ام لا، وما اذا كان سوف يدخل للقضاء على قاده ايران ام لا. كما قال في تصريحه لاكسيوس، هو لم يحدد ما اذا كان المعذرة ما إذا كان سيتخذ قراره قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أم لا، لم يحدد موعدا، مع أنه كان طيلة الأسبوع هذا الأسبوع يتحدث عن قرب انتهاء التوتر الأمريكي الإيراني، وكان قد حدد الأسبوع الماضي أيضا بأن هذا التوتر سوف ينتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة، لكنه في أحدث تصريح له لأكسيوس بشأن قراره المقبل وكيفية المضي قدما مع إيران رفض الإجابة عن موعد تقريبي أو التمسك بالموعد الذي طرحه قبل نحو أسبوع من الآن ازدهار، لكن واضح بأنه ينتظر وقد يستند في اتخاذ قراره إلى عامل مهم جدا، وهو لقاؤه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هو يريد أن يتعرف على مواقف هذه الدول في حال قرر المضي قدما، وما إذا كانت تفضل المضي قدما بالدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات وكذلك احتمالات التفاوض مع إيران. إذن هذا الاجتماع سوف يكون مهما وأيضا مصيريا من حيث كيفية المضي قدما بالنسبة للرئيس الأمريكي. عامل آخر برز خلال تسريبات مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية على مدار الأسبوعين الماضيين، وأحدثها مسؤول أمريكي لأكسيوس أمس أيضا، يتساءلون عن مدى قدرة القوات الأمريكية على البقاء والصمود أمام حالة اللا حرب واللا سلم هذا في وإكمال واستمرار انتشارها في المنطقة بهذا الوضع. مسؤولون قالوا أنه لا يمكن للقوات أن تستمر هناك في ظل عدم وجود أفق لاحتمال عودتهم أو لتوقيت عودتهم إلى الولايات المتحدة. مسؤولون آخرون تحدثوا عن عدم وجود ذخيرة كافية بحوزة القوات الأمريكية، وإن كان الرئيس ترامب أكثر من مرة نفى هذا الأمر وقال أن لديهم الكثير من الذخيرة متوسطة وعالية المستوى، كما قال أكثر من مرة الرئيس الأمريكي. إذن عوامل كثيرة، ونحن بالفعل كما قال الرئيس ترامب انتظار قرار حاسم قد يتخذه بعد لقائه قادة دول مجلس التعاون كما قلنا خلال الأسبوع المقبل.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. إذن عوامل كثيرة مرتبطة بالقرار الأمريكي، ماذا عن العوامل المرتبطة بالقرار الإيراني في هذه المرحلة؟ بابا ولد حرمه.

0: نعم ازدهار، هناك هذه التأكيدات الإيرانية على هذا الصمود في وجه هذه التهديدات الأمريكية، لا سيما اليوم خلال هذه التعبئة الشعبية ما أطلق عليه هنا من طرف التلفزيون الإيراني. الشعب فداء لإيران خلال هذا التجمع الحاشد الذي ضم وفق التلفزيون الإيراني نحو 3 مليون شخص ضمن المتطوعين والمستعدين للتطوع في حال تعرض إيران لأي هجوم أو في حال أي مساع هادفة لزعزعة الاستقرار داخل إيران. يؤكد الرئيس مسعود بازشكيان على هذه الوحدة، على هذه الوحدة، على هذا التكتل، هذا التجمهر الشعبي خلف هذه القرارات السياسية والموقف الإيراني برمته، ويؤكد ويحض على أن الشعب الإيراني على أنه في حال وجود الشارع الإيراني، الشعب الإيراني مع حكومته وضد هذه التهديدات الأمريكية، فإن ما يصفهم مسعود بازشكيان بالعدو لن يكون بإمكانه من النفاذ إلى إيران. هناك أيضا تأكيدات تمضي في هذا السياق لمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، لا سيما مسؤول الحرس الثوري الإيراني في طهران، وكذلك قائد قوات التعبئة الشعبية الباسيج. كل التأكيد هنا على وجود هذا التكاتف الشعبي وعلى هذه القدرة على الوقوف في وجه كل المخططات الأمريكية، هذا ما يؤكده المسؤولون العسكريين. وكان هناك أيضا هذا التصريح للناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية ردا على تلك التهديدات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول قائد الحرس الثوري في طهران إن هذه التهديدات الأمريكية لن تقودها إلا إلى مزيد من الهزائم. وفق تعبيره يؤكد الحرس
1: بابا ماذا تابعتم أيضا فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، فيما يتعلق تحديدا ببيانات الحرس الثوري الأخيرة؟
0: نعم ازدهار، هناك هذا التأكيد تأكد هذه السيطرة، ويقول الحرس الثوري أنه استهدف نقلة نفط كانت تحمل علم دولة توغو بعد محاولتها العبور من ممر تصفه طهران بالمخالف بغير القانوني. وتقول إن محاولات السفن وبغرائم من الولايات المتحدة الأمريكية المرور عبر تلك الممرات والمعابر غير القانونية وفق التعبير الإيراني لن تقود إلا إلى تدمير هذه السفن، إلا إلى تعرضها للاستهداف. وكانت هناك إعلانات خلال الأيام الماضية عن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية فوق أجواء جزيرة قشم في مضيق هرمز كبرى الجزر الإيرانية هناك في محافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري إنه أسقط أمس مسيرتين من طراز MQ-9 وأخرى من طراز MQ-1 أول أمس.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. حول هذا الملف معنا الآن في الأستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أرحب بكم وأبدأ مع السفير جوي هود. نحن أمام موعدين أحدهما يتحدث فيه الرئيس الأمريكي عن قرب انتهاء هذه الحرب، حدده أو ربطه بالأحرى بالانتخابات النصفية الأمريكية، واليوم يتحدث عن اقتراب اتخاذ قرار آخر يتعلق بتوجيه ضربات كبيرة وواسعة على إيران. أيهما أقرب من وجهة نظرك على أرض الواقع؟
2: ازدهار، أعتقد أن دونالد ترامب لديه ثلاثة جماهير يخاطبها. أولا الشعب الأمريكي، الناخبون يصوتون منذ الآن، ونتحدث عن فترة 6 أسابيع يصوت فيها الأمريكيون، وبالتالي يود أن يثبت أنه يتحكم بزمام المبادرة وهو حاسم وحازم، وهذه الحرب سوف تضع أوزارها قريبا. ثانيا الجمهور الإيراني، القادة في إيران لمرة أولى منذ أشهر يتحدث عن تهديد القادة في النظام الإيراني بأنفسهم، ونرى أن التوتر قد برز وهناك مظاهرات مناصرة للحكومة الإيرانية. وطبعا ماشا أميني قتلت منذ 4 سنوات ما أطلق شرارة هذه المظاهرات في البداية المناوئة للنظام. بالإضافة إلى ذلك هناك مخاطبة لأعضاء الكونغرس الذين سوف يستلمون في يناير، سوف يقول سوف أقصف بشكل كبير وبعد ذلك أعلن أن الحرب انتهت، وبعد ذلك أركز على الجانب الاقتصادي، لا تصوتون على أي شيء وتركزون على الأمور الأخرى.
1: في هذا الإطار كيف تتابع الولايات المتحدة وتتلقف خروج هذه الأعداد الكبيرة في طهران مساندة ل إدارتها وقياداتها في حربها مع الولايات المتحدة.
3: في الواقع أنا لا أعرف الأعداد بالتحديد بالنظر إلى الصور التي نشاهدها على الشاشة من الجو. الأعداد ليست بتلك الأعداد الكبيرة بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في ديسمبر ويناير. المظاهرات الغاضبة التي خرجت إلى الطرق ضد النظام. وفي الوقت نفسه هناك تقرير صدر عن الأمم المتحدة يتهم الولايات المتحدة بجرائم حرب وهذا النظام بجرائم ضد الإنسانية لقتل الآلاف من الشعب الإيراني في خلال المظاهرات. وطبعا نحن لا نرى أن هذا أمرا إيجابيا لأي حكومة تنظم مظاهرات لنصرتها.
1: نعم السيدة طغياني، دكتورة طغياني، يرى السفير جوي هود بأن الأعداد ليست كبيرة بالمقارنة مع مظاهرات أخرى خرجت ربما في إيران، بالتالي ما الفائدة من هذا الخروج في هذه المرحلة إذا ما كانت هذه المظاهرات قادرة فعليا على إيصال أي رسائل في هذه المرحلة؟
4: بكل تأكيد أنا أتفق مع حضرة السفير عندما قال أن الإيرانيين لديهم شواغل بخصوص التحديات في الداخل. نحن نعرف أن الأمريكيين يضغطون على المستوى السياسي والأمني حتى، وهناك مجموعات تعنى باغتيالات في الداخل الإيراني، بالإضافة إلى عدد من رجال الدين الذين تعرضوا للاغتيال. مجموعة سنية أيضا تعرضت للاغتيال منذ بعض الأيام، وبالتالي هذا لصب الزيت على نار التوترات الطائفية والإثنية في الداخل الإيراني. وهناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن نتحدث عنها، تحدي يواجهها الشعب الإيراني بسبب الضغط من الجانب الأمريكي. لذلك هذا إجراء لحشد الدعم لإثبات قدرة الحكومة الإيرانية على حشد الدعم للقول إننا باستطاعتنا أن نسيطر على الأوجه المختلفة وخصوصا نواجه التحديات التي يفرضها الأمريكيون. أود أن أتحدث لاحقا أكثر عن هذا الموضوع. لديك سؤال آخر؟
1: بطبيعة الحال دكتورة طغياني، كنا قد تحدثنا عن عوامل ربما مرتبطة بالقرار الأمريكي نحو إيران، ما إذا كانت هناك ضربة عسكرية موسعة ستشن على المستوى الأمريكي تنهي هذه الحرب من وجهة النظر الأمريكية، أو أمام بعد آخر يتعلق بنهاية الحرب، موعد حدده الرئيس الأمريكي بانتخابات الأمريكية النصفية. بالتالي كيف تدار الأمور إيرانيا أمام بعدين أو سيناريوهين في هذه المرحلة يغيب فيها رؤية واضحة أمريكية تتعلق بإيران؟
4: You mean the inside, the things that is happening inside.
3: تتحدثين عن الأمور التي تحصل في الداخل الإيراني. حسنا، هذا سؤال وجيه، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نعود للإجابة عن هذا السؤال إلى موضوع المقاومة وما هو حدود هذه المقاومة والمدة الزمنية التي سوف يقاوم فيها الشعب. هذه نقطة مثيرة للاهتمام. الإيرانيون لديهم مجموعة واسعة من الأفكار بخصوص الجوانب السياسية والنظام والحكومة. هناك بعض المجموعات المعارضة للجمهورية الإسلامية، هذه المجموعات هي أقلية، وهناك أيضا أقلية أخرى منسجمة أيضا بشكل كامل مع الأيديولوجيا بطريقة التفكير، ولكن أكثرية الشعب الإيراني ليست في أي من المعسكرين إذا ما صح القول. وهنا نرى أن الأشخاص لا يعيشون الحياة الطبيعية كما كانوا معتادين عليها، ولكن في الوقت نفسه ليس لديهم هذا الاصطفاف، وهذه أكثرية الشعب الإيراني. وبالتالي الأمريكيون في هذه

0: المرحلة يحاولون أن يحشدوا هذه المجموعة الأكثرية في الشعب الإيراني لكي تصبح ضد الجمهورية الإسلامية وتخرج وترفع الصوت ضد النظام.
1: وضحت الفكرة من خلال ما ذكرت دكتورة طغياني، ولكن سفير جوي هود، هناك أسرع أسئلة مطروحة أيضا على المستوى الداخلي الأمريكي في هذه المرحلة عن العوامل المتعلقة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعن قدرة القوات الأمريكية أيضا في البقاء في هذه المنطقة ضمن حالة اللا حرب واللا سلم في هذه المرحلة.
2: في الواقع في المقام الأول أنا دائما ما أعترض على هذا المصطلح لا سلام ولا حرب، لأن ذلك يوحي وكأن ما يحصل الآن ليس بالحرب والناس لا يعانون، ولكن الملايين من الناس في هذه المنطقة يعانون بشكل كبير لأننا بالفعل في حالة حرب. طبعا ليست في أقوى مستوياتها القاتلة، ونأمل ألا تصل إلى ذاك المستوى من جديد. الجيش الأمريكي باستطاعته أن يصل إلى مستويات أشد بقرار من الرئيس. أنا لا أشعر أنه يود أن يخاطر بالتسبب بأعداد كبيرة من المدنيين من الضحايا، وهو لم يدعم هذه الإجراءات في أي من النزاعات، وبالتالي الهجمات إذا ما حصلت على الأرجح سوف ترتبط باستهدافات للبرنامج النووي والبنى التحتية في ذاك المكان، ولا أرى أن عددا كبيرا من الأمريكيين سوف يعارض هجمات مماثلة أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الحصار البحري.
1: شكرا جزيلا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. شكرا أيضا للدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أكد رئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن سول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في المضيق فإنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في مضيق هرمز، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة بالإضافة إلى تقليص تدريبات عسكرية مع سول. المزيد إذن في هذا التقرير للزميلة رادية حلبي.
3: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاما بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقا لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكريا في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوما إلى 5 أيام، كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
1: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستمرار تدفق اللاجئين من اليمن على جيبوتي. لاستطلاع الموقف معنا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن مدينة أوبوخ في جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. أرحب بكم وأبدأ معك ياسر حسن، ماذا رصدتم من تطورات على المستوى الميداني والسياسي في الساعة الأخيرة؟ تفضل.
4: نعم، ازدهار آخر التطورات ما أعلنت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبا التابعة للحكومة اليمنية عن مقتل 3 أطفال في قرية الطريرة عزلة الضريفة بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز. قالت وكالة الأنباء اليمنية سبا إنهم قتلوا إثر قصف للحوثيين هناك. أيضا كان الجيش قد أكد، أو القوات الحكومية أكدت، أن هناك اشتباكات عنيفة تدور في منطقة كهبوب، يحاول الحوثيون السيطرة على جبال كهبوب لأنها جبال استراتيجية مطلة على البحر الأحمر وعلى باب المندب، لكن القوات الحكومية من قوات العمالقة ودرع الوطن وأيضا غيرها من القوات التابعة للحكومة اليمنية أكدت أنها صدت 3 هجومات للحوثيين يوم أمس، وقالت أنها كبدتهم خسائر في العتادي والأرض.

0: مخا وذوباب وما جاورها، وكذلك كانت هناك غارات يوم أمس على مناطق في تعز، منها على الراهدة وكذلك الراهدة وأيضا الدمنة الواقعتان في جنوب شرق تعز، وكذلك كانت هناك غارات على مفرق الذكرة، وأيضا غارة كانت أيضا في على سنترال في الحوبان شرق تعز. أيضا كانت على الجانب السياسي، كان رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد أنه لا بد من عمل دبلوماسي، ولا بد من الإيضاح للعالم، للدول الصديقة والشقيقة وللمنظمات الدولية، حقيقة الوضع في اليمن وطبيعة الأوضاع في اليمن، وأيضا طبيعة ما يقوم به الحوثيون. وأيضا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أكد على أن القوات الحكومية ستقوم بالإمساك بزمام الأمور، وأيضا أن الحوثيين لن يتمكنوا من البقاء في الأماكن التي سيطروا عليها في الأيام الماضية. أيضا دعا الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لدعم الحكومة اليمنية حتى تتمكن من بسط سيطرتها على كل الأراضي اليمنية وحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أيضا على المستوى الإنساني، كنا اليوم في لقاء مع المسؤول النازحين أو المدير لوحدة النازحين في تعز، وأكد لنا أن تعز وحدها وصل فيها عدد النازحين إلى 11,000 أسرة، وأيضا يعادل بالأشخاص 76,000 شخص نزحوا في تعز فقط خلال التصعيد الأخير في اليمن.
1: سنتابع في هذا الملف إلى من لجأ المتعلق بأوضاع اللاجئين والنازحين تحديدا في جيبوتي. شكرا جزيلا لك الزميل ياسر حسن، إذن من مدينة أبوخ في جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق. حسن، ما الذي يمكن أن يضاف لما أوردته في الرسالة السابقة بخصوص أوضاع اللاجئين هناك؟
2: ازدهار أوضاع اللاجئين هنا مأساوية بشكل معقد جدا. نحن الآن كنا في الرسالة الأولى، كان هناك بعض المساعدات التي تم توزيعها على عدد محدود جدا من اللاجئين، المساعدات المتعلقة بالمفارش والبطاطين التي تقيهم حر الشمس وتقيهم النوم في التراب، حيث منذ أن وصلوا إلى هذه المنطقة وهم يلتحفون الأرض عند النوم. الآن كما تشاهدين ازدهار هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات التي وصلت، يعني قرابة 2000 شخص أو أكثر، من غالبيتهم من النساء ومن الأطفال، لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات التي وصلت باعتبار أنها نفذت مبكرا، حيث تم فقط استيفاء عدد قليل من اللاجئين، وبالتالي هؤلاء ما زالوا في الانتظار وفي هذه الطوابير ينتظرون وصول المساعدات التي نفذت بالفعل، ونحن نتابع توزيع هذه المساعدات. هناك احتياجات إنسانية كبيرة جدا ازدهار، هناك احتياجات غذائية، احتياجات للأدوية، احتياجات للأطفال، احتياجات للنساء، وبالتالي ما يقدم من دعم وما يقدم من مساندة محدود جدا. لذلك كانت أطلقت جيبوتي نداء إنسانيا، نداء ناشدت فيه الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين لدعمها في الاستجابة السريعة لهذه الأزمة الإنسانية التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم. هناك عدد من الواصلين حديثا، هناك توقعات بأن يصل عدد النازحين واللاجئين إلى جيبوتي قرابة 10,000 أسرة. حتى هذه اللحظة جميعهم الآن يقيمون في هذا العنبر، عنبر واحد لا يقيهم حر الشمس ولا يقيهم أيضا الأتربة التي تتصاعد في هذه المنطقة. هذه المنطقة حارة جدا وتتميز بأتربتها العالية، وبالتالي هؤلاء هم الذين لم يتمكنوا حتى الآن من حصول المساعدات. هذا هو المشهد، هذا هو الواقع المعقد والإنساني. بالتالي جيبوتي نادت ناشد أكثر مرة بدعم إنساني عاجل، ريثما يتم تأمين الاحتياجات البسيطة والمقومات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين. ازدهار
1: من مدينة أبوخ في جيبوتي مراسل الجزيرة حسن رزاق، شكرا جزيلا لك للمتابعة. إذن معنا في الاستوديو زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك من جديد أحمد. حمد. تطورت متتابعة، ربما تابعنا في لقاءات سابقة تطورت على المستوى الميداني، قراءة ربما في الأبعاد السياسية، التفاعل الدولي أيضا مع ما يحدث إن كان في البحر الأحمر، باب المندب، المخا، يعني كيف يبدو وكيف يقرأ حتى اللحظة؟
3: بالتأكيد أن هناك تفاعلات كثيرة منذ سيطرة الحوثيون على المخا وباب المندب، لأن هذا الأمر يتعلق بالعالم كله، والحكومة اليمنية كل يوم تقول بأن

0: هذا ليس شأنا يمنيا ولكنه شأن دولي. لدينا طبعا التصريحات الأمريكية بأهمية باب المندب وبأن باب المندب ومضيق وساحل البحر الأحمر هذا أمن قومي. لدينا أيضا التواصلات السعودية بكافة الفاعلين الدوليين. لدينا أيضا قبل أيام جلسة مجلس الأمن الطارئة التي أدنى فيها الفاعلون الدوليون ما قام به الحوثيون. واليوم مثلا لدينا تصريح مسؤولة الاتحاد الأوروبي التي أدانت ما فعله الحوثيون وقالت إن القوة التابعة للاتحاد الأوروبي يعني في تعلن تأهبها وأيضا ستقوم بفعل ما. وأيضا بالإضافة إلى ذلك اليوم عقد التحالف البحري المكون من 41 دولة في الجدة وقال أيضا بأنه على استعداد لمهامه التشغيلية. هذا يعني أن هناك موقف يعني سيبدأ في التبلور، وخاصة وأن الأمر لا يخص فقط البحر الأحمر وباب المندب، أيضا يخص المملكة العربية السعودية والضغط الحوثي على المملكة العربية السعودية. وطبعا لما يتعلق هذا الأمر يتعلق ليس فقط بموضوع البحر الأحمر أو بموضوع اليمن فقط، هو يتوسع ليشمل طبعا الحسابات الإقليمية والدولية وأيضا الصراع الإقليمي بين إيران وأمريكا.
1: أمام هذا الموقف الذي قد يتبلور في المرحلة المقبلة، كيف يبدو ربما المشهد؟ هل هو متجه نحو تهدئة أم نحو تصعيد؟
0: بحسب ما أراه أنا طبعا في الميدان وبحسب ما ألاحظ طبعا من التعزيزات من العلاقة أيضا بين التحالف المملكة العربية السعودية واليمن، أنا أعتقد بأن المشهد يتجه باتجاه التصعيد. ليس هناك ما يدل أولا على التهدئة، ليس هناك ما يدل على المفاوضات، مع أن الحوثيين يحاولون بين الفينة والأخرى الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية، الاتصال أيضا بمسؤولي الأوروبيين، ولكن هم في الميدان لا يريدون طبعا الخروج من هذه المنطقة ويصعدون. واضح في الميدان أنهم يحاولون أيضا أن يسيطروا ويثبتوا أمورهم. هذا طبعا سيستدعي الكثير من الأمور، يعني سواء ما يتعلق بالحكومة اليمنية، سواء ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أو ما يتعلق طبعا بالفاعلين الدوليين.
1: بالتالي ما هي خيارات الطرفين في حالة يعني حدوث سيناريو قبل آخر، تصعيد أو تهدئة تحديدا؟
0: دعينا أولا نقول بأنه ليس هناك تهدئة، ليس هناك مفاوضات على الأقل خلال الفترة القليلة القادمة. ثم نقول بأن الحوثيين يصعدون في الداخل وفي الخارج. في الداخل ما يتعلق بالمسارح العمليات الداخلية، وأيضا ما يتعلق باب المندب والبحر الأحمر، وهذا يخص العالم كله، ومضيق ممر مائي يخص العالم كله، وأيضا فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. إذن خيارات الحوثي الآن أن يثبت وأن يسيطر حتى يستطيع أن يكون لديه شيء يعني خلال الفترة القادمة، إذا ما حدث أي توقف للقتال، إذا ما حدث أيضا مفاوضات، وهذا كما قلت لك لا أتوقعه. خيارات الحكومة اليمنية هي خيار واحد، أن يستطيعوا فقط السيطرة على المناطق التي سيطر عليها الحوثيون ويعيدون الحوثيين إلى أماكنهم، وربما أيضا يقومون أيضا بالسيطرة على مناطق أخرى، وهم يتحدثون طبعا عن
1: هل يتماهى هذا مع ما ينتهجه الطرفين من حالة دفاع في بعض الأوقات وهجوم في أوقات أخرى؟
0: أنا ما ألاحظ الآن بأن هناك حالة واحدة هي هجوم من قبل الحوثيين ورد من قبل الحكومة. يعني ما زال الأمر منذ 6 أغسطس وأيضا 3 سبتمبر يدور حول هجوم حوثي ورد حكومي، لكن بحسب المحللين العسكريين فإن الحكومة الآن كما أعتقد تعد للهجوم المعاكس. هذا يأتي من مجموعة مؤشرات. المؤشر الأول التعزيزات والإمدادات العسكرية، تطور المستوى الوسائل والأدوات التي تستخدمها مثل سلاح الجو، وأيضا الوضع عموما في المنطقة، والوضع أيضا مع المملكة العربية السعودية، لأن الحوثيين لم يتركوا مساحة للأطراف سواء للحكومة اليمنية أو المملكة العربية السعودية بمساحة للتفاوض. لم يأتي هذا الوضع إلا وقد
1: تاريخ المواجهة بين الطرفين تؤكد بأن الطرفين أصبحا يعرفان بعضهما بشكل جيد. ما هي المفاجأة التي قد يحدثها هذا الطرف أو ذاك في هذه المرحلة؟
0: المفاجأة الكبرى بالنسبة للحكومة اليمنية بأنها توسع مسارح عمليات القتال بشكل كبير، وأنها تستطيع أن تخلق وسائل وأدوات جديدة، وهذا ما أراه أنا طبعا ربما يعني. والمفاجأة من قبل الحوثيين أنهم يوسعوا يعني نسق قتالهم في هذه المنطقة التي هي تعز، الحديدة، لحج، وساحل البحر الأحمر، ويفتحوا منافذ وبوابات إلى جهة أخرى. كل طرف لديه مفاجأة، معنى أن هناك تكافؤ لدى الطرفين يعني في القتال وفي مستوى العمليات القتالية. لكن الحوثيين الآن في هذا الوقت يبدون أكثر هجوما وأكثر مبادرة. طبعا هناك من يقول بأن الحوثي لديه فائض قوة، حتى الطرف الآخر لديه فائض قوة، ولكن يبدو الحوثي لديه فائض مغامرة.
1: ماذا عن البعد الإنساني الذي لا يمكن إغفاله في أي مرحلة من مراحل هذا الصراع؟
0: طبعا ونحن نرى هذا ما يحصل الآن، يعني كما قلت لك سابقا نحن في المرحلة الثالثة من النزوح والشتات اليمني. عدد اللاجئين خلال الفترة الماضية كما قدرته المنظمات بلغ 5 ملايين نازح ولاجئ توزعوا في عدة دول في كلاجئين وتوزعوا في عدة محافظات مأرب تعز عدن ومناطق أخرى طبعا. ولذلك هذه الموجة تبدو أشد وأكثف أولا لأن ربما أن المواطنين في هذه المناطق لم يكونوا يتخيلوا بأن يحدث مثل هذا القتال خاصة مع هدنة 2022. في 2022 ظلت الهدنة 4 سنوات قائمة لدى الطرفين، الطرفان كانا يعدان لبعضهما الأمور القتالية لكن المدنيين كانوا يعتقدون بأن هذا لن يفتح مرة أخرى، مباغة كبيرة جدا لهذه المناطق وخاصة أنها تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لذلك يحصل مثل هذا الأمر. يعني نحن نتحدث عن ما يزيد عن 125 ألف في هذه المناطق، في المخا، في باب المندب، في غربي تعز وفي المناطق الأخرى، لذلك تبدو المأساة الإنسانية كبيرة. وتبدو أيضا يبدو أن هناك الأعداد أكبر، أنا كما أعتقد بأن الأعداد أكبر لأنه أنت في منطقة ربما تزيد على ربما 50% من عدد سكان اليمن عموما.
1: بدأنا الحديث في هذه المقابلة عن التفاعل الدولي مع المستجدات الأخيرة، ولكن ما هو المتوقع إن كان على الساحة العربية، البعد العربي، البعد الإقليمي وأيضا البعد الدولي في المرحلة المقبلة المتعلقة بهذا التصعيد في اليمن؟
0: هناك عدة أمور ينبغي وضعها لتحليل مثل هذا الموقف. أولا لا ينبغي أن نفصل الوضع الإقليمي عن الوضع الشأن اليمني، واضح أن ما أحدثه الحوثيون الآن له علاقة بالصراع الإقليمي، الصراع بين إيران وأمريكا وتهديد إيران أكثر من مرة بأن هناك توقيت ما سيدخل الحوثيون وسيكون باب المندب في أيدينا، هذا من نافل القول كما يقال أن الأمر يعني لديه علاقة بالشأن الدولي عموما وفيما يدور في الصراع. الأمر الثاني طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحكم مثل هذا الوضع. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني تبدو رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس قال بأنه سيفعل شيئا باتجاه إيران، يعني أنه يفكر في هذا الاتجاه، ولكن طبعا لدينا الانتخابات النصفية الأمريكية، ربما أن هناك أيضا محاولة للهدوء، لا نعرف ما الذي سيحدث خلال هذه الفترة، ولكن حتى ذلك الوقت قد يتبلور موقف أمريكي جيد. الأمر الآخر طبعا بالنسبة
1: يعني هل نفهم بأنه أي قرار يتعلق قرار أمريكي على وجه الخصوص يتعلق بإيران في المرحلة المقبلة تصعيدي أو عكس ذلك سيكون له مردود على الساحة اليمنية؟
0: مؤكد، لأن الحديث حول باب المندب هو يخص هذه المعركة، أنا لا أفصله تماما عن ما حدث بين إيران وأمريكا وعن الحسابات الإقليمية وعن جهد إيران في إدخال الحوثيين في مثل هذا الوقت. إيران تفكر دائما في يعني جبهاتها ومحاورها، وهذا لم يحدث من اليوم، منذ اليوم الأول للحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في فبراير تمت هذه الحسابات الإقليمية، وكان الإيرانيون يتحدثون والحوثيون حتى يتحدثون عن أن هناك توقيت ما سيتم فيه الدخول إلى باب المندب، التوقيت هذا هو الآن، والدليل أن الحوثيين يعني كانوا يخططون خلال الفترة الماضية لهذا العمل، يعني أنساق قتالية كبيرة، يعني مباغة للحكومة الأمريكية ولا أيضا للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لم يكن هناك توقع بأن الحوثيين سيفتحون هذه الجبهة بهذا الشكل.
1: الأمريكيون يتحدثون الآن عن وعود ربما من قبل الحوثي تتعلق بعدم استهداف طرف الأمريكي في باب المندب أو في البحر الأحمر، يعني إلى ماذا يصب هذا الإعلان الأمريكي؟ طبعا لا نفي ولا تأكيد من الطرف الحوثي لذلك.
0: لاحظي أن الحوثيين يفعلون التالي، يصعدون في الجبهة اليمنية ثم ينقلون الكلفة إلى المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك طبعا هم يريدون أن يحيدوا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعتقدون بأن تحييد المملكة العربية تحييد الولايات المتحدة الأمريكية هو جهد آخر للسيطرة والتثبيت في هذه المناطق، وهذا ما لا أعتقده أنا طبعا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى سوريا الآن، حيث أفاد التلفزيون السوري بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. ينضم إلينا الآن من ريف درعا في جنوب سوريا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت للاقتراب أكثر من المشهد في درعا بعد هذه البيانات عن توغل آليات عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى استهدافات تتعلق بقصف إسرائيلي في هذه المناطق. منتصر،
2: نعم، يعني قوات الاحتلال توغلت فجر اليوم في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، تحديدا في حوض اليرموك المحاذي تماما للجولان السوري المحتل. كان هناك عدة آليات عسكرية، أكثر من 7 آليات عسكرية دخلت إلى هذه المنطقة. قوات الاحتلال اعتقلت راعي أغنام كان يتواجد في تلك المنطقة، تلك منطقة زراعية، والأهالي يعملون أما في رعي الأغنام أو حتى في الزراعة. هذا الشخص تم اعتقاله، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باعتقال رعاة الأغنام كونهم يستخدمون الأراضي الزراعية القريبة من الحدود مع الجولان السوري المحتل. بعد ذلك يعني كان هنالك عملية انسحاب لقوات الاحتلال هذه التي توغلت في هذه المنطقة. قوات الاحتلال كذلك قصفت أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وتحديدا الأراضي الزراعية، وهو تكتيك جديد لقوات الاحتلال التي تنفذ حقيقة عمليات توغل بشكل دائم ومتكرر في المنطقة الجنوبية في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، وحتى يعني ريف دمشق الغربي تحديدا في بيت جن. لكن هذا التكتيك هو مرتبط بعمليات القصف بالمدفعية على أراضي زراعية قرب القرى والبلدات، وهو ضمن يعني سياسة استهداف مصادر الرزق للأهالي، لأن هذا القصف إما يستهدف يعني المزارع أو يتسبب بحرائق في هذه المزارع، وهي مزارع للسكان كما ذكرتم يعتمدون على الزراعة ورعي الأغنام. طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بعمليات التوغل إلى القرى والبلدات، تنفذ تقريبا منذ 8 ديسمبر بشكل يومي عدة توغلات في أكثر من منطقة بريف القنيطرة وكذلك بريف درعا. وهذه التوغلات بطبيعة الحال يعني يتخللها عمليات تفتيش ومداهمة لبعض المنازل، وربما يتم نصب الحواجز وتدقيق الهويات للمارة. هذا الأمر حقيقة سوريا تستنكره بشكل دائم وتدينه، وتطالب دائما يعني الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية التي تقدم إليها بعد 8 ديسمبر، وتطالب كذلك بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة، إنما يعني قوات الاحتلال تستمر بعمليات الانتهاك وتستمر كذلك بعمليات التوغل في ريف القنيطرة وكذلك في ريف درعا الغربي.
3: شكرا جزيلا لك من ريف درعا في جنوب سوريا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. في السودان، شهدت الأسواق السودانية موجة غلاء متصاعدة مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. تزامن هذا مع هبوط متسارع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وقد أدى كل ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الضغوط على حركة الأسواق.
4: موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السودانية مع ارتفاع لافت في أسعار السلع والمواد الغذائية، بتزامن مع تراجع متسارع للجنيه أمام العملات الأجنبية.
5: حاسة زي الكيلو بتاع السكر ب10، في زول ما عنده حق ربع الكيلو ذاته عشان ما يجي يشتري ده مثلا 2500 ولا 5000 عشان ما يقضي بيه اليوم، دار ياكل ودار يشرب، ولو في مرض دار يتعالج، يعني الوضع صعب شوية.
4: أصحاب المحال التجارية يشكون بدورهم ركود الأسواق بعدما بات ارتفاع الأسعار يضغط على حركة البيع والشراء ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
6: دي زمان كان رخيص، كان بيع فويس، مما غلى طبعا الناس يعني الكمية الواحد كان ياخذ كثير جات، ما بقى بشيل بسيط يعني ما زي الأول.
4: ومع الهبوط المتواصل للجنيه تتسع حالة الارتباك في الأسواق، وتظهر أثارها في ارتفاع كلفة السلع وندرة بعضها، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار هذا المسار يتطلب تدابير عاجلة للحد من تداعياته على المواطنين والأسواق.
7: لا بد أن تكون لك تدابير اقتصادية عاجلة. كيف ذلك؟ على مستوى القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي حقيقة في الدولة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية التي تتخذ من قبل بنك السودان والبنك المركزي، والسياسة المالية من وزارة المالية.
4: وفي الخرطوم شرعت السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الغلاء، ومن بينها فتح نقاط بيع ثابتة ومتنقلة تقول إنها تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة والمساهمة في كبح الارتفاعات المتصاعدة.
8: الامتساس زيادة الأسعار، تحديد أماكن للبيع المخفض متنقلة ومتجولة في المحليات الولاية السبعة من المنتج للمستهلك لتوفير المواد التموينية واللحوم والخضروات.
4: ومنذ اندلاع الحرب لم يكد الجنيه يلتقط أنفاسه حتى أدركته موجة جديدة من التراجع، فمن نحو 570 جنيها للدولار في السوق الموازية ارتفع.

0: سعر الدولار إلى قرابة 2550 جنيها بنهاية ديسمبر 2024 قبل أن يتجاوز اليوم حاجز 7000 جنيه.
1: تراجع جديد للجنيه يفتح الباب أمام موجة أخرى من ارتفاع الأسعار، وقد تتجاوز الزيادة في السلع والخدمات نسبة تراجع العملة نفسها، لتبقى معادلة السوق معلقة بين جنيه يتراجع وأسعار تصعد ومواطن تتآكل قدرته على الشراء. هيثم أويت، الجزيرة، الخرطوم.
2: وحول موجة الغلاء المتصاعدة وارتفاع الأسعار سيبقى معنا الزميل هيثم أويت هذه المرة من أم درمان، وسيكون معنا من أم درمان أيضا مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. وأبدأ معك هيثم أويت، ما الذي يمكن أن يضاف حول التداعيات المتعلقة بارتفاع الأسعار بهذا الشكل اللافت في هذه المرحلة؟
3: نعم، هذه الموجة من غلاء الأسعار لها الكثير من التداعيات، خاصة أن معظم السلع والأسعار باتت ترتفع بشكل كبير وبشكل يومي، وأيضا في خلال اليوم الواحد هناك ربما أسعار تتقلب ما بين سعر وآخر. هذه الموجة من الارتفاع يعني دفعت المواطنين للشعور بالقلق من إذا هذه الأسعار المرتفعة، وناشدوا السلطات بضرورة التدخل العاجل لضرورة إيجاد حل لهذه الموجة من الغلاء. طبعا العامل المشترك في هذا الأمر هو ارتفاع الوقود بالدرجة الأولى الذي يساهم بشكل كبير في ارتفاع هذه الأسعار، إذ أن كل من الموردين وأيضا التجار يشكون من ارتفاع سعر الوقود وأنه يزيد من كلفة النقل والشحن، وكذلك أن السودان يعتمد بشكل كبير في مجالات مختلفة على قطاع الجازولين بالتحديد، باعتبار أنه المشغل لعجلة الإنتاج، خاصة بعد الدمار الكبير الذي حدث في القطاع الكهربائي في السودان نتيجة للحرب، وأن الكثير من خطوط الإنتاج خرجت عن الإنتاج وباتت تعتمد بدرجة كبيرة على الجازولين لتشغيل هذه المصانع، وبالتالي أيضا الإفرازات العالمية أيضا لارتفاع سعر الوقود عالميا أيضا ساهم بالدرجة كبيرة في هذه الأزمة. ولكن بشكل ملحوظ من الحظ هنا في الشارع العام وفي الأسواق هناك الآن بدأت يعني شيء من الندرة في أول القوى الشرائية بدأت تتراجع بشكل كبير في المحال التجارية وفي بعض الأسواق نتيجة لهذا الارتفاع المتصاعد، ما بات يؤثر على حركة البيع والشراء وكذلك حركة الواردات، حتى الموردون باتوا يشتكون من عمليات استيراد بعض السلع التي أيضا هي تخضع لهذا العرض والطلب، وأيضا مسألة النقل وكذلك الكثير من الجوانب الأخرى.
2: نعم، ابقى معنا هيثم، أنتقل إليك الطاهر المرضي. في إطار القدرة الشرائية وتراجع هذه القدرة الشرائية للمواطن السوداني في هذه المرحلة، ماذا سجلتم أنتم أيضا؟
4: نعم، نحن نلاحظ ارتفاع الأسعار انعكس بشكل واضح على جيب المواطن. نحن نحدثكم هذه اللحظات من إحدى المراكز التجارية، حيث يلاحظ المواطن في هذا المركز التجاري أو أي مركز آخر في السودان أن أسعار السلع تتقلب بارتفاع ربما يكون شبه يومي، خاصة وأن هذه الأشياء أصبحت تؤثر عليه بشكل كبير. ربما الحرب لها دور كبير في هذا التراجع لقيمة الجنيه السوداني. نحن نتحدث عن أن البنية التحتية للصناعة والجوانب التي كانت تساهم بشكل مباشر في توفير ما يحتاج إليه السودان توقفت عن الإنتاج، كما أن الصادرات السودانية قلت بنسبة كبيرة. هناك ربما أرقام تقريبية تتحدث عن أن الصادرات 2.64 مليار دولار والواردات أكثر من 6 مليار. هذا يعني أن الواردات تشكل الحجم الأكبر، وأن كل هذه البضائع التي نشاهدها في الأسواق معظمها هي مستوردة من الخارج وتحتاج إلى العملة الصعبة، وبالتالي هذا يشكل على بضغط كبير على المخزون من العملة أو على الدولار تحديدا، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير. كأن هذه الأشياء انعكست على محدودية الدخل وعلى الموظفين، وعلى خاصة نحن نعلم أن الحرب أدت إلى زيادة رقعة دائرة الفقر، وبالتالي أي زيادة في الأسعار تنعكس بشكل مباشر وبالتالي تكون انعكاساتها أكبر فيما يختص بهذا الجانب. الحكومة السودانية تتحدث بأنها بصدد

0: إصدار قرارات يمكن أن تساعد عن تخفيف أعباء المعيشة كما فعلت ذلك ولاية الخرطوم وقامت بوضع نقاط للبيع. نحن نتوقع في الأيام القادمة أن تتخذ الحكومة قرارات لمسألة تحجيم الاستيراد أو محاولة ضخ مزيد من العملات أو ترشيد الصرف الحكومي أو أي حديث يتعلق بهذا الجانب الذي يمكن أن يخفف أعباء المعيشة، بالإضافة إلى مسألة دعم المشروعات صغيرة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل باعتبار أن هذه الأشياء أصبحت تشكل عليهم هاجس كبير. نحن نتحدث بأن القطاع الزراعي الذي كان يساهم بشكل كبير في مساعدة المواطنين والمستهلكين الآن أيضا يتراجع بسبب الحرب والبنية التحتية وارتفاع أسعار سواء كان الوقود أو الآليات الزراعية أو جوانب أخرى متعلقة بالزراعة. الصناعة التحويلية أيضا تأثرت بشكل كبير. واضح أن الخبراء الاقتصاد يرون أنه لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا الارتفاع للدولار والانخفاض للعملة الوطنية باعتبار أن هذه هي الأشياء التي يمكن أن تخفف أعباء المعيشة من الدرجة الأولى. نحن نلاحظ أن هنالك أيضا تأثير كبير على الضروريات سواء كان على الدقيق سواء الذي ينتج الخبز أو على المواد الغذائية المختلفة التي ترتفع بشكل كبير. وبدأ المواطن يناشد الحكومة السودانية باتخاذ قرارات عاجلة لكبح جماح هذا الغلاء الذي وصف بالجنون في الأسواق.
1: شكرا إذن للزميل طاهر المرضي، كنت معنا من أم درمان، وللزميل هيثم أويد كان معنا من أم درمان أيضا. الآن معنا الدكتور ياسر جمال الدين الأكاديمي والباحث في الدراسات الاقتصادية. في ضوء ما ذكره الزملاء عن ارتفاع الأسعار وهبوط الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما مدى خطورة الوضع اقتصاديا في السودان دكتور ياسر؟
2: شكرا جزيلا. حقيقة ما يعني هذا التقرير تقرير ممتاز حقيقة، أوضح العلة التي يعاني منها الاقتصاد من انخفاض قيمة العملة وقدرة القدرة الشرائية التي للمواطن التي تراجعت، ولعل الحرب واحدة من المؤثرات الرئيسية في هذه الأزمة الاقتصادية. إنه معظم عجلة الإنتاج السودان حقيقة قبل الحرب كان الميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات كان هناك اختلال كبير جدا في الميزان التجاري، وما تفضلت به في هذا التقرير أن الواردات تشكل تقريبا 3 أضعاف الصادرات بالنسبة للسودان. السودان حقيقة كان واحدة من النقاط الرئيسية. السودان يصدر بعض السلع، سلعة الفول التي الآن هي مناطق إنتاج الفول تعاني من آثار الحرب المفروضة على السودان، وأيضا سلعة السمسم. بعض السلع حقيقة كان السودان لديه قدرة كبيرة جدا في حركة الصادرات الخارجية التي تجني من خلال السودان أرباح عالية جدا بالنسبة للميدان التجاري الذي كان حقيقة أفضل كثير ما قبل الحرب. تعطل أيضا مصانع معظم عجلات الإنتاج أو المصانع التي كانت تساهم بشكل كبير أو بآخر في هذا الجانب نتيجة للحرب. تعطل حقيقة واحد من الأشياء الأساسية وتفضلتم بها البنية التحتية في بالنسبة لكل يعني نقدر نقول مصفى الجيلي وكل المناطق التي هي مناطق إنتاج البترول.
1: أسباب كثيرة إذا قد تكون أدت إلى مثل هذه الأزمة، ولكن يعني الشارع السوداني الكثير من الخبراء الاقتصاديين يطالبون الحكومة باتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لاحتواء هذه المسألة وهذه الأزمة، ولكن كيف دكتور ياسر؟
2: طيب هنالك حل حقيقة، هنالك حلول قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل. حل قصير الأجل لا بد أن تكون هنالك سياسات حكومية صراحة. السودان الآن يمتلك ميزة نسبية في سلعة الذهب، حقيقة لا بد من أن تتخذ الحكومة إجراءات من خلالها، وكثير جدا اتفق معنا بعض الخبراء الاقتصاديين في أن معظم ما ينتج من الذهب السودان هو عرضة للتهريب. فإذا ما اتخذت الحكومة سياسات اقتصادية رشيدة استطاعت أن تستقطب كل أو جل الذي يهرب خارج السودان، نستطيع أن نعادل هذه المعادلة أو نعالج هذا الخلل. السودان حقيقة الآن رابع دولة في أفريقيا في إنتاج الذهب، وهذا حل يمكن أن يتم من خلال سياسات رشيدة. واحد، تساهم في استقطاب كمية الذهب الذي يهرب خارج السودان ولا يدخل في أي صادم للسودان. فلذلك يمكن أن تتخذ الحكومة سياسات في هذا الجانب، سياسات تشجيعية.

0: للمنتجين سياسات تشجيعيه لشراء هذا المنتج الغالي النفيس، وان يكون هو موجود في البنك المركزي او بنك السودان، تستطيع من خلال الحكومه ان تساهم في توفير الوقود باسعار معقوله في متناول المستهلك. لانه
1: هل هذه هي الحلول قريبه الامد؟ ماذا عن الحلول بعيده المدى في هذه المرحله؟
0: حلول بعيده الاجل، حقيقه السودان لجا لبعض الحلول كاستقطاب ودائع تكون هي موجوده، ايضا المساهمه من الدول الصديقه في معالجه الاثار او التي ترتبت على اثار الحرب من تعطل المصفات الجيلي او المصافي الرئيسه التي كانت يمكن ان تكون اذا ما تحركت هذه المصافي او تمت معالجه. اقول ذلك من خلال البروتوكول الذي تم او العلاقه الاستراتيجيه ما بين السودان والسعوديه في البروتوكول الذي تم بين الدولتين في ان تتم حقيقه معالجه مصفات الجيلي ومصفات بور السودان. هذه المصافي حقيقه تضيف اضافه كبيره جدا ليس في للسودان فقط وانما الاستثمارات العربيه في السودان.
1: هذا ما يجب على الحكومه دكتور ياسر، ولكن هل هي فعلا قادره على اتخاذ مثل هذه التدابير في هذه المرحله الصعبه والمعقده؟ المعارك مستمره، التصعيد العسكري والمواجهه مع قوات الدعم السريع ايضا في ذروتها واوجها في بعض المناطق، والازمه الانسانيه ايضا لا يمكن ان يغفل عنها المتابع لهذا الملف.
0: أنا أتفق معك أن التحديات كبيرة وأن الحرب التي مفروضة على السودان فرضت واقع جديد، وأن استنزاف كثير من موارد السودان تسهب في إطار ميزانية الحرب. أتفق معك هذا الجانب، هذه تحديات تواجه الحكومة الحالية، لكن أقول لك أن هذه الحكومة ينبغي أن تعي تماما أن المواطن هو الآن يعاني، فلذلك لابد أن تكون هناك حلول، والحلول هذه لا تنتظر أيادي خارجية فقط وإنما تدابير وسياسات رشيدة. فإذا ما اتجهت الحكومة إلى أن تكون هذه الحكومة تضع برنامج اقتصادي طوارئ سريع تحارب.
1: يبدو أن الاتصال انقطع بدكتور ياسر جمال الدين الأكاديمي والباحث في الدراسات الاقتصادية، كان معنا من أم درمان، شكرا جزيلا له. ننتقل إلى السعودية، حيث قالت وزارة الدفاع إن ممثلين عن 41 دولة شاركوا في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي الذي عقد في جدة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي انتقل من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية. للمتابعة معنا من جدة مراسل الجزيرة بدر أربيعان. نرحب بك بدر، ما الذي رشح بخصوص هذا الاجتماع حتى اللحظة؟
2: نعم ازدهار، اجتماع التحالف البحري الذي عقد مساء البارحة متعدد الجنسيات هنا في جدة، نتحدث عن مرحلة جديدة وهي الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الجاهزية والعمل البحري الفعلي، وهذا ما نوقش يوم أمس. حقيقة التحالف البحري الذي أعلن عن تفعيله في أغسطس الماضي بمشاركة دولية واسعة، نتحدث عن 40 دولة، يصب التركيز وفقا للقائمين عليه على استكمال ترتيبات الانضمام، إضافة إلى بناء الهيكل التشغيلي، ومن المقرر أن يركز في آلية عمله على تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، خطوط التجارة، إضافة إلى جانب تبادل المعلومات بين الدول المشاركة والعمليات البحرية المشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. وبالتالي إعلان التحالف اليوم يأتي امتداد لمسار التأسيس والتنظيم الذي يعمل عليه بخطوات سريعة، وهدفه تحويل هذا التنسيق إلى قوة بحرية مشتركة في واحدة من أكثر مناطق الملاحة حساسية في العالم حقيقة. أي اضطراب فيها قد ينعكس على حركة الشحن وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. الأهم في اجتماع جدة أن التحالف بحسب قيادة تجاوز مرحلة التأسيس وبلغ القدرة التشغيلية الأولى، ويتركز العمل الآن على دمج القدرات للدول المشاركة ورفع جاهزيتها، وأيضا الاستعداد للانتقال للمهام الميدانية الفعلية. نوقشت أيضا مساهمات الدول والأدوار المطلوبة، تم تحديد 28 ضابط ارتباط حاليا، ولا زال هناك عملية انضمام لدول جديدة لهذا التحالف. هذا يمهد العمل ضمن قيادة موحدة ونشر القدرات بتنوعها، نتحدث عن سفن، طائرات استطلاع، أنظمة مراقبة، تبادل معلومات ودعم لوجستي في منطقة العمليات البحرية المستهدفة في هذه المرحلة. من الواضح أن التحالف يسير بخطوات سريعة نحو الانخراط الميداني وتحويل التنسيق الدولي إلى عمل بحري مشترك في ظل استمرار التهديدات للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. هذا الهدف منه حماية التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، إضافة إلى الجانب اللوجستي.
1: نعم.
2: حقيقة كان هناك اجتماعات خلال الفترة الماضية، نتحدث عن الاجتماع الثالث للتحالف البحري الذي يعقد في جدة هنا غرب السعودية.
1: شكرا جزيلا لك من جدة مراسل الجزيرة بدر ربيعا، شكرا لك. التغطية مستمرة إذن على رأس الساعة، نلتقيكم مع زملاء آخرين في تغطية مستمرة لتطورات الملفات التي نتابعها على الدوام.
3: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة
5: سلطة مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
6: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر
7: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
8: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيب، صرت استفقد بولاد.
9: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل؟
10: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
11: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
12: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
13: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك

0: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: أهلا بكم مشاهدينا، وقد وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. في تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. على صعيد آخر، شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا شعبيا كبيرا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين، ذلك ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجوم حوثي على مواقعها في جبهة كهبوب. من جهة

0: قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في الضفة الغربية. أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي وهاجموا مزارعا فلسطينيا في منطقة أبو الحمراء في بيتا جنوب نابلس. سنتابع مزيدا من التفاصيل مشاهدينا. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. انضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وجد، تصريحات ترامب التي نقلها أكسيوس ما يزال فيها مجال للغموض، خاصة بطبيعة القرار الذي يدرسه، وأيضا الحديث هنا ربما ما إذا كان يعني بفكرة الدخول إلى إيران، الدخول بريا أم الاعتماد على هجمات، وأيضا ما إذا كان هذا القرار قابلا للتطبيق عمليا. وجد،
1: قابل للتطبيق؟ نعم، يعني الولايات المتحدة كانت قد شنت هجمات واسعة النطاق على إيران أشبه بالحرب، وكانت هناك مواجهة بينهما. ولكن فيما يتعلق بما إذا كان الرئيس ترامب كان غامضا تماما كما قلت نشوان، يعني الغموض كبير في تصريحات الرئيس ترامب، بداية في أنه ما زال بصدد أو يقترب من اتخاذ هذا القرار، ما إذا كان سيستأنف هذه العمليات العسكرية الكبرى أم لا. والأمر الآخر هو لم يحدد متى. كان قبل تصريحه هذا كان يتحدث على مدار الأيام العشرة الماضية بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، أي بعد 3 نوفمبر، ولكن رفض أن يحدد لأكسيوس ما إذا كان سيتخذ قراره قبل الانتخابات النصفية أم لا. فتماما هناك الكثير من الغموض. طبعا الرئيس ترامب هو أيضا يتطلع إلى اللقاء التشاوري الذي سوف يعقده مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، هذا سيكون عامل مهم جدا فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار من قبل الرئيس دونالد ترامب. هذا الاجتماع سيتم الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا فيما يتعلق بردود الفعل مواقف الديمقراطيين، هم قالوا قولهم في القرار الذي أصدروه قبل أيام قليلة فقط، والذي عبروا فيه عن اعتقادهم بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحيات استمرار هذه الحرب. وطبعا هو قرار رمزي، لكن كان للمرة الثالثة هذا القرار صدر في مجلس النواب، وعبر فيه الديمقراطيون إلى جانب 7 جمهوريين عن موقفهم هذا ليكون ضمن السجلات الرسمية. يعني حقيقة الكثير من المخاطر محفوفة في قرار الرئيس دونالد ترامب، وأيضا الكثير من العوامل سوف يستند إليها في عملية اتخاذ القرار، مثل ماذا سيحدث بأسعار النفط، أسعار البنزين، وقود السيارات، وكذلك الديزل الذي كل يوم تقريبا يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة في تاريخ الولايات المتحدة، ونحن اليوم على مستوى ارتفاع 74% أكثر مما كان عليه قبل عام، والأمر مشابه أيضا بالنسبة لوقود السيارات. ولكن في النهاية الرئيس ترامب لا يريد إطالة أمد هذه المواجهة أو هذا التوتر، وخاصة وأن مسؤولين كثر سربوا لوسائل إعلام أمريكية على مدار الأسابيع القليلة الماضية بأنه لا يمكن للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة أن تستمر في الوضع الحالي، في وضع أو حالة اللا حرب ولا سلم لأمد طويل، خاصة وأن هناك تقارير تتحدث عن أنه لم يعد لديهم ذخيرة كافية. ولو أن الرئيس ترامب نفى هذا الأمر وأكد بأن لديهم ذخيرة كافية، ذخيرة بمستوى متوسط وبمستوى مرتفع أيضا.
0: شكرا وجد، يعني شكرا على هذه المعلومات، بطبيعة الحال سنتناولها بالنقاش. لكن الآن إلى طهران مع بابا ولد حرمة. الحقيقة بابا ولد حرمة، ترامب كما أشار بحسب أكسيوس قال إن الإيرانيين يتواصلون مباشرة مع واشنطن. كما تعلم هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس ترامب عن فكرة كهذه نفاها الإيرانيون دائما. نتابع معك أبرز المواقف الإيرانية وما إذا كان هنالك أيضا رد فعل بشأن هذا المعطى تحديدا.
2: نعم، بخصوص هذا المعطى لعلنا نذهب إلى تصريحات كان وزير الخارجية الإيراني قد أدلى بها، فبعد تأكيد عرقشي على أن بلاده ستدافع عن أمنها وسيادتها، يقول إنها أيضا تنفتح وترحب بالحلول الدبلوماسية بالمبادرات الدبلوماسية. وكانت له هذه الاتصالات أو هذان الاتصالان الهاتفيان خلال أمس وأول أمس مع كل من نظيره التركي هاكان فيدان وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. تناول هذان الاتصالان وفق الخارجية الإيرانية الوضع في المنطقة، وتبادل خلالها الوزير وزير الخارجية العراقي وجهة النظر مع هذين المسؤولين الباكستاني والتركي. أيضا لعل تلك هي آخر الإشارات الدبلوماسية فيما يتعلق بهذه المفاوضات، بالعودة إلى المفاوضات بإمكانيتها وبالحلول الدبلوماسية والمبادرات الإقليمية الرامية إلى حلحلة هذا النزاع. لكن في طهران تطغى اليوم نبرة التهديد، نبرة التحدي للولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك هذا التجمع الحاشد في العاصمة طهران الذي حمل عنوان جاء بعنوان الشعب فداء لإيران، وقدر التلفزيون الإيراني عدد المشاركين فيه بنحو 300,000، أكثر من 300,000 شخص من المتطوعين المساعدين للانخراط في الجهود الدفاعية عن إيران سواء ضد التدخلات الخارجية ومحاولات زعزعة الأمن من الداخل. وخلال هذا التجمع كانت هناك هذه الرسائل السياسية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية سواء على لسان رئيس مسعود بزشكان الذي يؤكد ويقول إنه ما دام الشعب ناس في الميدان، ما دام الشعب الإيراني في الميدان فلا توجد أي قوة قادرة على تهديد إيران. كانت أيضا تلك ردا على تلك التهديدات الأمريكية التي أطلقها ترامب وفق قائد الحرس الثوري الإيراني هنا في طهران، يقول إن الشارع الإيراني قد أجاب ورد على ترامب من خلال هذا الحضور، من خلال هذا الخروج اليوم إلى الشوارع وهذه الأعداد الغفيرة من المتطوعين الإيرانيين. بشأن مضيق هرمز وتطورات فيه وتلك تصريحاتي وتصريحاتي المتبادلة بشأنهما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة عليه، هناك هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف نقلة سفينة كانت تحمل ترفع علم دولة توغو بعد محاولتها العبور من ممر يوصف إيرانيا بغير القانوني بالمخالف. ويهدد الحرس الثوري أن السفن التي تحاول المرور من تلك الممرات والمعابر غير القانونية بالتعبير الإيراني ستواجه نفس المصير، ستكون في مرمى استهداف بحرية الحرس الثوري الإيراني.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا في طهران. كان أيضا معنا قبل ذلك وجد وقفي في واشنطن مراسلة الجزيرة، شكرا لها أيضا. مشاهدينا سنأخذ هذه المعطيات وسواها من المتاح من أبرز المعطيات المحدثة إلى ضيوفنا لتحليلها. معنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وفي الاستوديو نرحب بالدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سفير جوي هود. يعني الحقيقة المعلومات التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بأكسيوس تصريحات ترامب، رغم أن ترامب تحدث بشكل مباشر لكن ما يزال هنالك مناطق في هذه التصريحات تبدو غامضة، بحاجة إلى توضيح. أولا هذا القرار الذي يتحدث عنها الذي هو يدرسه بصدد إيران، متى من المتوقع أن يتخذه؟ بمعنى نحن الآن في موسم انتخابي، بدأ بالفعل عمليا عن طريق البريد في الولايات المتحدة، هل هو قبل 3 نوفمبر، هل هو بعد 3 نوفمبر؟ وأيضا طبيعة القرار، لم يتم الإشارة إلى قوات برية، قوات غير برية، هجمات استراتيجية، ليس هنالك وضوح في هذه التصريحات. أتركها لك.
3: Well, I don't think that he's going to indicate exactly when he's going to take military action. No, I don't think that he's going to indicate exactly when he's going to take military action.
4: وهذا أمر من الذكاء الاستراتيجي القيام به، ولكن لدي ثلاثة أهداف. أولا، هو يتحدث إلى الناخبين الأمريكان وهم يصوتون الآن، ولقد بدأ التصويت بالفعل لأن الكثيرين الآن يصوتون بالبريد.

0: فهذه العملية الانتخابية قد بدأت، وبدأت انتخاباتهم واختياراتهم تصل إلى السلطات. أيضا هو يريد أن يبرهن بأنه هو حاسم وهو من يقرر إلى متى ستستمر الحرب، وهو الذي سوف يهيمن على ما يجري بالنسبة لتخفيض أسعار البنزين. أيضا هو يتحدث إلى القادة في إيران، هو يذكرهم أنا اغتلت من قبلكم ويمكنني أن أغتالكم، إذن فعودوا إلى المفاوضات. وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيلتقيهم الأسبوع القادم يريد أن يبرهن لهم بأنه يمكن له أن ينهي هذه المسألة. وأيضا جمهور آخر وهو أعضاء جدد في الكونغرس عندما يتولون مناصبهم في يناير لن يكون هناك حاجة للتصويت بشأن قانون صلاحيات الحرب، فهو اتخذ هذا القرار وانتهى الأمر.
1: مرة أخرى رئيس ترامب دكتور عاطفة يتحدث عن أن الإيرانيين يتواصلون مباشرة مع واشنطن، أمر لا يعجب بالعادة القادة الإيرانيين وينفونه دائما، لكن هل يضيف أي عنصر من عناصر الضغط على القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالتواصل مباشرة مع واشنطن؟
0: الإيرانيون مستعدون لأي نوع من التفاوض، وهم يبعثون بإشارات غير رسمية لأن هناك وساطات تجري، إذن فهناك ما يجري الآن مع واشنطن ولكن ليس ما يمكن أن نسميه مفاوضات.
1: تبادل الرسائل؟
0: نعم، تبادل الرسائل، نعم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وربما هذا لا يصب في عملية مفاوضات أو أنه مباحثات، ولكن كل طرف يحاول أن يظهر نقاط الضعف في الطرف الآخر وأن يخوف الطرف الآخر، ولكن ليس هناك مفاوضات بالمعنى الحقيقي.
1: دكتور سليم، دائما هذه الثنائية، فكرة أن يعني تعريف التواصل مختلفة، أحيانا الأمريكيون رئيس ترامب تحديدا يعتبر أن مجرد تبادل الرسائل هو تفاوض، هذا مرة في عدة مراحل خلال الشهور الفائتة. الإيرانيون كانوا أكثر حصرا لهذا المصطلح، مصطلح التفاوض، يعني يريدون أن يكونوا أكثر دقة في مفهوم التفاوض، فلذلك يتحدثون أحيانا يعترفون بتبادل الرسائل لسيما عراقشي. لكن هل تعتقد بأن تبادل الرسائل في هذا التوقيت يمكن أن يغير شيئا من المعادلة؟
2: يعني هذا النوع من الخطاب أو المفاوضات أو كيفية تفسيرها من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني هي منذ بداية الحرب، كان دائما هناك تأكيد من الجانب الأمريكي خاصة من رئيس ترامب أن هناك مفاوضات، هناك تواصل مباشر، كان هناك نفي من الجانب الإيراني، ولكن اتفق الجانبان على أن هناك تبادل رسائل في الحد الأدنى، وهذا في مفهوم التفاوض هو نوع من التفاوض، ولكن هو نوع مخفف من أجل أن لا يتم عند الوصول إلى فشل أو عدم وصول إلى نتيجة إيجابية أن لا يكون هو فشل كبير للطرف الإيراني خاصة الذي ينفي هذا التفاوض. الآن هذا التبادل الرسائل هو مهم، ولكن الفجوة في المواقف العلنية أيضا مهمة، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك إمكانية للتقريب بين المواقف المتناقضة سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق. الآن رئيس ترامب يتحدث عن قرار مهم يريد أن يصل إليه، الجانب الإيراني يتحدث عن العودة إلى مذكرة تفاهم، ورئيس ترامب يقول العودة إلى المفاوضات. يعني حتى في مفهوم تبادل الرسائل وفي مفهوم التفاوض لا يوجد أرضية مشتركة، الجانب الإيراني يقول مذكرة تفاهم، رئيس ترامب يقول المفاوضات، أين هي نقطة الالتقاء في هذا الموضوع؟ يعني لابد من تقريب هذه وجهات النظر من أجل الوصول إلى
1: يعني لا
2: أرضية
1: تتوقع
2: مشتركة.
1: أن يكون تبادل الرسائل منصبا أو يركز على جزئية محددة، فلنقل هرمز مثلا أو ورق أو مذكرة تفاهم مثلا، هل هذا ما نتوقع أن تتناوله مسألة تبادل الرسائل؟
2: يعني من الممكن أن يكون موضوع هرمز ربطا باجتماع سلطنة عمان في صلالة منذ أيام والذي تم إلغاؤه، بمعنى يبقى دائما مضيق هرمز هو مفتاح لأي إمكانية للتقدم في المسار التفاوضي، لأن كان هو المكان الذي فشلت فيه مذكرة التفاهم. فإذا أردنا أن نعكس الخطوات من الممكن أن يكون هو المحطة الرئيسية. الاجتماع بين الرئيس ترامب و

0: القادة الدول الخليجية قد يكون هو من أهم الخطوات في هذه المرحلة، لأنه قد يؤسس إلى ما سيأتي ما بعد هذه المرحلة، وهو ما ألمح له الرئيس ترامب. قادة الدول الخليجية أوقفت التصعيد العسكري في منتصف مايو في بداية أغسطس، والآن عندما يتحدث الرئيس ترامب أنه عند مفصل مهم من اتخاذ قرار مهم بالذهاب إلى التصعيد أو من عدم الذهاب إلى التصعيد، عندما يطرح هذا الموضوع على قادة دول الخليج سيأخذ الجواب مباشرة من دول الخليج أنه العودة إلى التفاوض وذهاب بالخيار التفاوضي وليس الذهاب إلى التصعيد. بمعنى عندما أوقفت قادة دول الخليجية هذا الموضوع مرتين في الأشهر الماضية وهي كانت تحاول عدم الوصول إلى هذه الحرب وما زالت تتوسط في هذا الموضوع، لن يكون جواب في الاجتماع مع رئيس ترامب نعم لنذهب إلى خيار التصعيد، سيكون عدم الذهاب لخيار التصعيد. ولكن المهم في هذا الموضوع هو من أين يبدأ كما تفضلت التفاوض. هل عودة إمكانية الوصول إلى اتفاق خليجي إيراني على مضيق هرمز يفتح الحل بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا هو المفتاح الأساسي، خاصة في إطار بناء نظام إقليمي جديد على دول المنطقة أن تحدد كيفية صياغتها وموقعها.
1: أيضا في سياق المعلومات التي أوردها أكسيوس سعد سفير، محاولة لتفسير لماذا يبدو هذا التوقيت توقيتا مهما بالنسبة لترامب، لماذا يبدو حاسما، يعني هو ليس مبنيا على قرار أو تعقيدات سياسية. واضح بحسب أكسيوس أن هنالك ضغطا يمارسه مرة أخرى بحسب أكسيوس قادة في البنتاغون في وزارة الحرب على الرئيس ترامب من أن عليه أن يتخذ قرارا الآن، ليس بالإمكان أن تبقى هذه القوات طائفة في البحر من دون أن يكون هنالك توجه محدد وقرار محدد. هل هذا هو العنصر الضغط على ترامب أم المسألة أم الموسم الانتخابي؟
2: أعتقد أنه كان قبل 4 أشهر كنت هنا في الاستوديو، كنت أتنبأ بأنه سيكون هناك تصعيد رئيسي آخر، لأن القادة العسكريين سيقولون بالضبط هذا بالضبط للرئيس، عليك أن تستخدم هذه الأصول أو علينا أن نعيدها لأن هناك حاجة للصيانة والعناصر يجب أن يرتاحوا. ومن خلال خبرتي 25 عاما كدبلوماسي هناك هذا التوجه من القادة العسكريين، وهذا أمر يطلعون الرئيس عليه الآن. هذا لا يعني بأن هذه القوات العسكرية فجأة ستكون منهكة ولن تستطيع القيام بعملها وأن ترامب سوف يستسلم لإيران، كلا، بل هذا يعني بأنه يجب أن يكون هناك تبديل للعناصر والمعدات وهذا يستغرق بعض الوقت. إذن فهو لديه جداول زمنية مختلفة في ذهنه، بما في ذلك الكونغرس الجديد الذي يستلم مهامه في يناير. إذن فهو يريد أن يتحول إلى المكان الذي يكون فيه دعم أوسع من الديمقراطيين والجمهوريين فيما يخص العقوبات الاقتصادية والاستمرار بالحصار البحري ضد إيران، والذي يبدو بأنه ناجح إلى الآن. وحتى كيبلر وهي ليست معجبة في ترامب يقولون بأنه بين تقريبا 9 ملايين برميل كل يوم تعبر، والذي تصر إيران على أن المضيق مغلق ولا يتم هذا. إذن فهم ما زالوا يضغطون على الحوثيين والميليشيات العراقية لكي يقوموا بالهجمات، وهم أنفسهم يهاجموا السفن التجارية لكي يؤثروا بسعر النفط، ولكن هم الآن أثرهم ومفعولهم ينقص بمرور الوقت. إذن فترامب يأخذ كل هذه الجداول الزمنية باعتباره.
1: ربما مسألة العودة إلى المذكرة من عدمها لا تبدو عقبة كأداء حقيقية. لماذا؟ لأنه أثناء التفاوض لو طرحت مسألة تعديل المذكرة كاعتماد لمذكرة جديدة، يعني بدل أن يقال هناك مذكرة جديدة يتم طرح فكرة تعديل المذكرة وبالتالي ستكون مذكرة جديدة. هل تعتقدين بأن الإيرانيين القيادة الإيرانية منفتحة على تعديل المذكرة؟
3: You mean to change that MOU؟
2: تعني تغييرها؟
3: At first that I don't I think that Iranians are quite disappointing.
2: الإيرانيون الآن خاب أملهم بشأن التوصل إلى أي تنازلات أو حلول مع الرئيس ترامب، سواء كان ذلك مرتبطا بمذكرة التفاهم أو أيا كان اسمه.

0: مقاطعة، اعتذر مقاطعة. انت عارفين الإيرانيين أو الإيرانيون متمسكون بالبند الخامس، متمسكون بفكرتهم وقراءتهم للمذكرة، ويعتبر كثير منهم أنها في صالحهم.
1: بالطبع التأويلات أتت بعد ذلك وهي مختلفة، وسمعت الكثير من المسؤولين الإيرانيين بأن مذكرة التفاوض

0: أكبر من ذلك في اعتقادي، ولكن أريد العودة إلى شيء أثرته أنت بالنسبة لي أن الإيرانيين الآن ليسوا مستعدين للتفاوض أو أنهم يتفاوضون أم لا. في العادة الأمريكان وخاصة ترامب يحاولون استخدام المفاوضات والاستعداد للتوصل إلى أي اتفاق بأنه مشهد انتصاري له. إذن فالإيرانيون لا يريدون إعطاءه هذه الصورة وهذا العرض لكي لا يظهر نفسه منتصر. ولقد رأينا ذات الشكوك أيضا من قبل حزب الله وشركاء آخرين يتفاوضون مع الأمريكان لأنهم يعتقدون بأن هذا الأمر لن ينجح. ولذلك نحن نعلم أنه بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة الإيرانيون والأمريكيون كانوا يتحدثون على مدى 5 أعوام ولم يكن أحد يدرك ذلك. إذن فهذا هو السبيل الدبلوماسي، ولكن ليس هذا ما يقوم به الرئيس ترامب. والرئيس ترامب الآن لا يمارس الدبلوماسية السليمة، بل إنه يرسل مطوريه في قطاع العقارات وهم يعملون استعراضا. إذن فالإيرانيون بالتالي لا يريدون إعطاءه هذه الميزة.
1: سليم، كان لافتا الحقيقة ما أوردته، يعني يبقى في إطار الرأي، لكن التلغراف، صحيفة التلغراف اعتبرت أن إيران أثبتت أنها قادرة على إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مرة أخرى. رأي، لأن القواعد التي كان من المفترض أن تردع الهجمات باتت عرضة للهجمات الإيرانية. أسمع منك تعليقا على هذا الرأي.
2: يعني هذا تحليل سيصيب إلى حد ما في المرحلة المقبلة، يعني سنشاهد جزء أو عدد من القواعد الأمريكية التي لن تعود إلى دول المنطقة، وسنشاهد نظام إقليمي جديد بصياغة جديدة، ولكن لن يغيب الدور الأمريكي. بمعنى الدور الأمريكي سيبقى موجودا، ولكن الدول المنطقة ستكون في مركز النظام الإقليمي الجديد مع شراكات متعددة. ستبقى الولايات المتحدة الشريك الأساسي، ولكن دول المنطقة سيكون لها شراكات مختلفة، وهذا بدأنا نشاهده انطلاقا من اتفاق مكة الدفاعي، انطلاقا من التحالف البحري. فهناك مجموعة من التحركات بدأت تظهر على مستوى المنطقة، سيتم الازدياد في هذه التحركات، إيجاد الأنساق الإقليمية على مستوى المنطقة، ولكن سيبقى هناك دولة الولايات المتحدة بغض النظر عن حجم هذا الدور ومضمونه، ولكن سيبقى حكما بشراكة راسخة مع الدول الخليجية، مع دول المنطقة. ولكن هذا لا يعني أن سيكون الارتكاز فقط على الولايات المتحدة، سيكون هناك شراكات أخرى ودول أخرى ستكون فاعلة على مستوى المنطقة.
1: طيب سفير جوي هود، لو حصلت هجمات، لو اتخذ الرئيس ترامب قرارا بهجمات أكثر حسما، ربما أكثر شدة، سيكون بحاجة إلى نتنياهو، على الأقل هذا ما نفهمه، لأن نتنياهو هو من أكثر العناصر الداعمة للهجوم على إيران. نذكر مرة أخرى بأن نتنياهو قد يرحل في موسم الانتخابات الإسرائيلي، وقد يبقى، لكن هناك احتمال أن يرحل. هل يعزز ذلك فكرة كما ذهبت أنت أيضا أن أي هجمات قد تحصل قبل الانتخابات الإسرائيلية أيضا؟
0: بنيامين نتنياهو دائما يمكن له أن يكون مخربا في إطار هذه العملية، يمكن أن يأمر بهجوم هو بنفسه، وإسرائيل تتخذ قراراتها باستقلالية عن الولايات المتحدة، ولكن لا أعتقد أنه سيفعل هذا. في هذه الحالة رئيس ترامب بوضوح قال له أنه يريد له أن يركز على حزب الله وأن يضعف وأن ينزع سلاح حزب الله وأن يجلو عن لبنان، وبالنسبة لمن ينهي الحرب ويصنع السلام هو الرئيس الأمريكي ولبنان في مرمى نظره. إذن فهو لا يريد لنتنياهو ولا للحكومة الإسرائيلية القادمة أن يخرب هذه العملية. إذن فبالنسبة لإيران وما سنراه قريبا على شكلة ما يتحدث عنه الدكتور سليم، هو منهاج متعدد الأطراف. سمعنا الكوريين الجنوبيين يقولون لن نرسل قوات إلى إيران، ولكنني سأرسل بحريتي لحماية السفن. وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة قالوا ذات الشيء. إذن تخيلوا تحالف يذهب إلى المياه ويقول يا إيران اهدئي، نحن بعثة رصد للسلام ونريد أن نضمن الأمن هنا، ودونالد ترامب يمكن لك أن تلغي الحصار البحري.

0: وهذا سيعطي الجانبين فرصة للقول بأنهم منتصرون ولم يتنازلوا، والآن يمكن العودة إلى المفاوضات لأنه ليس هناك ما يعيقها. هذا هو السبيل الوحيد الذي قد يقدم مخرجا من هذه الأزمة. وإذا ما كان زعماء الخليج أتوا إلى ترامب بهذه الذهنية الأسبوع القادم، عندها يمكن أن نتجنب كارثة أخرى.
1: في يعني سؤال متابعة معك، السفن قد تعبر في مضيق هرمز كما تريد الولايات المتحدة، لكنها تعبر في الظلام، بمعنى ما يزال العنصر الإيراني بحريا ما يزال ضاغطا. هذه الصورة هل هي مكشوفة في داخل الولايات المتحدة للجمهور الأمريكي الذي هو مقبل على التصويت قريبا؟
0: أعتقد أنه بالنسبة للجمهور الأمريكي ومن يتابع المضيق، هم يعلمون أن إيران ما زالت تطلق النار على السفن التجارية، وهم يعلمون أن إيران ما زالت تصدر التهديدات وأحيانا تقوم بتنفيذها. ولكن بعثة رصد السلام يمكن أن تنهي هذا من خلال منحها لإيران والولايات المتحدة سبيلا للتراجع عن القيام بما يقومون به في مضيق هرمز حاليا، وترك السفن تعبر بحرية.
1: دكتور سليم، تعتقد أن الناخب الأمريكي معني بهذه الفكرة؟ لأنه يعني مسألة أن الديزل يرتفع 74% الآن تقريبا، وصل لمرحلة قياسية قياسا بما قبل الأزمة. هذه الصورة في هرمز تنعكس على الأسواق، لا شك الأسواق تخاف من هذه العناصر.
2: صحيح، يعني الناخب الأمريكي معني بالانعكاسات التي تصله من الداخل الأمريكي، بمعنى ارتفاع الديزل يؤدي إلى ارتفاع أسعار ومستهلكات كثيرة على مستوى، لأن الديزل يدخل في الزراعة، يدخل في الصناعة، يدخل في مجموعة كبيرة تؤثر بشكل مباشر بالشحن على الناخب الأمريكي. وهذا ما حصل، يعني قد يكون تأثير الديزل أكبر من أي تأثير آخر. لذلك شاهدنا تفاعل الإدارة الأمريكية مع هذا الموضوع من خلال المحاولة. منذ بداية هذه الحرب لم يكن هناك محاولة جدية بين روسيا وأوكرانيا. المفاوضون الأمريكيون جلسوا 3 أيام بين موسكو وكييف من أجل الوصول إلى اتفاق. الرئيس ترامب تواصل مع رئيس زيلينسكي، طلب تحديدا عدم ضرب الديزل في روسيا. هناك مجموعة من المحاولات. الآن ما يحصل في باب المندب، المفاوضات الأمريكية التي حصلت مع الحوثي، مع أنصار الله الحوثي حول باب المندب من أجل ضمان حرية الملاحة في باب المندب على حساب الحليف الأساسي في المنطقة وهي المملكة العربية السعودية، هو يصب للناخب الأمريكي، بمعنى محاولة عدم تصعيد الأمور بشكل عام ومحاولة ضبط سعر الديزل في الداخل الأمريكي.
1: ما بقي من وقت للدكتور عاطف، هل تعتقدين بأن القيادة الإيرانية ستعتمد باب المندب كعنصر ضغط على أي مفاوضات محتملة، أي حديث، أي تبادل رسائل مع الأمريكيين، ربما حتى مع الخليجيين؟
0: أولا أعتقد أنهم ناجحون فيما يخص مضيق هرمز. أشخاص يقولون أن مضيق هرمز ليس مغلقا ويقولون ذلك ويركزون على مضيق هرمز. ما نراه الآن هو أن حركة شحن وعبور عبر المضيق، وأقول إن التركيز الآن على مضيق هرمز. حتى لو كان باب المندب له قصة ولكنها لا تحظى بذات الاهتمام، نرى أن هناك سفن تعبر المضيق، وهذا يعني بأن هناك حركة شحن، ولكن هذا لا يعني أن إيران لا تسيطر على هذه الحركة، لأن الإيرانيين أظهروا بأنهم غير مستعدين للتخلي عن هذه المسألة المتعلقة بمضيق هرمز، لأنه ارتفاع أسعار النفط تؤثر على خيارات إيران، كما أن هناك طرق بديلة الآن لاستخراج النفط، وقد رأينا هذا قد تحسن أكثر وأكثر، والتوجه الآن إلى عقود تأخذ البيئة بالاعتبار. إذن فهذا الأمر في حالة من التقلب، والإيرانيون يقومون باستغلال هذه الورقة في المقايضات وفي المفاوضات.
1: شكرا للدكتورة عاطفة طغيان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ولي جوهد السفير الأمريكي نائب مساعد

0: وزير الخارجية الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لكم. أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن سول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في المضيق فإنها رفضت طلب واشنطن الإسهام عسكريا في مضيق هرمز، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لي الزميلة رانيا حلبي.
1: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاماً بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقاً لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكريا في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوما إلى 5 أيام، كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
0: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية أنها شنت غارات جوية على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقية تعز. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن يطلعنا على أحدث المستجدات هناك. ياسر تفضل.
2: نعم، آخر المستجدات وما تم الإعلان عنه هذا اليوم من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أنه صد هجوما للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز، وأكد أنه تمكن من صد الهجوم، وقال إنه كبد الحوثيين خسائر في المعدات والأرواح. أيضا أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية أن هناك غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع الحوثيين في محيط جولة القصر شرقية مدينة تعز. أيضا كان المركز الإعلامي قد أعلن عن مقتل 3 أطفال قال إنهم قتلوا خلال قصف للحوثيين في عزلة الضريفة بمديرية الوازعية التابعة لتعز أيضا. وهذه أبرز الأحداث في تعز. أيضا هناك في الساحل الغربي ما زالت هناك غارات يشنها الطيران اليمني على مواقع وتجمعات وتعزيزات تأتي للحوثيين في المخا وما جاورها، وكذلك في جبهة كهبوب وهي الواقعة بالقرب من باب المندب كان الحوثيون قد حاولوا التقدم لكن تمكنت القوات، كما جاء في بيانها القوات الحكومية تمكنت من صدهم، وقالت أيضا إنها كبدتهم خسائر في المعدات والأرواح. وكان من ضمن ما جاء أيضا يوم أمس أن القوات الحكومية أسقطت طائرة مسيرة مقاتلة للحوثيين في تلك الجبهة، ومنذ أيام يحاول الحوثيون التقدم للسيطرة على جبال كهبوب لأنها مطلة على البحر الأحمر وعلى باب المندب، ولكن القوات الحكومية أكدت أنها تمكنت من صد كل هجومات الحوثيين في تلك المناطق. على المستوى السياسي أيضا كانت هناك تصريحات مساء أمس لرئيس الوزراء شايع الزنداني أكد فيها أنه لا بد من تعريف العالم ما يدور في اليمن وحقيقة ما يدور في اليمن، وأكد خلال لقائه بوزيرة الخارجية أنه لا بد من عمل دبلوماسي يعرف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بما يجري في اليمن، وكذلك بما أسماء جرائم الحوثيين في الساحل الغربي وفي كل مناطق اليمن. أيضا في المستوى النزوح والمستوى الإنساني كنا اليوم في لقاء مع مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في تعز، وأكد أن عدد النازحين في تعز بلغ حتى يوم أمس قرابة 11,000 أسرة وقدرهم ب 76,000 شخص في تعز وحدها. أما على المستوى العام فقد يصل العدد إلى قرابة 125,000 نازح، وكذلك منهم من لجأ إلى جيبوتي كما قالت المنظمات الدولية.
0: شكراً.
2: ووصل عددهم إلى 2350، ويرشح العدد للزيادة خلال الأيام الماضية خاصة مع تواصل التصعيد في اليمن.
0: من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، شكرا جزيلا لك. وهنا في الاستوديو انضم إلينا الزميل أحمد شلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، الحقيقة وأنا أقرأ هذا الخبر المتعلق بالغارات الجوية على جماعة ومواقع الحوثي في محيط جولة القصر الشرقية تعز، ربما تعز فيها نوع من التضاريس يستطيع الحوثيون الاستفادة منها، وهي استراتيجيتهم المعروفة في مسألة الاحتماء بالكهوف بالجبال في المناطق بالتضاريس بشكل عام. لكن هذا الذي يعني الحقيقة يرفع السؤال التالي: التوجه نحو مناطق منبسطة في الساحل، الساحل فيه ساحل تهامة وفي مناطق منبسطة ليس يعني خالية من الكهوف خالية من الجبال، هل يفرض ذلك على الحوثيين أن يغيروا استراتيجيتهم، أو بمعنى آخر هل يخلق أزمة استراتيجية للحوثيين؟
3: طبعا عندما تتحدث عن التضاريس في اليمن فأنت تتحدث عن خليط من الجغرافيا. يعني أنت قد تجد تضاريس مرتفعة وعالية، ولكن أيضا قد تجد في نفس الوقت وفي نفس المناطق يعني سهول منبسطة أيضا يعني، وقد تجد أيضا ما يجمع بين الجبل والسهل والبحر في منطقة واحدة. طبعا اليمنيون خبراء بهذا الأمر، ليس الحوثيين فقط، يعني لا نريد أن نعظم الحوثيين بهذه الطريقة بأنهم يستطيعون أن يقوموا بالعمل في كل الظروف،
0: لكنهم بحاجة إلى حماية هذه المناطق المكشوفة المنبسطة.
3: بالتأكيد. هم الآن أمام يعني مشكلتين، المشكلة الأولى التثبيت، والمشكلة الأولى الوسائل والأدوات التي تطورت لدى القوات الحكومية اليمنية. بمعنى أنهم الآن صحيح أنهم سيطروا، لكنهم يريد أن يثبتوا ويؤمنوا، ولكنهم أيضا يعانون من الانكشاف. كيف الانكشاف؟ الانكشاف بأنه أصلا السلاح الجو يضربهم في هذه المناطق، المخا، ذباب، تعز. لكن هذا لا يمنع من القول بأنهم ما زالوا حتى هذه اللحظة يحاولون تطويق القوات الحكومية ومنعها من الوصول والإمداد. إذا استطاعت القوات الحكومية الوصول والإمداد من مناطق غربي تعز، جنوب غربي تعز وجنوب شرقي تعز، فبالتالي هي ستستطيع الوصول إلى المناطق الساحل البحر الأحمر، مثل ما فعل الحوثيون تماما عندما بدأوا معركتهم في 3 سبتمبر. فهم قاموا بنفس هذا التكتيك العسكري، الوصول إلى المرتفعات العالية والسيطرة النارية، ثم حصار القوات الحكومية قبل أن تقوم هي بالانسحاب من هذه المناطق أصلا، يعني بشكل سميه خسارة سميه استسلام سميه أي شيء، هذا الذي حدث. يعني أنهم هم بالتأكيد دخلوا هذه المناطق بدون قتال. يعني إذا كانت قاتلت تلك القوات الحكومية بالتأكيد أن الأمر سيصمد أكثر. الآن نحن أمام يعني رغبة من الحوثيين، هناك هجوم، طبعا ما زال الحوثيون في دور الهجوم يعني تأمين مناطقهم، ولذلك هم يضربون القوات الحكومية في كهبوب حتى لا يسيطروا على المناطق المطلة على في كهبوب على مضيق باب المندب، لأنه أنت إذا أمنت كهبوب فهذا يعني أن أنت أمنت مضيق باب المندب.
0: هذا يشرح أهمية كهبوب
3: طبعا. وإذا أمنت مناطق غربي تعز وجنوب شرقي تعز فهذا يعني أنك تؤمن ساحل البحر الأحمر، ونحن أمام تحدي من الطرفين. لكن أنا أتوقع طبعا أن المعركة ستستمر طويلا، يعني أن المعركة ستستمر طويلا، يعني لن تحسم من قبل الطرفين بهذا الشكل، لأنه لا يعني أنك سيطرت على جبل أو على تل أو على مرتفع أنك تستطيع السيطرة عليه، أو أنه جبل استراتيجي. يعني تتبادل الأدوار من قبل الطرفين، مع أن الحوثيين الآن ما زالوا في دور الهجوم وفي دور الإمداد. لكن لاحظ أيضا أن تعزيزاتهم وإمداداتهم وإسنادهم العسكري ما زال حتى اللحظة يضرب من قبل سلاح الجو. ونحن نتحدث أيضا لابد أن نتحدث عن فارق في القوة، فارق في الوسائل والأدوات، كل طرف لديه يعني ميزة بالنسبة لحسم المعركة.
0: طيب، عديد القوات التابعة لأنصار الحوثيين في هذه المناطق الساحلية هل هو كبير؟
3: بحسب الكشوفات طبعا التي كانت ترد إلى البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، لديهم جيش النظامي الذي ورثوه عن يعني القوة الحكومية 200,000، وطبعا أدخلوا فيه من عناصرهم، ولديهم إسناد شعبي يسمونها أعتقد قوة الإسناد أو ما أشبه بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف. لكن في المقابل لدى الحكومة اليمنية ما لا يقل عن 400,000 مقاتل، هذا أولا، ولديهم قوات أخرى في درع الوطن العمالقة، وهذه قوات المقاومة الوطنية أو فصيل المقاومة الوطنية الذي انسحب من المخا، وأيضا يعني قوات دفاع شبوب. هذه القوات الذي يميز الحوثيين ربما أن هناك قرار واحد الذي ربما أنه كان سبب الإخلال في الحرب الأخيرة لدى القوات الحكومية، القرار العسكري والعمليات الواحد.
0: أشكرك أحمد الشلفي، زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية هنا في قناة الجزيرة، شكرا لك على هذه المداخلة. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. انضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي يطلعنا على حيثية هذا التصريح. عبد الله.
4: نعم، هذا التصريح أتى في سياق اتصال هاتفي أجرته المسؤولة الأمنية الأوروبية مع وزير الخارجية السعودي، تحدث فيه عن الأوضاع الدائرة حاليا خصوصا في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وأشارت أيضا إلى أن مستوى التأهب لدى مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي المتواجدة هناك منذ عدة سنوات، ما قبل الحرب في إيران وكذلك أيضا ما قبل حرب غزة، هذه المهمة أعلنت رفع مستوى التأهب إلى إشعار أعلى مما كانت عليه، وأن ذلك أيضا جاء ردا على توتر الأوضاع داخل هذه المنطقة البحرية. الأمر أيضا يأتي بالتوازي مع إعلان إيطاليا أنها سترسل قوات بحرية خاصة بها إلى باب المندب دون التنسيق مع هذه المهمة التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق أيضا اليوم قال المتحدث باسم كايا كالاس إن كل الدول مرحب بها أن تساهم من خلال هذه المهمة، لكن المهمة أيضا كما قال تحتاج إلى مزيد من القطع البحرية لكي تقوم أو لكي تستطيع القيام بأداء مهامها بأكمل وجه. أشارت أيضا إلى أن حركة التجارة التي تأثرت بالفعل بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز الآن أيضا تزداد تأثرا واضطرابا بسبب الأوضاع قرب مضيق باب المندب، والاتحاد الأوروبي يحاول على الأقل في هذه المنطقة توجد لديه هذه المهمة البحرية المعروفة باسم أسبيدس، يحاول أن يوقف قدر الإمكان أي هجمات على السفن، وأنه خلال 9 أشهر فقط من هذا العام نجح في إيصال مئات السفن إلى بر الأمان كما يقول، من خلال نقلها باتجاه قناة السويس شمالا للعبور إلى ناحية أوروبا. المسؤولة الأمنية تقول إنها خلال الأيام المقبلة أيضا عندما ستذهب إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستلتقي مسؤولين ووزراء من المنطقة للاستماع إليهم والتنسيق أيضا بشأن الخطوات المقبلة، خصوصا أن الأمر يمس بشكل مباشر كما قالت كالاس اليوم بعد هذا الاتصال الهاتفي باقتصاد أوروبا وأمنها في المحيط القريب.
0: طيب، هل معنى ذلك عبد الله، وهذا سؤال افتراضي، أنه لا يمكن استبعاد الطابع العسكري لأي مشاركة من هذه المشاركات الأوروبية في حماية الملاحة؟
4: حتى هذه اللحظة لا يريد الاتحاد الأوروبي أن يصل أو أن تصل الأمور إلى هذا المنحى. هذه المهمة هي بالطبع مهمة عسكرية لكنها تشارك فقط لأغراض مدنية، أي أنها لا تدخل في مواجهات مباشرة أو تقوم بالتحامات مع سفن أخرى معادية كما تسميها، وإنما فقط تعمل على إيصال السفن بشكل آمن في هذه المنطقة كما قلنا شمالا. الافتراض فيما إذا كانت هذه المهمة قد تغير نطاقها، قد تتحول إلى عسكرية، هذا الأمر قالت عنه كالاس ليس فقط اليوم ولكن أيضا في أيرلندا عندما التقت وزراء الدفاع الأوروبيين مطلع هذا الشهر، هو أمر يخضع لتفاهمات الدول الأعضاء. كما نعلم ليست كل الدول الأعضاء، ليست كل الدول 27 في الاتحاد الأوروبي هي مشاركة في هذه المهمة، أغلب الدول المشاركة هي الدول التي تمتلك بالفعل أساطيل بحرية كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وكذلك أيضا من دول الشمال الأوروبي، وبالتالي قد يكون الأمر يبدأ بإقناع هذه الدول بتحويل المهمة إلى مهمة عسكرية، لأن الموافقة على المهمة في المقام الأول قبل عدة أعوام كان على أساس أنها ستبقى مدنية دون أن تتحول إلى عسكرية، لأن هذا الأمر سيستغرق الكثير ربما من التفاهمات للوصول بالأمر إلى هذا السياق. بعد أن تعود كالاس من نيويورك ستلتقي وزراء الدفاع الأوروبيين مرة أخرى في بروكسل في 28 سبتمبر، وبلا شك سيكون هناك أيضا مزيد ربما من التوسع بشأن هذا الأمر.
0: عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من كوبنهاغن العاصمة الدنماركية، شكرا لك. إلى الضفة الغربية، إذ قال مراسل الجزيرة إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على مزارع فلسطيني في منطقة أبو الحمرة في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات طالت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية تخللها اعتقالات وتفتيش للمنازل. من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شخرة انضمت إلينا لتطلعنا على مزيد من التفاصيل المتعلقة بحيثيات هذا الخبر وأبرز تطورات في الضفة. ثروة،
5: نشوان، نحن نتحدث على الأقل عن 15 منطقة فقط سجلنا فيها اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولكن دعني أنقل هذا التطور الذي جرى قبل دقائق في بلدة عقربة بقضاء مدينة نابلس، حيث تتحدث مصادر محلية على أن مستوطنين اقتحموا هذه القرية وأطلقوا الرصاص، ومصادر محلية ونحن ننتظر بطبيعة الحال إعلان رسمي من مصدر طبي تتحدث عن إصابة فتاة بالرصاص برصاص المستوطنين تبلغ من العمر 18 عاما، نقلت عبر مركبة إسعاف من القرى المجاورة إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس. هذا يأتي بعد أن أصاب المستوطنون هذا اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين، أحدهم أيضا سيدة كان مستوطنون نشوان قد اعتدوا عليها بالضرب في منطقة خربة المركز في مسافة ريطة جنوبي الضفة الغربية، كما اعتدوا أيضا على مواطن فلسطيني في منطقة الجفتل في الأغوار الشمالية، حيث قام مستوطنون بمهاجمة مساكن المواطنين الفلسطينيين وحاولوا سرقة أغنام وقاموا بتحطيم مركبة للمواطنين، وعندما حاولوا تصدي لهم قاموا بالاعتداء عليهم ما أدى إلى إصابة أحد منهم، بالإضافة إلى إصابة 5 شبان جراء إطلاق مستوطنين ورشقهم بالحجارة لمركبة أحد المواطنين أو مركبة أحد المواطنين ما أدى لانقلابها وإصابة عدد من الشبان كانوا بداخلها بردود وفقا للمصادر المحلية. هذا نوع من الاعتداءات، ولكن هناك اعتداءات أخرى كثيرة سجلت لهذا اليوم. وعندما نتحدث عن المناطق، هناك مناطق جديدة نشوان دخل المستوطنون إليها. عندما نتحدث عن مدينة رام الله فقط هذا اليوم نتحدث عن 7 قرى على الأقل من بين هذه القرى: قرية المغير، ترمس عيا، برقة، أم صفا، وأيضا عبوين اقتحمها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عين سينيا شمال مدينة رام الله التي قام المستوطنون بالتجول بين منازل المواطنين الفلسطينيين، حي الطيرة في مدينة رام الله وهو حي تم اقتحامه للمرة الثانية في غضون يومين، حاولوا اقتحام أحد الحدائق العامة في الساعات الماضية، قاموا بنصب الأعلام الإسرائيلية على الميادين العامة في هذا الحي، وهذه حقيقة مناطق جديدة بات المستوطنون يسرحون فيها ويمرحون، وهي قريبة من الأحياء الفلسطينية داخل المدن وهي قريبة من الخطوط الرئيسية والشوارع الرئيسية التي يسلكها المواطنون الفلسطينيون. مناطق أخرى في منطقة بورك سليمان في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية أيضا اقتحمها المستوطنون، وهذه المنطقة التي تستهدف بشكل كبير وهي منطقة أثرية ومهمة، يحاول المستوطنون بحماية قوات الاحتلال السيطرة عليها، بالإضافة إلى تلك الجولات وتوسيع البؤر الاستيطانية الذي ما زال يجري في مناطق عدة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، كما جرى اليوم في منطقة ترمس عيا ومناطق عديدة جنوبية الضفة الغربية. ولكن اللافت كما رصدنا قبل دقائق قليلة وتحدثنا مع المصادر المحلية أن المستوطنين نشوان في ساعات المساء يبدأون بالتدرب على رشق منازل المواطنين بالحجارة. هذا ما جرى بالضبط في منطقة أو قرية برقة بقضاء مدينة رام الله، هذه القرية التي قام المستوطنون في الساعات الماضية بحرق أراضي المواطنين الفلسطينيين وقاموا بإشهار السلاح وإطلاق الرصاص نحو الفلسطينيين، وعندما وصلت قوات الاحتلال قدمت الحماية لهم، ولكن تقول لنا المصادر المحلية إن المستوطنين بدأوا بالتدرب بحماية قوات الاحتلال التي تصدر للإعلام الإسرائيلي رواية مغايرة بأنها ستحقق في أعمال الشغب التي يقوم المستوطنون بتنفيذها، ولكن الواقع يتحدث عكس ذلك بطبيعة الحال وفقا للمصادر الفلسطينية. نشوى
0: ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. ننول الخبر العاجل مشاهدينا، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. إلى سوريا، إذ أفاد التلفزيون السوري بتوغل 9 آليات عسكرية إسرائيلية في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. معنا للمتابعة من ريف درعا في جنوب سوريا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت ليست الحادثة الأولى من نوعها بالنسبة لمحاولات الدخول الإسرائيلية في أراضي سورية، لكن ضعنا في تفاصيل أكثر وضوحا لهذا التطور. منتصر.
6: نعم، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 ديسمبر وهي تنفذ عمليات توغل داخل الأراضي السورية، وهو حقيقة انتهاك لاتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974. لكن في البداية كان دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل الأراضي السورية مرتبط بدخول إلى سرايا عسكرية سابقة أو البحث عن أسلحة كما كان يقول لنا الأهالي الذين كانوا يدخلون إليهم. أما الآن فالأمر تطور إلى قضية دخول روتيني وشبه يومي حقيقة إلى عدة مناطق. اليوم مثلا في وادي الرقاد دخلت هذه القوة من داخل الجولان السوري المحتل إلى الأراضي السورية واعتقلت راعي للأغنام، كان يرعى الأغنام قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وبعد ذلك انسحبت هذه القوة. كذلك هنالك سياسة جديدة تتبعها قوات الاحتلال منذ نحو أسبوعين وهي عمليات القصف التي تستهدف الأراضي الزراعية القريبة من القرى والبلدات، وهو حقيقة إمعان من قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف مصادر الرزق للأهالي في تلك المناطق، هي مناطق زراعية يعتمدون على رعي الأغنام وكذلك على الزراعة. كذلك في بيت جن بريف دمشق الغربي، هذه البلدة الصغيرة تعرضت اليوم لقصف بعدة قذائف في الأراضي الزراعية القريبة منها. هذا القصف يتسبب عادة بحرائق أو أنه يؤذي المحاصيل الزراعية للأهالي. بطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه التوغلات تقوم بمضايقات للأهالي، إما من خلال نصب الحواجز لقطع الطرقات ما بين القرى والبلدات، أو كذلك من خلال عمليات الدهم والتفتيش التي تنفذها عادة خصوصا إذا ما دخلت في الليل وحالة الذعر التي تسببها للأهالي. عادة يأتون إلى القرى والبلدات للتفتيش بشكل عشوائي، وأحيانا يأتون بشكل مخصص إلى مثلا أحد المنازل، يقولون بحسب وصفهم أنهم يبحثون عن مخربين وفقا لما قال لنا يعني الأهالي الذين استجوبوهم قوات الاحتلال بعد عمليات توغل سابقة، وكذلك يبحثون عن أسلحة. وهذا الأمر حقيقة الأهالي دائما يؤكدون نفيه لنا ويطلبون مننا أن نتحدث بهذا الأمر على الإعلام بأنه تلك المناطق هي مناطق مدنية سكنية تعمل على الزراعة والرعي ولا يوجد فيها أي أسلحة، وإنما قوات الاحتلال على ما يبدو تحاول استخدام هذه الذريعة من أجل الاستمرار بعمليات الدخول إلى الأراضي السورية، خصوصا بأن هنالك مفاوضات بين الفينة والأخرى بين الحكومة السورية وإسرائيل طبعا بوساطة دولية من أجل الوصول إلى اتفاق أمني مناسب. سوريا تطالب قوات الاحتلال وتطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر والعودة إلى اتفاق فضل الاشتباك لعام 1974. إسرائيل ترفض وتتعنت وتقول بأنها ستبقى داخل الأراضي التي وصلت إليها، هي حقيقة تتمركز في عدد من التلال في ريف القنيطرة بالإضافة إلى قمة جبل الشيخ، وتدخل بشكل مستمر إلى ريف درعا الغربي في حوض اليرموك، وبعد بعد ذلك تنفذ عمليات انسحاب، إلا إنما هي تتمركز كذلك في ثكنة تعرف باسم ثكنة الجزيرة في حوض اليرموك. هذه الثكنة هي في وادي اليرموك ما بين الجولان السوري المحتل والأراضي السورية. هذه المواقع يعني تتمركز فيها قوات الاحتلال، تنفذ عمليات توغل إما من خلال هذه المواقع أو أنها تنفذها من داخل الجولان السوري المحتل، ولكنها حقيقة بشكل يومي تدخل إلى هذه القرى والبلدات من أجل يعني تنفيذ عمليات الدهم وعمليات التفتيش والتدقيق ونصب الحواجز، وهو أمر حقيقة يعد انتهاك، والأهالي يعني يشعرون بضيق من تكرر هذه الانتهاكات، وسوريا تطالب دائما المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف هذه الانتهاكات وعودة الأمور إلى حالها إلى ما كانت عليه في يعني اتفاق فضل الاشتباك لعام 1974.
0: من ريف درعا في جنوب سوريا، شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت على كل هذه المعطيات. في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية. تقرير صهيب الملكاوي يسلط الضوء على الأداء التشغيلي للميناء.
7: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر، ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي مقارنة ب3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نموا تجاوز 40% في يوليو وبلغ نحو 666,000 طن. كما حقق ميناء الغاز المسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370,000 طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز لوجدنا أنها سجلت نموا تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2,000,000 طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد، وهو تفادي مضيق هرمز.
0: رسعى مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وأن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. على صعيد آخر شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا شعبيا كبيرا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية أنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاكرس أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي وهاجموا مزارعا فلسطينيا في منطقة أبو الحمراء في بيتا جنوب نابلس. الآن مشاهدينا سنتابع مزيدا من التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات، معنا بداية طبعا بالملف الأمريكي الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أمينة سأبدأ معك، بالتأكيد سنتناول تصريحات الرئيس ترامب بالإضافة إلى هذه التصريحات التي جاء في سياقها أيضا أمينة أن قادة عسكريين كبارا

0: تحدثوا للرئيس ترامب طالبين منه اتخاذ قرار حاسم لصعوبة إبقاء القوات من دون توجه محدد في البحر.
1: نعم صحيح، هذا له تبعات على الصعيد السياسي والعسكري وعلى الصعيد المادي أيضا. يعني بحسب المفتش العام للبنتاغون، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة حتى دون تصعيد عسكري يكلف الخزينة الأمريكية مليارات الدولارات، هذا إن لم يحدث أي اشتباك مع الجانب الإيراني. وطبعا هذه التوجيهات المقدمة من القادة العسكريين للرئيس ترامب تأتي أيضا بعد ضغوط من المشرعين الأمريكيين. يوم أمس كانت هناك إحاطة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قدمها وكيل وزارة الدفاع للسياسات، وخرج منها المشرعون سواء الديمقراطيون أو حتى الجمهوريون بانتقادات واسعة للإدارة الأمريكية، مفادها أنهم خرجوا من هذه الإحاطة بمزيد من الأسئلة دون أجوبة. وأهم الأجوبة لأسئلتهم كانت ما هي خطة الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب مع إيران. على ما يبدو ما من خطة واضحة أمد بها هؤلاء أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كما أن أعضاء هذه اللجنة من الجمهوريين أيضا وجهوا انتقادات حتى للرئيس ترامب بسبب تداعيات هذه الحرب على ناخبيهم وهم على أعتاب انتخابات التجديد النصفي، وقالوا له بشكل صريح أن كلفة المعيشة هي محور الحديث الآن. ونحن نتحدث أيضا اليوم ارتفعت مستويات المحروقات التي ترفع معها بشكل تلقائي كل الأسعار حولها، خاصة فيما يتعلق بأسعار الديزل، إلى نحو 74% مقارنة بأسعارها العام الماضي، وأيضا بأكثر من 40% فيما يتعلق بسعر البنزين. هذه بالفعل الأولوية الآن بالنسبة لهؤلاء والذين ينقلون هذه الضغوط إلى الرئيس ترامب، والذي إلى حدود الساعة لم يعطي إجابة واضحة، بل على العكس بسبب التصريحات التي قدمها لأكسيوس مفادها بأن باب التصعيد العسكري ما يزال مفتوحا بعد أن كان طيلة الأيام الماضية يمهد نوعا ما للرأي العام بقرب انتهاء هذه الحرب، وأيضا استعداده وانفتاح إدارته للتوصل إلى اتفاق، شرط أن يكون اتفاقا جيدا للولايات المتحدة الأمريكية ولإدارته، طبعا معللا ذلك بأن الإيرانيين هم الذين يقومون بالتواصل مع الإدارة الأمريكية ويسعون بشكل يائس للتوصل إلى اتفاق بالنظر إلى الضغوط وتبعات الحصار البحري الذي ما تزال القوات البحرية الأمريكية تفرضه على الموانئ الإيرانية، لا تسمح بمرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، مما قلل من مواردها فيما يتعلق بالنفط، أيضا ما يتعلق بعقوبات المنبوذ الاقتصادي، والذي إلى حدود اللحظة الخزانة الأمريكية تتواصل مع مؤسسات مالية عالمية تقوم بإغلاق كل الثغرات كما تقول التي يمكن أن يتسلل منها النظام الإيراني إلى مليارات الدولارات التي يمكن أن يستخدمها حتى يستمر لفترة أطول. تعول الإدارة الأمريكية كانت على ما يبدو على انهيار النظام الإيراني بسبب هذه الضغوطات الاقتصادية، لكن إلى حدود اللحظة رئيس ترامب لم يقم باتخاذ القرار النهائي، وأيضا يأخذ بعين الاعتبار الاجتماع الذي سيعقده مع قادة المنطقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
0: شكرا لك يا أمينة. بابا ولد حرمة، كان هنالك استعراض شعبي تحت عنوان حملة باسم الشعب فداء لإيران، أو مناورة المتطوعين بحسب ما وصفها التلفزيون الإيراني. ضعنا أيضا بالإضافة إلى المواقف الرسمية والسياسية الإيرانية في حيثية هذا الحدث الشعبي.
2: نعم نشوان، بالنسبة لهذا الحدث الشعبي اللي يطرق عليه الشعب فداء لإيران، هو تجمع للمتطوعين للمدنيين الإيرانيين المتطوعين المستعدين للانخراط في الدفاع عن إيران ضد اعتداءات خارجية أو محاولة داخلية لزعزعة الاستقرار. قدر التلفزيون الإيراني عدد هؤلاء الذين تجمعوا اليوم في العاصمة الإيرانية طهران بنحو 3 مليون، وكانت هناك مشاركة وحضور لقادة سياسيين وعسكريين. كان هناك الرئيس مسعود بازشكيان في هذا التجمع. يؤكد بازشكيان أن وجود الشعبية الإيرانية بهذه الكثافة في الشوارع يجعل إيران بمنأى عن الخضوع، ويصعب من مهمة أي محاولة لخنقها، لمهاجمتها، لكسر شوكتها. تلك هي الرسائل التي أدرى بها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. يرى أيضا قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران، يرى في هذه الجموع وهؤلاء هذه الأعداد الغفيرة من المتطوعين ردا على تلك التهديدات التي كان الرئيس الأمريكي قد لوح بها بشأن اتخاذه هذا القرار المصيري والحاسم تجاه طهران. هناك أيضا ردود من مسؤولين عسكريين من مختلف المستويات، كان آخرها من قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، يؤكد استعداد بلاده للدفاع، استعداد القوات الإيرانية للدفاع عن أي تهديد وتصدي لأي خطأ في حسابات من تصفهم طهران بالأعداء. يقول أيضا الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية، يؤكد هذه القدرات العسكرية لإيران وقدرتها على التصدي لأي هجمات أو محاولات، تلك المحاولات وتلك التهديدات التي يطرقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في مضيق هرمز هناك هذا الإعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف هذه الناقلة، هذه السفينة التي تحمل كانت ترفع علم دولة توغو، ويقول إن أي سفينة تحاول المرور مما تصفه طهران بالممرات المخالفة، الممرات غير القانونية وفق التعبير الإيراني، ستكون في مرمى أسلحة الإيراني، لا سيما بحية الحرس الثوري الإيراني. وكانت بحية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية من طراز MQ-9 و MQ-1. وهناك أيضا هذه التصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن هذه العقوبات الاقتصادية، وبشأن يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتصميمها من أجل مس حياة الإيرانيين، تضييق الخناق على موارد عيش الإيرانيين. وكان المسؤولون الإيرانيون قد وصفوا هذه العقوبات بالحرب الاقتصادية، بالجريمة ضد الإنسانية، وأكدوا أن لطهران سبلها وطرقها في التصدي والارتفاف حول هذه العقوبات، ولها تجربتها أيضا في التعامل مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. فيما يخص الشأن الدبلوماسي، كانت هناك هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن استعداد بلاده وانفتاحها وترحيبها بالمبادرات الدبلوماسية بالدبلوماسية. وكانت له كان للوزير عراقجي هذان الاتصالان الهاتفيان مع نظيره التركي حكان فدان، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وخلال هذين الاتصالين ناقش الوزير الإيراني مع هذين المسؤولين الباكستاني والتركي الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر مع هذين المسؤولين.
0: شكرا لك بابا والحرمة مراسلنا في طهران، وأمينة السريري أيضا كانت معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة، شكرا لها. مشاهدينا في الاستوديو هنا للتحليل السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، في الاستوديو الدكتورة عاطفة التوكياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. دكتور سليم، سأبدأ معك الحقيقة من ملف التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب المتعلقة التي يعني أفاد بها لموقع أكسيوس بأنه يدرس احتمالات شن هجمات على إيران، قرارات قد تكون حاسمة، وبالتالي ما بين تصعيد عسكري محتمل قد يكون نوعيا، وما بين الاستمرار في عقوبات المنبوذ أو عقوبات النورماندي، وبالتالي الخيارات أمام رئيس ترامب.
3: يعني تصريحات رئيس ترامب عديدة خلال الأسابيع الماضية، يعني كان يتحدث عن احتمال إنهاء الحرب قبل انتخابات نصفية، ثم بعد الانتخابات نصفية، قبل أو بعد، هذا كان قبل أن يأتي هذا التصريح حول هذا القرار المصيري حول التصعيد أو عدم التصعيد. يعني نحن نتوقع في المرحلة قبل انتخابات النصفية أن يكون هناك تصعيد نوعي أو تصعيد محدود من الجانب الإيراني من أجل ترجمته نوع من انتصار في حال خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ. أن يأتي هذا التصريح من رئيس ترامب هو نوع من الخطاب السياسي، هو نوع من رفع حدة الخطاب السياسي في إطار التفاوض مع الجانب الإيراني. رئيس ترامب يريد تغيير التوجهات أو التصورات الإيرانية حول إمكانية الوصول إلى اتفاق. المرحلة الأولى تكون في تصعيد الخطاب، في حال لم ينجح هذا الموضوع وكان فعلا يريد أن يذهب لتصعيد عسكري، هناك مجموعة من الاحتمالات. هو يريد فعلا تغيير في الخيارات والقرارات عند الجانب الإيراني. في حال ذهب إلى التصعيد، كيف يمكن ترجمة هذا التصعيد العسكري الميداني في السياسة؟ هذا هو الهدف الأساسي. انطلاقا من تجربة هذه الحرب، هو بحاجة أو إلى إفراغ مجموعة من المراكز القيادية من قياداتها، هذا أحد الخيارات. الخيار الآخر هو رفع الكلفة على مستوى البنية الاقتصادية والبنية التحتية الإيرانية، بما يدفع المسؤولين الإيرانيين إلى تغيير نظرتهم وتصوراتهم، ومن الممكن أن يكون الهدفين بالتزامن. يعني أي عمل عسكري لا يؤدي إلى عمل سياسي لن يكون من دون، سيكون من دون جدوى. يعني هذين المستويين، هو القادة الموجودون و
0: حتى وإن كان في إطار، طب نشرك سفير، حتى وإن كان في إطار شكلي، بمعنى هل وارد أن يتخذ رئيس ترامب قرارا بشن هجمات عسكرية، لكن تكون في إطار، لن أقول شكليا بحتا، لكن في إطار أقل تأثيرا، بمعنى لملء فراغ مرحلي، لأن الجميع يتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات. ماذا سيفعل ترامب بعد الانتخابات؟
4: في هذه المرحلة أعتقد أن أي تحرك عسكري سيأمر به سيكون رمزيا. واضح أنه لن يكون رمزيا للبنية التحتية في جبل الفأس، ولكن لن يكون مقصودا منه أن يقتل العديد من الناس والمخاطرة بالمدنيين. إذن فالفكرة هي إنهاء هدف وضعه منذ البداية والقضاء على البرنامج النووي الإيراني، وأيضا أن يوصل للجمهور الأمريكي وللكونغرس ولحلفائه الأوروبيين ولحلفائه الخليجيين بأن الحرب قد وضعت أوزارها، ولن يجب أن تنضموا إلي لكي نضع المزيد من الضغوط على النظام الإيراني، لأن هذا ما الذي أتى بهم إلى طاولة المفاوضات من قبل فيما يخص خطة العمل الشامل المشتركة. وحتى عام 88 ليس لأن الجيش العراقي ذهب إلى طهران وفرض حلا، بل لأن الاقتصاد انهار. وبالنهاية الإمام الخميني قال إنني سأشرب من ذات السم، وهنا في ذهنية ترامب هذا ما يجول في خاطره الآن.
0: هل هنالك تعويل في إيران دكتور عاطفة على خسارة الجمهوريين للانتخابات في الانتخابات النصفية؟ لأن الحقيقة هنالك من يشكك بإمكانية أن تحدث نتائج الانتخابات تغييرا جوهريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، يعني حتى لو سيطر الديمقراطيون على غرفتي الكونغرس.
4: يبدو بأن هناك ضغوطا على الرئيس ترامب، وما أراه من خلال إدارة ترامب هو أن الرئيس محبط. في كل يوم أحدهم يقدم خطابا للشعب، وفي كل يوم يتحدثون عن شيء ما، ويقومون هم بأعمال اقتصادية انتحارية، ولذلك هذا ما يجري الآن. ولكن هذه ليست تلك الضغوط التي سوف تؤدي إلى تغيير لدى الإيرانيين. وأعتقد أن سلوك الأمريكان الآن يشير إلى أن هناك ضغوطا عليهم.
0: هل أعود مرة ثانية لك، هل تتوقع أن تبقى السياسة والاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران على حالها بعد الانتخابات حتى لو فاز الديمقراطيون بغرفتي الكونغرس؟ أو بتعبير آخر، كيف يمكن أن تتغير السياسة والاستراتيجية متأثرة بالانتخابات في الكونغرس؟
4: أعتقد
5: أن ما سنراه هو إن كان هناك هجمة عسكرية أخيرة سيأمر بها ترامب أم لا. سيكون هناك تحول إلى الضغوط الاقتصادية، وهذا هو شيء يجمع عليه الديمقراطيون والجمهوريون على مدى عقود. إذن رغم أنه ستكون هناك انتقادات كثيرة لترامب والكثيرون لا يحبونه من حيث المبدأ، ولكنهم لن يصوتوا ضد الاستمرار بال الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية على إيران. عندها المسألة تصبح الشركاء والحلفاء ما الذي سيقومون به؟ سمعنا رئيس كوريا الجنوبية قال إنني لن أرسل جنودا ولكن قد أرسل بحريتي لحماية السفن التجارية. وألمانيا قال ذات الشيء، والمملكة المتحدة وفرنسا والسعوديون أيضا لديهم تحالف بحري يقومون ببنائه الآن لحماية باب المندب. إذن قد يكون الأمر ينتهي بتحالف بحري يعتبر كبعثة أو مهمة لرصد السلام، ويسمح للسفن التجارية أن تستمر بالمرور، والجانبان يمكن بالتالي أن يتراجعا عن حصارهما البحري. وقد يتحدثان وقد لا يتحدثان، ولكن لا أتوقع لهذه الحرب بأن لا تستمر في المستقبل. لا أعتقد أن النظام في طهران مستعد لقبول الولايات المتحدة كما هي، ولا أعتقد أن واشنطن جمهوريون أو ديمقراطيون مستعدون لقبول نظام شعاره ما زال دائما الموت لأمريكا.
0: في نفس الإطار دكتور سليم، يعني ما تصورك للسيناريو الذي يمكن أن يحول أن ينقل السياسة الأمريكية من حال إلى حال متأثرا بنتائج الانتخابات؟ ما الذي يمكن أن تغيره؟
3: يعني الانتقال الكبير كان يفترض أن يحصل قبل الانتخابات، بمعنى خوف الرئيس الأمريكي من خسارة في الانتخابات النصفية أن يؤدي إلى تغير، إن كان الانسحاب من هذه الحرب أو إلى تصعيد أقصى من أجل الوصول إلى نتائج بشكل سريع. الآن بالنسبة لهذه الانتخابات إلى حد ما كتب قد كتب، بمعنى لن يكون هناك متغيرات كبيرة تقلب المعادلات. الآن الانتخابات النصفية تقوم على معارك محدودة، يعني مجلس النواب 435 دائرة، المعركة الفعلية على 25 دائرة. مجلس الشيوخ المعركة 34 مقعد، المعركة
0: يعني
3: الفعلية
0: 7-8. ثلث المجلس النواب
3: أقل. يعني لذلك أقول أنه لن يكون هناك متغيرات كبيرة تعكس النتائج، خاصة على مستوى هذه الحرب. الآن فاز الديمقراطيون في مجلس النواب وفرضا في مجلس الشيوخ، وهذا حصل مع رئيس ترامب في الولاية الأولى وحصل مع غالبية الرؤساء الأمريكيين.
0: لم تقف هذه حروبا،
3: بمعنى صحيح يعني هناك كان حروب قائمة واستمرت. يعني حكما سيكون الوضع مختلف، يعني العملية التشريعية ستكون مختلفة، جلسات الاستجواب ستكثر، محاولات العزل، الآن هناك محاولة عزل لوزير الحرب. يعني هذه الإجراءات سوف تتكثف، سوف تتكاثر وستكون بشكل أكبر، ولكن الخيارات الاستراتيجية لرئيس ترامب لن تكون مقيدة بشكل مباشر بنتائج الانتخابات النصفية، ولكن نتائج هذه الانتخابات هي جزء من الاستثمار السياسي والاستثمار المعنوي للجانب الإيراني، بمعنى أنه يمكن للجانب الإيراني أن يقوم بمبادرة معينة تصعيد معين، ويذهب إلى هذا الاستثمار في النتائج النهائية. ولكن في التغيير السياسي الكبير لن يكون هناك تغيير سياسي كبير بالنسبة لهذه الحرب بحسب نتائج انتخابات نصفية.
0: طيب لو أخذنا دكتور عاطفة بالاعتبار، وإن كان هذا في الضفة الأخرى من المنطقة، بمعنى أتحدث عن باب المندب هنا، لو أخذنا ما قالته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، هذا يعكس قلقا لدى القارة الأوروبية وبالتالي قلقا عالميا من أزمة الطاقة، دفع هذه القوى إلى التحرك وإن بمهام سلمية، مهام غير قتالية، لكن فيها نوع من العسكرة، لأن هذه السفن تريد أن تحمي مناطق محددة. هل تخشى طهران من أن تعزز أزمة الطاقة هذه، مشكلة عدم تفهم العالم لموقف إيران؟
5: عندما ننظر إلى المنافع الأوروبية من خلال ما يفعلون، نعم هم لهم منفعة، ولكن علينا أن نستمع إليهم وإلى ما يقولون. ما يأتي من أوروبا يشير إلى أننا لسنا مستعدين لخوض هذه الحرب، لأننا لن نضيف أي شيء للأمريكيين، لأنهم لديهم البحرية المتطورة والأمريكان هم بدأوا هذه الحرب وهم سفكوا الدماء. إذن والجزء الآخر وهو بالنسبة للأوروبيين وكثير من الدول الأخرى هم

0: Trump that is going to put them under pressure,
1: من
0: just making some stories that they're not willing to enter.
1: يكون هناك تشجيع لهذه الدول على الدخول في هذا العمل العسكري.
2: ليس سرا سعد سفير من أنما النظام الإيراني هو مستعد لتحمله من ضغط ومن خسائر، سواء على الداخل، على جبهة العسكرة، على المستوى السياسي، هو أكثر بكثير مما مستعدة الولايات المتحدة لتحمله من خسائر، لأن مستوى الضرر أيضا في إيران أكبر من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة في مأمن على الأقل من الناحية الجغرافية، في مأمن من ضربات إيرانية، لكن يصلها الضرر بشكل غير مباشر. لكن أذكر مرة أخرى بأن هذا النظام أيضا كما يقول كثير من محبيه ومريديه يعتمد الأيديولوجية، يعتمد فكرة الاقتصاد المقاومة، يعتمد فكرة الدفاع عن المبادئ الثورة الإسلامية إلى آخره من هذه المصطلحات. وبالتالي كيف ينعكس هذا المبدأ على مستوى ما يمكن أن تصل إليه أو يصل إليه تحمل الولايات المتحدة من ضرر على الداخل الأمريكي؟
3: Well, Nishwan, the United States has
1: Nishwan,
3: had comprehensive
1: المتحدة
3: sanctions
1: كان لديها نظام عقوبات شامل على كوبا
3: nearly 70 years.
1: تقريبا لسبعين عاما الآن.
3: I think
1: لذلك أعتقد أن قدرة هذا البلد على الإبقاء على هذه العقوبات على إيران هي مستمرة، ولكن لا ندري كم إيران ستصعد لتغير في الموقف. غريب أن سياسات أمريكا بمرور الزمن جعلت النظام أكثر صلابة، وقدمت لهم طرق أقل للتراجع، ولا حليف حقا لكي يقنعهم بموقف معقول. حتى دونالد ترامب وهو الشخص الأكثر عنادا في العالم، عندما يلتقي قادة الخليج هم يقنعونه في بعض الأحيان لوقف تصعيده العسكري أو بأن يتخذ مسارا مغايرا. بنجامين نتنياهو أقنعه بأن يقوم بالهجوم في المقام الأول، إذن فهو يستمع للحلفاء. من سيذهب إلى طهران ويقنع محسن رضائي بالقيام بشيء مختلف؟ لم نرى شيئا كهذا. وهذا جزئيا لأن العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية وسياسة العزل كانت ناجحة للغاية. إذن الآن ليس هناك أي بديل سوى أن يتغير النظام أو يغير سلوكه، أو أن الحرب سوف تستمر بمستوى معين. قد تبدو مختلفة من مرحلة لأخرى، ولكن يمكن أن تضع أوزارها إلى أن يقول النظام لدي أيديولوجية مختلفة الآن.
2: أسمع منك تعليقا على هذا الكلام قبل أن أختم مع الدكتور سليم.
1: أثار قضايا كثيرة، هو تحدث عن الجزء الأيديولوجي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا أتفق مع هذا الرأي ولا أرى ذات التصور، بل هذا يعتبر تصويرا نمطيا. هناك بعض الأفكار موجودة في إيران، بعضها تاريخي وبعضها يأتي من الدين، وأي دولة لديها هويتها الخاصة بها. لذلك أنا لا أتفق مع هذا الأمر وربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأيديولوجيا. إذن كيف ظهرت هذه الفكرة؟ وأعتقد أن هذا يعتبر صورة نمطية للإيرانيين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك لا أستطيع دحض هذه الأفكار كلها. ولكن الإيرانيون حاولوا بجدية توصلوا إلى تفاهمات مع الأمريكان، وأن نقول تاريخيا إن إيران سارت في مسار واحد ولم تغير طريقها، هذا ليس صحيحا. لدينا وقت تاريخي معين حاول فيه الإيرانيون التفاهم مع الأمريكان خلال حقبة رفسنجاني، فلقد حاولوا دعوة الأمريكان إلى قطاع النفط وشركات النفط، وقصة كونوكو والتي دعيت إلى أن تأتي وأن تشارك في النطاق الاقتصادي الإيراني، ولكن فشلت بسبب اللوبي الإسرائيلي الموجود في أمريكا وجهوده. ونعلم أن خاتمي كتب إلى إدارة بوش وأراد أن يكون التخلص من

0: الأعمال العدائية والعداوات، والرئيس بوش قال لا أنتم محور الشر. إذن فهذا يعتبر مزيجا من كثير من الأمور التاريخية، وبالطبع أعلم أن الإيرانيين يخطئون ولكن ليس كما يقال بل من وجهة نظر مختلفة.
1: دعنا ننقل الحوار دكتور سليم معك إلى موضوع الطاقة. الحقيقة أشرت إلى أن الطاقة تمثل حافزا ل تابعنا موقف كايا كالاس. برأيك هل يمكن أن تغير أزمة الطاقة مواقف بعض الدول للتدخل؟
2: صحيح، يعني الآن ما يحصل في باب المندب، اليوم هناك موقفين مهمين. موقف ممثلة السياسة الخارجية تقول أن المبادرة الأوروبية مفعلة إلى أقصى حد في البحر الأحمر، والموقف من وزارة الدفاع السعودية الذي يتحدث عن الانتقال من التخطيط على مستوى التحالف البحري إلى مستوى التنفيذ بعد اكتمال القدرة التشغيلية. هذا يعني أن هناك نية إقليمية دولية للانخراط على مستوى باب المندب، خاصة قبل المملكة العربية السعودية، لأن ما تعرضت له في الأسابيع الماضية يشكل خطر كبير على الاقتصاد السعودي، على الأمن القومي السعودي، لذلك يشكل تدخلا مباشرا في القرارات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. صحيح أن الدول لم تكن موافقة الأوروبية على ما حصل مع إيران، وهي لم تنخرط بشكل عسكري على مستوى مضيق هرمز، ولكن هي منخرطة أساسا على المستوى العسكري في البحر الأحمر بغض النظر عن الحجم، ولكن هي منخرطة في عملية عسكرية قائمة، وهذه الدول ستكون منخرطة أكثر على مستوى البحر الأحمر. لذلك موضوع الطاقة مهم، ولا يمكن أن تتحمل دول المنطقة، دول الإقليم والاقتصاد العالمي أن يكون هناك خطر على مستوى باب المندب وعلى مستوى البحر الأحمر. لذلك أيضا الولايات المتحدة منخرطة مع جماعة أنصار الله الحوثي من أجل تأمين هذا المضيق، ولو كما ذكرنا سابقا على حساب تحالفها مع المملكة العربية السعودية.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، دكتور عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لك، وشكرا للسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جان ميون أن سول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في المضيق، فإنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في مضيق هرمز، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. مزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاما بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملياتية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقا لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكريا في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي، وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوما إلى 5 أيام. كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
1: في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية أنها شنت غارات جوية على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقية تعز. إنسانيا، حذرت الأمم المتحدة من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين مع تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي. وقالت الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن ارتفع إلى أكثر من 22 مليون شخص جراء تصاعد العمليات العسكرية. معنا من تعز لمزيد من المتابعة ياسر حسن مراسل الجزيرة، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم ياسر حسن، سأبدأ معك طبعا بطبيعة الحال هنالك

0: أحداث أقرب من الناحية الزمنية في تعز، وثم روايتان بطبيعة الحال، لكن نتابع معك أبرز المعطيات المتاحة على المستوى الميداني.
1: نعم، أبرز التطورات هنا في تعز ما تم الإعلان عنه من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية. أعلن أنه تمكن من السيطرة على جبل الشهداء في مديرية الوازعية، وقال إنه سيطر على المواقع التي كانت بيد الحوثيين في تلك المنطقة وهي مديرية الوازعية جبل الشهداء. أيضا كان المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري قد أكد أنه صد هجوما للحوثيين في جبهة الكدحة، وقال إنه تمكن من صد هجوم للحوثيين في تلك المنطقة، وقال إنه كبد الحوثيين خسائر في المعدات والأرواح كما جاء في بيان للمركز الإعلامي لمحور تعز العسكري. أيضا أكد أن كان محور تعز العسكري قال إن هناك 3 قتلى من الأطفال سقطوا في مديرية الوازعية في عزلة الضريفة جراء قصف للحوثيين هناك. أيضا كان الطيران الحربي قد أغار على مواقع للحوثيين عدة غارات في محيط جولة القصر الواقعة شرق تعز في الأماكن التي سيطر عليها الحوثيون هناك. أيضا في جبهة كهبوب وهي الواقعة في محافظة لحج على القرب من باب المندب على الساحل الغربي لليمن، كانت هناك اشتباكات عنيفة، وقالت القوات الحكومية هناك إنها صدت عدة هجمات للحوثيين الذين يحاولون السيطرة على جبال كهبوب، لكن قالت القوات الحكومية إنها صدت هجوم للحوثيين هناك. وأيضا قالت إنها تمكنت من قتل عدد من الحوثيين وأيضا تدمير آليات للحوثيين عندما كانوا في هجومهم في تلك المنطقة. هذا على المستوى الميداني. أيضا كانت هناك تبادل للقصف المدفعي في عدة جبهات في مأرب. أيضا على المستوى السياسي هناك تصريحات كانت يوم أمس لرئيس الوزراء وكذلك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكد فيها أن ما قام به الحوثيون لن يدوم، وكذلك أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن زمام المبادرة ستكون بيد الجيش الحكومي في الوقت القريب. وأيضا دعا الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لدعم الحكومة اليمنية حتى تتمكن من استعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وكذلك حماية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وأيضا في البحر الأحمر بشكل عام. على المستوى الإنساني ما زال النزوح قائما، وما زالت هناك أفواج من الأسر تنزح من تلك المناطق، خاصة المناطق التي ما زالت فيها اشتباكات وأيضا يتصاعد فيها القتال بين الطرفين. كنا أيضا اليوم في لقاء مع مدير وحدة النازحين في تعز، وأكد أن عدد النازحين في تعز وحدها يقارب من 11,000 أسرة، وقدرهم بأنهم 76,000 شخص نزحوا من تعز نفسها ويقيمون في تعز نفسها أيضا. كذلك وصل النازحون إلى أماكن بعيدة جدا، إلى أبين، إلى عدن، إلى لحج أيضا. الوضع ما يتعلق بالنازحين وضع مأساوي جدا، ويطالب النازحون بالإغاثة من كل المنظمات سواء كان محلية أو دولية.
0: شكرا لك. دعنا نتابع الصورة من صنعاء مع نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كما نوهنا. نبيل تفضل.
2: نعم، القوات المسلحة هنا بصنعاء أحصت خلال الأيام الماضية نحو 600 غارة جوية سعودية قالت بأنها استهدفت عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأكدت بأن الغارات لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة متركزة على محافظة مأرب، محافظة الجوف، محافظة صعدة، ومحافظة حجة، بالإضافة إلى عمران وتعز وكذلك لحج. وأكدت أيضا بأن ضحايا سقطوا جراء هذه الغارات التي استهدفت حجة واستهدفت أيضا محافظة تعز. في الجانب ذاته القوات المسلحة أكدت بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية باتجاه التحشيدات، وأن التصعيد سيواجه بالتصعيد سواء باتجاه التحشيدات باتجاه محافظة الجوف التي تدور فيها الاشتباكات بين الطرفين، أو باتجاه المناطق الواقعة باتجاه محافظة تعز. كذلك أكدت السلطة المحلية هنا بصنعاء والسلطات كذلك بصنعاء بأن الأمور قد عادت إلى طبيعتها في الساحل الغربي بالتزامن مع تأمين كل المناطق في المناطق التي سيطروا عليها. كان اليوم قد خرجت مظاهرة مليونية هنا في العاصمة صنعاء وفي 14 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء تحت شعار دعما للقوات المسلحة ودعما لمعادلة الحصار بالحصار ورفضا للاتهامات بمحاولة صنعاء استهداف مكة المكرمة. وأكد المتظاهرون بأنه لابد على القوات المسلحة أن تواصل من عملياتها العسكرية حتى يتم فك الحصار المستمر لأكثر من 10 سنوات. كما أكدت أيضا بأنه لابد أن يقابل التصعيد بالتصعيد، ولابد أن يكون هناك ثمة توجيهات أو عمليات لمواصلة التصدي لمختلف العمليات العسكرية داخل البلاد أو باتجاه العمق السعودي.
0: نعم. شكرا لك نبيل يوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. الآن مشاهدينا انضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد شلفي محلل الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نبدأ معك أيضا بمسرح التحركات وبالتالي ما سمعناه من بعض الزملاء هنا. جبل الشهداء في الوازعية سيطر عليه، إلى أي مدى تبدو القوات الحكومية قادرة على تغيير بعض الملامح في المعادلة الميدانية في آخر التحركات؟
3: هو القوات الحكومية الآن تريد أن تغير ملامح هذه المنطقة التي استطاع الحوثيون في 3 من سبتمبر أن يغيروا ملامحها لصالحهم، وبالتالي استطاعوا أن يدخلوا إلى الساحل الغربي، ساحل البحر الأحمر المخا وباب المندب. لكن تبدو هذه التقدمات الآن سواء لطرف أو لآخر مجرد تقدمات تكتيكية. لماذا؟ لأنه بين الفينة والأخرى بسبب التضاريس وبسبب يعني العمليات القتالية تستطيع أن تسترد جبلا وتأخذ جبلا آخر، وبالتالي لا يمكن أن يبنى عليها إلا إذا قمت بتحرير كامل المنطقة. هذا ما يسعى إليه الحوثيون. الحوثيون يسعون إلى التقدم في كل تلك المناطق لمنع القوات الحكومية من التمدد إلى الساحل، لأنك إذا قمت بتحرير منطقة جنوبي شرقي تعز وجنوبي غربي تعز فهذا يعني أنك أمنت الساحل. الحوثيون يريدون هذا الأمر. وإذا قمت بتأمين جبل كهبوب باتجاه لحج والمطلع على مضيق باب المندب فهذا يعني أنك أمنت باب المندب وأصبحت يعني ثابتا ومسيطرا في هذه المنطقة. لكن الحوثيون الآن أمام انكشاف، هناك سلاح الجو، هناك أيضا ضربات صواريخ، هناك رجمات صواريخ، وبالتالي هم يحاولون يعني
0: انكشاف في مناطق دون أخرى.
3: انكشاف الحوثيون في مناطق انكشاف واسعة لأنهم يتحدثون 5400 كيلومتر، وهم لأذكرك مرة أخرى بأنهم أخذوا هذه المناطق أو سيطروا عليها عندما انسحبت قوات وليس ولم يكن قتال. يعني هذه الامتداد 7 المديريات في هذه المناطق كما قالوا هم أخذوها بدون قتال عندما انسحب فصيل المقاومة الوطنية الذي يتبع الحكومة اليمنية. الآن طبعا هناك قتال في هذه المناطق، هدفه كل طرف يريد أن يثبت سيطرته في هذه المناطق. الحكومة طبعا هدفها أن تدخل إلى مناطق الساحل، ولكن هذا قد يحتاج وقتا طبعا رغم أن لديهم أدوات ولديهم وسائل ولديهم إمداد، ولكن أنا توقعي بأن الحكومة اليمنية ستجد صعوبة في أنها تدخل إلى الساحل الغربي، كما أن الحوثيون سيجدون أيضا صعوبة في السيطرة المريحة والتثبيت المريح والتأمين المريح في هذه المناطق. لكن لو تجولنا يعني في خريطة القتال عموما التي كانت بدأت في مأرب وفي الجوف وفي هذه المناطق فنرى أن هناك هدوءا تكتيكيا. ناهيك على أن هناك من يضع سؤال، ماذا يريد الحوثيون من تعز؟ الآن هم يحاصرون أو يستهدفون مناطق جنوب غرب تعز وجنوب شرق تعز، وأيضا يحاولون أيضا التمدد في منطقة القصر وهي الفاصل بين مساحة الحوثيين ومساحة القوات الحكومية، أيضا يحاولون الاستهداف منطقة جبل كهبوب. السؤال، هل الحوثيون يريدون أيضا يعني فتح المنافذ والبوابات باتجاه عدن وتعز؟ هذا سؤال. لكن طبعا من الصعب طبعا أن السيطرة على مدينة تعز أو محافظة تعز لسبب أولا الحاضرة وبسبب أيضا التمدد الكبير لهذه المحافظة طبعا والتضاريس.
0: طب هذا الحقيقة أيضا يفتح الباب أمام التساؤل إذا استراتيجية الحوثيين أو أهداف الحوثيين الأنصار للحوثيين في هذه المرحلة. الحقيقة يذكرني بالمطلب الأساسي للحوثيين في الأصل، كانوا يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون عن الملاحة الجوية في صنعاء والبحرية في الحديدة كمطالب أساسية بالنسبة لهم حتى حين يتحدثون عن المملكة العربية السعودية في نفس الإطار، هل معنى ذلك بأنه لو أعيدت لهم حرية الحركة في الجوية في صنعاء والبحرية في الحديدة يمكن أن يتراجعوا عن تحركاتهم الأخيرة؟
3: لا طبعا، شوف العملية التي تمت مؤخرا يعني، وطبعا تغير شكل المعركة الآن منذ السادس من أغسطس،

0: كان هناك هدنة وهمية، كل طرف يجهز للطرف الآخر. الحوثيون حصلوا على فتح مطار صنعاء، وحصلوا على فتح مارونية الحديدة، وحصلوا على بعض المطالب في قضية الرواتب والبنك المركزي، يعني كان هناك. لكن السبب الرئيسي لانفجار الحرب ولتغير شكل المعركة هو ليس سببا محليا، هو سبب له علاقة بالتطورات التي حدثت منذ إسناد غزة كما أعلن الحوثيون في 2023، ومنذ أيضا انفجرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. تتذكر فيما بعد في يوليو الإيرانيون يعني أتوا بطائرة مهان، ويعني قصة طائرة مهان وهبطها في مطار صنعاء ثم هبطها في مطار الحديدة، وبدأ الانفجار في هذا الأمر. بالتالي الأمر لم يكن محليا، هناك عدة اشتباكات في ما يتعلق بالشأن المحلي، ولكن السبب الرئيسي هو له علاقة بالشأن الإقليمي.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. في مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أفاد مراسلنا في كييف بتفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية وسط تحذير من هجوم روسي بمسيرات. وقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على مناطق متفرقة في البلاد. في المقابل أعلنت السلطات الروسية في لوغانسك مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية على المقاطعات. هذا بينما يواصل الناخبون في روسيا التصويت في انتخابات برلمانية هي الأولى في البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. الآن لمزيد من المعلومات معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله صاوي، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. سأبدأ من كييف مع أسد الله صاوي، نتابع معك طبعا أبرز المتاح من معلومات فيما يتعلق بالهجمات والهجمات المضادة، وأيضا أبرز الأضرار التي تم إحصاؤها في الجبهة الأوكرانية. أسد الله.
2: نعم نشوان، قبل قليل فعلت صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال 2 ساعة في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا بعد هدوء استمر 17 ساعة ونيف منذ 10 مساء أمس. المسؤولون الأوكرانيون كانوا يعتبرون أن روسيا تسعى إلى التهدئة في العاصمة على الأقل كييف لكي لا ترد أوكرانيا في المدن الرئيسية الروسية أثناء العمليات الانتخابية. ولكن الآن لدينا تفعيل صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال 2 ساعة كما قلنا. سمعنا الدفاعات الجوية الأوكرانية، حتى الآن لم يأتنا أي خبر ولم نسمع انفجارات كبرى، لم يأتنا خبر بأي هجوم في مكان معين. ولكن في الصباح علمنا أن المناطق المستهدفة كانت في شرق العاصمة، مناطق صناعية أكثر مثل مناطق بروفري والمناطق المحيطة بالمطار في بورسبيل. هذه المناطق يعني تميل إلى أنها مناطق صناعية أكثر منها سكنية. كانت هناك استهدافات، لم تعلن السلطات عن نجاح أي من هذه الاستهدافات حتى الآن. خارج العاصمة كييف هناك استهدافات روسية مركزة، سيما في مناطق دونيسك في الشرق، في كراماتورسك وفي سلوفيانسك، وأيضا هناك استهدافات حدثت في زاباروجيا وفي أوديسا وفي خاركيف. وكانت أقصى هذه الاستهدافات أو هذه الهجمات كانت في كراماتورسك، حين ألقت طائرة روسية قنبلة كبيرة دمرت 22 منزلا وقتلت 2 على الأقل. حتى الآن من الواضح أن الغارات الروسية مستمرة، وبحسب الإنذارات التي تأتي من السلطات الأوكرانية هذه الغارات تتم الآن بمسيرات روسية سريعة من ذوات المحرك النفاث. هذا يأتي بنا إلى ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قبل حوالي 2 من الآن، من أن أوكرانيا نجحت في تطوير 2 مسيرة اعتراضية أوكرانية الصنع يمكنها اعتراض المسيرات الروسية السريعة، بعد نجاح الأولى في الاختبارات الفنية وإسقاطها لمسيرة شاهد روسية من ذات المحرك النفاث. ها هي 2 أوكرانية حسب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تنجح في الاختبارات الفنية. هذا يعني أن هذه النماذج ستدخل في مراحل الإنتاج الصناعي كي ترفض القوات الجوية الأوكرانية في الفترة القادمة. سياسيا الرئيس الأوكراني يلتقي عدد من قادة دول شرق أوروبا فيما يعرف بقمة تجمع الكارباثيان 8، وهي الدول التي تمتد فيها سلسلة جبال الكارباثيان. هذه الدول هي أوكرانيا وسبع دول أوروبية منها بولندا ورومانيا والمجر وغير ذلك، وهناك يعني اتفاقات للتعاون الاقتصادي والأمني أيضا والعسكري.

0: عسكري. هذه بحسب الرئيس الأوكراني، هذه الاتفاقات ستكون مكملة للتعاون بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
1: أستاذ الله شكرا لك. سنستطلع الوضع في الضفة الأخرى. أمين درغامي انضم إلينا من موسكو. قبل أن أبدأ معك أمين، لا شك سنسمع منك أبرز المعطيات المحدثة على الشق الجانب العسكري، لكن كان لافتا أمين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت عن سماعها بأن برج التبريد التابع لوحدة مفاعل في محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا قد استهدف بطائرة مسيرة فجر الخميس، وأن الوحدة كانت تعمل وقتها لكن نمط تشغيلها لم يتغير ولم يندلع حريق. وكان هناك تحذير أيضا من غروسي من أن جميع الهجمات على المنشآت النووية غير مقبول، ويحذر من استهدافات كهذا. أمين،
2: نعم نشوان، صحيح هذا ما أعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص محطة كورسك للطاقة النووية التي تقع في مدينة كورتشاتوف بمقاطعة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، ولكن الجانب الروسي حتى الآن لم يتحدث عن تفاصيل هذا الهجوم، بالرغم من أن سلطات المقاطعة كانت قد تحدثت الليلة الماضية عن وقوع هجمات بالمسيرات على عدد من البلدات والمدن في مقاطعة كورسك الحدودية. يدخل هذا ضمن النطاق الطبيعي في الحقيقة للهجمات الأوكرانية التي تركز على تلك المناطق الحدودية، ولكن كان من اللافت أن وزارة الدفاع اليوم تحدثت عن تعرض العاصمة الروسية موسكو لمحاولة هجوم واسع، كما قالت بالمسيرات أيضا من قبل أوكرانيا، تحدثت عن إسقاط 350 مسيرة الليلة الماضية. معظم تلك المسيرات وفق عمدة مدينة موسكو تم إسقاطها على مسافة بعيدة من حدود موسكو الكبرى. لكن قبل قليل فقط كانت هناك تصريحات أيضا مهمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكأنه يرد على التصريحات التي ذكر زميلي أسد الله من كييف التي جاءت على لسان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال بأن موسكو طورت وزادت من إنتاج بعض المسيرات 10 أضعاف، وتحدث عن زيادة عدد أو إنتاجية الصواريخ عالية الدقة وأيضا الذخائر.
1: حتى نستفيد مما تبقى من الوقت معك أمين، مرة أود أن أسمع منك أيضا الأجواء المتعلقة بالانتخابات في روسيا.
2: العملية ما زالت متواصلة في يومها الأول نشوان، إلى حدود الساعة ونحن على بعد أقل من ساعة أو ساعة تقريبا قبل إغلاق مكاتب الاقتراع، اللجنة المركزية للانتخابات تحدثت عن أن نسبة التصويت بلغت 21% حتى الآن. هذه العملية متواصلة، لكن شهدت بعض الأحداث كما حدث اليوم في سوتشي صباحا، حينما قالت السلطات هناك إن عملية الاقتراع توقفت تماما في كل المدينة جراء تعرض أحد المراكز لهجوم بمسيرة أوكرانية، وأيضا في مقاطعة لوغانسك حيث تجرى الانتخابات البرلمانية هناك لأول مرة منذ ضم روسيا لإقليم دونباس، طبعا ضمن المناطق الأربعة التي ضمتها عام 2022. تحدثت السلطات عن مقتل 4 أشخاص في هجمات، من بينها إحدى الهجمات التي طالت مركزا للتصويت، وأيضا لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن تعرض موقعها الإلكتروني لهجمات سيبريانية منذ صباح اليوم.
1: أمين درغامي من موسكو شكرا لك، وشكرا لأسد الله صاوي من كييف. نفط فوق $100 بفعل التوترات في المنطقة وتضخم أمريكي فوق المستهدف، فرفع الفيدرالي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وخلال ساعات وصل القرار إلى الخليج ومنه إلى قسط قرضك وديون الحكومات العربية. كيف؟ مع نديم الملح.
3: قرار الفيدرالي لم يكن خطابا نشاهده فحسب، بل تأثرت به اقتصادات عربية في غضون ساعات. رفعت الفائدة في واشنطن مساء الأربعاء، وقبل نهاية اليوم التالي رفعتها 5 بنوك مركزية خليجية كلها عدا الكويت. في هذه الحزمة نتتبع طريق القرار إلى بيتك، قسط قرضك، فاتورة ديون الدول، تحويلات المغتربين. نبدأ برفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة بربع نقطة.

0: مئوية إلى نطاق بين 3.75%. السبب ليس بعيدا عنا، برنت فوق 100 دولار للبرميل، وقفزة الطاقة أشعلت مخاوف التضخم، فالأزمة التي ترفع فاتورة وقودك هي نفسها التي ستحرك قسط منزلك. القرض متغير الفائدة يسعر بمعادلة سعر الفائدة بين البنوك زائد هامش. حين يرفع الفيدرالي الفائدة يتحرك الطرف الأول أي الفائدة، فيتحرك القسط على قرض على سبيل المثال بمليون ريال سعودي أي نحو 267 ألف دولار لعشرين عاما، يضيف ربع النقطة نحو 148 ريالا أي نحو 40 دولارا إلى القسط الشهري. ما يخسره المقترض يكسبه المودع، فالعائد على الودائع يرتفع أيضا. مثال آخر، إذا بقي عليك من قرض شخصي 100 ألف دولار تسددها بأقساط شهرية متساوية خلال 3 سنوات، وارتفعت فائدتك السنوية من 6 إلى 6.25%، زاد القسط نحو 11 دولارا. يتغير مقدار هذه الزيادة بحسب رصيد القرض ومدته وشروطه. المحصلة، قسطك يرتفع عند أول مراجعة دورية، أما إذا كان قرضا جديدا فسيكون أغلى في كل بلد رفع فائدته. الآن من الفرد إلى الدولة، والجسر بينهما هذا الرقم. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات هذا الأسبوع 5%، هو الأعلى منذ عام 2007، وهو أيضا المرجع الذي تسعر عليه ديون الحكومات بالدولار. فكلما ارتفعت الفائدة التي تدفعها القاهرة وعمان والرباط على كل دين قديم تجدده بدين جديد ولو لم يزد دينها دولارا واحدا. فلننظر إلى هذه الفاتورة. يستحق على مصر هذا العام نحو 32 مليارا هي خدمة لدينها الخارجي، أكثر من 4/5 أقساط. الفوائد هي ثمن دين قديم بشروطه القديمة، وكل قسط يعاد تمويله يسعر على العائد الجديد. كل دولار يذهب إلى الفوائد لا يذهب إلى دعم أو خدمة عامة. الأردن مثال على إدارة هذه الكلفة. في نوفمبر الماضي اقترضت عمان من الأسواق بفائدة تقل عن 6%، سددت بها دينها أو دينا كانت تدفع عليه أكثر من 6%. إذن دين أرخص مكان دين أغلى. لكن في يناير المقبل يحين سداد دين آخر بمليار دولار، فهل ستحصل عمان على فائدة أقل أم تدفع أكثر؟ عندما يحين أجل السداد بلا شك سوف نعرف هذه الإجابة. نختم بتحويلات المصريين في الخارج، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر. أكثر من 47 مليار دولار في السنة المالية الماضية بزيادة نحو 30%. خدمة دين مصر هذا العام تعادل نحو 1/3 هذا المبلغ. معظم التحويلات تأتي من دول الخليج حيث تتحرك الفائدة مع الفيدرالي. هكذا يصل القرار إلى المصري مرتين، إلى ميزانية المغترب حيث يعمل وإلى موازنة دولته حين تقترض. قبل أن أختم، ما يغير الحساب كله، الفيدرالي لا يستبعد رفعا إضافيا قبل نهاية هذا العام، فما حسبناه ليس رقما نهائيا بل أول قسط من سلسلة. ما يمكنك فعله الليلة، افتح عقد قرضك واقرأ سطرين: الفائدة ثابتة أم متغيرة؟ متى هي المراجعة القادمة؟ من يعرف الجواب يستعد لأقساطه المقبلة، ومن لا يعرفه سيفاجأ بها.
1: هذه التغطية مستمرة رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا، هذا لم يحصل.
3: في حوار حي

0: يصنع مساراته خبراء ومحللون
1: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن
0: لإيضاح المعنى.
2: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
0: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
3: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
5: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
6: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد القضاء على النظام الإيراني. وفي تصريحات لأكسيوس، أضاف ترامب أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وأنهم لا يزالون يرغبون في التوصل إلى اتفاق. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. على صعيد آخر، شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا شعبيا كبيرا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين، وذلك ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسلنا باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان عقب اقتحام قرية بورين جنوب نابلس. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات جوية على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقية تعز. معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، ما الذي ترصده لنا على صعيد تطورات المعارك وهذا الحديث من القوات الحكومية عن تقدم جرى؟
1: إذا ما بدأنا من تعز، فالقوات الحكومة اليمنية تتحدث عن تقدم في جبل الشهداء المطل على

0: الوازعية، وهي منطقة تدور فيها الاشتباكات منذ سيطرة الحوثيين على مناطق المخا، مديرية المخا، وكذلك ذوباب وباب المندب. الاشتباكات لا تتوقف في هذه الجبهات، جبهة الكدحة ومقبنة وكذلك جبل حبشي. وقالت مصادر عسكرية تحدثت عن أن هجوما حوثيا استمر لنحو 10 ساعات في جبهة مقبنة وأنها تصدت لهذا الهجوم، فيما أعلنت قبل قليل عن سيطرتها على منطقة أو جبل الشهداء المطل على الوازعية. وكذلك قالت القوات الحكومية إنها نفذت غارات جوية على إمدادات ومواقع تمركز الحوثيين في مختلف جبهات تعز. كذلك تدور اشتباكات في منطقة كهبوب، وهي مرتفعات حاكمة ومطلة وقريبة من مضيق باب المندب. نحن نتحدث عن تصعيد متعدد المحاور يمتد من باب المندب غربا، مرورا بجبهات تعز المشتعلة، مرورا بالضالع والبيضاء، ووصولا إلى مأرب. هنا في مأرب أعلنت قوات الحكومة اليمنية قبل قليل تدمير 9 آليات عسكرية وقتل كل من كان عليها في الجبهة الغربية. نتحدث كذلك هنا في مأرب عن قصف مدفعي متبادل بعشرات القذائف، تعدى ربما 150 قذيفة وفقا للمصادر العسكرية. المصادر العسكرية هنا في مأرب تتحدث عن اشتباكات وجها لوجه تدور أو دارت في الأيام الماضية مع الحوثيين وبالأسلحة الخفيفة، وأن هناك استماتة كبيرة للحوثيين لتحقيق تقدم واستماتة كبيرة للقوات الحكومية لصد أي تقدم للحوثيين. المصادر العسكرية تتحدث عن تصادم حدث في هذه الجبهات حتى بالعربات العسكرية لمحاولة إحداث أي تقدم. هناك استماتة كبيرة من القوات الحكومية واستماتة كبيرة كذلك من قوات الحوثيين، سواء في هجوم الحوثيين على مواقع القوات الحكومية أو الهجوم المضاد. وكذلك تمتد هذه الجبهات وصولا إلى محافظة الجوف، شرق محافظة الجوف، حيث تدور اشتباكات متقطعة هناك. كذلك كانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ قد أعلنت صباح اليوم عن مقتل 3 أطفال بقصف لقوات الحوثي على قرية من قرى الوازعية جنوب غربي محافظة تعز.
1: محمد، في ضوء كل هذه المعارك المستمرة والمحتدمة من الطرفين، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية، حركة النزوح كذلك؟
0: في الحقيقة حركة الوضع الإنساني، وحركة النزوح في تصاعد كبير. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النزوح عن نحو 20,000 أسرة يمنية نزحت بفعل التصعيد الأخير، وتضم هذه الأسر اليمنية ما يصل إلى أكثر من 130 فرد. هذا النزوح وحركة النزوح كانت في 8 محافظات رصدتها الوحدة، أبرز هذه المحافظات تعز ولحج ومحافظات مجاورة، محافظة الحديدة. ووصلت إلى هنا في مأرب، وصلت أسر نازحة من غرب اليمن في الحديدة، وصلت إلى هنا إلى شرق اليمن في محافظة مأرب. والأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين هنا في مأرب أوضاع مأساوية للغاية. نحن نتحدث عن أكثر من 2,200,000 نازح هنا في مخيمات مأرب، التي تصل أعدادها إلى أكثر من 100 مخيم وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد القاضي، مراسلنا من مأرب. معنا الآن هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد. إذن تصعيد متعدد المحاور، لكن لنبدأ بآخر المستجدات وهذا التطور الذي تحدثت عنه القوات الحكومية، تتحدث عن تقدم في جبل الشهداء جنوب غرب تعز، ما الذي نعرفه عن ذلك؟
2: هذه هي ضمن المعارك التي يمكن نصفها معارك الكر والفر بين الطرفين. هذا جبل مهم صحيح إلى أنه يطل على الوازعية. الوازعية هي مركز إمداد وتعزيزات، يحاول الحوثيون يدفعوا بقواتهم وعناصرهم في هذه المنطقة للدفع نحو تعزيز وجودهم في جهة البحر الأحمر بالتحديد في باب المندب.

0: ذباب والمخا وغيرها. يعني هذه مناطق تعتبر مناطق تعزيزات. إعلان القوات الحكومية الاستيلاء على هذا الجبل الذي هو جبل حاكم حقيقة على منطقة مفتوحة مثل الوازعية، وهذه مناطق بالمناسبة هي مناطق ذات تضاريس معقدة جدا، السيطرة عليها هذه يمنح الحكومة إلى حد أو القوات الحكومية إلى حد كبير من يعني قطع بعض الإمدادات التي تصل للحوثيين إلى الساحل، وأيضا وقف تحركاتهم لأنهم يندفعون الآن بقوة. الهدف هو تثبيت وجودهم داخل ذباب وجزيرة ميون. هذه مناطق صحيح أنهم دخلوها، لكنهم حتى الآن لا يشعروا الحوثيون أنهم سيطروا عليها السيطرة الكاملة، ولذلك هذه القتلى وهذه المعارك الآن هو نتيجة الدفع بتعزيزات كبيرة لتثبيت الوجود، بينما القوات الحكومية تكتيكاتها أو استراتيجيات سميها ما تشائين هي وقف هذه التعزيزات بحيث لا يتيح لهم فرصة ليستقروا في هذه المنطقة، ويسهل لهم أن يكون للقوات الحكومية قوة يعني عملية مضادة.
1: والحرب المستعرة كذلك هي على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية، وما تزال المعارك هناك ومحاولات الحوثيين السيطرة عليها، ما الجديد هنا؟
0: صحيح، هذا جبل مهم جدا كما ذكرنا في السابق، هذا جبل استراتيجي يحمي باب المندب من الجهة الشرقية، هو بوابة باب المندب الحقيقة الشرقي، يعني اللي يطل على الطرقات المختلفة اللي تؤدي من عدن إلى المخا عبر المضاربة في لحج، أيضا هو يطل على جزيرة ميون، يسيطر أو يكون حاكم على حركة السفن في البحر الأحمر. بالمناسبة خطورته أنه إلى الآن القوات الحكومية مسيطرة عليه في قمامه، الحوثيون يدفعون أو يستميتون للحصول على موطئ قدم في هذا الجبل حتى يتحقق لهم السيطرة الكاملة وتأمين ظهرهم إذا جاز التعبير وهم في باب المندب أو في البحر الأحمر، ولذلك هذه معركة تعتبر من المعارك الأساسية بالنسبة للساحل الغربي.
1: كما تحدث محمد القاضي كذلك قصف مدفعي عنيف في مأرب، هناك استماتة من الطرفين، الحوثيون يريدون التقدم، القوات الحكومية تتصدى لهم، ما الجديد هنا؟
0: هذه هي الآن الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة أو اتخذها الحوثيون. الحوثيون الآن في معظم نقاط الاشتباكات والمعارك يتخذون موقف الهجومي، بينما الحكومة تتخذ موقف الصد والدفاع، وهذه حكمتها طوال الفترة الماضية، لأن أصلا الحكومة يبدو أو القوات الحكومية لم تتخذ قرارا بقرار للعمل الهجومي كخطة عسكرية أو عملية عسكرية هجومية ضد مواقع الحوثيين، هي حتى الآن تتخذ مواقف الدفاع ومحاولة الحصول على المناطق التي سقطت من يدها وتثبيت وجودها. ليس لدى الحكومة أو القوات الحكومية حتى الآن أي استراتيجية هجومية. واللافت وسيلة اليوم قبل قليل المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين أعلن عن إحباط محاولة داخل صنعاء العاصمة، وهذا لافت يعني أن يتهم القوات الحكومية أو حلفائها بأنهم بالنص يعبثوا في صنعاء. حقيقة هذه إذا صح هذا التعبير هو خطوة فارقة إذا حدث أنه إذا في هناك أي عملية. حتى الآن القوات الحكومية لم تعلن شيء، فقط أنصار الله الحوثيون هم الذين أعلنوا عن ذلك،
1: لكن الاكتفاء بالدفاع دون وجود أي قرار هجومي كما قلت حتى الآن كما هو معلن، ألا يعتبر ذلك مرهقا بالنسبة للقوات الحكومية الاكتفاء فقط بالصد والدفاع؟
0: هو مرهق، لكن المهاجم غالبا يدفع الثمن أكثر، يعني عدد القتلى لأي مهاجم الكلفة الباهظة للمهاجمين أعلى من كلفة المدافعين، المدافعين هم مستقرين في موقعهم بينما المهاجمون يتعرضون للضربات ضربات الصد، وهذا هو الذي يبدو الحكومة عندها تكتيك استنزاف القدرات الحوثية قدر الاستطاعة في الساحل.
1: أشكرك جزيل الشكر سعيد ثابت مدير مكتبنا في اليمن، حدثنا هنا معنا في الاستوديو. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران معنا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما، نبدأ معك أمينة لرصد أي جديد على صعيد المواقف بعد ساعات من تصريحات ترامب المثيرة للجدل.
2: نعم وسيلة، يعني عدا عن تصريحات التي فتحت بابا واسعا لتوجه الإدارة الأمريكية تجاه الحرب في إيران وطريقة إنهاء هذه الحرب بعد أن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاءها بحلول انتخابات التجديد النصفية وبعدها بشكل

0: مباشرة عاد خلط الأجواء بهذه التصريحات التي تفتح الباب على مصراعيها على تدخل وتصعيد عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الرئيس ترامب قال إنه لم يتخذ القرار النهائي بعد، لكن آخر لربما يمكن وصفها بردود الفعل هي إحاطة كانت للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ قدمها وكيل وزارة الدفاع للسياسات بخصوص تحركات البنتاغون بصفة عامة، لكن مجمل الأسئلة للمسؤول الذي نبى عن وزارة الدفاع كانت تجاه الحرب على إيران وتداعياتها. خرج معظم أعضاء هذه اللجنة ديمقراطيون وجمهوريون موجهين انتقادات للإدارة الأمريكية وعدم وضوح الطريق تجاه التعامل مع هذه الحرب وكيفية إنهائها. ولربما هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه هذه الانتقادات، لكنها تتزايد الآن وسط الصفوف الجمهورية. لماذا؟ لأن أغلب هؤلاء الجمهوريين الآن يعانون من ضغوطات شعبية من قبل ناخبيهم وسط ارتفاع أسعار المحروقات، واليوم عادت أسعار الديزل والبنزين للارتفاع لمستويات قياسية لتبلغ أكثر من 70% تقريبا بالنسبة للديزل عما كانت عليه قبل عام، والبنزين أكثر من 40% أكثر مما كانت عليه قبل نحو عام. هذا يأتي أيضا في الوقت الذي كان فيه عدد من القادة العسكريين الذين أيضا وجهوا أسئلتهم للقيادة العسكرية الأمريكية وزارة الدفاع للحصول على صورة واضحة لكيف يمكن إنهاء هذا الصراع. لماذا؟ حتى يتم معرفة كيفية توزيع من هم متمركزون الآن من قوات وأساطيل بحرية. وبحسب يعني التقارير التي نشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن قائد البحرية الأمريكية بالفعل طرح علامات استفهام على تواجد الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة بالنظر إلى الحاجة إلى عمليات صيانة تحتاج أشهرا وصعوبة تمديد تواجد كل حاملات الطائرات المتواجدة في المنطقة والمدمرات والسفن المرافقة لها لهذه المدة، خاصة وأن وزير الدفاع بيت هيكسيث كان قد وقع بتمديد انتشار هذه القوات، بعضها سينتهي مع نهاية سبتمبر هذا الشهر والبعض الآخر ممتد إلى حدود العام 2027، لكن إلى حدود اللحظة لا يوجد على ما يبدو تصور واضح من قبل الإدارة سواء هنا في البيت الأبيض أو من وزارة الدفاع على كل هذه الأسئلة، سواء فيما يتعلق بالشق اللوجستي أو حتى بالشق السياسي، على اعتبار أن الرئيس ترامب مرة أخرى كان قد أبدأ انفتاحه على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قبل أن يخرج بهذا التصريح الذي يقول البعض بأنه عاد ليخلط الأوراق، في الوقت الذي يرى فيه البعض بأنه استمرار لنهج البيت الأبيض أو السياسة التي كان البيت الأبيض يصفها بالغموض الاستراتيجي التي يعتمدها الرئيس ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض حتى لا يعطي تصورا واضحا عن خطوته المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك يا أمينة سريري مراسلتنا من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة، هذه التصريحات الأخيرة لترامب كيف كان صداها في طهران وما الجديد هناك؟
2: نعم وسيلة، هناك تعقيبات من طرف المسؤولين الإيرانيين لا سيما العسكريين منهم على هذه التصريحات. هناك مثلا قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني يقول إن قوات بلاده على استعداد لمواجهة أي خطأ في حسابات من يصفهم بالعدو، وسترد على كل تلك التهديدات أو الهجمات بحزم وفق تعبيره. يؤكد أيضا المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن خروج الإيرانيين اليوم في هذه الحملة حملة المتطوعين فداء لإيران التي جاءت بعنوان فداء لإيران، وقدر التلفزيون الإيراني عدد المشاركين فيها بنحو 3 مليون، يقول إنها كانت ردا على تلك التهديدات. ويؤكد أيضا مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني خلال مشاركته في هذا التجمع يؤكد أنه في ظل وجود الإيرانيين في الشوارع في الميادين فإنهما من قوة تستطيع إرهابهم ولا إخضاعهم وفق تعبيره. كانت هناك هذه الرسائل وكان هناك هذا التجمع اليوم لهؤلاء المتطوعين، أعداد غفيرة وفق التلفزيون الإيراني بلغت نحو 3 مليون إيراني من المستعدين للانخراط في عمليات الدفاع ضد أي هجمات تتعرض لها إيران من الخارج أو محاولات لزعزعة استقرارها من الداخل وفق تصريحات القادة السياسيين، وكذلك وفق ما نقله

0: التلفزيون الإيراني. هناك هذا الإعلان أيضا بشأن مضيقي هرمز تأكد على هذه السيطرة. يقول الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت تمر مما تسميه طهران بالممرات غير الأمنة، وكانت ترفع علم دولة توغو. يقول الحرس الثوري إنه استهدفها، ويقول أيضا إن ذلك مصير كل السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات الموسومة إيرانيا بغير القانونية والمخالفة سيكون ذاك مصيرها وستكون في مرمى أهداف القوات الإيرانية. دبلوماسيا، هناك هذه الاتصالات التي كان وزير الخارجية الإيراني قد أجراها خلال اليومين الماضيين مع نظيره التركي هاكان فيدان، وكذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ووفق التفاصيل الشحيحة التي رشحت عن هذه الاتصالين، فقد ناقش الوزير الإيراني وزير الخارجية الإيراني مع هذين المسؤولين التركي والباكستاني الأوضاع في المنطقة، وتبادل معهما في اتصالين هاتفيين منفصلين وجهات النظر. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وخلال زيارة له إلى الصين ولقائه نظيره الصيني في بيجين قد أكد أن بلادها ستدافع عن أمنها وسيادتها، لكنها تنفتح وترحب في الآن نفسه بالحلول الدبلوماسية بالمبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى حل حالة هذه الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسلنا من طهران. نبقى في إيران، وعلى وقع دعوات متكررة من الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ومسؤولين آخرين للحفاظ على التماسك الداخلي مع التحذير من محاولات من الولايات المتحدة وإسرائيل لإثارة ما وصفوه بالفتنة عبر خلق مشاكل داخلية واقتصادية، شهدت العاصمة طهران اليوم استعراضا شعبيا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين. وأكد التلفزيون الإيراني أن ذلك يأتي ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. مراسل الجزيرة عمر هواش يرصد جانبا من هذا العرض.
2: منذ ساعات الصباح الأولى بدأت تتدفق الحشود امتدادا من إحدى الساحات الإيرانية على بعد نحو 10 كيلومترات إلى هذا المكان حيث ساحة الثورة وسط العاصمة. نحن نتحدث عن حشود الكثير منها يحمل السلاح، لأننا خلال فترة الحرب والآن مرت نحو 200 يوم، هذه الفعالية هي بمناسبة مرور 200 يوم على هذا الأمر، حيث شهدت الساحات الإيرانية ولا تزال تجمعات شعبية كل ليلة مؤيدة للنظام معادية للولايات المتحدة الأمريكية، بل وإن السلطات قامت منذ بداية الحرب بتسجيل أسماء لمتطوعين يمكن أن توظفهم في أي عمليات غزو بري ضد إيران. تتحدث السلطات الإيرانية عن تسجيل 31 مليون مواطن إيراني متطوع في أنحاء البلاد. السلطات في الحرس الثوري في البسيج قوات التعبئة بدأت بتدريب المواطنين على السلاح في تلك الساحات، في المساجد، كذلك في المقار التابع للقوات المسلحة الإيرانية. وهذا ينوم في الحقيقة عن تحسب واضح للسلطات الإيرانية هنا لاحتمال أن يكون هناك عمليات برية أمريكية أو ربما إسرائيلية في الداخل الإيراني، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث يوم أمس عن الدخول وإسقاط النظام في إيران وعمليات واسعة النطاق ضد إيران. هذا الأمر تأخذه السلطات الإيرانية هنا على محمل الجد، وتبدي دائما استعداداتها لأي عمليات عسكرية داخلية. نشهد هناك استعدادات دائما على الحدود الإيرانية مع العراق، لا سيما إقليم كردستان العراق. قبل يومين تحدث قائد القوات البرية في الجيش الإيراني بأن العديد من الوحدات القتالية تنتشر على الحدود، وأن هناك 10 ألوية متواجدة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لا سيما عند سواحل خليج عمان وسواحل مكران الإيرانية، نظرا لأن القطع البحرية الأمريكية تتمركز في خط الحصار البحري عند بحر العرب في قرب من تلك المنطقة. هذا الأمر بطبيعة الحال ملفت الآن أن يحمل الإيرانيون السلاح في الشوارع ويستعرضوا قوتهم. هذه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن الشعب الإيراني جاهز للدفاع عن وطنه، إضافة إلى ما يتحدث به الإيرانيون دائما على رأسهم الرئيس مسعود بيزشكيان بأن الحصار البحري العقوبات الأمريكية تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والاحتقان والاضطرابات الاجتماعية في الداخل. لذلك ينظر العديدون هنا في طهران على أن هذه الحشود التي تحمل السلاح أيضا يمكن أن

الحسن في تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي في حال واجهت السلطات هكذا اضطرابات اجتماعية على خلفية اقتصادية وحالة من زعزعة الأمن والاستقرار قلاقل ربما في المستقبل. لذلك هذه القوات المتطوعة ينظر إليها على أنها مزدوجة الاستخدام ربما لصد أي غزو بري محتمل، كذلك مواجهة أي زعزعة للاستقرار.

0: بجامعة طهران، أهلا بكما. نبدأ معك ضيفنا من واشنطن في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص غياب استراتيجية واضحة للخروج من حالة الحرب هذه مع إيران. تأتي تصريحات ترامب الأخيرة التي تلوح وتهدد باستئناف الهجمات العسكرية واسعة النطاق كما قال، كيف نفهم ذلك؟
1: في الواقع من الصعوبة بمكان أن نفهم هذه الحالة. الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها يتعاملون مع هذه الحرب منذ أكثر من 6 أشهر بالسبل العسكرية بين الفينة والأخرى، ولكن الرئيس من الصعوبة بمكان أن نفهم ما قصده عندما يتحدث عن العودة إلى الاستراتيجية العسكرية. القتال تم من خلال القصف الجوي و استخدام الصواريخ عن بعد حتى الآن. بالنسبة إلى التصعيد، من وجهة نظري يمكن أن يكون غزوا بريا كارثيا. آمل أن الإدارة لا تبحث بهذا الشأن إمكانية تنفيذه. ومن الصعوبة بمكان أن نفهم على أي حال ما هي الأهداف العسكرية المتبقية في إيران، حيث أن الهجوم بدأ بقتل آية الله في إيران ومن ثم القادة، وبالتالي ما تبقى من أهداف هو أقل. ولذلك يصعب علينا أن نفهم كيف للولايات المتحدة أن تستهدف أهدافا قيمة في الداخل الإيراني لكي تعود السلطات الإيرانية إلى طاولة المفاوضات.
0: دكتورة، هل هذه التصريحات القادمة من واشنطن من قبل ترامب أخلطت الأوراق والحسابات الإيرانية، أم هذا متوقع من قبل طهران؟
1: الفكرة الأساسية هي أن ترامب لطالما حاول أن يزرع الخوف في نفوس الإيرانيين من خلال هذه التصريحات عالية النبرة وعالية السقف، ووصل إلى الحديث عن القضاء على الحضارة الفارسية الإيرانية، وحتى في البداية قام بشن هجوم على ميناب، وهذا للضغط على الشعب الإيراني. إذا ما لم تستسلموا سوف أسعى إلى تدميركم بشكل كامل. هذا هو التهديد الذي لطالما أتى من جانب واشنطن، من جانب الإدارة الأمريكية. ولكن في الوقت نفسه هناك محاولة لتحديد الأهداف من قبل الأمريكيين من خلال استراتيجيتهم للضغط على الإيرانيين. يحاولون مثلا في الولايات المتحدة يحاولون أن يحدث القلاقل بين أوساط الشعب الإيراني لزعزعة الاستقرار. هناك اغتيالات حصلت بحق أقلية من السنة في إيران، وذلك لصب الزيت على نار الصراعات الطائفية والإثنية في الداخل الإيراني. أيضا هناك مسائل أمنية يمكن تسليط الضوء عليها من خلال محاولة تسليح مجموعات خارجة عن الدولة في الداخل الإيراني.
0: ما نراه في الشارع من تحركات شعبية تضامنية، مظاهرات تخرج دعما للنظام، هل هي كافية للتأكيد بأن الإيرانيين ما زالوا يلتفون حول هذا النظام في مواجهة التهديدات الأمريكية؟
1: نعم، هناك جزء مهم من الشعب يشكل أساس الدعم الحكومي، ولكن أود أن أرسم الصورة الشاملة لك بخصوص المواقف في إيران. هناك أفكار متعددة ومجموعات متعددة. هناك بعض الأشخاص الذين يدعمون النظام بشكل كامل ومطلق وهم أقلية، والمعارضون للنظام هم أقلية، ولكن أغلبية الشعب الإيراني، أكثرية الشعب في إيران، هي من الأشخاص غير النشطين سياسيا ويسعون إلى الحياة الكريمة، أن يعيشوا بأمن وسلام، ويسعون إلى الحياة العادية من دون أن يكونوا من الناشطين سياسيا. على سبيل المثال، في بعض الأحيان نشط الناس، نتذكر ما حصل عند قتل يميني على سبيل المثال. هناك بعض أعمال الشغب التي نشطت آنذاك، ولكنها ليست الأكثرية.

0: الثانية. الآن هناك قرارات داعمة للدولة في إيران، وأعتقد أن الأكثرية في الشعب الإيراني التي أشرت إليها تحاول أن تسعى إلى الحل وتحاول أن تحصل على الإجابات، وترى أنه أو تطرح السؤال هل سوف تؤدي إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحسين حياتنا إذا ما سقط النظام وسقطت الجمهورية الإسلامية؟ هل خيار البديل أفضل؟ ولكن ترامب قال لا، أتى بالجواب الصريح، قال أننا سوف نسعى إلى تقسيم إيران وسوف ندمر المرافق والبنى التحتية والحضارة. كل هذه المؤشرات دفعت بالأغلبية التي أشرت إليها للوقوف ورفع الصوت ضد الاستسلام الإيراني. وبالتالي نحن لا نتحدث عن أشخاص أيديولوجيين بالضرورة، ولكن هؤلاء يقاومون هذا الضغط الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تحسين حياتهم.
1: سيدان، ترامب في كل خطاب وتصريح لا يتردد ولا يتأخر عن الحديث عن مدى نجاحه في التأثير على إيران عسكريا وبالتحديد اقتصاديا، ويقول نجح هذا الحصار البحري والخنق الاقتصادي، لكن تداعيات هذه الحرب على الداخل الأمريكي اقتصاديا بالدرجة الأولى، برأيك إلى أي مدى يقلقه؟ هل تحسب له وكيف يتعامل معه الآن؟
0: الرسالة التي تخرج من البيت الأبيض وتصريحات الرئيس ترامب فيها تناقض، لأنني استمعت إليه يقول مثلا أنه لا يأبه كثيرا بخصوص نتائج انتخابات التجديد النصفي، ولكن في الحقيقة يجب أن يتنبه لتلك النتائج. هناك أمور يركز عليها الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، أنا عندما أذهب للتزود بالوقود أشعر بتأثيرات هذه الحرب. أعتقد أن الرئيس يجب أن يخطو بحذر لجهة تصريحاته ووصفه لهذه الحرب ولمسارات هذه الحرب. من الصعوبة بمكان أن نقول أن الحرب قد نجحت من المنظور العسكري، لأننا وبعد 6 أشهر لم نرى الحل الكامل. بالنسبة إلى الجبهة الاقتصادية، القصة تختلف بعض الشيء، لربما في غضون أسابيع على سبيل المثال يمكن أن تكون إيران على استعداد أكبر للتفاوض، لأن تبعات الحصار والعقوبات الاقتصادية سوف تشعر بها إيران بمستويات أعلى. ولكننا نتحدث تقريبا عن 50 يوما تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي الوقت محدود بالنسبة إلى الرئيس لكي ينجح إذا ما لا يريد أن يتعامل مع التبعات في الداخل الأمريكي.
1: دكتورة عاطفة، هل تتفق مع هذا الكلام بأن الإيرانيين قد يكونون على استعداد أكبر للتفاوض خلال أسابيع بسبب تداعيات الخنق الاقتصادي؟
0: أنا لا أعتقد أن الحال هو كذلك، لأننا لا نتحدث عن وجه سياسي بل نفسي. الضغط يمارس من قبل طرف، والأمر الطبيعي هو أن يواجه الطرف الذي يتعرض للضغوط الضغوط من الطرف الآخر. طبعا إيران تسعى إلى الضغط على الاقتصاد الأمريكي، وطبعا نعرف أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد العالمي أيضا، ولذلك هناك ضغط على الأمريكيين، ولكن ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل أيضا على اقتصادات حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولديهم مصالح متعددة وواسعة النطاق.
1: سيد دان، هذا المنعطف الحاسم الذي تحدث عنه ترامب بالأمس مع إيران، كيف يمكن أن نفهمه؟ ما هو السيناريو الأقرب باعتقادك وفق الأدوات والوسائل والظروف كذلك التي يمتلكها ترامب في هذه المرحلة؟
2: في
0: الواقع أنا أرى أن إدارة ترامب على الأرجح سوف تستمر على مسارها في هذه الاستراتيجية الضبابية بشأن الملف الإيراني، وهناك تنفيذ لسياسة العصا والجزرة. على سبيل المثال، الرئيس يأمر بشن هجمات عسكرية، ضربات عسكرية تستمر لبضعة أيام وبعد ذلك تتوقف، وفي الوقت نفسه نرى أن العمل الدبلوماسي يجري خلف الأبواب المغلقة لمحاولة التوصل إلى حل على أساس تفاوضي. أنا أعتقد أن هذا هو المنحى قدما، وأرى أن النظام الإيراني لديه الوقت لصالحه. الولايات المتحدة الأمريكية هي ليس لمصلحتها، الوقت ليس لمصلحتها، وهناك انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر، ولذلك من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الرئيس ترامب بأن يحصل على التنازلات التي يريدها لكي يعلن الانتصار كما يريد. ولذلك أرى أن الوضع القائم سوف يستمر على الأقل حتى بدايات شهر نوفمبر وحتى بعد انتخابات التجديد النصفي، بغض النظر عن النتائج. عند ذاك سوف نرى استراتيجية مختلفة منفذة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمرت الحرب إلى تلك المرحلة.
1: وهذه النقطة نقولها لك دكتورة صادقة، هل يستثمر الإيرانيون في هذه المرحلة الضاغطة سياسيا على ترامب وكذلك اقتصاديا؟
0: أعتقد أن الإيرانيين يودون أن يستخدموا الوقت لتحقيق الألم في الإدارة الأمريكية، ولكن في الحقيقة لا نتحدث هنا عن انتصار أو خسارة، حيث أن الأمريكيين سوف يستمرون بممارسة الضغوط على إيران، وطبعا الإيرانيون سوف يضغطوا على ترامب. وأيضا بالإشارة إلى هذا الموضوع، الاستمرار بالعمل حتى انتخابات التجديد النصفي، الإيرانيون قالوا على سبيل المثال إن الأمريكيين قد يشنوا الهجمات بعد الانتخابات، ولذلك يتعين علينا أن نضغط عليهم قبل الانتخابات، وعند ذلك وبسبب الضرر لن تتمكن الولايات المتحدة من الرد بمستويات عالية، وهناك ضرورة للحذر في كيفية الرد على الإيرانيين. إذن نعم، الوقت لصالح إيران، ولكن ليس فقط لأن إيران تود أن تؤثر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ولكن إيران تود أيضا ألا تتمكن الولايات المتحدة من الرد بالطريقة التي تريدها.
1: في ضوء هذه الحسابات الإيرانية سيد دان، ما أكثر ما يخشاه باعتقادك ترامب في هذه المرحلة؟
0: أعتقد أن عقارب الساعة التي تدق هي مبعث القلق الحقيقي والخطر الأساسي بالنسبة إلى الرئيس، حيث أنه ترشح للمرة الثانية لعهد رئاسية ثانية بصفته مرشح السلام، ولكنه شن الحروب وأصبح رئيس الحرب، ولقد ناصر الحروب المفتوحة مع أنه كان يعارضها أثناء حملاته الانتخابية، والشعب الأمريكي سئم من الحرب المستمرة لأكثر من 25 عاما. الشعب الأمريكي لديه صبر قد نفد، ولذلك الرئيس ترامب يواجه مشكلة، وهناك خطر بأن تكون هذه الحرب مفتوحة وأن يكون قد حذو الرؤساء السابقين.
1: شكرا جزيلا لك سيد دان غريزي، مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز سيمسون في واشنطن. والشكر لضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي بيونغ أن سول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في المضيق، فإنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في مضيق هرمز، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
2: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاماً بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقاً لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكرياً في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوماً إلى 5 أيام، كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطاً الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
1: أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. إلى ذلك قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ عجلين جنوب غربي غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ماذا في تفاصيل هذا القصف الذي أودى بحياة فلسطيني؟
3: بالفعل وسيلة غارة إسرائيلية جديدة نتتبع تفاصيلها في هذه الأثناء في منطقة الشيخ عجلين على الطريق الساحلي فيما يعرف بشارع الرشيد. هذه الغارة جاءت من مسيرة إسرائيلية، وعلى ما يبدو وفق المعلومات الأولية فإنها استهدفت مجموعة مواطنين عند شاطئ البحر، ربما يكونون من المصطفين، وهي حالة متكررة نرصدها في كل أسبوع تقريبا من استهداف الفلسطينيين المدنيين في تلك المناطق. ولكن كان هنالك استهداف آخر لدراجة نارية في منطقة الشيخ رضوان إلى الشمال من مدينة غزة. هذا الاستهداف وقع في تلك المنطقة لدراجة نارية كان يستقلها فلسطيني، وعلى إثر هذه الغارة التي وقعت عند مخيم للنازحين والأضرار التي لحقت بالخيام، وصلت كذلك طفلة مصابة بجراح متوسطة على إثر هذه الغارة إلى مجمع الشفاء الطبي هنا، بالإضافة إلى الشاب الذي استشهد جراء هذه الغارة الإسرائيلية. وفي تفاصيل هذا اليوم وفي سياقه الميداني كان هنالك إعلان عن استشهاد فلسطيني في المحافظة الوسطى متأثرا بجراحه جراء نيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مخيم النصيرات، وأيضا 5 مصابين في خان يونس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في على فترات متفاوتة منذ فجر هذا اليوم، وأيضا امرأة مصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمالي القطاع، ما يعني أن غالبية هذه المناطق هي التي يسكنها الفلسطينيون خارج مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضت للاستهدافات، سواء ذلك من خلال القصف الجوي أو حتى من خلال إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في مناطق تواجده ومناطق سيطرته في المناطق الشرقية. هذه الحالة الميدانية هي متواصلة وتعطي تصورا عن حجم التصعيد الإسرائيلي الذي على ضوء طبعا التحليق المكثف والعمليات الاستطلاعية يواصل من خلالها استهداف الفلسطينيين. هذه الجهود الاستخباراتية ملاحظة بشكل مكثف اليوم على وجه التحديد في المناطق الغربية من محافظات القطاع، هي تحلق على مستويات منخفضة جدا، وهو ما ينذر بتجدد هذه الاستهدافات والغارات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين. هذا أيضا ينسحب على مقلب آخر فيما يتعلق بالحالة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون. صباحا انهار مبنى أو منزل بشكل جزئي فوق رؤوس ساكنيه، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال إجلاء 7 فلسطينيين كانوا بداخله من بينهم 5 أطفال، وهذا إنذار مبكر على طبيعة ما قد تشهده مناطق عدة داخل القطاع في ضوء التحذير من أن 3000 مبنى مهدد بالانهيار خلال فترة الشتاء إذا ما كان هذا الفصل قاسيا على الفلسطينيين، وبالتالي عمليا ظروف إنسانية وميدانية صعبة للغاية.
1: وعن الظروف الميدانية تحدث عن حجم التصعيد الإسرائيلي، كيف تبدو وتيرة الغارات وكذلك خريطة المواقع المستهدفة غازي؟
3: يعني وسيلة في ضوء ما نرصده من عمليات تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على وجه التحديد، فإن الفلسطينيون هنا يستشعرون القلق بالنظر إلى أن هذه العمليات الاستطلاعية تسبق دائما الغارات الجوية أو حتى استهدافات تكون من طائرات مسيرة إسرائيلية. هذه أو هذا التحليق هو مستمر على مدار الساعة في المناطق الغربية على وجه التحديد، في سواء ذلك في مدينة غزة أو المحافظة الوسطى أو حتى في خان يونس. ولكن ما رصدناه من استهدافين داخل مدينة غزة، أحدهما كان في المنطقة الشمالية وهي واحدة من المناطق التي تعتبر قريبة نوعا ما من الخط الأصفر، ويسكن فيها النازحون لضيق المساحة والتكدس الكبير لهذه العوائل في تلك المنطقة، وأخرى كانت على الطريق الساحلي وهو الطريق الوحيد الذي يربط المحافظات ببعضها.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. في روسيا تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في استحقاق يشارك فيه 11 حزبا يتنافسون على 450 مقعدا في مجلس الدوما، وينتخب النواب عبر نظام يجمع بين القوائم الحزبية والدوائر الفردية مع إمكانية التصويت حضوريا أو عبر الإنترنت طيلة 3 أيام.
4: على امتداد 3 أيام تمضي روسيا في إجراء انتخابات تشريعية عنوانها الأبرز العملية العسكرية في أوكرانيا. 11 حزبا سياسيا تتنافس على 450 مقعدا في مجلس الدوما، لكن المشهد لا يحيي بتعدد حقيقي في الخيارات، فشعارات الأحزاب تكاد تصيح بصوت واحد دعم العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. صور من الجبهات تتصدر الحملات وبرامج تصاغ بلغة الحرب وشعاراتها، بينما اختار حزب واحد السير ضد التيار ليجد نفسه عرضة للمحاكمة ثم خارج السباق.
5: السبب الرئيسي لاستبعاد حزبنا من الانتخابات هو موقفنا السياسي الذي يتبناه الحزب منذ 30 عاما والقائم على رفض استخدام العنف لحل النزاعات السياسية. النظام السياسي في روسيا قائم على أن هناك حزبا واحدا فقط لا يوافق على سياسات السلطة.
4: لا مفاجأة منتظرة كما يبدو، والمناظرات تحولت من فرص للإقناع إلى فصول للإثارة نظرا لغياب مرشحين، وأخرى لم تجرى أصلا بسبب غياب الجميع. لكن هذه الانتخابات لا تعرف فقط بمن غاب عنها، بل بما طرأ عليها من تحولات. وجوه مرشحة قادمة من خطوط القتال تتصدر المشهد، أبطال العملية العسكرية الخاصة كما تطلق عليهم السلطات، التي ترى فيهم نخبة تستحق قيادة مستقبل البلاد بما يعكس روح المرحلة.
6: تم تسجيل 180 مرشحا ممن شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 80 مرشحا في أحد الأحزاب الحاكمة، وهم أشخاص يفهمون أن الوضع المرتبط بالعملية العسكرية ينعكس على باقي مجالات الحياة، ولديهم كفاءات ورؤى، كما أن لهم خبرات مهنية قبل الالتحاق بالخدمة.
4: هواجس أمنية كبيرة ترخي بظلالها على الجو الانتخابي، فموسكو تحذر من استفزازات أوكرانية وغربية قد تسعى إلى إفساده، وتحديات أخرى تواجه عملية الاقتراع التي ستجرى للمرة الأولى في مناطق ضمتها روسيا حديثا. وفي الخلفية تطل مسألة الشرعية والاعتراف الدولي بنتائج التصويت. الطريق إلى هذا المبنى يمر عبر مسار سياسي تطغى عليه شعارات عسكرية وأمنية ووطنية ترتبط بشكل أو بآخر وفق البعض بالاقتصاد والمعيشة، واقع يرى كثيرون أنه يضع البلاد في مسار قد لا ينتهي بمجرد أن تضع الحرب أوزارها. أمين درغامي، الجزيرة، موسكو.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط ضوء على ارتفاع أسعار وقود الطائرات عالميا مع استمرار تداعيات أزمة مضيق هرمز على قطاع الطاقة. التفاصيل مع نشوان حسين.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. أزمة وقود لم تعرفها سماء الطيران العالمي منذ سنوات، فالتطورات في مضيق هرمز لا تزال تلقي بظلالها على قطاع الطاقة والمحصلة شركات إنه تحت وطأة تكاليف أو تكاليف تشغيلية متصاعدة دفعتها لإلغاء رحلات وزيارة أسعار تذاكر السفر. فمن يتحمل الفاتورة النهائية، الشركات أم المسافر نفسه؟ ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات عالميا بأكثر من 10 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الماضي وحده ليتجاوز 180 دولارا، ويشكل وقود الطائرات نحو الثلث إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات الطيران العالمية خلال هذا العام بفاتورة إجمالية متوقعة تصل إلى 350 مليار دولار. تتوقع أمريكان إيرلاينز أن تضيف القفزة الأخيرة في أسعار الوقود نحو مليار دولار إلى نفقاتها خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقد قررت الشركة الأمريكية إلغاء رحلات اعتبارا من ديسمبر مع إمكانية توسيع التخفيضات في الإنفاق خلال العام المقبل. أما منافستها ساوثوست فخفضت خطط نمو بطاقتها الاستيعابية إلى نصف مع إمكانية إجراء تخفيضات جديدة إذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة. وتركز 3 شركات أمريكية حاليا على إلغاء المسارات الأقل ربحية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانعكاسه على زيادة النفقات التشغيلية، فضلا عن إعادة تقييم جداول رحلاتها. وتلجأ شركات الطيران عادة إلى استخدام آليات التحوط في صفقات وقود المستقبلية، لكن المنافسة تحد من قدرتها على تحميل المسافرين كامل الزيادة، فتضطر إلى امتصاص جزء منها أو خفض النفقات وكذلك الرحلات. أوروبيا تواجه الشركات ضغوطا مماثلة، فقد أعلنت شركة لوفتهانزا الشهر الماضي أن أرباحها تراجعت بنحو 56% في الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، وجاء هبوط الأرباح رغم أن الشركة تغطي أكثر من 80% من احتياجاتها من الوقود بعقود التحوط التي تعني الشراء مسبقا بأسعار ثابتة لحماية نفسها من تقلبات السوق. أما مجموعة Air France KLM الفرنسية الهولندية فتتوقع أن ترتفع تكلفة الوقود بنحو 29% هذا العام لتصل إلى قرابة 9 مليارات دولار. سنتابع مزيدا من التفاصيل من الميدان من مطار برلين. مراسل الجزيرة عيسى طيبي انضم إلينا. شركة لوفتهانزا إذن كما تابعنا عيسى هي جزء من هذه المنظومة التي تعاني خسائر نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية، وبالتالي نسمع منك المعطيات المتاحة سواء فيما يتعلق بهذه الخسائر بالنسب وكذلك ربما بالحلول المطروحة.
8: واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ لوفتهانزا الآن بدأت تضرب شبكة الطيران العالمية الألمانية. اضطرت الشركة أيضا إلى إلغاء 20,000 رحلة أوروبية من أجل تأمين 40,000 طن من الوقود. أيضا قامت بإلغاء وحدة كاملة من مجموعتها سيتي لاين من أجل هذا التوفير. الخسائر، الأرقام تحذر من هذه الخسائر التي بلغت 56%. نتحدث عن الربع الثاني، الأرباح التشغيلية انخفضت إلى 380 مليون دولار، كانت في السنة الماضية تقترب من 800 مليون دولار. التكلفة التشغيلية التي وضعتها، نتحدث عن الوقود تحديدا التي وضعتها إدارة الشركة بحدود 1,700,000,000 يورو. رغم هذه التكلفة الضخمة فإن الانهيارات الكبيرة في في في في مستويات الرحلات ومستوى الأجنحة المرتبطة بها وإلغائها وتجميدها لم يضع الشركة إلا في واحدة من أخطر أزماتها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكيروسين. الشركة في حد ذاتها دخلت على المعطى السياسي وحذرت من أن إغلاق مضيق هرمز سيضر بعملياتها التشغيلية، وناشدت الحكومة الألمانية بأن تتدخل إلى غاية هذه اللحظة الحكومة عاجزة عن فعل شيء في حماية الشركة، وخصوصا بأن النتائج في الربع الثاني، النتائج الأرباح التشغيلية كانت صادمة. نتحدث عن مبلغ ضخم جدا من الخسائر والأرباح التي كان من المتوقع أن تزيد على 870 مليون أورو، الآن أصبحت في حدود 370 مليون أورو. أيضا إضافة إلى ذلك بأن أكثر من 150 مليون يورو هي من بسبب الإضرابات العامة التي تشنها نقابات الطيران لدى لوفتانزا. أيضا التكلفة الجانبية أيضا التي تتجاوز مليار و300 مليون يورو وغيرها من الأرقام الكثيرة التي أدت بالشركة الآن أن تتحدث مع الحكومة، مع المستشار الألماني من أجل إيجاء حلول، وخصوصا أن الحل الأسهل والأسرع، وهذا أيضا هذا الأمر ردده المستشار، هو إيجاد حل دبلوماسي سريع لمضيق هرمز، لأنه شريان الحياة الاقتصادية لألمانيا، وأكد ذلك نتائج الأرقام في الربع الثاني لشركة لوفتانزا.
7: نعم. من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي، شكرا جزيلا لك. سنتناول مشاهدينا أيضا مزيدا من التفاصيل في هذا الملف، إذ مرت أسعار وقود الطائرات خلال هذا العام بتقلبات حادة. قبل الحرب كانت الأسعار عند 90 دولارا للبرميل، وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا سعرا أقل بشكل طفيف كمتوسط للعام بكامله، لكن متوسط السعر العالمي خلال الأسبوع الأول بعد اندلاع الحرب تجاوز مستوى ما قبل الأزمة بأكثر من 70%، ليصل إلى 157 دولارا للبرميل. تسارع الصعود خلال الأسبوعين التاليين مع اتساع اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاوف على حركة الوقود عبر الشرق الأوسط. في مطلع أبريل سجل وقود الطائرات أعلى متوسط أسبوعي فوق 200 دولار للبرميل، متجاوزا ضعفي مستوى ما قبل الحرب، نتحدث عن 90 دولار. وفي منتصف يونيو تراجع سعر الوقود الأمريكي بأكثر من 40% عن سعر الذروة، لكنه ظل أعلى من مستويات فبراير، ولم تستمر وتيرة الانخفاض إذ عاد المتوسط العالمي للصعود خلال الشهر الجاري مع تجدد ضغوط الإمدادات وارتفاع تكاليف النفط وكذلك التكرير. سينضم إلينا الآن من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية في المركز العالمي للدراسات التنموية. دكتور صادق أهلا بك. دعنا نبدأ برؤية عامة، يعني الآن هنالك تحديات، من ضمن هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية وعلى رأسها مسألة هرمز والطاقة، ومن ضمنها أيضا مسألة التنافس بين الشركات، لكن برؤية عامة كيف تنظر أنت إلى هذه الأزمة الآن؟
9: نعم، تحياتي لكم نشوان. هي بالفعل الآن بدأت تتحول من أزمة سعرية إلى أزمة نقل عالمية، لأنها جاءت بعد أزمة كورونا عندما كان هناك معاناة لقطاع الطيران، ويعني استعاد بصعوبة هذا القطاع نشاطه وحيويته، والآن تأتي هذه الأزمة مرة أخرى لتطيح بمحاولات الشركات التوسعة أو التغلب على الخسائر التي عانتها في السنوات السابقة. الآن كما تفضلتم الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بالنسبة لوقود الطائرات بأكثر من 70%، لكن المشكلة ليست عند السعر فقط، لأن هناك تحوط تقوم به هذه الشركات. هذا التحوط هو أقل من ثلث توقعاتها للاستهلاك هذا العام، يضاف إلى ذلك أن هناك تراجع كبير في مخزونات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي حتى لو كانت الدول تعمل على دعم الشركات ماديا ستكون هناك صعوبة في الحصول على المنتجات التكريرية التي تحتاج هذه الشركات. ولا ننسى أن هذا الأمر سوف يكون له انعكاسات على قطاعات أخرى كقطاعات التجزئة والزراعة وقطاعات تتعلق يعني عمليات الشحن الجوي وما يرتبط بها أيضا من البطالة. لذلك يعني يجب التحرك سريعا بالفعل.
7: تتوقع ارتفاع الأسعار دكتور ركابي، وهل ارتفاع الأسعار يمكن أن يخفف من حدة الإشكالية الكلف التشغيلية؟
9: المشكلة أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تدمير يعني الطلب، يعني قد يؤدي إلى إحجام الكثير من الشركات التي تتعامل بالشحن الجوي أو الركاب يعني استخدام هذه الوسائل، لأن هناك يعني توقعات بأن نسبة النمو هذا العام بالنسبة للشحن الجوي قد تكون أقل من 0.7% وللركاب فقط عند مستويات 2%. إذن هذه التوقعات قد تكون أيضا متفائلة، لذلك يعني عملية زيادة السعر لا تؤدي إلى الحصول على الكميات التي تحتاجها هذه الشركات، ولا ننسى عملية التنافس والأزمة المستمرة لأنها أزمة سلاسل الإمداد. حتى لو دفعت أنت سعر عالي قد لا تكون قادر على الحصول على الكميات بالوقت المناسب، وهذه هي الأزمة.
7: هناك عامل آخر يضيف عبئا آخر وهو الاقتراض، يعني هذه الشركات حتى تواجه هذه المشاكل أيضا تضطر إلى الاقتراض، يضيف ذلك عبئا على يضاعف المشكلة؟
9: نعم، يعني حتى لو تحدثنا عن عملية اقتراض ميسرة أو عملية دعم حكومي، هذه سترفع من نسب التضخم، ولا ننسى أن البنوك المركزية حول العالم رفعت من أسعار الفائدة. إذا كانت هذا العام ستمر الأزمة بسهولة، سيكون لها عواقب كارثية في الأعوام القادمة، لأن هذه الشركات لن تكون قادرة على السداد، وسنرى يعني سنرى إما عمليات اندماج بين الشركات أو عمليات إفلاس أو عمليات كما تفضلتم في التقرير تقليص خطوط الملاحة، وهذا يعني ارتفاع أعداد البطالة والضغط على الدول التي لا تستطيع تحمل هذه الأزمة.
7: دكتور صادق، لماذا لا تنفع بعض الاستراتيجيات التحوط؟ مثلا يعني فكرة أن يتم شراء الوقود بأسعار ثابتة مسبقا وهي بالعادة أعلى من المتوسط، يعني حتى ذلك لم يجدي نفعا، لماذا؟
9: نعم، لأن كما ذكرت لكم المشكلة أحيانا تمتد إلى القدرات التكريرية، يعني حتى قدرات المصافي التكريرية الآن والقدرات الاحتياطية هي لا تستوعب الأزمة، لأنها ما كان يصل في الوقت المناسب الآن يتأخر، وخطوط الملاحة الجوية بدأت تأخذ مسارات أطول، وهذا استهلك في الأشهر الماضية كميات أكبر من الوقود، بالتالي المشكلة ليست تحل بالمادة الأموال، المشكلة تحل من أساسها بمعالجة سلاسل الإمداد وتوسيع القدرات التكريرية ووصول المنتجات المكررة في الوقت المناسب. لا ننسى عامل المنافسة من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بعيدة عن منطقة الأزمة، وبالتالي هي أيضا تقوم بعمليات السحب أو زيادة الأسعار، وبالتالي تحاول التربح. أشكرك. من خلال هذه الأزمة.
7: دكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية في المركز العالمي لدراسات التنموية من لندن، شكرا لك. نهاية النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
1: شكرا نشوان، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ودمشق وموسكو، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميلة وجد وقفي. إليك وجد.
10: وسيلة، شكرا جزيلا لك، ونحييكم مشاهدينا في نافذتنا من واشنطن التي يسود فيها الترقب بعد تصريح الرئيس ترامب بأنه يقترب من منعطف حاسم سيتخذ فيه قرارا مصيريا حول ما إذا كان سيستأنف العمليات العسكرية الكبرى مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع. تصريحه برز في وقت يتزايد فيه الجدل بشأن وضع القوات الأمريكية، خاصة بعد تسريبات من أكثر من مسؤول أمريكي لوسائل إعلام أمريكية أحدثها أكسيوس بشأن عدم قدرتها على مواصلة الانتشار في المنطقة دون وجود أفق لعودتها. نتساءل عن العوامل التي سيستند إليها في اتخاذ قراره، ما بين الدبلوماسية أو الحرب، وانعكاساته على الصعيدين الداخلي وفي المنطقة، وما إذا كانت إسرائيل ستشارك إذا قرر استئناف الحرب أم أنه ليس بحاجة إليها كما قال في السابق. هذا وقد بدأت عملية الاقتراع الحضوري المبكر للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة التي تسيطر عليها قضية التوتر الأمريكي الإيراني وتكاليف المعيشة، محاور نناقشها مع ضيفينا هاينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع السابق، وجيسون ستاينبام مؤسس ورئيس مجموعة تشستربروك جروب. قبل النقاش نتوجه إلى ولاية فيرجينيا حيث يوجد الزميل أحمد هزيم أمام أحد مراكز الاقتراع. أحمد، نعلم بأن الاقتراع بدأ اليوم وما زال مبكرا، السؤال عن توجهات الناخبين، ولكن ضعنا في أجواء اليوم الأول خاصة مع توقعات بأن تكون إيران حاضرة في هذه الانتخابات.
11: نعم واجد، هو اليوم الأول هناك مشاركة خفيفة من بعض الذين اختاروا أن يصوتوا مبكرا في ولاية فيرجينيا ويدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمجلسيه، مجلس النواب بشكله الكامل وثلث مجلس الشيوخ. هناك طبعا كما ذكرت الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية هي محور وتلعب دورا أساسيا في هذه الانتخابات وتوجهات الناخبين لما لها من تأثير على الحياة المعيشية هنا في الداخل الأمريكي. وشاهدنا هنا على أقلها أمام مركز الاقتراع هذه ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واستمعنا إليهم وهم يحاولون إقناع من يأتون إلى التصويت للتصويت للحزب. الحزب الجمهوري يحاول دفع الناخبين بعيدا عن هذه المسألة والتركيز أكثر على القضايا المحلية التي يعتقد الحزب الجمهوري أن له القوة السياسية في الحديث عنها، مثل الإجهاض، مثل ملف الهجرة. بينما الممثلين عن الحزب الديمقراطي يحاولون التركيز على الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار الطاقة لربط هذه الانتخابات بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز. حتى أن الرئيس الأمريكي، وهناك كثير من المراقبين وجد يرون أن الفرضية التي بدأ يطرحها الرئيس الأمريكي دون أن يطرح لها أساس، وهي أن هذه الحرب ستنتهي قبيل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها بقليل، هي في أساس خطاب انتخابي لدفع ذهن الناخبين عن هذه الحرب باعتبارها أنها أمر مؤقت ودفعهم للتركيز على قضايا يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن للحزب الجمهوري اليد الطولة فيها.
10: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، وقد كنت معنا من ولاية فيرجينيا من أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة فيرفاكس. الآن نتوجه إلى النقاش مع ضيفينا، وفي نبقى في أجواء الانتخابات وتوجهات الناخبين. استطلاع للرأي نشرته فوكس نيوز قال بأن 60% من الأمريكيين يعتقدون بأن الحرب مع إيران كان قرارا خاطئا، وهذه فوكس نيوز، وبأن الرئيس لا توجد لديه 71% يقولون لا توجد لديه استراتيجية خروج. فوكس نيوز تحظى بمصداقية لدى الرئيس ترامب، وكيف تتوقع أن يكون لهذه الأرقام دور في القرارات التي قد يتخذها الرئيس ترامب؟ جيسون.
12: Normally, in American elections, foreign policy does not play a major role.
0: في الانتخابات الأمريكية لا تؤدي السياسة الخارجية دورا أساسيا. عادة لا يحصل ذلك، ولكن هذه الانتخابات مختلفة، حيث أن هذه الحرب تؤثر على اقتراع الناس. لماذا؟ لأن أسعار الوقود هي ما يراه الناس في كل يوم. نتحدث عن أكثر من 4 دولارات للجالون الواحد للوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يغضب الشعب الأمريكي. وطبعا هذا لا يؤثر فقط على الأسعار في محطات الوقود، هناك أيضا أسعار الديزل التي تؤثر على النقل وبالتالي الغذاء والسلع الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه هي المشاعر التي يستند إليها الناس للاقتراع، ولذلك الشعبية بالنسبة إلى عدد من المرشحين الجمهوريين تتراجع في أنحاء البلاد المختلفة، وهم يواجهون صعوبات كثيرة في هذه الانتخابات.
10: وبالتالي يعني هاينو، في ظل هذا التراجع للشعبية، ما الذي يدفع الرئيس ترامب للتردد في سلوك مسار دبلوماسي مع إيران بدلا من التفكير كما قال بمحاولة استئناف العمليات العسكرية؟
0: بشكل أساسي الطريقة التي من خلالها يمكن أن يوافق الخصم على مفاوضات صادقة وممكنة عادة ما تكون من خلال التهديد باستخدام القوة. يمكننا أن نتفق أن النظام الإيراني ليس عقلانيا ومنطقيا، وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس يشعر بالرضا إزاء ردود الفعل الصادرة من طهران بشأن المسارات الدبلوماسية، ولذلك التهديد بالعمل العسكري يستخدم من أجل الدفع بهم إلى طاولة المفاوضات. ففي نهاية المطاف التهديد بالقوة العسكرية هو الذي يسمح للدبلوماسية بأن تجدي نفعا، خصوصا عندما نتحدث عن خصم منذ العام 1979 يعيش تحت شعار الموت لأمريكا. وبالتالي هذه هي الأمور التي يتعين علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. طبيعة النظام في طهران، النظام لن يأتي إلى طاولة المفاوضات بنية حسنة هكذا.
10: بالحديث عن النظام الإيراني، من ضمن ما قاله الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة سوف من أحد القرارات الهامة التي سيتخذها هو احتمال دخول الولايات المتحدة للتخلص من النظام الإيراني كما قال، هل باعتقادك يمكن أن يكون للقوات البرية الأمريكية أي دور في إيران؟
0: لا أعتقد أن أي سيناريو يتضمن نشرا ميدانيا للقوات الأمريكية في الأراضي الإيرانية، باستطاعتي أن أرى بعض التدخلات في بعض الجزر في مضيق هرمز برا من قبل الجيش الأمريكي، لربما دخول إلى مناطق محددة في إيران أيضا. ولكن يجب أن نتذكر أيضا لدينا وحدتان استكشافيتان تابعتان لقوات مشاة البحرية الأمريكية وقد انتشرتا في المنطقة، بالإضافة إلى القوى المحمولة جوا التي لا تزال هناك، ولكن القدرات هي لاستخدامات محددة في الميدان.
10: جيسون، ما العوامل التي قد يستند إليها الرئيس ترامب في عملية اتخاذ القرار؟ نعم صحيح، ليست المرة الأولى التي يهدد فيها إيران بقوة عسكرية، لكن الجديد هو أن هناك اجتماعات كبيرة في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وسيعقد لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي كما ذكر أكثر من مصدر. برأيك هل هذه اللقاءات سيكون لها دور في وجهة القرار الذي سيتخذه؟
0: نعم، الاجتماعات سوف تؤدي دورا كما أدت أدوارا في السابق. في السابق تحدث ترامب مع السعوديين ومع الجهات الأخرى في الإقليم، وتلك الدول الإقليمية حثته على عدم شن الهجوم. ما الذي سوف يحصل الآن؟ هذا غير واضح بسبب التطورات مع السعوديين خصوصا في البحر الأحمر وتصرفات الحوثيين في المنطقة الساحلية، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت خطوط النفط السعودية. وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نفهم الموقف السعودي، حيث أن السعوديين يمكن أن ينظروا إلى هذا الموضوع من عدستين. العدسة الأولى هي عدسة الحليف للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة عقدت صفقة مع الحوثيين، لن نهاجم الحوثيين وهم لن يهاجمون. السعوديون يمكن أن يقولوا يأله من حليف، ولكن من ناحية أخرى هناك أيضا تشكيل للهندسة الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في المنطقة، والسعودية هي جزء منها. وكل تلك المفاوضات أو المباحثات بالأحرى سوف تجري في نيويورك. نعم سوف تؤدي دورا، ولكن الرئيس يتعين عليه أن يتعامل مع عوامل محددة، لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية هذه العملية، فهي تثقل كاهل الجنود والسفن والطائرات، والتكلفة حتى الآن وصلت إلى 40 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى الخسائر في بعض قواعدنا، وهذه تكلفة مرتفعة. من ناحية أخرى كما قلنا في السابق، الشعبية منخفضة جدا لهذه الحرب، أي هجوم عسكري قبل الانتخابات قد يؤدي إلى نتائج مدمرة بالنسبة إلى الحزب الجمهوري، وبالتالي القرار ليس سهلا والسبيل للخروج ليس سهلا. طبعا من ناحية أخرى يمكن أن أقول نعم هذه مباحثات بين حلفاء، ولكن في الوقت نفسه هم في وضع في غاية الصعوبة لاتخاذ القرار.
10: حينه تطرق جيسون إلى وضع القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وقال لا يمكنها الاستمرار لوقت طويل كذلك في حالة لا حرب ولا سلم، وهناك أيضا مسؤولون أمريكيون يسربون الأمر ذاته. إلى أي مدى يمكن أن يساهم ذلك أيضا في وجهة قرار الرئيس الأمريكي من حيث موعد أي عملية عسكرية محتملة؟
0: مما لا شك فيه أن تشكيلة القوات الأمريكية وقدرات القوات الأمريكية في المنطقة تقيم بشكل مستمر. على سبيل المثال، منذ بضعة أسابيع شاهدنا أن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن عادت من المنطقة واستبدلت بحاملة طائرات أخرى. أعتقد أن السفن الحربية الأخرى والطائرات المقاتلة وحتى لربما الوحدات الميدانية قد تستبدل، لأنه لا يمكن أن تستمر عمليات الانتشار إلى ما لا نهاية. ولكن يجب أن نتذكر أن جزءا يسيرا جدا من الجيش الأمريكي منتشر هناك. هناك جنود أمريكيون في كل أنحاء العالم وهم في حالة انتشار ولم يشاركوا بعد. ما أقوله هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرات تقاس بالكمية. نعم، ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، ولكن القدرات متاحة والأمر يتوقف على استراتيجية الرئيس.
10: القدرات متاحة، وأسألك هنا في عجالة، لماذا برأيك البنتاغون وفق تقرير لأن بي سي يريد استدعاء أو سحب 25 ألف من القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا وهي نحو ثلث قوام القوات في أوروبا؟

0: ما أعرفه هو أن البنتاغون يجري استعراضا للانتشار الأمريكي في أوروبا الآن. لا أعتقد أن القرار قد اتخذ. هذه الاستعراضات تتم بشكل دوري. دعونا نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في المرة الأخيرة التي نشرت فيها بشكل كامل القوات في أوروبا كان أبان إدارة أوباما. قمنا بتعديلات في الانتشار في كل أنحاء العالم لأسباب متعددة، ولكن هذه العملية يجب أن تنتظر التوصيات لوزير الحرب وفي نهاية المطاف القائد الأعلى للقوات المسلحة.
1: هاي نو وجيسن، شكرا جزيلا لكما على الانضمام معنا في هذه النافذة، ونشكركم مشاهدينا على المتابعة، ونأخذكم الآن إلى طهران وهذه النافذة مع الزميل نور الدين لدغير.
2: شكرا وجد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر التطورات والمستجدات وآخر الأحداث من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. خروج تظاهرات بالعاصمة الإيرانية طهران لعدد من المتطوعين تحت عنوان فداء لإيران. المنظمون لهذا التجمع قالوا بأن عدد المشاركين والمتطوعين بلغ حوالي 300 ألف متطوع، ويقولون بأنهم أبدوا استعدادهم للدفاع عن إيران. يأتي هذا في وقت تشير بعض التقديرات الداخلية على أن العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي هدفهما الضغط على الشارع من أجل الخروج في وجه النظام هنا في إيران. إذن ما بين شارع تريد السلطات أن تحتضنه وأن يكون واجهة في مواجهة أي هجمات أمريكية ومحاولات أمريكية للضغط من باب الاقتصاد للضغط على الشارع، كيف هو الوضع الحالي في إيران في مواجهة التحديات؟ لكن ما بين هذا وذاك، الأجهزة الأمنية تعلن ما بين الفينة والأخرى عن تفكيك مجموعات مسلحة بالحدود الشرقية لإيران وبالتحديد في محافظة سيستان وبلوشستان، وتارة تعلن عن استهداف قواعد لمن تصفهم بالمعارضة المسلحة في كردستان العراق. فكيف تدير إيران على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني التحديات الداخلية وكذلك الخارجية في ظل التهديدات الأمريكية الجديدة؟ إذن هي مجموعة من المواضيع نطرحها هنا من طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق. لكن قبل البحث والإجابة عن هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر المواقف والتطورات هنا من العاصمة طهران. بابا، اليوم كان هناك تجمع بالعاصمة الإيرانية طهران للمتطوعين، وصف لهذا التجمع، أهدافه، ماذا خرج منه من مواقف خاصة من الرئيس الإيراني ومن القادة العسكريين؟
3: نعم نور الدين، بالفعل كان هناك هذا التجمع للمتطوعين ممن قدرت أعدادهم وفق التلفزيون الإيراني بنحو ثلثي مليون متطوعين على استعداد للانخراط في الدفاع عن إيران ضد الهجمات الخارجية المحتملة، وكذلك ضد محاولات زعزعة الاستقرار من الداخل. هذا التجمع كان مناسبة لإدراء بالتصريحات لبعث هذه الرسائل الإيرانية، لا سيما غداة ذلك التلويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتراب من لحظة حاسمة ومفصلية في التعامل مع الملف الإيراني. يقول مسعود بزشكان أنه في ظل وجود الشعب الإيراني في الشوارع في الميادين، فإنه ما من قوة تستطيع قهر إيران، ما من قوة تستطيع الاعتداء عليها. رئيس أو قائد الحرس الثوري أيضا في طهران يؤكد أن خروج هؤلاء المتطوعين، هذه الأعداد من المتطوعين، كان ردا على تلك التصريحات الأمريكية، تلك التصريحات التي أدرى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول أيضا قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلادها تقف بالمرصاد وسترد على أي خطأ في حسابات من يصفهم بالأعداء، وأنها ردها أيضا سيكون حازما وفق تلك التأكيدات بشأن مضيق هرمز وتلك التصريحات وتصريحات المضادة عن السيطرة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هناك تأكيد إيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني على استهداف هذه الناقلة، هذه السفينة التي كانت ترفع علم دولة توغو بعد محاولتها العبور مما تصفه طهران بالممرات غير القانونية، الممرات المخالفة. يهدد الحرس الثوري بأن مصير تلك السفينة الاستهداف سيكون مصير كل السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات المخالفة.
2: إذن بابا عبد الحرم مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، بعد فتح باب التطوع لمدة أشهر، اليوم قوة التعبئة البسيج يعلن عن تنظيم هذا التجمع، قراءتك لهذا التجمع أولا من حيث الإجراءات التي تمت بها ومن حيث مدى تأثيره كذلك على إحقاق تحقيق نوع من الواجهة الدفاعية الشعبية في وجه التحديات الداخلية؟
4: أولا التجمع كان ضخم جدا، الصحفيين بالاتحاد الصحفيين وصلني اليوم الأخبار من قبل الصحفيين الذين غطوا المراسم هذا اليوم بأن المراسم كان ضخم جدا، لكن هناك أيضا دوافع لهذا هذه المراسم. طبعا الدافع الأول هو طبعا لمواجهة أي اعتداء تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على شكل عمليات برية، وهناك أيضا معلومة اليوم وصلتني بأن 30% من الذين شاركوا في المراسم هذا اليوم سجلوا للالتحاق بالجبهات القتال في حال وقوع أي حادثة أمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من الناحية العملياتية أيضا بالجبهة الداخلية، إيران كما تعلم هناك تحديات داخلية وخارجية، الخارج قد تأمن تقريبا، لكن الداخل أيضا هناك هواجس بأن تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الشارع الإيراني للخروج إلى بعض الاعتراضات أو تظاهرات أو أي شيء من هذا النوع. هذا التجمع سيكون جاهزا للاستخدام الثنائي في إيران المزدوج عفوا لمواجهة أي تحدي داخلي تقوم بها بعض الفئات لزعزعة الاستقرار الأمني في الداخل.
2: دكتور أفقهي، ما نشهده اليوم من فتح باب التسجيل ربما قد لا يختلف كثيرا عن نمط استعملته إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية وفتح باب التطوع، لكن الاختلاف الزمني والمكان كذلك له تأثير. وقتها كانت الثورة وليدة جديدة، هناك حس ثوري، هناك محاولة للمشاركة في الدفاع عن الوطن وقتها، فكانت هذه الأفواج من المتطوعين والتي أنتجت بعدها الحرس الثوري وكذلك قوى التعبئة. هل تعتقد الآن هذا الأسلوب الذي أنتجته الآن قوى التعبئة وإيران في هذا التوقيت بتسجيل المتطوعين، هل يمكن القول بأنه لا يزال صالحا في ظل الظروف الحالية في إيران، سواء من خلال التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال البعد الزماني عن وجه الثورة التي كانت في 1979، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي داخل إيران؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية أستاذ نور والضيف والمشاهدين. يعني الحالة تختلف، لأنه باب التطوع عندما فتح إذن الهجوم الصدامي على الجمهورية الإسلامية كان التطوع يذهب في الحقيقة إلى جبهات القتال مباشرة، صحيح يتدرب في المعسكرات في المدن، ولكن يذهبون إلى جبهات القتال بخدمات متنوعة كل حسب تدريبه وحسب قدراته وإمكانياته. ولكن هذا التجمع وهذا في الحقيقة هذه المناورة هذه في الحقيقة ترتبط بحفظ الأمن في داخل المدن نظرا لأعمال الشغب التي مرت بها البلاد، وكذلك في غرفة العمليات الأمنية الصهيو أمريكية يعالجون لماذا لم تنجح أعمال الشغب ما بين حرب الاثنى عشر يوما وحرب الأربعين يوما، أين هو الخلل؟ فالآن يدرسون في الحقيقة عدة سيناريوهات، منها موضوع الاغتيالات، موضوع التفجيرات، موضوع الحرب الدعائية، الإشاعة، موضوع تأثيرات الضغوطات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية، وكذلك تهديدات الحرب كما يدعي ترامب بين الفينة والأخرى يهدد بها إيران بأنه سيقوم بالضربة النهائية التي تقضي على النظام. وكذلك هناك عناصر إرهابية انفصالية سواء في الجنوب الشرقي أو الشمال الغربي من إيران، ولهذا نسمع بين الفينة والأخرى

أستاذ نور أن هناك قصف لمراكز الميليشيات الكردية المناوئة لإيران. إذا هذه السيناريوهات مستعدة، ويدرك الحرس الثوري وهو المعني في الحقيقة في حفظ الأمن والاستتباب إلى جانب القوى الأمنية وجانب الجيش الجمهوري في حالة الاضطرار في حالة الاستنفار، أنه ربما يقوم هذه المرة في الحقيقة قبل العدوان أو قبل حتى

0: خارج الحدود أو من داخل الحدود لمعالجتها والقضاء عليها.
1: لكن دكتور، هناك نقطة أساسية ومهمة، ودائما في ظل هذه المقارنة الثنائية ما بين التطوع في ثمانينيات القرن الماضي والتطوع الحالي. في ثمانينيات القرن الماضي كانت هناك صورة العدو بالرؤية الإيرانية واضحة، هناك جيش لعراق عراقي مع الجيش الإيراني، الأمور واضحة. لكن هناك نقطة أساسية الآن أنت تتحدث عن مواجهة ما يمكن أن يكون داخل الشوارع. ألا يمكن أن تكون هذه الإجراءات في حال أي توتر داخلي أن تؤدي إلى فوضى داخلية، إلى اقتتال داخلي، وربما هذا سيكون له تداعيات وعواقب على الاستقرار الداخلي هنا في إيران؟ لأنه سيكون الشعب في مواجهة الشعب إذا ما خرج الشعب المناوئ مثلا.
0: لاحظ، أولا حتى في زمن الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية كان هناك منظمات إرهابية مثل مجاهدي خلق كانت تقوم بأعمال تفجيرات واغتيالات، وحتى تأسس في الحقيقة جيش ما يسمى مقاومة الملين ليقودها مسعود رجوي، انتقل من خلالها إلى العراق ورجعت هذه القوات كي تغزو كما هم يدعون كي يحرروا في الحقيقة إيران. فإذا كانت هناك اغتيالات، وحتى في مناطق شمال إيران كانت منظمة شركاي خلق اليسارية كذلك كانت هناك تحركات في الداخل، ولكن كانت تعالج بالرغم من أنه لم تكن يعني يمتلك الحرس الثوري والقوة الأمنية في مثل هكذا عمليات. الآن في الحقيقة تعقدت أكثر هذه القضايا، ربما يستغلون موضوع غلاء المعيشة، ربما يستغلون في الحقيقة أعمال احتجاجية فيما يتعلق بالتضخم، فيما يتعلق بغلاء المعيشة. إذن السيناريو هو نفس السيناريو، ولكن الآليات والحجج والظروف المناخية تختلف نوعا ما.
1: دكتور، ما شاء الله شمس الواعظين، هناك كما سمعت في السؤال الآن ممكن أن يؤدي ما يحدث الآن إلى شارع مقابل شارع، هل هذا السيناريو متوقع أولا؟ ثانيا، إلى أي حد يمكن هذه التعبئة أن تشكل ضامنة وحماية لإيران داخليا وربما حتى من الهجمات الخارجية؟
2: للإجابة على السؤال الثاني وهو الأسهل، أعتقد بأن ما تريده إيران هو الواجهة الدولية لهذه التعبئة والرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فيما يتعلق بالمسألة الداخلية، أولا هناك ميزة إيرانية دائما يشيرون إليها كل علماء الاجتماع السياسي في الداخل الإيراني والخارج، أن إيران عندما تتعرض إلى أخطار دولية من قبل الأجانب تتحد حول الحكومة المركزية بصرف النظر عن ماهية هذه الحكومة، وهذا ما حصل فعلا. الفئات المستاءة أو المعارضة لما يجري في إيران حاليا قد قلت نسبتها بصورة واضحة جدا، هناك استطلاعات تقريبا كل شهر تقدم إلى الحكومة، هناك 65% في هذه المرحلة من الرأي العام في الداخل يعارض أي قضية داخلية من الناحية الاقتصادية. هذه ستصبح ميزة للحكومة الحالية بأنها قامت من ناحية إدارة، إذا صح التعبير، إدارة الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، هذه من ناحية، ومن ناحية ضبط الأمور من الناحية
1: الداخلية. لكن دكتور، هناك كذلك معطى أساسي ومهم، الحديث عن الحدود الشمالية الغربية والحدود الشرقية الجنوبية، هل يمكن القول بأن هذه الخلايا ربما قد تشكل ضغط كذلك على إيران في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف إيران؟
2: هذا صحيح، وهذا سؤال محوري طبعا. هناك يعني هناك مركزين إذا صح التعبير أو حدودين في الشرقي والجنوب الشرقي والغربي أيضا. أعتقد بأن الجيش الإيراني والحرس الثوري يواجه هذه الهواجس أو هذه التحديات، لكن جاهز. يعني يوميا أو كل أسبوع نسمع بأن القيادة العسكرية الإيرانية تضرب القواعد المناوعة للثورة خارج إيران في إقليم كردستان العراق من جهة، ومن جهة مواجهات مباشرة في سيستان وبلوشستان. هذا يعني بأننا مستعدين لمواجهة أي تحدي في هذا المجال.
1: إذن هو دكتور هو ملف يحتاج الكثير من البحث والتدقيق لأنه معقد أمنيا وسياسيا.
2: هذا صحيح.

0: وعسكريين. إذن دكتور ما شاء الله شمس واعدين، دكتور هادي أفقهي، شكرا لمشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى دمشق والمشهد السوري مع الزميل أدهم أبو الحسام.
1: شكرا نور الدين، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق، ونسلط الضوء فيها على تداعيات التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت راعي أغنام بعد توغلها فجر اليوم في وادي الرقاط بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. كما أفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية أراضي زراعية في أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. وتقول وزارة الخارجية السورية إن هذه التحركات تمثل انتهاكا لسيادة سوريا والاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما تربط إسرائيل عملياتها باعتبارات أمنية. وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع اتصالات للتوصل إلى ترتيبات أمنية بين الجانبين بوساطة أمريكية. ملف التوغلات والسيادة السورية حضر أيضا في جلسة مجلس الأمن الدولي أمس، التي شهدت سجالا مباشرا بين المندوب السوري إبراهيم علبي ونظيره الإسرائيلي في ظل جهود من دمشق لحشد دعم عربي ودولي لإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي في الاستوديو، الباحث والمحلل السياسي محمد زكوان كوكا والكاتب والباحث السياسي أحمد الهواس. لكن البداية مع مراسلنا في درعا منتصر أبو نبوت ليجمل لنا آخر التطورات في سياق التوغلات الإسرائيلية اليوم. منتصر؟
2: نعم أدهم، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم في منطقة وادي الرقاد واعتقلت راعي أغنام من تلك المنطقة، كان يرعى الأغنام قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. طبعا هذه التحركات تأتي ضمن سلسلة من التوغلات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل دوري في المنطقة الجنوبية، تحديدا في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، تحديدا حوض اليرموك. هذه التوغلات ارتفعت وتيرت خلال الفترة الماضية، وكلما يعني كان هناك مفاوضات ما بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني يعني مرضي للطرفين بالنسبة لجنوب سوريا، خصوصا بعد يعني تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 8 ديسمبر إلى عدة مواقع داخل الأراضي السورية بينها جبل الشيخ، تتحرك قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية وكأنه نوع من الضغط على الحكومة السورية ولي يعني حصد الكثير من المكاسب خلال هذه المفاوضات. سوريا تصمم دائما لأنها تريد العودة إلى فضل الشرق عام 1974 وانسحاب قوات الاحتلال من جميع الأراضي التي تقدمت إليها داخل الأراضي السورية. ونحن هنا لا نتحدث عن يعني مساحات واسعة، وإنما عن نقاط هامة واستراتيجية بينها جبل الشيخ. وقوات الاحتلال الآن تقوم بسياسة جديدة وهي سياسة القصف على الأراضي الزراعية في إمعان بالضغط على الأهالي والحكومة السورية.
1: نعم منتصر، شكرا لك، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو، والبداية معك سيد أحمد. يعني كما نرى التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات ما زالت متواصلة بالتوازي مع المفاوضات، كيف يمكن نفهم ذلك؟
3: يعني الواقع ومنذ سقوط النظام البائد إسرائيل لم تكن راضية عن هذا التغيير، وربما نتنياهو قال بأن أكبر خطأ وقعنا به هو القبول بسقوط نظام بشار الأسد. لذلك منذ اليوم الأول بدأت إسرائيل بتدمير السلاح النوعي والاستراتيجي السوري حتى لا يشكل عبئا عليها. اليوم حين نتحدث عن توغلات إسرائيلية نحن أمام 3000 خرق ربما حصل منذ سقوط النظام إلى اليوم. هنالك أكثر من 147 مواطنا تم اعتقالهم، اليوم لدينا نحو ربما 6 مواطنين، واليوم هناك مواطن يعني 7 مواطنين أيضا معتقلين عند إسرائيل. فموضوع يعني أن إسرائيل ترغب بوجود قوة تمثل الثورة السورية لا أظن ذلك، ولكن أيضا يعني سوريا تريد كما تقول دائما تتمسك باتفاقية فض الاشتباك لعام 74. الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم إما أن يكون هناك جيش وظيفي يقوم بحمايتها، أو أن مناطق عازلة يسيطر عليها بعض العملاء يمكن أن يحقق لها الأمن. لذلك المشهد كما تراه في بين سوريا وإسرائيل ولا يصل إلى مرحلة ربما الاصطدام العسكري، ولكن لا شك في ذلك بأن إسرائيل تريد أن تحقق يعني مزايا أكثر من خلال الحالة التي عليها سوريا الآن.
1: ربما ننتقل أيضا مع السيد محمد يعني حول المفاوضات يعني التي نشهدها بين جانبين السوري والإسرائيلي، ما هي برأيك أبرز التحديات التي تعرقل هذا الاتفاق؟
4: طبعا المفاوضات من الطبيعي أنها ستكون مفاوضات طويلة وشاقة، خصوصا أنه إسرائيل عملت منذ يوم سقوط نظام بشار الأسد إلى تعقيد البيئة الراعية أو البيئة الحاضنة لهذه المفاوضات، سواء من خلال التوغلات الأمنية المستمرة وحتى من خلال الاستهدافات التي عقبت سقوط نظام بشار الأسد والاستمرار حتى اليوم في تشكيل مجال أمني إسرائيلي في الجنوب السوري، وأيضا استثمار هذه الأوراق الأمنية والتوغلات الأمنية في عملية المفاوضات وفي عملية الضغط، وأيضا عكسها على حتى عملية توازن القوى في سوريا وموقف إسرائيل من التحالفات السورية اليوم مع محيطها الإقليمي والدولي. بالمحصلة إسرائيل تريد اتفاقا أمنيا يتيح لها مجال مرن للتعامل في الجنوب السوري حتى وصولا إلى وسط سوريا، سواء من خلال توغلات مباشرة في الجنوب القريب أو حتى في توغلات عبر الجو باتجاه العمق السوري. وهنا يعني يتبدد الموقف المعلن للاحتلال الإسرائيلي بالحديث عن مناطق عازلة. إسرائيل تريد ما هو أبعد من منطقة عازلة، تريد مجال حيوي أمني مرن لها في الجنوب السوري يتيح لها فرض شروط معينة، بالإضافة إلى أنها تحاول أيضا أن تمس عدة أمور يعني أساسية متعلقة تراها سوريا بأنها من مرتبطة بالسيادة السورية، متعلقة بطبيعة الجيش بحجمه بتسليحه بكذا، باعتبار أنه إسرائيل انتقلت بعد حرب 7 أكتوبر من التعامل مع التهديد حال نشوءه إلى التعامل مع التهديد المتوقع أو التهديد حتى قبل نشوءه.
1: نعم، النقطة التي تحدثنا عنها استهداف مطار أبو ظهور على سبيل المثال ويعني ذريعة الوجود التركي والسجال الذي حصل يوم أمس في جلسة مجلس الأمن الدولي، أنتقل إلى السيد أحمد، يعني هل أصبح الجنوب السوري ساحة تنافس إقليمي برأيك؟
3: وليس فقط الجنوب السوري، لاحظ بأنها يعني ضربت في مناطق قريبة جدا من تركيا، يعني ليس فقط الجنوب السوري إنما أي تحرك للأتراك على الأرض السورية يقابل بردة فعل إسرائيلية. هم لا يريدون أي تهديد يشكلوا مثلا على خطرا على الطائرات الإسرائيلية أو على الأمن الإسرائيلي كما يقولون ذلك، وهم يصرحون بذلك دائما، وهم يرون بأن أي تعاون سوري تركي لن يكون في مصلحة إسرائيل من الناحية الأمنية. لذلك تكاد تكون سوريا ساحة للرسائل ربما بين تركيا وإسرائيل. ما شهدناه في مجلس الأمن سجال كما رأيت يعني حصل بين المندوب التركي والإسرائيلي وكذلك بين المندوب السوري والمندوب الإسرائيلي. أعتقد بأن أكثر ما يزعج إسرائيل حاليا حين تنظر إلى الواقع السوري رغم التحدي الاقتصادي الهائل الذي تواجهه الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، تجد بأن الدولة السورية جادة في بناء قوة عسكرية تحفظ الثورة السورية وتحفظ الدولة السورية. أعتقد بأن هذه هي الإشكالية في الذهنية الإسرائيلية، بأن هنالك قوة عسكرية تتشكل في سوريا ما بعد سقوط النظام.
1: نعم، سيد محمد، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لطالما يعني كرر بتمسك سوريا بخيار الدبلوماسية والمفاوضات، يعني كيف ترى بأنه ما الذي قد يدفع إسرائيل للعودة إلى فضل اشتباك لعام 74؟ ضغط دولي، ترتيبات أمنية، يعني تفاوض؟
4: اليوم اتفاق 1974 هو الإطار القانوني والذي يحظى بمرجعية قانونية واضحة في الشرعية، شرعية القانون الدولي من جانب. من جانب آخر الذي ربما يدفع أو يشكل حالة تدفع الإسرائيليين للقبول باتفاق 1974 أو نموذج مطور من اتفاق 1974 هو أنه هذه الصيغة هي تبقى أفضل صيغة حتى بالنسبة للإسرائيليين على المدى الاستراتيجي. على المدى الاستراتيجي اليوم إسرائيل صحيح أنها تطمح إلى رسم معادلة النفوذ في المنطقة والمعادلات الأمنية في المنطقة بما يتناسب مع رؤيتها ومع مخاوفها، ولكن هذا الأمر لا يمكنها الذهاب به بعيدا نظرا لأنه لتعدد الفواعل بهذه المعادلة، ونظرا لأنه هنالك فواعل متعددة تخالف إسرائيل بوجهة نظر. نتحدث عن تركيا، نتحدث عن مجموعة الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، وهنالك يعني إطار إذا صح القول عربي ودولي ورعاية أمريكية للوصول إلى اتفاق أمني مطور عن اتفاق 1974. ما تفعله إسرائيل هو ما يتم عمله عادة في مفاوضات من هذا النوع، محاولة الإبقاء على مجال أمني في الجنوب السوري، إطالة أمد المفاوضات قدر المستطاع على أمل أن تحقق إحدى الذرائع التي تستخدمها إسرائيل أو إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل، فرصة لعملية توسيع المصلحة الإسرائيلية في الاتفاق القادم أو في الواقع القادم. وهنالك أيضا اعتبارات ربما في الداخل الإسرائيلي تنعكس أيضا على المفاوضات وطبيعة الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري.
1: نعم أستاذ أحمد، خيار الدبلوماسي الذي تحدثنا عنه وتحدث عنه أيضا مندوب سوريا في مجلس الأمن إبراهيم علبي، وقال بأنه يجب أن لا يفهم على أنه اعتراف بالاحتلال، ولكن يعني هل إسرائيل يمكن أن تفهم من خيار دبلوماسي تبع سوريا بترسيخ واقع جديد في جنوب سوريا؟
3: يعني كما تعلم نتحدث عن إسرائيل فهي تتقدم على الأرض ولا تفاوضك على ما سبق، بل تأتي إلى ما احتلته الآن أو ما توغلت إليه، وهي تصرح يعني على لسان وزير دفاعها رئيس وزرائها بأن هذه أرض إسرائيلية وأنهم قادمون إلى ربما أماكن أكبر. هناك خطة الآن تطرح كيف يقومون بغزو دمشق، هم يتحدثون عن ذلك. فبالتالي الخيار الدبلوماسي الذي تتمسك به الدولة السورية هو يعني كما ربما وصفه السيد إبراهيم علبي أنه ليس خضوعا أو استسلاما، هنالك أرض سورية محتلة، وما يحصل الآن هو نتيجة يعني الضعف، ربما هكذا ينظر أنه الضعف الذي عليه سوريا ما بعد الثورة، وأنهم لا يتركون مجالا لسوريا لكي تستعيد عافيتها أو أن تحقق قوة على الأرض، لا سيما أن هنالك يعني كما ذكرنا تخوف من أن تساهم تركيا في تعزيز وتقوية الجيش السوري. الخيار هذا خيار التفاوض هو الواقع المفروض عليك الآن، الحالة التي عليها سوريا تفرض عليها أن تفاوض للوصول للعودة إلى فك الاشتباك، وفك الاشتباك هو ليس هو الأساس، الأساس هو الانسحاب من الجولان بوصفها أرض سورية، وأنت تعلم أنها الغزو وفي مجرم في القانون الدولي الحديث، ولكن لأن الغطرسة الإسرائيلية ووجود يعني مجلس الأمن المسيطر عليه أمريكيا ومتسق مع الرؤية الإسرائيلية، ليس الآن منذ غزو هذه منذ حرب 67 نحن نتحدث، لكن الخيار الأفضل بالنسبة للدولة السورية على سوئه هو العودة إلى فضل اشتباك 74.
1: سأنتقل من هذه النقطة في عجالة مع السيد محمد بعجالة لو سمحت. رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صعد إلى قمة جبل الشيخ وقال هنا بيروت وهنا دمشق ونحن نسيطر على المنطقة. مع المفاوضات ما هي الخيارات لدمشق باختصار السمع؟
4: تماما، الخيارات دمشق كانت واضحة في نفس الفترة من خلال ما صدر عن اجتماع وزير الخارجية بالسيد توماس باراك وأيضا بوزير الخارجية التركي حقان فيدان بأنه عملية المفاوضات هي عملية مستمرة والعملية الدبلوماسية هي الخيار أمام سوريا، وهي مدعومة على الأقل من فريق في الإدارة الأمريكية الحالية. وكان واضح في تلك الحادثة بالضبط أنه هنالك دوافع انتخابية لدى نتنياهو للذهاب إلى قمة جبل الشيخ والإدلاء بهذه التصريحات، وكان الموقف الأمريكي واضحا أنه فلنصبر إلى ما بعد الانتخابات وبعدها نتحدث في التفاصيل.
1: نعم، شكرا لك سيد محمد زكوان الباحث السياسي وأيضا الباحث والكاتب أحمد الهواس، شكرا لكما. إلى هنا تنتهي نافذتنا من دمشق وأنتقل إلى زميل زاور شاوج في موسكو.
5: شكرا أدهم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من العاصمة الروسية موسكو، حيث نرصد أجواء أول انتخابات لمجلس الدوما في زمن الحرب، أول انتخابات برلمانية منذ بدء ما تسميه روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتجري في ظروف معقدة دولية وإقليمية تتزامن مع عقوبات غربية مشددة وتصاعد استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية في العمق الروسي. ولعل أبرز ما يميز هذه الانتخابات هو حضور الحرب في خطاب الأحزاب المشاركة، ودعمها لمواصلة العملية العسكرية في وقت أبعدت فيه قوى سياسية تعارض الحرب وتدعو إلى إنهائها عن السباق الانتخابي كحزب يابلكا على سبيل المثال. في موازاة

0: ذلك يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو تشكيل نخبة سياسية جديدة يحظى المشاركون في الحرب بحضور لافت في صفوفها. فماذا تقول هذه الانتخابات عن موقف الشارع الروسي؟ وإلى أي مدى يتزايد حضور العسكر في المشهد السياسي؟ أسئلة نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، السيد أندريا أونتيكوف الكاتب والمحلل السياسي، والسيد ديمتري بريجي الخبير في المركز الروسي الأوراسي للدراسات. ولكن قبل أن نبدأ الحوار نذهب إلى الزميل أمين درغامي هنا في موسكو ليطلعنا على أجواء اليوم الأول من عملية التصويت ونسبة الحضور والمشاركة في هذا اليوم. أمين.
1: نعم زور، أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها قبل نحو 45 دقيقة من الآن. لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن 21%، وهي نسبة المشاركة خلال اليوم الأول. هذه الانتخابات كما نعلم تستمر غدا السبت وأيضا يوم الأحد، وهناك هواجس أمنية واضحة تجلت اليوم من خلال إعلان سلطات مدينة سوتشي في جنوب روسيا عن توقف عملية الاقتراع بشكل كامل في المدينة بعد تعرض أحد مراكز الاقتراع لهجوم بمسيرة أوكرانية، وأيضا تعرض مركز آخر في مقاطعة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا لهجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح عدد آخر. السلطات هناك تدع كل هذه الهجمات طبعا في إطار محاولات كما تقول من قبل أوكرانيا لتعطيل هذه العملية الانتخابية، خاصة وأننا نلحظ بشكل واضح وجلي حضور العملية العسكرية الخاصة كما تطلق عليها السلطات في شعارات الأحزاب وأيضا في برامج الأحزاب الانتخابية، وأيضا مشاركة مقاتلين سابقين في العملية العسكرية كمرشحين في هذه الانتخابات.
0: أمين، ماذا بشأن نسبة المشاركة في الاقتراع لهذا اليوم؟
1: نعم، لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عن أن 21% صوتوا في هذه الانتخابات، بالنظر إلى أن في بعض المناطق خاصة النائية من روسيا إضافة إلى سفارات روسيا في الخارج عملية التصويت بدأت بشكل مبكر منذ 14 من هذا الشهر، إضافة إلى مناطق قريبة من خط التماس. نتحدث عن المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا، خيرسون، زاباروجيا، دونيتسك ولوغانسك، وهذه النسبة تمثل في الحقيقة كل الذين شاركوا منذ 14 وصولا إلى آخر ساعات هذا اليوم قبل أن تغلق صناديق الانتخاب في الساعة 8 بالتوقيت المحلي.
0: نعم أمين، شكرا لك على كل هذه المعلومات، ونعود إلى ضيفينا هنا في الاستوديو، وأبدأ معك سيد أندري أونتيكوف. إلى أي مدى برأيك تعكس انتخابات الدوما موقف ورأي الشارع والناخب الروسي في ظل غياب أحزاب معارضة وفي ظل غياب مؤسسات مستقلة لدراسة الرأي العام؟
2: أولا توجد هناك أحزاب معارضة، وتلك الأحزاب يعني توجد هناك معارضة بخصوص يعني المواضيع الاجتماعية مع المواضيع الاقتصادية، ولكن نعم صحيح يوجد هناك توحيد في تلك الأحزاب بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا. بسبب أن على كل حال نحن بحاجة إلى تحقيق أهدافنا في أوكرانيا، تحقيق كل ما نريد هناك. فأنا أعتقد أن على كل حال نحن في ظروف العملية القتالية، فلابد أن يكون هناك تحقيق الانتصار في نهاية المطاف. بسبب أن الأمر ليس مرتبط بالخلاف بين روسيا وأوكرانيا، بل هو الأمر خلاف بين روسيا ودول الغربية. فلذلك عندما نحن نسمع بعض الأصوات التي تقول بأن نحن نحتاج إلى السلام وإلى ما هنالك، نعم نحن بحاجة إلى السلام، ولكن مع احترام المصالح والمواقف الروسية ودون التنازل عن المبادئ الرئيسية. طبعا توجد هناك بعض القوى في شارع روسيا والتي تصير على ذلك، ولكن دون شك هذه القوى لا يوجد لديها دعم واسع لدى الشعب الروسي.
0: نعم. طيب سيد ديمتري بريج، إلى أي مدى تحضر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في اهتمامات المواطن والناخب في سياق الانتخابات التي نشهدها الان، انتخابات مجلس الدوما؟
3: تحياتي لك زاور والساده المشاهدين. اعتقد طبعا اليوم العمليه العسكريه الخاصه وما تسميه موسكو بالعمليه العسكريه الخاصه تؤثر بشكل اساسي على مجرى الانتخابات او كيف تجري الانتخابات في مناطق مختلفه، حيث هناك نرى استهداف دائم للمسيرات لمناطق في جنوب الروسي في مناطق مختلفه، وطبعا هذا يؤثر لا سيما المناطق اللي ضمتها روسيا المقاطعات الاربعه. هناك حاله حرب بين روسيا وأوكرانيا تجري في هذه المناطق، هناك استهداف دائم. فاليوم العملية العسكرية الخاصة، مقاتلي العملية العسكرية الخاصة هم مرشحون من عدة انتخابات سياسية في مجلس الدوما الروسي، من حزب العدل الروسي، من حزب روسيا الموحدة، وحتى من حزب الشيوعي الروسي. وهذا يبين بأن العملية العسكرية الخاصة أصبحت جزءا من التنافس السياسي، حتى لأنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث بأن مقاتلي العملية العسكرية الخاصة هم النخبة الجديدة لروسيا المستقبل. وهذا أيضا يختلف عن انتخابات عام 2021 عندما كان الوضع مختلف داخليا سياسيا في روسيا، كانت هناك قوانين أخرى، مثلا اليوم طرح قانون العملاء الأجانب أو إفساد هيبة الجيش الروسي وإفساد هيبة الدولة. هذه قوانين طرحت ما بعد بدء ما تسميه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، أي تغير الوضع السياسي في البلاد وتغير حتى وضع التنافس السياسي النقل داخل المنظومة السياسية في روسيا، وهذا ما نراه في عام 2026 في انتخابات مجلس الدوما الروسي.
0: حسنا أندري، أعود لك مرة أخرى، لماذا أبعدت القوى والأحزاب السياسية التي تعارض الحرب وتدعو إلى إنهائها عن السباق الانتخابي؟ لماذا تخشى السلطات أن تشارك هذه الأحزاب في الانتخابات، ولماذا تخشى حتى دخولها البرلمان؟ أين المشكلة؟
2: لا توجد هناك خشية يعني أبدا،
0: ولكن حزب يابلوكا نحي عن الانتخابات بقرار من المحكمة الدستورية.
2: أنا أعتقد أن هناك حاجة لتوضيح ما حصل مع هذا الحزب. يعني هذا الحزب مشاركون أعضاء لهذا الحزب قد نشروا كثير من المعلومات التي تعتبر كالمعلومات المتطرفة في روسيا، في وسائل التواصل الاجتماعي، في غيرها من الأماكن. فدون شك يعني تم اتخاذ هذا القرار بخصوص هذا الحزب. تصوروا لو نشر أي حزب من الأحزاب مثل تلك المعلومات المتطرفة في دول غربية أو في دول غير الغربية، ما الذي سيحصل مع تلك الأحزاب؟
0: ولكن نلاحظ الأحزاب المشاركة الآن كلها تغني في جوقة واحدة كما تفضلت، دعم العملية العسكرية، وأي صوت يخالف هذه السيمفونية يصبح متهما بالعمالة إلى الغرب إلى ما ذلك. أنا لا أتحدث عن حزب، موضوعنا ليس حزب يابلك، ولكن الفكرة لماذا تمنع الأحزاب المعارضة للحرب من دخول البرلمان؟ ما هي الخشية؟
2: كما ذكرت لا توجد هناك خشية، بل توجد هناك أرضية قانونية لما حصل مع تلك الأحزاب بخصوص بعض القوى السياسية التي فعلا تصير على يعني سلام فوري مع أوكرانيا ومع الدول الغربية. أنا ذكرت هذه المسألة سابقا بسبب أن يعني نحن لسنا بحاجة للسلام بأي ثمن. فلذلك عندما تقول هذه الأحزاب تلك القوى السياسية بأن نحن يجب أن نتنازل عن كل مطالبنا، فدون شك هذا الأمر غير المقبول بالنسبة للشعب الروسي وبالنسبة للسلطات الروسية. نحن لا نضحي بمطالبنا.
0: ديمتري، أنت تحدثت عن النخبة السياسية التي عمادها كما يسميهم الرئيس الروسي أبطال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ماذا يعني توجه السلطة إلى تشكيل نخبة سياسية جديدة تضم المحاربين القدامى؟ ما قدرة العسكر اليوم على إدارة الدولة والاقتصاد والسياسة؟ أم هذا هو مجرد أسلوب في الدعاية الانتخابية من أجل إعطاء هذه الانتخابات مجالا آخرا تصبح أكثر ربما شرعية في في في في عين المواطن؟
3: هو مرتبط بفترة التسعينات. أذكر في حقبة بوريس يلسن كانت هناك نخبة ليبرالية، يعني الأحزاب حتى المعارضة هي كانت من النخبة الليبرالية التي أسست في التسعينات، وكان مرتبطة ب يعني جزء من رجال الأعمال الذين كانوا لهم دور في يعني نقل الملف السياسي في روسيا، وكانوا جزء من النخبة التي صنعتها روسيا في حقبة بوريس يلسن ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعى اليوم مفهوم الوطنية مرتبط بشكل أساسي بالسياسة الخارجية الروسية، أي أن الغرب هو يهدد الأمن القومي الروسي، يهدد روسيا بأن أوكرانيا والأمن القومي الروسي خط أحمر لا يمكن أن يتخطي أحد. حتى في الداخل الروسي كنا نتحدث عن أحزاب سياسية كانت مرتبطة بالأساس بالتيارات الليبرالية في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الغربية. لذلك اليوم بوتين يريد صناعة نخبة جديدة، يعني نخبة تختلف عما كانت عليها النخبة القديمة والتي كانت هي الليبرالية التوجه اقتصادية المفاهيم بما يخص التعامل الاقتصادي والتعامل مع الخارج، أي التقارب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم روسيا تتجه نحو أكثر عالم العربي، نحو دول أوراسيا، فلذلك هي النخبة مختلفة تماما، لأنه يربط العملية العسكرية الخاصة اليوم بالأمن القومي الروسي.
0: حسنا، وبالتالي عندما نتحدث وتحدث عن توجهات السياسة الخارجية الروسية ونحو الشرق، الشرق الذي يتمتع بأنظمة عسكرية بدرجة أولى لم تأتي ربما بنتائج. أنا أتحدث وسؤالي بشكل مباشر، هل قادرة النخبة، هل سنشاهد نخبة عسكرية سيطرة للعسكر على مفاصل الدولة، أم أنها مجرد تطعيم في بعض مفاصل الدولة؟ وما قدرة العسكر على إدارة الدولة، إدارة الاقتصاد؟
3: لا أعتقد بأن دور العسكر سوف يكون بشكل مباشر، لكن الدور لمقاتلين العملية العسكرية الخاصة، أي الناس الذين ضحوا بنفسهم من أجل أمن القومي الروسي ومصالح روسيا في أوكرانيا، هذا ما يراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناسب للمرحلة القادمة، يعني المرحلة القادمة ما بعد عام 2030. هناك دور وهناك نخبة سياسية تصنع اليوم في روسيا، وهي نخبة تختلف عن النخب السابقة والتي كانت نخبة اقتصادية رأسمالية تنظر إلى المصالح الاقتصادية لروسيا. ولذلك اليوم الانتخابات، هي نحن نعرف أن هناك 5 انتخابات في مجلس الدوما الروسي، وهناك 10 أحزاب سياسية في الليست للليست قوائم الأحزاب السياسية.
0: نعم، لهنا تنتهي هذه النشرة، هذه النافذة. أشكرك سيد أندري أونتيكوف الكاتب والمحلل السياسي، وأشكرك ديمتري بريجي الخبير في بشؤون الروسية في المركز الروسي الأوراسي العربي للدراسات. والشكر أيضا موجه لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وأعود إليكم إلى الدوحة إلى زميلة وسيلة. إليك وسيلة.
4: نشكرك جزيل الشكر زاور الشوج، كما نشكر كل مكاتبنا وهذه النوافذ التي تابعناها من أكثر من عاصمة. وصلنا الآن إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، نعود ونلقاكم على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
5: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم، نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
8: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
5: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
11: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
12: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
13: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
14: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
15: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
16: والله نفسي في رغيف خبزها.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. يأتي ذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب واشنطن من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف نقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده. على صعيد آخر، شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا شعبيا كبيرا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة منذ صباح اليوم. نبدأ بتطورات الملف اليمني، خاصة فيما يتعلق بتأكيد القوات الحكومية أنها حققت تقدما مهما جنوب غرب تعز. إلى ذلك، أفاد سكان في العاصمة اليمنية صنعاء بتحليق مسيرات لم تتضح هويتها فوق أحياء بالمدينة، بالتزامن مع إطلاق جماعة أنصار الله الحوثيين مضادات أرضية باتجاهها. وفي وقت لاحق، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن جماعته أفشلت ما وصفها بمحاولات سعودية في صنعاء، متوعدا بالرد من دون أن يوضح طبيعة تلك المحاولات أو ما إذا كانت مرتبطة بالطائرات المسيرة التي حلقت فوق العاصمة. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكما. نبدأ معك ياسر لرصد أي جديد من صنعاء فيما يتعلق ببيانات القوات الحكومية، وماذا عن أهمية التقدم الذي تحدثت عنه القوات الحكومية في جبل الشهداء؟
1: نعم وسيلة، تحدثت القوات الحكومية هنا في تعز أنها حققت تقدما في منطقة الوازعية أو مديرية الوازعية، وأنها سيطرت على مواقع كانت بيد الحوثيين في جبل الشهداء. وهذا الجبل يقع في مديرية الوازعية بعد اشتباكات وبعد مواجهات مع الحوثيين. قالت القوات الحكومية إنها سيطرت على ذلك الجبل وعلى مواقع عدة في ذلك الجبل. وأيضا كانت القوات الحكومية قد أكدت قبل ذلك أنها صدت هجوما للحوثيين في جبهة الكدحة غرب تعز أيضا، وقالت إنها دمرت آليات وأيضا قتلت عددا من الحوثيين في تلك الجبهة بحسب بيان المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري. أيضا قبل ذلك، قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن قصف للحوثيين في منطقة الوازعية في عزلة الضريفة استهدف أطفالا وقتل 3 أطفال في ذلك القصف للحوثيين، ولم يعلق الحوثيون على هذا القصف. أيضا هناك في جبهة كهبوب، وهي جبال تقع مطلة على باب المندب وعلى ساحل اليمن الغربي، هناك ما زالت الاشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وبين أيضا الحوثيين من جهة أخرى. وقالت القوات الحكومية إنها صدت أرتالا من الحوثيين حاولوا التقدم نحو تلك الجبال والسيطرة عليها، وقالت إنها دمرت آليات وقتلت أيضا من الحوثيين في تلك على تلك الآليات أيضا. وكانت يوم أمس قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيرة في تلك الجبهة. أيضا هناك بعض الجبهات في بجوار كهبوب ما زالت مشتعلة بين الطرفين، خاصة تلك التي تتبع مديرية المضاربة ورأس العارة على الساحل الغربي لليمن. سياسيا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أكد يوم أمس على ضرورة أن يقوم الجيش بالإمساك بزمام الأمور وأيضا بزمام المبادرة كما قال، وأكد أن البحر الأحمر وأن الملاحة في البحر الأحمر والتجارة العالمية لابد لها من دولة قوية، ودعا أيضا الشركاء الدوليين وكذلك الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية لدعم الحكومة اليمنية حتى تسيطر على كامل أراضي اليمن وتحمي الملاحة البحرية وأيضا التجارة العالمية في مضيق باب المندب وكذلك على الساحل الغربي لليمن. أيضا فيما يتعلق بالوضع الإنساني، ما زالت هناك موجة نزوح، وكنا اليوم مع إدارة مخيمات النازحين في تعز، وأكدوا أن العدد فقط في تعز، عدد النازحين في تعز وحدها يصل إلى قرابة 11,000 أسرة وما يعادل 76,000 نازح. وأيضا هناك على المستوى العام هناك أكثر من 125,000 نازح نزحوا من التصعيد الأخير في اليمن ووصلوا إلى مناطق تعز ولاحق وأيضا عدن. وهناك كانت اليوم زيارة لوزراء في عدن لمخيم النازحين في عدن الذي تم استحداثه في مديرية البريقة غرب عدن. أيضا هناك لاجئون وصلوا إلى جيبوتي ويقدر عددهم بقرابة 3,000 لاجئ، وأيضا الرقم مرشح للزيادة خاصة مع استمرار التصعيد والحرب في اليمن.
0: أشكرك جزيل الشكر ياسر حسن مراسلنا من تعز. نبيل اليوسفي في صنعاء، نريد أن نستوضح منك صورة في صنعاء، شهادات لسكان تتحدث عن رصدهم لمسيرات تحلق في سماء صنعاء وحديث عن إطلاق مضادات أرضية، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم وسيلة، لم يوجد أو لا يوجد أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة حول طبيعة ذلك التحليق، ولكن ما أعلن عنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى زريع بأن هناك محاولات سعودية وصفها بالإجرامية في العاصمة صنعاء، وأكد أيضا في بيان مقتضب بأن هذه المحاولات لن تمر دون رد أو عقاب. في ذات السياق كان قد أحصى الناطق العسكري خلال اليومين الماضيين نحو 77 غارة جوية سعودية توزعت على محافظات الجوف بالإضافة إلى محافظة صعدة وحجة ومحافظة تعز، لكن أكثر الغارات تركزت خلال اليومين الماضيين حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة هو في محافظة حجة وبالتحديد في مدينة عبس بالإضافة إلى محافظة تعز. وأكد الناطق العسكري بأنه لن تمر كذلك هذه الضربات الجوية دون رد، وقد أحصى خلال الأسبوعين الماضيين نحو 600 غارة جوية سعودية. أكد الناطق العسكري بأن هذه الغارات هي عبارة عن طائرات انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية من خميس مشيط وأخرى انطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف، وأكد أيضا بسقوط ضحايا من جراء هذه الطائرات التي هي من نوع F-15 بالإضافة إلى نوع تايفون. على الصعيد الشعبي خرجت اليوم وسيلة، خرجت مظاهرات حاشدة ومليونية هنا في ميدان 70 بالعاصمة اليمنية صنعاء وفي 14 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، أكدت على دعم القوات المسلحة ودعم معادلة الحصار بالحصار وكذلك رفض ما أسماها بأكذوبة محاولة استهداف مكة، ودعا المتظاهرون إلى مواصلة القوات المسلحة بصنعاء لعملياتها العسكرية في استهداف العمق السعودي أو باستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات. على صعيد باب المندب تؤكد وزارة النقل والسلطات بصنعاء بأن الأمور لا زالت تمر على ما يرام وبأن السفن تمر عبر مضيق باب المندب بسلاسة وبأن نحو 145 سفينة أو أكثر من ذلك مرت عبر المضيق خلال الأيام الماضية.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. معنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك سيد حسين. ما دلالات تحليق الطائرات المسيرة فوق صنعاء. وقبل أن تجيبني نرحب كذلك من تعز معنا الكاتب الصحفي أحمد هزاع، ومن الرياض معنا سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. أهلا بكم جميعا. وأعود إليك سعد. سيد حسن يبدو أنه ليس جاهزا بعد معنا على العموم، سأعود إليه. توجه إليك سيد أحمد هزاع من تعز. والتطور الأبرز خلال الساعات الماضية هو هذا التقدم الذي تحدثت عنه القوات الحكومية في تعز، ما أهميته؟
3: أولا، أهمية هذا التقدم والاستمرار في التقدم دليل أن الجيش تحول إلى المبادرة ومباغتة قوات ميليشيا الحوثي. هناك تقدم في الوازعية، هناك تقدم في جبل كهبوب، وهذه المناطق الهامة جدا، محاولة الميليشيا من أجل السيطرة على كهبوب الذي يطل على باب المندب. تم صد أكثر من هجوم، وتم قتل أكثر من 12 عنصر من الميليشيا، وأيضا تم استهداف مركبات كانت تقل المقاتلين إلى تلك الجبهات. كذلك في الوازعية تم السيطرة على جبل الشهداء، وهذا جبل استراتيجي في تلك المنطقة. وكما نجد اليوم لا يوجد أي تقدم للميليشيا، الجيش رتب صفوفه واستطاع أن يصل إلى مناطق كانت تحلم بها الميليشيا أنها تقوم بالسيطرة عليها. كذلك في منطقة الغابرة حاولت الميليشيا التقدم وتم صدها من قبل الأهالي ودرع الوطن والمقاومة الجنوبية، وفتحت طريق رئيسي في تلك المناطق، وهذا دليل أن هناك نية حقيقية لإيقاف زحف الميليشيا في تلك المناطق. كذلك كدحة حاولت الميليشيا التقدم وتم صدها لأكثر من ثلاثة أنسق، وهذا دليل أن هناك خسارة فادحة من عناصر الميليشيا.
0: أرجو أن تبقى معنا. تحول إلى سيد حسين البخيتي، أصبح جاهزا معنا. سيد البخيتي، ما دلالات تحليق هذه المسيرات، طائرات المسيرة فوق سماء صنعاء، وما الذي نعرفه عنها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد هناك أي بيان رسمي من صنعاء بخصوص تلك الطائرات، ولكن كان هناك بيان للعميد يحيى سريع اليوم، وقال بأن تمت عملية إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها العدو السعودي، كما وصفها بمصبوغة بالصبغة الداعشية، وأن الرد اليمن سوف يكون حاسم أو قريبا. بالتأكيد كانت هناك أنباء أن هناك طائرات مسيرة انتحارية قد استهدفت صنعاء أمس، وسمعنا الدفاعات الجوية في صنعاء، وكانت في الحقيقة أول مرة يتم سماع الدفاعات النارية الجوية وليس الصواريخ أو كما يسموه ميم طاء. لذلك أعتقد أن أنه إذا صحت هذه الأنباء بأن الهجمة التي كانت يوم أمس هي بعدد من الطائرات المسيرة إلى على العاصمة صنعاء، فأعتقد أن الرد من صنعاء سوف يكون حاسم. فاليمن وصنعاء تجنبت استهداف الرياض برغم من استهدافها وخرقها للهدنة واستهداف مطار صنعاء واستهداف العاصمة صنعاء، لذلك أعتقد أن الرد اليمني قد يكون في الرياض
0: من أطلق هذه المسيرات. لكن إلى أي مدى يشير ذلك إلى انتقال التصعيد العسكري إلى العمق الحوثي؟
4: ما كرري سؤالك أختي العزيزة.
0: سألتك إلى أي مدى يشير ذلك إلى انتقال التصعيد العسكري إلى العمق الحوثي، مع العلم أنه حتى الآن لم تتبنى أي جهة إطلاق هذه المسيرات، ولم تتضح بعد طبيعة هذه المحاولات والتي تحدث عنها يحيى سريع.
4: أختي العزيزة، القول أنه لم تتبنى أي جهة، اليمن هي في حرب مع السعودية.

0: والقوات التي تقاتل الجيش اليمني في صنعاء في على مدينة مأرب هي قوات تابعة للتحالف السعودي، وبخصوص السعودية هي إلى اليوم لا تعترف بعمليات القصف للطيران السعودي الذي شن خلال الأسبوع هذا أكثر من 500 غارة، وينكر بأنه من قام حتى لا يعلن ذلك، وتقوم الحكومة التابعة له بإعلان بأنه من قاموا بالهجمات، برغم أن اليمن قامت بإسقاط طائرة F-15 قبل تقريبا 48 ساعة. لذلك صنعاء تعي سواء كانت هذه الهجمات بطائرات مسيرة انتحارية فإنه هجوم على مدينة وعاصمة اليمن، أو إن كانت كما وصفها العميد يحيى سريع بأن هناك عمليات مصبوغة بالصبغة الداعشية، فهذا هو العدو الوحيد الذي تواجهه اليمن هي السعودية، وأي هجوم يكون على صنعاء وعلى أي منطقة سوف يكون الرد داخل السعودية.
1: كما قلت في كلامك، الحكومة اليمنية هي التي تعلن صراحة أنها تقصف، والسعودية تؤكد أكثر من مرة أنها غير منخرطة في اليمن، وهذا طبعا هذه بيانات رسمية نتقيد بها. أشكرك جزيل الشكر سيد حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء، أعود إليك من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع للحديث عن هذه المسيرات التي رصدت في العاصمة صنعاء. هل صدر أي موقف رسمي من قبل القوات الحكومية؟
2: حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من المركز الإعلامي للقوات المسلحة، ولكن هناك مقاطع فيديو وثقت أن وصلت هذه الطائرات إلى سما صنعاء، وهذا يعتبر إنجاز جديد لسلاح الجو أنهم يستطيعون الوصول بالطائرات طويلة المدى إلى صنعاء. هذا التطور يستحق الإشادة، وأن لن يفلتوا قيادة الحوثي وجميعهم مرصودون، هناك طائرة هجومية واستطلاعية، وهذه ما سيبث المركز الإعلامي للقوات المسلحة في الأيام القادمة عن تطور سلاح الجو. هناك مفاجآت كثيرة من سلاح الجو، تطورات في استهداف دقيق لمواقع الحوثي، وكذلك استخدام المسيرات والمسيرات الهجومية في مواقع عناصر الحوثي. هناك مشاهد موثقة بالصوت والصورة، وهي ما تثبت تطور هذا السلاح النوعي.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من تعز الكاتب الصحفي أحمد هزاع. سيد سعد بن عمر، كيف تتابع الرياض كل هذه التطورات في اليمن لا سيما في العاصمة صنعاء؟ للأسف فقدنا الاتصال مع ضيفنا من رياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، لا أدري إن كان معنا الآن من جديد في انتظار أن يجهز ضيفنا من الرياض. سعد بن عمر مدير المركز القرن العربي للدراسات، تسمعني الآن سيد سعد؟
3: نعم أسمعك.
1: سألتك عن كيف تتابع رياض هذه التطورات في اليمن لا سيما ما جرى اليوم في العاصمة صنعاء.
3: حقيقة طبعا الآلة الإعلامية من ضمنها المتحدث قبل قليل سئم الشعب اليمني، يعني الأشياء التي تذكر في غير مكانها مثل قولته أن السعودية محاصرة اليمن، واليوم شاهدنا طائرتين نزلت في مطار صنعاء، وكذلك كل ما تقدم الجيش اليمني من مكان اتهم السعودية بالمهاجمة، وهو لا يعلم أن الجيش اليمني يملك طائرات F-5 ويملك مسيرات من كل الأحجام والمقاسات، والمسيرات التي طافت أجواء صنعاء اليوم هي تابعة للحكومة اليمنية بالتأكيد، ولدينا يعني شبه مؤكد أن الجيش اليمني أعاد ترتيب قواته وضم صفوفها، وهو يتقدم بطريقة بثبات على الوازعية وعلى المناطق التي يعني لديه اشتباكات في الحوثي معها. جبهة الجوف ومأرب أيضا هناك تقدم عليها. بالنسبة للساحل وباب المندب أعتقد أن الموضوع وقت مجرد وقت لسقوطها، لكن لا أعتقد أن الحوثي يستطيع أن بهذه الأكاذيب أن يمررها للعالم. العالم لديه شبه اقتناع أن كل ما يعني يصدر من الحوثي في غير مكانه. لذلك أعتقد أن الحكومة الشرعية الآن هي لديها زمام المبادرة في مسألة التقدم على الأرض وأيضا التقدم إعلاميا وسياسيا.
1: وضمن ما تسميه بترتيب القوات، هل هذا ما يفسر التقدم الذي أعلنت عنه القوات الحكومية اليوم في تعز في جبل الشهداء باعتقادك؟
3: حقيقة لابد أن نذكرها، القوات الشرعية كانت تعد قواتها تنظيميا، من ضمنها إلغاء الرواتب اليدوية وجعل الأمور عبارة عن ميكنة أو آلية، أيضا ترتيب القوات ومرجعيتها. لكن الحوثي كان لديه مبادرة في مهاجمة الجبهتين في آن واحد، اللي في الجوف والساحل الغربي، لذلك اكتسح المنطقة في الوقت الذي كانت الشرعية تعد الأساس لترتيب القوات. الآن أعتقد الشرعية أعادت ترتيب قواتها وجهزت، والقرار أصبح قرارا واحدا، ليس هناك أكثر من قرار كما كان في الماضي. يعني كانت قوات طارق صالح يعني متحدة بقرارها، والقوات الأخرى متحدة بقرارها. الآن تقريبا القوات الشرعية كلها تحت قرار واحد وتحت مسمى واحد وتحت هيكلة واحدة، والأوامر التي تصدر بطريقة يعني سلسة ومعروفة. لذلك هذا الذي يعني ترك الجيش اليمني في موقف قوة بعد الانسحابات التي حصلت في المنطقة الغربية وفي الساحل الغربي.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض سعد بن عمر، مدير مركز القرن العربي للدراسات، حدثنا من الرياض. نتابع الآن تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما أمينة، نبدأ معك، هل هناك أي جديد في سياق التفاعلات وردود الأفعال بعد التصريحات الأخيرة لترامب وحديثه عن المنحطف الحاسم المرتقب مع إيران؟
4: نعم وسيلة، يعني بدأت الأسئلة توجه بشكل كبير إلى إدارة الرئيس ترامب وإلى ترامب شخصيا لمحاولة معرفة كيف ستنعكس التأثيرات أو ستنعكس قراراته المستقبلية بعد أن فتح الباب مرة أخرى لتصعيد عسكري مع إيران على القوات الأمريكية بعد الإحاطات التي قدمها مسؤولون في البنتاغون للمشرعين ضمن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. يبدو بأن هناك استياء كبيرا في الصفوف، ليس فقط الديمقراطيين وإنما أيضا الجمهوريين الذين يخشون على حظوظهم ومقاعدهم في انتخابات التجديد النصفي بالنظر إلى تبعات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. لكن في ظل عدم وجود أجوبة لأسئلتهم كما قال بعض المشرعين، وإلى حدود اللحظة أيضا لم يضف الرئيس ترامب أو أي مسؤول أمريكي أي تصريحات تتعلق بما أعلن عنه الرئيس ترامب، التركيز على ما يبدو هو على الإجراءات التي تمضي الإدارة الأمريكية في تنفيذها تجاه إيران. قبل قليل كانت هناك تصريحات ملفتة لبعض المصادر جاءت بعد تحديث للقيادة المركزية يتعلق باستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وأن عدد السفن التي تم تحويل مسارها بلغ 100 أو أكثر من 105 سفن تقريبا. مصدر للجزيرة يقول بأن هناك سفنا تحمل على متنها نحو 60 مليون برميل من النفط هي عالقة في المضيق، وإذا ما غادرت المسارات المحاصرة فإنها ستتعرض للتوقيف. وقيمة هذه 60 مليون برميل من النفط تقدر ب9 مليارات دولار تقريبا. المصدر أيضا تحدث عن تراجع بعض الدول على ما يبدو في حصولها على النفط الإيراني، كما هو الحال بالنسبة للصين التي كانت تحصل بشكل يومي على ما يقدر بمليون ونصف المليون برميل من النفط، وتراجع ذلك من فبراير الماضي إلى الآن إلى أكثر من أو نحو 450 ألف برميل نفط. طبعا هذه الأرقام تظهر بنظر الإدارة الأمريكية قوة هذا الحصار البحري الذي فرضته على الموانئ الإيرانية، بالإضافة أيضا إلى العقوبات الاقتصادية ضمن المنبوذ الاقتصادي. متحدث باسم الخزانة

0: عالي العقوبات، مضيفة أنها تركز في المرحلة المقبلة على الاستمرار في تضييق الخناق على أي منفذ يمكن للنظام الإيراني أن يستغله للحصول على الأموال.
1: شكرا جزيلا لك يا أمينة سريري، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة، كيف تبدو استعدادات إيران لما وصفه قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني بأي خطأ في حسابات العدو كما قال؟
2: نعم بالفعل، وسيلة هناك هذه التصريحات وهذه النبرة التي في الحقيقة هي على نفس مستوى ذلك التلويح وتلك التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يؤكد هؤلاء المسؤولون الإيرانيون عسكريون وسياسيون أيضا أن إيران هذه القدرات العسكرية. القائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستواجه وستتصدى لأي خطأ في حسابات من يصفه بالعدو، وسترد بحزم على أي تهديدات على أي اعتداءات على أراضيها. ذلك أيضا ما كان قد أكده عدد من المسؤولين اليوم في طهران، لا سيما خلال هذا التجمع الحاشد الذي ضم وفق التلفزيون الإيراني نحو 3 مليون شخص في إطار كتيب المتطوعين ضمن حملة فداء لإيران بمناسبة مرور 200 يوم على بدء حرب 40 يوما ضد إيران. هناك هذه التصريحات أيضا لمسعود بازشكان، يؤكد الرئيس الإيراني أنه ما دام الإيرانيون في الميادين والساحات فإنه ما من قوة قادرة على أن تهددهم. أيضا تصريحات كانت هناك أيضا تصريحات لقائد الباسيج ولقائد الحرس الثوري في طهران يؤكدون على هذه الاستعدادات وعلى هذه القدرات، ويقولون إن في هذه الحشود وفي هذه المئات الآلاف من المتطوعين الذين خرجوا إلى شوارع طهران ردا على تلك التصريحات الأمريكية بشأن مضيق هرمز. هناك هذا الإعلان عن استهداف هذه السفينة التي كانت ترفع علم دولة توغو بعد محاولتها العبور وفق الحرس الثوري الإيراني من ممر تصفه طهران بالمخالف، وتقول إن محاولة السفن العبور من تلك الممرات التي لا توافق عليها طهران لن تؤدي إلا استهداف هذه السفن وتدميرها وفق ما يؤكد الحرس الثوري الإيراني. في المجمل التصريحات الإيرانية تؤكد على أن الإيران هذه القدرات العسكرية وعلى أن إيران ستتصدى لأي اعتداء، وذاك ما كان قد أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني، رغم أنه أيضا أشار إلى أن بلاده منفتحة وترحب بكل الحلول الدبلوماسية والمبادرات الدبلوماسية. وكان له هذا الاتصال أن أحدهما مع نظيره التركي هاكان فيدان والآخر مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وخلال هذين الاتصالين وفق الخارجية الإيرانية ناقش الوزير عباس عرقجي التطورات والأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر مع هذين المسؤولين التركي والباكستاني.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسلنا من طهران. معنا من واشنطن نيل مكيب، كاتب العمود السياسي بصحيفة ساوث شور، ومعنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما. سيد نيل، في الوقت الذي يلوح فيه ترامب بإمكانية العودة إلى العمليات العسكرية، استطلاعات الرأي تقول إن 60% من الأمريكيين يرون أن قرار الحرب مع إيران قرار خاطئ، و 71% منهم يقولون لا توجد استراتيجية خروج. ما الذي تعنيه هذه الأرقام بالنسبة لترامب، ولا سيما أن مصدرها هي فوكس نيوز؟
3: أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن نتذكر أن الرئيس ترامب أمضى 4 سنوات خارج أي عهدة رئاسية، ولذلك بين الرئاستين اتخذ هذا المنظور الجديد لكي يفهم الأمور بتفاصيلها من حيث مسؤولية الرئاسة أو لا يكون رئيسا. وبالتالي بالنسبة إلى استطلاعات الرأي وهذه الآراء، أصبح لديه نوع من الحصانة إزاء هذه المواضيع. طبعا هناك في عهدته الأولى تفاعلات كانت لتكون مختلفة في إذا ما سمع بهذه الاستطلاعات، ولكن الآن في عهدته الثانية هو يتخذ نهجا يستند فيه إلى أفضل القرارات لصالح البلاد بطريقة متوازنة. هو لا يهتم كثيرا بهذه الجوانب السياسية كما كان في عهدته الأولى.
1: دكتورة عاطفة، تلويح ترامب بالقوة، هل ينظر إليه في إيران بأنه تلويح حقيقي بإمكانية العودة إلى الأعمال العسكرية، لا سيما أنه أمر ترامب بالحفاظ على مستويات القوة الحالية بالشرق الأوسط حتى

0: نهاية هذا العام أم ينظر إليه على أساس أنه دفع إيران إلى طاولة المفاوضات بشروطه؟
1: عادة عندما يتحدث ترامب بهذه الطريقة التحليلات تختلف في إيران بالمقارنة مع تحليل مواقف القادة السياسيين الآخرين في العالم. ما يتبادر إلى ذهني عندما أسمع تصريحات مماثلة هو أن ترامب يبحث عن الهدف الجديد المتجدد، أن تستسلم إيران وأن تتخلى عن كل شروطها وكل نقاطها المطلوبة، وبالتالي ينتقل من التكتيك الأول إلى الثاني إلى الثالث، ويحاول أن يسبر أي إمكانيات لاستخدام هذه الرصاصة القاتلة تجاه إيران. الآن يبدو أنه يظن أنه حدد أهدافا جديدة في إيران، ولربما يرى أنها سوف تؤلم إيران لكي تستسلم، لربما مثلا عمليات الاغتيالات التي حصلت في إيران، أو أشار إلى جبل الفأس مثلا، لربما يكون هذا هو الهدف، حيث أنه يكرر في تصريحاته أنه لن يسمح لإيران بأن تكون دولة نووية. بالنظر إلى كل هذه السيناريوهات نقول أنه لربما لديه في ذهنه بعض الأهداف المهمة. نعرف على سبيل المثال أن جبل الفأس نعم هي مرفق عسكري أو مرفق نووي، ولكنه ليس فيه أي قنبلة نووية أو أي برنامج نووي للسلاح. إذن يقول مثلا نعم سوف نقصف جبل الفأس لربما، ويقول انتصرنا، وهذا هو الإرث الذي يريد أن يتركه ولطالما أشار إليه. إذن بالنسبة إلى الهدف أنا آمل أن ينتهي بهذه الطريقة ويعلن الانتصار بهذه الطريقة، لربما أنا متفائل أفرط في تفاؤلي.
0: سيد نيل ميبيل، الأهداف كذلك التي عاد الحديث عنها من قبل ترامب وحديثه عن التخلص من النظام الإيراني، وبالتالي هذا يطرح الكثير من التساؤلات حول أي سيناريو يريده ترامب لتحقيق هذا الهدف.
1: أعتقد أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الرئيس أن يحدد بالفعل مع من يتحدث في إيران. عندما يتحدث مثلا عن التخلص من النظام، عمن نتحدث؟ هل نتحدث عن الدبلوماسيين؟ هل نتحدث عن الحرس الثوري؟ هل نتحدث عن الجيش التقليدي أو مثلا رجال الدين؟ هناك أجزاء مختلفة وأقسام مختلفة من ضمن النظام الإيراني. الإدارة تتوصل إلى اتفاق ما، وبعد ذلك تكتشف الإدارة الأمريكية أن الاتفاق كان مع مكون من المكونات القيادية المختلفة، حتى أن القادة العسكريين في بعض الأحيان قالوا لا تصغوا لوزير الخارجية، لا يتحدث وزير الخارجية باسمنا، القوات البحرية الإيرانية تتحدث باسم إيران. باستطاعة الرئيس ترامب أن يستهدف أهدافا تؤدي إلى دمار كبير، بنى تحتية ترتبط بقطاع الطاقة وترتبط بالنفط وتحلية مياه البحار والكهرباء ومرافق النفط في جزيرة خارق، المرافق المختلفة التي لم تستهدف بعد، بالإضافة طبعا إلى المشكلة النووية في جبل الفأس. باستطاعة الرئيس أن يستهدف هذه الأهداف، ولكنني أتوقع أنه سوف ينتظر إلى ما بعد زيارة الرئيس شي جين بين، لأنه يبدو في واشنطن بشكل متزايد أن الفكرة هي أن إيران هي أداة في يد الصين و القوى الجيوسياسية للصين، وبالتالي هذه فكرة بدأت تنتشر هنا.
0: دكتورة عاطفة، واضح أن هناك هواجس لتهديدات داخلية كبيرة في إيران، وهذا ما يقلق الجانب الإيراني. إلى أي مدى تبدو إيران مستعدة لهذه السيناريوهات المحتملة؟ شهدنا حملات تطوع تسجيل من قبل المواطنين، وكذلك مظاهرات شعبية عديدة تؤيد النظام.

0: Of course, the Americans had given a very good
1: بما
0: gift
1: لا
0: to
1: شك فيه أن الأمريكيين قدموا هدية جيدة جدا وثمينة جدا للحكومة الإيرانية على شكل دعم واسع النطاق للحكومة الإيرانية من قبل الشعب. وفي هذا السياق أنا أعتقد أن التصرفات الأمريكية أدت إلى هذا الموقف بشكل أساسي. أرى أن الحكومة لم تكن تحظى بالدعم من قبل. كما تعرفون تتعدد الأطياف في المجتمع الإيراني وأفكار متعددة. هناك بعض الناس الذين يدعمون الجمهورية الإسلامية ومجموعة أخرى تعارض الجمهورية الإسلامية. أغلبية الشعب ليس نشطا على المستوى السياسي، ولكن في نهاية المطاف وقفوا في وجه الاعتداء.
2: الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران ضيفتنا هنا في الاستوديو. الشكر كذلك لضيفنا من واشنطن نيل ماكيب كاتب العمود السياسي بصحيفة ساوث شور. وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل عن نيوز نيشن عن ترامب، يقول إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة. الآن إلى زميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في التوتر المتصاعد حول مضائق الإقليم ودلالات التحركات الدولية لاحتوائه.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. مشهد المضائق في الشرق الأوسط بين هرمز وباب المندب ووتيرة التصعيد ورفع حالة التأهب. ناقلة تصاب بمقذوف في هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه ناقلة خالفت مسارات العبور الإيرانية بين المضيقين. يصبح السؤال، هل نحن أمام ترتيبات ردع دولية لاستعادة حرية الملاحة، أم أمام مرحلة أوسع من عسكرة الممرات الحيوية في المنطقة؟ أربعة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: التحالف البحري متعدد الجنسيات، الاتحاد الأوروبي، دول الخليج، وكذلك الولايات المتحدة. مواقفهم رسمتها مواقف اتسمت بتزامن نسبي. البداية بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تم الإعلان عن انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد التحالف اللواء عبد الله الشهري قوله إن أي تحديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، وأن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية. أما الأوروبيون فينظرون إلى أزمة المضائق من زاوية حماية التجارة والطاقة ومنع انتقال التصعيد إلى خطوط الإمداد. فمسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أو عفوا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وتشير إلى أن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى تأهبها. في الأثناء يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم، ويدعو إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز. وهنا يجمع الموقف الأوروبي بين التأهب البحري والدعوة إلى مخرج سياسي يحمي الملاحة ولا يوسع الحرب. أما دول الخليج فتقرأ التصعيد في هرمز بوصفه تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها. فالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى، ويؤكد أنه لا يجوز أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة. بهذا المعنى تريد دول الخليج منع اختزال المضيق في تفاوض أمريكي إيراني، وتثبيت أن حرية الملاحة فيه جزء من أمن الخليج كله، لا ورقة ضغط بيد أي طرف. هذه التطورات تأتي بعد نبرة تصعيدية اتسم بها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان موقع أكسيوس قد نقل عنه قوله إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، مضيفا أن أمامه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. كل هذه التطورات المتلاحقة تتزامن مع ميدان يزداد توترا في مضيق هرمز ومحيط مضيق باب المندب، ونتابع التفاصيل هنا على الشاشة التفاعلية مع صهيب.
4: نشوى، نحن نتحدث الآن عن ممرين استراتيجيين وأنظمة حماية إن صح التعبير أو أفكار لحماية هذه الممرات التي تتحكم بشكل كبير في حركة التجارة العالمية. نتحدث عن هرمز الذي تمر منه 20% من النفط الذي يتحرك نحو العالم، وباب المندب الذي تتحرك منه التجارة العالمية بشكل أساسي بين الشرق والغرب، وبالتالي العيون الآن متجهة إلى باب المندب بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية وسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على المضيق، وأيضا الأزمة في هرمز. إذا ما بدأنا في منطقة هرمز، بات معروفا الآن أننا نتحدث عن المسارات وأزمة المسارات في مضيق هرمز للتحرك من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب، وأيضا دخول الناقلات وحركة التجارة وتحديدا ناقلات النفط والغاز إلى منطقة الخليج لحمل الغاز والنفط للعالم. المسارات الآن بهذه الصورة هي الأزمة أو عنوان الأزمة المتفجرة في هرمز، لأننا نتحدث عن ثلاثة مسارات. المسار الأزرق والمسار الإيراني الذي تريد إيران أن تسحب السفن باتجاه شواطئها
3: الشمالي
4: طبعا، أن تسحب السفن باتجاه شواطئها حتى تتحكم في حركة الملاحة في المضيق دخولا وخروجا. المسار الأحمر هو المسار الدولي المتعارف عليه والذي يعتقد بأنه مفخخ بالألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني. تقول واشنطن بين حين وآخر أن هذه الحركة لا تزال طبيعية إلى حد كبير، وأنها استطاعت أن تنظف هذا المضيق من هذه الألغام، ولكن قبل ذلك كان قد فتح مسار آخر هو المسار الأخضر أو المسار الجنوبي القريب من الشواطئ العمانية لتسهيل الحركة. الحركة في مضيق هرمز تتوتر، لماذا؟ لأنها تنخفض بشكل كبير، انخفضت بعد الحرب إلى ما يقرب من 90%، وهذه الأيام خلال 48 ساعة الماضية أيضا انخفضت بشكل كبير. يعني قبل 48 ساعة كانت السفن تتحرك تقريبا، كان هناك 15 سفينة إلى 14 سفينة، اليوم نتحدث عن 4 و5 سفن بعد التوترات الأخيرة والتصريحات المتصاعدة من واشنطن نحو توجيه ضربة في إيران. إذا ما تحدثنا عن العين الأخرى أو النقطة الأخرى،
3: باب المندب
4: الآن عاد إلى الواجهة أو تصدر الواجهة، لأننا نتحدث عن التطورات الميدانية التي حصلت في اليمن وسيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق واسعة من الساحل الغربي للبلاد وصولا إلى منطقة باب المندب. السيطرة هنا تخيف المجموع من أن الجماعة قد تقرر في لحظة من اللحظات أن تغلق المضيق، لذلك يستنفر العالم الآن. لما تحدثنا على الخريطة نشوان، وصلت مقاتلو جماعة أنصار الله إلى جزيرة ميون، وهذه الجزيرة الاستراتيجية، لأننا نتحدث عن مضيق أصغر من هرمز، نتحدث عن حوالي 27 كيلومتر تقريبا. المسافة بين ميون والشواطئ اليمنية حوالي 4-5 كيلومترات، والمسافة بين ميون والشواطئ الجيبوتية حوالي 20 كيلومتر، وبالتالي القدرة على السيطرة أسهل، بالإضافة للسيطرة على الشواطئ الغربية، بالإضافة إلى السيطرة على الجزر اليمنية في البحر الأحمر. وبالتالي الأعين الآن نحو باب المندب، لأنه أي لحظة تتخذ فيه جماعة أنصار الله الحوثية قرارا بإغلاق باب المندب، هذا يعني أن المنطقة ستتوتر. لذلك نتحدث الآن عن بشكل أو بآخر عن أنظمة الحماية أو مشاريع أمنية في المنطقة. التحالف متعدد الجنسيات الذي يركز بشكل أساسي على منطقة باب المندب، سواء البحر الأحمر أو باب المندب أو خليجي عدن، يريد أن يؤمن هذه المنطقة، ولكن العملية الأوروبية أسبيدس التي تتحدث عن نطاق أوسع يشمل البحر الأحمر وباب
3: التي
4: المندب
3: هي غير قتالية،
4: هي دفاعية بدرجة أساسية، وتأسست أصلا في فبراير عام 2024، ولكن وسع نطاقها بعد الحرب، وهي أوسع نطاقا أيضا جغرافيا، لأن نتحدث بالإضافة إلى خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، يدخل في نطاقها بحر العرب وخليج عمان وهرمز، لأنها تسعى لتأمين هذه الحركة في هذه المنطقة بشكل كامل. إلى أين ستتجه الأمور؟ هذا وتوقف على ماذا سيأخذ أصحاب القرار قراراتهم فيما يتعلق بمندب أو فيما يتعلق باتفاق أو عودة التصعيد في هرمز.
3: شكرا لك صهيب، وبالتأكيد مشاهدينا هذا التوتر بالفعل القائم على المستوى الميداني متصاعد كما تابعنا في الخريطة التفاعلية مع صهيب العصا، نتعمق في تفاصيل ذلك ودلالاته مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. الحقيقة السؤال الأهم الذي سنبدأ به دكتور إبراهيم فريحات هو دلالات هذه التحركات والتصريحات فيما يتعلق بمضيق باب المندب وهرمز، لكن نبدأ بمختلف الأصعدة يعني بشكل عام.
5: نعم، بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية هناك يبدو أن قرارا يتم تدارسه بالوقت الحالي لا يعني أن هناك قرارا نهائيا، ولكن قرارا حقيقيا خيارا عسكريا على الطاولة يتم تدارسه من أجل إنهاء الأزمة في مضيق هرمز بالدرجة الأولى، وبطبيعة الحال في مضيق باب المندب أيضا. هذا الخيار أنا باعتقادي هو برز إلى السطح مرة واحدة بعد أن اختفى لفترة طويلة بسبب حرب الاستنزاف الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأطراف، إيران ودول الخليج والولايات المتحدة بنفس الوقت.
3: طيب، هل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها هنا عن ثنائية المضيقين، بمعنى أصبحت المسألة مترابطة هرمز مع باب المندب؟
5: لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة رغم على أرض الواقع، ولكن في الجوانب النفسية لأسواق الطاقة نعم، على المستوى الإدراكي نعم، على المستوى الإدراكي، على المستوى النفسي بالنسبة إلى أسواق الطاقة هي تشعر بذلك. وبالمناسبة يعني لا يفترض أن يتم إغلاق المضيق بشكل فيزيائي، أي بمعنى أن يكون هناك قوات تمنع مرور السفن أو أن يكون هناك ألغام في البحر حتى يأتي تأثيره على أسواق الطاقة. مجرد التصريحات والتشككات هي تنعكس، وقد رأينا هذا ينعكس على أسعار البنزين وعلى أسعار الديزل أيضا، والذي له تأثير كبير على جوانب مختلفة من القطاعات الاقتصادية. إذن هذا المستوى الإدراكي أعتقد هو الذي يؤثر، ولكن ما زلنا بعيدين على أرض الواقع أن نتحدث عن ثنائية المضيقين.
3: طيب، لكل فعل رد فعل، فيما يتعلق بهرمز معلوم ونتابع لأشهر ما يجري، فيما يتعلق بباب المندب أيضا السعودية، المملكة العربية السعودية لديها تحرك على المستوى نعم. الدفاعي ولمجابهة هذا الخطر، وأيضا نتحدث هنا عن تحركات على المستوى الدولي
5: نعم،
3: وآخرها تصريحات كايا كالاس، وبالتالي كيف تنظر أنت إلى رد الفعل الدولي إزاء هذه المشكلة؟
5: أشعر بأن الموقف الدولي هو لم يتوقف إزاء تحديدا مضيق باب المندب حتى قبل الحرب، إذا عدنا بالذاكرة قبل الحرب على إيران في شهر فبراير، أنه كان هناك مسألة قرصنة بايرسي وإلى آخره، وكان هناك تحالف بحري دولي يمنع أو يؤمن الملاحة في مضيق باب المندب. حديثا وبعد الحرب كان هناك أكثر من محاولة، محاولة المملكة العربية السعودية في شهر يونيو بأن تطلق تحالفا بحريا من 14 دولة من أجل تأمين الملاحة في مضيق باب المندب، وأيضا في شهر أبريل كان هناك محاولة فرنسية بريطانية من أجل أن يكون تأمين تحرك دولي تأمين الملاحة في مضيق هرمز. فإذا المحاولة الدولية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وباعتقادي هي ستستمر، لأن هذه مشكلة اقتصاديات عالمية. المشكلة بأن هذه المبادرات لم ترى النور على مستوى الواقع في الوقت الحالي، أن هو يتعلق بشرعية الحرب نفسها، أن الحرب هي غير شرعية عندما أطلقت في شهر فبراير والدول تتردد أن تكون جزء منها. اليوم كوريا الجنوبية رفضت أن بشكل بعد تردد لفترة طويلة رفضت أن تشارك بقوة عسكرية في مضيق هرمز، كذلك الاتحاد الأوروبي. فإذا مسألة شرعية الحرب واحد، اثنين لا يوجد رؤية إلى أين نذهب، هل نذهب باتجاه حل مشكلة هرمز، البرنامج النووي، إسقاط النظام في إيران، لا يوجد رؤية سياسية تقود هذه الحرب.
3: نعم.
5: والسبب الثالث باعتقادي هو يتعلق بالقيادة، غياب القيادة، لا يوجد قيادة أمريكية تثق فيها الأطراف من أجل أن تسير معها كما حدث في الحروب السابقة في الخليج، الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. إذن دول الخليج على سبيل المثال هي متشككة ما بين، لأسباب مفهومة ومعقولة وشرعية،
3: نعم،
5: أن قرار الحرب لم تستشار فيه ولديها تحفظات على الموضوع، فلا تثق بأن هناك قيادة أمريكية يمكن أن توصل أن يعتمد عليها. كذلك الأوروبيين لا يثقوا بهذا الموضوع بسبب أزمة جرينلاند. فإذا غياب القيادة التي تثق بها الأطراف هو مشكلة كبيرة.
3: أشكرك أستاذ السرعة الدولية دكتور إبراهيم فريحة، شكرا لك على هذه المداخلة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: ونبقى في إيران، وعلى وقع دعوات متكررة من الرئيس ورئيس البرلمان ومسؤولين آخرين لصون التماسك الداخلي مع التحذير من محاولات أمريكية إسرائيلية لإثارة ما وصفوه بالفتنة، شهدت العاصمة طهران اليوم استعراضا شعبيا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين، وقال إنه يأتي ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد جانبا من هذا العرض.
6: منذ ساعات الصباح الأولى بدأت تتدفق الحشود امتدادا من إحدى الساحات الإيرانية على بعد نحو 10 كيلومترات إلى هذا المكان حيث ساحة الثورة وسط العاصمة. نحن نتحدث عن حشود الكثير منها يحمل السلاح، لأننا خلال فترة الحرب والآن مرت نحو 200 يوم، هذه الفعالية هي بمناسبة مرور 200 يوم على هذا الأمر، حيث شهدت الساحات الإيرانية ولا تزال تجمعات شعبية كل ليلة مؤيدة للنظام، معادية للولايات المتحدة الأمريكية، بل وإن السلطات قامت منذ بداية الحرب بتسجيل أسماء لمتطوعين يمكن أن توظفهم في أي عمليات غزو بري ضد إيران. تتحدث السلطات الإيرانية عن تسجيل 31 مليون مواطن إيراني متطوع في أنحاء البلاد. السلطات في الحرس الثوري في البسيج قوات التعبئة بدأت بتدريب المواطنين على السلاح في تلك الساحات، في المساجد، كذلك في المقار التابع للقوات المسلحة الإيرانية، وهذا ينوم في الحقيقة عن تحسب واضح للسلطات الإيرانية هنا لاحتمال أن يكون هناك عمليات برية أمريكية أو ربما إسرائيلية في الداخل الإيراني، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث يوم أمس عن الدخول وإسقاط النظام في إيران وعمليات واسعة النطاق ضد إيران. هذا الأمر تأخذه السلطات الإيرانية هنا على محمل الجد وتبدي دائما استعداداتها لأي عمليات عسكرية داخلية. نشهد هناك استعدادات دائما على الحدود الإيرانية مع العراق، لا سيما إقليم كردستان العراق. قبل يومين تحدث قائد القوات البرية في الجيش الإيراني بأن العديد من الوحدات القتالية تنتشر على الحدود، وأن هناك 10 ألوية متواجدة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لا سيما عند سواحل خليج عمان وسواحل مكران الإيرانية، نظرا لأن القطع البحرية الأمريكية تتمركز في خط الحصار البحري عند بحر العرب في قرب من تلك المنطقة. هذا الأمر بطبيعة الحال ملفت الآن أن يحمل الإيرانيون السلاح في الشوارع ويستعرضوا قوتهم، هذه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن الشعب الإيراني جاهز للدفاع عن وطنه، إضافة إلى ما يتحدث به الإيرانيون دائما على رأسهم الرئيس مسعود بزشكيان بأن الحصار البحري العقوبات الأمريكية تهدف إلى خلق حالة من البلبلة والاحتقان والاضطرابات الاجتماعية في الداخل. لذلك ينظر العديدون هنا في طهران على أن هذه الحشود التي تحمل السلاح أيضا يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الداخلي في حال واجهت السلطات هكذا اضطرابات اجتماعية على خلفية اقتصادية وحالة من زعزعة الأمن والاستقرار قلاقل ربما في المستقبل. لذلك هذه القوات المتطوعة ينظر إليها على أنها مزدوجة الاستخدام ربما لصد أي غزو بري محتمل، كذلك مواجهة أي زعزعة للاستقرار والأمن في داخل المدن الإيرانية.
2: معنا من طهران ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، أهلا بك سيد. ما شاء الله حملة الشعب فداء لإيران بكل تفاصيلها من تطوع وحمل الإيرانيين للسلاح، ما الهدف من وراء هذه الحملة والرسالة من ورائه كذلك؟
7: أولا شكرا على الاستضافة. كما أشار الأستاذ عمر من طهران هذا التقرير وتقديراته صحيحة جدا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الهدف من وراء الحملة الكبيرة جدا هذا اليوم هو أولا مواجهة الأخطار المحدقة بإيران من الناحية العسكرية، وهناك 31 مليون قد سجلوا طواعية أساميهم للالتحاق بالجبهات في حال حدوث أي طارئ أمني عسكري ضد الأراضي الإيرانية، لكن هذه من جهة العلاقات أو القضية الحرب الأمريكية ضد إيران. هناك أيضا قضية داخلية وهي الضغط الاقتصادي الذي

0: تمارسه أو الحرب الاقتصادية التي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، هذا من الممكن أن يخلق شيئا من الزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في الداخل الإيراني عبر بعض من المظاهرات أو الفوضى التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. هذا الحشد الشعبي هذا سيساعد على الاستقرار الأمني في الداخل،
1: لكن سيد
0: حدوث
1: ما شاء الله
0: أي طارة في الداخل
1: حمل السلاح بين المواطنين في حد ذاته ألا يحمل مخاطر إضافية في ضوء هذه الهواجس الأمنية من قبل النظام لوجود عمليات وتهديدات أمنية داخلية متعددة الأشكال كما قلت؟
0: هذا سؤال مهم جدا وسؤال ذهبي. لماذا؟ لأن عندما تحمل فئة ما السلاح هذا سيواجهه أيضا سيواجه مخاطر في المستقبل، فئة من الشعب تواجه فئة أخرى. لكن الشيء الذي من الممكن أن يقلل من أهمية هذه المخاطر هي أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت وتريد أيضا من خلق فوضى أمنية ومسلحة ضد الداخل. هذا يعني بأن إيران تستعد لهذا السيناريو، أي سيناريو، أي تدخل أجنبي بوجوه إيرانية من المعارضة المسلح خارج البلاد إلى الداخل. هذه ستكون مواجهة بين فئتين، إحدى معارضة مسلحة من الخارج وإحدى داخلية للحفاظ على الاستقرار الأمني في الداخل.
1: طبعا ما تشهده إيران حاليا من فتح باب التطوع من خلال ما سمي بمناورة المتطوعين ليس بالظاهرة الجديدة في إيران أثناء الحروب، لكن بالنظر إلى التحديات والظروف الحالية هل يمكن اعتبار أن هذا النهج ما زال ناجعا باعتقادك؟
0: أعتقد بأن هذه الطريقة تقليدية تقريبا تمارسها إيران ويمارسها النظام السياسي لمواجهة الأخطار. لكن من جهة أخرى إيران تعتقد في هذه المرحلة بالذات أنها تواجه ضغطا اقتصاديا مهما جدا، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى إيجاد فوضى وزعزعة للاستقرار الداخلي.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر ما شاء الله شمس الواعدين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين من طهران. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة منذ صباح اليوم. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أطلعنا على آخر التطورات من قطاع غزة بعد سقوط 3 شهداء اليوم.
2: نعم وسيلة، وهم موزعون على مدينة غزة، شهيدان وشهيد ثالث كان قد أعلن عنه في وسط القطاع بعد استشهاده متأثرا بجراحه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف سابق. الشهداء الذين استشهدوا في مدينة غزة جراء استهدافين شهدتهما المدينة، أحدهما كان لدراجة نارية في المنطقة الشمالية بالتحديد أكثر في منطقة الشيخ رضوان. هذا الاستهداف أسفر عن شهيد وإصابة طفلة بجراح متوسطة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، واستشهاد كذلك شاب آخر باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة الشيخ عجلين عند الطريق الساحلي وهو المعروف بشارع الرشيد. هذه الخروقات تأتي وسط استمرار لتحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية وكذلك الاستطلاعية على مستويات منخفضة في سماء القطاع. وأيضا فيما يتعلق بمناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي الأخرى تتعرض لخروقات إسرائيلية متعلقة بإطلاق نار مكثف، كما تشهد منطقة حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة منذ ساعات إطلاق نار مكثف في تلك المنطقة، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية من المدينة. هذه الحالة الميدانية هي التي تشهدها مناطق عدة داخل القطاع، خاصة في هذه الأثناء هنالك استمرار لعمليات التحليق من قبل الطائرات، طائرة الاستطلاع على وجه التحديد.
1: شكرا جزيلا لك.

غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. أجملت لنا المشهد الميداني لهذا اليوم في قطاع غزة. الآن نترككم مع برنامج نقاش الساعة الذي يقدمه لكم اليوم الزميل حسن جمول. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من مضيق هرمز إلى باب المندب يتصاعد القلق الدولي بشأن أمن الممرات البحرية في المنطقة التي تتحول المياه الإقليمية والدولية فيها إلى ساحة للحضور العسكري والتوتر السياسي. ففي جدة يعلن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات دخوله مرحلة جديدة، مع إعلانه الانتقال من طور التأسيس وبناء الهياكل إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتنسيق القدرات العسكرية والاستخباراتية بين دوله الإحدى والأربعين، فيما تؤكد أوروبا من ناحية ثانية انخراطها في تأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر ورفع مستوى التأهب ضمن عملياتها أسبيدس، بما يثير التساؤلات عما إذا كانت كل هذه التحركات مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة فرضتها التطورات، أم أن ما يحدث مقدمة لإعادة رسم طويلة الأمد لخريطة الأمن البحري في هذه المنطقة شديدة الاضطراب والتعقيد، وما يعنيه ذلك على صعيد نظر تماس عسكري. وفيما تستحوذ أزمة المضيقين هرمز وباب المندب على اهتمام العالم، يتفاعل في الخلفية الصراع شبه الجامد وشبه الملتهب بين واشنطن وطهران، عالقا في خانة لا حرب ولا سلم. لا يعلم أحد متى يقرر أي من الطرفين إنهاءها، مع تلويح ترامب مجددا بضربة تدمر إيران كما يقول، رغم حديثه قبل أيام عن نهاية الحرب قبل الانتخابات النصفية، مقابل إعلان طهران جاهزيتها لما تصفه بأي خطأ في حسابات العدو وبدء ما سمته عصر اصطياد الطائرات الأمريكية، بالتزامن مع تحريكها مسيرة شعبية تقول إنها تعضيد لموقفها العسكري في وجه أي تدخل عسكري أمريكي محتمل، بينما يرى فيها آخرون تعبيرا عن قلق مكتوم من محاولات لتحريك الشارع ضد النظام طالما حذر منه أركانه وبشر به خصومه. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. معني البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. والعميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم ضيوفنا جميعا، ونبدأ باجتماع التحالف البحري. أبدأ معك دكتور لقاء، حول هذا الاجتماع، ما الذي يستبطنه وما هي فعاليته المرتقبة عمليا؟
1: طبعا هذا ليس جديد، هو كان موجود سابقا قبل أسابيع حقيقة. كان هناك اجتماع في السعودية شاركت فيه أكثر من 40 دولة، لكن 13 دولة فقط هي التي انضمت بموافقات من برلماناتها يعني، وبقية الدول كانت تريد استحصال هذه الموافقات قبل أن تنضم رسميا لهذا التحالف. الإعلان الآن عن تفعيله وانتقاله من مرحلة التحضير إلى مرحلة العمل هو بالتأكيد يأتي في سياق ما يجري في البحر الأحمر.
0: واضح،
1: واضح جدا.
0: نعم،
1: ومن المؤكد أنه تم تسريع العملية، يعني قد لا يكون الجدول قد تم تسريعه فيما يتعلق بهذا التحالف من أجل إيجاد يعني أو إيجاد سبيل للردع من خلال هذا التحالف. هذا التحالف يضم دول عديدة كما نعرف، معظمها من أفريقيا ومن تركيا والدول الآسيوية، ولكن حتى الآن أوروبا غير مشاركة، يعني بدأ 13 دولة تحتاج إلى موافقات البرلمانات. مع ذلك أوروبا ستشارك بآلية أخرى.
0: نعم،
1: وكما نعرف إيطاليا التي تريد إرسال أسطولها إلى البحر الأحمر، وإيطاليا عضو الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد وفي الناتو لن يكون مشاركتها مقتصرة عليها وحدها، لأن 40% من تجارتها عبر باب المندب، فلذلك هي تستشعر الخطر، خصوصا بعدما ذهبت أمريكا باجتماع مع الحوثي ووافق يعني اتفقت فقط على حماية سفنها وسفن إسرائيل. الحوثي سيحمي سفن أمريكا وإسرائيل ولم يتعهد بحماية سفن الآخرين رغم أنه لم يهددها، لكن هو فقط حاصر السعودية. بالتالي بقية الدول بدأت تجد أن من المناسب إيجاد آلية لحماية مصالحها في هذه المنطقة إذا كانت أمريكا تريد أن تستفرد أو أن تحمي مصالحها منفصلة.
0: لكن عمليا كيف
1: آلية الآلية العسكرية؟ أنا أعتقد أنه سيجري ربما مشاركة بعض القوى أو الدول بقدرات عسكرية محدودة بحريا سفن، زوارق، مقاتلين، معلومات استخبارية. هذه أقصى ما يمكن الآن في هذه المرحلة، لأن العملية تحتاج تمهيدات تحضير، لكن المنطق السياسي في هذا هو أعلى من المنطق العسكري.
0: دكتور إبراهيم،
2: أزمة إغلاق المضائق هي أزمة عالمية ولا تخص دولة محددة، وبالظروف الطبيعية يفترض أن يكون هناك تحرك دولي منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، ورأينا في الأشهر الماضية أن هناك كان العديد من التحركات أو المبادرات، كانت المبادرة اللي أطلقتها السعودية أو أصلا في شهر 6 اللي هو التحالف المتعدد الجنسيات لحماية الملاحة في باب المندب، أيضا كان في هناك مبادرة فرنسية بريطانية في شهر أبريل أيضا باتجاه مضيق هرمز بالحقيقة.
0: نعم.
2: فإذن المبادرات لم تتوقف ومشت كلها لأنه هذه أزمة عالمية والآخر. ولكن السؤال الذي يطرح بالسابق والآن على هذا التحرك أنه لماذا لم تنجح هذه المبادرات في حل أزمة المضائق؟ وأنا برأيي هناك ثلاث أسباب رئيسية التي تواجه مثل هذه المبادرات الآن ولاحقا. أولا هو عدم شرعية الحرب، لأنه الحرب غير شيء، دول كثير ترفض الدخول فيها حتى لأنها اجتازت مجلس الأمن واجتازت حتى المؤسسة.
0: لكن الآن عفوا نحن نتحدث عن البحر الأحمر.
2: نعم
0: الآن.
2: نعم.
0: عن هذه النقطة بالتحديد. نعم.
2: هي
0: مش عن مضيق هرمز.
2: هو المشكلة حسن، لا طبعا نتحدث عن المشكلة بأنه أمريكا حاضرة في كل شيء.
0: نعم.
2: يعني الذي أثر في التحرك باتجاه مضيق باب المندب هو التحرك الأمريكي الأول باتجاه اللقاء مع الحوثيين أنصار الله، ثم الاتفاق على ترتيب معين وباستثناء المجموعة الدولية كلها. الولايات المتحدة حاضرة في كل شيء، ولهذا السبب أنا يعني تحليلي بأنه هذه الأسباب الرئيسية الثلاث التي تعطل الحركة في مضيق باب أو تعيق، لا أريد أن أقول تعطل، تعيق الحركة أو التحرك الدولي في باب المندب وهرمز كليهما، والمسألة أصبحوا متقاربين وصعب رسم. فإذا واحد الموضوع الشرعية، واليوم جنوب كوريا الجنوبية بعد تردد طويل وكانت كادت أن تدخل في هذا التحالف، ثم اليوم أعلنت بشكل رسمي أنها لن تتدخل عسكريا وكانت نكسي للجهود الأمريكية.
0: نعم.
2: اثنين، أنه الأزمة هناك أزمة بالرؤية.
0: نعم.
2: ماذا تريد الإدارة الأمريكية؟ هل تريد إسقاط النظام، البرنامج النووي، فتح مضيق هرمز؟ هذا غير واضح. فحالة الإرباك الأمريكي انعكس على المجموعة الدولية كلها. والسبب الثالث الذي يعيق هذا هو أزمة القيادة. الولايات المتحدة لا تشكل قيادة للمجموعة الدولية في هذا الموضوع بباب المندب وفي مضيق هرمز كليهما. يعني دول الخليج وهي أساسية ومحورية بأي تحرك هي غير متأكدة أن الإدارة الأمريكية وفية لها وممكن أن تخلص لها في مصالحها، وكذلك أوروبا. يعني أوروبا أيضا غير متأكدة في هذا الموضوع. فإذا أزمة القيادة أنه لا يوجد ثقة كاملة بالإدارة الأمريكية بأنها ستعبر عن مصالحها، هذا يعطل مثل هذا التحرك. ولذلك هذه التحديات الثلاثة برأيي هي التحدي الكبير أمام تحرك.

0: حل أزمة البضائع.
1: شكرا سعد حسن. أنا أعتقد ما حرك يعني هذه العملية الآن هو لا يمكن الفصل بين باب المندب وهرمز. إن إذا رجعت أستاذ حسن للتصريح الإيراني اليوم في تغير استراتيجي واضح في اللقاء، يقول استهدفنا لأول مرة يعترفوا باستهداف ناقلة لدولة ما
2: توغو.
1: وما هو التبرير؟ ما قالوا بأنها خالفت القانون، قانون المرور. إذن في إعادة صياغة لقوانين الملاحة البحرية مختلفة تماما عما هو متعارف عليه في قوانين عالي البحار أو القانون الدولي. إذن نحن أمام من يملك سلطة تحديد شروط المرور الآن سواء في باب المندب أو في البحر. لماذا أوروبا تحركت وإيطاليا تحديدا؟ لأن كما تقول الإحصائيات أكثر من 40% من تجارة إيطاليا تحديدا تمر عبر باب المندب. ثم أن إيطاليا منخرطة هي واليونان بشكل رئيسي ضمن الأسبيدس أكثر من الدول الأوروبية الأخرى. ولذلك حذرت اليوم بأن ربما تتحرك منفردة إيطاليا ولا تترك هذا الأمر، لأنه بالتأكيد وكذلك الصين تحركت هذه المرة لأن الصراع أستاذ حسن الولايات المتحدة وكأنها فرضت نظامين بحريين مختلفين. هي تتفاهم مع الإيرانيين بين قوسين الحوثيين أو الإيرانيين في تفاهمات سابقة حول حرية الملاحة وهوية السفن التي تمر عبر باب المندب، وتختلف مع إيران على قواعد المرور. هناك فرق بين أن يكون هناك مرورا بالقوة أو مرورا عبر الجغرافيا. بمعنى الإيرانيين يهددوا بالقوة باب هرمز، والحوثيين بالسيطرة الأخيرة امتلكوا الجغرافيا والجزر وكذا. فبالتالي لذلك الآن القواعد قد تغيرت تماما. وأنا أتساءل يعني من حقي أتساءل، هل تملك الآن أوروبا أن تفتح المضائق بالقوة أم هي تريد إعادة صياغة؟
2: لكن هو السؤال هنا مطروح على العميد حسن جوني، الحديث عن فتح المضائق بالقوة هذا ممكن؟ يعني هل يمكن منع استهداف المضيق لو قرر الحوثيون أنصار الله مثلا أن يقصفوا السفن من البر من دون أن يلغموا يعني المضيق أو غير ذلك؟
3: أستاذ حسن، عسكريا مسألة تأمين الملاحة في المضائق تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول هو ركن دفاعي، عمليات دفاعية لها وسائلها ووسائطها، ومهمتها تأمين أو مواجهة التهديد عن طريق اعتراض التهديد الذي يمكن أن تتعرض له السفن، وبالتالي مهمتها مواكبة السفن بالوسائل العسكرية، اعتراض أي سلاح أو مقذوفات ممكن أن تواجه هذه السفن، وإن كان الأمر استوجب قصف مكان التهديد. ولكن الركن الثاني هو ركن هجومي، يعني هذه المواكبة قد تؤمن عبورا إلى يعني عبورا خجولا إذا صح التعبير. ولكن مسألة تأمين الملاحة بمعناها الحقيقي والفعلي والجدي تحتاج إلى إزالة التهديد. هذا التهديد، لإزالة التهديد نحتاج إلى عمل هجومي. أين يكون موجود هذا التهديد؟ يجب مطاردته وتدميره وتحييده لمنعه من البروز مجددا لتأمين الملاحة. الملاحة تحتاج إلى ثقة، والثقة تستوجب إزالة التهديد بالمطلق. فإذا هنا الدور الهجومي لهذه المهمة، مهمة تأمين الملاحة. لذلك كل هذه المجموعات البحرية ومهماتها يعني المعنية بمسألة تأمين الملاحة، سبيدوس أو التحالف أو حتى البحريات الكبرى مثل البحرية الأمريكية مثلا، كلها لكي تعيد يعني تأمين الملاحة بشكل حقيقي إلى هذه الممرات، هي تحتاج إلى إزالة التهديد بشكل كامل وعدم. وهنا المشكلة أن هذا النوع من التهديد، أولا بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب، إزالة التهديد لنجاح المهمة هذا يعني اشتباك مباشر مع الحوثيين.
2: نعم.
3: وهذه أعتقد النقطة التي
2: هنا قائد التحالف البحري الدفاعي يقول أنه تهديد حرية الملاحة ستواجه بالردع.
3: عفوا،
2: ستواجه بالردع. يعني قائد التحالف البحري يقول أنه تهديد حرية الملاحة سيواجه بالردع. يعني هذه النقطة
1: في الاجتماع السعودي.
2: نعم.
1: وليس الأوروبي، لأنه
2: لا يعني
1: كما ذكر
2: نحن عم نحكي عن الاجتماع السعودي
1: أستاذ حسن، وهو سؤال يعني
3: هذا البعد الهجومي لإزالة التهديد عبر منع يعني الردع. هنا يدخل في إطار العمل الهجومي، بمعنى أن أنت تملك وسيلة تستطيع أن تهاجمني بها، إما أن أدمرها وإما أن أمنعك من استخدامها بمنطق هجومي.
2: نعم.
3: وبالتالي أردعك. يعني بالحالتين نحن عم نحكي عن
4: هذا القائد، القائد هاي القوة السعودية طبعا.
2: نعم.
4: وسيستخدم يعني القوة الكبرى في هذه القوة هي السعودية. إذا شاركت قوات أخرى، لكن بالنهاية محور هذه القوة هي السعودية، لذلك ستشارك ولكن بغطاء ومشاركة محدودة حتى لو رمزية، لكن طيب. تعتبر مشاركة من الآخرين.
3: بس بدي كمل كلمة إذا بتسمح عسكريا أستاذ حسن، مسألة تأمين الملاحة في البحار أو في المضائق هي بالحقيقة معركة مع البر قبل أن تكون معركة مع هي معركة مع البر، البر الحدودي طبعا أو الشواطئ أو السواحل لتأمين البحر وتأمين الملاحة. فإذا من هنا أقول أن مسألة تأمين الملاحة من ملاحة ستقودنا حكما إلى اشتباك مع البر.
1: طيب. أنا اسمح لي بس أستأذن جاري يعني بكلمة أستاذ حسن، يعني بكلمة. أن توفر بثلاث كلمات، أن توفر حماية وترافق السفن التجارية شيء، وأن تفتحها بالقوة شيء آخر، أو أن تقول بالصريح أن الممرات حرة والملاحة حرة، هذا شيء مختلف تماما. طيب.
2: سيد جوي هود، أين الولايات المتحدة من هذا التحالف؟
0: It's not there.
5: هي ليست موجودة. السابق كان هذا الدور الذي قامت به الولايات المتحدة، ولهذا السبب كان هناك مشكلة مع القراصنة الصوماليين، والولايات المتحدة كونت تحالفا لكي يعتني بهذا الأمر. الآن الحكومة الأمريكية تركت عينها عن هذه الكرة، والصوماليون القراصنة عادوا، ورئيس كوريا الجنوبية يقول أنا لا أرسل جنودا لكي يقاتلوا إيران، ولكنني أفكر في تمديد مهمة سفني التي موجودة هناك والتي تقوم بمكافحة القرصنة الصومالية. إذن فهو يفكر بأن يسهم في هذا التحالف في البحر الأحمر. أعتقد إذا ما نجح الأمر كإجراء دفاعي فقط وليس هجوميا، وإذا ما نجح فينبغي أن يكون هذا مقترحا كبعثة لرصد السلام في مضيق هرمز للرصد فقط، وهذا يوفر لترامب وللإيرانيين سبيلا للتراجع وحفظ ماء الوجه. وأنا تنبأت بهذا في البداية وأقول إنه رغم تحالف ترامب، وهو التحالف يأتي معا من خلال القيادة الإقليمية، رغم أن الجميع غاضب بشأن قرارات دونالد ترامب، رغم هذا، رغم أنه يحاول بطريقته الخاصة به أن يظهر الولاء لبعض هذه الحكومات، لذا السعودية حصلت على F-35 للمرة الأولى وبرنامج نووي للمرة الأولى، وهم يتحدثون مع الرئيس الأمريكي لمدة طويلة من الزمن، والآن فقط يتم الوفاء بهذا وتوفيره.
2: لكن لماذا الولايات المتحدة بعيدة عن التحالف؟
5: علينا أن ننظر إلى سيكولوجية دونالد ترامب. لماذا هو يزعج الناتو كثيرا، ولماذا يعطي كندا الكثير من المشكلات ويزعجها، رغم أنه الحليف الأقوى لكندا؟ هو لا يؤمن بدبلوماسية التحالفات والائتلافات، ولكن هذا يعتبر فرصة لدول المنطقة أن تظهر هذا الدور القيادي من نفسها وبنفسها.
6: في أزمة مبادرات وأزمة تحالف، في زحمة مبادرات وزحمة تحالفات في المنطقة، وخصوصا مع تصاعد التأزيم في المضيق هرمز، وأنا من حديث الإشارة الطفيفة للأستاذ لقاء أنه في جهد سعودي في الموضوع، بعتقد أنه كل هالتحركات كل هذه الأجواء اللي فعليتها ربما لم نستطيع التثبت منها، يعني هذا التحالف اللي يعاد إحيائه وهذه التشكيلات اللي عم بتتم، هل سنرى رؤية العين فاعلية متحققة متعينة أم لا؟ هذا أمر مش مؤكد باعتقادي، يعني في هناك أجواء تحالف لتخيف أو لتردع أو ليستشعر الإيرانيون.
2: أنت تتحدث عن 41 دولة.
6: بس وين هو يعني أين هذا أين يعني ما الذي ننتظره بالضبط؟ هل هناك تحرك عسكري فاعل سيزيح الحوثيين عن باب المندب، سيزيح الإيرانيين عن هرمز؟ هذا غير مؤكد، إنما هناك أجواء تحالف، أجواء تشيع اطمئنان لدى السعودية بأنها لها ظهير في تحرك مقبل ما لا نعلم معالمه بعد. أعتقد إنه في مأزق، ربما يكون مأزق سعودي بيبحث عن حل من خلال شبكة تحالفات وشبكة مبادرات يؤمل أن ينتج يعني وأن يثمر شيئا.
2: كأنك تقول أنه هناك أمل أن يتحول إلى حلف سياسي مثلا أو تحالف سياسي،
6: فليكن حلف سياسي، لكن في عمليا على الأرض زي ما تفضلوا الأساتذة، في هناك قوة عسكرية عم تمسك بزمام الـ بزمام المضيق، تمنع وتمرر وتمنع.
2: نعم.
6: هذا الأمر يحتاج إلى فعل عسكري أم لا؟ يحتاج إلى فعل عسكري باعتقادي أنه السعودية ما جرى مؤخرا

0: بيضع السعودية في موضع يعني محرج. كيف يتم هذا والسعودية لديها كل هذه الإمكانات العسكرية وتشتري في صفقة الأخيرة وغيرها كل هذه الإمكانات العسكرية ولا حركة، لا ما فيش مبادرة معينة على الأرض؟ في هناك تحالفات، هناك
1: من 2015،
0: في هناك تحالف مكة
1: مع كل من 2015 وهذا الجهد وهذا، لا اسمح لي بس، العالم كله أسبدس، خمس دول أوروبية دخلت لي
0: أنت تنتظر أنت تنتظر هل تتوقع هل تتوقع أنه هذا،
1: أنا أعطيك مجال بس اسمح لي، هل باب المندب مهم للمملكة العربية السعودية والخليج فقط؟ هو ضرب لأن إيران عرفت بأن البدائل الرئيسية لتصدير الطاقة الخليجية سيمر عبر باب المندب. لا تقول لي أن هذه مسؤولية المملكة العربية السعودية لا فقط.
0: لا طبيعي طبيعي هذا طبيعي، ولكن ما باعتقادي المتضرر الأهم الذي جرح بمهابته ومكانته السعودية.
1: لم تجرح مهابته ومكانته حتى هذه اللحظة. معليش أنا اسمح لي عطني الدليل.
0: هذا أمر مسيء يعني، هذا أمر لا نرضاه يعني. لا لا لا لا تفهم كلامي بأني يعني بأني مرتبط بهذا، بالعكس.
1: لا أنا ما
0: بالعكس أنا أدعو المملكة، أنا أدعو المملكة لتحرر.
1: لا الأمر بدأ دليل لما تقول يعني مست كرامتهم هيبتهم وهذه، وهم يدورون حربا من 2015 حتى هذه اللحظة في عدة جبهات، لم يستطيع أو على الأقل حتى هذه اللحظة المملكة العربية السعودية تحملت الجهد الرئيس في تشكيل هذا التحالف، وهي التي حذرت مسبقا من خطر الحوثيين وتوسعهم وامتدادهم على الساحل. طيب. على الساحل، اسمح لي، على الساحل. طيب. الغربي اليمني. لماذا كانت تحذر المملكة العربية السعودية؟ لماذا كانت تفرض رقابة على وصول الأسلحة والسفن والامدادات للحوثيين بينما تخاذل العالم كله؟
0: صديقي،
1: حتى امريكا
0: صديقي
1: اولهم في منع وصول هذه الأسلحة.
0: ما صنعته المملكة بالنسبة للإمارات في ديسمبر الماضي وطرد المجلس الانتقالي في الجنوب عدن، توقعنا انه يستكمل بإجراءات أخرى، وليس بأن يمارس بأن يتمدد الحوثيون إلى باب المندب.
2: طيب هذا أمر آخر. طب عفوا دكتور، هذا أمر آخر رجاء، يعني اللي نبقى في الإطار ذاتي ونفس الموضوع. دكتور شرقاوي،
3: شكرا. يعني أصبح من شبه الحتمي أن أزمتنا الآن تشتعل اسمها باب المندب، وربما قد توازي أو تتجاوز تعقيدات الأزمة الأصلية وهي أزمة مضيق هرمز. فبالتالي عندما تتعدد هذه المبادرات، كانت هناك مبادرة فرنسية بريطانية في ماي، الآن ينتعش الأمل في المبادرة السعودية مع 40 دولة أخرى، وهناك أيضا مبادرة ثالثة، المغرب والبحرين يدعوان إلى مؤتمر دولي لإعادة تعريف علاقة الدول المطلة على المضائق وتنظيمها، بمعنى كما يقول البيان المشترك أنها أن الدول عليها مسؤولية ولا يمكنها ادعاء ملكية المضايق، إشارة طبعا إلى موقف إيران. إذا نحن الآن أمام حركة استباقية وأيضا حركة تصحيحية، استباقية لاحتواء أزمة باب المندب لعل وعسى، وأيضا تصحيحية لما لم تفعله دول الخليج في المقام الأول، والدول المؤتئة التي تأثرت بأزمة مضيق هرمز. الآن أنت سألت سؤال أين الولايات المتحدة؟ لا. طبعا الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع مغيبة تماما، لأنها أربكت الموقف في كلا المنطقتين، والآن دول الخليج تحاول الآن ألا تبقى موضع أو موضوعك باعتبارها كماشة الآن بين كماشتين، باب المندب وباب ومضيق هرمز. في الوقت ذاته الأوروبيون لم يقولوا كلمتهم بعد، الأوروبيون لا زالوا ينتظرون ماذا سيفعل ترامب من الآن إلى فترة الانتخابات. إذن أعتقد الآن إذا كنا نتحدث في السابق عن أن هناك حرب شبه إقليمية، الآن إذا اجتمع باب المندب ومضيق هرمز ربما فعلا نحن نتحرك نحو أزمة إقليمية أو ما فوق إقليمية. فبالتالي نحن الآن ذاهبون إلى منطقة العتمة الاستراتيجية إيرانيا خليجيا ودوليا.
2: هناك يا دكتور سؤال يطرح أيضا، أنه لماذا ما ينطبق على باب المندب لا ينطبق على هرمز مثلا؟ هذه التحالفات كلها وهذه الحركة المتعلقة بباب المندب لم نشهد مثيلا لها في مضيق هرمز. هذا سؤال سنأتي على الإجابة بشأنه، لكن النقطة اللي ذكرها سيد معن، الفعالية، يعني في النهاية المطلوب هي الفعالية. هل سيكون لهذا الشكل من التحالف فعالية على الأرض؟ هذا تحدي كبير.
3: على ما يبدو ليست هناك آمارات فعالية أو براغماتية نتائج، بمعنى أن هناك الآن أشكال سياسية، أشكال يعني استراتيجية، ولكن هل نصل إلى ما كان يتحدث عنه العميد حسن قبل قليل، هل نصل إلى أن تكون لهذه المبادرات رأس حربة عسكرية؟ بمعنى هل يستطيع السعوديون إقناع بقية الدول بشأن اتخاذ هجوم معين؟ أعتقد الآن ما يختلف بين

0: إلى أي حد سيكبر دور الحوثيين من ناحية، وأيضا إلى أي حد يمكن التعويل على الموقف السعودي لاحتواء هذا
1: أسمع
0: الموقف.
1: رأي الدكتور عباس أصلاني.
2: Speaking of باب المندب،
3: بالحديث عن مضيق باب المندب، أعتقد أن الإغلاق الفعلي هو أمر، ولكن خطر هذا التصور أمر آخر، وهذا أمر مهم. الحلول العسكرية الآن يمكن أن تكون صعبة للغاية، وبالتالي الآن ننظر إلى الولايات المتحدة والرئيس ترامب والذين يعتقدون أن الحرب ضد اليمنيين والحوثيين سيكون أمرا صعبا وعصيبا. نعم، حاولوا تحالفا في السابق، والولايات المتحدة حاولت من خلال التحالف الثلاثي في مكة، ثم قامت بطرق الأبواب بالنسبة لدعوة الدول للمشاركة، ولكنها لم تنصع، وهذا ما يعقد الوضع ويجعله عصيا. كل هذه الأمور تحدث في الوقت الذي نتحدث فيه أن مضيق المرس تحت ضغط وباب المندب تحت ضغط، لذلك هذا ربما يساعد الطرفين. نتحدث هنا عن الإيرانيين وعن اليمنيين ليستخدموا هذين المضيقين كورقة ضغط لكسر الحصار. لذلك دون وجود أفق سياسي ودون السعي للتوصل إلى حل سياسي ودون مفاوضات، لا أعتقد أن الأزمة ستحل. وجربت سيناريوهات سابقة في الماضي، ولكن ما جعل الأمر أكثر صعوبة هو التصور أن الأمور ستكون سهلة، ولكنها ليست كذلك.
1: نعم،
4: شوف حسن، أجيبك على السؤال أو أحاول إجابة على السؤال أنه أين الولايات المتحدة من الموضوع وبهذا التحالف، ولماذا يعني
1: ما ينطبق في باب على باب المندب لا ينطبق على مضيقه.
4: المشكلة أنا برأيي أنه الولايات المتحدة هي حضورها مشكلة وغيابها مشكلة، هذه والسبب في ذلك هو القوة العسكرية الهائلة لدى الولايات المتحدة. غيابها مشكلة بمعنى أنه من سيقود هذا التحالف؟ يعني يبقى التحالف ضعيف بدون قوة عسكرية واضحة مثل الولايات المتحدة، يعني ما بتقدر تشكل تحالف بدون قوة عسكرية مثل الولايات المتحدة، فيبقى ضعيف. فغيابها مشكلة وحضورها مشكلة. إذا حضرت يبدأ كوشنر وويتكوف يجوا ويعملوا بيزنسز ويعملوا
5: مترددة يا دكتور، حضورا مترددا. الولايات المتحدة تبدو كل هذه القوى اللي ذكرتها مترددة تماما، صحيح، وكأنها خائفة.
4: صحيح يعني، صحيح. فحضورها تبدأ تأخذ، عندما تحضر تبدأ تأخذ الدفة باتجاهات أخرى. يعني لا، المؤسساتية الأمريكية التي عرفناها في السابق اليوم غير موجودة في ظل إدارة ترامب. يعني بصير يجي كوشنر وبده يحكي للأربعين دولة شو يعملوا بهذا الشكل، قيادة فاشلة. يعني هذه قيادة فقيرة وقيادة فاشلة اللي تقود تحالف من هذا النوع، وبدونها مشكلة. فلهذا السبب باعتقادي هنا تكمن المشكلة، أنه في دولة مركزة لديها قوة عسكرية هائلة تؤثر على التحركات بهذا الاتجاه. بنفس الوقت باعتقادي بغياب الولايات المتحدة بالوقت الحالي بهذا التحالف يعطي نوع من الشرعية، لأنه بيبعده شوية عن الحرب، يعني عن مشكلة الشرعية في الحرب اللي تحدثنا عنها. فمن الممكن أن يعطيه فرصة بهذا الموضوع، ولكن الولايات المتحدة ذهبت بأول الأزمة وتحالفت مع أنصار أو تحدثت مع أنصار الله واتفقت
1: تفاهم
4: على أو
5: تفاهمت. اسمح لي في إضافة،
1: عفوا بدي أسمع بس رأي الدكتور لقاء.
5: الولايات المتحدة مع بريطانيا قادت حملات ضد الحوثي، لم تكن منفردة وأوقفتها في ذلك الوقت. يعني من يته الآن أنه بدون تحالف، لا، ذهبت الولايات المتحدة مع تحالف بريطاني واستمرت حملة على الحوثي لأنه هدد الملاحة آنذاك.
6: احنا يعني حقيقة يعني امريكا ما اعتقد بهذا يعني ويتكوف وكوشنر مو بهالطريقة يعني.
4: بس هم
6: معلش، صحيح انا معك بس
4: هذا الواقع،
6: صحيح، بس ليست الامور بهذا الشكل. لكن انه امريكا ما مهتم الان بباب المندب او هكذا يبدو، بالحقيقة هذا مو صحيح. هو مو قصة اهتمام، هو قصة اولويات. ماذا تريد امريكا من المنطقه؟
4: قلنا انها مش مهتمه بس للتصوير.
6: يعني عندك سؤال الاستاذ حسن، نعم، يعني ليش الاهتمام بهرمز يختلف، صحيح، عن باب المندب؟ وكانه
1: لا، انا قصدت لماذا هذا التحالف، يعني باب المندب يكون له تحالف بهذا المستوى
6: وليس هناك في هرمز
1: اي تحالف،
6: ليس في باب المندب ايران حتى يحاربوها. ايران تقصفهم، وهم ما راح يقصفون احد بالمناسبه. يعني هذا التحالف

0: راح يذهب الى الحوثي يقصفه، السعوديه راح تقصف. اذا قصفت بالبحر هي تقصف، يعني ممكن تدافع عن نفسها الان من خلال الجو. لكن انا اعتقد المساله اذا احنا رجعنا لامس كلام ترامب عن قرب الحرب،
1: منعطف
0: وبدا يعني يلوح بقرب الحرب، هو هذه القصه انه الامريكان الان يكسبون وقت فيما يتعلق بباب المندب. خلي الحوثي يعطيهم سماح، وفعلا هي مفتوحه باب المندب بالمناسبه. وعدم تصدير السعوديه للنفط حسب الحوثي لا يضر الامريكان ابدا. هم اصلا الامريكان ماذا يريدون؟ يعني هل امريكا حريصه على تدفق النفط في العالم؟ امريكا ليست حريصه على ذلك، لانه اصلا النفط الامريكي والفنزويلي هو الذي، والغاز الامريكي هو الذي بدا يغذي العالم على حساب قطر والكويت والسعوديه وايران طبعا.
2: طب وارتفاعات وسحب الاحتياطي من الولايات المتحده.
0: ليس ابدا من يسحب الاحتياطي، الاحتياطي لا يسحب من امريكا، الاحتياطي النفطي تقصد؟
2: نعم طبيعي
0: سيدي. بدأوا يغذون الاحتياطي حسن. المساله اكبر من مجرد ابار النفط واسعار النفط او سعر البنزين بالمحطات البنزين الامريكيه. المسألة مسألة السيطرة على القرن 21 ومنع الصين من أن تكبر. مسألة أكبر من هذه. لذلك المسألة لا تتعلق بباب المندب حصرا أو بهرمز. نعم. المسألة بتتعلق بالسيطرة على المنطقة. الحرب المقبلة التي ستقع أنت ما ندري،
2: التي ستقع
0: قبل الانتخابات أم بعدها، هي التي ستحدد. لذلك ترامب غير معني. قضية باب المندب قضية فرعية، قضية جانبية جدا وليست مهمة للغاية.
1: السعودية لم تصدر لأن الأنابيب ضربت دكتور لقاء. ليس لأن باب المندب مغلق. أستاذ حسن هذه قضية مهمة. السعودية نزلت قدرتها التصديرية لأن ضرب شرق غرب كأنبوب ويحتاج إلى صيانة شرق. وليس لأن باب المندب مغلق.
2: كنا نتحدث عن الاحتياطي الأمريكي وليس عن السعودية.
3: عندي إضافة بموضوع الولايات المتحدة وتدخلها. وفقا لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي اللي أعدت أو وقعت ببداية العام، استراتيجية الأمن القومي الأمريكي أو بنهاية العام الماضي 2025، بتحدد استراتيجية الأمن القومي الأمريكي كيفية التدخل الأمريكي في العالم. النقطة والمعادلة الأهم واللي هي تعتبر جديدة في هذه الاستراتيجية، وأعتقد أنه هي التي تحكم قرار واستراتيجية الولايات المتحدة بالتدخل في هذا المضيق أو في ذاك، أو في هذه الأزمة أو في ذاك، وكيفية التدخل. المعادلة الأساسية أن أمريكا تحولت من دولة تدير العالم ومسؤولة عن العالم، انتقلت من هذا الفهم إلى الدولة العظمى التي تتدخل وفقا لمصالحها، أمريكا أولا.
2: نعم.
3: وبالتالي هنا نفهم المناورة الاستراتيجية الأمريكية. طيب. تدخل هنا ولا تدخل هناك، أو من مصلحتها أن يتأزم الوضع أو يضخ النفط أو لا يضخ النفط، هي تقيس كل هذه الأمور وفقا لمصلحتها. طيب. وليس وفقا لوظيفة كانت
2: سيد جوي.
3: يعني كانت وظيفتها إدارة العالم.
2: طبعا. هل لديك تعليق على ما ذكر؟
4: ما يزعجني هو الناس يقولون الأمريكان. هذه ليست إدارة طبيعية يمكن أن يكون لديها وجهات نظر مختلفة وأناس يصلون إلى إجماع ومن ثم الرئيس يتخذ القرار، بل إننا نتحدث عن رجل واحد دونالد ترامب. إذن فالتحالف الذي قادته الولايات المتحدة سابقا لفتح مضيق هرمز في الثمانينيات خلال حرب الناقلات، عندما قمنا بوضع الأعلام الأمريكية على السفن الكويتية وهزيمة القراصنة الصوماليين وما إلى ذلك، هذه ستعود ربما. وما نتحدث عنه هنا هو أمر غريب أو تجربة إذا ما شئتم القول، وبالضبط ما أشار إليه العميد جوني، وهو أننا سنترك الدول الأخرى والأقاليم الأخرى في العالم أن تأخذ الدور الريادي ببعض الدعم من الولايات المتحدة. إذن لهذا السبب ترامب الآن يوافق على كل هذه المبيعات السلاحية، ولكنه وافق أيضا على وجود مستشارين عسكريين مع السعوديين فيما يتعلق بالاستهداف والمعلومات الاستخبارية كما قلت ذلك دكتور لقاء. إذن فهذا منهج جديد، ولكنه لا يعني أنه
1: على الموضوع نفسه بقضية حقيقي. الإدارة الأمريكية بشكل سريع، لأنه أنا مصر أنه الأزمة أزمة إدارة أمريكية وهي تنعكس هذه الأزمة على العالم،
5: وهنا خليني أقارن في أي في حرب تحرير الكويت في هناك كان وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر من أقوى وزراء خارجية العالم، هو الذي يقود التحالف الدولي ويقود التحرك الدولي. اليوم نرى كوشنر وويدكوف في أوكرانيا هم بتحركوا، في غزة بمجلس السلام كوشنر وويدكوف، مع إيران وبالمفاوضات باكستان كوشنر وويدكوف. هذول مش يعني هذول ليسوا جزء من المؤسسة السياسية الأمريكية،
2: مبعوثان رئاسيان،
5: مبعوثان، وهذول بيذهبوا كوشنر بيذهب يتحدث في بيزنسز اللي هو في مشاريع خاصة وفي أرباح اللي هي تعلنها، في غياب المؤسسية، واللي تحدث جوي هود مزبوط إنه القضية ليس الولايات المتحدة من يتحرك، شخص ولديه مستشارين يتحركوا بكل هالأزمات الدولية، وبالنهاية لا يوجد ثقة بهذه الإدارة.
2: دكتور شرقاوي.
6: نعم دكتور فريحات، ذكرت قبل قليل إن الحضور الأمريكي مشكلة، إن الغياب الأمريكي مشكلة، وأعتقد المسألة ليست بهذه البساطة، ليس بهذا التمييز بين الجانبين. يبدو الآن من هذه المبادرات ومن كيفية فهم دول الخليج وخاصة السعودية لتعقيدات الوضع بين هرمز والمندب أن الحضور الأمريكي مشكلة، لكن الغياب الأمريكي هو نعمة. لماذا؟ لأن الواحد سواء بالنسبة لمبادرة التحالف البحري أو حتى المبادرة الأوروبية، كلاهما يتوخيان الابتعاد عن أي تنسيق مع الولايات المتحدة، لا يريدان أن يقتربا من الولايات المتحدة. فبالتالي حتى أربط الفكرة مع ما قيل من قبل، فعلا الآن من دول الخليج والدول المتضررة من الأزمتين تريد أن تبتعد عن ما تعتبره إحراجا لها، بمعنى أن السياسة الأمريكية، السياسة الخارجية الأمريكية ليست بتلك السياسة الناضجة أو المتنورة، بمعنى أن ترامب يحسن افتعال أزمات ولا يعرف كيف يسويها أو يخرج منها. الآن أعتقد المسألة في ملخصها هو البحث عن نظام إقليمي معين دون أصابع أمريكية، ودون بمعنى الدول الإقليمية أو القوى الإقليمية هي التي تحدد هذا الترتيب، دون التعويل أو الاتكال على ما كان سابقا ضرورة التعامل مع قوة عظمى. تجاوزنا فترة الاتحاد السوفيتي لدول معينة والولايات المتحدة لدول أخرى. أعتقد الآن ربما أزمة هرمز وقبل حرب إيران تدفع المنطقة كلها للتفكير في آلية توازن قوة يكون إقليميا ويتبلور إقليميا، وليس بالضرورة بتبعيات أو توجيهات لا ترامب ولا بقية مسؤولي البيت الأبيض.
1: هم لم يتجاوزوا دكتور الشرقاوي، الولايات المتحدة لم تتجاوز الهيمنة في المنطقة، كيف لدول المنطقة أن تتجاوز وتذهب إلى مفهوم أمني إقليمي دون وضوح، ولكن دون وضوح حتى من الإقليم من إيران،
6: ولكن حتى منسوب هذه الهيمنة الأمريكية أصبح يتراجع. لم تعد لدى الولايات المتحدة تلك القدرة سواء بالدبلوماسية أو بالقوة الصلبة أن تفرض ما تريد.
7: واضح بالتوصيف اللي بتفضلوا فيه الأساتذة صحيح، بأنه في هناك قرار أمريكي بنوع من الانسحاب، نوع من الانكفاء، نوع من التخلي، يعني لا نجازف بهذا التوصيف، لأنه هناك نوع من ترك المسؤوليات على أصحابها. يعني ما وبالتالي مطالب دول الخليج وفي المقدمة السعودية أن تبني خيارات ورهانات أخرى، ليس بالضرورة أن تعتمد الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة. من الممكن الاستعانة بقدرات استخبارية، باستشارات، بكذا، لكن أن تكون الولايات المتحدة هي الحامية لدول الخليج، هذا الأمر انتهى بعد حرب الكويت.
2: طيب.
7: يعني ما عاد في هذا الـ هذا الـ هذا الأسلوب التقليدي اللي كان إنه مسؤولية أمن الخليج هو الأمريكان. ما عاد هذا الأمر، بعتقد تخففت منه قيادات الخليج واستوعبته وأدركته بفعل الوقائع الجارية، بفعل المستجدات اللي تتابعت أخيرا.
2: مش في نوع من يعني الاستعجال، يعني الوصول الى هذه النتيجة مش فيها نوع من الاستعجال؟
0: اسمحوا لي بس، يعني هذه فكرة صحيح،
2: بس بدنا باختصار لان بدنا ندخل على كلام الرئيس ترامب،
0: انه هذا باستعجال، انه امريكا مع السلامة لا بعد لسه.
5: لا صحيح، لا
0: لسه
5: بعد.
0: لسه لسه.
5: يعني بعدين بس للتأكيد على ذكر الدكتور، هذا صحيح ماشي، ونتفق عليه حتى إنه لا نبالغ بإنه فشل.
0: لسه مو بس عسكريا، اقتصاديا، سياسيا،
7: أكيد
0: أمنيا، استخباريا
7: أكيد. ولكن يعني هل هل تقوم وتؤدي دورا امنيا في حمايه دول الخليج امريكا الان؟
0: ما حد يحمي.
7: اما انه امريكا راح تبقى المصدر الاول للسلاح،
0: بس
7: امريكا راح تبقى يعني العلاقات الاستراتيجيه والتجاريه،
0: لكن
7: باقي اكيد ما حد قال غير هيك،
0: لكن بسبب إيران وعلاقتها الآن المضطربة جدا مع دول الخليج.

0: الخليج. أمريكا ستبقى هي المهيمن في الصوت باعتبار انه هي المنقذ.
1: سيدي ماشي
2: فقط عدم التسرع يعني عدم التسرع لنتيجه انه الولايات
1: المتحده
2: انسحبت من الشرق الاوسط في الكل.
1: لا
2: قائد بريطانيا
3: وهذا مهم في اعاده تعريف المفهوم انه انسحبت او تركت، لكن دكتور كلام الاستاذ معن صحيح يعني ثبت للخليج. أيوة. انا قولا واحدا بانه التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحده لا يعني صكا صحيح. او ضمانه امنيه مطلقه، ولذلك ذهب دول الخليج الى تنويع خياراتها. نعم. رغم ان انا نظري بانه هذه التحالفات سترهق المنطقه ومزيد من العراق ومزيد من الاسناد، ولذلك امام الان قيادات دول المنطقة بالتأكيد مثل هذه المراجعات ومراجعات شاملة ومهمة. لا يعني أن تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطيك مظلة أمنية واسعة. هذا الكلام، لكن أن تدير ظهرك
2: واضح يا دكتور. هو تراجع بدور الهيمنة، ولكن
3: تراجع تكتيكي
2: الشرق الأوسط هو مسألة
1: ثانية. لا لا مش
4: دكتور عباس أصلاني تفضل إذا كان عندك تعليق، لأنه عندي سؤال تفضل.
5: يس one thing I wanted to talk about.
6: نعم هنالك أمر أود أن أعلق عليه، وهو موضوع أهمية التدخل في أزمة مضيق هرمز. كمية الضغط من قبل دول وعلى مناطق يمكن أن تختلف وتتنوع إزاء آثار وتداعيات إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب، وهذا سؤال مهم. ولكن مصادر النفط الفنزويلية لا يمكن أن تحل مكان أو تعوض 20% من موارد الطاقة التي تمر عبرها المضيق. نتحدث عن النفط الفنزويلي هو عدة ملايين، وتحتاج إلى وقت لرفع كميات الضخ. ولكن فيما يتعلق بالقضية التي أثيرت من قبل الزملاء، الوضع الراهن في المنطقة هو يتغير. العدوان الإسرائيلي والأمريكي لم يكن له تبعات فقط على إيران، بل الصين الآن وتتحدث بشكل غير مسبوق عن التغير في البنية الأمنية في المنطقة، وهذا يؤشر على نهاية العقيدة الأمنية في منطقة الخليج. إذن هناك دول باتت تنوع مصادر تسليحها و أمنها.
4: نعم.
6: والمظلة الأمنية للمنطقة
4: هذا ما كانت
6: تتلاعب وتضمحل، وبالتالي هذا هو التوجه الجديد الذي علينا أن نتعامل معه والذي يمكن أن نراه
4: أيضا. طب يعني يبقى السؤال، قد يكون فيه نوع من الاستعجال، خصوصا وأنه هذا كان هدف إيراني تعلن عنه إيران. لكن اسمح لي هنا بسؤال سأدخل مباشرة إلى الداخل الإيراني. تلك المناورة التي شاهدناها اليوم، هذه المسيرة التي قيل إنها مسيرة البسيج في شوارع طهران، قرأت على أنها قلق من قبل النظام الإيراني من أي أعمال شغب داخلية أو احتجاجات داخلية، فبالتالي تظهر إيران قوتها في منع أو في التصدي لأي محاولات احتجاج ضد النظام في الداخل. ما رأيك؟
6: في البداية الأمر لا يتعلق بالبسيج بل بالناس. هنالك منصة للناس ليسجلوا أنفسهم من أجل أن يضحوا بأنفسهم من أجل إيران. إذن ما حدث هو مؤشر على أن التصور في إيران أن هنالك حربا يمكن أن تكون قريبة وشيكة كما يهدد ترامب، وأيضا ربما يتعلق بصمود الشعب الإيراني، وهذا طبعا ركيزة أساسية بالنسبة للبلد كي يبقى واقفا على قدميه ولا ينهار. نحن نسمع من الرئيس الأمريكي بأنهم يقومون بتسليح مجموعات كردية وانفصالية، وذلك من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة. ومن أحد أهداف الحصار الاقتصادي هو إثارة الفوضى في البلد. لذلك هؤلاء الناس الذين يستشعرون هذا التهديد وربما يحضرون لمستقبل وشيق، الأمر لا يتعلق في فيما إذا بل متى سيأتي هذا التهديد.
4: نعم.
6: نتحدث عن هؤلاء الناس، وهذا عامل مؤثر ويريدون بناءه باعتباره حصانة ضد أي تهديدات أو هجمات.
4: نعم.
6: وشيكة في المستقبل.
1: استعراض قوة أمام الأمريكان وأمام شعبهم أيضا. يظل معارضين.

0: يعني.
1: لكن ذكر نقطة جدا مهمة دكتور عباس أصلاني، هو التحسب من أعمال من أعمال داخلية طبعاً من قبل مجموعات طبعاً في الداخل.
0: عليه قبل يومين
1: طيب. هل هذه السياسة أو هذه الاستراتيجية سيد جوي هود ما زالت فعلا متقدمة في أولويات الرئيس ترامب، تحريك الداخل، تحريك العرقيات داخل إيران وحتى المذاهب؟
2: لا أرى أي دليل بأنه يقوم بذلك. هو قال إنه يحاول ولكن أكراد العراق أبقوا الأسلحة. إذن فهذه تعتبر طرفة حزينة، لأنه لو نجح فإن الولايات المتحدة ستقول عن هؤلاء أنهم حلفاء إقليميين حزب الله في هذه المنطقة في إيران أو في لبنان. لا يبدو بأنه يقوم بجهود جدية في هذا السياق. هذه المظاهرات في الشارع اليوم ينظر إليها في واشنطن بأنها العكس تماما لنية إيران، وهي ينظر إليها بأنها بادرة ضعف وإظهار أن هناك وحدة، لأنهم قلقون وهم يقومون بذلك في ذكرى مهسا أميني.
1: لكن عفوا الرئيس
3: إذن في جملة واحدة أقول أننا مررنا بهذه الذكرى في السنوات الماضية ولم تنظم استعراضات وحشودات. إذن هذا غير صحيح. الآن أكبر تهديد للنساء والأطفال هو ما حدث من قصف للمدرسة في ميناء، وأكبر تهديد هو العدوان الإسرائيلي والأمريكي، ولذلك خرج الناس في مظاهرات واستعراضات ليبدوا تأييدهم ودعمهم للقوات المسلحة. وهذا ليس إعلانا للدعم والمناصرة، ولكن أيضا التضحية. تم إنشاء منصة لمن يرغبون في المشاركة في النزاع عليه يضحون بأنفسهم دفاعا عن إيران. إذن هذا يتجاوز الحديث عن إظهار الدعم.
2: وقيت أتى بالصدفة، وفي كل مرة يكون على حكومة أن تنظم مظاهرات تخدمها، هذا يشير إلى أن الحكومة بأنها قلقة بأنها لا تحظى بالدعم الذي هي تزعم بأنها تملكه. واضح؟
3: سيخرجون إلى الشوارع. الناس إذن يعتقدون أن هذا التهديد ليس تهديدا للمؤسسة السياسية بل تهديدا للبلد. العدوان استهدف المدنيين، إذن لا يمكن الادعاء بأنهم فقط يهتمون بالقيادات السياسية.
2: ما يلي: نحن يمكن أن نجلس هنا ونتحدث في التاريخ. القتل سيء في أي ظروف كانت. 241 مراهقا أمريكيا قتلوا في بيروت عندما أتوا بدعوة من الحكومة اللبنانية حفظ السلام، قتلوا على يد إيران. إذن حان الوقت لإنهاء هذا القتل عند كل الأطراف وأن نتوصل إلى تسوية سلمية.
1: عفوا،
2: هذه هي الخطوات الأولى.
3: كم عدد الملايين الذي قتلتهم الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها؟
1: حتى ننهي هذا الجدال أيضا، لن ندخل في التاريخ في هذه اللحظات. دكتور شرخاوي، فيما قاله الرئيس ترامب أيضا أنه ينظر فيما إذا كان سيسقط النظام من جديد، عاد إلى فكرة إسقاط النظام، وهذا يحيلنا أيضا إلى ما تخشى منه طهران في الداخل.
4: ترامب ينطلق من قناعة الآن، وخاصة ما يسمعه من هيكست، من بيسنت، من كريس رايت وزير الطاقة، وحتى من فينس الذي كان هو نموذج الصوت المعتدل، صوت المفاوضات، أصبح هو أيضا يساند فكرة الضرب العسكري. إذن ترامب ينطلق من هذه الحتمية حسب تقديرات مستشاريه، أن الخنق الاقتصادي بدأ يسري مفعوله بقوة، وما تبقى هو ضربة عسكرية قياسية تفوق الضربات السابقة. عاد إلى ما كان يعتقد يوم 28 من فبراير، عاد إلى المربع الأول في استراتيجية أنه إذا وصلت طهران أو أهل يعني وصل الوضع في طهران إلى مرحلة الضعف يسهل وقفها إطلاق يعني إزهاق أو إنهاء النظام. اليوم مظاهرة طهران مهمة ليس فقط في ما هو استقطاب للمتطوعين.

0: وأن هناك رقم 30 مليون. لا، هناك أيضا مظهر مهم، عدد كبير من المتظاهرين يرتدون الزي العسكري، مظهر عسكرة المشهد. الآن يبدو أن الحرس الثوري أصبح على قناعة أن هناك ضربة عسكرية قياسية قد تلوح في الأفق قبل الانتخابات، فبالتالي مظاهرة اليوم هي جزء من تحضير الرأي العام لامتصاص الضربات. وهنا يبدو أن الحرس الثوري يلجأ إلى الدعم الشعبي لتعزيز مكانته، وأيضا التسلح بأن لديه جبهة داخلية مترصة.
1: على موضوع المظاهرة، حسن بالأمس دكتور لقاء حقيقة ذكر نقطة كثير مهمة، واللي هي بتقول بأنه طبيعة المعركة القادمة هي أمنية أكثر منها عسكرية، واعتقد هذا يجب،
2: لهذا كان السؤال للدكتور أصلاني بهذا الإطار،
1: وهذا يجب أن يؤخذ بجدية، لأنه الحرب العسكرية معرفنا أنها وصلت أفق محدود
2: مسدود
1: في هذا. واثنين، أنه إسرائيل أثبتت نجاح في الجانب الأمني وليس العسكري، يعني اغتيال القيادات الإيرانية والمرشد في نجاح أمني، يعني لازم نعترف موجود، اللي هو دليل أمامنا أنه يعني. فلذلك هذا قد يكون المظاهرة هي فعلا فيها رسالة إلى الداخل، ومن الممكن أن يكون في هناك
3: استشعار بالخطر،
1: استشعار أنه بالخطر، في استشعار بتحرك داخلي بهذا الموضوع،
3: في شيء بيصير،
1: والخيار العسكري حقيقة أو بموضوعية مسدود. فالجانب الأمني ممكن، وممكن أن تكون هذه الرسالة على تحرك، يعني ردا أو تحضيضا لجانب أمني
3: قبل يومين
1: تقود إسرائيل في هذا الموضوع.
3: قبل يومين حسين طائب اللي هو زعيم البسيدج الجديد هو اللي بدأ يصرح ويتكلم عن الوضع، مع أنه هو رجل
2: بدأ يظهر في الصورة،
3: نعم، هذه أيضا لها دلالة أنه الباسيدج اللي هم متطوعين ليش القوة النظامية.
4: الحقا للكلام اللي عم يتفضلوا فيه، الهدف تغيير النظام بإيران هو هدف منذ أن بدأت هذه الحرب كان موضوعا هدف أساسي، وإن كان تم التغافل عنه بالخطاب، لأنه تبين أنه يعني لا إمكانية من تغيير النظام، تغافلوا عنه بالخطاب، ولكن بقي هدفا يسعى إليه، وخاصة في البعد الأمني. ولكن الأمني دائما هناك كان جهود، ولكن أريد أن أقول مسألة هنا، يعني أنا انطلاقا من الفهم العسكري لنجاح العمليات العسكرية ببعضها الأمني حتى، أنا أعتقد أن التهديد بالأمور العسكرية خطابيا لا يعني أن هناك فعلا تحولا في الاستراتيجيات. التحول في الاستراتيجيات الجدي يبدأ تنفيذه بطريقة سرية ومفاجئة نتلمس نتائجه، أما الخطاب والإعلان فهذا يرتبط بالدبلوماسية، هو يريد أن يهدد ويقول أنه يريد أن يضرب ضربة حاسمة أو ما هنالك، وذلك لجلب، هذا يرتبط بالدبلوماسية وللضغط من أجل جلب الخصم أو
3: العدو، قد يكون مناورة.
0: نعم حسن، تعليق بسيط لو سمحت فقط. فكرة إسقاط النظام هناك ما يعززها وهناك أيضا ما يدحضها في آن واحد. لا شك أن فكرة الجمع بين استمرار الخنق الاقتصادي لإيران وأيضا ضربة عسكرية غير مسبوقة قد نرى فيها احتمالية أن لا تستقر طهران، ولكن أيضا علمتنا التجارب من قبل أن لا تغيير نظام في أي عاصمة كان إلا من خلال إنزال قوات برية boots on the ground، وهذا أمر من
2: هذا
0: ما زال
2: مستبعد،
0: لا زال من سبح المستحيلات حسب
5: يعني من قال أن إزاحة النظام في طهران غاب عن مخيلة أي سياسي في الإدارات الأمريكية المتعاقبة والقادمة أيضا، يعني سيبقى، أنا باعتقادي سيبقى تغيير النظام في إيران هدف بعيد او قريب، بعيد وقريب، يعني
2: عندما
5: يتجدد الحديث عنه ويغيب ويخفت ويصعد ويعلو، يعني ما قاله ترامب بهذا الموضوع انا ما اعتقد انه مفاجئ، لكن وسائل طبيعي هو عاجز عن تحقيق هذا، عجز عن تحقيق هذا الامر بالضربات والحروب اللي اقامها، وبده يلجا الى بالتاكيد من قدرات استخباريه،
2: وستعين اسرائيل في هذا الامر، سنرى ان كنا سندمر ايران.
3: هذا ليس
0: ولكن يعني اسقاط النظام
3: ليس يبقى ليس هدفا قديما.
0: نعم، ولكن
3: ابدا لم يكن هدفا قديما، والولايات المتحده لم تضرب ايران منذ عمليه طبس بال 1980،
0: نعم،
3: اللي فشلت. وإسرائيل لم تضرب إيران إلا في 1 نيسان 2024 بالقنصلية في دمشق. لذلك تغيير النظام في إيران هي عملية مستحدثة، لأنه في

0: أوقات كثيرة خلال 40 أو 50 سنة الأخيرة كان هناك تعاون. إيران كونترا بال86 لأنه أمريكا أرادت النظام.
1: استفادوا منه.
0: استفادوا منه حتى بعد غزو العراق طوال 20 سنة هذه كان مستفيدي منه في المنطقة. كان له فائدة. الآن انتهت باختصار شديد. ولكن أصبح عبء ويجب إزالته.
1: ولكن مشروع إسقاط النظام في طهران قد يبقى مرجعية سياسية أيديولوجية يعني لا خلاف عليها في أدبيات الحكومات الأمريكية. ولكن ليس بالضرورة أن يتحول إسقاط النظام إلى مشروع الأولويات. عملي.
0: بس هو هدف إسرائيلي قبل ما يكون.
1: يبدو الآن أن ما فعله ترامب منذ 28 فبراير الآن هو أقصى ما يمكن أن تجرؤ عليه الولايات المتحدة. ولكن ليس بالضرورة إتمام العملية لانها مكلفة من عدة نواحي.
2: باختصار الدكتور أصلاني.
3: سياسة تغيير النظام ربما لم تكن متاحة في العقود الماضية، ولكن هذا لا يعني ان الولايات المتحدة لا تريدها. إذا الآن إسرائيل تحاول أن تقنع الولايات المتحدة بأن تحقق هذا الهدف. إذا هذا كان الهدف في النزاع السابق لكنه لم يتحقق. إذا التهديد بتنفيذ هجوم جديد يتم التعامل معه بجدية في إيران قد يكون وشيكا أو في المستقبل القريب، لأن الرئيس الأمريكي يقارب الانتخابات والآن يركز على الموضوع النووي، بات يركز على الموضوع النووي، وبالتالي يحاول أن يصور أو يصدر صورة عن انتصار يزعزع الاستقرار في المنطقة بما يستدعي تنفيذ هجوم ليصور نفسه بأنه حقق انتصارا. هذه ليست المرحلة الأخيرة والنهائية لهذه الحرب، ونتوقع أن تستمر وتتواصل بعد انتخابات التجديد النصفي بغض النظر عما يقوله الرئيس، لكن أعتقد أن هذا سيقود إلى جولة أخرى من التصعيد.
2: دكتور
4: أنا أعتقد بأنه هذه الحرب التي استمرت 40 يوم ثم عقبها حصار وعقوبات، بالتأكيد الهدف الرئيسي يعني يبدو لي واضح هو تحريك الشارع الإيراني.
2: نعم.
4: لكن السؤال كم مظاهرة مؤيدة للنظام الإيراني خرجت منذ 28 فبراير؟ عشرات المظاهرات المؤيدة. لماذا احتاج النظام إلى 200 يوم تقريبا الآن ليعلن هذا الحشد في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعيشية صعبة وبهذا اللباس وفداء؟
2: يعني ماذا تريد أن تقول؟
4: هذا ما في شك خوفا واضحا من سقوط النظام أو انهيار النظام نتيجة هذه، أو ما يتوقع بأن الضربة المقبلة أو الاستهداف المقبل هو استهداف عسكري. لأن هذه المرة أستاذ حسن يبدو لي أن ما خرج بالشارع الإيراني اليوم أو بطهران تحديدا لم يكن للتعبئة، وإنما شكلا عسكريا بلباس عسكري بشعار واحد فداء لإيران، واضح بأنه الهدف منه يريد أن يقول للداخل.
5: للداخل
4: قبل الخارج طبعا.
5: أولوية الداخل.
4: هو لا يرهب أمريكا بهالمئتين أو 300.
5: نعم نعم.
4: ما هو في 100 مليون إيراني تقريبا. أنا أعتقد بأنه النظام الإيراني استشعر الخنقة والخطر واستشعر الهدف الحقيقي من هذه الحملة حول بقائه، وهذه هي التي جعلها تتحرك في هذه اللحظة. لماذا يتحركون في مثل هذا الظرف؟ يعني
3: فقط تعليق على عدد المشاركين. إذا عدد الناس الذين قاموا بالتسجيل في تلك المناسبة الرقم يتجاوز 30 مليون.
4: ترى على فكرة كل المليونات في الشارع العربي كانت تقول
3: طويلة.
4: يعني كل الأنظمة في فترات كانت يعني حتى الساحة التي لا تتحمل 30 ألف كان يقال أنها 3 مليون وأربع مليون. فحنا يعني لا تكلمنا في هذه
3: الأرقام.
4: أنا نعلمها. إذن
3: أنت تتحدث باسم الشعب الإيراني؟ أنت تتحدث باسم الشعب الإيراني؟ الشعب الإيراني.
4: لا. طيب. هذه المظاهرات
3: نظموا مظاهرات
4: من النظام
3: لأشهر
4: لم تخرج تلقائيا.
3: إذن موضوع تغيير النظام هو وهم، وهو ما يحلم به الرئيس الأمريكي وبعض الحلفاء في المنطقة، وهذا لن يحدث. لن يحدث.
4: سؤال بالثانية الأخيرة، يعني النظام الإيراني
2: بالثانية الأخيرة بدي أختم بالثانية الأخيرة لإلي. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة، شكرا للمتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. ونبدأ بآخر المستجدات. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. وبدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا. وأضاف أنه إذا لم تكن الصفقة التي تريدها إيران صحيحة فلن يفكر فيها. وفي سياق داخلي، أعلن ترامب حظر CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة. ومن ناحية ثانية، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي غضون ذلك، قالت هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى لنشوب حريق فيها تم إخماده. على صعيد آخر، شهدت العاصمة الإيرانية طهران استعراضا شعبيا كبيرا أطلق عليه التلفزيون الإيراني اسم مناورة المتطوعين ضمن حملة سميت الشعب فداء لإيران. في تطورات قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق منذ صباح اليوم. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. نبدأ بتطورات الملف اليمني، لا سيما ما يتعلق بحديث القوات الحكومية عن تحقيق تقدم مهم جنوب غرب تعز وما أفاد به سكان العاصمة صنعاء بتحليق مسيرات لم تتضح هويتها فوق أحياء بالمدينة بالتزامن مع إطلاق جماعة أنصار الله الحوثيين مضادات أرضية باتجاهها. كما قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع إن جماعته أفشلت ما وصفها بمحاولات سعودية في صنعاء متوعدا بالرد من دون أن يوضح طبيعة تلك المحاولات أو ما إذا كانت مرتبطة بالطائرات المسيرة التي حلقت فوق العاصمة اليمنية. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر أهلا بك. إذن بالأمس كان الحديث عن تصد لهجمات حوثية في كهبوب، اليوم هنالك حديث عن تقدم واستيلاء على مناطق من الحوثيين، ماذا في تفاصيل إعلانات الحكومة اليمنية؟
1: نعم زين العابدين، ما صرحت به القوات الحكومية أنها حققت تقدما في مديرية الوازعية التي تتبع محافظة تعز وهي تقع في جنوب غرب تعز. أيضا هذه المنطقة تحقق أو حقق الجيش فيها كما قال تقدما، إذ سيطر على عدة مواقع في جبل الشهداء، أيضا في وادي الغيل وهو في نفس المنطقة في مديرية الوازعية، وأكد أنه استولى على مواقع كانت بيد الحوثيين. أيضا في الوازعية نفسها كان الجيش قد أعلن أو القوات الحكومية أعلنت أن هناك 3 قتلى من الأطفال. قالت القوات الحكومية إنهم سقطوا إثر قصف حوثيين لتلك المنطقة. أيضا كانت القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة الكدحة، وقالت إنها ردت ذلك الهجوم وإنها كبدت الحوثيين خسائر في المعدات والأرواح كما جاء في بيان محور تعز. أيضا كانت هناك غارات جوية شنت على بعض مناطق تعز مساء أمس أيضا، وحتى صباح اليوم كانت هناك غارات في بعض المناطق خاصة على الساحل الغربي أو ما أسمي بصندوق القتل. أيضا هناك في جبهة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي المطلة على باب المندب جبال كهبوب، قالت القوات الحكومية هناك من قوات العمالقة ودرع الوطن ومختلف التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، قالت إنها صدت عدة هجمات للحوثيين وإنها سيطرت على مواقع جديدة هناك، وأيضا قالت إنها أعطبت عدة آليات للحوثيين في تلك المنطقة. أيضا في مأرب أكدت القوات الحكومية أنها أعطبت أو دمرت 9 آليات عسكرية للحوثيين بقصف مدفعي في جبهات مأرب الغربية. هذا على الجانب الميداني. في الجانب السياسي ما زالت هناك تصريحات تتوالى من المسؤولين الحكوميين، وأبرزها ما جاء على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي أكد أن ما يقوم به الحوثيون سينتهي، وقال إن الجيش سيأخذ بزمام الأمور وأيضا سيتقدم إلى المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في الأيام الماضية، وأكد أن لا بد من قيام دولة قوية بدعم دولي تحمي الملاحة الدولية وتحمي باب المندب وتحمي الشريط الساحلي في البحر الأحمر. أيضا في الجانب الإنساني ما زال النزوح مستمرا منذ أيام منذ بداية التصعيد، ووصل عدد النازحين إلى قرابة 125,000 نازح موزعين بين تعز والحديدة وعدن ولحج وأبين وغيرها من المناطق. في تعز وحدها كما صرح بذلك لنا مسؤول الوحدة التنفيذية للنازحين في تعز، وصل عدد النازحين إلى 76,000 نازح فقط في تعز وحدها.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. يعني بجانب هذه البيانات من القوات الحكومية، هنالك أيضا يعني حدث غريب في صنعاء نادر الحدوث، ربما لم نسمع به من قبل، طائرات مسيرة تصل إلى صنعاء ومجهولة المصدر ويتم التعامل معها بالدفاعات الجوية. ماذا في تفاصيل هذا الحدث؟
2: هو حتى الآن لم يصدر عن الحوثيين توضيح في هذا النقطة، هو صدر عن المتحدث العسكري يحيى سريع أن هناك محاولات وصفها بالإجرامية في العاصمة صنعاء دون مزيد توضيح، لكن السكان ومصادر محلية في العاصمة أكدت أن منذ الصباح كانت هناك مضادات بشكل كبير تطلق باتجاه الطيران مسير، وتم تصوير وتداولتها، هناك صور في العاصمة على الطائرات. هذه الطيران هي سابقة لم تشهدها العاصمة الطيران مسير فيها ربما، ولم تعلن أي جهة حتى الآن، حتى الجانب الحكومي، عن مسؤوليته مثلا من وراها، لكن تظل هذه سابقة. ربما القوات الحكومية كانت قد سبقت أن لديها بعض المفاجآت، ربما هذه بعض مفاجآتها، لكن واضح أنها ذات طابع استكشافي، ليست لم تقم بأي عمل هجومي، كانت تحلق في عدد من الأحياء، سعوان وفي الحصبة في بعض الأحياء محددة، وهذه أحياء غالبا هي تشكل وجود للحوثيين وقياداتهم منازلهم وغيرها، ربما تكون لها دور استطلاعي، لكن هي سابقة قد تشكل نقل المعركة إلى العمق مركز القيادة، وأيضا تخفيف للضغط في جبهات القتال، فانتقال المعارك في الجبهات وفي نقاط التماس إلى وسط العاصمة ربما يكون في مؤشر. لكن حتى الآن نستبق الأحداث إذا قلنا أن هناك انتقال للمعركة، هي حتى الآن هي
0: لأنه لا يوجد إعلام من أي جهة،
2: فقط الحوثيون هم الذين قالوا أن هناك رسميا أعلنوا أن هناك محاولات في صنعاء دون أن يتفصلوا.
0: دعنا نتذكر معك آخر مرة كانت بها مسيرات في سماء العاصمة صنعاء، طائرات مسيرة، ألم يكن اغتيال رئيس الهيئة السياسية للجماعة صماد ألم يكن بمسيرة؟
2: هذا كانت في الحديدة، كانت في الحديدة وليست في صنعاء، وقتل هناك بطيران مسير ربما، قيل أنها في شريحة وضعت وهكذا، لكن ليست في العاصمة صنعاء غالبا. دائما كانت في صنعاء تستخدم الطيران الحربي أكثر مما يستخدم الطيران المسير.
0: طيب اسمح لنا سعيد ننتقل الآن لهذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، تابع.
3: And family were doxxed and threatened so badly, fled Massachusetts. أنا لا أعلم، أعتقد أن القضية محزنة. إذن هي قضية فظيعة. طبعا هي كانت تتعاطى المخدرات وكانت حياتها فوضى، وقتلت أطفالها الثلاث وواجهت أوقات عصيبة. ونعرف أن هيئة المحلفين ليست ودودة، ولكن هنالك شخص. إذن هيئة المحلفين لم تصل إلى قرار، وسنرى إذا كان هنا سيكون هنالك محاكمة أخرى للكلينسي. كثير من الديمقراطيين أدانوا أو استنكروا ما قاله مع المدعو حسن بايكر. أعتقد أن ما جاء على لساني أمر فظيع، وهو يسيطر على بعض الديمقراطيين، وربما وهو شيوعي لا شك في ذلك. والديمقراطيون هناك الكثير من الشيوعيين في صفوف الديمقراطيين، ويمكن أن يسيطر الشيوعيون على الحزب، بمعنى إذا كانت الانتخابات قريبة. ونأمل أن يبلي الجمهوريون بشكل جيد، وأعتقد أن نتائج الانتخابات ستكون قريبة. وإذا ما كان هناك 4 أو 5 أو 10 يمكنهم أن يحولوا دفة الحزب باتجاه آخر، أقول كلا الحزبين. لذلك ذلك الشخص حسن بايكر، إذن تصريحاته سيئة جدا، مقيتة. كيف يمكن ليهودي أن يصوت لصالح الديمقراطيين؟ إذن هذا أمر لا يصدق، ولكن اليهود سيصوتون لصالح الديمقراطيين، وهذا أمر مذهل. ولكن في عالم المنطق هذا أمر غير ممكن. نتحدث عن يهودي يصوت للديمقراطيين أو شخص أسود يصوت للديمقراطيين. إذن ما قيل عن مجموعات مختلفة من الناس أمر مذهل. والديمقراطيون العاديون ومعظمهم أصدقاء لي، ولكنهم جنحوا نحو اليسار لأنه ما من خيار أمامهم، ليس لأنهم يؤمنوا بالشيوعية. يعرفون أن الشيوعية فاشلة والاشتراكية فشلت، ولكن هؤلاء الأشخاص ربما خائفون خوفا شديدا من الديمقراطيين اليساريين. القادة البولنديون عبروا عن قلقهم بشأن مهاجمة روسيا لذلك الحليف. نعم، أعتقد أنهم فعلوا ذلك. هم قاموا بمهاجمة حلفاء أوكرانيا ويهاجمونهم منذ سنوات. أعتقد أن الجميع اتفقوا مع ذلك. إذا تفضل، هل تقول الأوكرانيين أم البولنديين؟ إذن هل أنت قلق أنهم قلقون من أن روسيا ستهاجم بولندا؟ طبعا رئيس البولندي هو رئيس رائع، وهو كان متأخرا في المرتبة 12 في الانتخابات، ولكنني دعمته وفاز في الانتخابات، وهو يقوم بعمل متميز. وأعتقد أنه سيسيطر على الأمور. هناك من تحدث عن معارضته لسياسة الهجرة، وأنت دعمته. نعم، أنا أختلف، ربما اختلفت معه، ولكن حركتي قوية للغاية، وهي كانت السبب وراء فوزي في الانتخابات. عندما تم انتخابي في عهدتي الأولى، كانت حدودنا هي الأقل أمانا في التاريخ وفي العالم. 25 مليون شخص جاءوا من السجون، من المصحات العقلية، قتل. نتحدث عن 11883 قاتل دخلوا، هذا أمر موثق، سمح لهم بدخول بلدنا. وطبعا كان لدي مشاعر قوية تجاه الحدود، وأنا أتفهم ما قالته. ولكن الآن أنا فزت في الانتخابات بسبب السياسة المتعلقة بالحدود. لم يعد الناس يذكرون هذا الأمر. وقد خلال 16 شهرا الماضية لم يدخل أحد، صفر شخص دخل حدودنا، وأنا حتى لا أصدق ذلك. هنالك بعض الأشخاص الأقرب للديمقراطيين، هم حتى أقروا أنهم لم يدخل أحد خلال 16 شهرا عبر حدودنا. ولكن حتى لو قلنا أنه دخل قلة، لكن خلال عهدة بايدن 25 مليون دخلوا، ومعظمهم كان ينبغي أن يسمح لهم بالدخول. إذن الحدود قوية للغاية، وهي شخصية لطيفة، وأنا ساهمت في فوزها. هي ترشحت ضد شخص قبل سنوات، إذا ترشحت ضد شخص لم يكن من المتخيل أنه سيخسر، ولكننا عندما دعمت ماريا حققت مفاجأة في ذلك في تلك الدورة، وهي ماريا فازت بسبب دعمي، ولكن كان لها موقف ربما ناعم بالنسبة للحدود، وأنا أتفهم موقفها. الحديث عن مخالفة التعديل الأول من الدستور، هل لديك قلق بشاني؟ أنا أكره الإعلام غير النزيه مثلك أنت فظيعة، ولكن أنا أريد إعلاما وصحافة نزيهة. في إدارتك الأولى حاولت أن تتخذ إجراء ضد CNN ولم تفلح، إذن سنرى. نحن لم نمضي، طبعا ذلك المراسل أصبح أضحوكة وفقد، إذن أعتقد أن هذا القرار الأخير هو جيد. لا أدري إن كان القرار سينجح أم لا. طبعا هذا الأمر يتوقف على القاضي، إذا ما رفع الأمر إلى القضاء. لا أعتقد أن قاضيا سيرضى بإعلام مزيف ينشر أخبارا سلبية يوما بعد يوم. إذن يجب تنحيتهم وإبعادهم إذا ما استمروا بنشر الأخبار السلبية. أنا فزت بالانتخابات الرئاسية وفزت بالولايات المتحدة حسب، وفزت بالأصوات الشعبية وفزت ب 75% من المقاطعات، ولذلك ترى الخارطة الانتخابية موشحة باللون الأحمر. أنا فزت بأغلبية ساحقة، ولكن رغم ذلك لم أحظى بإعلام وتغطية إعلامية نزيهة. نعم، محطة فوكس وهي ربما كانت في أدنى، نشرت استطلاعات رأي سيئة وخاطئة، ولكن أرقامي في استطلاعات الرأي جيدة للغاية. ولكن ما أطلبه هو حتى شبه حقيقة. CNN أخبار مزيفة أم أسناء مزيفة، وهي موجودة لسبب. حتى صحيفة بوليتيكو أنقذتها حكومتنا من الإفلاس، 8 ملايين دولار. أو إذن هي حصلت على دعم قبل أن أصل إلى سدة الرئاسة. هم كانوا ينشرون فقط الأخبار السلبية عني. إذن نحن قمنا بشيء لم يفعل سياسيا، وهذا أمر لم يحدث سابقا. ربما أحيانا كان من الجيد أن نحظى بتغطية إيجابية. أنا أجبت عن السؤال وإجابتي نفسها.
0: أكتفي مشاهدينا بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مبررا قراراته الخاصة بحظر بعض الصحف ووسائل الإعلام كبوليتيكو وCNN وMS ناو. لكن تحدث أيضا عن إيران و قضايا المنطقة، ونتابع ذلك مع مراسلين من البيت الأبيض أمينة سريري، وطبعا معنا من طهران كذلك لمطالعة المواقف الإيرانية نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة. أبدأ معك أمينة، وأهم ما قاله ترامب فيما يتعلق بالمنطقة.
4: تصريحاته لم يحمل الشيء الجديد، عدا ليذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وأنها كانت لتحصل عليه لولا الضربات الأمريكية. يقول الرئيس ترامب إن سعر المحروقات الذي ارتفع في الفترة الأخيرة هو ثمن زهيد لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، لكنه يعد الأمريكيين بأن أسعار هذه المحروقات ستعود لتنخفض مرة أخرى، وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا. حقيقة لم يشر إلى آخر التصريحات التي أثارت الجدل بعودة التصعيد العسكري مع إيران، وهذا الخيار الذي هو مطروح أمامه في تصريحاته لموقع أكسيوس، لكن بحسب ما فهمنا أن تركيز الإدارة في هذه المرحلة هي تخفيف هذا الضغط من قبل الناخبين الأمريكيين، خاصة بعد الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات. اليوم مرة أخرى عادت لترتفع سعر جالون الديزل إلى أكثر من 74% تقريبا عما كان عليه قبل نحو عام، وسعر البنزين نحو 40%. تشيك شومر زعيم الأغلبية أو الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أعاد نشر تغريدة للرئيس ترامب عندما كان يعد الأمريكيين بأن سعر الجالون من البنزين سينزل إلى أقل من دولارين، لكنه الآن يفوق $4. لكن مرة أخرى الرئيس ترامب يقول إن هذا ثمن زهيد يدفعه الأمريكيون. طبعا كل هذا يأتي وسط استطلاعات رأي وأرقام بكل تأكيد ليست إيجابية بالنسبة للرئيس ترامب، حتى من تلك التي تنجز من وسائل إعلام يعني محسوبة على التيار اليميني، كما هو الحال بالنسبة لفوكس نيوز والتي أظهرت آخر استطلاعاتها أن 71% من الأمريكيين يرون بأن الإدارة الأمريكية ليست لديها خطة واضحة لإنهاء الحرب في إيران، وأكثر من 60% يرون بأن هذه الحرب أو هذا القرار كان خاطئا ولا يدعمون هذه الحرب. لكن مع كل ذلك عاد ترامب وأشار مرة أخرى إلى هذه الاستطلاعات التي تقودها وسائل الإعلام ويصفها بالكاذبة، وقال إن لديه استطلاعات أخرى تأيده وإن شعبيته متزايدة.
0: شكرا جزيلا لك يا مينا السريري من واشنطن مراسلة الجزيرة. على صعيد المواقف الإيرانية نرصد ذلك معك إذا نور الدين الدغير من طهران، ماذا في جديد المواقف الإيرانية والرسائل أيضا الإيرانية لا سيما فيما يتعلق بكلنا فداء لإيران، المظاهرات الشعبية والتجمعات الشعبية؟
5: زي العابدين، يمكن وصف ذلك بأنه الحدث المهم والأهم اليوم الذي سجلته العاصمة الإيرانية طهران هو تجمع. بحسب القائمين على هذا التجمع يقولون بأن عدد المشاركين تجاوز 300,000 مشارك أو متطوع كما يصطلح عليه هنا، متطوعون ربما للمشاركة في جبهات القتال كما هو معلوم، أو الالتحاق بالجبهات للقتال، أو التطوع للعمل داخليا في مواجهة ما يمكن أن تواجهه طهران من توترات داخلية. هذا هو البرنامج وهذا هو التجمع الذي تم البرمجة له لأن يكون هذا اليوم. هنا لابد من الإشارة على أن هذا التجمع كان مبرمجا له منذ حوالي أسبوعين، لم تكن لديه أي علاقة بالتصريحات والتهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بكل تأكيد أن يقام التجمع مباشرة بعد التهديدات القوية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما قد وجدت صداها داخل المتطوعين داخل المشاركين في هذا التجمع، وكذلك ضمن المواقف التي أعلنها المسؤولون الإيرانيون سواء منهم السياسيون أو العسكريون. الرسالة الأولى التي على الأقل قرأت هنا بهذا التجمع على أن هذه الحشود جاهزة مستعدة ربما للوقوف إلى جانب النظام السياسي هنا في إيران لمواجهة التحديات وخاصة منها العسكرية والأمنية بالدرجة الأولى. على المستوى الآخر خرجت تصريحات خاصة من الحرس الثوري الإيراني، وهذا التصريح وهذه التصريحات يمكن القول بأنها كانت جوابا مباشرا على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاستعداد لهجوم ربما على طهران. هنا كان الموقف واضحا بأنه على الإدارة الأمريكية ألا تخطأ في الحسابات وبأنها ستدفع ثمنا كبيرا لأي خطأ في الحسابات، وهو ما أكده كذلك المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان الإيرانية الذي وصف حرب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل بأنه سجل كانتصار لإيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت في تلك الحرب وقد تتعرض لهزائم أخرى إذا ما أقدمت على أي عمل عسكري ضد إيران. إذن بالشق العسكري وبالشق الأمني يبدو أن إيران تجهز حالها شعبيا. لماذا زي العابدين؟ لأن التقديرات الإيرانية على المستوى العسكري تقول ولا تستبعد أن يقدم الرئيس الأمريكي على عمل عسكري على مستوى جبهات متعددة، وأكثر من ذلك هناك تقدير يقول بأن هناك أعمال ربما قد تكون مصاحبة لأي عمل عسكري إيراني، ومنها العمل داخل التحرك داخل بالداخل الإيراني وكذلك التحرك على مستوى الحدود الإيرانية.
0: أشكرك شكرا جزيلا نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إذا تعود احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران. هي تصريحات أثارت تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها.
6: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية.

0: من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل، ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها؟ أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
1: أسئلة كبيرة في الملف الإيراني، لكن من التطورات أيضا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قالوا إن قتل الجيش الأمريكي في هذه الحرب أعلى مما أعلن عنه البنتاغون. وأضاف المسؤولون أنفسهم للصحيفة أن عدد قتل الجيش في الحرب مع إيران، الجيش الأمريكي طبعا، بلغ 22 قتيلا على الأقل، بزيادة 4 قتلى عما هو مسجل في قاعدة بيانات البنتاغون العامة. معنا من واشنطن سيرجيو ديلابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. وأبدأ معك سيد سيرجيو، وما نشرته الواشنطن بوست، إلى أي مدى يمثل ذلك إحراجا للبنتاغون وأيضا للرئيس الأمريكي؟
2: كلا، أنا أتوخى الحذر بخصوص أي أرقام إذا ما ارتكزت على الأرقام الإيرانية. طبعا إيران تسعى إلى
1: أرقام إيرانية. عذرا سيد سيرجيو، أنا نقلت لك ما كتبته الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
2: حسنا، الولايات المتحدة الأمريكية تبلي بلاء جيدا لجهة تسجيل عدد الوفيات،
1: وهذا أمر لم تبلي يا سيرجيو، لم تبلي بلاء حسنا، لأنها سجلت عدد وفيات أقل مما هو حقيقي. والسؤال هو، هل هذا يحرج البنتاغون؟ يعني هنالك فارق 4 قتلى أمريكيين لم يعلن عنهم، هل هذا يحرج البنتاغون ويحرج الإدارة الأمريكية؟
2: لا أعتقد أنه محرج، هذه الإجابة المقتضبة. إذا ما كان يتوجب القيام بأي تصحيحات يمكن أن يتم ذلك.
1: وهو ما لم يتم حتى الآن، لأن هذه تصريحات لمسؤولين للواشنطن بوست، لكن المسجل هو

0: أقل مما يقول هؤلاء المسؤولون بأربعة قتلى لم يعلن عنهم. لكن أيضا في طهران دكتور أحمديان هنالك حشود شعبية حشد بعنوان الشعب فداء لإيران، ما الرسائل الإيرانية هنا؟
1: رسائل استعداد، يعني ينظر لها الإيرانيون بالفعل كحرب وطنية مفروضة عليهم بشكل عام على بلادهم، رغم أنها إلى حد كبير ذهبت للمفاوضات وفرضت عليها الحرب. لذلك التهديدات ينظر لها شعبيا على أنها تهديدات ضد الكيان الإيراني، والنظام يبني على هذا ويجيش هذا للقول بأن إيران مستعدة بشعبها بنظامها بقواها العسكرية للمقاومة.
0: ولماذا تحتاج إيران إلى 300,000 متطوع؟
1: تقديري أنها ليست بحاجة لهم، لأنه أساسا الحرب البرية لم تجري. إن حانت ساعة الحرب البرية، وهي تقديري بعيدة مستبعدة جدا، فهناك قدرات، يعني الحرس الثوري والجيش حتى الآن لم يدخلا بقواهم البرية إلى مواجهة برية مع الولايات المتحدة. لكن وتلويح بأنه أي حراك في هذا الاتجاه لدى إيران ليس فقط الجيش والحرس الثوري، بل هناك شعب أيضا يدعم هؤلاء من متطوعين.
0: فيما يتعلق بسيد سيرجيو وتصريحات الرئيس الأمريكي الحالية أنه لولا التدخل الأمريكي لكانت إيران قد صنعت القنبلة الأمريكية النووية، وأن ارتفاع أسعار المحروقات هو ثمن زهيد إزاء منع إيران من حيازة سلاح نووي. يعني إذا كانت الولايات المتحدة نجحت في منع إيران من حيازة السلاح النووي وقضت على ذلك تماما، على ما يتفاوض الأمريكيون؟ يعني لماذا ما زال العالم في أزمة، وما زال مضيق هرمز مغلقا، ولماذا ما زالت الولايات المتحدة منخرطة في الحصار البحري والعقوبات؟
2: ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما قالت إنه من غير المقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تستحوذ إيران على السلاح النووي أو القدرة على تخصيب اليورانيوم. نود أن نتأكد من أن إيران لن تتمكن من فعل ذلك، وهذا هو الهدف الرئيس بالنسبة إلى الرئيس ترامب منذ اللحظة الأولى. بالنسبة إلى مضيق هرمز، استخدم الإيرانيون هذه الورقة، ولكن الإيرانيين يخسرون هذه الورقة تدريجيا، لأن البحرية الأمريكية ترافق السفن للخروج من مضيق هرمز عن طريق القوة. الآن يمكن أن تتوسع هذه العمليات أكثر بعد، ولكن فكرة أن إيران باستطاعتها أن تغلق مضيق هرمز في خرق واضح لقانون البحار، ونتحدث هنا عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هذا أمر لا يمكن القبول به. الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بأن ترسي سوابق جديدة وأعراف جديدة، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بإنفاذ عملية فتح المضيق، والسفن سوف تعبر، وإيران سوف تتعرض لهجمات عسكرية إضافية.
0: وهذا ما تستعد له إيران كما قلت دكتور أحمديان. لكن فيما يتعلق بال300,000 متطوع، ربما يتساءل كثيرون بالنظر إلى خبرات الماضي، هل هؤلاء للدفاع عن إيران أم لقمع أي حراك في الداخل؟
1: تقديري أنه الأمر أبعد من هذا. الداخل أساسا لم يتوقف الناس من الذهاب للشوارع دعما للنظام ضد العدو، يرفعون شعارات من 200 يوم تقريبا. لذلك الوضع في الداخل إلى حد كبير، هناك تخوفات بالفعل، لكن إلى حد كبير مسيطر عليه. عندما أعلنوا عن موقع للتطوع، تطوع 30 مليون إيراني حسب، وكان بمقدورك أن تنظر إلى الأرقام وهي تتصاعد بشكل مضطرد. معنى ذلك ليس أنه الكل سيحارب، لكن إيران تقول بأننا مستعدين لأي سيناريو في المستقبل. ولأن الولايات المتحدة تفرض حرب، وفي هذه الحالة خلافا لما يقول الضيف، في الحرب قانون البحار يتيح للدولة المشاطية أن تؤمن المياه التي تهدد أمنها القومي، لأن الولايات المتحدة تخرق ذلك بالإتيان بقدرات عسكرية. الإيرانيون يرون بأنه من حقهم الوقوف أمام ذلك. أنا أتذكر أنه الضيف ذاته كان في هذا الأستوديو كان يقول لأنه إيران سياستها غير مجدية، والولايات المتحدة تقوم بالذهاب بالنفط وتعبر بهرمز، أسعار النفط بغت على 80 دولار، الآن 105، وما زال يقول نفس الكلام. تقديري أن الوضع مختلف عما يقوله الأمريكيين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ الدراسات السياسية بجامعة طهران، ونشكر كذلك ضيف

0: أنا من واشنطن سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن إلى الزميلة روعة وجيه وهذه النافذة التحليلية التي تقرأ مشهد الداخل الإيراني بين تعبئة الشارع وضبط الأمن ورسائل الصمود.
1: شكرا، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في طهران بدت الشوارع اليوم كأنها تتحول إلى رسالة سياسية مكتوبة بالأجساد والرايات والزي العسكري، رسالة تقول إن إيران حولت الخوف من الحرب إلى انضباط جماعي، وحولت الضغط الخارجي إلى فرصة لتوحيد الصف. لكن خلف هذا المشهد تقف أسئلة أكثر حساسية: اقتصاد يخنق ويخنق المواطن، اتهامات إيرانية لأعداء الخارج بالعبث بالداخل، واشتباكات أمنية وحملات اعتقال متكررة. فبين سطور هذا المشهد، كيف يقرأ النظام الإيراني شارعه في هذه اللحظة؟ ثم كيف يتقاطع الاستعراض الشعبي مع التشديد الأمني في رسم صورة الداخل الإيراني؟ وأخيرا، هل يكشف الحشد عن صلابة الجبهة الداخلية أم عن حاجة متزايدة إلى إظهار هذه الصلابة؟ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب واشنطن من منعطف حاسم مع إيران عنوانه استئناف هجمات واسعة النطاق ترافق مع نزول الإيرانيين إلى الشارع، ليست مظاهرة عابرة بل تحرك منظم له دلالاته وغاياته. سمي هذا التحرك رسميا بحملة الشعب فداء للوطن، ووصفها التلفزيون الإيراني بأنها مناورة للمتطوعين، وشهد مشاركة 313 ألف شخص. تحرك يعتبر تدشينا رسميا لحملة أطلقت منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، وتقضي بانضمام متطوعين للدفاع عن إيران. اللافت اليوم كان مشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسلحة إيرانية الصنع، ولكن المشهد الاستعراضي في الشارع يحمل أيضا رسائل للتعبئة الداخلية وإظهار أهمية توحيد الصفوف مع تكرر الدعوات لتجاوز الخلافات الداخلية، وهو ما برز في رسائل المرشد الأعلى الذي دعا في آخر رسالة له، دعا الإيرانيين إلى تجاوز الخلافات بينهم. أما الرئيس الإيراني فكثيرا ما اتهم واشنطن بمحاولة زرع فتنة داخلية في بلاده. تحذيرات من مغبة بث الفوضى في البلاد ترافقها اعتقالات متكررة. وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت اعتقال 21 شخصا منذ آب أغسطس الماضي بتهمة الارتباط بالموساد الإسرائيلي، وتكرر إعلان اعتقال عناصر مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. إذن هو مشهد داخلي متشابك تبرز فيه الاعتقالات كما الحوادث الأمنية، والتي تكرر طهران اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
2: روعة، كان موضوعا لافتا للغاية خلال الفترة الماضية، حتى في خضم الحرب إن كنت تذكرين كان دائما الإيرانيون ما يعلنون عن اعتقالات بالعشرات لما يصفونهم بالمرتبطين بجهات الخارجية. هذا الأمر كان يتم بكثير من المحافظات الإيرانية، ولكن في تلك الفترة كان يتركز في المنطقة الغربية من إيران. إن كنا نتحدث عن خريطة إيران، المنطقة الغربية من إيران كانت من الشمال إلى الجنوب، المنطقة الغربية كانت مسرح الأحداث في تلك الفترة، وكان ما يتم كثيرا الحديث عن اعتقالات في هذه المنطقة لتخوفات من اقتحام للحدود أو تحركات عسكرية لهذه المجموعات المسلحة المناوية للنظام الإيراني. خلال الفترة القليلة الماضية بعد توقف الحرب، خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، برز كثيرا الحديث عن محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب البلاد، وتحديدا على الحدود مع باكستان. هذه المحافظة المهمة التي تمتد تقريبا على حوالي 900 كيلومتر تقريبا الحدود بين هذه المحافظة وبين الأراضي الباكستانية، وكثيرا ما حدثت هناك اضطرابات أمنية تعلن عنها السلطات الإيرانية بدرجة أساسية، عندما تقول بأنه تم اعتقال مجموعة من الخلايا التي تصفها بالإرهابية، تم هناك اشتباكات بين خلايا تصفها أيضا بالإرهابية وعناصر الأمن في تلك المنطقة، وقتل عدد من عناصر الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان، لأنه دائما ما يتخوف من هذه المحافظة المعقدة جغرافيا المشاطئة لمنطقة خليج عمان، بمعنى أننا نتحدث عن الموانئ الرئيسية على خليج عمان، جاسك وشبهر موجودة في هذه المحافظة، كما ذكرت بالإضافة لطول الحدود الذي يتجاوز أو يصل إلى 900 كيلومتر مع باكستان، يجعل هذه المحافظة نقطة

0: تنظر إليها طهران على أساس أنها نقطة ربما تكون نقطة ضعف، أو تنظر إليها على الأقل على أنها نقطة ذات حساسية عالية في محاولة لما يعتقد بأنه قد يكون هناك تحركات لجماعات مناوئة للنظام؟ ولكن هذا الأمر أيضا يأتي اليوم في الحديث عن هذه التحركات اليوم في الشارع الإيراني والحشد الجماهيري الذي ينظمه الشارع الإيراني أو النظام الإيراني في مواجهة أي تهديدات قد تبدأ إيران في تلمسها داخل إيران، ويعود الأمر على بدء عندما تحرك الشارع الإيراني وكانت هناك مظاهرات قبل بداية الحرب في فبراير الماضي، وقال عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كانت هناك محاولات لإدخال أسلحة أو للتعاون العسكري مع جهات داخل إيران ولكنها فشلت بكل تأكيد في تلك المرحلة. هل إيران الآن تتلمس هذا الخطر من جديد في مواقع أخرى؟ هذا ما يبدو عليه الأمر إذ أننا نتحدث عن هذا الحشد الإيراني الذي ينفذه النظام في الشارع لإيصال رسائل سياسية وعسكرية بلا شك روعة، نتحدث عن رسائل أمنية بدرجة أساسية في الشارع الإيراني.
1: سنحلل كل هذه التحركات، شكرا لك صهيب العصا، سنحللها مع ضيفنا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور زويري أهلا بك، كيف يمكن قراءة المشهد الذي شهدته العاصمة الإيرانية اليوم طهران في حشد الشعب فداء للوطن؟
2: روعة، هذا نسق تعرفه إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية، وهو أنه كلما اشتدت الخطوب على النظام، كلما واجه تحديات خارجية أو داخلية، أخذ كما يقال قاعدته الأساسية إلى الشارع. هذا حصل في الحرب العراقية الإيرانية بعد 1985، حصل في فترة الإصلاحات عندما كان الإصلاحيون إلى حد ما جمهورهم أكثر، كان التيار الذي هو قريب للمؤسسة الأمنية والعسكرية يأخذ بمناصريه إلى الشارع ويصبح كأنه شارع مقابل شارع. الآن نفس المشهد، منذ اليوم الأول الحرب النظام أخذ بمعظم قاعدته الشعبية إلى الشارع، وكما كان ينقل كانوا يمضون الليل أو يهتفون للنظام. لكن دعيني أذكر بالأرقام، الأرقام مهمة جدا لأنها تكشف كم مهم أخذ هذا بعين الاعتبار. النظام لديه قاعدة جماهيرية تقدر بلغة الأرقام بين 20 إلى 25 مليون، وهي كالتالي: العاملون والمتقاعدون في المؤسسة الأمنية والعسكرية جيشا وحرسا ثوريا وبسيج، عاملين وغير عاملين، مع متوسط عدد أفراد الأسرة في إيران حوالي 4 زوج وزوجة وطفلين، يقدر العدد بحوالي من 20 إلى 25 مليون. هذا الرقم إذا أخذنا نسبة منه قد توفوا، نحن نتحدث عن قاعدة ربما تتجاوز 15 إلى 18 مليون هم على قيد الحياة. هؤلاء سيدافعون النظام لديهم مصالح، لكن مع ذلك الرقم اليوم في طهران 300 ألف، طهران لوحدة على سكانها يتجاوز 13 مليون، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قليلة جدا، لكن مهمة جدا بأن النظام لديه القدرة على الحشد وإرسال رسائل. لكن هل هذه ستؤثر في المسارات السياسية؟ لا أعتقد بذلك.
1: طيب، عدا عن أرقام المشاركين، كيف تقرأ مشاركة كتائب قتالية ضمن الاستعراض؟ إلى أي مدى تريد طهران القول إن التعبئة تتصل بتحضير دفاعي فعلي وبرسالة ردع داخلية وخارجية؟
2: هذا يرتبط بما تفكر فيه ربما القيادة العسكرية والسياسية من أن الولايات المتحدة قد تعمد إلى نوع من العمليات البرية بهدف ربما إسقاط النظام أو إضعاف أو السيطرة على أماكن معينة بقصد إحداث مزيد من التصدع في المؤسسات النظام. وبالتالي وجود هذه القوات مع هذه المظاهرات واضح تماما، وكأنه يقال للأمريكيين بأن هؤلاء حاضرين ويمكن أن يكونوا موجودين في أي مكان تذهبون إليه. بعبارة أخرى، هي رسالة عن الاستعداد البري عمليا، وبأن هؤلاء يمكن أن يكونوا في أي شارع موجودين وأنتم لا تعرفون كأمريكيين أنهم موجودون. بمعنى آخر، أن إيران مستعدة إلى أي نوع من الأعمال العسكرية قد تقوم به الولايات المتحدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي الجديدة. لكن مع ذلك، في المحصلة، أن المؤسسة العسكرية الآن في إيران بعد أن استكمل تعييناتها وعين حسين طائب قائد البسيج، معنية بأن تقول أن النظام متماسك أمنيا وعسكريا وقادر على إدارة المشهد مهما بلغت الأخطاء.
1: طيب، ما أثر هذا المشهد على رواية الداخل الإيراني بين خطاب الصمود وخطاب القلق؟ هل يكشف إدراكا إيرانيا بأن الداخل أصبح ساحة مركزية في الحرب؟
2: هذا روعة سيف ذو حدين، لأن هذا قد في الوقت الذي يظهر فيه قدرة النظام، لكنه أيضا قد يثير انقساما كبيرا. من خبرة في معرفة الشارع الرأي العام الإيراني، هذا قد يحدث انقساما كبيرا، لأن هذا سيطرح السؤال التالي: كيف هؤلاء يخرجون في المظاهرات ولا يعانون اقتصاديا؟ ألا هل يستطيعون أن يضعوا طعاما على موائدهم بأسعار معقولة؟ ألا يعانون من الغلاء؟ ألا يعانون من أخطار معينة؟ المدارس تفتح يوم 23 سبتمبر، هل هؤلاء مستعدون للمدارس والجامعات؟ بعبارة أخرى، هذه عمليا قد تفيد، ولكنها أيضا قد تثير أسئلة كثيرة حول هؤلاء ومدى تأثرهم بما يحصل من عقوبات اقتصادية. بمعنى آخر، قد يثار حولهم شبهات كثيرة أنهم غير متأثرين بالعقوبات، وأن هناك من هم محظوظون وهناك من هم محرومون.
1: طيب، بالحديث عن الجانب الاقتصادي، كيف ينعكس الضغط الاقتصادي على قراءة هذا المشهد؟ هل تؤدي العقوبات والحصار إلى تقوية خطاب التعبئة، أم أن اتساع أثرها يعني يجعل النظام مضطرا إلى إظهار الشارع موحدا قبل أن يظهر منهكا؟
2: طبعا النظام السياسي، واي نظام سياسي في فترة هذه الظروف، يسعى ان يظهر ان رايه العام وان شعبه موحد خلفه. هذه قاعده تنطبق حتى على الولايات المتحده، فارقت الولايات المتحده في اكثر من محطه زمنيه، وحتى الدول التي تدعي انها ديمقراطيه. لكن المساله هنا ان هذه العقوبات تفتك بالقواعد الشعبيه حتى للنظام، لانها تبدا تؤثر على حاجاتهم الاساسيه. لكن السؤال هنا، متى تتحرك هذه القواعد؟ يعني بعضها يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، لكن إلى أي مدى؟ وإلى أي، ومن هم القلة القليلة الذين سيبقون مع النظام؟ اليوم ما يحصل في إيران عمليا، هناك قاعدة متأثرة بشكل كبير، وهناك قاعدة أقل تأثيرا، وهناك قاعدة غير متأثرة. أنت تجدين من يتظاهرون هم أقل تأثيرا أو غير متأثرين بهذه العقوبات.
1: طب ما دلالة تكرار الحوادث الأمنية والاعتقالات المتعلقة بها؟ إلى أي مدى هي جزء من مشهد أوسع تشدد فيه الدولة قبضتها الأمنية في المناطق الحساسة؟
2: تماما روعة. نحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، لأن هذه المناطق كان مستهدفة أمريكيا وإسرائيليا لإحداث اختراقات. فشلوا في موضوع كردستان فذهبوا إلى الحدود الشرقية بشكل أساسي. قتل قبل حوالي أسبوع أيضا إمام جمعة من السنة في سيستان أعتقد، وبالتالي هناك مثل هذه الحوادث تتكرر. غير معروف إذا ما كان هناك حوادث بمعنى من إيرانيين أو بأهداف أو بأطراف خارجية، لكن واضح تماما أن هناك خطة واضحة لجعل الدولة تعاني، تستنزف أمنيا، تستنزف سياسيا، وتستنزف اقتصاديا بقصد إضعافها. وفق ما الكل يعرف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن تضعف النظام إلى أقصى درجة ممكنة.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ونتحول إلى تونس، حيث قالت لجنة حماية الصحفيين إن 4 صحفيين ما زالوا في السجون، واثنان منهم أوقف منذ عام 2024 والآخران أوقف العام الجاري. وطلبت عريضة وقعها أكثر من 300 صحفي في تونس ونشرتها نقابة الصحفيين طلبت بالإفراج عن الصحفيين السجناء.

معنا من جندوبة شمالية تونس صهيب المزريقي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من صفاق صبر الزغيدي الصحفي بجريدة الشعب التابعة للاتحاد التونسي العام للشغل. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد صهيب، فيما يتعلق بحبس الصحفيين، يعني هذا يأتي بعد ثورة في تونس وإطلاق الحريات، يعني أليس غريبا أن يظل الصحفيون يسجنون

0: في تونس.
1: تحية لك وتحية
0: أهلا
1: لكافة
0: وسهلا بك.
1: السادة المشاهدات والمشاهدين أو في قناة الجزيرة. أولا يعني مما لا يختلف فيه مختلفان ولا يتجادل حوله يعني عاقلان بأن حرية الصحافة هي حقوق يعني تتجاوز الجغرافيا وتتجاوز حتى النظم السياسية بصفة عامة، ولا يمكن لأي سلطة من السلطات العالمية اليوم حينما نتكلم عن النظم العالمية لا يمكن لها أن تحجر أو أن يعني تضبط معايير الصحفية وفق يعني ديماغوجية السلطة أو إلى غير ذلك، وأن تكون لها موقعا من أبواق يعني السلطة، هذه المهنة الشريفة وهي مهنة الصحافة. وبالتالي اليوم نتكلم حتى على القوانين الدولية والمعاهدات العالمية التي تحمي يعني الصحفيين وتحمي حرية الرأي وحرية التعبير لهم، وذلك ما نضح خاصة يعني في الاتفاقيات العالمية والمعاهدات الدولية منها يعني سنة 44 حتى إلى سنة يعني 68 نتكلم عنها، وأيضا يعني حتى الاتفاقيات الدولية التي تضمن يعني سلامة الصحفيين. هذا من جهة، من جهة ثانية هذا نجده متبديا في الدستور التونسي، خاصة إذا ما سلمنا بأن هرمية كلسر القانون هي تفيد بأن الدستور يجب أن يكون أقل درجة من الإعلانات العالمية، وهذا يعد من الإعلان ومن المعاهدات الدولية التي يجب أن تكون مضمونة في الدستور التونسي، وفعلا قد تضمنها الدستور التونسي سواء في فصلي 37 و 38 في الباب الثاني من باب الحقوق والحريات، أو في الفصل 55 من الدستور التونسي المؤرخ ب 25 جويلية 2022. هنا يجب أن نفرق في مسألتين اثنين، يعني أولا ما ذهبت إليه يعني حتى ما يمكن أن نصطلح عليه بحيث بيس وسائل التواصل الاجتماعي التي ذهبت للتحريض على الصحفيين وذهبت للتحريض على الناس بصفة عامة أو على المسؤولين إلى غير ذلك، هذا ما يجب رفضه ويجب التنديد به من جهة أولى. وأيضا إذا ما تكلمنا على العرائض وعلى الإمضاءات فهذا حالة طبيعية اليوم.
0: طيب يعني أنت
1: يعني
0: أنت ذكرت يعني ذكرتنا بالتزامات تونس، لكن أيضا أين هذه الالتزامات من حبس الصحفيين؟ لماذا ما زال هنالك صحفيون في السجون وفي قضايا يعني ليست جنائية؟ يعني هذه ليست قضايا جنائية، أغلبها قضايا نشر.
1: في اعتقادي سيد العزيز يعني، وأنا كنت قد تكلمت لك عن ضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي التي هي أصبحت اليوم تشتغل كسلاح ذو حدين، إما مع الذين يروجون أن هؤلاء الصحفيين فاسدين وأنهم يتلقون أموالا أجنبية إلى غير ذلك، وأيضا الابتعاد حتى على المنطق العاطفي الذي هو يعني بمنطق الانتصار القطاعي من جهة ثانية، ونذهب إلى استقلالية القضاء وأن نترك القضاء اليوم يشتغل، لأنه في نهاية المطاف نحن نريد أن نضمن استمرارية الدولة ككيان وكأجهزة، وأيضا يجب أن نذهب إلى
0: يعني الدولة بعيدة عن قرار القضاء في هذا الأمر تماما، يعني بريئة الدولة من التأثير على القضاء، القضاء مستقل تماما في تونس.
1: هذا السؤال في اعتقادي أنه قد تجيب عنها السلطة التي دائما ما تتكلم بانها بعيده عن التوظيف القضائي، وهنا يعني ساستند حتى الى وسائل اعلام رسميه، هنا نتكلم عن وكاله تونس فريق الانباء، او ساستند ايضا يعني حتى على بعض وسائل الاعلام المحليه الرسميه بعيدا على كلام الفيسبوك الذي يحرض الى غير ذلك، وساقول ان التهم التي يعني قد صرح القضاة بانهم يتتبعون فيها يعني هؤلاء الصحفيين بانها قضايا ماليه وجنائيه بالاساس، وايضا حينما نرى يعني حتى التصريحات التي جاءت لبعض المحامين الذين تكلموا بأنها يعني تهم تتعلق بالأموال إلى غير ذلك، وهذا ليس غريب على الدولة التونسية، خاصة إذا ما قمنا بمقارنة فإن سنجد يعني مثلا في الدولة الفرنسية على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر في القانون الجنائي خاصة في الفصل 411 في فقرته الخامسة ينص بأشد العقوبات على الذين يعني يمولون من
0: الخارج لك. وضحت هذه الفكرة. إذن كما تفضلت هي قضايا مخالفات مالية، هذه هي التهم الموجهة وفق ما ذكرته صهيب المزريقي الكاتب والمحلل السياسي من جندوبة شمال تونس. شكرا جزيلا لك، ونتوجه بهذه الأسئلة إلى ضيفنا أيضا من صفاق الصبر زغيدي الصحفي بجريدة الشعب التابع للاتحاد العام التونسي للشغل. يعني بحسب ما سمعنا من الضيف، ما يجري مع الصحفيين الأربعة لا علاقة له لا بحرية التعبير ولا بالنشر، له علاقة بمخالفات مالية. هل الصحفي محصن من المتابعة إذا

0: ارتكب مخالفات ليست ذات صلة بعمله كصحفي.
1: تحية لك أستاذ زين، وضيفك يقول ما يريد بعد أن قدم هذا الدرس في العلوم السياسية والقانونية، والواضح أن المسألة واضحة للعيان وللمواطن البسيط. هناك استهداف واضح للصحفيات والصحفيين في تونس، هناك انتهاك مبرمج وممنهج على مستوى السلطة لضرب مكسب من مكاسب الثورة التونسية. أستاذ زين، الثورة التونسية تقريبا إذا أردنا التحدث عن مكسب، هو مكسب وحيد هي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وقدم التونسيات والتونسيين شهداء وقدموا الدماء من أجل تلك الحرية. النظام اليوم وكأنه يريد قضم، هو ليس قضم، هو يريد نسف هذا المكسب وهذه الحرية.
0: طيب تقول ممنهج
1: أول مرة يعني تاريخ صبري في تونس تحدث عن 4 صحفيين إلى الآن في السجن.
0: يعني أنت ذكرتني بالثورة وبدايتها، وأنا كنت في سيدي بوزيد وقت هذه الثورة بعد انطلاقها بقليل، وشاهدت تضحيات التونسيين رأي العين. لكن تقول إنه استهداف ممنهج للصحفيين، ما الأدلة أنه ممنهج؟
1: بالضبط، هذا الدستور الذي قده الأستاذ قيس سعيد رئيس الدولة بخط يده انتهكه وتجاوزه، ووضع ما يسمى المرسوم عدد 54 الذي كان سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين للتضييق عليهم ولضرب حريتهم في التعبير والحرة وحريتهم في الصحافة، بل والذهاب أكثر من ذلك لسجنهم وتشويههم وفبركة هذه التهم. هو بدأ الآن أستاذ زين، الآن على الأقل في الفترة الأخيرة بدأ يتحرج من تلك التهمة لضرب حرية الصحافة، ويظهر الأستاذ قيس سعيد وكأنه ينتهك هذه الحرية. ثم فذهب النظام شيئا فشيئا إلى تلفيق تهم أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتتعلق بالتهرب الضريبي. فليعلم الجميع أن الصحافة في تونس أقل أجر يتحصل عليه على مستوى الوطن العربي. اذهب وانظر الى عشرات الصحفيين الذين يعانون الطرد والطرد التعسف، وهم متخرجون مع
0: الصحفيون يعانون في كل العالم العربي، هذا لا شك فيه. لكن فيما يتعلق بالمخالفات المالية التي تحدث عنها الضيف، يعني القضاء ما الذي ممكن ان يفعله القضاء اذا قدمت له عرائض فيها مخالفات مالية باتجاه الصحفيين؟ يقول الضيف هناك قال ان القضاء مستقل والسلطة لم تتدخل، هل لديك ما يثبت ان السلطة تتدخل وان ما يجري هو استهداف ممنهج للصحافة ولحرية التعبير؟
1: خطاب الرئيس قيس سعيد عندما قال من يقوم من طرف القضاة للدفاع عن هؤلاء، وهو يسمى المعارضين هؤلاء أنهم متورطون معه. الدليل الثاني عندما أصبحت السلطة القضائية أصبحت وظيفة، وأصبحت السلطة التنفيذية هي التي تتابع وهي التي تقود السلطة القضائية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الصحفيين في حد ذاتهم الذين تم سجنهم هم معروفون بأخلاقية المهنة، معروفون بطرح المشاغل والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولسانهم مثل لسان ألسنة العشرات من الصحفيات والصحفيين في تونس، يريدون أن يقوموا بعملهم على أساس احترام أخلاقية المهنة وميثاق الشرف وطرح مشاغل وهموم الشعب التونسي. هي المسألة بسيطة جدا، هو يريد التضييق على الصحافة وعلى حرية الصحافة حتى لا يخوضوا في المشاكل والهموم والقضايا التي تحرج النظام الآن.
0: أشكرك، وصلنا رأس الساعة، أشكرك شكرا جزيلا صبري زغيدي الصحفي بجريدة الشعب التابع للاتحاد التونسي للعمل للشغل. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن، ونبدأ بآخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وإنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. وفي غضون ذلك أيضا أعلن ترامب، حذر شبكة CNN الإخبارية الأمريكية وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرار هذه الجهات في نشر الأخبار الكاذبة. في إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو،

0: وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية، فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نتابع هذه التطورات معنا من البيت الأبيض. نبدأ إذن بالملف الإيراني. معنا من البيت الأبيض أمينة سريري مراسلة الجزيرة، ومن طهران من جديد مدير مكتب الجزيرة نور الدين أتغير. ونقف معك على آخر ما جاء من تصريحات للرئيس الأمريكي، وهل هي في نفس يعني روح التصعيد التي وصمت تصريحاته بالأمس، أم نحن نتحدث عن لغة مختلفة ولهجة مختلفة اليوم؟
1: على الأقل لم يستطرد فيما صرح به يوم أمس لموقع أكسيوس مسألة التصعيد العسكري وهذا المنعطف الذي سيحسمه، لكن بعد لقائه قادة المنطقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عاد وكرر مسألة أن إيران كانت لتحصل على السلاح النووي لولا الضربات الأمريكية والتدخل الأمريكي، وأن ما يشهده الاقتصاد الأمريكي الآن من ارتفاع لأسعار المحروقات هو ثمن زهيد مقابل ذلك، مقابل منع إيران من الحصول على السلاح النووي. عاد مرة أخرى إلى التصريحات التي سبقت تصريحاته لموقع أكسيوس بأنه مستعد للتوصل لاتفاق، وأن ذلك مرده هو سعي إيران للتوصل إلى هذا الاتفاق، يعني ليس هو من يريد هذا الاتفاق، يريده إن كان جيدا ومناسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إيران يائسة، تخسر اقتصاديا وعسكريا، ولذلك تسعى للتوصل إلى اتفاق. سبق وقال إن الولايات المتحدة على اتصال أو تسمع من الإيرانيين ما مفاده ذلك دون توضيح حتى مسارات أو وسائل التواصل وإن كانت مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن، لكن لم يعرج أو يؤكد على مسألة التصعيد مرة أخرى، لربما مرد ذلك إلى وقع هذا الأمر على الداخل الأمريكي، خاصة وأن آخر استطلاعات الرأي حتى تلك القادمة من وسائل الإعلام لربما توالي الحزب الجمهوري كما هو الحال بالنسبة لفوكس نيوز، تفيد بأن 70% تقريبا من الأمريكيين يرون بأن الإدارة ليست لديها خطة واضحة بخصوص الحرب في إيران، وأكثر من 60% تقريبا يرون بأن قرار الدخول في هذا الحرب أو هذه الحرب كان خاطئا من الأساس، رغم أن الرئيس ترامب عاد اليوم ليفند هذه الاستطلاعات ويقول بأن لديه استطلاعات أخرى تزيد من شعبيته وتؤيدها، لكن في المقابل هناك هذه الاستطلاعات التي ترتفع أرقامها يوما بعد آخر، كما ترتفع أسعار المحروقات أيضا لتبلغ مستويات قياسية إلى حدود اليوم سعر الجالون من الديزل فاق 74% تقريبا، وسعر جالون من البنزين فاق 40%. هكذا على الأقل يحاول الرئيس ترامب تبرير مسألة هذه الارتفاعات، وإن كان النمط الذي سعى من خلاله المسؤولون الأمريكيون بمن فيهم ترامب وأيضا نائبه جي دي فانس خلال الفترة الأخيرة بعد أن كانوا يحاولون طمأنة الأمريكيين، وعاد حقيقة ترامب وقال بأن أسعار البنزين ستعود للانخفاض بمجرد أن تنتهي حرب إيران وستنتهي قريبا، لكن كان هناك نمط آخر في التوجه للأمريكيين بخصوص هذا الشأن بالقول إن الوضع كان ليكون أسوأ لولا التدخل الأمريكي، وكان العالم سيكون في خضم أزمة طاقة عالمية لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الأثناء أيضا كانت هناك تصريحات لوزير الدفاع بيت هيكسيت تتعلق أيضا بطريقة تعاطي الولايات المتحدة مع هذه الحرب، يتحدث عن أن إيران تبتز العالم وتأخذه رهينة باستخدام أسلحة تقليدية بأسلوب يشابه ما تقوم به كوريا الشمالية. يبرر طلب الإدارة الأمريكية لهذه الميزانية التاريخية للعام المقبل والتي تفوق التريليون ونصف التريليون دولار بالقول إن الإدارة تحتاج لإعادة بناء الجيش وإعادة الحصول على أسلحة مبتكرة.
0: شكرا جزيلا لك أمينة السريري من البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة في الجانب الإيراني. نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة معنا من طهران. في الجانب الإيراني تصريح لافت لقائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني عن الاستعداد لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو، متزامنا مع حشود شعبية من المتطوعين 300 ألف ضمن حملة الشعب فداء لإيران. كيف نفهم هذا التزامن؟
2: زين العابدين، إذا ما أردنا أن نرسم المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران، بكل تأكيد هو مشهد يترقب بشكل كبير جدا ماذا ستقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التقدير الأول، وهذا ما ينقل هنا ضمن التقديرات العسكرية والأمنية في طهران، بأن إيران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما، وأن التهديدات يأخذونها على محمل الجد ولا يخرجون من حساباتهم مجموعة من الاعتبارات، الهجوم على المنشآت الحيوية وكذلك الهجوم على المنشآت النووية وخاصة جبل الفأس. هذا موضوع على قائمة الأهداف التي يتوقع الإيرانيون أن يقدم الرئيس الأمريكي على استهدافها، ربما لتحقيق انتصار ما على الجانب الإيراني. لذلك نسبة الحذر ونسبة الاستعداد بدأت لدى الإيرانيين ترتفع بشكل كبير جدا. ما قاله القائد في الحرس الثوري الإيراني بأن لا تخطئ الولايات المتحدة الأمريكية في الحسابات، بمعنى آخر أن إيران مستعدة. الاستعداد الأول كما شاهدناه اليوم زين العابدين، وهو هذا التجمع الجماهيري الذي كان بالعاصمة الإيرانية طهران، وهو لمجموعة من المتطوعين الذين سجلوا أنفسهم ضمن قائمة المتطوعين الذين هم مستعدون للمشاركة في أي أعمال ذات بعد أمني أو ذات بعد عسكري. وهنا شقين من العمل زين العابدين، هناك الشق المرتبط بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن التقدير أن الولايات المتحدة قد تقدم على أي عمل بري، وهذا مطروح بشكل كبير جدا، وكذلك ضمن الاستراتيجية التي ينظر إليها الإيرانيون على أن الجانب الأمريكي من خلال الحصار ومن خلال العقوبات يريد أن يضغط على الداخل الإيراني للتحرك ربما من أجل زعزعة الوضع الداخلي، وبالتالي يفسح المجال لعمليات عسكرية أمريكية كما يتوقع الإيرانيون هنا. وبالتالي جزء مما هو مطروح الآن ضمن هذا التجمع ومحاولة خلق كتل شعبية مستعدة لمواجهة أي توترات داخلية بالإضافة إلى القوات الأمنية. إذن هذا هو السياق الذي يمكن القول الذي خرجت به هذه التجمعات التي تم تنظيمها بشكل كبير جدا تحت إدارة البسيج أو قوى التعبئة الإيرانية. لكن بكل تأكيد زين العابدين، بالنسبة للجانب الإيراني يناور كذلك على مجموعة من النقاط الأساسية والمهمة التي أصبح يسجلها ضمن أمنه القومي، وخاصة هنا نتحدث عن النقطة الجوهرية وهي مضيق هرمز، وهو أن إيران تحاول أن تلعب بهذه الورقة على مستويين. المستوى الأول رفع تكلفة الحرب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على سوق الطاقة والإعلان ما بين الفينة والأخرى عن استهداف لعدد من الناقلات، ناقلة النفط أو السفن التي تحاول المرور عبر المعبر الجنوبي، وما إعلان الحرس الثوري أمس عن استهداف طائرة سفينة تحمل عالم طوغو إلا جزء من هذا السيناريو الذي تعمل عليه طهران. والنقطة الثانية أن تحول المضيق إلى أمن قومي إيراني، وبالتالي لا يمكن أن تنازل عليه وتلعب على هذه الورقة بشكل كبير جدا. إذن نحن الآن أمام محددات أساسية، لكن دائما هناك سؤال جوهري زين العابدين، هل إيران ستتوقف فقط عن الاستعداد العسكري أم ربما ما يحدث الآن من تصعيد على مستوى اللهجة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ما يحدث من تصعيد واستعداد عسكري، هل هذا يعني أننا سندخل في مواجهة محتملة؟ هذا أحمر مطروح مطروح، لكن هناك من يتحدث كذلك على أن هذا ربما قد يؤسس لقاعدة أخرى للتفاوض مع الولايات المتحدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، لأن القاعدة منذ بدء التوتر الإيراني الأمريكي حينما ترتفع نبرة التهديدات ونبرة الاستعدادات هنا تدخل مسألة الوسطات وتدخل مسألة العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. والأخبار التي تم تناقلها هنا بالعاصمة وبالحسب مصادر لنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران تقول بأن وزير الداخلية الإيرانية قد يصل قريبا إلى العاصمة الإيرانية طهران محملا برسائل أو إحدى هذه الرسائل زين العابدين، وهي رسائل ربما ترتبط بالتفاوض الإيراني الأمريكي وربما رسالة أمريكية إلى طهران ربما لفتح المجال لمفاوضات.
0: تقصد وزير الداخلية الباكستاني نور الدين؟
2: نعم نعم، وزير الداخلية الباكستاني.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغيري.
2: وزير الداخلية الباكستاني قد يأتي برسالتين، رسالة الحوار ورسالة ربما ترتبط بالتوترات الإقليمية.
0: نشكرك، شكرا جزيلا نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إذن احتمالات التصعيد العسكري تعود من جديد بين واشنطن وطهران للواجهة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران، وهي تصريحات أثارت تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها. هذا على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
3: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية، كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة طنز نووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد.
0: ينضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام بوتنام، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. سيد بوتنام أهلا بك، ونرحب كذلك بضيفينا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد بوتنام، بالنسبة للاستعدادات العسكرية الأمريكية، هل ما هو موجود في المنطقة الآن من مقدرات عسكرية أمريكية يشي بما تحدث عنه الرئيس الأمريكي بالأمس من أن الولايات المتحدة ستشن ضربات واسعة للقضاء على النظام في إيران؟
4: بادئ ذي بدء، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، مساء الخير للجميع. أعتقد أنه يتعين علينا أن نتحدث في هذا السياق، سياق الانتشار للقوات الأمريكية في المنطقة. هذا الانتشار يمكن أن يقارن بالمراحل السابقة. قال الرئيس ترامب إنه على منعطف الآن، ويتعين عليه أن يتخذ القرار بالنسبة إلى التصعيد من عدمه. يجب أن نتذكر أن العمليات العسكرية مصممة لتغيير حسابات الخصوم وللإفساح في المجال للمفاوضات السياسية. يقول ترامب ذلك ليس لأنه يود أن يقصف هكذا، ولكن يقول ذلك لأنه إذا ما أراد أن ينخرط في عمليات عسكرية ولديه ما يكفي من قدرات بالفعل لفعل ذلك، هذا يرتبط بالأهداف السياسية ويسعى إلى تغيير استراتيجية النظام الإيراني. أرى أن طهران تود أن تعقد صفقة، ولكن لسوء الحظ تود طهران أن تحصل على كل مطالبها، وإدارة ترامب لن تقبل بذلك. القدرات الأمريكية العسكرية في المنطقة تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بشن الهجمات وأيضا الإبقاء على هذا النزاع مستمرا، ولكن طبعا كلما طال أمد النزاع هذا يؤثر على القيادات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم المختلفة بالنسبة إلى قراراتها هي. ولذلك على واشنطن أن تحدد المدة الزمنية وما هي الأولويات بالنسبة إلى الانتشار في المنطقة.
0: دكتور أحمديان، يبدو أن الجانب الإيراني يأخذ هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد وأكثر من الجد. تصريحات لافتة اليوم لقائد القوات البرية الحرس الثوري، لا نتحدث عن الجو فضائية ولا نتحدث عن البحرية، عن القوات البرية، ويتزامن ذلك مع حشود شعبية من المتطوعين 300,000 وحملة الشعب فداء لإيران. إيران تتهيأ مما نرى الآن لحرب برية؟
5: بكل تأكيد. لاحظ، إيران لا تملك طرف عدم الاستعداد وعدم أخذ هذه التهديدات على محمل الجد. الكثير من الإيرانيين رغم ذلك يرون بأن الرئيس ترامب يهول ويريد عبر التهديد دفع إيران للوراء وتغيير حسابها في التعاطي مع ترامب، لكن في نفس الوقت القوى العسكرية والأمنية تقوم بما عليها أن تقوم به وهو الاستعداد، ولذلك هذه الحشود جزءا من ذلك الاستعداد. إذا كانت هناك معركة برية، تقول طهران من هذه الإشارات أننا مستعدون كما لم نكن في السابق، أي أن هناك حرس ثوري وهناك جيش إيراني وهناك أيضا جيشا من المتطوعين. طبعا لا تريد ذلك، لكنها تلوح بأن الكلفة ستزداد على الرئيس ترامب، الكلفة العسكرية، الكلفة الأمنية، وكذلك الكلفة السياسية في الداخل، كما أن الكلفة الاقتصادية سترتفع باعتبار أسعار الطاقة ستتغير وربما ترتفع كهدف إيراني للضغط على الولايات المتحدة كما حدث في الماضي. لذلك إيران تعول على سلة من الأدوات للضغط على إدارة ترامب. تقديري أنها ترى فيها جدوى. إذا راجعت اليوم خبر واشنطن بوست عن تعداد قتل الأمريكيين، فيه أيضا توصيف للوضع الداخلي للرئيس ترامب، أن المزاج العام أصبح مناوئا للسياسة الأمريكية تجاه إيران، وهذا ما تريده إيران.
0: وهذا موجود منذ بداية الحرب، المزاج العام الرافض لهذه الحرب من أولها
5: ازداد في هذه المرحلة.
0: دكتور الشرقاوي، فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي اليوم عن أن إيران تسعى لاتفاق وأنا مستعد للاتفاق لكن لابد أن يكون جيدا، هل هذا يعني يمسح بممحاه ما قاله لأكسيوس من أنه أمام منعطف يختار

0: في الخيار الصعب، وربما يكون ذلك الإطاحة بالنظام.
1: ترامب يريد أن يجمع المجد من طرفيه، بمعنى أنه من ناحية يظهر بشخصية الباحث عن تسوية دبلوماسية، أنه يريد إنهاء هذه الحرب، وقالها في الأسبوع الماضي أكثر من مرة، هو تواق لإنهاء الحرب بطريقة أو بأخرى. إذن عندما يرجح خيار المفاوضات هو لا يستغني ولا يتخلى نهائيا ولا يعلن طلاق التلات مع الخيار العسكري الذي الآن يزداد منسوبه، خاصة وأن كل من وزيري الخزانة بيسنت وأيضا وزير الطاقة كريس برايت كلاهما يتفقان بأن الخنقة بدأ يفعل فعلته في الوضع الإيراني. إذن هو الآن أيضا متحفز لضربة عسكرية غير مسبوقة، وعندما يبقى ربما نسبة 70-80% مع هذا الخيار لا يبدو أنه يقدم خطوات عملية في الخيار الأول بمعنى التسوية الدبلوماسية. لم نعلم أن فانس ولا ويتكوف ولا كوشنر سيذهبون إلى إسلام أباد أو يأتون إلى الدوحة أو إلى سويسرا. ليس هناك عملية إنعاش أو بالأحرى محاولة إعادة الروح إلى مذكرة التفاهم، وهذا ما يحرص عليه الإيرانيون. في المقابل عندما يلوح بالخيار العسكري القياسي وأن الترجيحات تقول أن إيران أضعف الآن مما كانت عليه في السابق، هو يعلم جيدا أن مفهوم تغيير النظام لا يمكن تحقيقه إلا بالإنزال البري boots on the ground. والآن لدينا 50,000 من الجنود الأمريكيين المرابطين، فإذا كان فعلا التوجه إلى ضربة قياسية قد تكون على مستوى الحرب البرية لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير الانتشار العسكري في المنطقة. نحتاج لمئات الآلاف. أعتقد أن المؤسس العسكري البنتاغون قال كلمته ولا زال يؤكد عليها، لا مجال لتوسيع هذه الحرب إلى حرب شاملة أو إلى إنزال قوات برية. إذن الخيار المتبقي الآن مزيد من القهر الاقتصادي، ضربات عسكرية، ولكن ليس من المؤكد أنه يصل إلى فرضية تغيير النظام. وأن الإيرانيين أيضا في المقابل إذا لاحظنا بالأمس المظاهرة طبع أو غلب عليها طابع عسكرة الموقف بحكم المظاهر المتطوعين الذين يلبسون البدلات العسكرية. هناك الآن تحضير في إيران لمرحلة يعني المواجهة بأي شكل من الأشكال، امتصاص الضربة المقبلة، وأيضا يعني إدامة هذا الوضع حتى إشعار آخر.
0: عقيد ويليام فيما يتعلق بالقضاء على النظام كما قال الرئيس ترامب لأكسس بالأمس، يعني وأنت رجل عسكري إذا طلبت منك النصيحة في هذه القضية ما هي نصيحتك؟ هل يمكن القضاء على النظام بالمقدرات العسكرية الحالية وبدون مئات الآلاف من الجنود كما قال الدكتور الشرقاوي؟
2: أول ما يتعين علينا أن نشير إليه هو أنه عندما نتحدث عن 50,000 من الجنود في المنطقة نتحدث عن البحارة والعاملين في الحقل اللوجستي، وبالتالي ليسوا على استعداد لشن العمليات البرية. لذلك إذا ما تحدثنا مثلا عن قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات المستعدة للانتشار البري فالأعداد محدودة. لا أعتقد أن واشنطن تود أن تذهب بهذا الاتجاه، اتجاه العملية البرية. ولذلك معظم الناس يقول إما السلام وإما الحرب، ولكن الخيار الثالث برأيي قائم، ألا وهو الردع بالإضافة إلى الحصار البحري والاقتصاد، أي العقوبات الاقتصادية مع ضربات محدودة تعرقل القدرات الإيرانية في مضيق هرمز. هذا ممكن. وبالتالي بالنسبة إلى السؤال حول تغيير النظام، إذا ما نشرت القوات في الميدان هذا يصب في صالح طهران، لأن طبعا الروح القومية الوطنية سوف ترتفع في إيران. أعتقد أن واشنطن سوف تسعى إلى الاتسام بالصبر في موقفها من خلال العمل بشكل مستمر على العقوبات والحصار. هذا أمر غير مسبوق. طبعا إيران تخطت العقوبات في الماضي، ولكن الحصار يؤتي أكله، ويجب أن تقاس هذه النتائج بالأشهر، الوقت الطويل، وواشنطن تفهم ذلك وهي تنتظر لكي ترى النتائج.
0: لكن كيف ستنتهي الحرب سريعاً؟

0: تبرز الحاجة إلى الانتفاضة من قبل الشعب، والشعب لا ينتفض بوجود الضربات الجوية. يمكن فعل ذلك، حصل ذلك، ولكن كما شاهدنا في هذا النزاع النتائج محدودة. هناك بعض النجاحات التكتيكية وعلى مستوى العمليات، ولكن النجاحات العسكرية الأمريكية لا تترجم بالضرورة إلى الانتصار الاستراتيجي. ولذلك حملات القصف الجوي لا يمكن أن تؤدي لوحدها لإطاحة بالنظام، ولكن بالنسبة إلى الضغط من خلال الحصار والعقوبات يجب أن ننتظر لنرى النتيجة. واشنطن في عملية حسابية تسعى من خلالها إلى فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية مؤمنة وتدفق الطاقة حتى في البحر الأحمر لتأمين الازدهار للجميع. أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يأخذ في الاعتبار عندما يتخذ القرار وعندما يلتقي بالقادة من دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء، سوف يتناقش بهذه الأمور ويتعين علينا أن ننتظر لنرى.
1: دكتور أحمديان، أيضا في هذه الأثناء يتوجه وزير الداخلية الباكستاني ربما إلى طهران، وطبعا هو عادة ما يتوجه برسائل، وكما استمعنا لنور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة قبل قليل، هذه الرسائل ربما رسائل دبلوماسية تتعلق بالحلول الدبلوماسية، ورسائل أيضا تحذر من مغبة الحسابات الخاطئة وأن الخيارات العسكرية ربما تكون على الطاولة. ما الذي تتوقعه من هذه الزيارة؟ هل يمكن أن تغير أي شيء؟
2: أنا تقديري أنه مستوى تأثيرها على الحسابات في طهران يكاد يكون في أدنى حدوده، لأنه إيران تبني على الداخل الأمريكي في حساباتها أيضا. استمرار الوضع القائم كما يبدو غير متاح للإدارة الأمريكية، لذلك تحاول تغييره. السبب في ذلك أنه منذ 10 أيام قالت إيران أنها ضربت بارجتين. قبل يومين فوكس نيوز في النهاية بعد إنكار استمر أعلنت أنه أحدها ضرب ونقل البحارة إلى أحد الدول وتلقوا العلاج، ويبدو أن هناك قتلى حتى في بعض التقارير. بكل الأحوال الإيرانيون يثقلون الوضع القائم أي الحصار الأمريكي بضربات. يبقى خيارين: العودة للعملية التي بدأت في إسلام أباد ووقعت، أو العمل العسكري. الإيرانيون أيضا يعلمون أن الرئيس ترامب لا يملك المقدرة على شن حرب واسعة ضد إيران، ولذلك هم يعولون على الضغط عليه في الأرض لمنع استمرار هذا الوضع القائم، ثم الانتقال والضغط الانتقال بهذا الضغط به ومع الرئيس ترامب إلى المذكرة التفاهم، وبالتالي اقتطاع ما يرون أنه من حقهم بعد الحرب التي فرضت عليهم. هم يضغطون باتجاهات عدة. عندما ازداد الضغط على إيران، إيران ذهبت باتجاه الضغط بشكل أكبر، وهذا تقديري أنه أكثر جدوى من السياسة الأمريكية في تطبيق الحصار. إنه الحصار لو طبق دون رد إيراني ودون كلفة ربما كان للولايات المتحدة اليد العليا. طيب، لكن يبدو أنه الضغط الإيراني بدأ أيضا يؤثر على الحصار.
1: عامل الوقت كيف تغير في الضغط على الطرفين؟ دكتور شرقاوي كان يضغط على ترامب مع اقتراب الانتخابات، يبدو الآن غير مكترث بنتائجها، يقول النتائج ربما تكون متقاربة. هل هو يضغط ما زال على ترامب أم يضغط أكثر الآن على إيران التي تعاني من الحصار البحري؟
3: يبدو أن ترامب لم ينصت لقاعدة إسحاق نيوتن، لكل فعل ردة فعل في الاتجاه المعاكس. لم يدرس الفيزياء عندما تدخل على عالم السياسة والدراسات الاستراتيجية. لماذا؟ لأنه عندما بدأ ترامب يتحرر من عقدة الانتخابات وأصبح يسلم بالأمر الواقع، سنتعامل كجمهوريين مع واقع أننا نخسر الأغلبية لصالح الديمقراطيين في مجلس النواب، ينطلق من أن من هذه القناعة أن لديه أريحية، بمعنى لا عجلة في إدارة هذا الصراع حتى ما بعد الانتخابات. ولكن في المقابل أيضا هو لم يستطع أن يحتوي أزمة الطاقة أو يدفع باتجاه تقليص مستوى البرميل الواحد أكثر من 108 دولارات، الجالون الواحد أكثر من 4.5 دولار. اللي بالنسبة إذن هناك أزمة ثقة، وربما الناخب الأمريكي الآن بدأ ينظر بعين لا ترضى أبدا عن أين كيف يتجه ترامب بهذه الحرب. إذن هناك هذه الجدلية أنه مرتاح انتخابيا على المستوى الكونغرس، لكن تؤرقه الأسعار المرتفعة. في المقابل أيضا الإيرانيون يعيشون نفس تجاهل إسحاق نيوتن مرة أخرى، بمعنى أنهم

0: يدفعون باتجاه الصمود، باتجاه كما حدث في مظاهرة الأمس، نعم، تعبئة واستقطاب الرأي العام، وأن المعركة طويلة والوجود والتهديد الوجودي وكل هذا. ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية أيضا هم لا يستطيعون تصدير نفطهم، لا يعني لا يتمتعون بعائدات هذا النفط، هم في حالة أزمة حقيقية بين الحصار، بين العقوبات والخنق الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية. فبالتالي كلا الطرفين يعاني من لعنة إسحاق نيوتن، ولا أحد يستطيع أن يغير معادلات الفيزياء بهذا الشكل.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات. نشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ الدراسات بجامعة طهران، وضيفنا من واشنطن العقيد ويليام بوتنم، قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استعادت مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. إلى ذلك أفاد سكان في العاصمة اليمنية صنعاء بتحليق مسيرات لم تتضح هويتها فوق أحياء بالمدينة، بالتزامن مع إطلاق جماعة أنصار الله مضادات أرضية باتجاهها. وفي وقت لاحق قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن جماعته أفشلت ما وصفها بمحاولات سعودية في صنعاء، متوعدا بالرد من دون أن يوضح طبيعة تلك المحاولات أو ما إذا كانت مرتبطة بالطائرات المسيرة التي رصدت فوق صنعاء. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، طبعا سؤال الساعة، هل اتضح مصدر هذه الطائرات وماذا كانت تفعل؟
2: زين العابدين، حتى اللحظة المصادر الرسمية لم توضح ذلك. كل ما أوضحه الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأن هناك محاولات عدائية سعودية وصفها بالإجرامية في العاصمة صنعاء، وتوعد أيضا بأنه سيتم الرد على ذلك، لكنه لم يعطي أي تفاصيل حول ذلك. كان قد أعلن أيضا بأنه وخلال الساعات 24 الماضية بأن 26 غارة سعودية قد شنت على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأكد بأن هذه الغارات كانت عبر طائرة F-15 أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط واستهدفت محافظة تعز. وأكد أيضا بأنه وخلال هذا الأسبوع أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع 300 غارة جوية من طائرات تايفون وطائرات F-15. هذه الطائرات حسب سريع انطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف وكذلك الملك خالد في خميس مشيط واستهدفت محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وصعدة وحجة بالإضافة إلى محافظة تعز. وأكد أيضا بأنه سيتم الرد على هذه الاستهدافات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. زين العابدين، كان أيضا رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لصنعاء عبد القادر المرتضى قد أعلن أن السعودية تتابع عبر وسيط ثالث لمعرفة مصير الطيارين الاثنين الذين أسقطت طائرتهم F-15 الأربعاء الماضي في سماء محافظة مأرب، حيث كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة الأربعاء الماضي بأنهم قد أسقطوا طائرة نوع F-15 وهي طائرة حربية مقاتلة في أجواء محافظة مأرب أثناء تنفيذها أعمالا عدائية، وأكد بأنهم كانوا قد استهدفوها الأربعاء الماضي بصاروخ أرض جو مناسب. على الصعيد الشعبي زين العابدين، كانت قد خرجت مظاهرات هذا اليوم، مظاهرات مليونية في العاصمة صنعاء وفي 14 محافظة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. هذه المظاهرات حملت شعار دعم القوات المسلحة في عملياتها العسكرية.
1: نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة، شكرا لك. ومعنا من تعز أيضا ياسر حسن مراسل الجزيرة، ونتابع معك ياسر. طبعا هنالك جانبان في مناطق المعارك، الجانب الإنساني وكذلك الجانب العسكري. في الجانب العسكري هنالك تطورات مختلفة اليوم، القوات الحكومية تتحدث عن تقدم والاستيلاء على مناطق من

0: قبضة الحوثيين، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم زين العابدين، آخر ما صدر من بيانات عن القوات الحكومية أنها أكدت سيطرتها على مواقع في جبل الشهداء المطل على وادي الغيل في مديرية الوازعية الواقعة جنوب غرب تعز، وأكدت أن ذلك لم يأتي إلا بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين، وقالت إنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح بحسب بيان المركز الإعلامي لمحور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية. أيضا كانت قد أعلنت قبل ذلك عن غارات جوية شنت على منطقة الحوبان أو على محيط جولة القصر أو دوار القصر في شرق تعز، مناطق يسيطر عليها الحوثيون هناك. أيضا كانت قد أعلنت القوات الحكومية مقتل 3 أطفال قالت إنهم قتلوا في قصف حوثي على منطقة الضريفة أو عزلة الضريفة في مديرية الوازعية أيضا جنوب غرب تعز. قبل ذلك كانت القوات الحكومية قد أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في جبهة الكدحة الواقعة أيضا غرب تعز، وأكدت أنها منعت الحوثيين من التقدم هناك، وأيضا قالت إنها أعطبت آليات للحوثيين في تلك المنطقة. أيضا في جبهة كهبوب أو جبال كهبوب الواقعة أو المطلة على باب المندب، أكدت القوات الحكومية هناك أنها صدت عدة هجمات للحوثيين، وقالت إنها دمرت آليات ومركبات عسكرية للحوثيين، وقالت أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المواجهات. سياسيا ما زالت تصريحات رئيس المجلس القيادة الرئاسي وأيضا رئيس الوزراء أكدت جميعها يوم أمس على أن ما قام به الحوثيون لن يسقط بالتقادم، وأكدت على أنه لا بد من عمل سياسي ودبلوماسي يوضح حقيقة ما يجري للعالم، يوضح حقيقة ما يجري في اليمن للعالم، وكذلك حقيقة ما يقوم به الحوثيون من جرائم كما جاء على لسان رئيس الوزراء اليمني يوم أمس. أيضا على الجانب الإنساني هناك نزوح كبير، ما زال النزوح بشكل كبير من اليمن بشكل عام أو من المناطق التي ما زالت الاشتباكات فيها، يقدر عدد النازحين بقرابة 125 ألف نازح، وفي تعز وحدها 76 ألف نازح، وكذلك منهم من وصل إلى جيبوتي لاجئا ويقدر عددهم ب 2350. وقالت بعض المنظمات إن العدد قد يزيد في الأيام القادمة خاصة مع تصاعد القتال والتصعيد الأخير في اليمن.
0: شكرا لك ياسر حسن من تعز. في الملف الإنساني أيضا الأمم المتحدة تقول أن عدد اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية يصل إلى 22 مليون يمني بسبب الحرب الحالية. معنا في الاستوديو كذلك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. طبعا سنتناول الجانب الإنساني بعد قليل، لأنه 22 مليون عدد كبير قياسا بأن عدد السكان اليمن وفق المكتب الوطني للإحصاء 36 مليون بالداخل، حسب الأمم المتحدة 42 وفق تقديرات النمو، فنحن نتحدث عن عدد كبير تقريبا غالبية الشعب اليمني. لكن فيما يتعلق بالطائرات المسيرة وإعلان ما ذكره نبيل قبل قليل عن إعلان جماعة أنصار الله عن سقوط طائرة F-15 وأسر طياريها وتلقي رسائل لمعرفة مصير هذين الطيارين، نريد أن نفهم سياقات هذا.
2: يظل هذا تصريح من طرف جماعة الحوثيين أو من رئيس لجنة الأسرى، لم يصدر شيء رسمي لا رسمي.
0: يعني هذا ليس حتى بيانا عسكريا.
2: ليس بيانا عسكريا، هذا كلام رئيس لجنة الأسرى تغريدة في تويتر. لم يصدر شيء عن السعوديين أيضا في هذا الأمر، لكن ولم يصدر حتى نفي أو تأكيد من الجانب السعودي حول الطائرة ذاتها. يعني حتى الآن فقط
0: القوات الحكومية ليس لديها F-15،
2: ليس عندي علم في هذا الأمر بدقة، لكن عندها طيران أعرف حربي، وأعرف أيضا هناك مجموعة من الطيارين تخرجوا، وشاهدنا حفل التخرج لدفعتين قبل 6 أشهر. على كل حال فيما يتعلق بالطائرات أو فيما يتعلق بالمتغير الجديد هذا اليوم هو موضوع الطيران المسير الذي سجل في العاصمة صنعاء. هذا لأول مرة يحدث داخل العاصمة صنعاء، قد يكون في سابق حدثت في بعض المدن، لكن هو متغير. يشير إلى نقل المعركة من نقاط التماس إلى ما يسمى بالعمق الذي يوجد فيه الحوثيين. قد يكون هذا عمل استطلاعي أكثر منه عمل قتالي، خاصة أن الصور والتي تداولتها مواقع التواصل هو يشير إلى أن هناك متغير في هذا الأمر. لم يعلن الحوثيون حقيقة عن طبيعة ما حدث في صنعاء. هناك أنباء كثيرة حول أكثر من حدث يمكن تتسلل في العاصمة. الوضع بهذا الشكل يظل يدور فيما يتعلق بهل ما يلي هذا الحادث هل سيؤدي إلى أعمال قتالية من طيارات مسيرة في صنعاء أم لا. لا أحد يعرف ما الذي سيجري بعد هذا الحادث. بالمناسبة حتى الآن لم يصدر شيء عن الجانب الحكومي حول هذا الأمر بالتحديد.
0: يعني هي طيارات لم يتبنها أحد، لكن هي تتزامن أيضا مع إعلان القوات الحكومية عن تقدم. هذا أول إعلان للتقدم منذ الانسحاب من المخ.
2: نعم، هو موضوع التقدم كان في عدد من النقاط في الداخل التعزي، بمعنى في البر للساحل الذي يربط الساحل الغربي. هي منطقة جبل الشهداء، هو جبل مطل شمال شرق الوازعية، له يعني هو نوع من الضغط باتجاه الساحل، وفي هناك أيضا ضغط في كهبوب الذي هو في الجنوب من الجبل الشهداء قريبا جدا من باب المندب. هناك ضغط، وهذا كله من أجل القوات الحكومية تريد أن تثبت وضعها وتعمل نوع من الالتفاف إلى الساحل، بينما الحوثيين يريدون أن يتمددوا من الساحل إلى البر من خلال هذه المنطقة. هناك معلومة أيضا وردت منذ 11 سبتمبر حتى الآن، هناك سواتر ترابية بدأ يقوم بها الحوثيون على طول الطريق في المخا ذباب، وهي حماية مؤقتة يبدو، لكن المؤكد أن هناك بعض التحصينات الترابية بدأ يقوم بها الحوثيون في هذه المنطقة بهدف تثبيت وضعهم، لأن هذه المنطقة منطقة مكشوفة وما زالت تتعرض للضرب والقصف المستمر.
0: أشكرك شكرا جزيلا سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. نبقى في اليمن. دقت المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر بأنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون للمساعدة، وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص.
3: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي، التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. فحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج نحو نصف اليمنيين أي أكثر من 18 مليونا لمساعدات إنسانية.

0: ويعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الضنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: في السودان، قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش نفذ عملية تمشيط واسعة في محيط مدينة سودري بولاية شمال كردفان. وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان باستمرار المعارك حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد، مؤكدا رفض الخرطوم أي أجندة خارجية تفرض على الشعب السوداني. وقال البرهان إن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار جزء من تداعيات الحرب. معنا من أم درمان مراسل الجزيرة هيثم أويت، يعني ضعنا في سياق تصريحات رئيس مجلس السيادة وأيضا مجمل التطورات الميدانية.
2: نعم زين، تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هي أكدت على ثوابت ظلت الحكومة السودانية ترددها في كل محفل، سواء كان هذا المحفل داخلي أو إقليمي أو دولي. أولى هذه الثوابت البرهان أكد على أن من وصفهم بالقتلة والمجرمين لن يجدون موطئ قدم لهم في السودان. قال البرهان إن من يأتيهم مستسلما أو مسالما سيتم الترحيب به في السودان، ولكن من يحمل السلاح لن يجد أي ترحيب في السودان. قال إن المشكلات السودانية ستحل من خلال السودانيين أنفسهم، وسيكون الحوار السوداني هو الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات السودانية وفي داخل السودان. البرهان كذلك أكد على أن الأزمة السودانية حملت أوجه قبيح وصفها بالقبيحة، وقال إن ما يعيشه السودان الآن من ارتفاع للأسعار وغلاء وموجات الغلاء هو جزء من أوجه هذه الحرب، ولكنه أكد على أن السودان سينهض وسيقوم مجددا من ما يعيشه الآن ميدانيا. طبعا تواصلت العمليات العسكرية زين في أكثر من محور. محور شمال كردفان الجيش أعلن أنه استطاع تمشيط مناطق واسعة حول محلية سودري، وبات قريبا جدا من الدخول إلى هذه المحلية بعد أن استعاد السيطرة على العديد من البلدات حول هذه المنطقة. كذلك غرب مدينة الأبيض الجيش أعلن أنه أيضا قام بتمشيط واسع لمنطقة أبو قعود، وأيضا وصل حتى تخوم منطقة أم صميمة في ولاية غرب كردفان، وهو محور جديد يتقدم الجيش الآن داخل ولاية غرب كردفان وهي الولاية الخاضعة للدعم السريع. كذلك في إقليم النيل الأزرق هناك عمليات كانت قد جرت اليوم بحسب مصادر عسكرية للجيش، أن الجيش نفذ عملية عسكرية في منطقة الكيلي بمحافظة الكرمك التي أيضا تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقال إن هذه العملية أحدثت خسائر فادحة في قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، أدت إلى تدمير 10 مركبات قتالية بعتادها العسكري والعديد من القتلى من قوات الحركة الشعبية. نستطيع القول أن نقول أن العمليات العسكرية مستمرة في أكثر من محور، وأنها يعني تبدو الآن تتوسع بشكل أكبر. الجيش بات يوسع من خطوط توسعي في هذه المناطق، ونتوقع أن تشهد المزيد من العمليات خاصة في إطار الدفع المستمر للجيش بالحشود العسكرية لمواقع القتال.
1: من أم درمان هيثم أويت مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. وننوه لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا ساري المفعول. وفي تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، قال عمدة كييف إن المدينة تعرضت لهجوم روسي بصواريخ باليستية. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت ناقلة في أوديسا جنوب غربي أوكرانيا. ويواصل في الوقت نفسه الناخبون في روسيا التصويت في انتخابات برلمانية هي الأولى في البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 24. وقال الرئيس عام 22 عفوا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأوروبيين يحاولون إنقاذ شعبيتهم المتراجعة والتستر على أخطائهم عبر الحديث عن الاستعداد للحرب مع روسيا. وأضاف بوتين أنه لا خطة عدوانية لدى روسيا تجاه أوروبا، وأكد استعداد بلاده للتعاون واستعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين. معنا من واشنطن دكتور حسن بنيمن الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن. أهلا وسهلا بك دكتور حسن. سنبدأ من هذا الخبر العاجل وتوقيع قانون العقوبات على روسيا وإيران. ما الذي يضيفه لقوائم العقوبات الأمريكية؟
3: بالفعل سؤال وجيه، لأنه يؤكد المؤكد، لأن العقوبات للتو شديدة في الحالتين على روسيا وعلى إيران، ولكن هنا هي إشارة تحديدا إلى أن الموقف الأمريكي في شأن استعمال سلاح العقوبات لا يزال قائما، تحديدا في هذا القانون. هي كما هو الحال في العقوبات القصوى على إيران اليوم، معاقبة من يتعامل مع هاتين الدولتين، أي أن الأمر كان متحققا بالنسبة لإيران، أو على الأقل في طور التحقق. هذا القانون يدفع هذا التطبيق، أي معاقبة من يشتري النفط الروسي، من يتعامل تجاريا مع روسيا، يضعهم في دائرة الاستهداف. ماذا تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بروسيا؟ يبقى وفقا لقرار السلطة التنفيذية، ولكن على الأقل الأداة التشريعية اليوم أصبحت متوفرة في هذا الصدد.
1: فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من حرب روسيا وأوكرانيا، يعني من الواضح أن الرئيس الأمريكي كان يعول على نجاح سريع في إيقاف هذه الحرب، وكان يعول بدرجة كبيرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم أصابه الإحباط من هذه الحرب ومن الرئيس بوتين. لكن هل تغير أي شيء في الموقف الأمريكي الذي موقف أمريكي، موقف إدارة ترامب الذي نأى بالولايات المتحدة عكس الإدارة السابقة عن حرب روسيا وأوكرانيا؟
3: سيدي الكريم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر إلى المسائل على أساس الفائدة والضرر الآنيين، أي أنه من وجهة نظره الدعم لأوكرانيا مكلف، العوائد من هذا الدعم ليست جلية، وبالتالي هذا الدعم لم يكن محبدا، لذلك أراد الخروج. ثم أنه كان مستعد للتسليم، ولا يزال فعليا مستعد للتسليم، بأن الواقع الميداني يقرر من يخرج إلى أين ومن يبقى، أي بعبارة أخرى المطالبة الأوكرانية بالسيادة الكاملة على الأراضي الأوكرانية بأكملها، بما فيها شبه جزيرة القرم طبعا، والمقاطعات الأخرى التي احتلتها دونباس وزابوريجا وخرسون وحتى في أماكن أخرى. هذا أمر لم يكن بالنسبة للرئيس الأمريكي له أهمية، ولكن إذا كان الدفع، سمعنا من الرئيس الدفع باتجاه إنهاء الحرب لإنهاء هذا النزيف للمال الأمريكي، ولتحقيق ربما إطار توافقي مع روسيا يشمل الدونباس، يشمل أوكرانيا إلى حد ما، ولكن يعود بالفوائد على الولايات المتحدة، بل هو طالب صراحة بالتعويض عن المال الذي دفعته الولايات المتحدة. أما بدل هذه المعادلة ليس فقط المواقف الروسية والأوكرانية، ولكن تحديدا استعداد الاتحاد الأوروبي لأن يشتري السلاح الأمريكي، بدلا من أن يكون هذا السلاح من مال أمريكي. إذن طالما أن الأوروبيين مستعدون لشراء السلاح، فيبدو بأن الرئيس رغم أنه طبعا يفضل صفقة تؤدي إلى مكاسب اقتصادية، ولكن المكسب الاقتصادي متحقق. وطالما أن الأمن مضبوط إلى حد ما، الكلام أمريكيا هو عن استنزاف روسي وأوكراني، أي أوروبي، ينتهي مع نهاية العام 2027 أو مع صيف 2027، فلا بأس. إذن الدفع هو باتجاه هبوط هذه الحرب وليس باتجاه إنهاء فوري كما كان يقول.
1: لكن هذا يطرح سؤالا حول من تعتبر الولايات المتحدة منافسا استراتيجيا. يعني إذا كان المنافس الاستراتيجي هو الصين، فإضعاف أوروبا كيف سيصب في مصلحة الولايات المتحدة؟
3: بالفعل هنا الخلاف حتى داخل الإدارة الأمريكية، ولكن بالتأكيد في واشنطن، حول جدوى هذه الحرب وحول ما إذا كانت هذه الحرب الهادفة إلى ضبط هبوط ما كان يعتبر هبوط هادئ أو على الأقل تدريجي للقوى الروسية، ليصبح اليوم إقرارا بأن هذا الهبوط أعاد ترتيب الأوضاع لصالح الصين على أكثر من مستوى. ولكن رأينا كيف يتصرف الرئيس ترامب مثلا في حرب إيران، استنفذ مخزون الذخائر من الصواريخ الاعتراضية حتى من
1: نعم
3: الساحة، ساحة المحيط الهادي والساحة الأوروبية والساحة
1: شكرا
3: الأفريقية، أي أنه طالب الجميع بدعم تلك الحرب، أي أنه لا ينظر إلى المدى المتوسط والبعيد بقدر ما ينظر إلى المدى الآني.
1: شكرا جزيلا
3: وآنيا
1: لك دكتور
3: المسألة
1: حسن.
3: بالنسبة له.
1: شكرا لك دكتور حسن نيمن الباحث بمعهد الشرق الأوسط من واشنطن. للأسف انتهى وقتنا، وتستمر التغطية على رأس الساعة بإذن الله.
4: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
5: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
6: مرسلة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
7: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
8: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
9: نبدأ بهذا الخبر،
10: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً،
11: أحداث تتسارع.
1: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
12: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
13: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
11: مشهد يتغير
14: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
11: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
15: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
11: نلاحق ما يستجد.
16: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
11: ونواكب ما يحدث.
17: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
11: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
18: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
11: نبقى مع كل تطور.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب إن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن صفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك، أعلن ترامب حظر CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص.

0: وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وإنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات الاحتلال على عدة مناطق. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة، إذن هناك الكثير من التصريحات للرئيس الأمريكي والمواقف الأمريكية، ضعينا في صورة أبرزها.
1: نعم روعة، حقيقة توقف الرئيس ترامب عند مسألة لربما هي ما تضغط على الإدارة الأمريكية في هذه الفترة، وهي أسعار المحروقات، مبررا ذلك بأن هذا عبء لربما، أو هذا هو الثمن الذي يمكن للأمريكيين أن يدفعوه حتى لا تحصل إيران على السلاح النووي، وأن ذلك مبرر لأن لولا الضربات الأمريكية لحصلت إيران على السلاح النووي. ووزير دفاعه بيت هيكسيث كان في تصريحات موازية لهذه يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قضت على هذا الدرع الذي كانت تستخدمه إيران بغية الحصول على السلاح النووي، وبذلك يتحدث عن مسألة القدرات العسكرية التي دمرتها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تقول طيلة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يملك أوراق ضغط على إيران وأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وهذا ما أكده أيضا الرئيس ترامب خلال كلمة له أثناء إعلانه داخل المكتب البيضاوي لبعض الإجراءات المتخذة في مجال الرعاية الطبية. يعد الأمريكيين مرة أخرى بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، لكن روعة السؤال الآن بات متجاوزا، متى ستنتهي حتى هذه الحرب، بل كيف ستنتهي؟ وهذا هو السؤال الذي يطرحه كثير من المشرعين، ليس فقط الديمقراطيين وإنما أيضا الجمهوريين الذين حصلوا على إحاطة من مسؤول في وزارة الدفاع وكيل البنتاغون للسياسات، لكنهم لم يحصلوا على الأجوبة المتعلقة بهذه الحرب، خاصة وأن هناك العديد من التقارير الصحفية التي حدثت بعض البيانات فيما يتعلق بتكاليف هذه الحرب. وبعد أن جاء تقرير مكتب ميزانية الكونغرس يتحدث عن نحو 38 مليار دولار كلفة لهذه الحرب خلال الأشهر الخمسة الأولى، جاء تقرير آخر للقيادة المركزية حسب وسائل إعلام أمريكية يتحدث عن أن المبلغ يتجاوز 47 مليار دولار ونصف المليار، وأن التكلفة اليومية لهذا الصراع تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار بشكل يومي. ومن بين أصلا الضغوط الموجهة للإدارة الأمريكية بعض الأصوات ضمن القيادات العسكرية التي بحسب وسائل إعلام أمريكية طلبت من وزير الدفاع بيت هيكسيث أن يضع تصورا واضحا لكيفية إنهاء هذا الصراع، نظرا لعدم تمكن هذه القيادات من معرفة متى يمكن أن يستمر نشر القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة. والانتقادات الأقصى لربما أو الأسئلة الأصعب كانت من قائد البحرية الأمريكية، على اعتبار أن الأسطول البحري المنتشر في منطقة الشرق الأوسط تعرض للإنهاك، يحتاج إلى صيانة تستغرق عدة أشهر، بالتالي هذه مسائل يجب أن يتم تنسيقها ووضع جدول زمني لها. هذا بالتوازي أيضا مع عودة طرح أسئلة بخصوص الذخائر الأمريكية ونقصها، رغم أن وزير الدفاع بيت هيكسيث قال بأن تلك ليست مشكلة مطروحة بالنسبة للولايات المتحدة، وأنها عقدت صفقات كبيرة مع كبرى شركات الدفاع والأسلحة الأمريكية، لكن بحسب تقارير صحفية الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية تعاني من تأخر تسليم منظومات حساسة بالنسبة لها بسبب تفضيل الشركات الأمريكية لتسليم الدفعات أولا لوزارة الدفاع قبل حلفائها.
0: شكرا لك أمينة السريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. هذا وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء

0: إيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
1: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
0: معنا من فلوريدا تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ومعنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. البداية معك سيد تيم كونستانتاين، عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم تكن الصفقة جيدة لن يفكر فيها، ما هي الصفقة الجيدة بالنسبة لترامب في هذه اللحظة؟
2: أعتقد أن رئيس ترامب كان متسقا منذ 28 من فبراير، وحتى قبل ذلك كان هناك 3 أهداف وضحها. الهدف الرئيسي من بينها هو أن تكون إيران خالية من السلاح النووي، ولو كانت ستتخلى عن طموحاتها من أجل الحصول على سلاح نووي ولتترك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها أن يأتوا ويتحققوا من ذلك، عندها كنا سنرى الرئيس يعمل معهم. بالطبع أيضا يجب أن يفتح مضيق هرمز ويحل القضايا الأخرى، ولكن المفتاح في هذه المسألة هو القضية النووية. في السابق كان هناك مقولة منهم بأن الحصول على سلاح نووي هو ضد دينهم، إذن فبالتالي لا يجب أن يكون الأمر صعبا عليهم أن يوقعوا اتفاقية نووية، ولكن لو فعلوا ذلك لكنا رأينا الرئيس ترامب يتحرك من أجل أن يغلق هذا الفصل بسرعة هائلة.
0: دكتور أحمديان، ما هي الصفقة الجيدة بالنسبة لإيران؟
3: هي صفقة تمنع الحرب، عودة الحرب، وبالتالي إيقاف هذا هذه الدائرة التي تتأرجح فيها الولايات المتحدة بين المفاوضات، وقف إطلاق النار ثم فرض حرب التي بدأتها منذ سنة. ولذلك الإيرانيون يركزون على زيادة الكلفة على الولايات المتحدة لكي تفكر هذه الإدارة والإدارات التي تليها بالكلف التي ستتحملها إذا هي قررت مهاجمة إيران. بالنسبة للنووي، إيران كانت تفاوض حول النووي عندما هجمت، مرتين كانت تفاوض، وقبلها كانت في اتفاق الأمريكيون خرقوه، وحتى يعني نص إعلان تدمير البرنامج النووي الإيراني بعد حرب 12 يوم ما زال على موقع البيت الأبيض بإعلان الرئيس الأمريكي. رغم ذلك أعلن أن الحرب شنت لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، تقديري أنها تبرير. القضية هي استقلال إيران، الإيرانيون يفهمون ذلك. الرئيس ترامب كان واضح أنه يريد السيطرة على ثروات إيران النفطية والغازية، ولذلك تجدين أنه في إيران رغم الضغط الاقتصادي على المجتمع الإيراني هناك دفعا وطنيا للوقوف أمام هذا التغول الأمريكي ضدهم. ذلك الصفقة يجب أن تترجم مخرجات الحرب، وأدنى شيء يقول الإيرانيين أنها شروطنا للذهاب باتجاه المفاوضات هو الالتزام بورقة الورقة التي وقعت، مذكرة التفاهم، يقولون يسمونها شروط إيران، أي الشروط الخمسة التي نصت المادة 13 فيها ووقعها الرئيس الأمريكي ثم أعلن أنه في حل منها. هذه الشروط يرونها بأنها أدنى ما يمكن أن يذهبون له إذا كتب للدبلوماسية أن تنجح.
0: دكتور شرقاوي، بين اختلاف يعني نظرة الطرفين لما هي الصفقة الجيدة خصوصا اليوم، يعني في كل يوم هي تزداد تعقيدا ويزداد التباعد بين الطرفين، أين يمكن فعليا أن يعودوا ويلتقوا؟
4: هناك فرق شاسع بين الصفقة معرفة بألف لام كما نتحدث عنها سواء في الخطاب الإيراني أو الخطاب الأمريكي، وبين صفقة بصيغة نكرة بمعنى صفقة جديدة. الصفقة الأصلية الآن أصبحت مستحيلة لأن الأحداث تجاوزتها، وإن كان الرئيس ترامب لا زال متشبعا بأنه هو القوي وله اليد العليا في فرض ما قد يكون على المستوى العسكري وأيضا على مستوى المفاوضات. إيران لا تستجيب بنفس الطريقة، ترى أن هي أيضا لها يد عليا ما دامت تتحكم في منطقة هرمز وتستطيع التأثير على مستويات الطاقة في هذه المرحلة. كل طرف يتمسك بما لديه من أدوات، وليس هناك يعني ليس هناك أفق للصفقة التي تقوم على القوة أو على التحدي. ما نحتاج إلى صفقة نكرة بمعنى بداية مسح الطاولة من الآن. قضينا 7 أشهر في صراع مفتوح فيه يعني غياب كامل للمعادلة الصفرية. إذا وصلنا بالطرفين إلى قناعة ترامب وقناعة الحرس الثوري بأن لا محيد عن التسوية، هنا يمكن البدء في تفكير ببلورة صفقة جديدة. الصفقة الجديدة في نظري بمنطق غير سياسي غير منحاز هي تحتاج أولا للتوافق على ميزان قوة جديد في المنطقة، وهذا ما ينقصنا وسينقصنا حتى في الأشهر المقبلة. لا زال البيت الأبيض بعيدا عن فكرة توازن القوة، ولا زال الإيرانيون يعتقدون أن ترامب وقع في مصيدة استراتيجية وأنهم سوف يلحقون به الهزيمة في عقر داره على المستوى الانتخابي على المستوى السياسي وأيضا على مستوى أزمة الطاقة. إذن توازن القوة غير وارد حتى هذه اللحظة، وبالتالي منطق تسوية الصراعات أو بعبارة أخرى بلورة صفقة بديلة بعدما تم إقبار مذكرة التفاهم. أعتقد أن مذكرة التفاهم كانت جيدة في جميع الحالات بحكم أن هناك آلية للتعامل مع 6 ملفات. البند الأول إنهاء الحروب على كل الجبهات حتى يعني لإنهاء الحروب تماما وليس فقط تجميدها. أيضا موضوع الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات، اليورانيوم على التخصيب، الملف النووي. كانت المسيرة واضحة من الناحية النظرية. الآن إذا تم رمي هذه المذكرة عبر النافذة لا يبقى شيء آخر إلا الخنق الاقتصادي، الوعيد بمزيد من الضربات العسكرية، والحرس الثوري الآن بدأ يعبئ الصفوف الداخلية في إيران بأن هناك مرحلة جديدة. هذه التطورات كلها تبعدنا مسافة أكثر عن نهاية الصفقة وأيضا صعوبة التوصل إلى صفقة بديلة. لازلنا لم نصل عند الطرفين إلى القناعة بأنهما فعلا في حاجة إلى صفقة بديلة، لذلك سنقضي ربما 2 أو 3 شهور وربما حتى نهاية العام على إيقاع أن الضربة العسكرية والخنق الاقتصادي قد يضعف إيران، وقد يكتشف ترامب لاحقا أن هذه ليست هي الصيغة المثلى للتعامل مع الوضع الراهن بعد 7 أشهر من الصراع.
0: سيد تيم كونستانتاين، كيف يقيس الرئيس الأمريكي اليوم حساباته تجاه إيران؟ يعني بين تارة يلوح بالتهديد العسكري، تارة يقول ستنتهي الحرب قليلا، وفي الوقت نفسه أداة الضغط الاقتصادي على الخنق الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران ينتظر أن يؤتي أكله. ولكن في الوقت نفسه كان هناك حديث بأن مسؤولين في البنتاغون قالوا أن الحرب على إيران كلفت حتى الآن 45 مليار دولار أمريكي. بين كل هذه، بين التصريحات والمواقف والاستراتيجية والحسابات الداخلية، كيف يقيس ترامب الحسابات؟
2: 45 مليار دولار هي أموال طائلة، ولكن إذا ما نظرنا إلى الميزانية الأمريكية وهي 6 تريليونات دولار، إذن ف45 مليار دولار ليست قدرا كبيرا من المال. ضيفكم الدكتور حسن تحدث، وأنا أستغرب لما يفبركه من التاريخ الحديث. الولايات المتحدة لم تتخلى

0: مذكرة التفاهم، وأتحدى الدكتور حسن أن يتحدث عن جزء واحد فقط أو بند قامت إيران بالوفاء به. الولايات المتحدة عندما رأت أن إيران تماشت معها وامتثلت قامت برفع الحصار عن النفط، وكذلك قامت بإخلاء سبيل بعض الأموال المجمدة، وإيران استفادت من هذا، ولكن إيران لم تفعل أي شيء في إطار مذكرة التفاهم. صفر، لا يمكن أن يسمي بندا واحدا. ولهذا السبب الولايات المتحدة ابتعدت عن مذكرة التفاهم. لدينا اتفاقية إيران لا تلتزم بها. إذن عندما تسألونني ما الذي سيفعله الرئيس، ليس أمامه حوافز كثيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة، بينما إيران ليست مستعدة للوفاء بأي اتفاقية. إذن فهنا ازدواج للضغوط الاقتصادية، والتي تختلف الآن لأن هناك الإمارات العربية المتحدة تشارك، وهناك بنوك أخرى أيضا تشارك أكثر من الماضي، وهناك الحصار البحري قائم. وأيضا الدكتور الشرقاوي قال إن مضيق هرمز الآن تسيطر عليه إيران. أقول لا، النفط يذهب ويجيء عبر المضيق، ولو كانت إيران تسيطر على مضيق هرمز فما كان لهم أن يقولوا للحوثي أن يعيق تصدير النفط من منطقة أخرى. إذن فلقد انتقلوا إلى مكان آخر. إذن لست متأكدا أن إيران جدية بشأن العمل بحيث أن يكون هناك أي تنازل على الإطلاق. لا أعتقد أن إيران مهتمة بذلك على الإطلاق.
1: هناك حركة عبر مضيق هرمز، ولكن يعني البيانات تسجل أنها أقل بكثير مما كانت عليه على الأقل مقارنة بالعام الماضي.
2: ممكن لو سمحت فقط للتدقيق، يعني نحن نتحدث عن مضيق هرمز الذي الآن يشهد غطاء يعني عسكري أمريكي لسافنات تمر عبر ما يسمى بالمرور المظلم، بمعنى تضطر لإطفاء جميع أجهزتها حتى لا تترصدها أجهزة الرادار الإيرانية. وفي المحصلة النهائية وكل هذه التدابير لا تسعف إلا بمرور ما لا يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا، والسعة أو الطاقة التي كانت اعتيادية كانت في حدود ما بين 18 إلى 20 مليون. فأرجو فقط عندما نقول إن إيران تسيطر، أقول تسيطر بنسبة كبيرة بما لا يسمح بأن يضمن الجيش الأمريكي مرور الناقلات بحرية تامة، بمعنى لم نصل بعد إلى استعادة الوضع الذي كان ما قبل يوم 28 من فبراير.
1: ربما يمكن استخدام تعرقل عوضا عن تسيطر نظرا
2: تسيطر على أغلب المضيق، وهناك ممر أو مسافة معينة يسيطر عليها الجيش الأمريكي، ولكن في النهاية لسنا أمام وضع طبيعي وحركة ملاحة بحرية يعني عادية.
1: دكتور أحمد يان، ماذا عن الجانب الإيراني؟ كيف يقيس حساباته اليوم؟ تحدث سيد تيم كونستانتاين عن محاولة إيران لفتح جبهة باب المندب مع الحوثيين. اليوم كان هناك هذا الحشد الشعبي في الشارع للمتطوعين. قاليباف قال إنه سيتم إسقاط طائرات F-35 و F-15. ما الذي تسعى إيران لوضعه بين يديها كأدوات اليوم؟
3: بس توضيح حول مذكرة التفاهم، لأنه طرح أنه إيران هي التي خرقت. أنا لا أتفق معه بسبب أنه الأمريكيين والإيرانيين والمنطقة بشكل عام فسروها على أنها تصب في مصلحة إيران، وبالفعل إيران كانت راضية من مذكرة التفاهم. لكن هناك تقرير قدمه مندوب إيران في الأمم المتحدة للأمين العام في المجلس الأمن، يقول له يوضح ويشرح بالتفصيل 42 خرقا قبل أن تقوم إيران بأي شيء أمام الولايات المتحدة قامت بها الولايات المتحدة. وذلك أمام الضغط كما يبدو الرئيس ترامب بدأ بخرق المذكرة، ولم تصل خلافا لما قال أيا من الأموال المجمدة لإيران. جل الذي حدث هو إلغاء مؤقت للعقوبات ثم أعيد فرضها. بشكل عام تقديري أن الضغط الداخلي هو الذي أدى بترامب إلى الانسحاب من المذكرة وإعلان ذلك. بالنسبة للإيرانيين، الخيارات تبنى على الداخل الأمريكي. ما هي السيناريوهات أمام الرئيس الأمريكي؟ الاستمرار في الحصار، الضغط على إيران. قبل ليلتين فوكس نيوز بعد طول إنكار، أعلنت أنه أحد البوارج بالفعل ضربت ونقل طاقمها للعلاج في الدول الساحلية. بعبارة أخرى، الحصار الأمريكي بالبوارج الأمريكية أصبح في مرمى إيران، إيران تستطيع استهدافها. إيران معنية بزيادة كلفة الحصار لمنعه، لكي تكون الولايات المتحدة أمام سيناريوهين آخرين. هذا السيناريو لا يمكن الاستمرار به لكلفته، أولا الاقتصادية ثم العسكرية والأمنية. ما هما السيناريوهين الآخرين؟ شن هجوم على إيران، تقديري أنه الضغط الداخلي يمنع الرئيس ترامب من الذهاب باتجاه ذلك، وإيران تعول على هذه القراءة. الخيار الثالث يبقى هو عودة الرئيس ترامب لمذكرة التفاهم الذي قام بخرقها، وقامت السنتكوم أيضا بخرقها بإعلان مسار عسكري، خلافا للمذكرة التي أتاحت العودة التجارية للملاحة في مضيق هرمز. ولذلك نحن إزاء حسابات إيرانية تبني على نقاط ضعف الإدارة الأمريكية في الداخل وفي المنطقة. تقديري أنها حتى الآن أتت أكلها. اليوم نشر تقرير حول في الواشنطن بوست حول الاستطلاع رأي في الداخل الأمريكي، يظهر أن الأمريكيين مستائين جدا من إدارة الرئيس ترامب للحرب مع إيران، ويرونها حربا غير مجدية. هذا ما تبني عليه إيران بالضغط عليه في الداخل.
1: دكتور شرقاوي، يعني أمام هذه الحسابات وأمام ما نقف أمامه اليوم، الجميع يتساءل هل نحن على أبواب الانفجار من جديد؟
2: لا شك أن المؤشرات الجديدة الآن، علاوة على قرار ترامب فرض المنبوذ الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي، المؤشرات الآن تظهر أنه وإن كان يلوح بفكرة المفاوضات، ولكن عقله وقلبه مستقران على ضربة عسكرية غير مسبوقة. بمعنى أن وزير الطاقة كريس رايت، وزير الخزانة بيسنت، نائب فانس، وحتى ناهيك عن وزير الحرب هيكست، جميعهم الآن أصبحوا يفكرون كما نقول باللغة الإنجليزية group think، التفكير الجماعي المتطابق. أصبحوا ميالين جميعا إلى فكرة أننا بلغنا بالخنق الاقتصادي مسافة كبيرة، ما يتعيل أن فقط ضربة قاسية يسقط بها النظام، أو تأتي طهران إلى مائدة المفاوضات وهي طيعة قابلة للشروط. هذه فرضية تقريبا هي نفس الفرضية التي كانت عند نتنياهو وعند ترامب في اليوم الأول من الحرب. إذن لسنا الآن أمام في تصور للتسوية. لماذا؟ لعدة أسباب. أننا لازلنا في مرحلة المبارزة، مرحلة التباري. ترامب كل مرة يستعرض خياراته بأن إيران تتوسل إليه للتفاوض، ولكن ليست هناك عملية تفاوضية. الحرس الثوري أيضا يعبر عن قدرته على التعامل مع أي وضع يفرضه ترامب. إذن حتى نصل إلى فكرة قبول الطرفين بالذهاب في اتجاه التسوية، نحتاج إلى استنزاف، نحتاج إلى الشعور بأن كل هذه المنطلقات في إدارة الصراع لا تؤتي أكلها. إذا نحن نحتاج لمسافة طويلة لكي تتغير المواقف من خلال قراءات مختلفة للصراع. يتغير مفهوم القوة عند ترامب، يتغير مفهوم القوة عند الحرس الثوري. وقتها يمكن بعد كما نسميها بالهيرتين ستيلميت، بعد فترة جمود مضرة لكلا الطرفين سياسيا اقتصاديا واستراتيجيا، وقتها يمكن التفكير في التسوية. وأعتقد أن رادار الحرس الثوري ورادار ترامب في البيت الأبيض لا يلتقطان هذه الإشارات.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ودكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وتيم كونستانتاين، نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز. في الولايات المتحدة أيضا، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمقررة يوم 3 نوفمبر المقبل. يأتي هذا في وقت تخيم فيه الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي، لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
4: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات، بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات

0: ولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
1: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
0: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية. فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6 ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
2: إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غربية تعز. ينضم إلينا في الاستوديو الزميل سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. أهلا بك سعيد. إذن في نهاية هذا اليوم، ما حصيلة التطورات؟
3: أهم التطورات التي حدثت خلال الساعات 24 الماضية إذا جاز التعبير، هي إعلان القوات الحكومية عن تحقيق تقدم في جبهة الوازعية، بالتحديد في جبل الشهداء، وهذا جبل مرتفع مطل على تباب تؤدي إلى المخا، وأيضا يعني يعد من الجبال الحاكمة التي يستخدمها، يمكن استخدام السيطرة عليه، تؤدي إلى أن يمارس أو يقوم القوات الحكومية بضغط شديد إلى اتجاه الساحل، بمعنى من الجهة الشرقية إلى الغرب، ومحاولة عدم تثبيت الحوثيين في مواقعهم في المخا أو في ذباب أو غيرها. أيضا من التطورات اللافتة أن هناك معلومات بدأت تتوارد عن قيام الحوثيين منذ 5 أيام بوضع سواتر ترابية في الخط الساحلي ما بين المخا وذباب، وهذا يشير إلى محاولات مستميتة لتثبيت أو أقدامهم في المناطق التي كسبوها. وأيضا صحيح أن السواتر الترابية لا تؤدي إلى حماية كافية، لكن هي خطوة لتثبيت الحالة وتثبيت الوضع، ولذلك جاءت تصريحات الحكومة بخطورة ترك الأمور دون اتخاذ موقف حازم لاستعادة ما سقطت فيها من أو خسرته من أراضي. هذه العمليات الآن في جبل الشهداء، وكما يحدث أيضا الأيام من صد وهجوم في جبل هكبوب الهكوب، الذي استطاع القوات الحكومية أن تصد كثير من الحملات القادمة من الساحل باتجاهها لكي يسيطر الحوثيون. هناك أيضا أهم نقطة، وهي أن هذا الأنساق القتالية التي تقدمها الحوثيين الاستماتة للسيطرة على هذه الجبال، هي تعني أنهم يوفرون حزام بري يحمي مواقعهم في الساحل ويمتدوا باتجاه الشرق، بمعنى الدخول إلى مناطق جديدة. لذلك القوات الحكومية تسعى بكل قوتها على عدم تحقيق أي مكسب في هذه المحاولات، والضغط على الحوثيين من خلال عمليات التفافية باتجاه الساحل عن طريق الآن جبل الشهداء، وممارسة ضغط مقابل أو معاكس أمام الضغط البشري القتالي الذي يقوم به الحوثيين باتجاه المرتفعات أو ما يسمى بحرب المرتفعات. هذا أهم شيء. في تطور آخر، وهو ما قيل

0: عن ما أعلنه المتحدث الرسمي للحوثيين عن محاولات إجرامية قال في العاصمة صنعاء، وهذا تزامن مع حديث عن تحليق طيران مسير مجهول المصدر في العاصمة صنعاء وإطلاق بكثافة شديدة هذا الصباح، صباح اليوم صباح الجمعة طبعا، إطلاق المضادات الدفاعية الكبيرة. ربما هذا أيضا يحمل دلالة مهمة بنقل المعركة إلى العمق في صنعاء ونقلها من خطوط التماس التي ذكرناها سابقا إلى العاصمة صنعاء. ربما أيضا هذه الطيران الذي لا يعرف من مصدره أو من وراه هدفه استكشافي لهدف بما يليه من عمليات قد تكون تستهدف مخازن أو مواقع أو أماكن قيادات للحوثيين في هذه المناطق.
1: شكرا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، كنت معنا إذن هنا في الاستوديو. إنسانيا، ومع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك، ودقت المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر بأنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون مساعدة. وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص.
2: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. فحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج نحو نصف اليمنيين أي أكثر من 18 مليونا لمساعدات إنسانية، ويعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الضنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: في السودان، قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش نفذ عملية تمشيط واسعة في محيط مدينة سودري بولاية شمال كردفان. هذا وتعهد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان باستمرار المعارك

0: حتى القضاء على ما وصفه بالتمرد، مؤكدا رفض الخرطوم لأي أجندة خارجية تفرض على الشعب السوداني. وقال البرهان إن الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار جزء من تداعيات الحرب. كل هذه التطورات كان لها تداعياتها على الأسواق السودانية، والتي تشهد موجة غلاء متصاعدة تزامن مع هبوط متسارع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ما انعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين.
1: موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السودانية مع ارتفاع لافت في أسعار السلع والمواد الغذائية، بتزامن مع تراجع متسارع للجنيه أمام العملات الأجنبية.
2: حس زي الكيلو بتاع السكر بـ10، في زول ما عنده حق ربع الكيلو ذاته عشان ما يجي يشتري بمثلا 2500 ولا 5000 عشان ما يقضي بيه اليوم، دار ياكل ودار يشرب، ولو في مرض دار يتعالج، يعني الوضع صعب شوية.
1: أصحاب المحال التجارية يشكون بدورهم ركود الأسواق بعدما بات ارتفاع الأسعار يضغط على حركة البيع والشراء ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
3: دي زمان كان رخيص، كان بيع كويس، لكن مما غلى طبعا الناس يعني الكمية الواحد كان ياخذ كثير جات ما بقى بشيل بسيط بسيط يعني. ما زي الأول.
1: ومع الهبوط المتواصل للجنيه تتسع حالة الارتباك في الأسواق، وتظهر أثارها في ارتفاع كلفة السلع وندرة بعضها، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار هذا المسار يتطلب تدابير عاجلة للحد من تداعياته على المواطنين والأسواق.
4: لا بد أن تكون لك تدابير اقتصادية عاجلة. كيف ذلك؟ على مستوى القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي حقيقة في الدولة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية التي تتخذ من قبل البنك السوداني والبنك المركزي، والسياسة المالية من وزارة المالية.
1: وفي الخرطوم شرعت السلطات المحلية في اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الغلاء، ومن بينها فتح نقاط بيع ثابتة ومتنقلة، تقول إنها تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة والمساهمة في كبح الارتفاعات المتصاعدة.
5: الامتساس زيادة الأسعار، تحديد أماكن للبيع المخفض متنقل ومتجول في المحليات الولاية السبعة من المنتج للمستهلك لتوفير المواد التموينية واللحوم والخضروات.
1: ومنذ اندلاع الحرب لم يكد الجنيه يلتقط أنفاسه حتى أدركته موجة جديدة من التراجع، فمن نحو 570 جنيها للدولار في السوق الموازية ارتفع سعر الدولار إلى قرابة 2550 جنيها بنهاية ديسمبر 2024، قبل أن يتجاوز اليوم حاجز 7000 جنيه.
6: تراجع جديد للجنيه يفتح الباب أمام موجة أخرى من ارتفاع الأسعار، وقد تتجاوز الزيادة في السلع والخدمات نسبة تراجع العملة نفسها، لتبقى معادلة السوق معلقة بين جنيه يتراجع وأسعار تصعد ومواطن تتآكل قدرته على الشراء. هيثم أويت، الجزيرة، الخرطوم.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، وإن بلاده لن تتحمل أي تكلفة. يأتي هذا فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيسة وزراء الدنمارك قولها إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد لحلف شمال الأطلسي الناتو ولأوروبا. معنا من بروكسل السيد محمد رجائي بركات، الخبير بالشؤون الأوروبية. أهلا بك سيد بركات. بداية، كيف نقرأ هذا الاتفاق؟
7: في الواقع الرئيس الأمريكي مرارا أعرب عن رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هناك معارضة وما زالت هناك معارضة من قبل سكان غرينلاند التي لديها استقلال ذاتي عن الدنمارك، وهي تتبع للدنمارك، والدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي. معروف أنه ما زالت هناك قاعدة أمريكية عسكرية في غرينلاند، والآن الرئيس الأمريكي يريد دعم وتدعيم تواجد الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك من أجل مواجهة الصين وروسيا، قطع الطريق أمام الصين وروسيا، والأسباب الاستراتيجية تتعلق بموقع جرينلاند. فبالتالي الرئيس الأمريكي لديه هذه الرغبة، هذا بالإضافة إلى أنه يريد أيضا استثمار الثروات الطبيعية الموجودة هناك، هناك المعادن النادرة والعديد من المنتجات التي لديها أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في الصناعات التكنولوجية. وأيضا الرئيس الأمريكي يريد الاستيلاء على معظم المناطق، المضائق، قناة بنما على سبيل المثال، الآن مضيق هرمز، باب المغرب ربما في المستقبل. فهناك رغبة لدى الرئيس الأمريكي.
0: طيب. بالنسبة لجرينلاند وبالنسبة لأوروبا، إلى أي مدى يعني هذا الاتفاق كما تقول رئيسة وزراء الدنمارك مفيد للناتو ولأوروبا، مقابل هل هو فعليا مفيد لأوروبا ولحلف شمال الأطلسي بشكل عام، أم أنه استسلام أوروبي ودنماركي للرغبات الأمريكية؟
7: وأعتقد استسلام أوروبي ودنماركي للمطالب الرئيس الأمريكي. أوروبا الآن تمر في مرحلة حرجة جدا، التهديدات الأخيرة، نحن نعيش الآن عندما أستمع للأخبار في بلجيكا وفرنسا وكأن هناك حالة حرب مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال اتساع هذه الحرب. لذلك ترى بعض الدول الأوروبية وخاصة رئيسة وزراء الدنمارك الآن أن من الأفضل ربما أن يتم التحاور مع الرئيس الأمريكي وضمان حمايته واستمرار حماية الولايات المتحدة الأمريكية للأراضي الأوروبية بما فيها الدنمارك وغرينلاند. فبالتالي الأوضاع الاستراتيجية الحالية والمشاكل التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي، ربما يرى البعض أن من مصلحتها فعل ذلك وضمان حماية الأراضي الأوروبية وبقاء تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. ولكن هل هذا حقا من مصلحة الدول الأوروبية؟ وهل حتى الآن لم يتم نشر بنود هذا الاتفاق؟ كان هناك تغريدة من قبل الرئيس الأمريكي على موقعه، وأيضا هذا التصريح الذي أدت به لتوها رئيسة وزراء الدنمارك، ولكن حتى الآن لا نعلم طبيعة هذا الاتفاق، ولكن الهدف منه هو تجديد الحصار على الصين وروسيا.
0: شكرا لك سيد محمد رجائي بركات، الخبير بالشؤون الأوروبية، كنت معنا من بروكسل. في روسيا تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية في استحقاق يشارك فيه 11 حزبا يتنافسون على 450 مقعدا في مجلس الدوما، وينتخب النواب عبر نظام يجمع بين القوائم الحزبية والدوائر الفردية مع إمكانية التصويت حضوريا أو عبر الإنترنت طيلة 3 أيام.
8: على امتداد 3 أيام تمضي روسيا في إجراء انتخابات تشريعية عنوانها الأبرز العملية العسكرية في أوكرانيا. 11 حزبا سياسيا تتنافس على 450 مقعدا في مجلس الدوما، لكن المشهد لا يحيي بتعدد حقيقي في الخيارات، فشعارات الأحزاب تكاد تصيح بصوت واحد دعم العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها. صور من الجبهات تتصدر الحملات وبرامج تصاغ بلغة الحرب وشعاراتها، بينما اختار حزب واحد السير ضد التيار ليجد نفسه عرضة للمحاكمة ثم خارج السباق.
9: السبب الرئيسي لاستبعاد حزبنا من الانتخابات هو موقفنا السياسي الذي يتبناه الحزب منذ 30 عاما، والقائم على رفض استخدام العنف لحل النزاعات السياسية. النظام السياسي في روسيا قائم على أن هناك حزبا واحدا فقط لا يوافق على سياسات السلطة.
8: لا مفاجأة منتظرة كما يبدو، والمناظرات تحولت من فرص للإقناع إلى فصول للإثارة نظرا لغياب مرشحين، وأخرى لم تجرى أصلا بسبب غياب الجميع. لكن هذه الانتخابات لا تعرف فقط بمن غاب عنها، بل بما طرأ عليها من تحولات. وجوه مرشحة قادمة من خطوط القتال تتصدر المشهد. أبطال العملية العسكرية الخاصة

0: كما تطلق عليهم السلطات التي ترى فيهم نخبة تستحق قيادة مستقبل البلاد بما يعكس روح المرحلة.
1: تم تسجيل 180 مرشحا ممن شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 80 مرشحا في أحد الأحزاب الحاكمة، وهم أشخاص يفهمون أن الوضع المرتبط بالعملية العسكرية ينعكس على باقي مجالات الحياة، ولديهم كفاءات ورؤى، كما أن لهم خبرات مهنية قبل الالتحاق بالخدمة.
0: هواجس أمنية كبيرة ترخي بظلالها على الجو الانتخابي، فموسكو تحذر من استفزازات أوكرانية وغربية قد تسعى إلى إفساده، وتحديات أخرى تواجه عملية الاقتراع التي ستجرى للمرة الأولى في مناطق ضمتها روسيا حديثا. وفي الخلفية تطل مسألة الشرعية والاعتراف الدولي بنتائج التصويت.
2: الطريق إلى هذا المبنى يمر عبر مسار سياسي تطغى عليه شعارات عسكرية وأمنية ووطنية ترتبط بشكل أو بآخر وفق البعض بالاقتصاد والمعيشة، واقع يرى كثيرون أنه يضع البلاد في مسار قد لا ينتهي بمجرد أن تضع الحرب أوزارها. أمين درغامي، الجزيرة، موسكو.
3: قد تدخل الولايات المتحدة في مواجهة تجارية ودبلوماسية مع الصين والهند بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي رسميا تشريعا يمنحه سلاحا جمركيا غير مسبوق للضغط على كبار مشتري الطاقة الروسية. المزيد في هذا التقرير أعده لنا الزميل هيثم أبو صالح.
4: عقوبات أمريكية على النفط الروسي، هل يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين والهند؟ كل المؤشرات تدل على أن واشنطن على أبواب مواجهة تكتيكية أكثر من كونها صداماً مباشراً مع بيجين ونيودلهي، بعدما منح الكونغرس الأمريكي الرئيس ترامب رسمياً سلاحاً تشريعياً قوياً لفرض رسوم جمركية عقابية ضخمة على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز من موسكو. بالنسبة لجوهر هذه العقوبات، هي تنطلق من تشريع أقره مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 262 صوتاً يعرف باسم قانون لانسي جراهام لعقوبات روسيا وإيران لعام 2026. القانون يمنح الرئيس ترامب صلاحية قانونية لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من أكبر 5 دول مستوردة للنفط والغاز الروسي. ومن أهداف القانون الأخرى خنق عائدات الكريملين عبر معاقبة ما يعرف بأسطول الظل الذي تستخدمه روسيا للتحايل على العقوبات الدولية والسقف السعري الذي فرضته دول مجموعة السبع. بحسب مراقبين، فإن الهدف الحقيقي لواشنطن هو إجبار الصين التي تستحوذ على نحو 50% من صادرات الخام الروسي المنقول بحراً، والهند على 37% من صادرات الخام الروسي، على تقليص مشترياتهما من موسكو أو دفع ثمن سياسي وتجاري مقابل الحصول على ما يمكن وصفه باستثناءات أمريكية بدلاً من قطع العلاقات النفطية بالكامل، وهو أمر مستبعد نظراً لحاجة البلدين الماسة للطاقة. في ردود الفعل على القانون، دانت كل من الصين والهند بشدة إقراره، وقد اعتبرت الصين التي يلتقي رئيسها تشي جين بينغ الرئيس ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل أن القانون تطبيق مرفوض لسياسة الولاية القضائية طويلة الذراع التي تنتهك سيادة الدول. وقالت الهند إن الإجراءات الأمريكية تضر بالعلاقات الثنائية، مؤكدة أنها ستحمي مصالحها السيادية. حتى هذه اللحظة لم يوقع الرئيس ترامب على القانون الذي يضع مصاف التكرير في آسيا أمام خيارات صعبة، وما قد يرافق ذلك من قفزة حادة في أسعار النفط العالمية في حال تم تفعيل هذه الرسوم.
3: نفط فوق 100 دولار بفعل التوترات في المنطقة، وتضخم أمريكي فوق المستهدف، ثم قرار للفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات بمعدل ربع نقطة مئوية، نقطة تبدو صغيرة ولكن تأثيراتها كبيرة على المواطن والحكومات؟ هذه التأثيرات يرصدها لنا الزميل نديم الملاح.
5: قرار الفيدرالي لم يكن خطابا نشاهده فحسب، بل تأثرت به اقتصادات عربية في غضون ساعات. رفعت الفائدة في واشنطن مساء الأربعاء، وقبل نهاية اليوم التالي رفعتها 5 بنوك مركزية خليجية كلها عدا الكويت. في هذه الحزمة نتتبع طريق القرار إلى بيتك، قسط قرضك، فاتورة ديون الدول، تحويلات المغتربين. نبدأ برفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75%. السبب ليس بعيدا عنا، برنت فوق $100 للبرميل، وقفزة الطاقة أشعلت مخاوف التضخم، فالأزمة التي ترفع فاتورة وقودك هي نفسها التي ستحرك قسط منزلك. القرض متغير الفائدة يسعر بمعادلة سعر الفائدة بين البنوك زائد هامش. حين يرفع الفيدرالي الفائدة يتحرك الطرف الأول أي الفائدة، فيتحرك القسط على قرض على سبيل المثال بمليون ريال سعودي أي نحو $267,000 لعشرين عاما، يضيف ربع النقطة نحو 148 ريالا أي نحو $40 إلى القسط الشهري. ما يخسره المقترض يكسبه المودع، فالعائد على الودائع يرتفع أيضا. مثال آخر، إذا بقي عليك من قرض شخصي $100,000 تسددها بأقساط شهرية متساوية خلال 3 سنوات، وارتفعت فائدتك السنوية من 6% إلى 6.25%، زاد القسط نحو $11. يتغير مقدار هذه الزيادة بحسب رصيد القرض ومدته وشروطه. المحصلة، قسطك يرتفع عند أول مراجعة دورية، أما إذا كان قرضا جديدا فسيكون أغلى في كل بلد رفع فائدته. الآن من الفرد إلى الدولة، والجسر بينهما هذا الرقم. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات هذا الأسبوع 5%، هو الأعلى منذ عام 2007، وهو أيضا المرجع الذي تسعر عليه ديون الحكومات بالدولار. فكلما ارتفعت الفائدة التي تدفعها القاهرة وعمان والرباط على كل دين قديم تجدده بدين جديد ولو لم يزد دينها دولارا واحدا. فلننظر إلى هذه الفاتورة. يستحق على مصر هذا العام نحو 32 مليارا هي خدمة لدينها الخارجي، أكثر من 4/5 أقساط. الفوائد هي ثمن دين قديم بشروطه القديمة، وكل قسط يعاد تمويله يسعر على العائد الجديد. كل دولار يذهب إلى الفوائد لا يذهب إلى دعم أو خدمة عامة. الأردن مثال على إدارة هذه الكلفة. في نوفمبر الماضي اقترضت عمان من الأسواق بفائدة تقل عن 6%، سددت بها دينها أو دينا كانت تدفع عليه أكثر من 6%. إذن دين أرخص مكان دين أغلى. لكن في يناير المقبل يحين سداد دين آخر $1 مليار. فهل ستحصل عمان على فائدة أقل أم تدفع أكثر؟ عندما يحين أجل السداد بلا شك سوف نعرف هذه الإجابة. نختم بتحويلات المصريين في الخارج، وهي من أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر. أكثر من $47 مليار في السنة المالية الماضية بزيادة نحو 30%. خدمة دين مصر هذا العام تعادل نحو 1/3 هذا المبلغ. معظم التحويلات تأتي من دول الخليج حيث تتحرك الفائدة مع الفيدرالي. هكذا يصل القرار إلى المصري مرتين، إلى ميزانية المغترب حيث يعمل وإلى موازنة دولته حين تقترض. قبل أن أختم، ما يغير الحساب كله، الفيدرالي لا يستبعد رفعا إضافيا قبل نهاية هذا العام، فما حسبناه ليس رقما نهائيا بل أول قسط من سلسلة. ما يمكنك فعله الليلة، افتح عقد قرضك واقرأ سطرين. الفائدة ثابتة أم متغيرة؟ متى هي المراجعة القادمة؟ من يعرف الجواب يستعد لأقساطه المقبلة، ومن لا يعرفه سيفاجأ بها.
3: بذلك نكون وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية. التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة اسقاق البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
1: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعنبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: عواجل تتوالى.
5: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
4: بث مباشر دون توقف.
6: هذه الساعة نفتح نوافذ.
4: نوافذ خاصة.
6: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
4: وتحليل للأحداث.
7: هي المتابعة شبكة مراسلين.
4: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن هذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارها في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن رئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وإنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات الاحتلال على عدة مناطق. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، إذا ماذا في آخر المواقف الأمريكية؟
1: مرحبا روعة. نعم، آخر تصريحات الرئيس ترامب مجددا يقول فيها إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا وأنه سيعقبها انخفاض في أسعار الوقود إلى مستواها ما قبل هذه الحرب وربما أدنى من ذلك، أي أنه كان يتحدث في هذا السياق، سياق ارتفاع الأسعار، للصحفيين في البيت الأبيض. أيضا قال إن الأمريكيين لو خيروا بين امتلاك إيران لسلاح نووي وارتفاع الأسعار لاختاروا مواجهة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أهمية تحمل الأعباء مقابل تحقيق هذه النتيجة. أيضا سئل في مقابلة مع نيوز نيشن بشأن تصريحاته بشأن توجيه ضربة محتملة لإيران عقب الانتخابات النصفية، قال إن إيران رد بالقول إن إيران تريد المفاوضات، تسعى إلى اتفاق، وأنه لن يبرم اتفاقا معها إلا إذا كان اتفاقا جيدا. كان الرئيس ترامب قال في تصريحات إنه أمام قرار كبير، إما أن يوجه ضربة قوية تنهي النظام الإيراني كما قال، أو أنه لن يفعل. لكنه فيما يتعلق بالخيار الآخر، أي عدم توجيه ضربة لإيران، بقي أيضا غامضا. ما هو هذا الخيار؟ هل استمرار الوضع الحالي؟ مسؤولون أمريكيون قالوا لموقع أكسيوس من أن استمرار حالة الجمود الراهنة وحالة اللاسلم ولا حرب قد لا يكون هو الوضع بعد الانتخابات النصفية، وأن الرئيس قد يختار شن ضربة واسعة لإيران، لكن الأمر في هذا الإطار لم يحسم. ينظر في هذا الصدد إلى هذا الحديث مجددا من قبل الرئيس ترامب عن احتمال معاودته توجيه ضربات إلى إيران على أنه في سياق الضغوط على إيران، وأنها رسالة لإيران أن لديها ما يزال فسحة من الوقت حتى الانتخابات النصفية الأمريكية التي معروف من المقرر في مقررة في 3 نوفمبر المقبل، وذلك في حال أرادت إنهاء هذا الوضع عبر المفاوضات وعبر التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس ترامب أيضا أمام ضغوط كبيرة في المقابل، حرب غير شعبية كما تكشف الاستطلاعات، آخرها شبكة فوكس نيوز التي تشير إلى أن 71% من المستطلعين من الأمريكيين يرون أن هذه الحرب تغيب عنها الاستراتيجية الواضحة، أيضا 60% يرون أنها حرب غير مبررة، 34% من المستطلعين يرون أن قضية الاقتصاد والكلفة المعيشة هي قضيتهم الأولى، وهذه الكلفة كما هو معروف وأيضا الأسعار هي متأثرة كما هو معروف بالحرب مع إيران بشكل كبير. هناك ضغوط على الرئيس ترامب أيضا من قبل المؤسسة العسكرية التي تريد هدفا واضحا، تريد خطة واضحة، تريد أن تعرف آفاق هذه الحرب والمدى الزمني لتواجد القوات في المنطقة بالنظر إلى كلفة هذا التواجد. وكان وزير الحرب وجه هذه القوات بالاستمرار في البقاء حتى نهاية العام الجاري. هناك ضغوط على الرئيس دونالد ترامب من قبل المشرعين الجمهوريين الذين بطبيعة الحال يخشون على مقاعدهم ولا سيما أعضاء مجلس النواب في هذه الانتخابات، بالنظر إلى أن الحرب باتت أيضا قضية انتخابية، ولأن الرئيس دونالد ترامب يقود هذا المنحى أي يدفع بهذه القضية أكثر وأكثر كلما استمر في الإدلاء بتصريحات بشأنها، فيما يحاول كثير من المشرعين الجمهوريين النأي بأنفسهم عن هذه الحرب بالنظر إلى عدم شعبيتها وكذلك كلفتها على المواطن الأمريكي. في المجمل هناك الكثير أيضا من التطورات المرتبطة بذلك، من ذلك الإشارة إلى ما يتعلق بمطالب الكونغرس بشأن تحديد كلفة هذه الحرب وأيضا إحاطات كافية تعطي معلومات كافية للمشرعين في الكونغرس، وذلك بعد أن خرج مشرعون في لجنة القوات المسلحة في حالة من عدم الرضا من إحاطة قدمها المسؤول الثالث في وزارة الحرب، الوكيل الشؤون السياسية لوزارة الحرب للمشرعين يوم أمس، ولكن المشرعون ممن تحدثوا من الجمهوريين والديمقراطيين أبدوا عدم رضا عن هذه الإحاطة، ومن أن التساؤلات كانت أكثر من الإجابات، بل إن مقدم الإحاطة من الأساس لم يقدم بيانا في المقدمة ليشرح مستجدات هذه الحرب وتبعاتها مع إيران. هناك أيضا حديث عن وتضارب بشأن كلفة هذه الحرب ومطالب بمعلومات أيضا حول هذه الكلفة بعد أن نقلت وسائل الإعلام أن البنتاغون أبلغ الكونغرس من أن الكلفة حتى بداية سبتمبر تصل إلى 47 مليار دولار، فيما كانت تقديرات أخرى أعطت أرقام متضاربة بهذا الشأن. روعة،
0: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
0: هذا وتعود احتمالات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران إلى الواجهة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي لوح فيها باستئناف هجمات واسعة على إيران. تصريحات تثير تساؤلات بشأن شكل أي جولة مقبلة والأهداف التي قد تكون في صلبها. هذا على الرغم من عودته للحديث مرة أخرى بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
3: من الحديث عن نهاية للحرب إلى التلويح بالعودة إليها بقوة أكبر، تحول لافت في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعدما ظل يتحدث عن اقتراب نهاية المواجهة وعن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكن أحدث تصريحاته حمل نبرة مختلفة. ففي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب إن المواجهة تقترب من منعطف حاسم، وإن أمامه قراراً مصيرياً بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، وذهب أبعد من ذلك حين قال إن القرار يتعلق بما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكداً أن جميع الاحتمالات واردة. تصريحات تعيد الخيار العسكري إلى الواجهة، وتطرح السؤال عما قد تعنيه جولة جديدة من المواجهة هذه المرة. ففي حال اختارت واشنطن هذا المسار، فإنها ستعود إلى ميدان تغيرت فيه بعض المعادلات منذ وقف إطلاق النار. فالولايات المتحدة أبقت على وجود عسكري كبير في المنطقة يتجاوز 50,000 جندي، إلى جانب قدراتها الجوية والبحرية والاستطلاعية. كما سبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أكدت أن عملياتها السابقة أخرجت 82% من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الإيرانية من الخدمة، ودمرت أكثر من 160 قطعة بحرية ومعظم مخزون الألغام البحرية. لكن الضربات لم تنهي قدرة إيران على الرد، فبعض التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران تمكنت من استعادة الوصول إلى مواقع تضم نحو نصف مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فيما لا تزال تمتلك آلاف المسيرات. وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة بناء بعض ما تضرر من منظومات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن. وبينما دمر وما بقي وما يجري ترميمه، يبرز هدف لم تستهدفه الضربات السابقة، جبل الفأس الواقع على بعد 1600 متر من منشأة نطنز النووية، مجمع أنفاق شديد التحصين داخل كتلة من الجرانيت. تردد اسمه مع الحديث عن خيارات أمريكية لاستهدافه، ولوح ترامب بضربه إذا استمر النشاط فيه. وتظهر صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الموقع شهد هذا العام أكبر نشاط إنشائي منذ بدء رصده قبل 6 سنوات، شمل تعزيز مداخل الأنفاق وتطوير الطرق ومناطق الوصول إليها. لكن الصور لا تكشف ما يجري في الداخل، ولا تثبت وجود عمليات تخصيب أو أجهزة طرد مركزي هناك، كما أن عمق المنشأة وتحصينها يثيران تساؤلات بشأن قدرة حتى أثقل الذخائر الأمريكية التقليدية الخارقة للتحصينات على تدميرها بالكامل، تحد يبدو أن واشنطن تستعد له أيضا. ففي ولاية نيو مكسيكو يجري التحضير لاختبار سري بالذخيرة الحية في موقع جرانيتي مخصص لمحاكاة أهداف عميقة تحت الأرض، وسط تقارير تربط النشاط بخيارات استهداف منشآت إيرانية محصنة. وبين التلويح بتصعيد واسع والحديث عن نهاية للحرب، لم يعد السؤال يتعلق بقدرة واشنطن على توجيه مزيد من الضربات، بل بما يمكن أن يحققه هذا التصعيد، وهل سيدفع الحرب إلى نهايتها؟ أم أنه قد يطيل أمدها ويوسع نطاقها من جديد؟
0: معنا من مونتانا مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا من أوتاوا دكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ومعنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. البداية معك سيد مروي، الرئيس الأمريكي اليوم أمام قرار كبير، هل يوجه ضربة قوية لإيران أم يبقي الوضع على حاله؟ برأيك كيف يزن ترامب حساباته تجاه إيران اليوم؟
4: سعيد بإطلالتي عبر شاشتكم، تحياتي للضيوف الموقرين ولجمهوركم. من الصعب للغاية أن نجزم بالنسبة لهذا الموضوع. سمعنا الرئيس ترامب يهدد بالتصعيد في أكثر من مناسبة وهذا التصعيد لم يحصل، كما سمعناه يقول إن الطرفين باتا على شفا التوصل إلى اتفاق، وهذا الأمر لم يترجم على أرض الواقع أيضا. إذن من غير الواضح ما هو تكتيك التفاوض الذي يعتمده الرئيس لمحاولة إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. يبدو أن الجانب الباكستاني سوف يحمل رسالة في الأيام القليلة المقبلة. هذه الرسالة قد تكون من الولايات المتحدة وترتبط بشروط لاتفاقية جديدة، بما أن مذكرة التفاهم لم تطبق بشكل فعلي وقد انتهت صلاحيتها. لكنني أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترى أن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها على النظام الإيراني تحقق نجاحا، ترى أن عملية المنبوذ الاقتصادي بالإضافة إلى الحصار البحري يحققان نجاحا، وأن الإدارة تمضي قدما فيما يتعلق بقطع شرايين التمويل التي يمتلكها النظام الإيراني، وهذا طبعا قد يدفعه لتغيير منظوره. هناك احتمال للتصعيد العسكري، لكن معظم المتابعين يعتقدون أن ذلك سيحصل بعد الانتخابات في نوفمبر، وذلك بكل بساطة لأن التصعيد اليوم قد يفاقم عدم شعبية هذه الحرب في أوساط الشعب الأمريكي، هذا الشعب الذي يستعد للاتجاه إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر. سيكون علينا أن نرى، ولكن حاليا أعتقد أن الولايات المتحدة تركز على الجوانب الاقتصادية لهذا النزاع.
0: دكتور حامد موسوي، ما هي أدوات إيران اليوم في مواجهة هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
4: الاستراتيجية الأمريكية أولا التي تهدف إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران نجحت في الواقع في الضغط بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. العملة الإيرانية فقدت قيمتها بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، كما أن التضخم ارتفع بدرجة كبيرة. ولكن يتعين علينا أن نفهم أن هذا الحصار وهذه الإجراءات تضغط بشكل خاص على الشعب الإيراني، لا سيما على الطبقات الأكثر فقرا وليس على الحرس الثوري على سبيل المثال. ما يأمله الأمريكيون برأيي هو أن هذه الضغوطات قد تؤدي إلى ثورة أو إلى انتفاضة من قبل الشعب الإيراني، ولا أعتقد أن هذا سيتحقق على المدى القصير. وفي حال لم يتحقق هذا الأمر، فبالرغم من شدة الضغوط الاقتصادية لا أعتقد أنها ستغير موقف الحكومة الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، حين يهدد الرئيس ترامب إيران، فإن الجانب الإيراني لا يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وذلك لأنه يرى أن الرئيس ترامب لن يتخذ أي إجراءات عسكرية واسعة النطاق قبل انتخابات نوفمبر. طبعا بعد الانتخابات فإن الوضع سيتغير بشكل كامل، ولكن في الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة سوف نبقى على الوضع الراهن برأيي.
0: دكتور شرقاوي، يقول السيد مونروي أن ترامب يعني ما زال يقيس التكتيك لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. برأيك هل ترامب أو إلى أي مدى ترامب معني اليوم فعليا بالعودة لطاولة المفاوضات؟
5: قد يكون ترامب تواقا إلى أي تسوية تعفيه من أزمة الطاقة، تعفيه من تدني شعبيته لدى الأمريكيين، تعفيه أيضا من خسارة شبه محتملة للجمهوريين في انتخابات الكونغرس. المعادلة المقبلة بين الكونغرس والبيت الأبيض لن تكون في صالح ترامب، ولكن وإن كان يعي هذا إلا أنه لا يخلص حقيقة في مد يد الوساطة أو بالأحرى اليد إلى المفاوضات. ليس هناك تصور يمكن أن نعتد به بأدوات أو بأدوات قياس تسوية الصراعات. في المقابل ماذا يفعل؟ ليعول على أساس أن الخنق الاقتصادي وضربات عسكرية ستضعف إيران، وهي التي ستأتي وتقبل بأي شروط. إذن هذا ليس منطق تفاوضي، هذا منطق المعادلة الصفرية التي يعتقد ترامب أنه لا يزال يحتفظ فيها. لكن في المقابل عندما ينظر إلى مضيق هرمز وينظر الآن إلى احتمال اشتعال أيضا الجبهة في باب المندب وتداعيات هذا على التجارة الدولية على أسعار الطاقة، يبدأ يعني ينزع إلى نوع من الحيرة. الآن ما هو السبيل الأمثل؟ هل المفاوضات؟ هل الحرب؟ هل ما بين بين مع الإيرانيين؟ ليس لديه تصور الآن، ولا أعتقد أن الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران أصبح يفكران في التسوية الدبلوماسية، هم بالأحرى مستعدان أكثر من أي وقت سابق لتلقي الضربات يعني الصمود ولما يعتبرونه ندية، بمعنى هم يبحثون أيضا عن إحراج ترامب في عقر داره. إذن من أين ستأتي فكرة المفاوضات؟ الوسيطين القطري والباكستاني قدموا أفضل ما لديهم سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم في سويسرا، وواصلوا التواصل، والآن هناك زيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قد تحمل رسائل جديدة. كل هذه المتغيرات الدبلوماسية تبقى نظرية، لا تغير الواقع ولا تتغير بها المواقف. إذا ليس هناك مسار دبلوماسي يمكن التعويل عليه من الناحية العملية، وهذا يعزى أساسا بشكل مختصر أن ترامب والحرس الثوري ليس مقتنعين الآن بالجدوى من المفاوضات.
0: سيد مولروي، عندما يقول الرئيس الأمريكي أن إيران لن تمتلك السلاح النوويا وأن هذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، جزئية أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، عندما يقولها الرئيس ترامب قبل شهر ونصف تقريبا من الانتخابات النصفية، إلى أي مدى يعكس هذا التصريح أن ترامب فعليا لا يرى أي ورقة في الحرب الإيرانية يمكنه استخدامها داخل؟
6: لا شك أن الرئيس ترامب ترشح لولاية ثانية معتمدا على فكرة الخروج من الحروب بشكل أساسي، ولا سيما الحروب في منطقة الشرق الأوسط، ليعود ويشن حربا. ومن الواضح أن كل رئيس أمريكي يقول أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا، وهناك الرئيس باراك أوباما الذي شعر أن السبيل الأمثل للتوصل إلى ذلك كان الاتفاق النووي الأصلي في العام 2015، والذي انسحب منه الرئيس ترامب في العام 2018. وهناك طريقة أخرى بحسب الرئيس ترامب تتمثل في استهداف المنشآت التي تحتفظ فيها إيران بموادها النووية، وهذا تحقق من خلال عملية مطرقة منتصف الليل، ولكنه طبعا واصل أو تابع الطريق من خلال عملية الغضب الملحمي التي أوصلتنا إلى إغلاق مضيق هرمز وهذا الوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم. وبالتالي هناك الكثير من الأخصام السياسية للرئيس ترامب الذين يقولون أن معظم الشعب الأمريكي والعالم لا يريد رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا، لكن هذه الطريقة لم تكن الأمثل لمنعها من امتلاك سلاح نووي. ويبدو اليوم في الواقع أن الفصائل المتبقية داخل النظام الإيراني سوف تدفع من أجل الحصول على سلاح نووي، وبالتالي فإن ما حصل هنا هو أن الرئيس ترامب سرع من وتيرة أو إرادة النظام للحصول على سلاح نووي. وهذه الإدارة طبعا ستبقى موجودة لمدة عامين، وبالتالي فمن غير الواضح أن نرى ما هي التسوية التي ستقبل بها الولايات المتحدة وإيران. وأعتقد أن هذا عامل حاسم برأيي، لأن الاتفاق النووي الأصلي انهار ومذكرة التفاهم انهارت، ولا أعتقد أن الجانب الإيراني يرى اليوم أن أي اتفاق مع الإدارة الأمريكية الحالية ستكون له قيمة كبيرة، لا سيما وأن كل هذه الاتفاقيات تلغى بقرار أمريكي.
0: دكتور حامد موسوي، ماذا عن الأعباء التي يتحملها المواطن الإيراني؟ اليوم شهدنا في طهران يعني حشدا لما يقرب 300,000 شخص فداء لإيران، ولكن الضغوط الاقتصادية واضحة في تصريحات السياسيين والزعماء الإيرانيين، الرئيس من المرشد الأعلى أيضا، حول أهمية الوحدة والصبر وما هنالك. بالتالي هذه الضغوطات على المواطن الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن تدفع إيران لتقديم تنازلات ولمحاولة تسريع التوصل لبداية مفاوضات على الأقل؟
6: حين شن دونالد ترامب هذه الحرب برأيي كانت فكرته أو أمله إلى جانب الإسرائيليين يتمثل في تغيير النظام. لا أعتقد أنه كان يركز على الموضوع النووي، فبحسب مجتمع الاستخبارات الأمريكي كانت إيران قد توقفت عن العمل على البعد العسكري للبرنامج النووي في العام 2003. وحتى لو لم نكن نتفق معه في هذا الأمر، فإن المنشآت النووية الإيرانية
4: تدمرت بشكل كامل في حرب الأيام الاثني عشر. إذن هو شن الحرب آملا أنه في غضون بضعة أيام سيدمر القيادة الإيرانية والجيش الإيراني وأن الجمهور الإيراني أو المواطنين سوف يثورون على الحكومة. كما شاهدنا هذا لم يتحقق ولم نشهد أي تظاهرات تقريبا ضد الحكومة. وكما تفضلت وذكرت فإن المشاعر القومية شهدت ارتفاعا في إيران وكان هناك تظاهرات مؤيدة للحكومة. لا نعرف إلى متى يمكن لهذا الأمر أن يستمر، وذلك لأن الحرب حاليا لا تدور رحاها في الساحة العسكرية بل في الساحة الاقتصادية. وكما تفضلت وذكرت فإن هذا الوضع الاقتصادي يضغط على العمال الإيرانيين وعلى الطبقات الأكثر فقرا في إيران. إذن من ناحية لدينا مشاعر قومية متأججة، ولكن من ناحية أخرى لدينا هذه الضغوط الاقتصادية الشديدة. ولكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب توقع أن يحصل ذلك. هو توقع أن ينتهي الأمر في غضون أسابيع، واليوم يبدو أنه ما من حل سهل لهذا النزاع.
0: دكتور شرقاوي، ماذا عن الأعباء التي تحملها باقي العالم وعلى رأسهم منطقة الخليج المتضررة اقتصاديا من هذه الحرب؟ إلى متى يمكن لهذه المنطقة أن تتحمل وأن تنتظر فعليا صراعا يبدو أنه طويل الأمد؟
5: دول الخليج بقية العالم يمكن تصنيفها إلى أطراف غير مباشرة بحكم أن الصراع بين طرفين رئيسيين أو مباشرين هما إيران والولايات المتحدة وفي وقت من الأوقات إسرائيل، لكن بحكم أن هناك ارتباطات عضوية، مضيق هرمز، أسعار الطاقة، الآن الانحسار الاقتصادي في المنطقة، عدة دول لا تستطيع بيع غازها ونفطها وسمادها، هناك أيضا تجميد لحركة الملح. إذن هذه الدول جميعها أصبحت بمثابة أطراف مباشرة. وللأسف خلال الأشهر الستة الماضية تم استقطابنا جميعا كمحللين، كرأي عام، كقنوات، كمن يهتم بهذه التفاعلات السياسية، تم استقطابنا إلى اختزال المشهد في طرفين. نتحدث عن إيران، نتحدث عن الولايات المتحدة وما يدور بينهما، ولكن نتناسى أيضا أن دول الخليج وبقية العالم يعاني الأمر. فبالتالي إلى متى، أنا طرحت هذا السؤال منذ عدة أسابيع، إلى متى يتم تقزيم أو بالأحرى يكتفي الخليج العربي بموقف من يتفرج أو من ينتظر أن يأتي الفرج إما من إيران أو من الولايات المتحدة؟ أعتقد أن الحاجة تدعو إلى أنه في أي تفاعل

وعلى المستوى التصعيدي أو على مستوى البحث في مسار المفاوضات لا نكتفي بمحور إيراني أو محور أمريكي، ينبغي أن يحضر المحور الخليجي منذ البداية وأن يساهم في أي تصور سواء في إدارة المرحلة يعني مرحليا الآن أو في تسوية قد نصل إليها في وقت من الأوقات. أعتقد أن الخليج ربما يتواضع أكثر

0: وعلى الأمريكيين كما على الإيرانيين.
1: دكتور حامد موسوي، ما هي رهانات إيران على الانتخابات المصرية؟ ما الذي تتوقعه أو تراه ستحققه في حال عدم حصول الجمهوريين على أغلبية؟
2: في الواقع أعتقد أن هذا من أهم الحسابات في طهران في الوقت الحالي. النظام الإيراني يأمل أن يتمكن الديمقراطيون من الفوز بالأغلبية في غرفتي الكونغرس. في حال حصول ذلك وفي حال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، فإن الإيرانيين يأملون أن هذا الأمر سوف يقيد قدرة الرئيس ترامب على استئناف الحرب الشاملة ضد إيران. طبعا نحن لا نعرف ما إذا كان ذلك سيتحقق، ما إذا كان الديمقراطيون سيفوزون، ولا نعرف ما إذا كان هذا الأمر سيكون كافيا للجم الرئيس دونالد ترامب ومنعه من استئناف الهجمات ضد إيران. ولكن في طهران أنا أعتقد أن حكومة الرئيس بازشكيان تأمل في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق شبيه بمذكرة التفاهم، وهذا ما ذكروه في أكثر من مناسبة في الأسابيع القليلة الماضية. ولكن الحرس الثوري باتت ثقته اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، لأن الأمريكيين عجزوا عن إعادة فتح مضيق هرمز رغم تعهدهم بذلك في عدة مناسبات، بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن الذين تقدموا على الأرض. وأعتقد أن الحرس الثوري يعتقد اليوم أن لديه الأفضلية، وبالتالي سيتعين علينا أن ننتظر إلى ما بعد نهاية الانتخابات.
1: سيد مروي، بالنسبة للانتخابات المصرية وما الذي يمكن أن تغيره فيما يخص الحرب على إيران، فعليا في حال لم يحصل الجمهوريون على الأغلبية، ما حجم الأثر على السياسة الخارجية؟
2: في الواقع السؤال يتعلق بإمكانية نجاح الديمقراطيين في الفوز بالأغلبية، لا سيما في مجلس الشيوخ. طبعا الفوز بالأغلبية شيء، والفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ أمر آخر. وبالتالي في حال أعادوا التصويت على قرار صلاحيات الحرب من أجل إنهاء الحرب وسحب القوات الأمريكية، إذا لم يتمكنوا من الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ لدعم هذا القرار، فلن يتمكنوا من لجم الرئيس. وبالتالي لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يتغير في المستقبل القريب، ولا أعتقد أن الديمقراطيين يخططون للفوز ب60 مقعدا في مجلس الشيوخ. ولكن هناك أمور أخرى يمكن أن يقوموا بها لوقف التمويل في حال سيطروا على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. هناك خطوات يمكن أن يتخذوها لتعطيل خطوات الرئيس ترامب، يمكن مثلا أن يمنعوا سحب القوات، يمكن أن يمنعوا صرف المبالغ والميزانية الإضافية التي طالبت بها إدارة الرئيس ترامب لتمويل هذه الحرب. وهناك أيضا إجراءات يتم النظر فيها من أجل عزل وزير الدفاع. مجددا لا أعتقد أن هذا سيتحقق، لأنني لا أتوقع فوز الديمقراطيين بعدد كاف من مقاعد مجلس الشيوخ، لكنهم قادرون على التسبب بتعطيل حقيقي فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى الحرب. ويمكن طبعا أن يطالبوا مسؤولي وزارة الحرب ووزارة الخارجية بالمثول أمام الكونغرس لتبرير خطواتهم. إذن من الممكن أن تحصل أمور كثيرة ليست جيدة بالضرورة للبيت الأبيض، لكن كل ذلك مرهون بعدد المقاعد التي يمكن للديمقراطيين أن يفوزوا بها.
1: شكرا لك مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كنت معنا من مونتانا، ودكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في التوتر المتصاعد حول مضائق الإقليم ودلالات التحركات الدولية لاحتوائه.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. مشهد المضائق في الشرق الأوسط بين هرمز وباب المندب ووتيرة التصعيد ورفع حالة التأهب. ناقلة تصاب بمقذوف في هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه ناقلة خالفت مسارات العبور الإيرانية بين المضيقين. يصبح السؤال، هل نحن أمام ترتيبات ردع دولية لاستعادة حرية الملاحة، أم أمام مرحلة أوسع من عسكرة الممرات الحيوية في المنطقة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: التحالف البحري متعدد الجنسيات، الاتحاد الأوروبي.

0: في دول الخليج وكذلك الولايات المتحدة. مواقفهم رسمتها مواقف اتسمت بتزامن نسبي، البداية بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تم الإعلان عن انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغه القدرة التشغيلية. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد التحالف اللواء عبد الله الشهري قوله إن أي تحديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، وأن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية. أما الأوروبيون فينظرون إلى أزمة المضائق من زاوية حماية التجارة والطاقة ومنع انتقال التصعيد إلى خطوط الإمداد، فمسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن أوروبا تساعد في حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وتشير إلى أن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى تأهبها. في الأثناء يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة في العالم، ويدعو إلى حل دبلوماسي يضمن فتح مضيق هرمز. وهنا يجمع الموقف الأوروبي بين التأهب البحري والدعوة إلى مخرج سياسي يحمي الملاحة ولا يوسع الحرب. أما دول الخليج فتقرأ التصعيد في هرمز بوصفه تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها. فالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى، ويؤكد أنه لا يجوز أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة. بهذا المعنى تريد دول الخليج منع اختزال المضيق في تفاوض أمريكي إيراني وتثبيت أن حرية الملاحة فيه جزء من أمن الخليج كله، لا ورقة ضغط بيد أي طرف. هذه التطورات تأتي بعد نبرة تصعيدية اتسم بها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان موقع أكسيوس قد نقل عنه قوله إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، مضيفا أن أمامه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. كل هذه التطورات المتلاحقة تتزامن مع ميدان يزداد توترا في مضيق هرمز ومحيط مضيق باب المندب، ونتابع التفاصيل هنا على الشاشة التفاعلية مع صهيب.
1: نشوى، نحن نتحدث الآن عن ممرين استراتيجيين وأنظمة حماية إن صح التعبير أو أفكار لحماية هذه الممرات التي تتحكم بشكل كبير في حركة التجارة العالمية. نتحدث عن هرمز الذي تمر منه 20% من النفط الذي يتحرك نحو العالم، وباب المندب الذي تتحرك منه التجارة العالمية بشكل أساسي بين الشرق والغرب. وبالتالي العيون الآن متجهة إلى باب المندب بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية وسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على المضيق، وأيضا الأزمة في هرمز. إذا ما بدأنا في منطقة هرمز، بات معروفا الآن أننا نتحدث عن المسارات وأزمة المسارات في مضيق هرمز للتحرك من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان ومن ثم إلى بحر العرب، وأيضا دخول الناقلات وحركة التجارة وتحديدا ناقلات النفط والغاز إلى منطقة الخليج لحمل الغاز والنفط للعالم. المسارات الآن بهذه الصورة هي الأزمة أو عنوان الأزمة المتفجرة في هرمز، لأننا نتحدث عن ثلاثة مسارات. المسار الأزرق والمسار الإيراني الذي تريد إيران أن تسحب السفن باتجاه شواطئها
0: الشمالي
1: طبعا، أن تسحب السفن باتجاه شواطئها حتى تتحكم في حركة الملاحة في المضيق دخولا وخروجا. المسار الأحمر هو المسار الدولي المتعارف عليه والذي يعتقد بأنه مفخخ بالألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني. تقول واشنطن بين حين وآخر أن هذه الحركة لا تزال طبيعية إلى حد كبير، وأنها استطاعت أن تنظف هذا المضيق من هذه الألغام، ولكن قبل ذلك كان قد فتح مسار آخر هو المسار الأخضر أو المسار الجنوبي القريب من الشواطئ العمانية لتسهيل الحركة. الحركة في مضيق هرمز تتوتر، لماذا؟ لأنها تنخفض بشكل كبير، انخفضت بعد الحرب إلى ما يقرب من 90%، وهذه الأيام خلال 48 ساعة الماضية أيضا انخفضت بشكل كبير. يعني قبل 48 ساعة كانت السفن تتحرك تقريبا، كان هناك 15 سفينة إلى 14 سفينة، اليوم نتحدث عن 4 و5 سفن بعد التوترات الأخيرة والتصريحات المتصاعدة من واشنطن نحو توجيه ضربة في إيران. إذا ما تحدثنا عن العين الأخرى أو النقطة الأخرى،
0: باب المندب
1: الآن عاد إلى الواجهة أو تصدر الواجهة لأننا

0: نتحدث عن التطورات الميدانية التي حصلت في اليمن وسيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق واسعة من الساحل الغربي للبلاد وصولا إلى منطقة باب المندب. السيطرة هنا تخيف المجموع من أن الجماعة قد تقرر في لحظة من اللحظات أن تغلق المضيق، لذلك يستنفر العالم الآن. عندما تحدثنا على الخريطة نشوان، وصلت مقاتلو جماعة أنصار الله إلى جزيرة ميون، وهذه الجزيرة الاستراتيجية، لأننا نتحدث عن مضيق أصغر من هرمز، نتحدث عن حوالي 27 كيلومتر تقريبا. المسافة بين ميون والشواطئ اليمنية حوالي 4 إلى 5 كيلومترات، والمسافة بين ميون والشواطئ الجيبوتية حوالي 20 كيلومتر، وبالتالي القدرة على السيطرة أسهل، بالإضافة للسيطرة على الشواطئ الغربية، بالإضافة إلى السيطرة على الجزر اليمنية في البحر الأحمر. وبالتالي الأعين الآن نحو باب المندب، لأنه أي لحظة تتخذ فيه جماعة أنصار الله الحوثية قرارا بإغلاق باب المندب، هذا يعني أن المنطقة ستتوتر. لذلك نتحدث الآن عن بشكل أو بآخر عن أنظمة الحماية أو مشاريع أمنية في المنطقة. التحالف متعدد الجنسيات الذي يركز بشكل أساسي على منطقة باب المندب، سواء البحر الأحمر أو باب المندب أو خليجي عدن، يريد أن يؤمن هذه المنطقة. ولكن العملية الأوربية أسبيدس التي تتحدث عن نطاق أوسع يشمل البحر الأحمر وباب
1: التي
0: المندب
1: هي غير قتالية،
0: هي دفاعية بدرجة أساسية، وتأسست أصلا في فبراير عام 2024، ولكن وسع نطاقها بعد الحرب، وهي أوسع نطاقا أيضا جغرافيا، لأن نتحدث بالإضافة إلى خليجي عدن وباب المندب والبحر الأحمر، يدخل في نطاقها بحر العرب وخليج عمان وهرمز، لأنها تسعى لتأمين هذه الحركة في هذه المنطقة بشكل كامل. إلى أين ستتجه الأمور؟ هذا متوقف على ماذا سيأخذ أصحاب القرار قراراتهم فيما يتعلق بمندب أو فيما يتعلق باتفاق أو عودة التصعيد في هرمز.
1: شكرا لك صهيب. وبالتأكيد مشاهدينا، هذا التوتر بالفعل القائم على المستوى الميداني متصاعد كما تابعنا في الخريطة التفاعلية مع صهيب العصا. نتعمق في تفاصيل ذلك ودلالاته مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. الحقيقة السؤال الأهم الذي سنبدأ به دكتور إبراهيم فريحات هو دلالات هذه التحركات والتصريحات فيما يتعلق بمضيق باب المندب وهرمز، لكن نبدأ بمختلف الأصعدة يعني بشكل عام.
2: نعم، بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، هناك يبدو أن قرارا يتم تدارسه بالوقت الحالي لا يعني أن هناك قرارا نهائيا، ولكن قرارا حقيقيا، خيارا عسكريا على الطاولة يتم تدارسه من أجل إنهاء الأزمة في مضيق هرمز بالدرجة الأولى، وبطبيعة الحال في مضيق باب المندب أيضا. هذا الخيار أنا باعتقادي هو برز إلى السطح مرة واحدة بعد أن اختفى لفترة طويلة بسبب حرب الاستنزاف الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأطراف، إيران ودول الخليج والولايات المتحدة بنفس الوقت.
1: طيب، هل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها هنا عن ثنائية المضيقين، بمعنى أصبحت المسألة مترابطة هرمز مع باب المندب؟
2: لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة رغم على أرض الواقع، لا أعتقد أننا وصلنا على أرض الواقع، ولكن في الجوانب النفسية لأسواق الطاقة نعم، على المستوى الإدراكي نعم، على المستوى الإدراكي، على المستوى النفسي بالنسبة إلى أسواق الطاقة هي تشعر بذلك. وبالمناسبة يعني لا يفترض أن يتم إغلاق المضيق بشكل فيزيائي، أي بمعنى أن يكون هناك قوات تمنع مرور السفن أو أن يكون هناك ألغام في البحر حتى يأتي تأثيره على أسواق الطاقة. مجرد التصريحات والتشككات هي تنعكس، وقد رأينا هذا ينعكس على أسعار البنزين وعلى أسعار الديزل أيضا، والذي له تأثير كبير على جوانب مختلفة من القطاعات الاقتصادية. إذن هذا المستوى الإدراكي أعتقد هو الذي يؤثر، ولكن ما زلنا بعيدين على أرض الواقع أن نتحدث عن ثنائية المضيقين.
1: طيب، لكل فعل رد فعل. فيما يتعلق بهرمز معلوم ونتابع لأشهر ما يجري، فيما يتعلق بباب المندب أيضا السعودية، المملكة العربية السعودية لديها تحرك على المستوى نعم. الدفاعي ولمجابهة هذا الخطر. وأيضا نتحدث هنا عن تحركات على المستوى الدولي
2: نعم.
1: وآخرها تصريحات كايا كالاس، وبالتالي كيف تنظر أنت إلى رد الفعل الدولي إزاء هذه المشكلة؟
2: أشعر بأن الموقف الدولي هو لم يتوقع

0: إزاء تحديدا مضيق باب المندب حتى قبل الحرب، إذا عدنا بالذاكرة قبل الحرب على إيران في شهر فبراير، أنه كان هناك مسألة قرصنة بايرسي وإلى آخره، وكان هناك تحالف بحري دولي يمنع أو يؤمن الملاحة في مضيق باب المندب. حديثا وبعد الحرب كان هناك أكثر من محاولة، محاولة المملكة العربية السعودية في شهر يونيو بأن تطلق تحالفا بحريا من 14 دولة من أجل تأمين الملاحة في مضيق باب المندب، وأيضا في شهر أبريل كان هناك محاولة فرنسية بريطانية من أجل أن يكون تأمين تحرك دولي تأمين الملاحة في مضيق هرمز. فإذا المحاولة الدولية لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وباعتقادي هي ستستمر، لأن هذه مشكلة اقتصاديات عالمية. المشكلة بأن هذه المبادرات لم ترى النور على مستوى الواقع في الوقت الحالي، أن هو يتعلق بشرعية الحرب نفسها، أن الحرب هي غير شرعية عندما أطلقت في شهر فبراير، والدول تتردد أن تكون جزء منها. اليوم كوريا الجنوبية رفضت أن بشكل بعد تردد لفترة طويلة رفضت أن تشارك بقوة عسكرية في مضيق هرمز، كذلك الاتحاد الأوروبي. فإذا مسألة شرعية الحرب واحد، اثنين لا يوجد رؤية إلى أين نذهب، هل نذهب باتجاه حل مشكلة هرمز، البرنامج النووي، إسقاط النظام في إيران؟ لا يوجد رؤية سياسية تقود هذه الحرب. والسبب الثالث باعتقادي هو يتعلق بالقيادة، غياب القيادة. لا يوجد قيادة أمريكية تثق فيها الأطراف من أجل أن تسير معها كما حدث في الحروب السابقة في الخليج، الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. إذن دول الخليج على سبيل المثال هي متشككة ما بين، لأسباب مفهومة ومعقولة وشرعية، أن قرار الحرب لم تستشار فيه ولديها تحفظات على الموضوع، فلا تثق بأن هناك قيادة أمريكية يمكن أن توصل أن يعتمد عليها. كذلك الأوروبيين لا يثقوا بهذا الموضوع بسبب أزمة جرينلاند. فإذا غياب القيادة التي تثق بها الأطراف هو مشكلة كبيرة.
1: أشكرك أستاذ الصراع الدولية دكتور إبراهيم فريحة، شكرا لك على هذه المداخلة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف الولايات المتحدة بشأن غرينلاند وإن بلاده لن تتحمل أي تكلفة. ينضم إلينا من بروكسل السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو والزميل المشارك الأول في شبكة القيادة الأوروبية. سيد ويليامز أهلا بك. رئيسة وزراء الدنمارك قالت إن هذا الاتفاق الذي لا نعرف كل تفاصيله بعد، ولكن قالت إن هذا الاتفاق يأتي في مصلحة أو هو مفيد أيضا للناتو ولأوروبا. كيف تقرأ هذا الاتفاق؟
3: صباح الخير لك روعة. الرئيس ترامب وجريا على عاداته يبالغ في التحدث عن إنجازاته، ولكنه في الواقع حقق إنجازا ما كان بإمكانه أن يحققه لو لم يهدد بضم غرينلاند بالقوة. وبرأيي فإن الأمر الذي تتمسك به السلطات الدنماركية والأمر الذي تشدد عليه السلطات الدنماركية هو احتفاظ الدنمارك بالسيادة فيما يتعلق بغرينلاند، ولكن الولايات المتحدة في هذا الوضع تحتفظ بحق الفيتو أو بحق النقد، وذلك لكي تحظر أي نشاط أجنبي أو أي استثمارات أجنبية في غرينلاند، وتتمتع الولايات المتحدة أيضا بالحق في توسيع حضورها العسكري وفي توسيع مقارها وقواعدها العسكرية أينما شاءت في غرينلاند، لا سيما في الساحل الشمالي لغرينلاند القريب من القطب الشمالي. إذن هذا فوز للولايات المتحدة، لكن الدنمارك تحتفظ بالسيادة على غرينلاند، والاتفاق يضمن أيضا حق الشعب الغرينلندي بتقرير مصيره.
2: من قراءتك لهذا الاتفاق، يعني هو فعليا أقرب لاستسلام منه الاتفاق؟
4: It's a diplomatic surrender.
3: إنه استسلام دبلوماسي. فهذا الاتفاق كما سبق وذكرت يحفظ شكلا من أشكال السيادة بالنسبة للحكومة الدنماركية وللشعب الجرينلندي، ولكن حين وإذا قرر الأمريكيون أن يعزز حضورهم ووجودهم العسكري في جرينلاند بشكل قوي، يمكن القول في هذه الحال أنه سيصبح لديهم صوت حاسم فيما يتعلق بتطوير جرينلاند، وذلك طبعا بحكم الأمر الواقع. إذن على المستوى الدبلوماسي فهذه الاتفاقية تحفظ المطالب التي تقدم بها الجانب الدنماركي، وهذا الإنجاز الذي حققه الرئيس ترامب كان بالإمكان تحقيقه من دون كل هذه الدراما ومن دون كل هذه التهديدات، لكن الرئيس ترامب أطلق هذه التهديدات، ولهذا السبب فإن الشعب الأمريكي وكل شعوب العالم تقريبا سوف تعتبر أن الرئيس ترامب حصل على مراده.
2: ولكن يعني في هناك اتفاق بين الدنمارك والولايات المتحدة حول جرينلاند من عام 1951، بموجبه يمكن للولايات المتحدة إرسال كل أي عدد من العناصر والجنود الأمريكيين إلى جرينلاند، وبالتالي لماذا لم يكن ذلك كافيا لتهدئة مخاوف الرئيس الأمريكي التي يصفها أنها مخاوف أمنية من جرينلاند؟
3: نعم، في الواقع بالعودة إلى تلك الاتفاقية، اتفاقية العام 1951، فهي لا تتضمن بندا ينص على حق الولايات المتحدة باستخدام الفيتو أو النقد فيما يتعلق بأي نشاط أجنبي، لا سيما النشاط العسكري الأجنبي في جرينلاند. وهناك أمر كانت الولايات المتحدة تتخوف منه برأيي، و هو أن الشعب الجرينلندي يحق له اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية والاستثمار في جرينلاند، ونتيجة لذلك كان بإمكان الصينيين ربما أو الروس حتى أن يقنعوا شعب جرينلاند بالموافقة على تواجد روسي أو صيني في جرينلاند. هذا ما كان يتخوف منه ربما الرئيس ترامب، وبالتالي هذه الاتفاقية التي تم إبرامها للتو، صحيح أننا لا نعرف التفاصيل كاملة، هذه الاتفاقية تعني أن الولايات المتحدة تمتلك حق الفيتو على أي نشاط أجنبي، لا نتحدث عن روسيا والصين فحسب، بل ربما حتى عن الدول الأوروبية، وتمتلك حق النقد ضد الاستثمارات الأوروبية حتى بما يشمل التنقيب عن المعادن في جرينلاند.
2: بالحديث عن الدول الأوروبية، يعني ما وصفته بالفوز لأمريكا وبالاستسلام الدبلوماسي للدنمارك وهي دولة حليفة الولايات المتحدة، كيف أثرت أو كيف تؤثر وستؤثر كل هذه الأزمة التي خلقها الرئيس الأمريكي حول جرينلاند على علاقاته مع الدول الأوروبية الحليفة؟
3: في الواقع إن هذه التطورات تؤكد أن الولايات المتحدة تركز بشكل شبه حصري على مصالحها الخاصة ولا تعطي أي قيمة لحلفائها، وأن الرئيس ترامب على وجه الخصوص لا يفهم أن أوروبا هي مكسب للولايات المتحدة، أنها حليف للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك فهي تؤكد أن الرئيس ترامب ينظر إلى الدول الأوروبية بصفتها منافسا للولايات المتحدة أكثر من روسيا حتى، وبالتالي فإن هذه التطورات سوف تعزز أو سوف تقوي برأيي تركيز الأوروبيين البطيء على تدابيرهم الأمنية الخاصة بغض النظر عن الولايات المتحدة. هذه الآلية، آلية تنمية القدرات والترتيبات الأمنية الأوروبية، ستكون بطيئة الوتيرة لكنها ستكون حاسمة، وأرى أن جرينلاند هي نقطة مفصلية للعلاقات الأوروبية الأمريكية.
2: شكرا لك سيد نيكولاس ويليامز. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربية تعز، وإنسانيا تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن. فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك، وتدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون مساعدة.
4: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي، التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
2: هذه التغطية مستمرة مشاهدينا الكرام على رأس الساعة، ابقوا معنا إلى اللقاء.
5: الآن نسمع
6: ليلة هي الأعنف.
7: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
8: بنقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
7: وصوت يصنع صداه.
9: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
10: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
7: نرصد البداية
11: مع أن النار لم تتوقف يوما،
7: نتابع التحول،
12: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
7: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
13: حديثة سقطت،
7: الجزيرة،
14: صاروخ باليستي،
7: نرى العالم من كل زواياه.

0: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
1: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
2: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
3: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
4: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
5: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
6: والله نفسي في رغيف خبزها.
7: لما بيت مدار زي هاد، بيت مو أحلام أطفال.
8: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
9: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
10: جوا علينا اثنين مسلحين، قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
11: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
12: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
13: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
14: بدهم يعججون عن الأرض، هذه صعبة.
15: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
16: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
17: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وMSNBC وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ما آخر التصريحات وأبرز التطورات فيما يتعلق تصريحات الرئيس بشأن إيران؟
1: مرحبا أنس. آخر تصريحات الرئيس ترامب تلك التي أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من الآن، والتي قال فيها مجددا إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، وإن أسعار الوقود سوف تنخفض إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأدنى من ذلك كما قال. وقال أيضا إنه إذا خير الشعب الأمريكي بين امتلاك إيران لسلاح نووي وبين ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار الوقود، فإنه سوف يختار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تحمل كلفة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.